0: هذه راه 50
1: كويتي مولا الارسنال
0: 50 بطوله باش نبداو يعرفوا هذه 50 بطوله رسميه للارسنال. البطوله هذه رقم 14 للارسنال. قال لي ناصر عندهم 20 سنه ما هزوش، قلت والله حتى كيبداو 50 سنه هذه 14 مش اول بطوله هزوها. ان شاء الله مبروك عليهم، ان شاء الله مبروك على كل من يتوج، وخاصة لهنا عندنا في تونس اللي باش يلعبوا البراج تاع القسم الثاني للصعود الى القسم الاول. بربي ان شاء الله يتعدى براج حلو، خاطر ليكيبات اللي قعدوا الاربعه من طراز رفيع ان شاء الله يتعدى براج حلو، وان شاء الله اللي يمتاز ويكون مميز وبعيد عن الاخرين هو اللي يلتحق بالمجموعه في الرابطه الاولى. ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم سعيد، ان شاء الله ايام مباركه علينا وعليكم وعلى امه سيدنا النبي محمد، ان شاء الله يا رب ربي بقى علينا وعليكم الستر الى يوم الستر.
1: من ساعات قليله كنا ببعضنا ويتجدد اللقاء مره اخرى. لوكروز يا المكي زيدون صباح النور،
2: اهلا فيك رفيق، مرحبا
1: وحدها الموت تفرق بيننا،
2: خمسة عين وعاود ترقيت رأي. أنا خسيب روحي مازلت نحلم راف الناصر ورامي وكل ما بعضنا وحاتم وتوكات شان نهاركم سعيد. يا رفيق برح حزين على جوارديولا والله يا رفيق، شخول لك دقيقة 70 سكرت التلفزة عرفتها، واسمع كل مريوي اللي لعبوا بيها
1: كل شيء عكس
2: ظاهر مريوي الجينيا جينيا وكستاد مش استاد تحسه سالة فما العكس بارح كستاد هذاك ما تحسش فيه الربح. يا اخويا مبروك للحاج او ظهر ارسنالي الراجل
1: اكسيونير
2: اكسيونير يا اخويا، وان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نعديو ساعتين ونص ممتازين يا رفيق.
1: جيهان السليلي جيهان صباح الانوار
3: النور، مرحبا مرحبا الفريق الكل، مرحبا الناس اللي تسمع فينا الكل، نتمنى لكم طريق السلامه للجميع، الناس اللي شد ثنيه للخدم للقرايه. اما ما نعرفش كان في بالكم اللي فما تقارير هبطتهم صحيفه فاينانشال تايمز تقول وكانه الخلاصه اللي احنا كبشر نجموا ننقرضوا في جره التليفونات البورتابل نتاعنا، على خاطر فما تقارير ربط تراجع معدلات الانجاب في العالم بالهواتف الذكيه اللي ولات منافس للعلاقات الانسانيه والاجتماعيه، وهذا قاعد يعطي في تقلص في التواصل الواقعي ويقلل في فرص الزواج ويدعم التفكك الأسري ويخلي أنه فما فتور في العلاقات الزوجية، دونك مربوطين ببعضهم حسب التقارير هذية. تقلص نسبة الإنجاب والتليفون البورتابل ردوا بيننا
1: كبروها نوعيه الدراسات تاع واحد مقيم في بيرو ما عنده ما يعمل بالتليفون مش نحيو على البشرية ربطة مش بتل معناه بتنقرض البشرية
3: بش نية تنسنيل قدام نجم تكون صحيحة.
1: نستنيهم يتسنية وبعد نجيبك لوكرو ناس البدو سورة سبح النور.
4: مرحبا بك ومرحبا بالحضور، ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم الاسعد الايام، نسلموا على التوانسه في تونس خارج تونس، ربي يحفظكم الناس الكل. مازال لنا ست ايام رفيق على الوقوف في عرفه، ان شاء الله ربي يبلغ بالمقصود للناس الكل، ان شاء الله ربي يبلغ الناس اللي في بيت ربي، ان شاء الله يعطيهم ربي الوقت طيب، ان شاء الله بدعوات للناس اللي الكل ماذا بينا يدعونا بالخير، وان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وان شاء الله نهاركم مبروك يا رب،
1: ان شاء الله دعاء مستجاب للجميع، ان شاء الله حج مبرور وذنب مغفور لكل التوانسة الموجودين غادي في البقاع المقدسة، لكل الأمة الموجودة في البقاع المقدسة، إن شاء الله ربي يتقبل منهم وإن شاء الله دعواتهم تستجاب. الجولدن بوي حاتم الحاج حاتم صباح النور.
5: بونجور بونجور بونجور إن شاء الله نهاركم مبروك، كنا نحسوا ديبيو نتاع ويكاند كي كمل التصوير. اسمع كنت قبل نتفرج كي نروح من التصوير رفيق نتفرج الجو شو، خاطر كنا نهار خميس 9 نتاع الليل
1: لوج عليك
5: البارح لوج
1: عليك
5: يا ريت لي زابيتود المخ كي معناها كيفاش بروجرامي. اول حاجه تعقيبا على اللي قالته جيهان، البارح ايلون ماسك قال اللي تولدوا في لي زاني 20 باش يعيشوا 160 سنه، دونك هو بك المخطط تاع عامل هو بيس تعود تدتكتي اي حاجه معني تبدا في بدنك تبدا عندك اليرتك في عينك تخرج حمراء يقولك راه الضغط طلع، دونك في 19 بدوي ضغطك هذيك الحاجه. والحاجه الثانيه اللي لاحظتها رفيق توا نحن جوارديولا مركزين معاه وعجبناك وشيء ما لاحظتش اللي ركزوا معايا
1: صالح
5: صالح جوارديولا
1: يبدو انه هذا الفريق
2: كل الشاب اللي ركز معاه الحاج اي يا اول سبنتي اللي هم عاملين عليه سي زيرو سي زيرو اذا قلق يا بنتي راني معاك والحاج بشي تبع والحاجة
1: الرفليكسيون توكا موجودة على اليوتيوب قالوا فريق الرفماق لا وللأمانة افتكر جملة كما هي بقيادة الراب وين ما يحطوا على حد تتكون الكارثة.
5: بكسروا المرأة وربح.
1: يلا أرتيتا يفوز، السيتي ينهزم، غوارديولا يخسر اللقب. نرجو نحكيه كما قلت في البطولة الإنجليزية، نحكيه على نهاية رابطة الأبطال الأوروبية الجمعة الجاية ضد البي اس جي أرسنال. ومن حبش تخيل أنه أرتيتا يكمل يهز ثنائي معناه
2: قول مع أرتيتا
1: لا قدام أكثر دوز أنترينر نحبهم معناه دوك إجا نقول عملا بالمبدأ اللي قاعد يتأكد تحيا أرسنال. رامي الفوراتي بونجور.
6: نهاركم اسعد الايام. نسلم برشا على الزملاء اللي بسم الله ما شاء الله واحد ياخذ غمضه ويرجع يقابلكم، والله فرحان برشا. والبارح نيمار يا راف اكثر واحد سعيد في العالم توا انشيلوتي على خاطر الحمل الكل ماهوش عليه. نيمار تكلم البارح قال لهم ان شاء الله بقدره ربي باش نضحيو بارواحنا غاديك، باش نضحيو بارواح باش نجيبوا لكم الكوب دي موند. وانشيلوتي
5: انا قلت حاجه
6: ماكم تحبوا عليه هاي اللي غويطه يضحي كان ما خطفش راه هو ما ضحاوش بالكدا الاولاد. دونك مباراه كبيره والملاعب اللي ضحاو بها على خاطر نيمار اختاروا البارح افضل لاعب في الموسم في تشيلسي، معناها مسؤوليه كبيره برشا على ملاعبيه البرازيل. منظر كوب دي موند باهيس برشا روح وبرشا جرينتا وان شاء الله بالتوفيق للمنتخبات الكل خاصه تونس.
1: برشا برشا ملاعبيه كبار باش يغادروا باش يكون اخر كاس عالم ليهم. بلعت فرش في فيديو معمول الاسماء اللي اخر مره بشوفوها في كوب دي موند بالرسمي تماركي جيل كامل، معناها جيل من الكوره، جيل تربينا عليه، جيل تقريبا تفرجنا فيه بسنوات. دونك بشكر كوب دي موند ان شاء الله مزيانه. حاجه الوحيده فيها الوقت اللي فيه مشكل كبير صار نخطو نفرجوا افكتيفمون. صديقنا عماد ماسي يقول حاتم من الناس اللي نجم نسمعهم 10 سوايع من غير انقطاع وما نقلقش، عندكم كنز في البلاتو. تحياتي حاتم وخاصه جانب الدعوب اللي فيك تقتلني بالضحك. بفهم ما بين حاتم
5: ميرسي
1: كنز ونسمع وتحاليل نفهم الدعوب
3: أنا ذولي حاتم من أكثر العبيد اللي ضحكوني أفت فما الناس نحبوا المساطة مش الضمار يضحكنا المساطة.
1: أنا عارفك بيزار كما سيد ماني دوك تحبوا حاتم بالحال وانتو كالكوميتا فيها كبيرة حاتم ماني. يلا سيدي سلموا عليكم الناس كل 27 دقيقة البداية كالعادة بالزابيك. شو صار في حلقة البارح؟ رامي القناز في الموعد. هذا زابيك وهذه رف مايك حتى للتسعة ونص.
7: رفماك بوبليسيتي.
8: قولي ما ثماش بون بلان تاع بيتزا بنينه؟
9: جي سيت ماكسيت، ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل. كل نهار خميس مع بابا جونز كي تشري بيتزا لارج عندك الثانيه بلاش. ميلا جي سيت ماكسيت وقولي شلقيت عندك اورانج.
10: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج. ملا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
7: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
9: ديوان فم صوت كوم.
7: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق مشناق. زابينغ
6: البرنامج هذايا باش نكونوا واضحين عنده ايدنتيتي نتاعو. اي لا بسم الله ما شاء الله معروف بالحاجات هذيا مروينك اسل زياد يقول لك
1: ان شاء الله تربح ارسنال تفوز باللقب تتعادل يفوز المان سيتي
4: ان شاء الله تربح بها. اخو تحيه ليك على الظاهر انرجي اليوم باش عاد ممتاز برشا وان شاء الله نعديو فيات يوم نص ممتازين
1: بوجودك زيدون باضافتك بتحليلك وبروح الدعاء بالتوفيق على هذا البرنامج.
4: شكرا لك.
2: الترفيه
4: هو النكد.
6: لو نزيدك حاجة أخرى تابعة لإيدنتيتي حتو أهي لا حتو موجودهو يا بابا
5: هم راو جماعة سيتي زادة قالوا للغارديولا حنك البيب
2: أوه
5: خلصنا
1: ستوب شكرا لك نهار كاس عدد الايام فاصل وننطلق بدايه مش مشجعه بتاتر 7-4 باش نتحملوا السبعه تاع الشيف بالعباد راه خدمه منجم للسياره وتحذر وتنشط وكل ولكن تحمل الحاجات
2: هذوما بعد تسمع كان سيسوني البريود اللي سيسوني
1: مش سيس روحك البيب محلول معناها الدعابه بنات تسمع بنات في عمر عرس يسمعوا في بوم يقول بيب محلول زيادة
2: يا ودي بربي يتعدي نهار مازال طويل عادي
1: من غير ناخذ اجراءات
2: ما عندك ما تاخذ خلي تكمل نهار
1: خلي تكمل نهار
11: لا وعنده عمايل لك حاتم عنده عمايل يا ودي حتى في مصر يحكيوا عليه قالك
5: الهيلتون نايل هذا سكنت فيه مره وصارت لي حاجه خاطر كي دخلت غاديكا بالحق انا زاد ما خلونيش ندخل مش للسهريه يا اخي كلمتهم بالفرنسي خاطر ما عنديش اسمي في الوحده داخل باشا بيتصل يا اخي كي خاطر نكلم بالفرنسي دخلوني هكا ولاو يرعشوا بفرغوا لي
1: تقول لكم ثقف برشا
5: عندهم الفرنسي عندهم الفرنسي حاجه لا تكلمت انجلي لا عملت مجهود لا عربي
11: أما تعرف نهار الثلاث سبحان الله حلقة الثلاث ما تتعدى يا ودي كما يتسأل 748 سؤال شنو هذا الكويز هذا كل
1: زيدون
2: يا بابا
1: السؤال الموالي
2: نعملوا أربع كويز
6: 400 سؤال 420 سؤال كويز للي تدوخ بالثقافة العامة
1: سألت عليه قبل ونعاود نثبت معك
11: لا وسط الجو ذا والثقافة عامة والكويز اللي ما يوفاش تصور انت حاتم رفيق يقول بيب غوارديولا خذ 20 لقب شنو يجاوبوا
5: انا عندي لقب واحد
1: بالحاج
3: جولدن
1: بوي بالحاج
6: قاعدين نصرفوا
1: على بعضنا هكا دخلنا في الاستفزاز ما عادش محاولة نتاع واحد يكون داعوب
6: طلع في المسا
1: شوية وانا مانيش باش ننتيح في خاطر وليت شاك فيه يسجلني يستفز فيه يشوف ردة فعلي يسجلني دونك لا مانيش باش نعمل لك شيء برافو حاتم واسم صحيح يلا قالك اوروزمون ما كملتش قريت ميدسين خاطر العباد تحب تعطي وسمباتي اكتفي بهذا
11: حلو لا حلو لا روعة الله مصلي على النبي لا خفة خفة وطرافة وش أقول لك معناها ضحكة ضحكة للصبحية شيخة روعة برافو
2: يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
7: زابينج
1: تحية للقناة سرامي الأخبار بعد لحظات ولكن قبل هذا ترتيحة العادة فاصل ونواصل وقبل ذكركم بالتليفون 31-328-328 باربكيو إلكتريك للربح من إهداء بريما أكوا راجعين بعد الفاصل
7: راف ماج ببليسيتي
12: أوه هنا سأسكت قليلا هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير
13: ما أريد شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح
14: أريد طور عالمك
15: منير انا ما عادش النجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهز شيء
16: وين يا مدام تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء
17: وين لقيت لكم اسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي لو ساعه والمتانه والكارانتي 3 سنين وهذا الكل باعز سوم مع تيليفونكن سهلها تسهل
18: ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي نحلم باش نسافر وندور العالم ونتهنى على روتريتي اسيورونس زيتونة تكافل تقف معاك في كل مرحلة في حياتك avec des solutions sur mesure وبرامج ادخار متنوعة مع لو كونترا ايبارني مثمر والكونترا تكافل مناسب تنجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح تحقق مربيح وتزيدوا مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبوم تاعك الاكثر تفاصيل اطلبونا على 82 10 80 80 ولا زورونا على zitounatakafel.com مع تأمينات الزيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة
19: شارك وربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة أبوني جديدة صور البلاب خفغي متاعك مايونيز جديدة وبرتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن
20: على على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم تسمعوا الراب ماك مثلين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق بوشناق
1: السبعة بتمثلين فيك شان نهاركم في أسعد الأيام تحية لكم وما كنتم طريق السلامة للجميع ربي يعطيكم ما تتمناه وإن شاء الله وإن شاء الله كل عام وإحنا حيين بألف خير نمشي مباشرة للأخبار نمشي للتراند
2: مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
0: اريد طور عالمك تراند دي جور
1: بعد اللي صار في فنزويلا وبعد عمليه الاختطاف اللي صارت في حق الرئيس الفنزويلي مادورو الناس اللي تولت الحكم في فنزويلا كانت وجهت خطاب شديد للهجره للولايات المتحده الامريكيه وسنعيد مادورو وسنرفض الهيمنه الامريكيه والكلام ذاك ولكن بعد ايامات يبدو ان الامور تغيرت بشكل كبير ولا دليل اخر ما صار من الاخبار اسمه اليكس عب أعلنت الحكومة الفنزويلية ترحيل هذا الرجل وهو رجل أعمال لبناني فنزويلي وكان مقرب جدا من نيكولاس مادورو أعلنت تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية تفاصيل الحكاية تسويتها
3: ضمن عمليات أمنية مشتركة بين واشنطن وكاراكاس سلطات إنفاذ القانون الأمريكية تعلن اعتقال المسؤول الفنزويلي أليكس صعب داخل فنزويلا صعب المولود في كولومبيا والمقرب من الرئيس الفنزويلي السابق مادورو ليس اسما جديدا في دوائر الجدل السياسي على فكرة فقد اعتقل عام 2020 في الرأس الأخضر قبل أن ينقل إلى الولايات المتحدة حيث أمضى أكثر من 3 سنوات في السجن بتهم تتعلق بالرشوة وغسيل الأموال وغيرها في خطوة مفاجئة آنذاك حصل صعب على عفو مقابل الإفراج عن أمريكيين كانوا محتجزين في فنزويلا في صفقة تبادل أثارت الكثير من التساؤل أما اليوم يعود اسمه إلى الواجهة مجددا
4: يعود اسمه للواجهة مجددا في علاقة بال في
1: إلقاء القصة
5: أصب سطور العيد قرب
1: منطق انت واحد يقص عاد اسمه إلى الواجهة مجددا عليك صعب كما قالت في التقرير رجل أعمال مقرب جدا من مادورو كان تخلى الحبس بالولايات المتحدة الأمريكية قضى 3 سنوات ثم في إطار صفقة تبادل أسرى عفى عليها الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن اللي همنا اليوم أنه هو رجل مقرب من مادورو والنظام الذي تولى الحكم في فنزويلا سلم هذا الرجل للولايات المتحدة الأمريكية بين ظفرين طوعا شو نجمو نقراو من
5: نقراو برشا حاجات ونرجعوا الكاسيت من الأول نتفكروا كيفاش معناها تم اختطاف رئيس جمهورية في الليل في قلب القصر متاعو زدموا عليه خرجوه بيجاما معناها كانت فما مقاومة ضعيفة جدا هليكوبترات شو كبير فهمت وتم اختطاف رئيس شرعي معناها تحب ولا تكره رئيس شرعي في بلاده دونك فينالمو كي ترجع ترجع بتوالي ترى لي هالشو اللي تعمل ذي الاخراج كان فما ديزاسيستون دو رياليزاسيون معناها كفاية لكن من وسط النظام وفيسع فيسع حتى التسلسل من بعد حتى لاباساسيون صارت سلسة معناها بطريقة سلسة
1: تقريبا 24 ساعة والبترول بدا يتباع
5: والبترول بدا يخرج والكيوسك تحل اكسيتيرا دونك فينالمون السيدة ذي ساعة داير ريت التصوير معناها تقول افيش متاع فيلم دو غير متاع فيلم وان بلوس اسمه اليكس صعب
1: هو ديجا يا ربي اللوك والقحره عنده قضيه ثابته هكا
5: عنده اكلي فريمون متغشش
1: صحيح ما نسيب يخرج براءه باللوك
5: صحيح ما زي ما تصدعهاش له طيب
1: فما تهمه كيلكو بار فما لوك تاع مافيوزي معناها
5: لا لا لا اون بلوس لا بوز هو بيدو راه واحد كيكون اوتوريتير الملامح نتاع وجهه بخان الاوتوريتي نتاع الحاجه ذيك الحاجه الثالثه اللي هو يعيطوا له غاديك البورتفوي نتاع مادورو. دونك لي ترانزاكسيون تعرف اللي كان فما امبارغو وكانت فنزويلا تبيع في البترول بالبطوات فور توب كيما تعمل في روسيا وكيما تعمل ايران. دونك كان هو لي كوميسيون والخلاصات وكل شيء هذاك كي تشد في كافير تم ترحيله زاد ما ترحل كمواطن اخر معناه مواطن اترانجي في الكابفير مشي لامريكا معناه تترحل غادي عندهم معناها مركز ايقاف بوشوش نتاع العالم في امريكا دونك مشي وهزو غادي بايدن جو بونس كو زاد بايدن معناها عفى عليه حاجه
1: في اطار صفقه تبادل اثرت
5: معناها عملوا موني دي شانج وكل واحد سورتي غانيون واحد استرجع مواطن يقعد في فنزويلا
1: اي بيان سور وامريكان استرجعوا دي امريكان كيما
5: كانوا في دونك في الصفقات تصير هكا. الحاجه الاخرى اللي تفهمها فينا المو اللي ترامب كان جاي ما سايبوش بايدن يمكن ما يطالبش به طالب به لشيئين طالب به حاجه معناها باش بايدن سايبو
1: باش يكون عنده ساعه بورتفوي نتاع مادورو قدامه
5: والبورتفوي خاطر جو بونس تقدموا في لي زونكيت فما صفقه يمكن باش تصير انا نتصور باش تصير صفقه مع مادورو مادورو باش يخرج معناها دي سي كالكو زاني بعد بايدن بعد ترامب دونك فينالمون فما صفقه قاعده تخدم مع الاف بي اي ومع السي سلمني انا تعطيني الباك وخاطر يهمهم كان الفلوس الباقي تشد ما تشدش تبيع امورك دونك هو حاشتهم بالفلوس دونك بتاتر معناها une sorte de deal مع مادورو او هذا السيد هذا يجيبوه هو عنده لي كود تنحلهم كيما اي فيلم تاع
1: ماسيا كيما اي فيلم يعني حتى لو نحكيو على لي كود نتاع لي كونت
5: والاجواء هذيك تصحح لي انت في الليبراسيون ولا تنقص لي التهم اللي فيهم بيربيتويتي
1: في المقابل انا شو نجم نربح منك في انتظار بتدرب وفاهم تجي وانت قلت بعد تراب وينجم يصير حتى في عهد
5: حتى
1: تراب
5: في وسط هو
1: مادورو يخرج في اطار اتفاقيه مع الولايات المتحدة
5: ترامب بساعتنا كيف هكا رفيق وقلت صوري اسمع فينا ترامب
1: لا ورزمه ما اسمع ساعات كي تسمع تقول كي تحكي هكا تعمل شوية رفيل تقول هذا صاير بالحق ما ليش نحكي ولا فيلم نجم يأثر هذا على مشاريع على توسكي بانو فوتوفولتاي في العالم
6: ربي معاهم ربي هما يحلوا والقسم عند ربي رفيق انا ما نفهمش برشا ولكن صعيب شويه خاطر الكوماندات سي عملوا الفيزونات وفي السيف الخدمه تطيح وهي مفهم بتصير في السيف دونك باذن الله لاباس اللي حالين
1: في علاقه بهرمز ديما بهرمز
6: هاي واقفه بارت لعبت صاحبي فهمتني
1: في هرمز
6: يحكي لي على هرمز احكي وقال يحكي واحكي
1: عندك صحاب
6: احكي اللي حكاوا لي كل ما فهمت منه شيء تلقى لي تابلو التيفيه طلعت قلت اوكي تنوصل الرافع علقت عليه ما فهمت شيء
1: تي في طلع شكرا لك زيدون. نحكيو على الاخبار الثاني نحكيو بعد شويه في الساعه الثانيه على رياض بن نور اللي سلم المشعل البارح الشكر الواعر في الترجي الرياضي التونسي ولكن قبل هذا نحكيو على البطوله الانجليزيه بيب غوارديولا رسميا البارح يخسر اللقب لثاني موسم ليه كما قلنا في البريمير ليج ارسنال ارتيتا يتوج باللقب غوارديولا تكلم على اللقب وحكي على مستقبله مع الفريق نسمع شنو قال بيب غوارديولا بعد خسارة اللقب
7: اللقب الأول سيكون مميزا في مسيرة أي مدرب أهنئه ما هو الفصل الجديد في مستقبلك مع نادي المانسيتي أنا لازال لدي عقد مع المانسيتي أنا في نهاية هذا العقد تقريبا ولكن بناء على خبرتي التراكمية طبعا لا يجب أن نفسح عن هكذا أشياء ولكن نحن قلنا أن بعد نهاية الموسم أنا وملك النادي والإداريين سوف نتحدث مع بعضنا البعض لا أكثر ولا أقل
1: ناصر 10 سنوات انتهى المشروع غوارديولا مع السيتي رغم الألقاب 6 بطولات راني مع السيتي رابط أبطال أوروبية وحيدة في 10 سنوات ولكنها الأولى وحلمة من أحلام السيتي حتى التتويجات وهي حلمة بالنسبة للسيتي رغم أنه كانت حصل قبل مانشستر سيتي على لقب ذولي وحيد بدأوا دخلوا عالم الألقاب والتتويجات 10 سنين نهاية ورحلة بالنسبة للمدرب حتى كيبدأ اسمه بيب غوارديولا وإلى ليه مدام الراجل هو بيب مدام الكورة المزينة ذيك مازلنا نراو فيها رغم أنه يعمل عام عامين بلاش ألقاب سيعود بانتدابات بغيره من القرارات للتتويجات. لو جيت مسؤول في المان سيتي تبقي على غوارديولا بعد 10 سنوات؟
6: هو بالنسبة لي أنا راهو أي إنسان معناتها لاعب مدرب وخاصة كي نحكيه في عالم كرة القدم إنه كان السيكل بعد ساعات ينجم يوفى. نحكيه على 10 سنين من الخدمة.
1: الصورة بتاع غوارديولا وكانوا تحت التعذيب هكا زعما متأثر باللقاء بالهزيمة
6: ريت الخراج الخراج
1: قاعد يغزل اللي خطفوه تبي الفدية
6: لا يغزل المستقبل الفوق
1: زعما قربت بين الصورة والواقع والخبر. يلا
6: بالنسبة لي أنا بقى رفيق بالنسبة لي أنا فما مدربين وفما ملاعبين بعد ساعات مستحقين بعد فترة معينة من الخدمة مستحقين يبدلوا الأجواء يبدلوا الأمبيونس بصفة عامة يبدل الأفكار. خاطر راهو 10 سنين من الخدمة بنفس الخطاب بنفس الأسلوب تحاول باش نفس التحفيز تحاول بصحية فما ملاعبية يمشيوا ويجيوا لكن بالنسبة لك انت باش باللي باش نحكيو على تغيير تنجم تغير حاجات معينين تنجم تطور لي سيونس اونترينمون نتاعك لكن في نهاية الأمر تستحق بعد ساعات معناتها في فترة معينة تستحق باش تبدل الجو بصفة عامة البلاد الأمبيونس ليكيب المسؤولين الببليك
1: ماهيش قادر وناس راه فيرغسون قعد سنوات أرسنال
6: هما قليل قليل اللي عملوا
1: فينجر أرسنال فينجر قعد سنوات
6: فما زوج ثلاثة من الناس اللي عملوا معناتها زاد نحكي على المدرب الفرنسي الفرنسي اللي
5: أرسن فينجر
6: لا بخلاف فينجر فما شو اسمه اللي ضيعت اسمه أنا
1: شد أنا جمعية كيفش نعرفوه ناس
6: لا تونا ذكر
1: جمعية
6: بالحق بالنسبة لي أنا معناتها مدرب زاد قعد أكثر من 30 سنة في
1: جيرو في
6: جيرو قعد برشا زاد في فرنسا فما 3-4 مدربين على أقصى تقدير اللي عملوا كارير كبيرة برشا وقعدوا سنوات وسنوات
1: في بالنسبة لك 10 سنين انتهى المشروع
6: يتسمى 10 سنين معناتها يتسمى برشا برشا
8: بخلاف هذية تحس الروح متاع سيتي وغوارديولا زوز مع بعضهم ديو ذي ينقص الحق طربي ما نفهم شعلة بدأت تتفى شوية
1: أنا نحس في غوارديولا تتفى شوية هو
8: تتفى شوية خطر هو من المدربين اللي يحبوا البروجي معناه كان جاي يمر بستابيليتير قعد في برشلونة وكان ينجم يقعد لغاديكا وما زالوا مكملين كيف كيف في البايرن لكنه هو ديما يمن أنه ديدي فيه جدد وكذا والتقارير توا تحكي على عرض كبير برشا من النصر السعودي كي تجي تشوف في القارة في القارة الأوروبية ديما غوارديولا ماذا بيه فريق يدفع برشا فلوس فهمت معنا عنده الإمكانيات
1: الكبيرة ويبني معاه بروجي
8: توا بلوز وموا في الأوروب مانيش نرى في فريق من نوعية ذي معنا كي تشوف تشيلسي بار اكزومبل اللي عنده إمكانيات وتنجم تستثمر صحت مع تشابي ألونزو دونك علميا ما عندوش بلاصة كبيرة برشا في الأوروب معنا ينجم يرني أي فريق ولكن المطالب متاعه ما فماش شكون ينجم يوفر هيلو يحكيه على 150 مليون أورو في العام اللي هو ريكور مش مونديال معنا حاجة صعيب ياسر تتحدى في المستقبل وشوف الجماهير الراف قديش تتبع التفاصيل دخلوا الاستاد صوروا من فوق يقولوا اللي هي التصوير حطوا التيتر متاع السيتي الكل اللي هي ظهر للتورناج متاع التوديعية متاع بيب غوارديولا بالضبط دونك الجمهور يصور من فوق الله أعلم مش يخرج ولي ولكن بنسبة 95% بش يخرج وبش يكون التلميذ الآخر متاعه اللي هو ماريسكا
1: اللي تقريبا قاعد يتسرب انه فما مفاهمات مع انزو ماريسكا واللي قاعد يتسرب اكثر زيد البارح الصحافي حكى قال راه مادام خرجت في الاعلام سيكو الملاك نتاع السيتي هما اللي خرجوها للاعلام باش كيف غوارديولا يمشي في نفس الاطار ويصير التليق بالتراضي منطقيا انتهت تجربه بيب مع مان سيتي في قادم الايام سيتم الاعلان على الخبر برز نفس السؤال في دقيقه 10 سنوات يكفي مدرب ولا انت والمدرب
6: هذا سؤال موجه للحاج
9: فماش انت والمدرب فما توب ليفل توب ليفل شنو 10 سنين نصبر عليك ولا مش كي تكون غوارديولا كي تكون اكثر الغادي من غوارديولا 10 سنين خذا حظ وخذا كذا الامور ما مشاتش معاه يلزم هو بيدو
1: شو الامور ما مشاتش معاه هز 4 بطولات برابعة
9: يا ودي توا نحكي لها
1: العاملين
9: هذوما ما الامور دونك وصل لل يزم يبدل تبديل السروج فيه راح يقول يزم يبدل ياخذ فريق اخر يبدل جو يحتمل يرجع من مره اخرى يرجع
1: حاتم يحب يقول كلمه قبل ما نخرجوا فاس
5: هو راه وغزر معناه الدرس اللي انا نستخلصه من هذا الكل نجم تكون اسمك غوارديولا نجم تهز تيترويت على 10 سنين تهز 6 معناه نسبه نجاح 60% ما صارتش وتخرج هكاك وتخرج خاطر خرجوا لك اشاعة معناه اللي انت خارج وما عادش فما معناه يا با ترو دومباتي ودو سنتيمون في عالم الكورة. قبل كان الكورة توك يحكي على جيرو بالحق جيرو كان اوكسير متسمي عليه معناه ما جهزش تيترويد وكان مخرجين عليه وكان يمشي جواريت يسمع بهم خرجوا يمشي خرجهم من الريستورون يتعشوا
1: ثقافة
5: ثقافة قديمة لكن معناه قبل كان لو فوتبول تي اون غروند فامي ليكيب كانت عايله توا وليت بزنس واحد
1: توا وليت بزنس اما اللي تحكي فيه يقعد موجود ما بين الجمهور وما بين المدرب انا 10 سنين بيب جمهور السيتي لم ينسى 10 سنوات بيب بعد مع الملاك نتاع السيتي نجم حتى العلاقات تدهور مع الوقت الامور الانسانيه مع الوقت ترجع بالتوالي دوك يسيرك التباعد مع الوقت حتى لين يغادر
5: البرود
1: فوالا والبرود حتى لين يغادر وتنتهي التجربه ننتظر قادم الايام اين سيحط الرحال بيب غوارديولا هذا السؤال نعرفوه في قادم الايام نحكيه بعد شوي على بقيه الاخبار مازلنا مكملين معاكم في التراند ونذكركم 31 328 328 باش تلعبوا معنا على باربيكيو الكتريك من اهداء بريباكوا فاصل ونواصله
10: رافماغ بوبليسيتي على خاطرنا في كومار اسيورانس نعرفوك تحب على ابليكاسيون تسهل لك حياتك بالحق اليوم نقدموا لك لا بلاتفورم 100% ديجيتال كومار بلس وشنو البلس نتاعنا في كليك تختار لاسيورانس اللي تساعدك تتبع دوسياتك تخلص كل شيء من الابليكاسيون وورقه لاسيورانس توصل لك ليدي وهذا الكل مش كان كلام ما لافيش تستنى تيليشارجي نوتر ابليكاسيون كومار بلس ديسپونبل بور اي او اس اي اندرويد ولا على رانديفو سور نوتر سيت ويب www.comar.tn وحنا على ذمتكم على الرقم 82 100 00. Comar, c'est plus sérieux.
11: Rolly, ma nulkaj promo à la resto.
12: J'ai site Maxit. Autre là, l'application Maxit m'ta Orange. Ou fi rubrique Win-Win, tel que les promos en col. Mais le tnil jama ma Obo, menu Crispy Shabata, y wali b'achre les foutes à mien, fi outs tachnel fumitine. Mais le geste Maxit ou colli chelkit. Andek Orange.
13: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد مشاركات محلية ودولية أحدث مواد وتقنية البناء ندوات وورشات عمل كونوا في الموعد من 19 إلى 24 ماي بقصر المعارض بالكرم يوميا من 10 صباحا إلى 6 والنصف مساء
10: شارك وربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة أبوني جديدة صور البلاب خيفيغي متاعك مايونيز جديدة وبرتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بنا على بنا
14: القشرة مازال تتقلقك الحل القشرة مع هيدن شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة الفرق بين والبال مرتاح هيدن شولدرز القشرة مش باش ترجع بالكل
15: تحب صحتك تدوم خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كدبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة
16: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد تبع غرامك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ
17: Tout ce que vous connaissez s'inverse. Et quelque part, un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents, équipés d'IA, de conduite assistée et de technologie de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction ? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.
18: الكومار الذهبي تحتفل بدورتها 30 وتواصل رحلتها في دعم الأدب والرواية التونسية. جوائز الكومار الذهبي من أبرز أهم التظاهرات الثقافية اللي تحتفي بالأدب بصفة عامة والرواية التونسية بصفة خاصة. 3 عقود تم تتويج فيها أكثر من 185 رواية باللغتين العربية والفرنسية من طرف لجان تحكيم مختصة ومكونة من أهم الأكاديميين والناقدين والمبدعين في المجال الأدبي في بلادنا. النجاح هو نتيجة إيمان تأمينة كومار بأهمية الدور الاجتماعي للمؤسسة الاقتصادية، وفي هذا الإطار تحيي تأمينة كومار هذا العام تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية الدورة 30 لجوائزها الكومار الذهبي.
19: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج ملي شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
20: على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم لي زوتيل المرادي يتمناولكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية مشوي بارتي ان بلان اير ان بوفي سبيسيال و انيماسيون بور فوز انفون. باش تريزيرفي اتصل بالاجونس دو فواياج متاعك وإلا كلمنا على 70 105 720. وإن شاء الله عيدكم مبروك.
21: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاده زواده واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.

0: راديو نفا. تسمعوا الراب ماج من 2 للجمعة من 7 لل 9 ونص مع رفيق بوشناق.
1: 57 دقيقة انت اللي تسمع فينا كانك مغروم باللي دي في شارك في لو غران جو نتاع عجيل انرجي. نحكيو على اني اي سين 0W20 ذا تشالنج اللي باش يتواصل حتى ال 5 جوان في محطاتها. المشاركة في المحطات ولا على الباج فيسبوك نتاعها عبارة على لونسي دانو باش تسبلي وباش تقمر البادن اني اي سين على مسافات مختلفة وبدرجة صعوبة متفاوتة. كل ما تسيب الهدف ويكون الهدف أصعب كل ما تكون حظوظك أكثر في القرعة باش تربح 2000 دينار كاربيرون. نستنوكم من اليوم في ستاسيون سيرفيس النصر ونعطيكم رونديفو جديد غدوة في محطة سبالة بن عمار باش تلعبوا معنا وتكونوا من رابحين فيزي لا بيرفورمانس وكونوا قد التحدي باش تدخلوا في القرعة وتربحوا 2000 دينار كاربيرون وبرشا كادوات اخرين. باش تعرفوا أكثر تفاصيل عجو ادخلوا على الباج فيسبوك عجيل انرجي ولا على السيت ويب www.agileenergie.com.tn qui m'a connu le défi de Agile Energy, le grand jeu de Agile Energy, Eni Aysin 0W20 The Challenge, hâte le 5 juin à m'kammel, ou l'youm le mouad, fi station service Agile, hay Nasser, donc l'aïl, l'ouelde, l'ouelde, ينجموا يمشوا يلعبوا توا على الصباح ويجربوا حظهم في النصر غاديك. وحس سعيد ان شاء الله
2: نقطه القور فايق بعد اليوم نلعب معكم
1: ونجاوبكم على جو. حس سعيد الاصدقاء غدوه ان شاء الله في سباله بن عمار وكما قلنا 2000 دينار كاربيرون للربح من اهداء عجيل انرجي. نكملوا معكم ساعتنا الاولى ما يكفيناش الوقت باش نحكيوا في اخبار ولكن من العناوين اللي باش نحكيوا فيها بعد الاخبار. الشرطه الاسبانيه توقف ابن مؤسس العلامه الشهيره هيرة مونغو يعرفوها رجال ونساء في تونس في علامة بالأساس نتاع نساء كان مانيش غالط. القاتل الشرطة في كتالونيا القبض على جوناثان انديك هكا الاسم نجل الملياردير إسحاق انديك مؤسس علامة الأزياء مونغو للاشتباه في تورطه بمقتل والده بعد أشهر من حادث سقوط غامض قرب برشلونة. التفاصيل نحكيه فيها بعد شوي. يبدو أن الأمور متعلقة بالإرث والميراث والأجواء هذه نحكيه في الخبر هذا. نحكيه في رياض بن نور اللي سلم المشعل رسميا الشكري الواعر في الترجي الرياضي التونسي والفيديو صارت البارح ودارت والكلام اللي قاله شكري الواعر ورياض بن نور قبل مغادرته للترجي. أخبار أخرى تستنى فيكم تباعا تيلة الساعتين ونص والساعة ونص اللي ما زالت موعدنا بعد الأخبار. ونذكركم 31-328-328 تلعبوا معنا على باربكيو إلكتريك من أهداء بريماك. وبعد شوية بجيب بحذنا صديقتنا من One Day One Dream باش تحكينا على مبادرة وبادرة جميلة جدا في علاقة بالصحة متاع التوانسة وفي علاقة بالعينين متاع عدة مواطنين التوانسة. تفاصيل الحكاية نعرفوها بعد الأخبار. الأخبار ثم نعود رف مايك للتسعة ونص
3: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
4: أريدو طور عالمك.
5: راف ماغ
6: بوبليسيتي.
7: Il y a ceux qui suivent la route et ceux qui décident où elle les mène. Pour vous, Chery réinvente l'hybride avec sa nouvelle technologie Chery Super Hybrid. Vous voulez encore plus de technologie, encore plus d'espace? Laissez-vous surprendre par les nouvelles Chery Tiggo 7 et Tiggo 8 hybrides rechargeables. La nouvelle technologie CSH by Chery, l'hybride qu'il vous faut.
8: ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي. نحلم باش نسافر وندور العالم ونتهنى على رتلتي. أسيرونس زيتونة تكافل تقف معاك في كل مرحلة في حياتك avec des solutions sur mesure وبرامج ادخار متنوعة مع لو كونترا ايبارني مثمر والكونترا تكافل مناسب. نجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح تحقق مربيح وتزيدوا مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبوم تاعك. الأكثر تفاصيل وطلبونا على 82 10 80 80 ولا زورونا على زيتونة تكافل.com. مع تأمينة زيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة.
6: العيد متسمي على اللمة عالضحكة، وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة. وسنة مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدين، على خاطر نحطو تحت ذمتك دي زوفخي دي روميز إكسيبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في اللي شوغوم دو ستافيمي سون غيزو من 19 ل 26 مي. ستافيم معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايمة.
9: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنية البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6 ونصف مساء.
10: Tout ce que vous connaissez s'inverse. Et quelque part, un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents, équipés d'IA, de conduite assistée et de technologies de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.
11: أوه، هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
12: ما أريد شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS. اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
4: أريد طور عالمك.
13: Roadshow BYD يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. Roadshow باش يكون

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام.

0: Publicité. في مونوبري جاونا بروموات وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى ال 31 ماي دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف والإلكترو زادة هذا وأكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات مونوبري ديما معك لمة العائلة فرحة العيد وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها بغيفريجيراتور كامبيني بمساحة أكبر رفاهية وراحة لكل دار تونسية وبمناسبة العيد مع كل غيفريجيراتور كامبيني تشري عندك معه بلندر هدية وزيد على هذا تعطيك معه جارانتي وتضمن لك سيرفيس بريفانت هيسانس فيفي شاك مومون امبورتان ان غران
1: قولي ما ثماش بون بلان تاع بيتزا بنينه
2: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل كل نهار خميس مع بابا جونز كي تشري بيتزا لارج عندك الثانيه بلاش ميلا جس ماكسيت وقولي شلقيت عندك اورانج
3: تدلل تدلل
4: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الاسواب على لوازم العيد الكل من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب ملا اعملوا طلع الكتالوج الجديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد
3: تدلل
5: جيون ايام دللنا
6: مع توبنات كل تروح كوره الدار تولي استاد تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توبنات لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابجريد الديبي نتاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جاريه ادخل على توبنات.ان ولا امشي لاقرب اجونس ليك ودخل فيبر توبنات للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنت عيش جو الكورة من الدار
7: توبنت very fiber people

ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رقمك حتى للتسعة ونص بقيادة البرنس زياد الماكينة سر البدوي جيهان السليني حاتم بالحاج والقناص رامي الفراتي. بعد شوية بصوت جيهان نسمع البوكس نيوز، ولكن قبل هذا نحكي لكم على جديد، وجديد يجي مع بريماكوا.
1: بريماكوا من نيس الكل.
0: مع الصيف والسخانة يكثر الإحساس بالعطش، وبالطبيعة لازمك تعرف تختار الماء اللي تشربه أنت وصغارك. هذاك علاش ننصحوكم ببريماكوا. مع بريماكوا الانتعاش مضمون للعائلة الكل، على خاطره ماء صافي وخفيف ومتوفر في فورما فاميليال 6 إترات. وزيد تلقى لي فونتين بريماكوا 19 نيتر، ينعم 19 نيتر على ذمتكم، براتيك برشا سواء في الدار مع العائلة في الخدمة ولا حتى في الشركات. نحكيو على بيرتيك كاليتي وفريشور ماهيش موجودة تقريبا في السوق باستثناء في بريماكوا. بريماكوا مال عائلة، بريماكوا اللي تحب تعيد عليكم الناس الكل وتربحكم. انتوما اللي طلبتونا على 31 328 328 باربيكيو إلكتريك من إهداء بريماكوا. ثلاثة متسابقين معانا اليوم، إن شاء الله يكون الحظ حليفهم. معانا في التليفون من بن عروس أكرم الحسناوي. أكرم صباح النور.
2: صباح الورد. مرحبا،
0: شنو حوالك يا كرم؟
2: اهلا بيك. ثلاثة قوين ثلاثة
0: والله الحمد لله. الصحة بخير، العائلة لاباس
2: الحمد لله.
0: شو تعمل في الدنيا يا كرم؟ والله الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله.
3: انا قاعدين يا كرم.
0: انا قاعدين
3: عايدي وسنين دايما وكاو
2: عايدي وسنين دايما.
0: شو تعمل في الدنيا يا كرم؟
2: نخدم منسق خدمات.
0: منسق خدمات، واضح. منسق خدمات في شركة خاصة. هبت عملت لها في الرحبة يا كرم؟
2: والله عملت طلع عن بعد، معنى عندي رحبة مصغرة بتاع رحبة صغيرة في الحومة يعني.
0: رحبة صغيرة في الحومة. شو ولا سوية معادي ساعاتك الرحابي بتاع الحوم باهين راه وتلقى فيهم حاجة باهية.
2: وفيك وفيك دي شارج رصفي فما حاجات خير
0: تقام
2: خير من
0: الرحابي الكبار. إيفكتيف ساعات ما يجوش برشا عباد، لكن الحومة دونك البياع يقول لك أي خنبيع هنا في الحومة
4: تتسمى رحبة ماركت.
0: حلوة سمت عليك سمت عليك
2: ثمانية ونص. عجبتني المرة الأخرى الاقتراح أنت حز الابليكاسيون تاع علوش.
0: الابليكاسيون علوش لا ما شاء الله بزنس مان سابق عصره، مشاريع ودنيا أموال طايلة وراه إن شاء الله. أكرم نلعب ولا بربكيو إلكتريك، والسؤال في علاقة بالعيد. أنا هو البلا التراديسيونيل اللي معروف به صفاقس نهار العيد الكبير. أنا هي الأكلة، نعطيك ثلاثة اقتراحات: لبلابي، عجة مرقاز، وإلا قلاية بالبازين.
2: مش كيف
0: تيجي بالنسبة للبلابي
2: مستحيلة.
0: أنا
2: تكون كان زبدة.
0: تكون كان
2: قلاية بالبازين
3: بن ماكلة
0: قلاية بالبازين. جوابك صحيح، مبروك عليك يا
4: كريم. مبروك
0: مبروك عليك يا كريم. باربيكيو إلكتريك من إهداء بريماكوا. كان عندك على شكون تحب تسلم يا كريم؟ يلا
2: بتبيع نسلم توعدي بحبية زملائي أنا ما شفتني في خدمة نجوى والشيخ وشكو.
0: سلموا عليهم الكل
2: وتسلم على زملائي أصحابي في خدمة الكل والعالم تقريبا وعلي وعليكم أنتم بتبيع وعلى أميمة.
0: على أميمة نسلم، على أميمة وإحنا نسلم عليك أكرم وعلى أصدقائي معاك الكل. طريق السلامة ماشيين تخدموا الثمانية ونص مازال ما دخل فيكم حد الخدمة. هنيئا بعرفكم بيكم أنتم كفريق. وقتاش بونتيو
3: العشرة
4: بصلها
0: يبدأ ندخل الخدمة. يلا ناخذ التليفون الثاني. معنا صديقتنا شادية من الكرم. شادية صباح الفل.
5: صباح الأنوار.
0: شنو أحوالك يا شادية؟
5: ومعايشك.
0: يفضلك.
5: الحمد لله.
0: ربي يخليك. إيش تعمل في الدنيا شادية؟
5: في الدار.
0: في الدار. عندك معز وعزة هكا؟
5: عندي معز وعزة.
0: خمسة سنوات وعامين، ربي يحفظهم وربي يعطيهم الوقت الطيب إن شاء الله. حاضرة للعيد شادية؟
5: إن شاء الله.
0: أنت ما كل حراير اللي تشد العلوش تسيبه في صحن طيب ولا ليه؟
5: ما تقول
0: في حد شيء
5: نهار
0: العيد. الله يسلي علي بي. نتحولوا للمورة الكل نهار العيد. كلنا سوز اكسبسيون. شادية نلعب على باربيكيو إلكتريك من إهداء بريماكوا، والسؤال يقول: حكينا قبيلة على صفاقس، توا نهزك السوسة. يعني هو الأكلة التقليدية غادي في سوسة نهار العيد. ثلاثة اقتراحات: مقرونة، مكرونة بالدجاج سلطة مشوية ولا كسي بالعسبان؟
5: نتصور مكرونة بالدجاج.
6: الحاج معنا في التليفون.
0: هذه بنت اخت حاتم اخت حاتم. هذه الدعابة هذه نعرفها. اللي جينا ذوما نعرفهم. منزل بورقيبة كالكوبار هكا. ها؟ مكرونة بالدجاج. هاكا يقول لك جيوب خاتة ونعلق. فما عدول منافسة يا سي زياد. فما عدول منافسة فما.
3: والدجاج. هاي خسرها
0: هاي. هاكا باربكيو مشي عليك الباربكيو. تبع ثمار حاتم.
3: برا حاتم يشيلك باربكيو.
0: يلا سيدي جوابك صحيح كسي بالعسبان جواب صحيح. جوابك صحيح صديقتنا شاد. يا شاد كان عندك على شكون تحب تسلمه؟
5: نسلم على ولادي وعلى المسير وعلى عائلتي وعائلة راجلي وان شاء الله كل عام وهم حيين بخير الناس الكل وانتم زاد.
0: كل عام وانت حية بخير وربي يحفظ لك معز وعزة والمسي وعائلتك وعائلة راجلك وربي يعطيكم ما تتمناه وان شاء الله. شادية من الكرام ربحت معنا البربكيو الكتريك رقم 2 من اهداء بريمايكوا. مازال البربكيو 3 للربح معنا صديقنا محمد بن عمر من تونس. حما صباح النور
7: يا حلوار الجنزيان.
0: اشنو حوالك يا بوغوس؟
7: يا صديق
0: والله الحمد لله. الحمد لله يا رفيقي. ربي خليك عايش خوي الغالي. ربي فضلك يا محمد. شو تعمل في الدنيا يا حما؟
7: والله نخدم.
0: وين تخدم؟
7: الحمامات.
0: لا مش الوقع الشركه الشركه
7: والله ما
0: كاينش من غير شماته
7: ولا في الحمامات.
0: شنو من غير
6: شماته؟
0: شنو من
7: خدمه ولا في الحمامات؟
0: صح عليك على بالك. اسمع عنا عين خايبة على
3: روبيل. كلب هذا غوارديولا والمليارات بتاعه طيحناه.
0: طيحنا غوارديولا طيحنا الريال طيحنا. اسمعني رد بالك من عين بتاعنا محمد سينو. اش تعمل غادي في الحمامات؟ ماتر نجيه اش تعمل؟ ايه تخدم اون جرو بيس دو روشونج غادي؟
7: ايه
0: جينيرمون يدور بارتو احنا في الجمهورية. اه واضح. عملت عوم عملت غدسة ولا ما زلت؟
7: يا
0: يا ربي سهل. عندك زوج صغيرات جود ومي هكا؟
7: مي وجود. هذا تغش تسمع فيها تو تعمل
0: يا مي مي الكبيره مي عمرها 4 سنين ربي يحفظها وجود 3 شهور ربي يعطيهم الوقت الطيب ان شاء الله وربي يعطيهم ما تتمنى ما يتمنى ويفضلك. عايش خوي الغالي محمد نلعبوا على باربيكيو الكتريك من اهداء كالعاده بريماكو. السؤال يقول ازيدكم الصفاقس مشينا لسوس نرجع بكم الجربة الأكلة التقليدية والرسمية في جربة نهار العيد الكبير. عجة كروفيت
3: حلو
0: بريك بالعظمة وإلا شمنكة.
7: شمنكة رفيق.
0: شمنكة جواب صحيح. شمنكة جوابك صحيح. مبروك عليك يا باربيكيو إلكتريك من إهداء بريماك. وحما كان عندك على شكون تحب تسلم؟ يلا
7: فرحان برشا اللي كلمتكم. سلام عليكم الكل ما شاء الله عليكم. برافو
0: ربي يخليك.
7: نسلم على عائلتي الكبيره والصغيره والناس تعرف كلنا. نسلم على التوانسه كلنا نقول لهم حبوا بعضكم وسيسوا بعضكم وما يرحموش بعضنا ما يرحمنا حد.
0: ربي يخليك. محلاه مساج.
7: تم نسلم ثانيه ربي يسلم زي
0: قولي
7: يا حط سافوار يمين.
0: سافوار يمين حذروا هالك فلوران باني
7: مساج للتوانسه الكل.
0: سافوار يمين حبوا بعضكم
7: يرحموا بعضنا وما يرحمنا حد.
0: عندك ألف حق. محلاه محلاه كلامك محمد ومحلاه مساجك. حبوا بعضنا ونرحموا بعضنا راه ما يرحمنا حد. مش يرحمنا البراني نرحموا بعضنا. احنا توانسة في بعضنا ونحبوا بعضنا التوانسة في بعضنا. محمد من تونس ربح معنا باربيكيو الكتريك من اهداء بريماكو. السلام عليك برشا يا حما وان شاء الله مبروك عليك وان شاء الله عيدك مبروك. وبريماكو تسلم على التوانسة الكل وتقول لهم عيدكم مبروك.
1: بريماكوا
0: من نيس الكل. يلا سيدي بعد الفاصل نرجعوا للأخبار بسوت جهان نمشيوا للبوكس نيوز.
1: رافماغ ببليسيتي.
8: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج. مي لا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
9: القشرة ما زلت تقلقك؟ الحل القشرة مع Head & Shoulders بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. Head & Shoulders، القشرة مش باش ترجع بالكل.
10: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
11: أهو هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
12: ما أريد شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ اس ام اس اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
13: أريد طور عالمك.
14: تدلل
15: حتى 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الأسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع على الكتالوج جديد وزورونا الأقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
14: تدلل
16: جيون ايام دللنا.
17: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تبعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على تي وان اف ام صوتكم.

0: تسمعوا الراب ماج مثلين للجمعة من 7 لـ 9:30 مع رفيق بوشناق.
1: البوكس نيوز بيساو جيهان السليني توتسويت.
0: بوكس نيوز
1: رسميا رياض بن نوري وغادر شكري الواعر يتسلم مقاليد الترجي. نحكي على كرة القدم وفريق الأكابر. التفاصيل
2: بالضبط رفيق إذا نقرأه على صفحة النادي الترجي الرياضي التونسي وين أعلنت الهيئة المديرة للترجي الرياضي رسميا نهار 3/19 ماي تعيين شكري الواعر في خطة نائب رئيس مكلف بكرة القدم بعد استقالة رياض بن نور. والفيديو موجود على صفحة الترجي. خلينا نسمعوا الكلام اللي قالوا رياض بن نور ونرجع.
3: اليوم أنا فرحان ياسر راهو اللي الباساسيون تصير في الاسبيرونس بالطريقة هذه. ما نتخيلش وما نذكرش بوكو دو باساسيون صاروا كلكو سوا معناها سور لو بلون ادمنستراتيف ولا تكنيك صارت بالطريقة هذه. إن شاء الله هذوما العادات اللي ولوا لي تراديسيون تاع الاسبيرونس. احنا راهو اللي يهمنا الهيكل اللي يهمنا الاسبيرونس. أنتم تعرفوا مادا تعلقنا بالاسبيرونس مادا حبنا الجمعية هذه تقعد هي الفوق. كنا باساجين كنا مانيش نبعد كنا باش نتفرجوا باش نتبعوا بجوارحنا باش نسافروا باش نديبلاسيو معناها شيء ما باش يتبدل في علاقتنا مع جمعيات اللي اليوم معاكم شكري يظهر لي تعرفوه اون جلوار دو فوتبول تونيزيان والاسبيرونس حد ما الغرام والمحبه معناها ماكمش ماشيين معناها شكري كيف مهبول بالاسبيرونس مش من اليوم اللي كان قبل. نحاول نحطوا اليد في اليد الناس الكل نتعاونوا الناس الكل باش نرجعوا الفتره هذه بالفتره الجايه ان شاء الله ربي يوفقوا. هذا الكلام نجم نقوله لكم انتوما اعطيه كل ما عندكم اللي مازال من هنا لاخر العام باش نجموا ترجعوا الاسبيرونس.
2: كيف من جهته شكري الواعر حارس المرمى التاريخي للنادي الترجي الرياضي التونسي كان يتكلم في اطار تسلمه لمهام جديده في خطه نائب رئيس مكلف بكره القدم في الترجي.
4: من قبل ما يدخل ما يكون مسؤول كانت تربطنا ديما علاقة ممتازة ورياض ملي كنت أنا نكور ديما معايا أنا أخوكم الكبير أنا الريسبونسابل عليكم أنا ترجعوا لي بالنظر في كل شيء. أنا ود الاسبيرونس ملي عمري 9 سنين نكونوا ناس كل سوليدير ستاف تكنيك جوارات كلنا يد واحدة كلنا نمشيوا لوبجيكتيف واحد هو نكملوا السيزون تاعنا اون بوتي نسهلوا كل شيء نوفروا كل شيء واللي عنده أي مشكلة أي حاجة ماهيش ماشية أنا هوني انا كوارجي كيفكم ما عندي حتى مشكله مع حتى حد ونحبكم انتوما في بعضكم ومع الناس كل حتى حد ما نحب عنده مشكله تعرفوا لي سوربريز نتاع مقابله كاس حاضرين الناس كل وليد في اليد ورياض مره اخرى وحتى كان تبعد ديما التنسيق وديما الواحد بور لانتيري دو ليسبيرانس وهذه هي ان شاء الله نكونوا موفقين الناس كل.
1: برشا تأثر بارح في وجه رياض بن نور بعد 17 سنة يغادر الترجي رسميا ونهائيا كما سبق وقال وشكري البارح رسميا يتسلم المنصب ويعوض رياض بن نور داخل الترجي الرياضي التونسي. كيبدأ اسمك شكري الواعر يسهل المسؤولية على الأقل متاع الانتجراسيون ناصر انك تدخل على جروب بالفيكيو متاعك اليوم فماش في الترجي واحد عامل الكاريير بتاع شكري الواعر دونك على الأقل الدخول والكونتاكت الأول يكون أسهل كي يبدأ اسمك شكري الواعر.
5: هو بالنسبة لينا أول حاجة نحكي على 17 سنة بتاع رياض بن نور إنه 17 سنة خدمة متواصلة في الترجي الرياضي التونسي مش حاجة سهلة إنك يعني اليوم كل جمعة أنت عندك امتحان كل عام عندك امتحان كل سيزون عندك لقب يزمك تهزه عندك شامبيونز ليغ يزمك تدافع عليها عندك بطولة يزمك تدافع عليها هذا تطلب برشا مجهود وبرشا خدمة وبرشا تضحيات. والحاجة حبيت نحيي رياض بن نور وإن شاء الله ربي معاه وربي يوفقه في حياته الخاصة اللي توا كل إنسان ولا كل مسؤول ياخذ فترة ويتعدى على روحه. باش تقولي على شكري الواعر شكري الواعر التاريخ الرياضي ظهر لي يخليه النجم يكون اليوم كما قلت أنت رفيق عنده الصلوحية باش ينجم يكون مسؤول في الترجي مسؤول أولاني في الترجي لكن نعتبر شكري باش يدخل على شانتي كبير فيه عديد الملاعبية اللي نهاية العقود نتاعهم تفسنا كيفاش تعاود العقود نتاعهم انتداب بمدرب فما شانتي نتاع خدمه نتاع مرحله جديده في الترجي الرياضي التونسي شكر الواعر باش يكون فعال فيها. والديكلاراسيون نتاعو اللي قالها البارح قال انا المسؤول انا الفيزافي انا اللي باش نتحكم انا باش ناخذ قرارات هذوما حاجات توري اللي شي بيرسوناليتي نتاع شكري باش تتحط اون بلاس ان شاء الله معناتها تكون ناجحه وان شاء الله تعطي اضافه للترجي المرجوه في التحويل هذا.
1: برنس
6: والله كل شيء جاء في وقته. الترجي الرياضي التونسي من جمس يزيد يصبر أكثر من اللي صبر واللي ريناه عمله الترجي الرياضي التونسي بتاع ناس كبار بتاع جمعية كبيرة جمعية عارفة روحها ليش قادمة وعارفة روحها شو اللي قاعدة تعمل. 17 سنة من العمل في جمعية راه مش سهل. تي ناس الأربع سنين وأكثر فيه
5: كيف تي
6: أربع سنين معناتها جبت يوم ولا كذا وكذا 17 سنة وتخدم في الترجي والضرب تحت الحسام راف ضرب من كل شيرة والرجل ثابت. شو نقول
1: ضغوطات النتائج
6: أمانة شو نقول أنا نقول الناس كل تخدم في الترجي ويخدموا بضمير هذا ما نشكوش فيه لكن الناس كل باش تمر ما يبقى في الواد كان حجره ما يبقى في الواد كان الترجي ترجي باقي ولذا اللي جاي ترجي شكري ولا غيره شكري ما نحبش نتكلم عليه برشا لاني علاقتي بيه كبيره ياسر شكري ولا غيره جاي للترجي اخدم مصالح الترجي راعي مصالح الترجي ورد بالك تعادي جمهور الترجي ورد بالك تعادي الفرق الاخرى هذا من كل القواعد لازم نحترموهم وهذا اللي ربيتنا عليه الترجي
1: يبدأ ملاعبي كما شكري ناصر من حقه يتدخل مثلا في قرارات يزيد المنصوري لاعب كرة قدم ما عنده فيكو كبير لو قولوا قبل رياض مثلا يجي يزيد منصوري ما عندوش عارفش يتدخل سبيرونس تشتري الدروار ريال جوش بيفو هي والرؤية بتاع يزيد المنصوري اليوم شكري ملاعبي كورة مع زوز المناسب الموجودين هذوما يتدخل ولا لا شكري مثلا
5: هي بتبيع اسمه يعطي رأيه الفني معناتها شكري الوجه
1: لا نجم يقول لا ولا لا
5: نجم يقول لا
1: هذا ما يتشريش هذا يتشري
5: لازم يقول لا
1: دونك يولي يزيد منصوري قراره ثاني بعد
5: هو
1: شكري
5: هو ايش اقول لك فما تنسيق يصير ما بين الاطراف الكل
1: ايش عليا في التنسيق نحكي في اللحظه اللي شو. تختلف في الاراء
5: تختلف
1: يزيد منصوري يقول لك نحب نجيب حاتم شكري يقول لك
7: اكيد ولا لا
1: حتى شكري عنده الحق
7: شكري كسر البيرو شكري كسر البيرو يمكن على يزيد
1: منصوري يقول حاتم
5: هو وقت اللي انت تكون مسؤول فاعل وعندك شخصيه بتاع شكري الوالد وعاده انك يزبك رايك يتحرم يحترم ما فماش حاجه اخرى وقت اللي انت تبدا حاجه مش عاجبك ولا تمشي انت ماشي في غلط وانت مدير رياضي حارفك اللي بشزني اثنين غلطه باش تجيب لي ملاعبي اللي حسب نظري انا بيان سور اللي انا نسير في الترجي ما يتمشيش مع المرحله
1: دي تفرض رايك
5: بيان سور تفرض رايك
1: هذا عكس اللي راه تقولوا عليه وتنظروا فيه ساعات مثلا كي المانيا بيكنباور يشد البايرن يجيب ديريكتور تكنيك يعطيه يتصرف. كل شيء انتهى بيكنباور ما يتدخل في حتى شيء بيجي سبونسورينج مليارات نبني وستات كذا هذاك بيكنباور ولكن كي يحط ديريكتور تكنيك ما عادش يتدخل فيه
5: هو
1: احنا في تونس لا
5: هو مربوط راه زاد فما برشا مدربين ولا ديريكتور تكنيك انت السلوحيه اللي تاخذها فما مدربين كي يجيو كيقول لك انا سامحني اول حاجه اول كريتير عندي انا انك ما تدخلش في الريكروتمون تاعي ولا انا راني نجيب الملاعبيه وانا اتحمل مسؤولياتهم انت والشوان تاع
1: المفاهمه اللي
5: تصير
1: مع ديريكتور تكنيك ولا مع
5: كل الاتفاقات مع تتفق مع الناس هذوك خاطر فما ناس تقول لك انا ما نخدمش معناتها بقناعاتك انت نخدم بقناعاتي انا
7: ورفيق العقليه غير العقليه راه يزيد منصور ينجم يعمل لك كاتر ريكروتمون يخسرك فيهم ويمشي على روح للامانه معناتها انا معاك لما الناصر زاد رئيس
1: حتى كان باش يعمل ماهوش من باب يخسرك هو يلعب على دربوز
7: يجتهد زاد رئيس فرع ما تنجمش تكون مرافق كيما قال ما يمشيوش معاك زوز ماتشوات ثلاثه ماتشوات شكون مشى هو يقول لك باي باي ياخذ طياره ويمشي باي باي وكو. اما كي ترى فيديو هكا رفيق ان شاء الله نهار تخمم فيها الباساسيون انا نحب نفس جديد
1: شكون
7: الناصر اعطينا الناصر نحبوا الناصر نعملوا فيديو هكا وكونفيرونس بس بالحق رفيق نحن بيدنا نحبوا نفس جديد نفس
1: كان نعمل باساسيون معك انت تقول في كلام باهي كيما شكري قال في رياض رياض قال في شكري
7: اي ما عادش ندخل راديو نجي بعدايا كمحب اي نعملوا نعم
1: نجي كمستمع نقعد
7: يا ودي حط لا لك
1: انتهى
7: لك لا حرموا عليك البصمه
1: بصمه تاع الباب حلي بصمتي من الباب
7: هكا هو رفيق
1: علاه
7: هكا هو
1: تو امي كنت تسمع تقول لطف على ولدي
7: برجولي حلقات نتاع عربي كانت ممتازه نروح لموسيقى
1: خفه
7: والله خفيف
1: برشا موزيك
7: سورتو مع اميمه الجو كلها رابحه في الكويت 19
1: 12 امبارح طلب رياض بن نور قالوا انا مع شكري طلب شكري قالوا انا مع رياض بن نور الزوز مش فاهمين هو
7: الشجاعه اللي عنده
1: كل واحد يوسف يقول انا راني معلق
7: اما والله اخت الفتكه كما قال الناصر مسؤوليه كبيره يا رفيق كي ترى الضغط نتاع الجمهور وكي ترى العباد تنتظر ما هي سهله خاطر راهو ريكروتمون ينجم يكلفك غلطه عمرك وانترينور راهو رينا بومال هاكا بومال هذا شدد انجولا السي في نتاعو باهي في دزاير راهو شد جمعيه طلعها هاك تراش عمل معاك بالحق القرارات حد يتمنى يكون في شغل في بلاصه
1: افكتيف مور. القرارات صعيبه، الانتظارات كبيره نتاع الترجي، وخاصه انه الموسم نسبيا بالنسبه لحبة الترجي يعتبر غير ناجح، لانه الترجي بسينس يز بطوله يحب الشامبيونز ليغ، دونك خسر بطوله خسر الشامبيونز ليغ، لا داء مش ولا بد. دونك الترجي بالنسبه لي جماهيره تعتبره هذا موسم فاشل، خلينا نقولوها جماهير الترجي، جمعيات اخرى تقول لك موسم بلوز ما محترم محترم. دونك المسؤوليه كبرى، وحس سعيد الشكري الواعر بالنسبه للاداره نتاعو للترجي. الترجي جماهيره تنتظر خاصه العوده لرابطة الابطال الافريقيه وللتتويج اللي توا بدات تبدا شويه بالنسبه للترجي. نحكي ولا سبع عام
5: 19
1: نحكي ولا سبع سنين 8 سنين
7: ما تنساش الجزائر قاعده تحضر في دي زيكيب ممتازين للتشامبيونز ليغ.
1: نحكي وجي هنا على الخبر اللي كنا حكينا عليه قبل الفاصل، الشرطه الاسبانيه توقف ابن مؤسس العلامه التجاريه الكبيره مانجو.
2: بوليميك كبيره قاعده تناولها وسائل الاعلام الاوروبيه بالاساس، وين القات الشرطه في كتالونيا البارح ثلاث القبض على جوناثان انديك اللي هو نجل الملياردير اسحاق انديك مؤسس علامه الازياء مانجو للاشتباه في تورطه في مقتل والده بعد اشهر من حادث سقوط غامض قرب برشلونه. وكان اسحاق انديك القام مصرعه في ديسمبر 2024 بعد سقوطه من منحدر في جبال مونسيرا في حادث اعتبر وقتها عارضيا، في حين انه كان ابنه الشخص الوحيد اللي موجود معاه اثناء الواقعه هذه. لكن السلطات الاسبانيه عاودت حلت التحقيق بعد ما ظهرت شكوك حول احتمال تعرضه للدفع من اعلى الجرف، خاصه مع وجود تناقضات في افاده الابن بشان تفاصيل الحادث. ووفق التحقيقات كان الاب وابنه يتنزهوا غاديكا في المنطقه هذيك قبل ما يصير سقوط الاب من ارتفاع يقارب 150 متر، الشيء اللي ادى الى وفاته على الفور، في حين كان اكد ابنه انه هو سمع صوت ارتطام فقط من غير ما يرى لحظه السقوط.
1: مازلنا ما نعرفوش وين باش تمشي القضيه، هو اليوم مشتبه به وفما قرار خلت الشرطه الاسبانيه تلقي عليه القبض، على الاقل فما شبهات خليني نقول. ولكن هذه مش اول مره حاتم تخرج للوسائل الاعلام قضايا من نوع هذا، ابن ولا ابنه. ثم قضيه شهيره في الولايات المتحده الامريكيه نتاع رجل اعمال ثري وزوجته قتلتهم بنتهم زاد في عمر 20 سنه ولا 19 سنه باش تتحصل على الثروه نتاعهم وتعيش مع صديقها اللي هما تقريبا كان عندهم موقف منه. هذه قضية ثانية، فما برشا قضايا أخرى. شو نجم يفسر أنه الإنسان يقوم بجريمة مع أقرب الناس لي، ساعات بو ساعات أمه ساعات زوجة ساعات زوج، بسبب المال.
6: المال المال المال معناها فيروس اللي تقعد اللي تبلي به يقعد حياته كاملة، حتى قراراته ما تكونش سليمة ولا وما يعيش مرتاح. بون هما شبهات راهو شاكين فيه، خاطر هو الوحيد اللي معاه والراجل الكبير مش متاع معناها متاع محوسة، وبرشا شكوا خاطر سي ساباغول الوحيد السلتي موا والسل مشتبه فيه، وان بلوس معناها ما فماش خلافات بعدش فيقه
1: كي
6: فيق وفما حكاية فلوس فما خلفات فما هو يحب يشد أسفاسان البو يقول يعني مازال وراه في طور كان فلوس الكل حب يعطيهم جمعية خيرية. تعرف أن سختم ما واحد يكبر ويبدأ غني برشا ويرى أولاده وكل شيء وعايشين، يعرف اللي عندهم المينيموم اللي عايشهم حياتهم كاملة، الزايد يخاف باسكو لارجون كما يقول الفرنساوي كوران لأي إنسان، يقول أنا خلي له ماكت يتعار كوشي وكل شيء، دونك هذاك يعطيه جمعية خيرية ولا عنده صحوة معناها متاع ضمير. فينا الماء الشبهات اللي معناها إذا ألقوا عليه القبض سكيزون حاجة مسيكة اللي معناها الدليل مهم جدا، مازالوا ينوم
1: قال مسيكة حاجة مسيكة
2: متماسكة ما حاب يقول حاجة سوليد
6: إبس
2: سميكة
6: سميكة
7: وثيقة
1: إبس وثيقة
7: ويبقى
1: أبو طيب المتنبي
6: باش يكونوا
1: يا ودي أنا واحد معك
6: قيل مع السرابي
1: أكيد تحكي أنت تقول المعري يخدم
6: بالعربية عندي
1: مسيكة مسيكة
6: عندي من اللي صغير نقلب الحروف العربية معناها عندي نوع من
7: الحاجة
6: الخصوصية لازم تحترم.
1: لا ما تدخلش الباب هذا تستعطف في الناس لحظة تتحايل على الناس معناها تدعي المرض انت كاع توا
6: عندي
1: ما عندك حد شيء لا مش مصدق معناها كيما اللي يطلبوا يتحايلوا عندي حاجه تقلب الحروف اسمع فيه
5: ريت قوه بالله قوه ربي
1: بريف
8: اغزر فينا الماء اغزر على فكره راهو ريت الورث راهو سيديليكا حتى في تونس فم برشا حكايات فم عائلات تفتت وعلى الورث انا ننصح الناس اللي عندها الفلوس وقت اللي تخلط انصح تما ولادك يكبروا ويفوت واللي يحب يخدم وخاطر كل واحد راهو عنده لي زومبيسيون تاعو فما اللي يحب يشد لك شريك يورث على ابوه وما عادش يحب حتى حد يقرر معاه فما اللي يحب يمشي عادي حياته هو يحوس دونك اسي اللي عنده برشا فلوس اقسموا لهم من الاول اعطيهم مينيموم بوغ ايفيتي الحكاية
1: واحد زاد يوصل يخمم انه كبت وانه ولده من صلبه معناها باش ينجم يخمم نهار يعملوا هكا ولكن رغم هذا التجارب في الحياة اكد انه الفلوس اللي فورتون الكبار هذوما يخلي الناس ولا تدخل في عالم نتاع جنون وبوفوار ويولي متسرع يحب ياخذك المنصب نتاع الديسيدور نتاع بوه اللي شدد لو جروب الكل نحكيو على جروب اليوم الثروة تقدر ب 4.5 مليار اورو معناها تقريبا 15000 مليار بفلوسنا احنا ولكن هل هذا يبرر أنه العبد يخمم أنه يضر عبد مش يقتل بوه هذا لا يبرر مالوريزمون الإنسانية والفلوس ساعات ما يتقبلوش في الثنية صحيحة
5: هو بعد ساعات الفلوس راهي تولي نقمة راهي وبالحق ما في برشا وضعيات وبرشا حاجات تصير لبرشا عائلات تدمرت بالفلوس هذوما وتصير تفرقة ما بين الوالدين وما بين الأولاد على خاطر الفلوس وعلى خاطر الورث وعلى خاطر المناصب اللي تحكي عليها أنت بتوصلوا يتقطعوا ما بين الأم والبو والعائلة والعائلة الكل تتشتت في جرة الفلوس بعد ساعات الفلوس كي تولي برشا تولي نقمة ومشكلة كبيرة برشا
1: ونعرفوا الكلنا مثل متاع اخوات في المحاكم ولادهم يكلموش الولاد معناها ولاد الخو ما يكلموش ولاد الاخت على حكاية على دار تسوى 100 مليون ساعات ولا تب الطرد ب 20 150 مليون وعائلة مشتة خاطر كل واحد يحب يجبد ليه والسبب
7: ويزرعوا في الصغار رفيق هو الصغير ملي يتربى يقول لك
1: يدخلوه في العركة
9: هو انا مانيش رأي المشكلة في الفلوس على قد ما هي المشكلة في الباز متاع العلاقة معناها ماريش الاثري الاثري الكل بار اكزومبل صغارهم قتلوهم على خاطر معناها المشكلة في الباز معناها علاقتك انت وبوك ظاهرة من الاول ما دام وصل ضحى بيك وراء انه الفلوس ابجل من انه انت معناها كيف يمشي نجم يكمل يعيش راهو حاجة انور معناها ضد العلم معناها المشكلة مش في الفلوس المشكلة اللي ظاهر البو والطفل ما عندهمش علاقة كيما تحكي زوز عائلات يمكن اصلا يتعاركوا على الفلوس خاطر لا يعرفوا بعضهم لنهار تلموا لنهار قعدوا لنهار خاف عليك نهار خفت عليه لنهار راه فما شويه بيناتكم علاقه خاطر ما كمان
1: انا نتفرج في كل الجرائم مؤخرا
8: شفت الفرير ويلسون
1: الفرير ويلسون الشهيره جدا والتو يطالبوا بال يحبوا يخرجوا معناها والحاكم ولا قاضي في امريكا رافض ويقال انه تعرضوا لبرشا حاجات خلوهم قتلوا لهم اما اجابه على رامي يقول لي فماش علاقه ليه شفت مؤخرا مثلا امراه قتلت راجلها ودخلت على سيت وتلوج في واحد قاتل محترف يا اخي طلعوا لجماعه الاف بي اي ولا الشرطه في امريكا داخلين هما زاد على السيت يحبوا يشوفوا العباد اللي تكماندي في مورتر معناها باش جاها واحد بوليس وتنكر وكمانديت المورتر نقولوا احنا وحطتوا الفلوس وكذا والراجل عمل روحه مات وبعد القوا عليه القبض وتحكمت
7: افيتيتي
1: رغم اللي حكيت عليها رغم اللي ما ماتش الراجل ولكن المراه في اعترافاتها قالت انا نحبه ولليوم نحبه ولكن في لحظه نتاع اطماع في لحظه نتاع كذا على السيروس كسبتها بالغلط انا قلت حياتي في الحبس ما عنديش علاش نكذب توا ولكن هذا الرجل هذاك نحبه بور دير لحظه التمام نجم تهز ساعات الكوارث فاصل ثم نواصل
0: راف ماغ بوبليسيتي
10: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين
11: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على البرجر في باغيت ميلا جس ماكسيت وكل يشلقي عندك أورانج
12: حتى 31 ماي كاترو لو بابي اسويتو ليلا ب 8990 مليم أكاو ومعاهم دو غولو بلاش وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات
13: مونوبري ديما معك
14: شارك وربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة أبوني جديدة صور البلا بريفيري نتاعك مايونيز جديدة وبارتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن
15: كل شيء شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوت

0: تسمعوا الراب ماج من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: كنا عملنا تيزينج على الأخبار وحكينا على اليوم الوطني لصحة العيون وعمليات إعادة البصر. اليوم هذا باش يكون مبرمج إن شاء الله نهار السبت هذا 23 ماي 2026، والهدف إن شاء الله يا ربي 1000 مواطن تونسي يتمتع بالخدمات هذه، 1000 مواطن تونسي يصير له عمليات إعادة البصر. اليوم الوطني هذا لصحة العيون وعمليات إعادة البصر يصير بالشراكة مع جمعية نعرفوها مليح وديما حاضرين معانا وان داي وان دريم. تحضر معانا مدام درة قرعلي بريزيدونت بتاع وان داي وان دريم. صباح النور، مرحبا، منورتنا مدام.
2: صباح الخير،
1: شنو أحوالك؟
2: يا ربي لك الحمد.
1: الابتسامة تعلم وحياك ما شاء الله. فرحانة شيخة تستنى في النهار هذا 23 ماي ولا تشالنج الديفي التحدي كبير. ألف نحكيه، مش 10 مش 20 مش 50 مش 100. الفكرة شوف شي يصير نهار السبت، كان فسر العبيد
2: من بنزرت البنقردين باش نبدا
1: ما شاء الله
2: باش يتحلوا 28 مؤسسة عمومية و20 مؤسسة صحية بريفي. معناها عندنا بارتناريا ما بين بيبليك بريفي، وهذه حاجة عظيمة على خاطر حتى المؤسسات الخاصة حلت أبوابها. دونك عندنا توا لو نومبر يفوت أكثر من 1000 منتفع. إن شاء الله يا ربي نهدفوا الماء أكثر
1: ما شاء الله.
2: والعملية هذوما عملية إزالة الماء الأبيض للكرنيات البيض، معناها مش للناس الكل، اللي عندهم الكرنيات البيض.
1: وعلاش الرابط بالكرنية الأبيض؟ مش نفهم.
2: على خاطر ثم ناس عندهم برشا مستحقين العملية هذوما وما عندهمش الإمكانيات، دونك يقعدوا يستنوا في الليست داتانت بالعامين بالثلاثة ويخلطوا مع تشيرا، وكي يولي الإنسان مع تشيرا يولي عالة على عائلته. احنا عاملين نعطيك اكزامبل، عندنا 36 عام على 36 سنه صغير جينا من ولايه قفصه ما يعرفش روحه يسخر روحه كفيف، عائلته حطته مسكين في تركينه عينيه الزوز وهو عنده الماء. معناها اون اوبيراسيون،
1: هو عايش على اساس كفيف،
2: عايش على اساس كفيف مسكين ما يعرفوش، حتى عائلته ما عندوش الامكانيات. جينا لتونس في اليوم الوطني الاول اللي عملناه، عمل العمليه رجع يرابعين ورجع يخدم، وسنين ان شاء الله باش يعمل العين الثانيه. راجع
1: الحمد لله،
2: نعمه من عند ربي.
1: نوعيه الحكايات اللي يصدموك،
2: نعمه من عند ربي.
1: قد ما نقولوا راهو ساعات كي نبداو نقولوا للناس اعطيو وتبروا وعاونوا، راهو ساعات مليون وزوز ملايين يبدلوا حياه عبد. معناها نستحضر حاله نتاع امراه عمليه قلب على ولدها 4000 دينار، معناها كان الوليد باش يموت ومنع ب 4000 دينار. اليوم نحكيو على
3: مش يبدلوا حياته رفيق، يتولد
1: من جديد. اي بيان سور، معناها والله شوكيتني بالحكايه. معناها نتصور في واحد عايش كفيف لكن هو عنده شويه ما يزمو يتنحى.
2: هي راهي عمليه بسيطه اما تاثيرها ياسر
1: كبير
2: على حياه العبيد. معناها يكون هو على يولي عنده استقلالية، يولي عنده ترجع له دينيتي نتاعو.
1: ربي قداش تتكلف هي بلاش تدخلكم انتوما وبلاش وزارة الصحة؟ انسان عادي يمشي يعملها،
2: معناها يمشي في كلينيك يعملها،
1: كلينيك سبيتار ما نعرفش شيء،
2: في الكلينيك يعملها تتكلف قريب 3000 دينار.
1: 3000 دينار
2: العين،
1: وفي السبيتار تتعمل زي
2: وفي السبيتار تتعمل ليس داتونت، ويشري العدسة نتاعو،
1: ويشري العدسة
2: ويشري تتكلف قريب 600000.
1: 600000 معناها السيدة ذي 600000 كانت نجم تمنعه هو، ولكن هو ما كانش فيه لانه اصلا ما عندوش فلوس يمشي للطبيب عينين ويفهم شنو اللي عنده، دونك عايش على اساس كفيف. فكره شكون الناس اللي نحبوا نشكرهم مشاركين في اليوم الوطني هذا؟
2: هي فكره وان داي وان دريم
1: كالعاده، فكرتكم انتم. دونك فكره وان داي وان دريم
2: تحدي وتشالنج وحلمه كالعاده، وبدا ان برين ستورمينغ ما بين طبه. قعدنا بعد قافله قلنا شنو نجموا نعملوا لتونس، قد ما نخدموها خدمه بلوتون نقدموها لتونس واللي يفرحوا بها الفئات الهشة. وبدأت الفكرة هكذا كل واحد يقول، وقلنا نعملوا 24 ولاية. من الأول كانت حاجة صعيبة، ومن بعد عملنا وتمكننا باش نعملوا 800 عملية ما شاء الله. وسنة التحدي بدأ يكبر والأحلام بدأت تكبر، حتى اللي قلنا إن شاء الله نفوتوا 1000 عملية.
1: دونك سنة بإذن الله باش نفوتوا 1000 بإذن الله.
2: قدرة الله، قدرة الله.
1: وزارة الصحة على الخط،
2: وزارة الصحة سي مصطفى نشكره، معناها شكر
1: مصطفى الفرجاني
2: سي مصطفى السيد الوزير، معناها يشرف شخصيا على العملية هذية. وزارة الصحة هي اللي واقفة، وزارة الصحة هي اللي باش تشري العدسات المرة هذه، وباش تشري ثم انفيسكو يخدموا بيه زادة في العمليات كيف كيف. وجمعية وان داي وان دريم عندها الأدوية،
1: هذا نجم نعملوه كل قديش مرة في ثلاثة شهور
2: مرة في العام
1: قديش مرة في العام لا بالحق تو احنا حتى حكينا في الاوف لا
2: ما عادش نرقد يا رفيق ولي
1: والله العظيم
2: ما عادش اللي هي بخدمتي ولا بولادي
1: اسمعني نفهمك على الاخر اما ساعات تو نتفاعل معاك كمواطن معناها هي صعيب والتحدي كبير اما نعرفوا برشا تحديات هكا مثلا ناخذ مصر هنا كمستشفى اورام السرطان حاجات وصلت للنيفو كبير ياسر
2: وحسب رايك علاش وصلت للنيفو كبير ياسر
1: على خاطر الناس تبرع برشا والمشاهير يكونتريبيو
2: اي
1: بيان سور الدعم الدعم الدعم خاصه من المشاهير والعباد المعروفه وكل هي ما زاد هما في الكوم ديما حاضرين ديما موجودين كي جينا نعمل حاجه مره في العام انا معناها ياسر منبهر بالفكره راه ترجع عينين الف عبد ماني حاجه اكسبسيونيل
2: ما تتشريش بمال الدنيا
1: انت والناس الكل اللي مسامح
2: ما تتشريش بمال الدنيا
1: اليوم علاش ما نحطوش التراو مارش وتولي هذه كل تريميستا مره ماكينه يا اخي تو الكلينيك اللي حلوا اليوم مره ذي مره جاي باش يقولوا للوزاره لا لكن الوزير الصحي
2: لا والله يهبطوا الحقيقه انا الطلبه ديجا نتاع الكلينيك هما يهبطوا معايا يعملوا لي كغرام
1: الوزير قلت لي هو المشرف على
2: هو
1: كل
2: المشرف.
1: شيء الوزير السبيطارات هو اللي يحكم فيهم الكلينيكات ما يقولوش لا انت نجيك في شويه تعب انا معاك دزو قدر المستطاع بالحق نجم نردوها
2: بإذن الله
1: نجم نردوها مرة في التريميستا
2: احنا ديجا في لي كارافان مرة في التريميستا احنا نعملوا نهبطوا كل مرة البلاصة عملنا جندوبة او العام عملنا قبلي عملنا عنا اللي عنا خريطة الطريق مع وزارة الصحة قلنا كل ثلاثة شهر عنا نمشي ونهبطوا الولاية من الولايات نبدأ ننقصوا من ليست داتانت
1: واضح
2: اما هذيا مره في العام حبها تكون على خاطرها سي اون اكسيون غرانديوز لازمها برشا برشا دعم مادي
1: برشا دعم مادي الدعم المادي من شكون قاعد يجي
2: والله توا كيما توا ثم بنوك ثم هاني نستنى باقي دقيقه 90
1: قاعده مازلنا نستناو في دعم اوكي دونك نجمو نعملوا
2: باغ اكزومبل الدويات نشكرها الفارماسيان اللي معناها اللي تكلموا تهز التليفون وتكلموا ما يقولكش لا حتى كي تقولوا ما عنديش فلوس اصبر عليا ما يقولكش لا
1: الحمد لله
2: الناس
1: متعاونه الناس متجاوبه معناها والحمد لله
2: الحمد لله يا ربي كسوسوا طب كسوسوا زاد اطار باراميديكال شنو نعيط شبه
1: طبي
2: كسوسوا معناها حتى الانسترومنتاليست اللي الناس الكل متطوعة راهي في نهار 23 الناس الكل متطوعة جوست في خدمة تونس أكبر.
1: احنا حاطين الريب على الديجيتال تجمو تدخلوا تاخذوا الريب الناس اللي تحب تتبرع اكيد الوان داي وان دريم والفلوس باش تمشي للحملة هذه الهدف هو 1000 كما قلنا وان شاء الله باش نتجاوزوا كما قالت مدام درة قرعليش شكرا لكل من سام شكرا لكم انتم على الفكرة شكرا لوزير الصحة على التفاعل لانه مهم ويعطيكم دفعة ويعطيكم ظهر خلينا نقول واحنا تتحرك بدفع من الوزير معناه وبكلمة وزير للعاملين في وزارة الصحة دكتور الطبية شبه طبية الناس الكل شكرا من القلب المساحات الخاصة على التفاعل السبيطارات ما نعرفش خليك كلمة الختام وشنو نجمو نعملو باش نعاونوك قول لنا احنا هنا بحذك قول لنا
2: كلمة الختام اليد في اليد نجمو نعملو برشا حاجات كبار ونجمو نحقو برشا أحلام ذيك هي انت قلت مقبليك تحكي على مصر احنا توا جمعية وان دي وان دريم نعاودو في قسم جراحة قلب الأطفال بمستشفى الأطفال في تونس عنا توا يمكن 9 شهور بدينا فيه عرفتك اللي واحد يعمل بالبيتة بالبيتة كما يقول عنا تفتوفة فلوس نعملوا بها ما أنا ماذا بيا القسم هذا كان يكمل على خاطر الصغيرات قاعدين يستنين
1: قداش يتكلف
2: ايش نقول لك قداش يتكلف
1: يقول لي قداش
2: قول التوينس أكثر من 300,000 دينار توا
1: اي 300,000 دينار وإحنا عملنا تحدي مع أصدقائنا في السويس شريوا الدار ب 360 مليون في جمعتين معناها 300 مليون معناها
2: اون بو لونسي لو ديفي بيان سور اكزاكتومون خلينا نكملوا السيرفيس
1: اون بو لونسي لو ديفي ما بين راديو ما بين تلفزيون
2: موكيت وعندنا في السال بوستوب توا والله لا عندي كيفاش باش نشريها صدقني قاعدة الفاكتور بروفورما ندور بها
1: إذا كان القسم الكل يتسكر ب 350 مليون وليداتها تولي تنجم تعمل عمليات وليس داتون تتحرك سيئة متقاش ناس تستنى
2: اي يستني
1: هنا عاتينا الرقم بتاع الريب 14-16 إلى آخر الرقم نجمو تلقاوه على الديجيتال ناس تتبرع بالنسبة للحملة متاع إعادة البصر للناس اللي عندها الماء في العين مش نبسطوا للعباد
2: صدقة جارية
1: في أيام فضيلة
2: كيف أيام قبل العيد، احنا عندنا العيد قبل العيد.
1: بالله بالله اي واحد فيكم يتخيل الوضع، معناه انت جاي عبد عاول لك ولدك رجع له البصر، كيفاش تنجم تخمم تكافي العبد هذاك؟ فما بالك رب العالمين كي انت ترجع بصر نتاع عبد كيما السيد اللي حكيت عليه كان عايش في القصرين يتخيل روحه كيفي. فراك قلت حاجه انت معناها ما نعرفش تشوري لي سباش، وقلت يمكن مدام ما حاجه كبيره برشا.
2: نزيد نحكي لك حاجه اخرى، مثال شيء فما شي ولايه جندوبه الحكايه عندها 3 اشهر، راجل كبير عمره 97 سنه، هذيك خليني مش نبكي عم الحبيب، قال لي باش كل ما نحل كتاب القران باش نتذكرك انت.
1: شكون كيف؟ شكون تحكي لي عاد عبد؟
2: الاولاد من نساهي
1: الاولاد شويه سندوتشات في الدار ولا باس لا باس باذن الله ربي يفضل من البر فاست فود البر. باهي دوك شكرا لك، احنا لازمتك مدام وقلت لك من المره الاخرى ما فماش ايامات فضيله خير من هذه نجموا نعاونوا فيهم. عندنا تشالنج نتاع ال 1000 مواطن تونسي رجعوا له البصر ان شاء الله، وعندنا تشالنج نتاع قسم القلب نتاع الصغيرات. انت اللي تسمع فيه خمم في ولدك هكا الفجعه بركه نتاع ولدك صغير عنده القلب عبد بو عادي ام عادي ما ترقدش بها 24 ساعه. الناس هذه ما نعرفش قداش يستناو صغيرات في ليز داتون باش القسم يتعمل باش الصغيرات هذه تدخل وتمشي تعمل العمليه نداء للشركات لرجال الاعمال للناس اللي في الخارج الناس اللي تسمع فينا. سنرفع التحدي مع بعضنا لهنا مدام مع جعفر مع الناس كل، وان شاء الله 350 الف دينار نسكروه وتجينا فرحانه وقسم القلب بدا

0: قدر تلقاوها كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. اوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
1: مع توبنات كل تروح كورة الدار تولي ستاد، تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيد راكوردمون بلاش ولا ابجريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج وسور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.تي.ان ولا امشي لأقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
2: توب نت، very fiber people.
3: شارك وربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة. أبوني جديدة، صور البلاب خفيغي متاعك مايونيز جديدة وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
4: Agile Energy توفر لك في الكام متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% italienne تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.

0: Publicité.
1: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
2: جسيت ماكسيت اوتر لا لابليكاسيون ماكسيت نتا اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعه مع اوبو منو كريسبي شباتا يولي ب 10900 في عوض 16200 مي نجس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك اورانج
3: هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير
4: مع أريدو شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح
5: أريدو طور عالمك

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم توت سويت لكويز.
1: كويز
0: سؤال رقم واحد في علاقة باللكتور رقم خرج مؤخرا، قديش عنا من كليماتيزور في تونس؟
2: اي سمعتوا الرقم
0: ناصر
3: تبري مليون.
0: رامي
4: 5 ملايين.
0: الأقرب يتحسر على نقطة. برنس
5: 3 ملايين و200.
0: 3 ملايين و200. زيد
4: سمعتوا الأخبار؟
0: عندك الرقم؟
4: اي
0: قول.
4: 3 ملايين و100.
0: جيهان
6: سمعت الرقم. 2 ملايين و700.
0: والله
7: 3 ملايين.
0: الجواب الصحيح 2 ملايين و700. جيهان جواب صحيح. 2 مليون و700 ألف كليماتيزور مع امتلاك أكثر من 50% من الأسر لهذه الأجهزة، وهذا ما يفسر الضغط المتزايد على الشبكة الكهربائية خلال فترات الذروة الصيفية. هذا نفهم به أنه فما ضغط كبير على الستاك في بريود السخانة الكبيرة، ولكن زيادة 50% من الأسر برك عندهم كليماتيزور، قد يكون الرقم كبير. أما أنا نقرأ حساب 50% زيادة يعيشوا ما عندهمش الكليماتيزور، اللي وليت حاجة للأمانة في سخانتنا انديسبونسابل. معنا ربي عين الناس الكل،
7: هو المروحة الصحية أكثر من الكليماتيزور. مروحة اللي في السقف
0: 67 سخانة في القائلة،
7: مرة أو قد مش كل يوم.
0: ليه متسخان؟ ليه متسخان جويل يا قوت؟ أنت تعيش بالمروحة؟
7: عندي مروحة أنا ما استعملش كلمة. أنا اللي كان سنسيبل الكليماتيزور.
0: أنت توديك المروحة باليد ودلاع وكلعة.
7: هاي عندي والله تنجيبها. عندي مروحة ديما فوق
2: وينبر على الحومة وشبك عادة الكهرباء هكا
0: قاعد كرسي قدام الدار وشوية ماء وعطرسية
7: يا رفيق. فما واحد في الحومة، أنا ما نخرج بعد ساعات الصباح كي يقوم بكري برشا نعمل المارش متاعي الصباح، دونك أنا خارج وهو عمل هكا حشيكم حتى ساشي في رأس الناس. أنا راني خرج قال صباح الخير ساعته مش ساشي
2: ولا خايفين منه.
0: اسمع قداش محبوب في هون على الأعناق،
2: حبوني
0: على الأعناق حتوم الغالي. حطوم الغالي. يلا يا السؤال الموالي زيدونا.
4: اي باباي راو مجاوب على 70 كويز. انا راني تعبت من الكويز والله تعبت والله تعبت يا رفيق.
0: استنى في الموسيقى بتاع التلفزه الجواب صحيح.
4: والله يا رفيق تعبت.
0: برافو زيدونا كمل هرش مازال نهايرين. السؤال الموالي
4: لا حد تصور. علاش تعمل لا حدش تبدا تفلم على العبيد عيدكم مبروك وجيناكم العيد وانت تصور انا لا حد؟ علاش نصوروا الجماعه هذه؟
0: تصوروا نهار العيد ان شاء الله ديريكت تعدى تعدى ديريكت
4: تو يجيو التكنيسيان ان شاء الله. والله زايده يا رفيق والله نعملوا بيست اوف خير. اسمع كده ما هو باش تفرج فينا حد.
0: السؤال الموالي ليله العيد وقعدوا العبيد ما تخدمش وكملوا تكليت فنشت وزوزه ودنيا وقعدوا بالعكس نخمم نعمل حلقه بست سوايع باش نشيك العبيد.
6: فكرة هي
0: يلا نشوف لي حل من الذاكرة. زينب شو اسمه بوها في شوف لي حل؟
6: هنا نسيت تكون زينب يا رفيق.
4: جملة
0: ناصر
3: حبيب
4: هذي
0: برنس
5: عم ابراهيم
0: برهوم جيان
6: رشيد
5: عم ابراهيم
0: رامي
3: والله في بالي سي المنذر
0: حاتم
7: عملت له بوها.
3: انا بيتي استغربت
7: في حلقة تقع في جملة
3: تقع قالتها مدام دوجة
7: اسكندرة
0: رامي منذر جواب صحيح. رامي الجواب صحيح. السؤال الموالي الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا ينطق عن الهوى إذا أحب الله عبدا
4: ابتلاه
0: عسله. ما معنى عسله؟
3: مش يقولوا ابتلاه رفيق
0: في حديث ولكن هذه عسله. ما معنى عسله؟ تتفهم أنه المعنى لا يناقض المعنى الآخر ما مهمش في نفس الأثنية بتاتا. ما معنى عسله زيد؟
4: زاد عليه الابتلاء.
0: زيد قلت له مش في نفس الأثنية
3: زاد في
0: الأثنية برنس
4: بولونا تخدم في
7: فرد
0: وناصر
3: عطاه برشا فلوس عطاه برشا خير برشا
0: فلوس. عمره ما كان حب ربي للعبد مربوط بعطينه الفلوس.
3: لا ما عطيه خير.
0: قارون كان أثر الأثرية
6: جبر بخاطره
0: حاتم
7: أعطاه القبول محبة الرسول
4: عوضه على الابتلاء.
7: كبرين في الابتلاء.
0: إذا أحب الله عبدا عسله. اسمع مليح زياد ناحية التليفون. عسله يعني عفوا وفقه لعمل صالح قبل موته ثم قبضه عليها. يوفقه للعمل الصالح، خلي آخر حاجة يعملها في حياته قبل ما يموت عمل صالح، ثم يقبضه على العمل لذلك. أنت آخر لحظات حياتك مروح باش تموت بعد الدرج في الثنية في الثنية يجيب لك ربي عبد محتاج تمدل، وانت مكتب من ربي بعد دقيقة تموت أب ربي يقبضك على كل عمل لذلك، وهي تسهيل رب العالمين. تسهيل رب العالمين
4: ان شاء الله يا رب يقبضنا هكا يا رب.
0: امين يا رب.
4: امين بجاه رب العالمين.
0: وهذا مبني على حياتك الكل
4: ان شاء الله يا رفيق. واحد ديما يكون حاضر، يكون حاضر خاطر ما تعرفش عليه الوقت اللي يروحك واحد باش تقبض.
0: سمعت انت
4: حبش نسمع وانا في الموضوع
6: اللي عمله حاتم
0: قال لك من رد بالك تعاون زعما تعاون تموت
6: كنت تعاون تموت
4: ايش اعوذ بالله من غضب
0: من الجنة والناس. هذه الايه نتاع الناس. يلا السؤال الموالي زيدونا أجوبة كلهم خاطر
4: شوية فرحة
6: فكر فيك
4: بهجة.
6: المخرج
4: أعطيني شوية بهجة يا رفيق عصابي أعطيني شوية بهجة.
0: السؤال المولي
4: سؤال على ميامي لاس فيغاس شيخ حياة الجو
6: قلت بالانجليش مخرج
0: وريت المخرج يستفز فيك قلت يعطيني سؤال فيه بهجة قالك شكون هالشامبيونات تونس السنة. المخرج يستفز فيك
4: صديقي من الهند بعث لي 105 بونجور يزين والعين.
0: يلا زيدونا إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت. من القائل ناصر؟
3: نجيب محفوظ.
0: برنس
6: سيش تعودنا
5: أبو العلاء المعري.
0: زياد
4: سيدنا علي.
0: رامي
4: محمود درويش.
6: بلا عود
0: لي. إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت.
6: عمر بن الخطاب.
0: حاتم
7: أبو الطيب المتنبي.
0: كل الأجوبة خاطئة. الإمام الشافعي سفر لي ربيعه. السؤال المولي قداش عنده مقولات وقداش عنده حكم الإمام الشافعي. السؤال المولي زيدونا
4: عنده وقت فراغ فلتت
7: الميسيون
0: أثر
4: علي والله قبل معناه الوقت فما استزاع بشت
0: معناه هنا كي نخليك ستة شهور في فارة
4: جربني
0: نجم تخرج حكمة
4: أما تخلصني نخلص تنشوف
0: فما تنجم معناه تصلت الطاولة على الإمام الشافعي
4: ليه والله ليه يطفئ بعض أجواء البهجة
0: مس واحد من رموز
7: برناوت
0: خلي ما تكبر هيك
7: زيد بتاعك برناوت
0: زيدون
4: اه يا بابا
0: كي يبدا العدد في 15 صفر
6: تو على الاخر
0: واحد ويبدا 15 صفر وراه شي تسمى
4: واحد 15 صفر
5: 15 صفر
0: 15 صفر باش تكتبهم ناصر واحد وراء 15 صفر قد شي تسمى مليون بليون مليار شي تسمى
4: مليار
0: مليار برنس
5: بليون
0: يلا بليون ناصر
4: بليون
0: بليون جهان
6: زليار
0: زليار
6: ما نعرف كنت
4: تريليون
0: تريليون حاتم
7: تريليون
0: المليون 6 صفار البليون 9 صفار التريليون 12 صفر كوانتيليون 21 والكوادريليون 15 صفر كوادريليون 15 صفر أجوبة خاطئة لراف ماكور
4: 15 مليون
0: كوادريليون يلا سيدي السؤال الموالي نحكيو أرقام أكبر 30 اقتصاد في أوروبا حسب الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لسنة 2026 في المركز الخامس نلقاو روسيا في المركز الرابع نلقاو إيطاليا من يحتل المركز الأول له
7: في أوروبا
4: ألمانيا
0: ألمانيا
3: الفائق مش يقول ألمانيا حتى
0: جدد ناصر جدد ديما زياد تعاود نفس الإجابة برنس
5: انجلترا يا بابا
0: انجلترا جين
6: سويد
0: سويد سويد المركز 12 رامي
4: سويسرا
0: سويسرا المركز الثامن حاد
7: دنمارك
0: الدنمارك المركز 15 روسيا الخامس أربعة إيطاليا، ثالث فرنسا، ثاني
7: لوكسمبورغ،
0: بريطانيا، الأولى ألمانيا. ناصر زياد جواب صحيح. الجواب صحيح. سؤال الموالي
4: بربي يا رفيق اللي بعثوا لي برشا ما حكيناش على الكوب دافريك يو 17 نتاع المنتخب.
0: اه سي فري، خسرنا البارح مع اثيوبيا
7: بيتمون.
4: تفرجت انا في برشا
0: انت اللي جمع.
4: لا لا لا ما فضيحه باش يوريك
0: معناش
4: مردود خالد باش يوريك معناش فورماسيون اثيوبيا.
0: يبدو, يبدو انه خسرنا مع ترشح زاد للمونديال في قطر
8: 10 من 16
0: في القاره الافريقيه ومالوريزمون ما ترشحناش
8: ومشاكل كورتنا في الصغرى. بعد 3 دقائق تمركينا هدف بعد كنا الماتش نول نتعداو
4: ليش نخليو رواحنا اثيوبيا
0: اثيوبيا
8: قبل بشهر احنا حاطين اوتر نول.
0: ما زاد رانا نحكي مواضيع نجم يكون من اسبابه. اما زاد كان اثيوبيا باش يقولوا عكسه وبار
4: ومركيو
0: مفهوم عمالقة القارة يا سيدي أوكي. ما زيد أثيوبيا مع احترامنا للشعب الأثيوبي ما يش منتخب
4: اللي عنده مغرومين برا
0: عنده تقاليد كبيرة في الكورة. ناس كل عياتي ذولي
4: يزي رفيق يزي والله يزي
0: شبيك زيدو
4: ننفرك ساعة كمين على العلوش.
0: باهي أوكي تفاصيل بعد شوية، ولكن قبل هذا أعطينا النتائج خلنا نعلنوا على الفائز.
6: كل واحد هذول كلنا
0: حاتم والحاج سفر والبقيه واحد. سؤال فاصل جهاد زياد ناصر
8: وجهاد
0: الجهاد. سؤال فاصل من الفائز
8: اقعد فرش فين انت
7: منبوز انا باش نموت.
0: يلا السؤال الفاصل
8: ماشي يا حبيبي
0: نشوف سؤال ينجم يجاوبوا عليه الناس الكل. معناها الامور صعبه عليا ساعات لازمني سؤال كي كوريسبون للبروفيل نتاعكم الكل. ناصر
8: راني وخايك مش
0: زيدون
4: اي باب
7: نعطي انا سؤال.
0: لا
7: طول
0: اعطي سؤال ترى
6: نشكو فكره خاطر
0: عاصمة مالطا.
7: مالطا مالطا مالطا مالطا
4: سهل اعطينا اعطينا باهي
0: هذه عواصم لا
4: مشيت لها
5: مالطا معروف لعب فيها رضاك
0: عواصم لا
5: جمعيه
6: السؤال
0: نختار في سؤال اي نختار في سؤال نختار في سؤال للأمانة ما لقيتش سؤال تنجموا تجاوبوا عليه ثلاثة بحضور متساوية. نجموا ناخذوا بوز
4: كورة كورة.
0: السؤال يقول
6: نتصور ماهوش كورة
0: ماهوش كورة وعملية حسابية
6: ستيلويت
0: الأسرع يجيب 144 على 12
4: 12
0: رامي واو. جواب صحيح. ألف إزرا رامي الفراتي يلا هناك تفي بهذا لقدر. شكرا لكامل الفريق صحية رمرو مزيد في الكالكولاتريس وخلط بعدك والله عملها بالكالكولاتريس وخلط بعدك
6: أنا مخيعكش والله
0: مخيعكش إكسلو إكسلو إكسلو يلا شكرا لك حاتم شكرا جهاد شكرا لبرنس شكرا زياد شكرا لناصر شكرا رامي شكرا لكامل الفريق ريمخبي في الأعداد جانس الليلي في الأعداد صديقنا عزيز في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي جعفور ساعة سعيدة بعد شوية نص نهار ابتسام في هنا تونس مني لكم أحلى تحية ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. صديقنا بلال يحب يقدم تحية لزوجته مروة بمناسبة عيد ميلادها. عيد ميلاد سعيد يا مروة اغتنموا اللحظات الثمينة والساعات الثمينة في ثالث أيام ذي الحجة مازالوا أسبوع قدامنا إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. ملتقانا غدوة إن شاء الله في برنامج جديد ديما على الديوان من 7 إلى 9:30. نهاركم أسعد الأيام. باي باي تشاو تشاو.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام صوتكم.

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر.

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين.

فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2
0: على ديوانا فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوانا فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فام صوتكم.

0: UNFM صوتكم. على UNFM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على UNFM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب UNFM، وزادة على السيت متاعنا www.unfm.com. على UNFM ما يفوتك شيء. صوتكم على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. انتم تسمعوا في صباح الخير تونس الاثنين للجمعة من 6 للسبعة متاع الصباح.
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب في مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل مستمعينا الغاليين على موجات ديوان فهم. صباح الرزق، صباح الصحة، صباح المحبة، صباح الطاقة المزيانة، صباح مزيان كيما أرواحكم. إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال، صحتكم لباس، الناس الغاليين عليكم يكونوا أيضا بخير. نسلم عليكم برشا تسمعوا فينا في تونس أو خارج تونس، إن شاء الله تعديوا معنا وقيت مزيان في سبيعة من زمان في برنامج صباح الخير تونس اللي ترافقكم فيها يوميا. إيمان سكوحي كنت ميكرو، عزيز عوني في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي، وكيف العادة انطلاقتنا تكون بدعيوة في هالأيام المباركة. إن شاء الله يربي يتقبل منا كل الدعوات. نقوله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم يا رب ألبسني لباس المهابة، ولا تجعل لي في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته. ربي يا فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل، أعوذ بك من كل شر أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم يا رب اغفر لنا وارحمنا. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم. ننطلق بموزيكتنا في صباح الخير تونس، نهاركم مزيان على أحلى ديوانا.
0: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس. على ديوان فهم كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فهم ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فهم، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فهم ما يفوتك شيء. صوتكم.

0: هذا جاينا الهواء بصوت صابر الرباعي توصلنا للستة واربعتاشر دقيقة. مرحبا بكم الكل. صباح الموسيقى المزينة. اكتبوا لي في التعليقات شنو هي الموسيقى اللي تحبوا تسمعوها الصباح وتعطيكم انرجي هكايا وتبدل لكم المود. نقرا التعليقات اكيد. فما كل واحد عنده غنية يحب يبدا بها نهارو، غنية تعطي انرجي مزينة. سينو كيفاش حالة الطقس لليوم؟ تسويت في الميتيو. ميتيو طقس الخميس 21 مايو 2026 يتميز ببعض السحب بأغلب المناطق، تكون أحيانا كثيفة بعد الظهر بالوسط. تهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. يكون البحر قليل الاضطراب. درجات الحرارة المتوقعة تشهد ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى ب 22 و 27 درجة بالشمال وقرب السواحل والمرتفعات، وبين 28 و 34 درجة ببقية الجهات. نشرية مناخية شهرية للمعهد الوطني للرصد الجوي تقول أنه شهر أفريل 2026 تميز بظروف مناخية متباينة إجمالا، مع درجات حرارة أعلى قليلا من المعدلات العادية، وبلغ المعدل الوطني 18.2 درجة مئوية، أي بفارق إيجابي قدره 0.8 درجة مئوية، وهذا ما يعكس شهر أكثر دفء من المعدل المناخي المرجعي للفترة ما بين 1991 و2020. كما قلت لكم هذا في علاقة بدرجات الحرارة. بالنسبة للتساقطات المطرية أيضا اتسمت بتفاوت مجالي، مسجلت فائض ملحوظ في الشمال والوسط، في حين شهد الجنوب عجز كبير مع كميات شبه منعدمة في عدة محطات، هذا حسب آخر نشرية للمعهد. بالنسبة لأوقات الصلاة، صلاة الصبح كانت مع ماضي 23 دقيقة، ظهر نص نهار 23 دقيقة، صلاة العصر مع 4.6 دقائق، صلاة المغرب مع 7.27 دقيقة، وصلاة العشاء مع 9.11 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكافة أعمالكم. ميتيو. من الميتيو نمشي والكتاب، كتاب جديد للكاتب المحبذ إلى قلبي، كلكم تعرفوا سيغما باش نلقى اسمه في التعليقات، أدهم الشرقاوي، اللي يقولكم في الحب لا تسأل مجربا ولا حكيما، إنما الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف. لخصها لك النبي صلى الله عليه وسلم حين قال عن أمنا رضي الله عنها: إني رزقت حبها، لا شيء في الدنيا أروع من الحب الحلال رزقكم الله إياه. الكتاب جديد لأدهم الشرقاوي اسمه 50 قانونا للحب، مجموعة من الخواطر والتأملات الإنسانية حول الحب بمختلف المعاني متاعه: حب الذات، حب الناس، حب العائلة، وحب الحياة. يعتمد الكاتب أسلوب بسيط وقريب من القارئ، ممزوج بالحكايات القصيرة، المواقف اليومية والاقتباسات الأدبية والدينية. الكتاب يقوم على فكرة أنه الحب مش مجرد مشاعر رومانسية، ولكن سلوك ومواقف وقيم. من خلال 50 قانونا يحاول الكاتب يفسر العلاقات الإنسانية بطريقة عميقة ولكن سهلة الفهم. من بين الأفكار اللي يطرحها أنه الإنسان يحتاج للتقدير أكثر من الكلمات الكبيرة، وأنه الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة ممكن يكون أصدق من الوعود الضخمة، ويأكد أنه الكرامة عنصر أساسي في أي علاقة، وأنه الحب الحقيقي لا يبنى على التملك أو السيطرة. يتناول أدهم الشرقاوي أيضا فكرة النضج العاطفي، ويوضح أنه بعض العلاقات تفشل بسبب غياب الحوار أو سوء الفهم، مش انعدام الحب. يشير أنه التسامح والتفهم من أهم أسباب استمرار العلاقات الإنسانية، ويربط أيضا الحب بالأخلاق، ويشوف أنه الشخص المحب هو شخص رحيم صادق ويحترم مشاعر الآخرين. من بين القوانين اللي موجودة في الكتاب اخترت هكا نتقسمها معاكم، القانون الثامن اللي يقول إنما الحب ما ثبت. يقول إنه الحب مواقف لا كلمات. في الرخاء الناس الكل ينجموا يكونوا عشاق، ولكن وقت الشدائد والظروف الصعبة وقتها يظهروا العشاق الحقيقيين. الحب الحقيقي أشبه ما يكون بالإيمان، ما وقر في القلب وصدقه العمل. أيضا من القوانين الموجودة في الكتاب يقول جميعنا نكسر قواعدنا لشخص ما. يقول غريب هو العشق، والله غريب، وإنك لترى الرجل الحازم الذي له عقل يزن بلد فيقول ما للعشق على هذا من سبيل، ثم تطرحه عين كحيلة بالضربة القاضية فتسلبه نومه ورقاده، ويفتك به رمش فيقلب حياته رأسا على عقب. وإنك لترى المرأة المتزنة العفيفة النقية تروح وتجيء فتقول في نفسك ما لهذه المرأة من قلب، فإذا ما مسها الحب لم يترك فيها شيئا ساكنة. وعديد القواعد الأخرى 50 قاعدة الحقيقة، كتب محلي خفيف ظريف، دونك تنجموا تطلعوا على التفاصيل امتاعه. هذا ما اقترحنا في صبحيتنا لليوم، إن شاء الله رب يرزقكم المحبة الصادقة من عند الأشخاص الأسوية والمتزنين نفسيا. موزيكا تتسويت، نرجع بعد شوية، نهاركم فل وياسمين.
1: صباح الخير تونس.

0: راديو ان اف ام صوتكم.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع ايمان سكوحي.
2: 36 دقيقة، مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا. نهاركم فل وياسمين، نهاركم مزيان كيما قلوبكم. نصبح برشا على كل أصدقائنا اللي تفاعلوا معنا على شان يوتيوب ديونا فام. عندي بداية ما صبحتش عليكم نصاف الدهش، صباح الخيرات وصباح البشاشة. إن شاء الله وين تمشي تلقى الوجوه البشوشة في وجهك. صديقنا حبيب بن صالح أيضا صبحك مزيان كيما قلبك. صديقنا ياسين مزود كل الشكر لك على دعواتك الجميلة. سلومة بونجورات يا سلومة. أيضا صديقنا بين موجود، ليالي الأنس، صباح الخيرات والبركات، نهارك فلو ياسمين. مهدي كيف العادة المحب رقم واحد لصباح الخير تونس المشاغب على الدوام، رغم تضحكني كان أنت في الشات. نبدأ نتبع في اللي كومنتير امتاعك. أيضا صديقنا جيد الياس موجود، معز المنوبي، واوا أبو بكر وفي، نهارك فلو ياسمين. فدوى هوني ولا ميهش هوني، أكيد غاطسة في الامتحانات فدوى. نعرف الجمعة هذية صعيبة برشا على الأمهات أكثر مصغيرات الكل. شيف سلوى زيدون، نهارك أسعد الأيامات، ربي يعطيكم الكل على قد قلوبكم. قبل ما نتعدى لدراستنا لليوم في شات ماتان، رسالة وصلتكم عند الصديقة وفاء الطرابلسي، حبيت نتقاسمها معاكم. إيش تقولكم؟ تقولكم هل شعرت يوما أنك متعب من دون سبب؟ تدخل إلى بيتك فتشعر بالضيق، كل سبل الراحة حولك متوفرة لكن راحة البال مفقودة. في زحمة الحياة تتعب قلوبنا من القلق والخوف من الغد، وفي هذه اللحظة تحديدا تحتاج أرواحنا إلى أمان، إلى يد حانية تمسح على قلوبنا وتقول لنا اطمئن. هذا الأمان ستجده في سورة البقرة، هي ليست مجرد آيات بل هي طاقة شفاء والبركة التي إذا دخلت بيتا طردت منه النكد والشتات وحلت مكانها السكينة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها بركة، بركة تراها في هدوء نفسك وفي أبواب مغلقة تفتح أمامك من حيث لا تحتسب، هي دواء المكروب وحصن المهموم. إذا كان قلبك اليوم مثقل جرب الآن اقرأها أو اسمعها، واجعل كلام الله يطهر روحك. عطروا بيوتكم بالبركة ودعوا أرواحكم تطمئن بسورة البقرة. هذه الرسالة الحقيقة محلاها واللي اتأكد على أهمية أنه نقرأ سورة البقرة يوميا للإحساس بالاطمئنان اللي ممكن فاقدينه مع الضغط اليومي اللي قاعدين نعيشوا فيه. ربي يجبر خواطركم ويطمن قلوبكم. خلينا تتسويت نمشيو لدراستنا لليوم في شات ماتان.
1: شات ماتان،
2: عنوان الدراسة تقول الساعة السادسة مساء السر الذهبي اللي ممكن يقلب موازين رحلتك لخسارة الوزن. أعادوا خبراء التغذية تسليط الضوء على توقيت تناول العشاء بعد ما أشارت تقارير حديثة أنه تناول آخر وجبة في وقت مبكر من المساء ممكن يعاون في دعم خسارة الوزن وتحسين جودة النوم وربما تحسين الصحة العامة على المدى الطويل. تقرير نشرته صحيفة The Telegraph تقول أنه بعض الخبراء ينصحوا بتناول العشاء في وقت مبكر كيما أساد مساء أو على الأقل قبل النوم بعدة ساعات لمنح الجسم فرصة أفضل للهضم وتنظيم الطاقة. علاش توقيت العشاء مهم؟ يعمل الجسم وفق الساعة البيولوجية واللي هي نظام داخلي ينظم العديد من الوظائف الحيوية كيما النوم والاستيقاظ، إفراز الهرمونات، عملية الهضم، حرق الطاقة والدهون. مع اقتراب الليل يبدأ الجسم بشكل طبيعي في التباطؤ بما في ذلك معدل التمثيل الغذائي، وهذا ما يخلي توقيت تناول الطعام عامل ممكن يأثر على كيفية استخدام استخدام الجسم للسعرات الحرارية. شنية يصير وقت اللي نتعشى ومتأخر؟ تشير الدراسات أنه تناول الطعام في وقت متأخر من الليل ممكن يرتبط بزيادة تخزين الدهون، ارتفاع مستوى السكر في الدم، اضطراب جودة النوم، زيادة الشعور بالجوع في اليوم التالي. يرجع هذا أنه الجسم يكون أقل كفاءة في معالجة الطعام خلال ساعات الليل مقارنة بفترة النهار. علاش الساعة 6 مساء هي رقم سحري؟ الخبراء يأكدوا أن الساعة 6 مش قاعدة ثابتة للجميع، ولكن هو مثال على العشاء المبكر. الأهم هو ترك فاصل زمني بين العشاء والنوم، يفضل ما بين 2-3 سوايع على الأقل. تجنب الأكل المتأخر جدا أو الوجبات الثقيلة في الليل. الحفاظ على انتظام مواعيد الطعام قدر الإمكان، هل أن الحاجة هذه تعاون في خسارة الوزن؟ تناول العشاء مبكر ممكن يساعد بعض الأشخاص على تقليل السعرات الحرارية اليومية، تقليل الأكل العشوائي في الليل، تحسين التحكم في الشهية، ودعم عملية حرق الدهون بشكل أفضل. ولكن يقعد العامل الأساسي في خسارة الوزن هو إجمالي السعرات الحرارية، نوعية الطعام اللي ناكلوه، مستوى النشاط البدني. من فوائد أيضا المحتملة للعشاء المبكر إلى جانب تأثيره على الوزن، يساعد العشاء المبكر في تحسين جودة النوم، تقليل الحموضة وارتجاع المريء، تحسين تنظيم سكر الدم، وتقليل تناول الوجبات في الليل. يقول لك الحكاية ما هيش مناسبة للجميع بالضرورة، لأنه نمط الحياة يختلف من شخص إلى آخر، ولكن تقليل الأكل المتأخر ممكن يكون مفيد بشكل خاص للناس اللي عندهم اضطرابات النوم، مقاومة الأنسولين، مشاكل الهضم، وزيادة الوزن. هذي كما قلت لكم حسب تقرير لصحيفة The Telegraph، هذي في علاقة بدراستنا لليوم في شات ماتان.
1: شات ماتان
2: بعد شوية تكون حاضرة معانا أخصائية التغذية درة بن يدر. موضوع مهم نحكي عليه كيف العادة في فقرة لو سبيسياليست. خليكم على دي ونفهم دي مصوتكم.
1: صباح الخير تونس، صباح

0: خاطر العصبين في حد ذاتهم في حتى مشكله، خضره لحم اتسيتيرا ما يقلقش، لكن الكليه اللي تتقص فيه على الاقل تعطي البنه وميم طون تتنحى، خاصه كما قلت العبيد اللي عندها ريسك باش يكون عندها امراض قلب ولا الرجال الكبار ونساء الكبار اتسيتيرا، لهنا كل الدهون هذيك وكل مثلا في القليه كما قلت بكري كزياده نتاع البرشة زيت وكل لهنا ستريكتومون انتردي. الجماعه الديابيتيك كل خبز من هنا، سكر سكريات يعني برشا يحطوا الحلول عشيه جازوز وكل هذيك ايفيتي سورتو بور لي ديابيتيك. وعندي لهنا زاد في العيد الكبير نخاف على مرضى النقرس ايمان وني خاطر اكسيم تاع الحم الاحمر والكل معناتها يطلع لنا في الحامض اليوريك ولا سيد يوريك هوني نردوا بالنا. انا شنو نقول الكميه المسموحه تتقسم على نهارين وكان نختاروا كان كلينا في الصباح ما ناكلوش في الليل وفيس فيرسا. وبطبيعه كما قلت نفس التوصيات نحضروا دجاج ومصادر اخرى للبروتينات باش كيكا ما ندخلوش في الافراط خاصه لمرضى النقرس. باهي نتعداو للنقطه اللي بعدها ايمان التسممات الغذائيه اللي تنجم تجينا في العيد.
1: اوكي
0: نردوا بالنا دونك هوني وقت اللي يتقص الحم ما نخليوهش في السخانه دونك نحاولوا نحطوه معناتها مقصوص في ساشيات يتحط في الفريجيدير دونك لهنا باش نحميوه. ثاني حاجه زاده واحنا نقصوا ونحضروا كل شيء لهنا ما نستعملوش السكينه اللي قصينا بها خاصه الحم الني نستعملوهاش في قصان السلطه النيه. كيف كيف البلاك هذيك اللي قصينا فيها ما نعاودوش نستعملوها لهنا فما ريسك كبير نتاع سكون ابل كونتاميناسيون كروزي ولا التلوث المتبادل وقت اللي تتعدى البكتيريا من حاجه لحاجه معناتها لهنا ردوا بالنا. كيف كيف غسل اليدين مهم برشا خاطر برشا ناس دونك يتعرضوا من غير ما يشعروا لتسممات غذائيه. زيد في بعض الحالات فما شكونك اللي ما يطيبش الحم بالكدا كيف كيف ينجموا يعرضوا نفسهم للتسممات الغذائيه دونك نلقاو دياري تقيؤات ايتترا وهذا ناتج على تضمه ما ننساوش توا سخانه والكل دونك ريسك يكثر اكثر فوالا دونك لهنا هذوما نورمالمون اهم النقاط. نحاولوا تكون دونك وجبتنا متوازنه فيها برشا سلايد الجازوز يتعوض بك سيترونات تكون ناقصه سكر الغله دونك ما نحرموش روحنا ولكن نكونوا ديما دون ليكيليبر بشكيكة ما نتحرموش وما زيد ندخلوش في الامراض وفي المشاكل الصحيه.
1: كل الشكر ليك اخصائيه التغذيه دره بن يدر على النصايح اللي عطيتهم لنا لليوم. يعطيك الف صحة. كل الشكر للناس اللي رافقونا من 6 متاع الصباح. بعد شوية قسم الأخبار يقدموا لكم آخر الأخبار الوطنية والعالمية. سينا ميرسي عزيز ميرسي حسام ملتقانا غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت. أجمل تحيات إيمان سكوحي.
2: صباح الخير تونس. صباح الخير تونس.
3: Publicité.
4: قولي ما ثماش بون بلان تاع بيتزا بنينة
5: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل كل نهار خميس مع بابا جونز كي تشري بيتزا لارج عندك الثانية بلاش ميلا جس ماكسيت وقولي شلقيت عندك اورانج.
6: ديوان افام فلاش نيوز
7: موجز السابعة صباحا. ديوان افام صباح الخير. وزيرة المالية مشكات اسلام الخالدي تعلن عن صرف زيادات في الأجور مرفوقة بملاحق الأشهر الأولى من سنة 26 و2000 تطبيقا لأحكام الفصل 15 من قانون المالية والمتعلق بترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين. وكانت تونس قد أقرت نهاية أبريل الماضي حزمة من الأوامر الرئاسية والحكومية المتعلقة بالترفيع في الأجور للفترة 26 و 2028 و 2000 مع اعتماد مفعول رجعي بداية من غرة جانفي 26 و 2000. وزير الخارجية محمد علي النفطي يشارك اليوم مع نظرائه من مصر والجزائر في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة. ويتناول الاجتماع سبل دعم ومعاضدة جهود الليبيين في تحقيق تطلعاتهم نحو التوصل إلى حل سياسي توافقي يحفظ وحدة ليبيا ويعزز أمنها واستقرارها. الوكالة العقارية الصناعية تطلق منظومة رقمية جديدة لمتابعة استغلال المقاسم الصناعية بهدف مزيد أحكام متابعة استغلال المقاسم الصناعية وتكريس التطبيق النزيه والشفاف للإجراءات القانونية المتعلقة بمختلف وضعيات الاستغلال. كما ستمكن هذه المنظومة وفق بلاغ صادر عن الوكالة من تحسين متابعة المشاريع الصناعية وتحيين المعطيات بصفة حين

0: وتعزيزنا جاعة التصرف بالمناطق الصناعية، إضافة إلى دعم آليات اتخاذ القرار والحوكمة الرقمية داخل الوكالة. وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تعلن أن المستثمر الإيفواري من أصل لبناني محمد محمود يحيى محدين قد بحث مع الوكالة فرص الاستثمار المتاحة في تونس والإجراءات المتعلقة بإحداث مشروع صناعي جديد في قطاع صناعة الأحذية البلاستيكية، مشيرة إلى أنه يمتلك مصنعين بمدينة أبيجان مختصين في صناعة الأحذية البلاستيكية. والوكالة تشير إلى أن هذا المستثمر قد عبر عن رغبته في إحداث وحدة صناعية أولى في تونس بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية، على أن يتم في مرحلة لاحقة تطوير المشروع للتوجه نحو التصدير إلى الأسواق الأوروبية. انطلاق رحلة جوية على متن الخطوط التونسية مساء أمس من المحطة الجوية 2 بمطار تونس قرطاج، وعلى متنها 21 فردا من أولي الحق من شهداء الاعتداءات الإرهابية وشهداء الثورة من الذين تكفلت بهم مؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي وديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحها. فريق مراقبة اقتصادية بمنوبة يحجز أكثر من 7 أطنان من الشعير العلفي المدعم بإحدى نيابات بيع الأعلاف بمعتمدية البطان من أجل الإخلال بترتيب الدعم، وذلك ضمن برنامج رقابي جهوي مشترك مع الوحدات الأمنية وفق معطيات أفادت بها الإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة. ويأتي هذا الحجز إثر التفاطن إلى أن صاحب النيابة عمد إلى ترويج كميات من المادة الشعير العلفي بالمسالك الموازية وعدم تمكين حرفائه من الفلاحين من حصصهم. وفي الشأن الدولي، منظمة الصحة العالمية تعتبر أن خطر استشراء فيروس إيبولا المتفشي في جمهورية الكونغو الديمقراطية مرتفع في وسط إفريقيا لكنه منخفض على صعيد العالم، مرجحة أن يكون المرض بدأ بالانتشار قبل نحو 2 شهر. إيران تقول إنها تدرس أحدث وجهات نظر أرسلتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وذلك بعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استعداد واشنطن الانتظار 4 أيام للحصول على الردود الصحيحة من طهران، متوعدا بشن هجمات جديدة ما لم توافق طهران على التوصل إلى اتفاق. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع كامل فريق راف ماج.
1: تسمعوا نفيس في قصع الفريكونس 9.2.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فم.
1: ديوان فم.

0: صبيح العنوان، تحية كبيرة للجميع ومرحبا بكل من اختار بشير أفقنا في ماتينا للعادة ورحلة جديدة. مرحبا بكم في رف مقل خميس 21 ماي 2026، ساعتين ونص العادة نترافقوا فيهم إن شاء الله من توا حتى للتسعة ونص، نرجعوا فيهم على مسار في تونس في العالم، من أخبار نحكيوا على مسار في الكورة، نحكيوا على تتويج الزمالك المصري بالبطولة المصرية البارحة، نحكيوا كما قلت على الأخبار وفقرات العادة في الانتظار. بعد شوية زعم شكون، بعد شوية نلعبوا على ثلاثة تروا باربكيو إلكتريك من إهداء بريماكو. كلمونا على 31 328 328، تنجم تكون انت سعيد الحظ وتفوز معنا بعد شوية مع بريماكو باربكيو إلكتريك. السلام عليكم وين ما كنتوا، طريق السلامة للجميع، شر نهاركم أسعد الأيام، شر نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. اليوم رابع أيام ذي الحجة، ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نذكروا رواحنا ونذكروا بعضنا ونذكروا الناس اللي تسمع فينا بأهمية هذه الأيام المباركة. ربي عينا شاء الله على الفعل الخير وربي يتقبل منا. توجهوا إلى رب العالمين بالدعاء، أكثروا من الذكر تلة اليوم اللي يقدر يسوم صحة لي، شاء الله ربي يتقبل وربي يجعلهم أيام مباركة علينا وعلى جميع الأمة الإسلامية. سوداسي يحضر معنا في حلقة اليوم، يغيب علينا القائد الأسطوري ويحضر القائد الشاب على الدواب لوغران نجم النجوم زيدور زيدان المكي. صباح النور
1: عليك رفيق، رحب بيك ورحب بنت الكل، ان شاء الله نهاركم مبارك. ربي العباد اللي قاد الخدمه ربي يحلها في وجوهكم.
0: أمين.
1: والله البارح عرضتني فيديو لسامح مفتاح رفيق على علوش العيد، قالك بين الجمعه اللي فاتت والجمعه هذه زاد 300 دينار. بربي نداء يا ودي، زلنا نرحموا بعضنا ونسيسوا بعضنا، خلي العباد الكل تعيد وما نذبحوش بعضنا والله للأمانة، معناتها بشعلفوا معناتها اللهم جاب له الكافيار توك في جمعة يزيد 300 دينار، اللهم جاب الكافيار. لا تقول لي عاد هذا جمعة شيء قديها ولا شيء يترينها في المسكولاسيون العلوش ولا تسال دو سبور. بالحق سيسوا بعضكم وربي سهل اللي مازال ما شراش، وان شاء الله نهاركم زين يا رفيق،
0: ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. يزمنا نعملوها بتكره في الرحبه وزيدوا نفهموا السوق لانه نحكي ويزمنا نفهموا الحديث على انه شيء زاد ويسا سيفري، ولكن يزمنا نعملوها بتكره اخرى نفهموا نعملوا دراسه للسوق باش ننقلوا صوره كما
1: ادرس وحدك مع شابك ادرس وحدك دفعت لي في الشموس
0: وحدك. نحب نهزك نص ساعه نعمل لك تيست وحدك تشري علوش المرة
1: وتجيبهولي تبعوني من بعيد انت والشيخ كوكب
0: ونشوفوا الزرافة اللي باش تخرجها ان شاء الله الباب الرحبة لوغرو حضرة نقيب. نقيب صباح النور.
2: الطقس جميل والنسيم عليل. البارحة في قاعة الريو راف اجتمعوا كل الفنانين باش نفسروا شوية قانون الفنان، وكان لقاء حلو ياسر وشيق، ان شاء الله ربي يديم علينا النعمه هذية. وابتداء معناتها تو عنده ديجا نهارين دخل اون فيغور معناتها في التطبيق بالنسبه للاذاعات والتلفزيونات بعد بعام 365 يوم، يعني فما حاجات قاعده تركز وثما
0: حاجه بالنسبه للاذاعات والتلفزيونات باش تدخل
2: القوانين التي تهم والمتعلقه بالاذاعات والتلفزيونات
0: اللي هي شنو
2: برشا حاجات منهم مثلا الريبرتوار لازم يتعدى في الاذاعات بالقياس لل
0: نسبة الأغاني نسبة اللي حكينا فيه الموضوع
2: حكينا فيه الموضوع يعني برشا حاجات بون سيتاروفوار تناقشنا في مفنانين الأمور مش واضحة بالنسبة ليهم اتوضحت. كل حال شيء يعمل كيف هو كمام أنا في كل شوز في هال في هالمشي هذه الكل معناتها بعد قرون بري دي ديسيني ولا كمام الفنان عنده وجود وعنده حضور وهذا شيء يفرح ان شاء الله.
0: هنيئا للفنانين اخي مدام فنانين فرحانين ما نجمو كان نكونوا فرحانين. نجم التحاليل الرياضيه لوغرو ناس البدوي سوره بونجور.
3: اهلا بك مرحبا بكم مرحبا بالحضور، شهر نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم اسعد الايام. سلموا على تونس في تونس خارج تونس ربي يحفظكم الناس الكل. السنه الاهلي المصري من الكلاسيه الثالثه باش تلعب كاف مسيك اللي باش يلعب الكاف ماذا بالحق اللي ظهر للجمعيات الكل الكبيره السنه موجوده في الكاف لا معناتها البارح معناتها في نهايه الامر تعرف المصاروه بالنسبه ليهم وخاصه الاهلي المصري ما تلعبش الشامبيونز ليج بالنسبه ليهم
0: كارثه كبيره برشا للاهلي. خساره البطوله خساره الشامبيونز ليج ولا خساره الترشح لرابطه الابطال الافريقيه موسم كارثي بكل المقاييس ودير القرارات كلها باش نقولوا احنا اللي كيف باش تتفسخ وباش تتعاود في الاهلي المصري.
3: وهذاك علاش في كره القدم بعد ساعات تجي فما ديسيك اللي يجيو صعاب يجيو خايبين على جمعيات وعادي في كرة القدم لديسيبسيون عادي راه في الكرة يسيروا ما تجمش ديما تكون في العالي اللي بعد ساعات تجي مراحل صعيبة يزمك تعرف تجيرها يزمك تعرف كيفش تتطور معاه يزمك تعرف كيفش ترجع في ساعة في أسرع وقت ممكن.
0: احنا شكون عنا في الكاف سيسيس
3: سيسيس كهو توا نستناو في شكون باش يهز كوب
0: معناتها كان توصل ولا وقت النجم
3: ونعرف باش نعرف شكون الفريق
0: الكل في الشامبيونز ليج الترجي والافريقي وفي الكاف سيسيس في انتظار التحاق الاسم الرابع
3: بالك عستيلو رفيق
0: شكرا ليك يا عزيزي حاجة تعمل كيف الناس تصرف على الخدمة ولكلاس لكلاس اختفو
3: وخايف عليه لا يسرق له هاي جرب قربه
0: جيرس صباح النور
4: مرحبا يا جماعة مرحبا الناس اللي تسمع فينا كل نهاركم إن شاء الله أسعد الأيام بون كوراج للناس اللي تعدي امتحانات للناس اللي عندهم خدمهم ما نعرفش حبيت نحكي لكم على انه بعد ما البنتاغون ايامات التالي كان نشر ملفات حول الاجسام الطائره في الفضاء لكن الجدل قاعد يكبر توا بعد ما خرج عالم امريكي سابق خدم في المخابرات الامريكيه خرج وقال ان الحكومه الامريكيه راهي مخبيه علينا اربع انواع من الكائنات الفضائيه اللي هما ما بين الرماديين الزواحف النورديين والحشريين ويعطي مواصفاتهم والمواصفات تشبه برشا للزيكستراتيغيست اللي نشوفوهم في الافلام والجدل من عند العباد اللي قاعدين يقولوا لهم الأمريكان كذبوا كذبة وصدقوها على أساس أنه حتى صورة حتى خيال حتى شكل زيكتراتيغيست خذومة مشابه جدا للشيء اللي رواه في أفلام الساينس فيكسيون دونك ما نعرفوش وين باش ترسي الحكاية هو بيدو ما شافهمش أما يقول أنا صدقت الناس اللي شافوهم الحكاية على أنها تنجم تكون معناها عندها نسبة من الجدية من العبيد قاعدة تضحك من, من, من غير توقف معناها في علاقة بالموضوع هذا
0: احنا قناعاتنا واحدة ربش خلق زيت الإنس
1: والجن
0: وانتهى
1: وانتهى والسلام عليكم
0: أبحاث ونازة ذي
1: يعني ربي معك نازة على بعض
0: لا يعنينا
1: لا يعنينا أخوي
0: هكا ولا
1: هكا
0: حاسب بالحاسب حنورة
3: بونجور بونجور بونجور
0: أنت ليه قول مش هكا
3: ليه باب
0: شجيع قول مش هكا يلا
3: هو هكا هو الفانتازم قديم الكائنات على ذيك منش بش نيقش الكائنات الفضائية خطر هو في المو باللوجيك صحيح نجم ترقى كوكب بعيد يشبه عندك كيف معناه كما مواصفات الأرض الأكسجين خاطره الكل وراه الفرق الكل في الأكسجين الحاجة الوحيدة اللي زيدة نحن زايدين على المجرات اللي دايرة بيننا واللي أون لزا إيدلتي فيه الأكسجين معناها كان جيو هما باش يجيو ورا نحن نجم نمشيو لهم زيدة معناها جو بانس باك فما معناها نسبة كبيرة اللي فما كائنات حية كيلكو بار في بلاس خاطر سي فاس انورم معناها سينو بونجور
0: تذكر هو بالنسبه ليك فما
3: موجودين اما ما ينجم معناها لا ديستانس سي تيلمون تعرف باش تمشي لمارس تحب تقدر قديما العام
0: اي دونك بالنسبه ليك موجودين اما مشكل ترونسبور
3: مشكل صحيح مشكل ترونسبور
1: معناها توفير تاكسي جامعي هكا معناها
0: هذه نوسع في بالي معناها ما نحبش نقص عليه السيزون اونجاجمون حتى للجوا ما تجينيش فسيف تقول لي عاود عيط
1: لا
0: قال لك فما كاينات وفماش ترونسبور
1: لا
0: يستفز فيا في رابع ذي الحج
1: يحب يبروفوكيك
0: ما تيحش في البروفوكاسيون رابي الفراتي رابي لو سباح النور
5: سباح النور يا راب ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم اسعد الايام سلموا برشا على العباد اللي في ثنيتها ماشيه للخدمه الراف تعرف من نهار ثلاث توا نحسب فيها نهار ثلاث خدمت راديو صباح معاكم ومن بعد مشيت تلفزه طول معاكم روحت رقدت البارح خدمت راديو معاكم ومن بعد مشيت خدمت ما شاء الله على وجوه النيره قناص وصبحت عزة بينج وقمت نخدم معاكم قديش فرحان راني وليت الرافيكم شي مش تقولوا قسما بالله وليت نتكهن وليت عرفت كلي لعبه بسم الله ما شاء الله الزابينك البارح ما ثلاثة راو نسمع في دعابات حاتم والشكر والشكر يا حاتم يا دعوب
0: الريت اللي فيه بتاع انك ما عادش تنجم انا في التلفزه في الدار ما عادش نجم ما عادش نجم نسمع صوت وجنيريك
5: المشكله وين خبيزه وكهو والله العظيم الحمد لله ولكن البارح بخلاف هذا على الزمالك طلع شكون هابط ببليكاسيون يحتفل بزمالك البارح ولابس ماريو للزمالك جورجينا مرت كريستيانو في الكونت نتاعها وكذا هبطت اي لوف زمالك صحيحه في الكونت نتاعها واي لوف زمالك كذا عجبني جمهور الاهلي قالوا ايش بيه خسرناه ايش المشكله معنا الزمالك اخواتنا كانوا هكا اخواتنا يا حبذا دونك جورجينا ما علاش هبطت على الزمالك الله اعلم هو يحكي بيقولوا يمكن عندها مرشي في مصر كان باش تربح الاهلي باش تحط اي لوف اهلي كان باش تربح بيراميدز اي لوف بيراميدز ما يماش ولكن حاجه مهمه برشا باقي لها عيله كريستيانو قاعده تحب تسيطر على الميدل ايست الكل في علاقه بالمواضيع نتاع المرشيات هذوما
0: ولن يكون هذا سهل لن يكون سهل لاني قررت ندخل الميدل ايست
5: هو يا جورجينا رد بالك
4: لا نفسك
0: نحن الاسم ما مشينالوش برشا احنا معناها كرجال اعمال كذا دونك
5: انتي الشرقيه ما سكرتيش لنا الفجه.
0: يلا 27 دقيقه. السلام عليكم وين ما كنتوا. كما قلت نلعبوا على باربيكيو الكتريك. ثلاثه منكم ينجموا يروحوها. كلمونا على 31 328 328. فاصل ثم نواصل. هذه راف ماج لـ9:30.
6: راف ماج
7: بوبليسيتي.
8: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروك اوف ماي بيت يجي يجي فرحان. وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له احسن ما فما. كروك اوف ماي بيت اليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيت المامو العشيري.
6: تسمعوا الراف ماك مثنين للجمعة من 7 لـ9:30 مع رفيق مشناق.
0: شنو صار في حلقة البارح؟ توتسويت الزابينغ.
6: زابينغ
9: بين بالكاشف يا عزيزي المستمع اللي البرنامج هذايا خطير. اي لا لا لا خطير خطر. شوش نقول لك يا ودي ردوا بالكم.
10: والحاجة الثانية اللي لاحظتها رفيق توا نحن جوارديولا مركزين معاه وعجبني كوسي ملاحظش اللي ركزوا معايا.
0: صالح
10: صالح جوارديولا
0: يبدو انه هذا الفريق
1: قل الشاب اللي ركز معها الحاج اي اي قل سبنتي اللي ما عاملين عليه سي زيرو سي زيرو. اذا قلق يا بنتي راني معاك والحاج مش يتبعوا الحاجة.
0: الرفليكسيون توكا موجودة على اليوتيوب. قالوا فريق الرفماج لا وللأمانة بشكل شلة كما هي بقيادة الراب وين ما يحطوا على حد تتكون الكارثة.
10: بكسر المرأة وربح
9: وحاجتين روا برنامج خطير وبرنامج معدي زادة. اي خطر اللي يعمل فيه حتى بالحاج قاعد ينتشر وقاعد يعدي في المستمعين.
0: الأكلة التقليدية غادي في سوسة نهار العيد. ثلاثة اقتراحات. مقرونة مقرونة بالدجاج سلطة مشوية ولا كسي بالعسبان.
11: نتصور مقرونة بالدجاج.
1: الحاج معنا
0: هذه بنت اخت حاتم اخت حاتم هذه الدعابه هذه نعرفها اللي جينا ذوما نعرفهم منزل بورقيبه كانتو بار هكا مكرونه بالدجاج هاكي يقول لك جيوب خاته ونعرف فما عدول منافسه يا سي زياد.
9: حلوة لا حلوة ياسر روعة. اي لا حاتم عامل فينا اي لا هو زمني راهو من اوله معروف
10: عندي مروحة انا ما استعملش كلمة انا كسنسيب الكليماتيزور.
0: انت توديك المروحة باليد ودلاع وخلعة
10: عندي والله تنجيبها عندي مروحة ديما فوق
1: وينبر على الحومة قعدت الكهرباء هكا
0: قعد كرسي قدام الدار وشوية مية وعاترسية
9: مش قولك انت. اي لا ذكا هو التخيلات الحلوة اللي ماذا بينا ما نتخيلوهاش. حاتم في خلعة ومروحة ودلاعة لا عسل. الدنيا مكلة بعضها في البلاتو ذي مش فيها معليش انا الحق تعرب.
0: الامام الشافعي السؤال الموري قداش عنده مقولات وقداش عنده حكمة الامام الشافعي. السؤال الموالي
9: عنده وقت فراغ فلت
10: تفلت الاميسيون فلت الاميسيون فلت
9: اثر علي قبل معنى الوقت فما استزام باش
0: معنى هنا كي نخليك 6 شهور في فراغ
9: جربني
0: نجم تخرج حكمة
9: اما تخلصني
0: لا
9: 6 شهور نخلص تشوف
0: فما تنجم معنى تصلت الطاولة على الامام الشافعي
9: اللي يطفئ بعض اجواء البهجة
0: تمس واحد من رموز
10: برناوت
0: خلي ما تكبر هيك
10: جنزيد بتاعك برناوت
0: زيدون
9: اي واش وين وصلنا كفاءات كيما هكا وكذا واسم كبيره في تاريخ الانسانيه احنا وصلنا لنتمر عليها لهنا في البلاتو هذا منطق تو تو هكا تو اي عاد اي عاد ورينا حاجه حلوه
0: كان نعمل باساسيو معك انت تقول في كلام بايف كيما شكري قال في الرياض الرياض قال في شكر
1: اي معاش ندخل راديو نجي بعداك يا محب اي نعمله نعم
0: نجيك يا مستمع نقعد
1: يا ودي لا لا لك
0: انتهى
1: لك حرام عليك
0: البصمه
1: البصمه
0: عامل لي بسمتي من الباب
1: هكا هو رفيق
0: هكا هو تو امي كانت تسمع تقول لطف على ولدي
1: برجولي حلقات بتاع عربي كانت ممتازه نروح له موسيقى
0: خفه
1: والله خفيف
0: برشا موسيقى
1: برشا موسيقى وشرتو مع اميمه الجو
0: الجو
1: كل هذا حفل كل 19 12
0: امبارح طلب رياض بالنور قالوا انا مع شكري طلب شكري قالوا انا مع رياض بالنور الزوز مش فاهمين هو
1: الشجاعه اللي عنده
0: كل واحد يرسم يقول انا راني معلق
9: اش قولك انت يا ولدي زياد والصراحه قصه حب رهيبه ملوينك اي لك اه قالوا ما تعرفسوش ملوينك اي بسم الله روح رياضيه كبيره ياسر روعه
1: يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ
6: زابينغ
0: تحية للقرار رامي السوريكي زعم شكون زعم شكون بعد شوية قبله فاصل ثم نواصل
6: راف ماج Publicité.
7: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنية البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 مايو بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6 ونصف مساء.
11: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس
12: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
13: جيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع أوبو منو كريسبي شباتا يولي ب10,900 في عوض 16,200 ميلا جس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك أورانج
6: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم
13: ديوان فم

0: اسمعوا الراب ماج من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: جدال ونقاش حميمي في البلاتو في علاقة بقانون الفنانين مرة أخرى.
2: أنا راني نحبه حاتم بالحاج صاحبي ونحبه ونحترمه وفنان كبير بجد حاتم بالحاج ستان تري جرو سيناريست في كل شيء. أما ماذا بينا كنت نقشهم بعد أنا نسمعك وانت تسمعني بحلال
1: حكيت الأوفر نحكي على العناوين يا عنوين ما عطيش تفاصيل. كان تم نقاش حميمي جميل ما بين مقداد
3: حاتم
1: زياد الدخر كالعادة باش يهدي
4: المحضر
1: حاجة جميلة جدا نمشي وتو سويت زعما شكون
0: زعما شكون
1: مواليد 3 نوفمبر 1971 انا رجل
4: فنان بطاقته
1: ليس فنان لا ما خديش بطاقه
5: ما عندوش بطاقه انا مش فنان رياضي
2: عربي
1: ليس بعربي
3: اوروبي رفيق
1: ليس باوروبي لنديس الثاني ناصر الخليفي اوروبي سامحني اوروبي
3: اسمعني
1: ولا ما اسمع
3: فرنساوي فرنسي
1: ناصر الخليفي
3: فرنسي
1: لا
6: لعب في البي اس جي
1: ما لعبش في البي اس جي
6: انا قاعد نغرق في الكرسي
4: قلنا رياضي ولا قلنا كوارث
1: قلت رياضي
4: به لعب تنس
3: صحيت شكرا
1: عندك محاوله
4: لا
1: ما عنديش لا ما هوش لعب تنس
5: باسكيتور
1: ما هوش باسكيتور نخيب
2: كرة قدم
1: في علاقة بكرة القدم
3: لعب كرة قدم ولا في علاقة
1: لعب
3: معناتها كان جور
1: لعب
3: في مارسي
1: لعب بكون ميني ما نعرفش ما لعب في هومته
5: مارس رياضة
3: كان يلعب ولا يسير
1: نعم
3: كان يلعب ولا يسير تو عنده مسؤولية رئيس جمعية حاجة هيك
4: سير زيتون أخضر زيتون
1: رئيس جمعية لا يلا
6: موجود على الساحة تو
1: موجود على الساحة لنديس الثالث قلت الناصر الخليفي لنديس الموالي نحت اللي فوزي
3: والله شفت والله لبعث لي حد والله
1: ريمونتادا
5: شنو معنى
4: ريمونتادا في علاقة برشلون
3: فما الريال زيدا عملت ريمونتادا
1: لا وبرشا كلمة الكلمة
4: كلمة اسمع أربيترا
1: لا
2: ريمونتادا
1: مدرب
2: برازيلي
1: ليس ببرازيلي
3: كان مترجم لا ولا يملك جمعية توا ولا يملك جمعية توا
1: يملك جمعية
3: شراها جمعية
1: لا
6: شنو هو معنى إيطالي
1: ليس بإيطالي لنديس الموالي لنديس قلنا ناصر الخليفي قلنا بعد الريمونتادا لنديس الموالي توريرو
2: إسباني
1: شبيك زيد
3: توريرو
4: عنده لكسون
2: موجود في الخليج
3: يغربينا بإسبانيوري
2: موجود في الخليج
1: توريرو
4: ألماني الجنسية
1: ليس بألماني
5: إسباني الجنسية
1: يحمل الجنسية الإسبانية
2: موجود في الخليج توا
1: لا بحذا هرمز عايش توا مضيق هرمز
3: عندي محاولة
1: ما تعطيش
3: لا وأقسم بالله لا طالع
1: غذرت للتليفون
3: أقسم بالله لا
6: كان مهاجم رفيق
1: ما عنديش فكرة كلاعب ما عندي عليه حتى شيء يلعب معنا
6: كمدرب هز كاس عالم مع منتخباته
1: شكون
6: اذا قالك قضيه شكون كنت خرجتش مش تربح هاي احكي
1: توريرو لانديس كان توريرو
3: تفضلت
1: لانديس الموالي
3: قلت نبه توريرو
5: لازم افيش جديده نتاع خافير بوشناك
3: انا جيت شو راموس
4: سيرجيو راموس
1: سيرخيو
4: راموس
1: يلا
4: رينا سنة ريال
1: شكور
4: لا لا لا نعم أم لا براس كاكا مالا تنعملك
1: يلا
5: يتكلم اللغة فرنسية
1: ما عملتش معاه استاذ
5: ما عملتش
2: صديق لكريستيانو
1: صديق لكريستيانو لا
3: رفيق عنده جمعية ميامي توا هو رئيسها أي ربي معاك
1: لا
3: ماخو فنانة
4: ماخو؟
1: ما هوش ماخو فنانة
6: رجتوا لنا السؤال مش مستاسف الفنانين لديك يتبغسك
1: وخلش بدأ سألتها
3: فنانين علي بيكام ناخد فنانين
6: غنى في كارتاج شو اسمه هاش شامبيونز ليج؟
1: لا عقدته
6: احنا عليش نحكيه عليه مل
1: عقدته
6: شامبيونز ليج
1: تعقد ذات ليلة تعقد ذات ليلة تعقد وعقد أحبائه
4: درب أرسنال توا
1: لا يدرب أرسنال لنديس الموالي يدرب أرسنال عفوا لنديس الموالي
4: أرسن فانجير
1: أخرج
6: برافو
1: لنديس الموالي هلا عاد سهلة توا اللي نحكي فيه سهل أستون فيلا
5: أسود
6: فيلا تعقد 2020 أرسنال وناي إمري
1: أوناي إمري جواب صحيح رامي يلا فراتي أوناي إمري اللي البارح تحصل على لقب
6: الأوروبا
1: ليج مع فريق إشبيلية الخامس في مسيرته أوناي إمري علاش قلت تعاقد لأنه هو كان مدرب البي اس جي يوم الريمونتادا الشهير بتاع الستة ضد برشلونة
4: خليته ما كملش البروجي نتاعو
1: ما خليش كمل البروجي لأنه البي اس جي كانت ماشية نحو اللقب وفي 20 ولا 12 دقيقة تقريبا
4: نيمار
1: يعجبك كونترنور
6: يعجبني مش تاع صف أول معناه رغم اللي يقولوا هو أندر ريتد معناه من المدربين اللي مظلومين إعلاميا على خاطر ما عاشش تجارب كبيرة بخلاف بي جي معناه تجربة كاللي بينجم يواصل بي كيب ولكن هو من المدربين متاع الصف الثاني متاع أوروبا ليج يقولوا عنده أفكار كبيرة برشا راف الكروي معناه ستيل إنريكي راهو ستيل معناه فهمت جماعة كا عنده كالهبل التكتيكية صحيح ويحب معناه يحب برشا ولكن هذا بالضبط ما يكفيش والبارح على ذكر أستون فيلا تعرفش كل المحب البارح اللي حاضر برانس ويليام ولا
4: هذيك
6: وكذا ومتحمس انا استغربت استون فيلا انا سايب الكبار الكل وكذا واختار انه يشجع استون فيلا والله ماتش كبير برشا وقوي برشا الحق تاع ربي في رقم تاع البريمير ليج بارابور لي زيكيب الاخرين
1: نحكيو على اوناي امري نقطه برافو رمروم انت الفائز نمشيو تو سويت للاخبار ولا زيدوا شخصيه ثانيه
5: نزيدوا
1: ناس اش تحب
7: لا زيد شخصيه
6: زيد شخصيه
4: ما عرفش
6: نعملوا دور اخرى خليته تنفوس شويه
4: وخط عنده سوير معرس فنان
1: يلا نمشيو للشخصية الثانية مواليد 17 أوت 1943
4: فنان
1: فنان وعنده بطاقة
5: عربي
1: ليس بعربي
2: هاوي ما عندوش بطاقة
1: نعرفش أما فنان محترف
5: فما بلدان بلاش بطاقة
6: برا تونسي
1: تونسي لا ماهوش تونسي
7: أوروبي
1: يحمل جنسية أوروبية
6: فرنسي
1: ليس في بفرنسي لنديس الموالي مارتن سكورسيزي
4: مارتن سكورسيزي أمريكي معنى فنان هذا
1: أعطيني سؤال
4: أمريكي الفنان
1: يحمل الجنسية
5: ممثل
1: ممثل
2: مصري
1: ليس بمصري
7: حي
1: على قيد الحياة
7: خذيه أوسكار
6: بخلاف أمريكي إيطالي
1: يحمل الجنسية
2: أبي قدام الجنسية
6: أي واضح هذا يتفضلوا
4: مثل تاكسي درايفر
1: يا عم الشيفور كيرلانديس والممثل هو
4: روبرت دينيرو
1: جواب صحيح حاتم بالحاج نحكيو على روبرت دينيرو 17 أوت 43 كمام كبير كبر روبرت دينيرو
4: أما أقوى معارض لترامب وين يعمل ترامب
1: ما عادش نحكيو على معارض جبهة عسكرية ضد ترامب الكلاب اللي يقول فيه واللي يعمل فيه حضوره في كل نهج يحضر فيه ترامب باش يوري أنه عنده موقف باش يوري أنه تراب قاعد يقول في أشياء خاطئة روبرت دينيرو الفنان الكبير تاكسي درايفر أشهر الأعمال مع مارتن سكورسيزي والأدوار الشهيرة خليني أقول أهمها والتي لن تنسى اللي يلعبها في البارا
4: فما رين جنبول وقت كسمان برشا مش ولا بوكسور
1: جرون تكتور والسين اللي جمعوه بالباتشينو يعني حاجات ما
6: تتسيش فاذر ما تقبلوش فاذر ما تقبلوش وعمل جوزة بركة الثاني بركة عمل لما ما تقبلوش جملة خاطر هو معناه مش فردي بوك معناه هو بوكي كان صغير والآخر الباتشينو كي واحدة
1: لكل ديني روزي هذا انت في العادة
7: تيتانيك يا بهيش
6: نعم بابا
7: ليوناردو ديكا كابريو هذاك ماني نخرج بيناتهم لاسام
1: فيقتك ديكور تيتانيك
7: اكسلو
1: ثم نعود موعدنا بعد شوية مع الأخبار ونلعب على دو باربكيو إلكتريك كلمونا على 31 328 328
0: راف ماج بيبليسيتي
8: أوه هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
9: ما أريد شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
10: أريد طور عالمك.
11: على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم، لي سوتيل المرادي يتمنوا لكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية، مشوي بارتي أون بلانير، أن بوفي سبيسيال وأنيماسيون بور فوز أنفون. باش تريزيرفي اتصل بالأجنس دو فواياج متاعك وإلا كلمنا على 70 105 720، وإن شاء الله عيدكم مبروك.
12: Tout ce que vous connaissez s'inverse. Et quelque part, un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents, équipés d'IA, de conduite assistée et de technologie de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.
13: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
14: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموسيقى باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
15: مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.تي.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت، عيش جو الكرة من الدار.
16: توب نت، very fiber people.
17: ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي. نحلم باش نسافر وندور العالم ونتهنى على روتريتي. أسيرونس زيتونة تكافل تقف معاك في كل مرحلة في حياتك avec des solutions sur mesure وبرامج ادخار متنوعة مع لو كونترا ايبارني مثمر والكونترا تكافل مناسب. نجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح، تحقق مربيح وتزيدوا مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبو متاعك. الأكثر تفاصيل وطلبونا على 82 10 80 80 ولا زورونا على زيتونة تكافل.com. مع تأمينات الزيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة.
18: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
19: ديوان اف ام صوت كوم.
20: المزيكا نون ستوب على ديوان اف ام.

0: راديو ان اف ام. تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: السبعة وثمانية واربعين دقيقة تتسويت التراند جورة
2: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
0: أريدو، طور عالمك. تراند دو جور.
1: رويترز تنشر استطلاع رأي يؤكد أن نسبة التأييد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنخفض إلى أدنى مستوى لها منذ عودته للبيت الأبيض، وتأثرت بانخفاض الدعم بين الجمهوريين. استطلاع الرأي اللي دام تقريبا على 4 أسابيع يؤكد أنه 35% فقط من الأمريكيين راضين على أداء دونالد ترامب في منصبه، وهي كما قلت أدنى نسبة تأييد عرفها الرئيس الأمريكي منذ عودته للبيت الأبيض. سؤال مباشر ووحيد، هل يأثر هل الرقم هذا على قرارات غدوة البيت الأبيض وترامب وقت اللي يحس روحه أنه الشعبية تتآكل وأنه نسبة التأييد قاعدة تنخفض، وإلا هي أمور وقتية قد تنخفض توا وبعد ترجع في قرارات أخرى نجم تلقى أكثر شعبية داخل الأوساط الأمريكية، نجم يغير ولا حاجة؟
3: أغزر، هو راهو التراجع الشعبية، كل رئيس يمارس الحكم تتراجع شعبيته. القرارات ما نظنش برشا، خاطر هو معناها أموره كان في المقا، معناها يهمه كان جماعة هذيك برشا عبيد واللي يسميوها يوسكت بوليتيك اللي يقول. هو مرة قال أن النجم نضرب واحد أتخو عيارين في الفيفث أفنيو وباقي ينتخبوني. دونك هو عنده السوكل ذاك اللي مهم جدا اللي صاير توا.
1: الناس اللي تسمع حتى مقاسي
3: مقا ميك هم اللي كما نقولك اللي متعصبين ليه برشا، اللي
1: معاه أمريكا جريت أجان، نجع أمريكا
3: اللي هما اللي هما مكثرهم جمهوريين ما فيهمش كان جمهوريين، خاطر راهو في أمريكا سيستم آخر ما مش وقته طبعا باش نحكيوا عليه. اما هو ترامب تعرف الامريكاني كيما كيما القائد نتاعو كيما الاداره الامريكيه، مصلحه جايه عندهم البريوريتي لمصلحتهم، الباقي ما يعني لهم حتى شيء. علاش تراجعت شعبيته؟ خاطر ليسانس غالي، خاطر ما هبطوش سوم ليسانس، خاطر زادة معناها فما الانفلاسيون طلعت، معناها الامريكاني وقت اللي يمشي
1: معناها سي توجور ريكوبيرا بالغدوه يتيح ليسانس
3: تتحسن
1: بوفوار داشا يرجع
3: في جمعتين،
1: مش في علاقه بامور مبدئيه، اعتداء على ايران، اعتداء على بلد اخر.
3: صحيح، هذيك السياسه الخارجيه ما تعنيش، هي تعني له كان النتيجه اللي تداعياتها
1: الداخليه.
3: تداعياتها الداخليه هذه حاجه. الحاجه الثانيه زاده، راهو الامريكان في امريكا بلاد متحره، راهي الاسوام حتى الخبز تشري اليوم بسوم اذا تغليت الانفلاسيون ما غدا تشريسو، ما عندهمش دي بري فيكس كيفنا نحن. سي ان اوتر مارشي، سي ان مارشي او بلوز اوفران
1: لوخر ولا عقلي اخر.
3: دونك اي تداعيات معناها في اي كريز هكا تصير تطلع الاسوام يولي تنقص شعبيه اللي يحكوا فيهم،
1: تكاثر الشعبيه داخل الجمهوريه ينزل.
4: اي والله كلمت شكون رفيق في امريكا
1: صاحبي بالك بالخبر باش نحكي فيه.
4: اي اي تكاثر كبير برشا، قال لي ليسونس غلي، قال لي
1: الجمهوريين بالذات
3: ريخدين طبعا.
4: ما عنديش فكره
1: انا طلبت على الشعب الامريكي بالذات داخل الشق الجمهوري،
4: نطلب صاحبي اللي عايش غادي
3: ونعديه لك
4: ونعديه لك واتساب كلمه اسالوا على الجمهوريين وين يسكتوا هنا موقفهم وكل. سالت صاحبي قال لي الدنيا ميتة الدنيا ميتة كهو هذا هو داير اسمه رفيق
3: العلوش قد يوصل لغد
4: العلوش ما فهمش رحابي
1: جمهوريين ديمقراطيين اليوم هل سيتغير موقف ترامب؟
4: والله لا نعرف، ما نعرفهمش رفيق للامانه، ما نعرفش والله لا تغزل لي مع مصدوق.
1: ما تعرفش جمهوريين ديمقراطيين؟
4: لا نسمع بهم اما المواقف نتاعهم.
1: هم شكون هم؟ عباد اكسترا تيريست؟
4: عباد في المجلس في المجلس وكل ربي معاهم رفيق. تغزل لي مصدوق معناتها محضر لك انا الجمهوريين والديمقراطيين. ربي معاك يا رفيق.
5: هو دينيرو قال لك تيتانيك جايني تو في الجمهوريين مستغرب.
1: قال لك دينيرو ايه نتاع تيتانيك
4: معقول ديما ليوناردو دي كابريو دينيرو
1: لانديس لانديس الموالي. الاخبار الموالي وهي تدوينه لعصام الشوالي. 2026 سيجتمع ليو ميسي، كريستيانو رونالدو ونيمار المرة الأخيرة فوق أكبر مسرح كروي. هنا تكمن القصة الحقيقية، لاعبين صنعوا جيلا كاملا من الذكريات هيمنوا على كرة القدم. الندم وتقاسموا الجوائز. الرابط الأعمق ليس المونديال بل شعور الفرصة الأخيرة، والبعض سماها الرقصة الأخيرة. لاس دانس. ميسي يريد أن يختم رحلته العالمية وهو يدافع عن تاج تاريخه مع الأرجنتين. رونالدو يحلم بكأس ما زالت تنقص خزائنه الأسطورية، ونيمار فيبحث عن نهاية مختلفة تعيد له المجد الذي خطفته الإصابات والخيبات. بالحق رواه بريزيل تهز كوب دي موند اللي صار كل مع نيمار يتنسى، وتكون حاجة إستوريك أنه يكمل بها نيمار إذا كان هو يساهم يكونتريبيو في الكاسة ذي. رونالدو يكون جنون أنه في العمر هذا بورتغال تهز هي الكوب دي موند ويهزها كما قال بالخزينة
5: بتاعه، وكانت عند ميسي معنى
1: صحيح ولي القدر
6: يساهم
1: سيناريست عنا ناصر. كلمة باش يكون مونديال، شوف في برشا ملاعبية فرصتهم الأخيرة، والثلاثي هذا ميسي كريستيانو ونيمار.
7: بالنسبة لي أنا ملاعبية معناتها
1: فتلاش شكون تحب أكثر أنت؟ شكون يعجبك ميسي كريستيانو؟
7: كريستيانو من الملاعبية اللي يعجبني. علاش؟ على خاطر إنسان مجتهد، إنسان يخدم يحاول من مش منقولش من لا شيء، معناتها ديما يحاول باش يتطور من العمر هذا، مازال يخدم بنفس العقلية بنفس المونتاليتي. في الأربعين سنة الراجل مازال يترينا ويزال حال مروحه ومازال قوش عليه في بدايته. واللي يعجبني فيه أنك مازال جيعان كورة إلى حد الآن، مازال يبكي. آخر مرة وقت اللي ما هز الشامبيونان في السعودية الراجل يبكي، أونديري عمره ما هز حتى تيتر في عمره. هذا هو الفرق ما بين الملاعبية الكبار اللي الحلم نتاعهم ما يوفاش، وذاك الفرق ما بين الملاعبية

0: بالوزن
1: بالضروره.
0: مش بار اوبليغاسيون يدخل معناه اساسي ماهوش هو الكابيتان وحرم عليه لا الديجيتال ممنوع الديجيتال في كاس العالم. يبدو انه هذه صارت نوع من المفاوضات وجس النبض معناها انشيلوتي بعث شكون حكام مع نيمار قالوا لو يتم استدعائك تقبل هذا قال نيمار اي قالوا كي ويت نسير شوفوا تو كارلو عيط لك ولا لا بعد عيط له كارلو انشيلوتي تقبل شروط من نوع هذايا من عبد في الخدمه مثلا نقيب لو نحطوا لك شروط في الرثماك كرونيكور ما تعملش هكا تعمل هكا تنحي الديجيتال
1: جاب حجمه الخاص مره في الكوب دي مون
0: تلبس اللون الفلاني تقبل ولا لا انت نجم ما تحملش شروط
2: لا علاش اللي تخدمه تاعو ما دام انا نخدم معاك انت قائد سفينه عندك شروط كذا انا يلزمني نلبي الشروط هذيك سينو نخرج جاي
0: نعم اذا قلت لي نتحداك شبيك تقلب في الراديو
1: صباح اليوم ما عندوش
0: ما عندوش انرجي
2: يا بنت يا ولدي تاع شنو البارح متهز ومتفضل بالضحك انا نتحداك ما تعرف مش حد رفيع
0: زياد فضلك. الشروط
1: اي نقبل
0: بالحق
1: اي باش تحترم المجموعه
2: فوالا
0: ومش ما تضيعش كوب دي موند
1: ومش ما تضيعش كوب دي موند فهمتني ولا
3: لا خاصه في شروط كيما هكا في علاقه بنيمار هذوما حاجات اسمها لمصلحتك معناها شروط لمصلحه العامه اون بلوس
0: يا نيمار علاش مش كابيتان
3: لا نيمار مش كابيتان زاد مش لك الدرجه معناها كي تجي تشوف شكون باش ياخذ كابيتانا معناها بخلاف ماركينوس اللي هو تيتولير من بعد كي باش يهبط نيمار سوكي يسير باش ياخذ
0: قال ماركينوس
3: اي هو ماركينوس نحكي لك معناها كي باش يدخل حتى في باب الاحترام وكان الفيديوهات تاع في التيك توك باش يتقص وعطاه وكذا ونيمار عنق واحد نتصور نيمار انه ياخذ ولكن معلومه صغيره اللي هو عنده توا ضربه في المولي بور لو مومون وفي بالي الماتشات اللي مازالوا الكل من هنا الكوب دي مون سانتوس ماهوش يلعب في اطار كاجراءات احترازيه وكذا وانه ماذا بهم لازم يخلط على التربص ما قبل ذلك ولكن بالنسبه لي انا بالنسبه لي على السؤال القبيله والله حبيت نجاوب عليه نيمار وميسي وش اسمه كريستيانو
0: مسألته لك
3: والله نيمار خير منهم حبيت نفاجئ
0: مسألتك
3: اوكي بابا امريكا تفضل مشي الحال
0: يعطيك جمهور ديسيبلين كل واحد سؤاله
1: كل انا عندي جمهورين وديمقراطيين في امريكا ما نجاوبوش انت تبدا عندك الاجابه ما يسالك
3: يقول لك لا
1: وناش تقوي برشا يعرف المعلومه عندي
3: فهم لي خطوتك
1: يعرف المعلومه ماهيش عندي يسالني وهذيك قوته مناش تقوي
0: مناش تبي
1: مناش تقوي يعرف يستغل الكرونيكورات نتاع
2: والله جيت البالي البارح زياد تخيل شو جا البالي وانا نتفرج في الاميسيون فاست حاتم في شوف في حل دقيقه فاست حاتم شوف في حل تتفكرها حاتم هذيك الورقه شنو مكتوب فيها تتفكرها معناها شنو هو الميساج اللي تعدل زياد في التليفون
0: انا مساج
1: على حلقه البارح
2: على حلقه البارح شو ميساج
0: نعمل كوكتيل ما بين التلفزه ولا تنفسروا نقيبه ما انتو تو نيمار كريستيانو ولا ميسي شكون يعجبك
4: انا كريستيانو خاطر خدام خاطر جابها خاطر لو تالون وحده ما نصفي با معناها انا نمن
0: اللي تالون 5%
4: خمسة و10 ومعناها الباقي الكل خدمه خدام برشا ميسي ميسي به معناه يفرجني وكل شيء
0: بارد أو شهادة
3: فرحة برشا ميسي
0: لا مش
4: خايف بارد بارد في وجهه في الإزيموسيون
0: في الإزيموسيون بتاتا
4: هي ميسي تاتوس عن سبكتاكل أنا نحب سبكتاكل نحبك الدراما بعد ساعات وك الريمونتادات نحب ذاك والقراون حاله ديجيتال مش على بشي على صديقته
1: على القمار
4: على القمار على البوكير قالك مبلي بليا
0: صور قاعد يكبر
1: يعملها 3 مليار
0: انا معاك راول انا نيمار من اكثر الملاعبيه اللي نحس كاريرو ما كانتش تظلم في البرسا لا لا تظلم في البرسا تظلم بعد الى في دي شوا ما همش صحاح برشا ورغم اللي مشي للبي اس جي اما بتيتر مشاش في الوقت الصحيح الضربات برشا اما راهو تظلم في البرسا ارقام واللي يعمل فيه كذا وتلقى الناس كل هذا ميسي على الاعناق والعباد كل تحكي على ميسي تروح الريموتاد حكينا فيه اكثر مره جابوا نيمار ورغم ذي الناس كل تحكي ميسي إيه؟ داير هذيك كانت القطره اللي خلات نيمار
1: يا عم رفيق ديزولي راهو الملاعب في, في المستوى العالي هذا راهو البلونت كارير لازم يعملها راهو زاد كان ملاعب ما يستحفظش على روحه وعنده حاجات جانبيه اليوم ما تلاش بالكوره راهو زاد يتحمس
0: بعيد على الحاجات الجانبيه حتى كيكون ستار حتى كيكون نجم حتى كيكون جيني كيما نيمار راهو يقعد كل واحد عنده النفسيه نتاعو القدره نتاعو على التجاوز ولا عدم القدره على التجاوز ادريانو كاريرو فات خاطر بوه مات قال لكم 100,000 لاعب بوه مات وكمل ادريانو وانتهت كاريرو نيمار حس بالظلم حس انه مهما يعمل لعبيت حبه ميسي هكا وبشي
4: وكهرب خلطت عليه
0: وكهرب خلطت عليه
1: يا اخي طردوا زوج
0: زوز كوشمار كان يتبع فيها ميسي. يلا نستنيو كأس العالم ونشوفوا شكون اللاعب اللي باش يفوز بكأس العالم. حسعيد المنتخبنا إن شاء الله في كأس العالم بعد يميته
1: ونبدأوا
0: السهريات والتسبيح إن شاء الله ونشوفوا المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. فاصل بعد الأخبار حاولوا الأمور نهديوها شوية.

0: بين النقيب وحاتم لانه قاعدين نخسروا في المجموعه.
1: لا باش نحكيو على قانون الفنان.
2: لا ابدا فما حتى حاجه تنجم تفرقني انا وحاتم بالحاجه.
1: كلنا لحمه واحده.
0: توريت كي تقول الجمله ذي نسبه مصداقيتك. حاتم ضحك. خاطر هذه يقول
3: جبدني له الكرسي من
2: هذا شرير لدرجه تشكو فيه.
0: فاتي تو اما كي واحد يقول فما حتى حاجه تنجم تفرقني بيني انا وفلان معناها
3: لازم نكون
0: صديقه كبيره كذا. انا بريم 200 دينار تتعاركوا هكا ولا حاجه. تو تجيب علوش كادو نتاع عيد كبير. طيب العلاقه تنتهي.
3: مش بدنا الكرسي من يده بس
0: حاتم تعارك النقيب على 200,000
3: توا نهبطوا اللوط.
0: اسف الاخبار ثم نعود.
4: ما اريد جيت اللحظه باش انت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
5: اريد طور عالمك رفمك
6: Publicité. القاصد بيتربي يتهنى على اوراقه الباس وزادو زوادو واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته وتقدم الحجيجنا اوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. اوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
7: Tout ce que vous connaissez s'inverse. Et quelque part, un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents, équipés d'IA, de conduite assistée et de technologies de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.
8: قولي ما فماش بون بلان تاع بيتزا بنينه.
9: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل. كل نهار خميس مع بابا جونز كي تشري بيتزا لارج عندك الثانيه بلاش. ميلا جس ماكسيت وقولي شلقيت عندك اورانج.
10: العيد متسمي على اللمة على الضحكة وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة وسنة مع بيجو سيتروين أوبيل. عيدكم عيدين على خاطر نحطوا تحت ذمتك دي زوفخي دي رميز اكسبسيونيل باش تعايد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في اللي شوغوم دو ستافي ميسون غيزو من 19 ل 26 مي. ستافيم معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايما.
11: ديوان افام فلاش نيوز
12: موجز الثامنة صباحا. ديوان افام صباح الخير. انطلاق عملية سحب جرايات حامل بطاقة جراية من متقاعد صندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيناساس من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية منذ مساء أمس الأربعاء وفق بلاغ للديوان الوطني للبريد. وزارة التربية تعلن عن فتح منظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارة العمومية. وحدد عدد الخطط المفتوحة ب26 خطة على أن يجرى اختبار القبول الأولي يوم 29 من شهر أوت القادم. ويأتي هذا القرار في إطار دعم الإحاطة النفسية بالمؤسسات التربوية وتعزيز سلك الأخصائيين النفسانيين بالإدارة العمومية. وزارة الصحة توضح أن انتداب الممرضين والفنيين السامين ومساعد الصحة يتم طبقا لأحكام المنشور الوزاري عدد 24 لسنة 25 و2000 وذلك بالاعتماد على قائمات الانتظار المعتمدة على مستوى كل ولاية دون اشتراط تحيين مطالب التسجيل بالنسبة للمترشحين المدرجين سابقا. والوزارة تضيف أن عمليات الانتداب تتم وفق معايير أولوية موضوعية ومضبوطة تتمثل أساسا في أقدمية سنة التخرج ثم أعلى معدل في التخرج وفي صورة التساوي يتم منح الأولوية للمترشح الأكبر سنا بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. ويأتي توضيح وزارة الصحة في إطار ردها على سؤالين كتابيين للنائبين بالبرلمان أمل المؤدب ويوسف التومي حول موعد تطبيق ما ورد بقانون المالية لسنة 26 و2000 بخصوص انتداب المساعدين الصحيين المرسمين بقائمة الانتظار. تسجيل 28 حالة وفاة غرقا في أقل من شهرين، توزعت إلى 19 حالة وفاة في شهر أفريل الماضي وتسع حالات وفاة أخرى منذ الأول من مايو الجاري، وفق رئيس الإدارة الفرعية للعملية والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري، واصفا هذه الأرقام بالمرتفعة وغير المسبوقة مقارنة بالفترة ذاتها من السنوات الماضية. والمصدر ذاته يشير إلى أن معظم ضحايا الغرق هم من فئة الشباب، وخاصة التلاميذ والطلبة الذين يتوجهون إلى الشواطئ في فترة تعد فيها السباحة خطيرة وغير آمنة، وفق قوله في ناس ديوان.
13: 1 مايو إلى حدود الساعة عندنا 9 حالات وفاة، أفريل 19 حالة وفاة، اللي قبل ما كناش نشهدوا العدد هذا. أنا نقول في الأرقام هذه ما مش باش نرجع لعباد باش ما تمشيش تعوم، مي ردوا بال، أكثرية الحالات هذوما هما من الشباب، خاصة بعد لي باك سبور، بعد الامتحانات، اللي حاب يعمل ديفولمون، اللي حاب يتفرهد مع أصحابه، باش يعمل غطسة في البحر، لأنه البحر ماهوش آمن، مازال ماهوش آمن، ماهوش تاع عمان، زوج حاجات، أولا الحماية المدنية مازالت ماهيش مأمنة، الشواطئ ما بديناش في الحراسات نتاعنا، ثانيا البحر ما تعرفش عليه شنو فما من فما لي كورون دو، فما اوديا، دونك انت اذا كان باش تمشي تعمل غطسه وباش تجازف وتدخل داخل، اولا ما تلقاش كون باش يحميك، النجده ماهيش باش تكون سرعه كيما في الصيف، ثانيا اذا كان انت باش تعمل جهد بور سيرفايفر وباش تشوف لك الجهد هذاك ومن بعد باش تطيح.
12: قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمهدية يصدر بطاقات إدعام بالسجن ضد 4 أشخاص من أصل 8 تم الاحتفاظ بهم في قضية منطلقها إشعار تلقته الوحدات الأمنية من المستشفى الجامعي طاهر صفر حول استقباله شخصا في حالة إغماء، قبل أن تكشف الفحوصات الأولية تعرضه لجرعة زائدة من مادة مخدرة، وفق الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمهدية وليد الشطبري في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. ووجهت المحكمة للمتهمين مجموعة تهم من بينها تكوين عصابة قصد ارتكاب جرائم المخدرات والاتجار فيها والتهريب والتوريد لنفس المادة، مع تخصيص واستعمال وتهيئة محل لاستغلاله في إخفاء المواد المخدرة وتعاطيها وترويجها. وفي الشأن الدولي، مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسته الشهرية المفتوحة لإحاطته بشأن الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. ومن المتوقع أن يشارك في الإحاطة نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز أكبروف، والممثل السامي السابق لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي مالادينوف الذي سيعرض تقريره الأول بشأن غزة. وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريز يقول اليوم أنه من المتوقع ترحيل 44 ناشطا إسبانيا ضمن أسطول الصمود المحتجزين في الأراضي المحتلة، وأن يصلوا إلى إسبانيا عبر تركيا على متن رحلة تغادر مساء اليوم. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع حاتم جزبار في فلاسبور.
14: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
15: 9.2.
14: عاجل انرجي تقدم لكم فلاش سبور.
16: اني اي سينت لا بيرفورمانس ايتاليان او كور دو فوتر موتور ديسپونيبل شي عاجل انرجي.
17: 18 دقائق صباح النور، ان شاء الله نهاركم مزين. الموعد اليوم مع الدفع الثاني لمقابلات الدور الربع النهائي لكاس تونس لكره القدم، بدايه من 3:30 في بوحجله يواجه الترجي الرياضي التونسي باداره الحكم نضال الطيف وتقنيه الفار هيثم جيرات. التقدم الرياضي بسقيط الادير يواجه الشبيبه الرياضيه بالعمران باداره سيف الورتيني ومجدي بلاغه في تقنيه الفار. زوز مقابلات منقوله على منصه ديوان سبور. ذكر البارح تلعبت الدفعة الأولى نادي صفاقس يتأهل لنصف النهائي بعد الفوز على ملعب الجيبسي والمرور إلى الحصص الإضافية 2-1 لسجل سياساس حامزة المثلوثي دقيقة 53، وعدل الملعب الجيبسي أحمد تنجور من ضربة جزاء في دقيقة 66 في الشوط الإضافي الأول. ينجح ريان الدربالي في تسجيل البوط الثاني لسياساس وأهدأ فريقه ورقة العبور. النادي الصفاقسي باش يواجه نهار الاحد 24 مايو في نصف النهائي كاس تونس الترجي الجرجيسي. ترجي الجنوب اللي انتصر على نادي البنزرتي الزبلاش ثنائيه اشرف بن ضياف في الدقيقه 4 ومؤمن الرحماني في الدقيقه 75. في الترجي الرياضي التونسي هيئة الحكماء تصدر بلاغ البارح عبرت من خلاله عن دعمها المطلق لرئيس النادي حمدي المد. بالهيئة حضرت في ذات البلاغ من اللي اعتبرتهم زريعي الفتنة والبلبلة في صفوف النادي، وفي الأخير دعت الهيئة أحباء الترجي للتحلي بالرصانة والتعقل. الرابطة المحترفة الثانية رسميا تعيين مباراتي البراج للصعود للرابطة المحترفة الأولى. دونك البرنامج نهار الاثنين الأربعة متاع العشية بتقنية الفار في حمام لمف نادي حمام لمف الاتحاد الرياضي بتطاويل، وفي أولمبيا جيبس الملعب الجيبسي يواجه المستقبل الرياضي بالقصرين. مقابلات باش تكون منقولة على منصة ديوان سبور في صورة انتهاء الوقت القانوني بالتعادل، باش يتم مباشرة اللجوء إلى ركلات الترجيح. في الباسكيت النادي الافريقي وصل البارح العاصمة الرواندية كيغالي للمشاركة في مسابقة البال. النادي الافريقي يواجه نهار السبت اهلي بنغازي بداية من الساعتين متاع العشية. الدوري المصري الزمالك يتوج بلقب البطولة رقم 15 في التاريخ بعد الفوز البارح على سيراميكا 1-0 في الجولة الأخيرة. ترتيب الدوري المصري الزمالك بطل في الصدارة، بيراميدز في المركز الثاني 2 فرق في دوري أبطال إفريقيا، مقابل غياب النادي الأهلي عن نسخة دوري الأبطال الموسم القادم باش يشارك في الكونفدرالية باعتباره أنها الموسم في المركز الثالث. وفي أوروبا أستون فيلا يتوج بلقب الدوري الأوروبي لأول مرة في التاريخ بعد الفوز البارح على فرايبورغ 3-0. أستون فيلا يرجع للتتويجات القارية بعد غياب 44 عام عن منصات التتويج كما قلنا من آخر دوري أبطال أوروبا، وأيضا سوبر كوب أوروبا توج بهم سنة 1982. كانت هذه أولى مواعيدنا الرياضية لليوم، نتلقاو كالعادة على السيت متاعنا www.dionfm.net. لحظات يرجع لكم الرفماك، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.
18: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
19: إني آي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور ديسبونيبل شي عاجل إنرجي.

0: بوبليسيتي.
1: روتشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. روتشو باش يكون موجود من 13 حتى 24 ماي في تونس سيتي. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
2: في مونوبري جاونا بروموات، وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى ال 31 ماي. دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل، من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف والإلكترو زادة. هذا وأكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات.
3: مونوبري ديما معك.
4: عشيري يحب المامو، دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي وفرحان. وين متهني عليه وعلى صحته، خاطر اخترت له أحسن ما فما. كروكيت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيت المامو العشيري.
5: منير انا ما عادش نجم، الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهزش شيء.
6: وين يا مدام تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء.
7: وين لقيت لكم اسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن، تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد، الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي، لو ساعه والمتانه والكارانتي 3 سنين، وهذا الكل باعز سوم مع تيليفونكن. سهلها تسهيل.
8: كانك تحب لي ديفي، عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج. مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايل 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك، وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج، فيزي لا بيرفورمانس.
9: Il y a ceux qui suivent la route et ceux qui décident où elle les mène. Pour vous, Chery réinvente l'hybride avec sa nouvelle technologie Chery Super Hybrid. Vous voulez encore plus de technologie, encore plus d'espace? Laissez-vous surprendre par les nouvelles Chery Tiggo 7 et Tiggo 8 hybrides rechargeables. La nouvelle technologie CSH by Chery, l'hybride qu'il vous faut.
10: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الاسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
11: تدلل جيون
12: ايام دللنا.
13: أوه، هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
14: ما أريدو شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
15: أريدو، طور عالمك.
16: القشرة مازالت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيدن شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائياً على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيدن شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
17: شارك وربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة. أبوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك مايونيز جديدة، وبارتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة، وربح 500 دينار جديدة بن على بنّا.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية على فماك حتى للتسعة ونص بقيادة زياد المكي نقيب جير السليني ناصر البدوي حاتم الحاج والقناص رامي الفراتي. بعد شوية الأخبار بصوت جيهان السليني، ولكن قبل هذا نحكي لكم على جديد وجديد يجيكم توت سويت مع بريماكوا.
1: بريماكوا من الناس الكل،
0: السيف على الأبواب، السخانة قاعدين نحسوا فيها يوميا تزيد، ومع السخانة ومع السيف يكثر الإحساس بالعطش، وبالطبيعة لازمنا نعرفوا نختاروا الماء اللي نشربوه واللي تشربوا أنت وصغارك اللي تسمع فينا. ذاك علاش ننصحوكم ببريماكوا. مع بريماكوا الانتعاش مضمون للعائلة الكل، على خاطره ماء صافي وخفيف وزيادة متوفر في فورما فاميليال عائلي بستة إترات، وزيد تلقاو لي فونتين بريماكوا 19 إترا. ينعم فونتين بريماكوا وعلى ذمتكم 19 نيترا، براتيك برشا سواء في الدار مع العائلة سواء في الخدمة ولا حتى في الشركات. نحكيه على فريشور كاليتي وبيورتي موجودين الكل في بريماكوا. بريماكوا مال عائلة اللي ربحكم يوميا في الرفماك تروى باربيكيو إلكتريك. معانا في التليفون سلوى القنوني من تونس. سلوى صباح النور.
2: أهلا
0: وسهلا، شو أخبارك يا سلوى؟
2: الحمد لله
0: لاباس. الصحة بخير، العائلة لاباس
2: الحمد لله.
0: لا باس. شو احوال احمد ونيروز؟
2: لا باس الحمد لله.
0: انا
2: في الامتحانات
0: وما ادراك ما الامتحانات، ربي فضلهم وربي نجحهم. شو تعمل في الدنيا سلوى؟
2: نخدم في بيرو ديتود.
0: في بيرو ديتود. بيرو ديتود تاع شنو؟
2: اول جاز.
0: والله ما سمعت.
2: اول جاز.
0: اول جاز. اوكي اوكي، واضح بالتوفيق والنجاح ان شاء الله يا سلوى. سلوى نلعبوا معاك على باربيكيو.
3: امتحانات قربوا تو الميسرة.
0: تو الميسرة بتاع شنو؟
3: بتاع ليتود.
0: بيرو ديتود. ديتود سامباتيك سامباتيك. سلوى معناها انا باش نعمل سونداج في الجمهور، نخرج ولا نكمل معاه؟ نجم تبدا انت الاولى، نعطيه فرصة ولا يزيه؟
2: الحقيقة خليك
0: خليك.
2: صح عليك.
0: شنو
2: هو
4: الفحص تاع الرحمه؟ هو على الجمل اللي مش تتكلم
0: هي جمل مش تكلف لي غاليه برشا، هو هكا ومانيش قادرين عليه. تقول له انت وفيه جو بريفير مسوس خير. يلا سلوى نلعبوا على باربيكيو الكتريك من اهداء بريماكوا. السؤال يقول: البارح مشينا للساحل ومشينا لصفاقس وجربه، اليوم نمشيو للكيف في العيد الكبير في الكيف. ان شاء الله عيد مبروك على اهالينا الكل. أمين. في الكيف في الشمال الغربي وكامل بقاع الجمهوريه. شنو الطبق التقليدي نتاع العيد الكبير؟ كفتاجي ملوخيه والا برزقان؟
2: انا بحط
0: مقليت
2: في الكيف، ما
0: نجم
2: نقول كان
0: برزقان. جوابك صحيح.
4: برافو برافو.
0: مبروك عليك سلوى، ربحت معنا باربيكيو الكتريك من اهداء بريماكوا. العيد جوك ولا لا سلوى؟
2: اي بالطبيعه،
0: شفتك الشرح للعائله للبلاد، بالطبيعه باش يكون
2: جو.
0: لا وكل الخوذه نتاع العلوش والاجواء نتاع الكوجينه.
2: بالطبيعه
0: بالطبيعه، هذيك كل باش نقص فيه كل عاده. كل عاده، لا يقطع لنا عاده. شلا عيدك مبروك يا سلوى، مبروك عليك الى باربيكيو الكتريك. كان عندك على شكون تحب تسلم؟
2: بي قبل كل شيء عليكم مبروك
0: للكل، والسندريلا زاده سلموا عليها برشا. عايز
2: كل والعايش كيف كل ونسمع فينا الكل. ان شاء الله عيدهم مبروك.
0: ان شاء الله عيدك مبروك انت والناس اللي يحبوك وتحبهم الكل. سلوى مبروك عليك باربيكيو الكتريك من اهداء بريماكوا. معنا في التليفون صديقنا سفيان النويشي من تونس. سفيان صباح النور.
4: احلى سفيان.
5: صباح النور.
0: شو احوالك يا سفيان؟
5: لاباس خويا رفيق.
0: الصحه بخير. العائلة لاباس.
5: لاباس والعائلة لاباس.
0: والله الحمد لله. شنو أحوال يحيى وميار وشهد؟
5: الحمد لله يا ربي، الحمد والشكر ليك.
0: ربي يحفظهم، ربي يعطيهم ما يتمنى. وشهد 17 سنة، سنة باك؟
5: العام الجاي باك.
0: العام الجاي، ربي ينجح إن شاء الله، ربي يعطيها ما تتمنى إن شاء الله. سلموا عليك برشا سفيان. سفيان تاكسيست هكا؟
5: تاكسي.
0: إيه. شنو الأجواء في التاكسي؟
5: والله شوية تعب وإرهاق وعادي عادي.
0: جاوك هبطات للرحبة؟
5: نخدموا في المواطنين.
0: هكا والله المستعان. جاوك هبطات تنقيزات الرحبه مع المواطنين؟
5: اكيد اكيد، فما برشا عليك.
0: انا هي تو اكثر رحبه مشكوره سفيان.
5: والله يشكروا في الجديده.
0: اي
5: وهكا ويخرجوا شويه من العاصمه يتفردوا، نورمالمون يخرج شويه من العاصمه من الحب نتاع العاصمه يلقاو
0: الواحد. معناها الجديده مشكوره.
5: جديدة مشكورة نورمالمون.
0: خايد عندك زيد.
6: حط خايد. جديدة.
0: جديدة بونيوس عامل كل وحدك. اوكي. يلا مريق لسوفيان. سوفيان نلعب على باربيكيو الكتريك من اهداء بريماك والسؤال يقول نتير بيك من كيف نمشيو للوطن القبلي. باش نحكيو على بلا اللي ما ذاقوش. ما تم حاجة ما يعرفهاش في العيد بالحق هي طيبوها كين في الوطن القبلي. شنو الأكلة التقليدية في العيد الكبير في نابل؟ عجة لبلابي وإلا المشلوت؟
5: المشلوت نرمال.
0: جوابك صحيح. جوابك صحيح. شكون يعرفوا المشلوت؟
7: لا
0: تعرفوا ناصر؟
6: لا.
0: شكون يعرفوا؟
6: أنا لا.
0: حاجة معناها ريت اللي عنا مكلات كلهم يتحط في كوم في علاقة بالعلوش والمشلوت يتحط في كوم وأي واحد جاء بحذايا ذيق والمشلوت يعرف على شو نحكي رغم اللي يراو في المنظر مش حاجة مزينة حاجة كلها حمرة هكيك ما نعملوه كي تقول ما تزمش تقول سي كلاس
7: أما لفيح
0: حاجة من أبن ما تنجم تاكل في حياتك أنا أمي من بنخيار وعيلت أمي من بنخيار ونابل دونك بريمو أم بلا ننصح واحد يتعلم كيفاش
8: يطيب
0: وتطيبه ساهل برشا والنجم يحكي لكم عليه برشا الشيخ الكوكي الشيخ الكوكي جاب حذايا ولا من عشاق
7: خلير روسيت
0: خلير روسيت يلا نقعدوا معك صديق لسوفيان سوفيان ربحت معنا باربيكيو إلكتريك من إهداء بريماك ومبروك عليك
6: أحلى
0: يلا سفيان
5: كيف
0: على شكون تحب تسلم يا سفيان
5: نسلم عليكم انتوما زياد نهديله بالله بيريبي نقولو ديما تمتع في الصيف
0: يهديلك بيريبي خليك تمتع في الصيف
6: يا ودي
0: زياد يزمك تسلم امرك لله وتحفظها لك
6: والله يا رفيق البارح اللي من الهند صديق ديما نقول لك العشرة متاع الليل يا بعث لي الحداش متاع الليل الثمانية متاع الصباح هذي
0: سفيان
5: السلام عليكم الكل المقداد جميع الكل ان شاء الله ربي يوفقكم
0: عايش خويا سلام عليك برشا يا سفيان وان شاء الله عيدك مبروك وكل عام وانت حي بالف الف خير باش يعملوا فيك في البحورات اي بحر ولا بقع شو تسهر فيها
6: يبعثوني في
0: التصاور يستناو فيك سهريات جميله ما تجيش ما تجيش
6: اول مره نحب العطله توفى باش نبدا اول مره
0: يلا معنا صديقتنا ايناس البجاوي نكملوا معاها ومع بريماك وايناس صباح الفل يا ايناس
9: صباح الفل
0: والياسمين ليلة نقاش شنو حوالك يا إيناس؟
9: الحمد لله تخبيان صباح الجمعة
0: والله الحمد لله في نعمة إيناس من بنعروس تخدم سيرفيس أشاف أنا شريكة متاع شنو؟
9: سوسيتي
0: بريفي سوسيتي بنوماتيك أوكي بنوماتيك سوسيتي بنوماتيك الله المستعان شنو حوال جاد وإياد؟
9: عاملين فيا ما شاء الله
0: ربي يحفظهم
6: إن شاء الله
0: ربي يحفظهم
9: يفضلك خدوزة
0: ربي خليك فضلك ما عندك أما الأولاد تربيتهم أسهل
6: يا صاحبي
0: اسمع العمر ذي بدأوا فيك العرك شوية وشوية كاراتي والأجواء ولا لا
9: ما شاء الله بدأوا على بكري
0: ما شاء الله تعدينا
9: موتلكم
0: بها ربي يحفظهم ما شاء الله ربي يحفظهم ويعطيهم الوقت الطيب عندك حلمة تحبهم مزوز شي يطلعوا يخدموا ناس ولا لا
9: نحبهم يطلعوا حاجه يحبوها
6: برافو عليك
9: وتخطوا حاجه يحبوها
0: ابار حاجه يحبوها هذيك
9: هذيك حاجه تحبها تنجم تعطي لا فالور اجوتي
0: هذيك مهم ياسر والناس الكل والدين حاولوا نهزوا ولادنا الحاجه يحبوها ولكن انت تراها كطبيب محامي من عرش
9: قال لك حاجه طبيب خاطرني بداو الامراض بداو يظهروا عليا
0: لطف عليك لطف عليك تخدي مخ امور بزيته بلاش معناها مش مستقبل ولاد اوكي باه بريك
9: بزنا
0: اوكي ان شاء الله يا ربي تراهم كيما تحب خير ان شاء الله ربي يفضلهم لك يلا ايناس اش تعمل في العيد الساعة ناشطه ولا متفرجه؟
9: انا ناشطه بنتي
0: إلى
9: حس العيد اللي ما
0: يحبوش
9: نسي
0: إلى متعلي أسمع
6: الله أسمع أغزر حاسب وجهه أغزر حاسب
0: معناه تحب الحق تحب الحوسة بتاع العيد
9: ونعاون راجلي في الذبيحة
0: يزي ما شاء الله والله برافو يا إيناس برافو معناه تعاونوا كي يبدأ يسلخ مثلا
9: أي نسلخ
0: معاه اسمع يا سيدي ناس ومتعجبة أن ولادك مرتلكم باه وانت تسلخ في العلوش
6: أقل حاجة
0: أقل حاجة يشوف مرتلكم باه معناه
9: في ناس ما تصورنيش معناها حاجه
0: معناها نسلخ
9: بكل في ناس
0: تعرفك اي نعرف في ناس ما نسلخ العلوش اوكي رجعته بكل في ناس
6: اللي ماش بتاعها
0: اللي ماش دمارك بتاعها سيرفيس شافي شريكه وكذا يلا يا ناس نلعبوا على باربيكيو الكتريك من اهداء بريماكوا والسؤال يقول مشينا للكابو مشينا للكيف ويمشي نهزك ويمشي نهزك ويمشي نهزك.
3: عندك بيجا؟
0: لا يضلي ما عنديش بيجا.
7: قصرين
8: بتشي غدوة بيجا؟
0: لحظة هذو ما سفيق سألناهم البارح.
6: جربة
0: سوسة سألناها البارح.
7: قصرين
0: جربة سألناها البارح.
6: هاو نقيب عنده سؤال رفيق على ال...
0: نعاودوا السؤال ما يسالش
3: بيجا
0: نعاودوا جربة جرب جربة
7: جرب
0: جربة ايناس
3: سوشي
0: الأكلة المفضلة يوم العيد لصديقاتنا وأصدقائنا في جربة العجة بالكروفات تضحك تضحك على العجة بالكروفات تحك دار أنا الرأي ده العجة بالكروفات
9: احنا متعهيدة
0: احنا متعهيدة صحيح ونحب نشوفك في المشوي ايناس يبدو لي اه قولي خالي يفترس شنو
9: الباربيكيو في
0: بلاصتها يلا العجب الكروفيت اللي بريك بالعظمه ولا الشمنكة
9: اكل دراجتي المفضله شمنكة
0: جواب صحيح جوابك صحيح انا ما نعرف ايش الشمنكة عباره على شنو هي عباره على شنو هي ناس
9: هي راهو السيب بالكرشه
0: وي
9: معها شويه كبده وقالب
0: وكل عندي لي اي معناها صوص كيما القليه
8: بالحمص نعم
9: حمراء هي مرقه حمراء
0: وكرشه وكبده
3: حبه برشا
0: واضح تعرف طيبها مليح مادام راجلك يحبها
9: بقدر
0: باذن الله باذن الله ايناس مبروك عليك الباربيكيو من اهدى بريماك وكان عندك على شكون تحب تسلم يلا ايناس
9: حاب نسلم على عائلتي الكل صحابي واللي يعرفني الكل وانتم اللي راس مقر ونقول زياد راني معاني كيفك خاطر الراجل يحب يحفظ ولدي بيربي وانا كاف
6: خذ الاجراء ثلاث منكم خذ الاجراء
0: اغنيه باش الاغنيه باش تفرق العائلات صحيت اسمع هدو بالشمنكه يغني بيربي نحيلو الشمنكه نهار العيد يلا سلموا عليك برشا ايناس عيدك مبروك وربي يحفظ لك جاد واياد ويعطيك الوقت الطيب صديقتنا ايناس من بنعروس ربحت معنا الباربيكيو الكتريك الثالث والكل من اهداء بريماكوا
1: بريماكوا من ناس الكل
6: يا رفيق نداء هذا صديقي من الهند
0: الهندوي
6: بربي بعدني لوجه الله يا رفيق السبعة يبعد والله النص نهار يخرج بوزا بارامون فطور ظاهر حس كرهبة يبعد العشرة متاع الليل يبعد يا ودي اعتقد
0: هو يخدم ولا رجل عمل حر
6: لا مواد غذائية بالجملة
0: الأخبار بعد شوية بوكس نيوز بيساوت جهين فاصل ثم نواصل
1: راف ماج ببليسيتي ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي نحلم باش نسافر وندول العالم ونتهنى على روتريتي أسيرونس زيتونة تكافل تقف معاك في كل مرحلة في حياتك avec des solutions sur mesure وبرامج ادخار متنوعة مع لو contrat épargne مثمر والcontrat تكافل مناسب نجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح تحقق مربيح وتزيد مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبوم تاعك الأكثر تفاصيل اطلبونا على 82 10 88 ولا زورونا على zitounatakafel.com مع تأمينة الزيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة
10: سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة
11: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين
10: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على البرجر في باغيت ميلا جس ماكسيت وكل يشلقي عندك اورانج
12: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجي وفرحان وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكيت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان ماي بيت المامو العشيري
13: بروفيسيونيل دو باتيمون دو لا كونستركسيون اي دو ليموبيلي موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد مشاركات محلية ودولية أحدث مواد وتقنية البناء ندوات وورشات عمل كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم يوميا من 10 صباحا الى 6 ونصف مساء مع توبنات كل تروح كره الدار تولي ستاد تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توبنات لا قصان لا لاك باش الماتشات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابجريد الديبي نتاعك باش تدخل في التيراج السور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جاريا ادخل على توبنات.تي ان ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
7: توب نت very fiber people.
8: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاد وزواده، واتصال تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
14: المزيكا نون ستوب على ديوان أفام.

راديو نفا. كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: النقيب يفتح النار على محمد شاكر بن فضل الشاكر رولان جاروس والتورنوا دو جراند سلام بشكل كبير، واللاعبين يعبروا على احتجاجهم بسبب الجوائز اللي تحصلوا عليها. يقول لك ندخلوا في برشا فلوس رولان جاروس ومبلدون وغيره، وناخذوا كان في 15% من المداخيل، ولكن البدايه باش تكون بتتويج مهم البارح، تتويج الزمالك المصري اللي يعود للتتويجات وللبطولات في مصر. الاهلي سيكون حاضر في الكونفدرالية الإفريقية. تفاصيل بوكس
2: نيوز. نحكي على الدوري المصري، الزمالك يتوج باللقب 15 والأهلي يشارك في كأس الكاف، ونختتمت البارح مرحلة تحديد البطل بإقامة 3 مباريات في نفس التوقيت، انتهت بتتويج الزمالك اللي ضمن المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم اللي ضمن المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم الجاي بعد ما غاب عليها منذ نسخة 2023 رفقة بيراميدز ثاني الترتيب. وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري لكرة القدم للمرة الأولى من عام 2022 واللي هي عدد 15 في تاريخه بفوزه على سيراميكا كليوباترا 1-0 في الجولة 7 والأخيرة من مرحلة تحديد البطل، كما أنهى بيراميدز الموسم في المركز الثاني بفوزه على سموحة 2-1.
3: سموحة
2: سامحني
1: سموحة سامح صاحبتك سموحة
4: جوار يعني بهرب يردته سموحة
1: لا إيكيب
2: طلعت إيكيب
1: تتخيلوا جوار هذا الفريق
2: هكا يكون رفع رصيده 54 نقطة فرق نقطة واحدة قدم الأهلي اللي هو الثالث واللي اتغلب على المصري 2-0.
1: ساعة نحكيه على الزمالك، نبدأ بك رامي. تتويج كان رغم الخيبة الكبيرة متاع كأس الكاف ثلاثة أيام، الزمالك كان روحه يلعب على البطولة ومطالب أنه ينتصر البارح متكي خلولة تقريبا سجلت الزمالك وبعد أول الشوط الثاني وفي واحد بلاش، ولكن اضمن خليني نقول من الأول الهدف متاعه لأنه كان يلعب تحت ضغط رهيب. الفرحة كانت كبيرة في شوارع مصر البارح بعودة الزمالك للبطولة.
5: بالضبط، الزمالك من أكثر الأندية اللي كانوا مستحقين سورتو في الجمعة ذي سنة الشامبيونات تاع مصر الحق تاع ربي، معناه كيفاش قعدت لاخر جولة عاتية شوية على الشامبيونز ليج نظرا إلى أنه الأهلي زاد طاح المستوى شوية، ولكن بيراميد زاد تحب ولا تكره بطل إفريقيا الموسم الفارط، معناه فما قعدت لاخر دقيقة وفاست الهليكوبتر عجبتني برشا لسبب بسيط على خاطر هي الشامبيونات كما قلنا آخر جولة والأهلي طلع في بورسعيد. المشكلة وين ديبلاسمون كبير شوية، معناه كان ربحت الأهلي كان مش يقعد يستناو شوية لطول خلطت الواحد، ولكن فما شوف الجانب الانساني في الكوره انا عجبتني
1: الحكايه فاست الهليكوبتر والعباد ما فهمتش
5: شيء. اي هذاك هو معناها خاطر هو ثلاثه استادات الهليكوبتر قاعده واقفه يستناو في الماتش يوفا اللي باش يهز الهليكوبتر تهز روحها وتمشي للاستاد اللي فيه ليكيب على زوز في القاره وبورسعيد هبطت الدرع وكذا، ولكن فما الجانب الانساني الكابتن بتاع الزمالك الراف اصعب 10 ايام في حياته اللي بوه متوفي في العشر ايام وضيع البيلانتي بالضبط في اللي خرجتهم من معناها اللي خسرتهم في كاس الكونفدراليه البارح كي شافوا الناس الرياكسيون بتاعه معناها ما تصدم معناها الملاعبيه الكل كي مشات تجري هو الوحيد اللي طاح القاع مسكين وما نجمش حتى يتحرك يمشي يحتفل مع زملائه. ان شاء الله بالتوفيق للمنتخب المصري بعد هو الحق نتاع ربي. زاد المنتخب المصري كنت حاب نحكي عليه خاطر برشا حاجات صايره عليه، برشا ملاعبيه من الزمالك توا صايره مشكله انهم هزوا البطوله ولكن المدرب ما هزهمش الكاس العالم. ان شاء الله بالتوفيق لهم وان شاء الله بالتوفيق لانديتنا كونتر الانديه المصريه ان شاء الله في الكاف والشامبيونز ليغ.
1: الزمالك بيراميدز يكونوا موجودين في كاس في الشامبيونز ليغ، ولا اهلي باش يكون موجود في الكاف رغم الاسامي الكبيره اللي موجوده في الاهلي ناصر، ولكن ساعات السوس ما تختفش معنا هذه اللي ساعات جمهور الكره ما يفهموش. احنا اليوم اول العام كي نحكي وحتى جماهير الترجي تقول وتلوم على الهيئه المديره نتاعها جيب لي ملاعبيه كيما الاهلي جيب لي فلان، معناها نحكيوا على اسامي ثقيله اليوم موجوده في هجوم الاهلي وفي البارتي 50 متر القداميه نتاع الاهلي، رغم هذا هزيمه في البطوله انسحاب من الشامبيونز ليغ الفريق الافريقي على يد الترجي الرياضي التونسي، وحتى في البطوله الاهلي لم ينجح انه يكون ثاني. علاش ساعات مجموعه من اللاعبين تنجح مع بعضها ومجموعه اخرى لا رغم توفر الاسماء؟
3: هو رو بالنسبه لي انا في كره القدم انه مش الاسماء وحدها تجم تعملك الاكسبلوا اللي حاجتك بيه والنجاح الرياضي اللي انت حاجتك بيه. يلزم فما تركيبه يلزمها كلها تتماشى مع بعضها، يلزم كيتار فني يجيك كفؤ يعرف كيفاش يوظف الملاعبيه ويحطهم في الاطار نتاعهم ويعطيهم التحفيز الكامل. زاد كيف كي تبدا اداره وهيئه مديره واقفه زاد كيف على كل صغيره وكل كبيره والشوا اللي قاعد صار. وبالرغم من المدرب نتاع الاهلي المصري معناتها راهو ياخذ في برشا فلوس، معناتها
1: مدربين في عام
3: صحيح اكزاكتومون ثلاثه مدربين في عام، هذاك اللي يخلي الفريق معناتها لانستابيليتي معناتها من الناحيه الرياضيه ديما تخلق مشاكل. تنجم تكون عندك النجوم الكل انا ويش نقول لك، كي تبدا الفيستير فيها وعليها ويبدا المدرب والاطار الفني مش ستابيليتي والاداره زاده كيف اليوم تعرف اعاده هيكله كامله. راهو حتى من الاسماء اللي مقترحه انيس بوجلبان باش يكون من ضمن الناس اللي باش تمشي الاهلي المصري بالسيلول دو ريكروتمون، معناتها باش يحاولوا يكبروها باش يوريك اللي الفريق مستحق اعاده نظر في برشا حاجات.
1: انا نامن انه روح الفريق روح اللعيبه قال الراجل يجي مصر عليها
6: ملح،
1: انا متاكد انه الكلمه هذه اللي مش
3: طيب الخليج
6: بل الروتري
1: صح بالحق. روح اللعيبه مستمده من روح المدرب، معناها كي نذكر مثلا بيب غوارديولا في الفترة اللي تعدى بها بضغط كبير وطلاق وانفصال على مرته، ولي نحسه حتى بيب حزين في تصاور وفي
6: والديبريسيون وصلت للملاعبية،
1: الديبريسيون تعديت للملاعبية المان سيتي سيفريتا وسليم مثلا ما هزتش البطولة كيما عملناه، ولكن كانت فريق بلا روح جثة هامدة الفريق تحسه على الملعب تعدى من عند المدرب. لو قد يكون هذا ما يفسر للشيك نتاع الأهلي المصري. حكيت على حاجة مهمة قبل ما نختم مع الكرة ونحكيو على النقيب، الملاعب اللي ضيع البينالتي انا شفته في حاله نتاع انهيار وبوكي، ورغم هذا ملاعبية جماهير الزمالك كانت تحاول تلطف في الاجواء. عندنا شويه الاكستريك اللي سمعت
7: جمهور الزمالك كبير يا كابتن، انا بنحبك وهتفضل في اولمبيا والله يرحم ابوك وكانك قد البطوله كلنا بنحبك
8: والله. ما يهمكش اقسم بالله ارجل واحد،
9: ما يهمكش
7: حد، اقسم بالله بنحبك، اقسم بالله بنحبك والله يا بنحبك، اوعى تبقى زعلان ورحمه ابوك ما تبقى زعلان
9: بالله عليك ما تزعل،
7: الجمهور كله بيحبك يا احمد، الجمهور بيحبك وهنشيك لاخر دقيقه في عمرك بنحبك
8: يا راجل.
7: يا شحاته
8: اقسم بالله ارجل واجرجل واحد فيهم،
1: أرجل واحد فيهم لاخر عمرك حنشيلك فوق راسنا. قولوا برحمة بوك ما تبكيش، ربنا سامحينك برحمة بوك ما تبكيش. لا الكلام يمس بالحق مش الجمهور والملاعب ما عادش نجم يوقف روحه من البكاء، معناها هو ما سمحش روحه على ضربة الجزاء اللي ضيعها وخسر فريقه في كاف قدام جمهوره في ملعب الزمالك. ورغم ذي شو محلاها لافتة كي ساعات جمهور ينسى التشالنج ويخمم انه ذاك انسى راه ضيع بينالتي مش بالعاني راه حب يماركيها
6: في بيريود صعيبة
1: وفي بيريود صعيبة وبوها متوفي. انا مستني برشا الهبه بتاع جماهير الزمالك للملاعب هذا رغم غضب الجمهور الكبير على الفريق وعلى الروندمون وعلى المدرب.
3: اما في لو نيفو يلزم زاد بقلب
6: يظهر لي ما يطولوش المنتخب زاد صارت
1: قلبه ما فهمتش
3: ماني حساس لا
6: بوك يا حاج توك
3: سبوك اللي نحسي على
1: البنالتي مش يحكي على حساس
6: رغم عليه كويس تخسر
1: رامي جاوب في طلع الغنايه حاتم نوليو نعملوا له كجمهور الزمالك حاتم حنشيلك ورسنا واحنا بنحبك
6: ريونيون بوسو فيه ونعرف الحبيب ونعرف الحبيب
1: لو جول كل نتاع الحكي 11000
3: اسمع كيما بكري نحكي ونحن على الجرين تاع رونالدو انا رونالدو بتاع الكويز ما نحبش نخسر
1: انت رونالدو بتاع الكويز باين نحكيو على نقيب اللي يفتح النار على الفنان محمد شاكر ولكن نحكيو عليه بعد الفاصل.
10: راف ماغ بوبليسيتي أجيل إنرجي توفر لك في الكام متاحة إنياي سينت 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان ديسبونيبل شي أجيل إنرجي. حتى ال 31 ماي باربيكيو العيد ب 37 دينار و 790 مليم أكاو، وهكا جوكم يولي كيما جونا عيدي والكل بروموات. مونوبري ديما معك. Thank you.
11: أوهو، هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
12: ما أريده شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريده، وإلا كليكي عليا ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
13: أريده، طور عالمك.
14: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net، ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
15: ديوان FM صوتكم.
13: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق بوشناق.
1: أنا كي بيفتح النار على الفنان محمد شاكر ابن فاضل شاكر، مجموعة من التدوينات.
2: هو محمد فاضل شاكر اللي كان موجود الجمعة اللي فاتت في حفل في مسرح أوبرا تونس، وعلى خلفية الحضور هذا نلقاو سي مقداد السيلي في 3 تدوينات فيهم الصريحة وفيهم اللي برميان المعنى في علاقة بمحمد فاضل شاكر، وقت اللي يقول له بوك فاضل شاكر أما أنت متوسط جدا، النجومية مش بالوراثة. التدوينة الثانية المتفرج رايو انطباعي والمختص يعطيك صحيح من غير عاطفة ومحليه كيبوه الوليد ربي قوي سعده، موسيقيا متوسط جدا ويفعل كلام. في تدوينة ثالثة يقول حليلته الوليد يصلح مضيف في الطيارة أما مطرب حاجة قوية عليه ياسر، ولا كتاف ما يقضيوش عندك ولا ما عندكش.
1: علاش نخيل
5: شبيك على الطفل
16: توا؟ انا كي باش نقول الكلام هذا هو باش يبطل معاش يغني معناتها يخدم على روحه وربي عينه، مش عندي معاه ما عندي معاه حتى مشكله،
1: رغم اللي انت وياه اصدقاء نقي
5: ملول كنت
1: وعمناول حكيت معاه وبعث لك فويس بصوت بوه.
16: بالعكس بالعكس هذيك هي الموضوعيه، مش خاطر انت صديقي يلزمني نجاملك.
1: لا تجامل اصدقاء،
16: انا لا احب المجامله اللي هي بصراحه مسيطره ياسر على الاجواء العامه، مجامله وربي يفضلك انا ما نجاملش. أنا هذيك طبيعتي، أنا هذيك مقدار سيدي سيما سيناتور. الوليد بوه فاضل شاكر، وما أدراك ما فاضل شاكر، إحساس غناء. أنا برح نسمع في قبيلة أنا وناصر مي فاروق، يا أمي شنو هذا؟ شنو الصوت؟ سحر نابل. أنا كنا قصوت بي دموعي طابت نصفق، حتى كان يبدأ لبناني ولا مين ماذا بي ومرحبا وصوت بي جيل تونس نقص تسكرتي ونتفرج. أما هذا صوته متوسط جدا جدا، معناتها موسيقية تو تنجم تلفن انت العطي المعاوي، تكلم انت حمزة أبا، تكلم يوسف بلهاني، تكلم محمد الأسود، ناس مختصين ناس يفهموا موسيقى، صوته عادي جدا مش متاع نجوميته. يا ولدي 3/4 الحفلة والميكرو هكا للجمهور يلا شنو يلا.
5: انت ليتو 3/4 الحفلة حفلة ما تفرش في كونسير كامل؟
16: لا سمحني سمحني انت تو تحب تسأل زعما سؤال زعما انا خاطر مشيتش الحفلة. شوف الفيديوهات، فيديوهات فما ناس قال لك خيب ظننا كومبليتمون، شو هذا؟ معذومه متفرجين، راي انتباهي زاد ما نقصيوش على الوليد، مي انا بصفه عامه صوته متوسط جدا علميا موسيقيا.
1: تقول لي علميا انا ما نجمش نناقشك، اما الصوت انا ديما بالنسبه لي لا ريفيرونس قالوا ماهوش صوت مقلق، معناها فما صوت جبار فما صوت جبار كيغني سي بو يفك الميكرو الكاميرا هذا 3/4/5 سامي في العالم الكل، فما صوت قريب من الحسن، فما صوت بتيتر تقول انت متوسط ولكن ماهوش مقلق، فماش نشاز يغني في الطبقه اللي هو يغني في الطبقه اللي هو الميتريس.
16: لا ينشز يغني تحت الطبقه،
1: تحت
16: الطبقة قد جبل بقرنيز هذا
1: تحت الطبقة وبعيد برشا معناها
16: ياسر على الاخر يا ولدي حاش ما تجيش.
1: الصوت يقيم علميا حاتم ولا اذن وذوق بالحق، حتى هو يقول لك يسمي في دي سوميتي في الفن وكذا، يقول لك هما يعرفوا حسب السلم الموسيقي والآلة والكذا هكيك يقيم الصوت. مثلا عبد الحليم، انا جيت عبد الحليم صوته كيفاش يقيم علميا؟
16: عبد الحليم علميا في صوته في قرجومته
1: تم تبقى واحدة
16: استنى في قرجومته دو نوت صوته بسيط جدا ولكن عبد الحليم رهيب في الأداء متاعه
1: دوك صوته متواضع جدا
16: لا لا مش صوته متواضع
1: عمل شنو
16: عبد الحليم حاجة غريبة
1: وعجيبة عنده كان دو نوت
16: لا معناها باش تشوف فرق ما بين الحاجات اللي موجودة في قراجمك طبيا هذا أما ديناجوار فما حاجات في القراجم
1: ايه فرق بين هذا وشنو
16: ليكورد فوكال الأداء متاعو عبد الحليم حاجة يعني رهيبة
1: يعني ما نسمعش الأداء أنا كي نحط سي دي ولكن نحط مراش أداء على الروك حرة الموسيقى ونسمع الميلودي ونسمع
16: صوته رهيب عبد الحليم صوته يؤدي حاجة غريبة
1: حتى يقيم علميا هكذا الصوت احنا بالنسبة للجمهور نحكي
17: ينجم يقيم علميا أم مثلا الفرق بين الشرقي والغربي الغرب فضل الحكاية عنده برش تو لا ميوزيك كلاسيك الاوبرا عندك تينور عندك المغنيين نتاع الاوبرا اللي يغنيوا لك هذوكم لي فوا وعندك الاخرين خويا تورشي طه صوته هذاك معناه على ليميت كي يكلمك بالتليفون تعلق عليه اما في الواحد يطرب معناه فما ناس تغني
1: مش يطرب مي ثم تامبر يتسمع انت كنت تقيم علميا تعطي 3 على 20
16: اما الكرشي تاعي يغني كيك عبد القادر هذيك غنيه يولدي
1: نجاحاته بس هذا بور دير انه مش ديما الامور علميه قد يكون انت صوتك علميا على سلم الموسيقى وسلم رشتر هو الافضل ولكن الاغاني الروح الاحساس
17: تم حسيت باسيوني انرجي
16: اكثر حاجه كي تقول انا راسي وجعفيه تجيك جارتك تعطيك حربوشه تاع ماده تقول لك تاع راس معناتها هي مش طبيبه تغشك انا نحكي لك على راي الاختصاص المختصين راي المختصين
1: وانا قاعد نقول لك انه راي المختص لا ما ينجمش يحرف فنان من انه ينجح ولا لا بعيد
16: لا
1: على
16: لا لا
1: بعيد على هيفا وهبي والاجواء هذيك اما هذا الوليد صوته خليني اقول به عادي
16: ناجح
1: اما صوته حنين يخدم صوته حنين ما يتسمع
17: وفات ديما هذا الجدل نحن زاد عندنا في ثقافتنا معناها برشا الحكم معناها ماهوش معناها فما الانطباع فما بعض ساعات نجمدوا معناها فما حراس المعبد نتاع الفن تلمو ريغورو يحبوا الريغور والبالفيرغول واحد وكل شيء اللي أنتروتر الفن ما ينتشرش أكثر وما يخرش من نوعا ما
16: عش قال لك النهار حاتم بالحاج كيفاش يكتب السيناريو هو هو ويسمع فيه قال لي مقدار صدقني قال لي حيت كامل يبدأ يدقق علاش وكيفاش مش تخرج حاجة بيه تحكي علاش الريجر
1: تعطيه بطاقة اعتراف ولا
16: لا نعطيه معناتها ماخذ سكسي ويخدم وناجح
1: تعطيه ولا
16: نعطيه
1: انت يا اخي مربوطه بالنجاح هي بطاقه الاحتراف مش
16: لا. لا بطاقه الاحتراف معناها تعطيها كان باش تعطي بطاقه الاحتراف للعظماء تعطي 4 بطاقات بركه في تونس اما لا تعطي باش نستخدم
1: دونك تعطيه محمد شاكر
16: نعطيه بس
1: رغم انه ماكش مقتنع بصوته
16: مانيش
1: مقتنع ويغني تحت النوته بخمسه كيلومتر
4: مالاش
1: المواصفات بتاعتك علاش ما تعطينيش انا كي نغني
16: لا خاطر انت مازلت ما عملتش جمهور رجل عنده جمهور
4: عنده جمهور
17: حق عيني
1: ما رجعني خير وشوف شكون يعافي انا نغني وانت تغني شقال زيد
4: محليك محليك هذاك اش ناقصكم تحب تزيد تدخل في حيط اكثر
1: تدخل على بلاغينا يعجبك جهاد كيف فتاة مرأة تسمع محمد شاكر
2: ما نعرف له حتى غنية أمانة ما عنديش فاست

0: خلينا مع بعض نكون اسمع اسمع تتشوفي شو وضعي الحالي بالشبيك يا ولدي ابداع يا ولدي قريت الجملة دي تتشوفي لحظة تتشوفي شو وضعي الحالي وانا قلق
1: يا ربي يا ربي
2: انا نسمعها بصوت فضل
0: ريت ندخل للفن ثلاثة جمعات
2: نتمتع
0: ثلاثة جمعات
3: ونخرج منه
0: يلا
1: اول الامانه راهو انا مع ايتاج ياسر ميرسي شكرا لك يا رفيق
3: على المساحه
1: سي لا دونس دي كانار انا ما يعجبنيش ابوه للامانه
0: معنا اي تجربه دي عباره ذي رد بالك على الناس الكل
1: لا بو
2: يعس على ثانيه تاع بو
0: سافو دير كو اي
1: تجربه معناتها مو السكسي نتاعو العباد
0: هذا عمل ديو هو بو دونك اغنيتهم الزور تو انا كي يعمل ديو
2: لا عمل حفله فيها 15 اغنيه تاع بو
0: اي باهي ما عندوش ريبرتوار
3: بو ما ينجمش يغني
0: لحظه بركي حد مي فاروق اللي تحكي عليه اخي تعمل اغنيه نتاعها جاوبني
2: مي فاروق يشهد
1: الاما هذيك
0: مشكلتك مشكلتك في الحياه ما قدرتش الاما عندك مبدأ شد فيه حكيت لي على ريبرتوار مي فاروق ما فما حد يحفظ لها غناية
2: ولكن انسى ريبرتوار انا كموسيقي كي ندخل فرش فيه درج ندوخ
0: اي ربي معك
2: يا زوني بلانكار راجل يغني غلط يا خويا تحب تعذبني انت
0: كي تسمعوا الدوخ
2: لا هذا اللي سمعته انت توا مرة أخرى مصلح بالماكينات
0: باستديو أنتوك لن أمتين عمورة ما يبش تتفق هذا فن هذا غناء أذواق ناصر أنا ناصر متسلتني تتشوفي شو وضعي الحالي
4: أفلس الغناء قديش فيها كومبليسيتي ما بين الأب وولده ياسر ياسر ياسر محليها
2: شيخ رويحكم
4: رولان جارس توا
0: ما عاش وقت
1: غدوة رفيق نحكيو عليه بأكثر تفاصيل
0: خاطر باش ناخذوا معنا يانيك نوا إن شاء الله من فرنسا
1: ونانا باش تعلق عليه وتقولوا
0: دوما يانيك دوما قولوا قولوا يسمع فينا ما يهمش يتكلم
1: يانيك سي تو بي أون با temps trop de pub on t'appelle demain hein.
0: et demain قولوا اسمك تهز
1: demain il faut décrocher
0: OK قولوا هز وما تسهرش في الليل باش قوم ناشط
1: pas de soirée pas de boîte de nuit pas de danse reste tranquille hein.
0: reste tranquille voilà شكرا لك
1: voilà
0: كنت كنت تخو فرنسي
1: والله انا خذ بالك دي
0: بالها
1: والله منا ومنا هكا شويه الحمد لله
0: بالها
1: هذاك وي نو وي هكا كوم كوا لعبت علي الدوخه راه ميعطيش
0: الاخبار ثم نعود حتى نتسعد رسم كاملين
5: راف ماغ
6: بوبليسيتي
7: تدلل تدلل
8: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الاسواب على لوازم العيد الكل من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب ملا اعملوا طلع على الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد
7: تدلل
9: جيون ايام دللنا
10: القشرة مازال تتقلقك الحل القشرة مع هيدن شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة الفرق يبان والبال مرتاح هيدن شولدرز القشرة مش باش ترجع بالكل
11: قولي ما فماش بون بلان تاع بيتزا بنينة
12: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع أورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل كل نهار خميس مع بابا جونز كي تشري بيتزا لارج عندك الثانية بلاش ميلا جس ماكسيت وقل ايش لقيت عندك أورانج
13: شارك وربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة أبوني جديدة صور البلا بخيفيري متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن
14: لمة العائلة فرحة العيد وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها بغيفريجيراتور كامبيني بمساحة أكبر رفاهية وراحة لكل دار تونسية وبمناسبة العيد مع كل غيفريجيراتور كامبيني تشري عندك معه بلندر هدية وزيد على هذا تعطيك معه جارانتي وتضمن لك سيرفيس بريفانت هيسانس فيفي شاك مومو امبورتان ان غران
15: ديوان فام فلاش نيوز
16: موجز التاسعة صباحا ديوان فام صباح الخير تأمين الشواطئ التونسية في ذروة الموسم الصيفي تتطلب تعبئة وتوظيف ما بين 2000 و2300 سباح منقذ يتم انتدابهم عبر تقديم ترشحات للبلديات تالية اختبارات قبول فنية تشرف عليها مصالح الحماية المدنية وفق رئيس الإدارة الفرعية للعمليات

0: والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري، كاشفا عن مضاعفة الأجر الشهري الخام للسباح المنقذ هذا العام ليبلغ 1000 دينار وفق قوله في ناس الديوان.
1: توا حشتنا تقريبا في حدود 2000 و 2300 شخص باش نجموا نامنوا الصيف الكل. هما يقدموا ترشحاتهم للبلديات، احنا كحمايه مدنيه نعملوا تيست دادميسيون، نجيبوهم الكل نعملوا لهم تيست اللي تتوفر فيه الشروط يدخل مباشره معنا في اسبوع معناها تاع تكوين، مباشره بعد الاسبوع التكوين يباشر مهام. هي منظومه مشتركه من الدوله، البلديه تقوم بالريكروتمون، فما ميزانيه مرصوده ليهم للرواتب نتاعهم، والحمايه المدنيه باش تكون هي المشرفه عليهم وتوزيعهم على الشواطئ وتكون هي المكون نتاعهم. مبدئيا توا ان الحاجه اللي باش نقولها انا بوتيتر سيتان سكوب راهي من حد ضعف، توا في حدود المليون بالبروج في الشهر، شيء محفز الحق. مع عزوف اولا نقول لك انا العزوف خاطر تقريبا الفتره نتاع بدايه حراسه الشواطئ تتزامن تقريبا مع الامتحانات، الشباب كلها مازال يعدي. ثانيا طول الوقت نتاع الحراسه نبداو الصباح من 8 تاع الصباح ل 9 تاع الصباح حسب الشاطئ الى حدود 6 تاع العشيه.
0: بلدية تونس تعلم العموم في بلاغ أن المسبح البلدي بالبلفيدير يفتح أبوابه لنشاط السباحة بداية من يوم 2 جوان القادم، وذلك بمعدل 4 حصص يومية باستثناء يوم الاثنين. الغرفة النقابية الوطنية لأخصائي العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء تدعو الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لتسوية مستحقات منظورها المتخلدة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام واحترام أجال الخلاص القانونية حفاظا على استمرارية المرفق الصحي وضمانا لكرامة المهنيين العاملين في هذا القطاع. والغرفة تعتبر في بيان أن هذا التأخير المتكرر في خلاص مستحقاتهم تسبب في صعوبات مالية خانقة أثرت بشكل مباشر على قدرة المهنيين على تغطية المصاريف الأساسية من أجور ومعالم كراء ومصاريف وتجهيز وصيانة، إضافة إلى اقتناء المستلزمات الضرورية لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى. المشروع الفني لإدارة التصدي لمخاطر الحشرة القرمزية للتين الشوكي المنجز بدعم فني من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو يحقق نتائج مهمة بما من شأنه أن يسهم في حماية المنظومات الفلاحية وضمان استدامة الإنتاج الزراعي، حسب ما صرح به رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هيكل حشلاف. والمسؤول يقول إن الآفات والأمراض النباتية العابرة للحدود تعد من أحد أهم التحديات التي تهدد منظومات الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي والتنوع البيولوجي، بما يستوجب مزيد دعم آليات التعاون والتنسيق في مجالات الوقاية والحجر الزراعي وبرامج المكافحة المشتركة. وفي الشأن الدولي، استشهد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بنيران وقصف الاحتلال في عدة مناطق من قطاع غزة اليوم وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية. مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسته الشهرية المفتوحة لإحاطته بشأن الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، ومن المتوقع أن يشارك في الإحاطة نائب المناسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز أكبروف والممثل السامي السابق لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي مالادينوف الذي سيعرض تقريره الأول بشأن غزة. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع كامل فريق الراف ماج.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: Publicité.
1: أوه، هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
2: ما أريد شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
3: أريد طور عالمك.
4: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم على ديوان FM يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت، حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان FM. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان FM صوتكم.

0: مرحبا بكم في الجزء الاخير من حلقتنا اليوم. نمشيو تول سويت للكويز.
1: كويز
0: سؤال رقم واحد مربوط بالارقام بالكتور. رقم تم تداوله مؤخرا: اغنى دول العالم بالمياه العذبه.
2: رفيق والله النقيب قال لي ربارك حلو فالك. قال لي رفيق تو يحب ينظم قطعة نتاع العلال شو بطاقات والفن. قال لي ليه ما يحبش اللي جاي
0: الفن فيه روح.
3: انت قلت القشار هو اللي غلى العلوش ولذا اجى انت بطاقتك تفضل شكون فلاح تفضل انت بيع باش تنظم القطاع.
0: فكره من عارف شنو كنت تطبيقها
3: فكره ممتازه فكره بتاع تنظيم نظم العلال شو متربين
2: ما تخافي يولي التكشير في البطاقات
0: على خاطر الفن فيه روح. وانا مشكلتي
3: اللي
0: محطوط غاديك باش يعطيني البطاقه شكون باش يحطو كيفاش الشوا نتاعو هذيك مشكلتي
3: انا كيفاش تحطيت يا اخي تولدت نقيب ديجا تعبت على مرتبتي.
0: اولا نحكيو على الكفاءه الفنيه وهذيك مهمه جدا جدا ولا. جدا معناها فريمون لازم يكون اون سوميتي معناها لازم يكون نمبر 1 5 نمبر 1. هذا حاجه ثانيه ونغلق الموضوع هي من نعرف الانسان ديما ينجم يكون عنده اخطاء ينجم يكون الإنسان هذاك كوريكت مش كوريكت. أنا شكون قال لي غدوة كي نحط ناصر في لجنة ما يعطيش الكارت الرامي خاطره صاحبه وأنا فنان باهي يحرقني باش يطلع رامي؟ هذا ما
3: يصير. لا باش نقول لك حويجة سيكوندا بركة
0: تفضل.
3: أنت علاش ما سألتنيش سؤال حلو ياسر؟
0: قول لي.
3: تقول لي أنت كيفاش خذيت بطاقة الاحتراف؟ أنا أقسم بالله يا رفيق كي نتفكرها توا توا قلبي يقف.
0: عليه؟
3: علاش ما تقعدش قدامي 12 واحد
0: 12
3: من عبد الحميد بن العلجية الحمادي بن عثمان الله يرحمهم الرشيد يدعس يميتي كل حد يسألني سؤال
0: الله يرحمه
3: مال.
0: اللي توفى وربي فضلي على قيد الحياة ما ديما يقعد الفرضين تاي موجودة. شكون قال لي أنا ناصر موجود في اللجنة ما نجمش يعطي كويرت الرامي صاحب وأنا ما يعطينيش
3: ماهوش واحد ما نجمش
0: بالنسبة لي
2: يا خشبين نجم نخدمه أنا اللي معايا نجم نخدمه ونعطيه كارت
0: هو دومينك داي سؤال رقم واحد أغنى دول العالم بالمياه العذبة زيادة
2: هذا ياخذ منها كريستيانو رونالدو عنده
0: الدولة شنية
2: سويسرا
0: سويسرا نقيبة
3: الصين
0: جهنا
4: السويد
0: السويد ناسف
2: فرنسا
0: رامي
2: أمريكا كندا حاتم حط
4: كندا
0: الرابعة الكونغو العاشرة التسعة الهند ثمانية البيرو سبعة اندونيسيا ستة كولومبيا خمسة الصين أربعة الكندا ثلاثة أمريكا اثنين روسيا أكثر بلد قلت كندا
5: هما قالوا كندا
0: بايقوا لا
5: فنلندا
0: دي ما كيوحى ليهرب مش في كل شيء ثالث أمريكا ثانية روسيا بأربعة مليار كيلومتر مكعب الرقم يصعب قراءته الأمانة الأول في العالم أكثر دولة غنية بالمياه العذبة هي البرازيل أجوبة خاطئة لراف ماجور
5: عند المسيات
0: أجوبة خاطئة لراف ماجور. السؤال الثاني أكثر دولة عربية امتلاكا للجزر أكثر دولة عربية امتلاكا للجزر زيد احنا تونس مثلا في المركز السادس
2: احترم
5: 30 جزيرة
0: 60
3: برشا جزر
0: يلا زيد
2: مصر
0: مصر نقيب
3: الامارات
0: جهان
4: جزر القمر
0: جزر القمر ناصر
2: العراق
0: العراق الى حد الان غلط
2: الكل غلطينا
0: مصر الثالثة
3: هاي
0: الامارات الخامسة تونس السادسة يلا
2: والله في بالي واحدة من الخليج اللي نسيت شكون يا عمان يا البحرين
4: شيرت هرمز
0: اختار
2: عمان
0: حاتم
5: السعودية
0: 10 جزر القمر 9 الكويت 8 قطر 7 البحرين 6 تونس 5 الامارات 4 عمان 3 مصر 2 اليمن 1 قلت
2: البحرين
0: الجواب الصحيح السعودية حاتم بن حاج الجواب صحيح حاتم بالحاجة. السؤال الموالي بالفرنسية ما معنى للجوفوبي هو الخوف من ماذا
5: الجو
0: للجوفوبي الناس كل عندها منه ولكن ثم عبيد عندها مبالغة
2: من الوقت
0: خوف من الوقت زي ما حكيم وعميق وفيلسوف
2: شال ربي معك بابا
3: الخوف من المفاجآت
0: خوف من المفاجآت ناصر
2: من قلة المال
0: من قلة المال خوف من الفقر
4: من الأرقام
0: من الأرخ. طيب أنا قلت ناس كل عندها منها.
4: أنا عندي نحس روحي كتابنا في ديسكوشن وانت فيها برشة أرقام نحس روحي توترت وماذا بيا الديسكوشن.
0: أنا دي قلت حاجة كمل الناس الكل مشتركة.
4: الالغوريتم والجيب.
6: الأفاعي.
0: الأفاعي. لا.
5: المرض.
0: مش نعتبرك صحيحة هي مش من المرض بالذات ولكن الخوف من الألم.
5: ألم.
0: جواب صحيح. نعتبره الأقرب. كان حاتم بالحاش فما عبيد ما يحملش في العمر الكبير حتى زرقة ما ينجمش كتر فيها من. أمل شو ألم عفوا
2: أنا من أمان والله
0: بالحق
2: والله ندخل عند بيبن
0: مليت بيبن
2: كل شبه
0: بالحق شبه. السؤال الموالي حكمة تقول المعرفة الحقيقية هي أن تدرك مدى ماذا زيادة
2: مدى معرفتك
0: المعرفة الحقيقية هي أن تدرك مدى معرفتك ناصر
5: كيفاش تعامل الناس
0: أنت تصرفك. كيف تعامل تتعامل مع الناس نقيب
3: المعرفة الحقيقية هي أن تدرك مدى جهلك للأشياء
2: أي
4: جهلك
0: حكمة.
6: مدى حب الناس لك
2: رب يختان يا رب
5: ظهلي جهلك وقالها قالها أينشتاين ظهلي
0: لا مش أينشتاين المعرفة الحقيقية هي أن تدرك مدى جهلك نقيب جيهان حاتم جواب صحيح السؤال الموالي بالفرنسية زيدونا
2: جاتني الإجابة مخ
0: كيفاش نقولوا تابل
5: تابل
2: توا
0: توا نقيب
3: تيبان
0: تيبان ناصر
5: تابل
0: توبي
6: تيبل
0: تبلا
5: تبلا
4: كوريانتر
5: مرحي ولا عرش
4: كعب
5: كعب
0: كوريانتر مرحي
4: كوريانتر
0: مولي
5: كوريانتر
0: كوريانتر جواب صحيح جيهان حاتم بالحاج نقطة السؤال الموالي تضحك شيخ على روحه بالضحك شيخ على روحه بالضحك
5: شكون هو
0: من هم الأربعة ملوك الذين حكموا العالم ثم زوز كفار وزوز مؤمنين ثم الكفار خليهم النمرود والبختنصر هكا ما نعرفش الاسم ان شاء الله يكون نطقه صحيح ولك البختنصر تقول لي ريب صديقتنا المعدة الزوز بار كونتر حكام حكموا العالم مؤمنين وورد اسمهم في القرآن شكونهم زيد
2: والله لا عندي جيب
0: حاول
2: مش حاول شو نعطيك بوليسي وعند والله لا عندي
0: تعرفهم الزوز الزوز تعرفهم انت
2: والله لا نعرف يا رفيق
0: قلت والله تعرفهم
3: اي نعم
2: فما حويجه
0: لا لا فما شيء من تعرف الناس
5: بالنسبه لي انا مش اقول غلط نعرف ملك فاروق
6: مش الكل كل مصر وقت الامريك لاتين ما خلط
0: ليش
5: مش
0: تحت الاستعمار المصري نقيب
3: يبدو لي كسرى وسليمان القانوني
0: كسرى وسليمان القانوني قلت وردوا في القرآن
3: كسرى ما وردش في القرآن سليمان
0: سليمان القانوني ولد في القرآن
3: لا مش قانوني سليمان
0: بالنسبة لي كيف كيف كيف سليمان سليمان
3: لا لا لا مش كيف كيف
0: رامي
6: سيدنا انبياء هما داود
0: ثقافتك
5: الدنيا
3: داود حكم
0: هزك فسيف نعم بيك ستار
6: أكاو إن شاء الله تكون أحرجتني بما فيه الكفاية
4: يظهر لي سيدنا سليمان وقارون كي نقولوا مال قارون
0: قارون قلت مؤمن حاتم
5: ذو القرنين
4: ذو القرنين
5: وسليمان
0: سليمان ذو القرنين جواب صحيح برافو حاتم بالهاجم سيدنا سليمان الذي حكم العالم وذو القرنين كيف كيف الحاكم العادل الذي حكم العالم والذي ما يتكلم حد ترد قصته وحكايته في سورة زيادة
2: عمران
0: لا إيه العمران
2: إيه العمران
0: لا
5: عمران
6: بقرة
0: سورة
2: البقرة
0: لا
2: سميه وشتو
0: يلا اشتر الكتاب
4: ليه؟ صحيح
2: موسى
6: أبي هذا موسى
2: حاتب خليم النمل لا كم عندي
3: قلب القرآن
2: عبيد الخليل
3: اشتر الكتاب قلب القرآن
0: حاتب أنا
5: بقرة
0: لا جيل سورة الكهف يلا يا سؤال الأموالي ربرو
6: فضل
0: رفليكسيون ما هو الحيوان الذي الأسرع الذي لسانه أطول من جسمه
3: الضفدع
5: الحنس
0: الحربية جواب صحيح رامي الفولاد نش عنده مشكلة في النطق هذا
3: الحربية شنو الحربية
0: كي يزرب يزرب يدخل بعدك
2: كي يزرب يتبلوك
3: نش
0: يلا السؤال
6: تنمر ولا عطيه خمس نقطة
0: شقال في حلقة البارح الفلاح يبيع شيلة شيلة
6: شيلة شيلة
0: شيلة شيلة الفلاح يبيع
3: شيلة شيلة يا مطر
0: يلا السؤال الموالي
6: خاطر مش الفستيفال شنشيلة أنا قعدت في مخي قصيد سكر
0: كم عدد السعرات الحرارية في لتر من الماء
6: كم
0: عدد السعرات الحرارية في لتر من الماء زيت
2: 4600
0: ناصر
5: 1000
0: نكيب
3: 2000
0: جهن
2: صفر
6: صفر
0: حاتم
6: ذهلي خمسة حاجة منك أربع فاز حاجة
0: جهن رامي صفر جواب صحيح برافو
6: فميش حاجة زيرو
3: زيرو
0: تحدي العلم معناها زيد كمل زيد كابر اطلع زيد اطلع
6: خمسة أربعة
0: زيد كابر
6: فما
0: مرة واحدة كها في الفينزويلا
2: شوية
0: نسيت اسمه الشرشر الكبير
4: فحورة
6: تروفاسيل
0: مستعد تهلك العلم مش تربح تغلط أجيال يلا السؤال الموالي ما هي المدينة المعروفة بلقب مدينة الجسور زيدونا
2: والله نعرفها يا
0: رب ميكرو قرب لي ميكرو
2: والله قدرة. نعرفها
0: عندك محاولة
2: في اليابان على ما أظن
0: في اليابان غلط
3: يظهر لي قسنطينة في الجزائر
0: قسنطينة
5: تركيا
0: تركيا مدينة
5: سان فرانسيسكو
0: سان فرانسيسكو
4: قسنطينة
0: حاتم
6: فينيسيا
0: سنتينا جهان نقيب جواب صحيح تسمى مدينة الجسور السؤال برا يمشي للمؤرخين قل لهم عليه ساعة ما يمشي اسمعني حتى العلماء يقول وراء صحيح حتى العلماء
2: اختش يجي العيد
0: مريد
2: والله تعبت
0: بس حتى نتعبت منه هو بالذات
2: لو نرى لحد نصوره
0: كويس يلا السؤال لا ما يمشي نصوره قلت لك حلقة العيد نهار العيد ليلة العيد مبش كان نفطر ونجي
2: عايش ما نفطرش قدام مستمعين والله حلوة
0: فيها الشو
2: وانت بالفولارة بتاعك رامي بريق للفولارة
6: وكواتشو
2: والنقيب يشوي وهذي
4: معصرين
0: السؤال الموالي
6: وهجرة تنظف الدبر
0: سورتو با
4: مش بش تجيهز
0: سورتو با السؤال الموالي في عهد السادة قباية ماذا تسمى الدولة التي كانت تحكم الدولة ماذا زيادة
2: شنية
0: عهد السادة قباية
2: دولة الأمان
0: دولة الأمان
2: دولة الهدوء
0: دولة الهدوء نقيب
3: هما كانوا قبل ما يقولوش جمهورية تونسية كانوا يقولوا الإيالة تونسية
0: الدولة ناسا
5: دولة الاستقرار
0: الاستقرار
6: يدي توصفوا فيها
0: توصيفة
6: ظهر لي الدولة الحسينية
0: جهان
4: أنا زيدا يظهر لي الدولة الحسينية
6: حسينية
0: ثلاثة حسينية جواب صحيح حاتم جهان رامي الفراتي السؤال الموالي لا هكا وصلنا بريسك نهاية يعطيونا سكور سكور
2: خمسة دار خمسة
6: مش أنا
2: أنت
6: على قسنطينة
0: مقداد اثنين زياد ورامي رفوزي زياد والناس رامي ثلاثة جهان خمسة ورغم الثقل يفوز مرة حاتم بالحاجة يلا سيدي نكتفي بهذا القدر شكرا كامل الفريق جهان حاتم النقيب زياد الناصر رامي الفراتي عزيز في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي صديقتنا ريم مخبي في الأعداد كيف كيف جهان السليني في الأعداد معنا صديقتنا جديدة أمنا استجير شاء الله تكون تعلمت برش حاجة باية
2: لا تعلمت منك الخبرة والتشويق وتعلم
0: لا أنا تعلم كل الحقيقة كل ما نخرج بوز نحسها تغزل لي بنبيها ما نعرفش ما من بحرة
2: لا وخرجتك بالقهوة وغيرش خطابك
6: مصدومة أكثر من بنبيها
0: طريقة اللي حذرت مع برشة مناشتين سيوني كولا بارك
2: شي عملوا لك معهد انت سبيسيال معهد
6: الرفيقيات
0: ناخذوها في تسريح بعد تكمل الاستاج نتاعها باش تحكي لنا على تجربتها واش تعلمت من الاذاعه ومن البرنامج
2: اي تعلمت تكتب
3: راف يونيفرسيتي
6: يلا فيكتوي اون رافيرونس
2: هاي
6: دعاء بروس
2: يا امي
0: واحد يخطفوا بس حتى كي نغلط نكلموا ما ينجمش يهز عليه شكرا لكم جعفر بعد شويه في ساعه سعيده نسنها الابتسام في هنا تونس السلام عليكم برشا نهاركم اسعد الايام ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع وما تنساوش يوم جديد من أيام ذي الحجة، ربي يتقبل منا صالح الأعمال. عودوا رواحكم، عودوا رواحنا الكل على الذكر في هذه الأيام المفترجة، الاستغفار التكبير والتهليل، شاء ربي يتقبل منا ويرحمنا. ارفعوا يديكم بالدعاء، هي ساعات ثمينة وربي يفتح فيها أبواب رحمته، فلنستغلها إن شاء الله حتى اللي فجر يوم العيد وعيد الأضحى. شاء نهاركم أسعد الأيام. باي باي، تشاو تشاو.
7: ماج. كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص، إلا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتك.

0: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.
1: إكسترا تايم، إكسترا تايم، ساعتين نرجع فيها للأكتو، نعمل ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة، من ثلاثة للخمسة متاع العشية، معايا أنا حاتم جزبر.
0: ديوان فام، صوتكم.

0: يا فتحي رزق يا عليم يا ربي العمل عليك. 49 دقيقة انطلقت الرحلة من طوال حتىش النص النهار. أجواء جميلة الحقيقة لنا في الاستوديو. حبيت قبل بداية الحلقة بتاع اليوم نشكر الناس اللي دخلوا معنا البارح. الحقيقة حلقة استثنائية، حلقة غير عادية بالمرة، والحلقة حسيناها خاصة بعد خروجنا من الراديو. حتى أخواتي وعائلتي وأصحابي وأحبابي فهمني، والله الناس كل البارح قالوا حلقة غير عادية بالمرة. نحب نشكر أي إنسان تدخل من قريب ولا من بعيد باش يفرح الناس. بارك الله فيكم، إن شاء الله ربي يوسع رزقكم، إن شاء الله ربي يعطيكم ما تمناه، وإن شاء الله ربي يفرحكم كما فرحتوا الناس، إن شاء الله ربي يشفي لكم أي إنسان عزيز غالي عليكم، إن شاء الله ربي يرحم الناس اللي توفوا. الكل تحية للناس اللي يسمعوا فينا، أصدقائنا زاد على اليوتيوب. حلقة كما قلت البارح الحقيقة ما نجمش ننساها، لا أنا لا أي واحد في الفريق. نحكيه على 28 علوش، 28 علوش
1: ما شاء الله،
0: وتضافوا لهم زوز علالش من عند أصدقائي شافوا ستوري اللي هبطناه البارح فهمني، ولا كلموني قالوا لي منهم صديقي يعيش في سويسرا يجي ناطلي ان شاء الله ربي يبارك لك، وعندي صديقي يعيش في صفاق الزادة كلمني البارح قال لي جعفر انا حاب نساهم بعلوش، بارك الله فيكم. اليوم باش نعملوا بوز علوش وغدوة بحول الله فهمني ولا فالناس بالناس باش نكملوا الحملة باش نجموا فرحوا العباد، بارك الله فيكم مرة اخرى. والحقيقة فخورين جدا جدا جدا جدا بتفاعلاتكم، ان شاء الله ديما يكونوا مصدر ثقة. ريم صباح النور،
2: صباح الخير جعفر،
0: اجواء البارح برجولية يا ريم
2: الحقيقة لك. يعيشك جعفور الحقيقة محليها
0: ريم البارح حطتنا الفقرة متاعها ومشيت لاستقبال المكالمات الهاتفية.
2: يعيشك ما فماش مزية طوك النجم وبطرف المجهود هذي نعاونوا العبيد ونفرحوهم ونربطوا ما بين الناس اللي تحب تعمل الخير والناس اللي مستحقة. إن شاء الله الناس كل تنجم تفرح، إن شاء الله الناس كل تحصلت على العبيد اللي وصلنا لهم تليفوناتهم باش ينجموا يوصلوا لهم التبرعات ويفرحوا في العيد هذي. إن شاء الله ديما النجم ونعملوا حاجات كيف ما هكا جعفور خاطر هذيك الفايدة في الآخر.
0: أمين بجرب العالمين. رفع صباح النور، بونجور بونجور بونجور،
1: صباح الخير والفل والياسمين، مرحبا بكم جميعا. يظهر لي فهمت المشكلة أنا توا، يعني كي حضرت أنا 8 علالش كي ما غبت أنا 28 علالش.
0: لا البارح ركزنا رفع، مش مش
1: مش مشكل، مش مشكل سي جعفر، سبحان الله هذيك هي الحياة، راهو هذيك هي الحياة. سي بور سا اليوم باش نحل ميسيون بعلوش. أنا
0: شنو
1: عندي علوش، جبت علوش معايا من بومهل،
0: جبت علوش
1: هشام لرقت ولد حومتي
2: كلمني
1: قال لي انت غدوه موجود، قلت له لا، قال لي من العلوش نعطيه بعد غدوه كي انت تولي موجود.
0: قلت له يا غالي
1: سي هشام لرقت على رحمه زوجته
0: الله يرحمه.
1: فوالا هو
3: ديجا اخر ورقه فوالا نكملوها اليوم.
1: شنو هذا العلوش؟ فما هذا يسحق علوش ملك تريبيا. دونك عندنا علوش ومازلنا متواصلين خاطر والله سي جعفر عرضني زاد شكون في الاذاعه لهنا في البهو ومرأة زادة والله يظلي تستحق، وجابت حتى الريب متاحة وكل شيء، مدت لي الريب نوك لذا والله ما تنجمش تقول شوف
3: صحيح
1: والله لا تنجم تقول لا جعفر، ما تنجمش تقول لا والله. فهم برشا ناس تجي وتقول كيفاش تعطي لهذا وكيجي الاخر بعد ما تعطيش، دونك مسؤولية كبيرة برشا. لذا نحن مازلنا متواصلين في
0: غدوة غدوة
1: للغدوة
0: اي غدوة غدوة غدوة
3: كين خلطت حاجة اليوم
0: ما كين خلطت حاجة اليوم ما فيها بس
1: مش مشكلة ما انا هذا هو حاسيلو دونك يعطيكم الصحة وحيل يعني
0: جو يا رافع باش نعطي كلمة خلت اخو ربيب خلنا نصبحوا على ربيب بصح صباح الخير ربيب بونجور
3: ربي يبارك لك البارح زاد ربيب ميرسي يعطيكم الصحة الناس الكل ربي يفضلكم الناس الكل هذا اللي متفقين عليه من اول عام ظهر لي نحاول من اول سيزون بلوتو نتاع ساعه سعيده نحاولوا باللي نجموا نفرحوا العباد. يعطيكم الصحة الناس الكل، ميرسي ريم ميرسي زينب بنتي زاد جعفور يعطيك الصحة رافع زيدك كيف ربي يبارك لك فاروق حسام الناس الكل الحقيقة متعبة اوكي ما معناها المهم ترى العباد فرحانة. البارح حتى بعد ما كملنا وكنا في اتصال مباشر مع الناس فما شكون قال 500 وبعطيك زيد جعفور، فما شكون قال
0: بلحشنا جوا رفع مش نورمال.
3: اسمع الراجل قال اسمع انا قلت لكم زوزه ما باش نزيد الثالث
0: فهمت
3: معناها ما شاء الله شاء ربي يبارك لهم الناس الكل ويعطيهم الصحه ويعطيكم الصحه
0: الحمد لله. الحمد لله يا ربي في غياب زينوبات بخنوق
1: شو بخنوق
0: فاتك عرض البارح
1: لا
0: والله الكلمه الامانه حق على ذكر الركلات عملتوا لي فضيحه
1: اجا ولا فما مهرجان الركلات الذهبيه
0: لا ايش شوريك حاجه غير ايش شوريك حاجه لك انت وحدك
1: بعد رولون غاروس بالضبط
0: ولا يعملوا شوريك حاجه لك انت وحدك اوزل عبيت تبعت لي
1: الركلات الذهبيه
0: اوز
1: تعرف ولا
0: صبا هكا صبا صبا
3: يورينا
0: مع شرابوفا شدت سلتة
1: لا انا بعثوا لي تصوير انس جابر بسلتة ما جاتكمش
0: انا مصوريني مع شرابوفا شدت سلتة
3: سلتة
0: هذا كلام يا رسول الله. زميلتنا زينوب البارح الكلمه توفى باوق فهمني ولا درنا درنا درنا قالت بخنوق
3: بخنوق
0: بخنوق قعدنا غادي باش ما يقعدش المخرج من بكري يقلق فيه ومخنوق فهمني ولا باش نعملوا فاصل طويل لان عندنا ديجيتال ويفز مع زميلنا انيس الغول، ولكن نذكركم اللي بعد مباشره باش نلعبوا نفس اللعبه توفى بالحروف هذيك.
3: اوكي
0: حاضرين
3: جميل.
0: هاي اتوت
4: ساعه سعيده، ساعه سعيده
5: publicité.
6: تدلل تدلل
7: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الاسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع على الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
6: تدلل
8: جيون ايام دللنا.
9: العيد متسمي على اللمة، على الضحكة، وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة. وسنا مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدين، على خاطر نحطوا تحت ذمتك دي زوفر دي روميز اكسيبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في لي شوروم دو ستافي ميسون ريزو من 19 ل 26 ماي. ستافين معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايمة.
10: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فيلك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
11: أريدو طور عالمك.
12: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
13: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فما. مرة أخرى دونالد ترامب يخطف الأنظار ويجلب الانتباه على صفحات التواصل الاجتماعي بعد طرحه لهاتف ذكي يحمل اسمه. لترامب موبايل تي 1 هاتف ذكي يباع في الولايات المتحدة الأمريكية وتم الإعلان عليه أكثر من سنة فاتت، وهو اليوم موجود في سوق اليونايتد ستيتس. وترامب كان تقديم هاتف باتريوت أمريكان في جوان الفارط، شفنا مكتوب على الهاتف ميد إن أمريكا، لكن بخماس ما تم الحفاظ عليها لأنها مستحيلة. إذن بعد عدد أشهر من التأخير جانا ترامب فون وما عنده حتى شيء أمريكي. كيف نثبته في الصورة الرسمية للهاتف نتعرفه على سمارت فون قديم من عام 2024 وتابع للماركة اللي بخسك اختفت HTC، هو الموديل U24 Pro. من الخاصية التقنية للهاتف الرئاسي أنه يحتوي على نيكرو أموليد دو 6.78 بوس 120 هرتز pour le taux de rafraîchissement، 3 appareils dorsaux 50 ميجابيكسل 50 ميجابيكسل و 8 ميجابيكسل، un bloc photo selfie de 50 ميجابيكسل. الهاتف يستعمل نظام اندرويد 15، وبالطبيعة باش نلقاو لابليكاسيون تروث سوشيال التابعة لترامب الموجودة وبري انستالي ناتيفمون. من الأخطاء الفاتحة للهاتف أنه في ظهره باش نلقاو العلم الأمريكي، لكن ما فيه كان 11 خط أفقي في عضو 13 الموجودين في الدرابو أوريجينال. هاتف نرى أنه ما عنده حتى بلوس وحتى معنى، وسومو البروموسيونيل دو لونسمون هو 499 دولار. بعد كل التأخير في البرنامج الفضائي الأمريكي أرتميس، نلقاو اليوم الصين قاعدة تتقدم بخطة ثابتة، وحسب جاريد إيزاكمان الادمينستراتور دو لاجونس سباسيال أمريكان فإنو لاشين لانسخا اون ميسيون أبيتي دور حول القمر مع بداية سنة 2027. المعلومات حول البرنامج الصيني لغزو القمر شحيحة جدا، وكل ما نعرفوه العام سنة أنه مهمة تشينج 7 باش تقلع قبل نهاية 2026، وعلى متنها أن أوربيتور باش يدور حول القمر يعني تيريسور اللي باش ينزل أن روفر ورجل آلي بإمكانه القفز على سطح القمر. هذه المرحلة الرابعة من البروغرام ديكسبلوراسيون لونير شينوا، واللي عرف قبل كلكو سوكسي ماجور مع مهمات تشينج 5 وتشينج 6 اللي جابوا معاهم عينات من التربة القمرية وحتى من الفاس كاشي دلا لون. والمهمات القادمة زادة تشينج 7 وتشينج 8 باش يركزوا على دراسة لي غوسورس لونير في الكوتي دو بول سود كتحضير للميدان ووصول الإنسان وبداية استعمار القمر. سباق نحو ساتليت تيريستر ما بين دولتين، وسؤال هو شكون باش يغلب ويوصل قبل الآخر على القمر، خاصة وأن الصين تخدم في صمت سرية كبيرة. الولايات المتحدة الأمريكية تشكو من غطاء كبير في برنامجها أرتميس اللي توخر بعامين أخرين، وأصبح هبوط الأمريكان على القمر بريفو لسنة 2030. خبر يخص بلادنا ويخص شوية رقمنا، حيث انطلقت الشركة الوطنية للنقل بين المدن في اعتماد خدمة الدفع الإلكتروني عبر البطاقات البنكية لاقتناء تذاكر السفر، وذلك في إطار سعيها المتواصل إلى تطوير خدماتها وتيسير إجراءات السفر لفائدة كل حرفائها. تأتي هذه الخطوة بهدف تسهيل عملية اقتناء التذاكر وتوفير الوقت والجهد على المسافرين من خلال تمكينهم من الدفع باستعمال بطاقات الاعتماد أو الكارت دو كريدي بنكير في عدد من المحطات والوكالات التابعة للشركة، كما هو موجود ومعمول به فيه كل أي محطة نقل عمومي في البلدان المتقدمة. كبداية تتوفر هذه الخدمة حاليا بمحطتي باب علي وباب سعدون بالعاصمة، إضافة إلى وكالات قفصة وتوزر ونفطة وجربة حومة السوق وجربة ميدون داخل الجمهورية، على أن يتم تعميمها بطبيعة تدريجيا لتشمل كافة نقاط بيع التذاكر التابعة للشركة بمختلف أنحاء البلاد. وأكدت الشركة أن هذه المبادرة تندرج ضمن توجهها لتنويع خدماتها وتحسين جودة الإحاطة بالمسافرين بما يعزز مقومات الراحة والسلامة أثناء التنقل بين المدن. لأكثر تفاصيل على الموضوع هذا وكل جديد يخص الشركة الوطنية للنقل بين المدن ادخلوا على موقع إدارتي.إن. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Dion FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
4: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا فيلك الفخفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
11: أريدو، طور عالمك.

0: امبارح مرة مع ولدي قلت له لمينا 28 علوش يا ادم تسمع فيا؟
1: معك.
0: قال لي وحنا ما بغيتش انا فهمتني. قال لك ثم رحبه في المروج.
2: أيوة. لا لا في رادس
0: رفيق رفيق. قال لي رفيق
2: لا لا لا فما في رادس بالميزان والله بالميزان رخيص راه يعبو رخيص يعني بارابور للديمونسيون تاعو يعني تو الميزان ب 24 دينار يدير لي كيلو
0: كنا هنا
2: الغناء خليه على الاسعار خلينا نحكيوا على الاسعار مرتاح
0: ها يدور ها يدور
2: في بالكم حلمتي اللي حكيت لكم جعفر ما عادت رجعت لي الحلمه مره اخرى
0: انا هي الحلمه
2: نتاع اللي نجري ولا عليه شيء يجريو في جرتي على زوج ساقين واقفين هكا
0: اي اي
2: مش على الاربعه
1: في الباهي نعرف شكون يجري هكا
2: نجري نجري باقي كملت نجري في الحلمه اللي بعدها هو وقفت بيا قدام الراديو لهنا وفما عندنا القهوه نحن اللي مستنسين نقعدوا فيها هذه على جنب من الراديو كملت القهوه دخلت نلقاه الكل عليه حاطين ساق على ساق ويشربوا في قهوه
0: يترشف
2: باقي يترشف وبعدها فما واحد من العليلش كلمني قال لي سلم على سي محمد
0: انا هو سي محمد
1: شكون سي محمد
2: يضر الكافي دور يضر لي كافي دور
0: تحيه كبيره برشلي
2: تحيه بالحق والله العليلش ولا حب يخرج من الراسي
0: الكل مخخنا في العليلش
1: والله فما ثلاثه نحب نكملهم
0: كملهم
1: في ثلاثه مازالوا بالليل
0: اه عندك ثلاثه
1: ثلاثه من الناس
2: اربعه اربعه الكل في كل اه لا هذه سي بون
1: هذيك سي بون
0: احنا ما كنا غدوه باش نقفلوا غدوه ختامها مسك بحول الله تركزوا معايا تو تركزوا معايا تو جبتكم جو
2: أيوة. ابدا بالاوق
0: لا مش بالاوق
1: لا بالاوق هذاك فاروق
0: لا لا انتهى الموضوع اليوم كلمات توفى بالراء راء
1: بالمد راء
0: راء
1: را كهو
0: را.
1: من غير مد
0: اي من غير مد
1: شنو راء اعطيني اكزامبل راء
0: شنو
1: راء مراش
0: قرا
1: معناها بالمد
0: ايه.
1: مش را. مش مثلا العار
0: قرا بالقاء قرا
2: شراء شراي نجم يكون شراء
1: برمد را ممدود
0: أي.
2: شراء مش شراء
1: مرا
0: مرا
1: مرسي
2: يا ترى
1: يا حبيبي يا
0: ترى حلوة حلوة
1: سراء وحش السراء
3: وحش السراء
0: حلوة
1: أمارة
0: أمارة صحيت
1: تحب أمارة بالرب كيف
2: الذرة
1: يا أخي شبيك يا أخي انت عارش ما هكا ما تفهمش
2: الدورة المنشط
1: يتكلم اغزر له
0: اغزر ريم امشي
2: هاي تكلم ترى تطلب في الكلمة تفضل
1: سمارة
0: سمارة
2: انت هاي الكلمة اللي قلتها
1: شراء
0: شراء
1: شراء
0: اي
2: احتارة
1: لا
2: را احتارة
0: قوي هيلو شوية بتاع طبعا اي
2: احتارة
1: قزيز القزيز
0: هاي هاي
1: توترني كي تحط الكخونو
2: كوا عادي
0: معلم يلندرا
2: وراء
0: وراء وراء وراء صحيح ريم نقطة انتم الكرة صفر تويكة دي سهلة مهلة برجولية
2: جراء
0: طوى
1: سلموا عليك
0: اي ركزوا معي ركزوا معي انشطوري شوية توفى بالطاش
1: طاش
2: اه جوي يا ذيم
0: توفى بالطاش عندكم 30 سكوند تخموا توفى بالطاش تروى واحد كنت صنفارة
1: حلوة
0: ان مروى ما تجيش مروى ان دو تروى طاش
1: ما نبتاش
2: يا طاش
1: ما نس
2: اي شو اي خويا فيق شويه
0: ربيق
1: ما نعرف ما نجيش خمر
2: ديما طول مع ربيب ديما طول مع ربيب
0: ما تدخلش عند المخرج امشي
2: تريشير
1: 12
0: 12 امشي رافع
2: فلاش
1: 13
2: 14 تاخذ اوكي
1: 15 العب ولا
2: 16
1: 17
2: 18
1: 19
2: باجاش
0: شنية؟
2: باجاش
0: طاش قلتلك
1: كل بخلوق
2: باجاش
0: توفى بالطاش
2: باجاش نقولوا باجاش نحن في الدار
1: يزي برا عندكم مجلة في السنين
0: توفى بالطاش طاش طاش
1: شي تبهن
0: باجاش
2: هاك عديت لي فلاش مبكري قلتلك فلاش قلتلي به في بالي توفى بالعاش
1: باجاش شنية باجاش
0: ريم نقطتين
1: مستعصي
0: تعود رباب تعود رباب
1: زيدنا كلمة
0: توفى بالرو
1: باري
0: رو
1: برو
0: هي
1: هي هما كل امر امورو
2: هي برو
0: برو هي
1: شنو امر مش في الحرب
0: امورو
2: لا برو
1: امورو
0: امورو
1: فطورو
0: ها
1: فطورو
0: صحيح
1: شعورو
0: صحيح
2: دورو
0: الله يرحمه
2: الله يرحمه
1: ينتظر مرورو
0: مرورو
1: شيخ مورو
0: شيخ مورو امشي امشي
2: امشي لورو لورو اهو لورو على البار
0: بعد الوقت
2: لا على البار
0: والله بعد
2: مع تكسيره
0: والله بعد الوقت اي
1: اورورو وقبلها صارت تغش عليك
2: لا عاد كلمتي لورو عاد
1: اورورو اورورو جمهورو
0: جمهورو
1: موتورو
0: موتورو اي
1: عرعورو
0: اي
2: عرعورو بلا سمحني بجاه ربي عرعورو هذه كلمه ساي اكزيست
1: اما بقاش
2: تسمع فينا برا فما بيت

0: لحظة الخصخص لا لا لا لا لا غرغور. نحيلوا الميكروب
1: غرغور
0: نحيلوا الميكروب لا لا لا لا لا لا لا تفضلي امشي ريم
1: شحرورو بخورو
0: ايه بيه برجو لي يا ربي بتبارك الله عليها في المستمعين اشتكبتي المستمعين
1: عطيها عطيها النقطة عطيها ما فيش جعفورو
0: جعفورو
1: نقطة اللي حظي ماء الوجه جعفورة
0: جعفورة رأس الكورة ضربت البارح
1: ها حقا بعثوا هاي اللي البارح اللي يبعث لي يبعث المعنيه العلوش جعفورة رأس الكورة
0: جعفورة رأس الكورة النتيجة 2-1 ريم 2-1 رباب صفر من النقاط
2: عفيف وفا من بلجيكيا كونغو موتورو كونغورو مازلنا العلوش مخلوق
1: عنده متابعة بركة ذولي
2: بانستغرام عفيف نقل عفية عندي مودة بالعلوش
0: الأولاد الأولاد الأولاد مازلت لنا دقيقة طوى في سرعة البرق
1: بربي حاجة لوجيك
0: توفى بالإيد توفى بالإيد
1: إيد هاي سيدي
0: في سرعة البرق توفى بالإيد
1: إيد إيد
0: لحظة لا لا هاي رفع ناحية التليفون عادي
2: بليد
0: في لحظة هاتي مش بيك يا رب
2: قلت بالإيد
0: هي مش تبدأ
1: العيد
0: عيد
2: جديد
1: مديد قديد
2: بليد
1: مدريد تقليد
2: حديد
1: صديد تجديد
2: سيد سيد سيد سيد سيد سيد سيد سيد سيد سيد سيد العائلة
0: وفي الوقت
2: لا عاد قلت قبل وفي ايش هو جعفر والله قاعدين
0: تظلموا ميكرو ميكرو
1: مبيد مبيد حشر وريد صنديد سعيد مفيد شديد رديء لا لا لا لا غلط غلط غلط غلط دونك فازي فازي
3: ضيعت
1: تنهيد
0: هاي امشي
1: قديد
0: قديد قلتها
1: معناها هي كي تقول رديء ما يسالش
0: رديء
1: وتبدل سحبتها وبدلت قبل ما يقول كرونو
0: الفايز اليوم بدون منازع هي مدام ريم تصفق عليها تصفيق قوية برشا بعد التسبب من غرفة الفار وصلنا تويكا للعشرة متاع الصباح خويا رافع مازلنا باش نلعب وراه
1: تحديد وعيد
2: ما انا اللعبه ماش تعجبني
0: لا والله
2: غش فيها
0: والله ليه
2: والله برشا غش
0: فيها تواصل فيها
2: انا
0: تواصل.
2: تكلمت قبل ما تصير التكسيره نتاع الفاز
0: بالحق
2: وقلت لي قعدت كلام بعد
0: وقت مع المخرج
2: لا لا لا لا
0: نشوف زملائنا في قسم الاخبار بعد شويه هنا راجعين
4: بوبليسيتي القاصد بيتربي يتهنى على اوراقه الباس وزاد وزواده واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته وتقدم الحجيجنا اوفر حج العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فتره الحج اوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو
5: مع توبنات كل تروح كوره الدار تولي استاد تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توبنات لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابجريد الديبي نتاعك باش تدخل في التيراج وسوغ وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جاريه ادخل على توبنات.تي ان ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت عيش جو الكورة من الدار
6: توب نت very fiber people
7: ديوان افام فلاش نيوز
8: موجز العاشرة صباحا ديوان افام صباح الخير وزارة الصحة تدعو التونسيين المقيمين أو العاملين أو المسافرين إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى توخي اليقظة وخاصة في المناطق التي تم فيها الإعلان عن تسجيل حالات إصابة بفيروس إيبولا والحرص على تجنب التماس المباشر مع أي شخص تظهر عليه أعراض وتجنب استعمال أغراضه الشخصية وفي حال ظهور أعراض خلال 21 يوما من العودة من منطقة موبوءة توصي وزارة الصحة بالاتصال بالمصالح الصحية المختصة قبل التوجه إلى أي مؤسسة صحية حتى يتم التكفل بالحالة في ظروف آمنة كما توضح الوزارة أنه إلى حد الآن لا توجد أي تهديدات مباشرة مسجلة على تونس وأن المصالح المختصة تواصل متابعة الوضع بالتنسيق مع شركاء الدوليين والإقليميين المعنيين تنفيذ قرار غلق لمحل مختص في صنع الخبز الرفيع بمنطقة حي شاكر من معتمدية رواد بولاية أريانا لم يستوفي شروط القانونية لممارسة مثل هذا النشاط والمندوب الجهوي للتجارة بأريانا سامي البجاوي يؤكد أن صاحب المحل تعمد وضع تسمية تجارية على واجهة المحل تشير إلى كونه مخبز

0: في حين أنه محل مختص في صنع المرطبات، ويتعمد الحصول على مادة الفارينة بطرق ملتوية من بعض التجار التفصيل للمواد الغذائية. والإسفاقس محمد الحجري يشدد على ضرورة تعبئة كافة الموارد البشرية واللوجستية التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز، مع تكثيف التدخلات الميدانية العاجلة للحد من الاضطرابات والانقطاعات المتكررة، خاصة بالمحور الجنوبي للولاية خلال أيام العيد. والحجر يؤكد أن ضمان استمرارية التزود بالماء الصالح للشرب يمثل أولوية مطلقة وحقا دستوريا للمواطن، داعيا إلى الحرص على تفادي انقطاعات المياه خلال فترة عيد الأضحى والإسراع بالتدخل لإصلاح الأعطاب الفنية ومعالجة مختلف الإشكاليات الطارئة في أسرع الأجل. وفي شأن دولي، وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير يثير موجة غضب واسعة في العالم بعد نشره مقطع فيديو يظهر ناشطين محتجزين من أسطول الصمود المتجه لكسر الحصار عن غزة، وهم جاثون على الأرض وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم عقب اعتراض قوات الاحتلال سفن الأسطول في البحر ونقل المشاركين فيه إلى ميناء في الأراضي المحتلة. كما يظهر في الفيديو عدد من أفراد شرطة الاحتلال وهم يقتادون بعنف مختطفين إلى خيام وسط تعليقات استفزازية من بن غفير. موقع وزارة الخزانة الأمريكية يظهر أن واشنطن رفعت اسم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي من قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات. وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع واحد من قرار أحد القضاة الأمريكيين بوقف العمل مؤقتا بتلك العقوبات بعد أن ثبت لديه أن إدارة الرئيس دونالد ترامب انتهكت حق ألبانيزي في حرية التعبير بفرض العقوبات عليها لانتقادها عدوان الاحتلال على قطاع غزة. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع كامل فريق ساعة سعيدة.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: ما تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الإكيب.
1: العشر وثلاثة دقيقة، تحية للسادة المستمعين اللي سمعوا فينا من مكان وخارج ولا داخل حدود الوطن. تحية لكل الأمهات والآباء، إن شاء الله ربي يعينكم وإن شاء الله ربي ينجح وليداتنا.
2: أمين.
1: في اليوم بتاع امتحانات إن شاء الله ربي يجيبهم في السويد يا رب يا عالي. الباك مازال باك.
3: وين عايش خويا رفيق؟
1: مازال
4: نسال ما دمري مسامحني
3: يا ضايع.
1: مازال
3: يا شرم يسمعوا فينا تفاجئوا.
1: ريفيزيون تاع ريفيزيون
3: كملوا الباك نو ياخذوا في النوتات وبش يعديوا الباك نحكيوا على الجمعه الاولى نتاع جوان.
1: صحيح. طول علوش الناس مركزه مع العلوش.
3: أيوة.
1: العيد نهار الاربعاء
3: ان شاء الله.
1: ان شاء الله نهار الاربعاء
3: ان شاء الله.
1: فهمني ولا لا؟ الحقيقه قبل اخبار سعيده اخبار مش سعيده، نسالكم السؤال ونحبكم تجاوبوني بكل صراحه
2: كالعادة.
1: بكل صراحة
3: كالعادة،
1: ما زلتوا تزوروا تمشيوا في العيد؟ معناتها معناتها العيد كي يقولوا العيد الكبير والعيد الصغير. هو العيد أساسا عيد معناتها باش الجار يمشي يزور جاره، فهمني ولا، ويمشي يطلع على عمه وخاله. ما زلت ثم
2: سير
3: لحمه معناها
1: والله نحكيو بالمجد روا.
2: لا بالمجد، ما عندي طقوس انا ديجا حكيت لكم عليهم انه بعد صلاه العيد ما نمشيش من فرد كياس باش نعيد على الماكسيموم تاع الناس. عرضني الكواش نعيد عليه والعطار
1: ولا درهم ثم رفع.
2: بيان سور لازم الثنيه اللي نمشي بها.
1: انت والوالد ولا وحدك؟
2: لا لا لا، نحن في الدار كل واحد فينا يمشي الجامع. حتى في الجامعه ما اتفقناش، كل واحد فينا عنده جامعه نتاعه.
1: كل واحد يشمعت
2: حتى في الجامعه. انا وسيم غوي ما اتفقناش، هو عنده جامع السلام وانا جامع الاحمدي. والحاج يمشي للجامع السلام خاطر يمشي مع وسيم.
3: لا
2: يمشي كان مع وسيم هكا. دونك فوالا
3: باش تفهم.
2: دونك نمشي نبدل الثنيه، انا نمشي هكا نرضو نبدا نعيدو مشي دار ماماتي بعد نمشي دور. الأكثرية هو العيد في العيد الصغير، خاطر العيد الكبير ما في برشا حوسه.
3: صحيح.
2: دونك اما نحن ما كنا نسكنوا بريسك بحدا بعضنا، دونك العيد الكل هذه ما نعيدوا على بعض.
1: معناتها
2: انا نمن بالزياره راه نزور الناس واللي يمرض زاد نزوره بعد ما يبرد.
1: معناتها انت من نوع الناس تهز تليفون وتكلم عمك وخالك ومرت عمك ومرت خالك، فهمني ولا
2: نعيد نعيد
1: تهز التليفون وحدك من غير امك تقول لك هاي خالتك؟
2: لا لا والله نهز.
1: ها وعمك؟
2: لا لا والله نهز نعيد. نحب نسلم انا ونعيد، نحب نسلم حتى اللي متعارك معاه نعيد عليه. انا
1: معناتها تمن اللي كونه تمن بالعائله، ما زلت ثم عائله في العيد تتقابل. أصدقائنا بربي على اليوتيوب جاوبونا زاد
2: بنسير
3: هاو كسي معاس. قالك الأغلبية بالتليفون للأسف، يعني فما ناس ما تخلطش ولا بحكم البعد ولا بون سلة الرحم قلت ما قلتش من عرش. ما احنا ديما نشجعوا الحاجات اللي باهيه. ما توا في عصر التليفون جعفور يقول كي صعبه باش يمشي له ندرا شنو، هز التليفون ولا هابط ستاتيو ولا يبعث ميساج. هو الاحق والاصح انه أنا تكون فما زيارات والناس تعيط على بعضها وجها لوجه معناه.
2: وكل عيد عندنا علوش هربنا عائله كانوا نحصلوا فيه.
3: فما اكشن
2: ديما فما عندنا فما علوش هرب هذاك في العادات والتقاليد. لازم نبداو نحصلوا في العلوش ونشدوا فيه. وكل عيد عندنا الحاج عنده الكرسي نتاعو يقعد ويبدا يقول اخدم مش بك ما تعمل في شيء. عن الحاج كومنتاتير نتاع سبور عرفتوه روف خليف نتاع العيد. دونك يبدا يقول تحرك امشي من غادي يجي من هنا وبعد تلحم عركة يعني وبعد نعود ونرجع. العيد يعني فيه فيه فيه عندنا الاكشن نتاعنا موجوده.
3: كل عائله
2: ونعلمك رسميا الحم العيد ما ناكلوش. ريت الحم النورمال اللي تشريه عادي نتاع النهار نتاع وسط الايام ناكلو. الحم العيد ما ناكلوش. فهمتش علاش؟ عندي كنا خاطر واحد يشم يعني ريحه نتاع ذبيحه وكل شيء تولي ما عادش.
1: فهمت انا اخويا عندنا نفس الجمله تتعاود من طرف الوالد في في كل عيد اللي هي علوش سناء بسم الله ما شاء الله خير من عم نقول.
2: والمراره عندكم فصل المراره تشوفوها معبيه ولا فارغه؟
1: المراره
2: تشوفوها هذيك ولا
1: المراره ديما في الشجره؟
2: اي كي تبدا خارجه تبدا المراره
1: والله.
2: وكي تخرج الشاي حيجي العبيه تخرج معبيه يجي خايب.
1: المراره هذيك تتعلق في الشجره اجواء يعني فهمني ولا والاحتفالات وكذا. ديما الصغار يشعلوا الفحم وكذا
3: فهمني ولا
2: يشعلوا الفحم وفما اللي يقراوا الكبده
1: هذيك اللغه عاملينها نحن. يشعلوا هما الفحم زعما باش يشويوه وما نخليهمش يشويوه فهمني. خاطر انا وصابر خويا ندخل وقتها ديريكت.
2: بالله جعفر عندي سؤال في العيد الكبير لقطات شوينهم؟
1: هذا سؤال
2: والله عمرك القطوس عمره ما يعرضك في العيد الكبير؟ حتى كتب عندك قطوس في الدار؟
1: خويا وعندي قطوس انا تو سميتها كوكيز.
3: كوكيز
2: هذيك باش تنسحب في العيد؟
1: لا لا لا موجوده معانا خويا. وفي بالك في نهارين كبرت بسم الله ما شاء الله
3: هاي به تاكل مليح.
1: لا هزت بدلها شوي ولد قطوس قطوس كنت تذكر
3: اي هما فيسا فيسا الكروكيت اللي شريتها انت استثمرت فيها.
2: ما تستناش منها باش تربيه راهو. ما تستناش منها باش تربيه
1: عليه.
3: قطوسه
2: اكثر اكثر اكثر حيوان انغرا في العالم هو القطوس. وعيني عينك انغرا والله
1: ليه عنده شويه رهدين
2: لا عنده شويه رهدين وما يراش به جمله القطوسه انا نعلمك رسمي تنجم توكلوا حيته كامله وداويه ما يراش به
3: اسمع ما تستغلش انه زينب مش موجوده ما تحبش في القطاط
1: صراحه شوف هو خفز الحاجه زميل ريم
3: تفضل
1: احنا كان عندنا قطوسه ناكلوه كذا قد ما ياكلوا كذا دي بتسمع كاو
3: كاو
2: كاو
1: كاو كاو فهمتني فهمتني ما يعرف كان كهو خويا ان شاء الله عيد لهنا والسعاده لانه زاد في اخبار سعيده باش نحكيوا على اللي صار البارح ومن المنطلق بتاع اللي صار البارح والفزعه بتاع الناس اللي كلمونا البارح وال26 علوش اللي تبرعوا بهم مواطنين الحقيقه اليوم ما باش نحكيوا اسكو مازال الخير في الدنيا ولا في موضوع مهم ياسر ياسر ياسر ياسر في العيد هذا ان شاء الله يا خويا ديما ملمومين في الخير نمشيوا الاخبار سعيده اخبار مش سعيده
4: أخبار سعيدة أخبار مش سعيدة
3: جعفر بما أنه باش نحكيه على العيد وعلى الفزع متاع التوينس نعم في نعم. العيد كخبر سعيد بطبيعة فخلينا نخليه الأخبار سعيدة نكملوا بها
1: صحيح.
3: ونبدأوا بالأخبار اللي ما هوش سعيد
1: للأسف تفضل
4: أخبار مش سعيدة
3: البارح جعفور في برنامج ناس الديوان السيد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات في الحماية المدنية المقدم خليل المشري جاء أحكي على نجم نسميه احنا افتتاح الموسم متاع البحورات العبيد بدات تمشي للبحر وبالاساس التلامذه كيكملوا الامتحانات تعرف العاده هذه موجوده ومدننا الساحليه برشا يكملوا الامتحانات ولا الباك بلو يمشيوا يحتفلوا وفي جمله الاحتفالات هذيك نبداو خايفين عليهم على الكياسات لكن زاده لازمنا نخافوا من البحر لانهم برشا يمشيوا ويهبطوا للسباحه في البحورات علاش نحكي لك في الموضوع هذا على خاطر فما اون ماجوريتي متاع حالات الغرق اللطف عليكم اللي تسجلت في الشهرين هذوما أغلبهم من التلاميذ نحكيه على تسجيل 28 حالة وفاة غرقا في شهرين كهو 28
1: برش
3: 28 عبد 19 حالة في أفريل اللي مازال كيتعدى و9 حالات في ماي وإحنا مازلنا ما خرجناش من شهر ماي الأرقام هذية مرتفعة حسب السيد رئيس الإدارة الفرعية وما هيش مسبوقة مقارنة بنفس الفترة في السنوات الماضية وضح أنه الضحايا معظمهم من فئة الشباب وكما قلت خاصة التلاميذ والطلبة اللي يمشيوا للشواطئ طول بعد اجتياز امتحانات كما امتحانات الباكسبور بعد اختبارات التربية البدنية ولا الامتحانات الرسمية خاطر هذية في الريتويل متاع الاحتفالات نعرف وكي الدورة بالكراهب والتزمير وكل والمشي للبحر زادة كيف كيف برشة تلامذة بدأوا يتعودوا بها دونك حب البارح يوصل في الباساج متاعه في ناس الديوان انه يتوجه برسالة تحذير مباشرة للمواطنين على خاطر يقول انه البحر حاليا مازال ماهوش امن للسباحة والبحورات ماهيش اهلا بالكدا ما فماش حتى شكون ينجم يعاونكم وفما خطوره حقيقيه لعدم جاهزيه الشواطئ هذيا على خاطر مازال فما تيارات مائيه جارفه وينجم يكون فما اودية عميقه والصغار ما يعرفوش وين يعوموا بالضبط دونك تعتبر مغامره اذا توا الصغيرات يمشيوا للبحورات فك المجموعات هذيك ولا لا يقدر يصيروا حوادث كما هذوما نعاود نذكر 28 حاله وفاه الحقيقه برشا في اقل من شهرين
1: ان شاء الله ربي جراها على السلاح ان شاء الله يا خويا الحقيقه ندعيوا الاولياء انهم خويا ينتبهوا اكثر حرص ما وليداتنا ما يمشيوش وحدهم للبحر هو خفص لك حاجه انا حسب رايي الشخصي البحر ما في شمال انا نحكي لك على
3: طبعا يخوف
1: هو يعرف يعوم الانسان يعرف يعوم معرض فهمني ولا للخطر ثم كما قال تريم بكري فهمني ولا حسب المعلومات ثم بحورات ما تعومش
3: طبعا
1: هي مش عم يقول لك فيها وديان وفيها كذا ثم بحورات ما تعومش ثم طقس ما يعومش فهمني ولا ودي بريفيرونس الانسان كي يمشي للبحر وما يعرفش يعوم يزمو ما يفوتش فهمني ولا المساحة وان بلوس لازم يكون انتوري مع ناس فهمني ولا يعوموا في مجموعة ولا انا غلط
2: لا ماكش غلط وبالله جعفر المساجي ليه مش نكلم الوالدين ولا اني باش نحكي نصائح على البحر انا باش نحكي معاه اللي عادي في الباك مش صغير عمره 18 سنة يعني خلط لسن الرشد يمكن حتى قبل بعد سن الرشد بعامين خاطر توا ولاو يكبروا في سفيسة بالتكنولوجيا اللي موجود بالله خليني نحكي مع الشاب اللي قاعد يسمع فيها توا في الكهرباء ولا في اي مكان وسنا باك خويا حسب والديك شويه ما يسالش حسب والديك اللي تعبوا عليك وكبروك وخلطوك ويحبوا يشوفوك من بعد في اعلى المناصب يعني لو عندك مخ وعندك عقل تمشي تعوم في بحر هيج ولا تعوم في بلاصه ماهيش بادئ نحن قبل نخافوا على روحنا عاد باش تاخذ هواء باش تاخذ هواء تقول تو نمرض وتو يخافوا علي دارنا مش نمشي انا نطيش روحي في بحر ولا نمشي في وسط كهرباء خارج من شباك طالع فوق كابو ولا جو سي با فاش قاعدين يعملوا توا الافكار الشيطانيه اللي قاعدين يجيبوا فيها هذيك كل مره واحد يقعد مخه واقف فيقوا على روحنا شويه ونكلمك انت اللي عمرك 18 سنة قاعد تعدي في الباك، فيق شوية، حس بوالديك، حس بأمك اللي خليتها في الدار، حس ببوك اللي خليته في الدار، حسوا شوية بالعائلة متاعكم وانفيقوا شوية، راك عوام أخرين باش تحل أنت بيدك عائلة وباش تربي صغار. حاول تحل مخك، راو الرجلة وإنك كونكتي وإنك إين مش كي تطلع فوق كابو متاع كرهبة، راه شكونوا واضحين. خاطر فما بارش عباد يحقوا في الوجود متاعهم بحاجات، سامحوني، الوجود متاعهم بحاجات غريبة برش، مش على خاطرك بطل كي تطلع فوق الكابو هبطرة وتطيح بعد ما تلقى حتى حد صحابك اللي صفقولك، شوف مازالوا يذكروك ولا أوكي. أوكي امشي على ساقيك خويا وخمم في داركم وخمم في مستقبلك وخمم في غدوة.
5: صحيح.
2: نقعد نحكي مع والديه هنا شكفا نحكي معه، ما يفهمش هو صغير يرضع في سبعه.
5: اي معقول معقول لوجيك. ان شاء الله وليداتنا سالمين غانمين، ان شاء الله ناجحين، ان شاء الله ربي يحفظهم، ان شاء الله يكونوا في صحه جيده. اهم حاجه هي الصحه الجيده. وبصراحه زاد انا توا نداء للوالدين، فهمني ولا، ياسر ياسر ياسر ياسر ياسر ياسر على اولادكم، ياسر ياسر ياسر يا خويا، ياسر ياسر. راي ثم والدين خويا قاعد يعامل في ولده على أساس النقائص اللي فيه هو اللي ما حققهاش. يا خويا ياسر يا خويا راهو ياسر، والله لما تدمر ولدك، والله يتدمر، والله يتدمر ولدك. راهو مستقل ذات بشر خلق ربي، ماكش عامل مزية أنك بوه ولا انك امه. يا رسول الله راني نشوف في والدين كيفاش يعاملوا في اولادهم، فهمني ولا، يحبوا بالملي اللي ما عملوش هو يحبوا يعملوه هو. ما يلزمش يعمل اللي انت ما عملتوش، ما ينجمش. لكم فرد بصمه، لكم فرد خزره، لكم فرد عصر. اما نفهم اولادنا، راهو ثم مشكل. راني ديما نقول لاولادي، يا اولادي راه ما رضا الله الا برضا الوالدين، ما رضا الله الا برضا الوالدين. اي اما ثم والدين يا اخي، يا اخي راهو سي با نورمال، سي با نورمال. تحبوا تحبوا بالملي، فهمني ولا، 18 معدل ويقلك يقرا كذا ويترنى كذا وبدنه كذا ويقعد كذا ويسهر كذا وكل شيء. ما سبحان الله، يلزمنا تعرفني المشكل، لازم نسمعوهم. كيما انت تطلب من ولدك ولا بنتك باش تسمعك، انت زاد اسمع اولادك، اسمعهم يا اخي. نحبك تطلع طبيبه، نحبك تطلع استاذه، نحبك تطلع استاذه فرنسي. انا نعرف واحده تعقدت، قلت لها نحبك تطلع أستاذ فرنسي. ما تحبش الفرنسي، قرأت فرنسي دوبلة عامين ومن بعد فهمت ولا مشيت عملت الماتير اللي حبت عليه، دارت دارت دارت وعملت الماتير. خطرنا نجم ندمر وليداتنا وأحلام وليداتنا.
2: هو القراية ماذا به واحد ما يضغطش فيها. التربية أوكي جو سوي داكور أنك تضغط، لازمك تعدي التربية اللي أنت تربيتها وربوهن والدينا، لازمك تعديها للصغار. هذيك ما فيهاش شوا، فيهاش اختيار، يلزم يكون متربي. اما القرايه انا بالنسبه لي امونافيا، وذي عندي الفكره هذه ملي انا صغير موجود فيها، الصغير صغيرك ما لازمكش تضغط عليه في القرايه، ما لازمكش تضغط عليه في القرايه، خاطر ما تعرفش عليه شنو ينجم يولي من بعد. في التربيه عندك جميع الحقوق، في التربيه خاطر يا با لو شوا، يلزم يكون متربي، ولي برينسيپ وقوانين التربيه واضحين، ما يتبدلوش من عائله لعائله ولا من حومه لحومه. التربيه هي بيدها بارتو. ونعطيكم اساس التربيه شنو هو اساس التربيه. شابيتر 1 في التربية، السلام عليكم. تعلم ولدك يسلم، هذه لاحظها جعفر، ما عاد حد يسلم تو، ما عاد حتى حد يسلم في الشارع. تدخل الكوشة ما يسلم عليك حد، تدخل العطار ما يسلم عليك حد، تدخل المجازة ما يسلم عليك حد، يدخل عليك شكون وانت في مكان ما يسلمش عليك ويتعدى. السلام تنحى تريغراف. أول شابيتر نميرو 1 تعلم يقول السلام، تعلم يقول صباح الخير، تعلم يقول تصبح على خير. أعطيه مفتاح السؤال السلام تاع الحياة، الدخول والخروج. من بعد الوسطاني تبدا تبني فيه بشويه بشويه. هذا ولد ما يعرفش هو، خاطر البو بيدو ما يسلمش، والام بيدها ما تسلمش وما تقولش صباح الخير في الصباح.
3: استنى ماني صغير،
2: علمو ساعه قول السلام، اعطيه لاباز، ومن بعد نبداو نبنيو بشويه بشويه. طبعا ما يطلعش فوق الكابو وما يعومش وانت ما في بالكش مع اصحابه.
5: بيان في اطار ما رضا الله الا برضا الوالدين. تبارك 10 و 28 دقيقه يطلب فيه بابا، فهمني ولا، باش نهز عليه سامحوني خاطر واحد في الدار.
3: اي باش نهز
5: عليه، فهمني سامحوني يا مدام ريم.
3: مرحبا بك،
5: فهمتني ان شاء الله يهز. اه بابا صباح الخير، هاني في الراديو بابا، نكمل نص النهار. باهي تو قمت انت؟ باهي باهي، تنكلم فاطمه هاي ولا نجاح. باهي باباي تنرجع لك.
3: لا لا الفايدة هو لباس.
5: أيوة فهمتني. هاي سيدي نمشي وتويكة الأخبار سعيدة.
3: آه الأخبار السعيد كيما اخترتوا أنت.
5: تفضل تفضل.
4: أخبار سعيدة.
5: أتفضل. أخبار سعيدة متاع اليوم الحقيقة من اختياري أنا. اللي صار البارح باش نرجع عليه فهمني ولا ثم شكون أصدقائنا على اليوتيوب قالوا أمان رجاء النقص من الحديث على العلوش برشا حديث على العلوش برشا لأنه ثم ناس محرومين وكذا احنا باش نحكيوا على العلوش من الجانب الآخر. والله والله لا والله بالحق والله والله ما كل واحد كيفاش يرى. احنا باش نحكيوا على العلوش من الجانب الآخر من الجانب الإنساني. أنه من الجانب الإنساني أنه اللي عنده فهمني ولا ينجم يعاون اللي ما عندوش. اللي صار البارح لازمنا نحكيوا عليه لانه الحقيقه مس الناس الكل فرحنا الناس الكل بكنا الناس الكل. اللي صار البارح معناتها طالبين احنا على ربي 15 علوش يتدخل مواطنين. انا من بين الحاجات اللي صارت مهمه وريم وربي باش توافقوني على الاخر والساده المستمعين اللي تبعونا البارح ثم مواطن ما عندوش وما شراش علوش وتكلم قال تبرع ب 100 دينار فهمني ولا للعلوش.
3: قال اللي عنده ما يخلطوش باش يشري علوش فيتبرع بيه لحد اخر ينجم يلم.
5: فقلت له انا اتكى على اليمين بعدها بدقيقتين يكلمنا مواطن يقول انا راني تكلمت على السيد هذاك اللي قال باش نعطي 100 دينار علوش عندي والامانه وصلت البارح. فهمتني معناتها البارح يا رفع اللي عشناه مواطن فهمني ولا تبرع بحق زوز علالش بعد درجه زاد بعث لي مساج قال لي جعفر جعفر زيد علوش يا اخي الاخر اللي ما غادي متبرع بزوز علالش
3: كلمني خلي زيد علوش
5: تكلم ريم قالها امان امان انا زاد باش نزيد علوش ثم شكون بوها قراني من عرفتهم بعد البحث الله يرحمه وينام فهمني ولا بوها قراني وهي قالت لي ما تقولش الاسم كلمة البارح قالت تبرع بعلوش انا البارح وسمعت اللي السيد اللي قراني الله يرحمه توفى
3: الله يرحمه
5: بالتليفون قلت انا باش نتبرع بعلوش على رحمه الوالد
3: خلى الذريه الصالحه
5: خلى قلت لي جعفر راهو قراك بعد عرفت شكون ان شاء الله ربي يرحمه وبرحمته الواسعه الحمد لله ان شاء الله ربي باش ناخذ اكستريم من اللي عشناه البارح ونحبوا نتناقشوا النقاش نتاع اليوم مازال خير في الدنيا ولا حسب البرنامج اللي نعيشوا فيه لهنا لهنا وحتى في الدنيا تحسوا اللي مازال خير في الدنيا ولا لانه الحقيقه الناس اللي تكلم ما يعرفوش الناس الاخرين دونك ثم ثقه لانه الحقيقه باش تتبنى الحكايه والعلاقه هذه لازم الثقه تكون بين صحيح. كل الاطراف نسمو اكستري الرقم اللي وصلنا له اليوم هو رقم كبير برشا الحقيقه نحكيوا على 26 علوش
3: والله
5: 26 علوش نحكيوا على 26 الف دينار معناتها احنا قلنا قيمنا العلوش ب 1000 دينار شكرا لكل من الدخل بارك الله فيكم ياخذ خاطركم شكرا على الثقه الله يرحم الام اللي جابتكم ربي يشفي ابائكم وامهاتكم يرحم من توفاهم شكرا على الثقه مجددا الحقيقه شعور كبير برشا برشا برشا لا يوصف
3: من ولايات مختلفه
5: يوصف
3: والله
5: لا يوصف عليكم امان الله الى يوم الدين لا يوصف رافع تعرف اللي تبرعوا منين
3: حفظتهم
5: انا حتى انا حفظت عندك من نيويورك
3: يا
5: عندك من فرنسا عندك من زغوان من صفاقس من فيان من المهدية من الجمال من جمال
3: مونستير
5: تونس العاصمة سوسة منوبة
3: تيلا فلا صحيح
2: أهم تيلا زاد
5: فلسطيني
3: فلسطيني
5: فلسطيني زوجته مريضة عملت عملية والحمد لله على سلامتها البارح دخل معانا مواطن
3: نزيد له
5: سي محمد فهمني ولا من فلسطين تبرع معناتها رافع بربي خلينا نحلوا الديبا هذه شنية شعورك كي تسمع حاجة كيما هذه خاطر اللي يسمعوا فينا يقول لك زعمة أقسم بالله العلي العظيم يا مستمعين ورحمة أمي في كبرها في هالعواشر اللي تسمعوا فيه صحيح
3: قولك حاجة جعفور
5: ايه؟
3: أنا طوى سنين معناها نعرفك خدمت معاك وبعديك المدة طويلة كيف بديت تخدم أنت في نوعية البرامج هذية كنت نتفرج ما كنتش نخدم معاك من قريب معناها الحقيقة كيما توا تقول أنت العبيد تقول زعمة أنا كنت كي نتفرج نقعد نخمم في العملية قديشها صعيبة راي معقدة ساعة أولا أنت تعمل لابيل على لاكوز هذية وتبدأ نبيلة معناها باش تقنع العبيد هذا واحد اثنين لازم يكونوا عندهم فيك ثقة ثلاثة لازمهم يتشجعوا ظروفهم تكون تسمح ووقتها هو ان كونكور دو سيركونستانس خليه ينجم يكون يسمع ويكون يحب ويكون قادر ويكلمك ويتحصل عليك ويتبرع ومن بعد بعديك أنه العبيد
6: اللي محتاجين يكونوا بالحق محتاجين بالحق كلمناهم بالحق شفناهم بالحق تعرفهم لو كنت تظهر لي عملية صعبة معناها معقدك فيش ذاك باش يوصل لذاك ونقول بو معناها نتفرج من برا ونقول برافو إذا بالحق قاعد يصير هذا الكل بطبيعة من برا ديما يقعد فما مجال انه الواحد يسبيكولي خمم انا نحكي لك هاني انا من الدومين ونرى فيك ونعرف البرامج هذوما توا كيف وليت معاكم ومثلا التجربة متاع البارح انه نحاول معناها لازمك تشوف فاروق زيدان نجم يحكي لك قديش نبدا نحب نهز على التليفون لكن لي زابيل تلمو كلهم مع بعضهم والصوت يبدا يقص والتليفونات ونهزوا مستوندار وصفيق يطلبوني باش يقولوا لي والتليفون لهنا والواتساب وكل باش نخلط ونوصلوا صوت العباد الكل وبرشا ولاو يعرفوا انه نحبوهم يتعداو معاك باش غيرهم يسمع ويتشجع من غير ما تقول اسمك مدام يقولوا لي نعرف معناها اللي يحب يقول بالطبيعة يتفضل يقول أما اللي ما يحبوش ولا ويعرفوا من غير كنت قبل نقعد نفسر كان من غير اسم ميسالش كذا باش العباد تقتنع يفضلك معناها توا ولا ويعرفوا هذه حاجة دونك العدد متاع العليلش اللي خلطت البارح العدد متاع التبرعات اللي خلطت النجم نهز عليه والنجم نقيد ونكون متأكدة منه ونحطوه ومن بعد قعدت أنا ويك وزينب ورباب نحاولوا نربطوا ما بيناتهم الكل ما بين العباد اللي عنا الحالات متاعهم موثقة وما بين العباد اللي تحب تتبرع والعباد تبدأ على معناها وقتها سور لو شان تحب تكمل تحب توصل هي تحصلت عليك اما ماذا بها تتحط اون كونتاكت فيسع مع الناس باش توصل لمانة متاحها صعيبه ياسر اما محلاه الحقيقه انا بين البارح واليوم بكيت برشا مرات توا انتم مازلتوا تحكيوا وانا كيف شديت دموعي على خاطر مازال كي جاني ميساج على انستغرام انا العابد كنت المدام هذيا اللي هي مستحقه وعندها صغار عندهم سنين ما عيدوش وولدها باش يعدي السيزيام انا كانت عندي اسم ونومرو ما كنتش نعرفها فبعثت لي على انستغرام وقريت المساجات الكل وطوى رجعت لي باش تقول لي باش تدعي لكم تقول لكم يستركم وربي يبارك في اعمالكم وفي ذريتكم وربي يفرح قلوبكم كما فرحتوا لي صغيراتي وصلت لمانة بعد ما حطيناها البارح في كونتاكت يعطيكم ما تتمنوا وراهو نحب نقول لك اللي ولدي اليوم قال لي يا ماما باش نعدي سيزيام وانا فرحان الحقيقه جعفور وليت نفهم دموعك ونفهم اللي انت تبكي واللي انت تحس ونفهم قديش كبيرة انك تعمل في الشيء هذايا ومرسي اللي احنا نجمو نكونوا جزء منه
2: برافو تعرف جعفر بالله نحب نقول حاجة بيسك جبدنا الموضوع هذا نحب نحكي على خاطر طب باش نخرج شوية من الراديو باش نحكي على لاسوسيتي الكياس اللي نعيشو فيه نحن الناس الكل اللي يعيشو فيه الناس اللي يسمعوا فينا نحن بوتيتر عنا لاشانس انه في الاميسيون هذايا عنا الناس بالناس في الاخر جماعة الخير اللي هما مينوريتي مش مينوريتي اللي هما بتاتر ما يتشافوش برشا البرة يتلموا الكل ويجيونا لهنا قاعدين نشوفوا فيهم من احنا الناس البهين والخير في تونس وضعيته كما وضعية السياحة بالضبط باش نعمل لنا المقارنة عنا برشا بلايس بهين ما ناش نكسبلوتيو فيهم بالقدا ما ناش نشوفوا فيهم ديما كما تقول انت ديما نحب نستعملها الاكزامبل السياحة متاعنا وقفت في الجمل اللي يشرب في الجازوزة والنخلة علاش الناس البهين ذوما واللي مومون اللي بكاونا اللي نعيشوا فيهم نحن يعني لهنا في الراديو ماناش نشوفوا فيهم في الكياس في السوسيتي البر علاش مالوروزمون الحاجات الخايبه لي زيماج الخايبين هما اللي طاغين على الحاجات الباهيه البر راو ما تصورش قداش بتتر نحن ناخذوا في غورجين تاع اسبوار وقت نعيشوا كنا رجعنا لهنا في الاميسيون ولا في الحملات هذيه نتاع العيد ولا مع اس او اس ولا الكل بتتر نعيشوا في غورجين تاع اسبوار اللي تخلينا كي نخرجوا لبرا نخرجوا مشارجين شويه بالبوزيتيف مي علاش مش الناس الكل تعيش فيها البر في الشارع في السوسيتي في الخضار في الكوشه في الصف في اداره نامبورتو علاش الوجه المزيان هذا
7: الانرجي
2: خاطر التبرع مش كان بالفلوس راه تنجم تتبرع لي حتى بطاقه باهيه تتبرع لي بابتسامه ما تصدنيش كي انا نقصدك في قضيه اللي انا حقي منها مثلا فهمت جعفر هذه هي الصدقه راه الصدقه مش لازم يكون عندك برشا فلوس باش تصدق لازم تكون عندك اخلاق باش تصدق
7: بها صحيح رافع باش نقول لك باش نحكي لكم حاجات عمري ما حكيتهم باش نحكي لك تو باش نحل قلبي ريت اللي عاون ريت الانسان اللي عاون فيها زوج جوانب جانب به برشا برشا برشا برشا وفيه جانب زاد من الوجيعة فهمتني خاطر ساعات يتفهم بالغلط مش كلنا بهين مش كلنا ملايكة فهمتني انا باش نحكي لك على اغرب ما صار لي في الحياة ريمو خايتي منهم مرة دبرت 20 عمرة في برنامج اسمه شكرا دبرت 20 عمرة البرنامج فيها 20 حلقة ان شاء الله نكمل القصة وما نبكيش خطر يودك تعملها فيلم ما تجيش فيلم ما تجيش فيلم. عندي صاحبي عنده كيما تقول انت معمل كبير، المعمل هذايا كل عام يختار 40 مواطنة، وإلا 40 مواطن، مرة رجال مرة رجال مرة نساء، يعمل قرعة يهدي عمرتين. جعفر قال لي راهم النساء اللي يخدموا في المعمل فوق 50 لازم يكونوا عمرهم، قال لي راهم يحبوك على الاخر ونحبك انت تجي تعمل عملية القرعة. والله يا رافع وتعطي العمرتين، حطوا لي الصحفة هكا بلار قدام الناس ونساء، انا نشوف وجوه النساء كيفاش مشوقين، كلها عينيها تلمع تلمع تلمع بيت ربي. في وسط الاربعين هذوكم فهمني ولا اخترت الاسم الاولاني خرج زغر تونسي فرحوا عنقوا بعضهم، اخترت الاسم الثاني زغر تونسي عنقوا بعضهم. ثم واحدة جبت تروح على جنب فهمني ولا وجهها عينيها لتو بين عيني فهمني ولا وتبكي كاين بكاء حرقة تعم شوق
2: تحسوا كل بكاء تعليب الحق.
7: قمرت هنا قمرت رماركابل المرأة رماركابل حتى في العمر أكبر منهم رماركابل. مشيت وانا دخلت البيرو قلت له اسمعني فلان انا عندي برنامج فيه 20 عمره. هيت المراه هذيك قال لي فلانه، قلت له ايه؟ قلت له عرضت لك جاه ربي، عرضت لك جاه ربي نعطيها عمره. قال لي جعفر وخي عرضت لك انت جاه ربي، الكل كيما امي ما نحبش تصير لي مشاكل يا خي فهمني ولا ايجي يا خويا كان عندك انت عمره باش تهديه اعمل عمليه قرعه. دي قلت قرعه شنو هي المراه هذيك؟ نحب المراه هذيك. قال لي جعفر قرعة بجاه ربي، قلت قال لي جعفر ما تحرجنيش. بعد 20 يوم لميت العمرات فهمني ولا ومشيت وعملت عملية قرعة يعني. قعدوا 38 مرة واللي اصطفى محمد عملية قرعة جبنا بنية صغيرة دخلت دخلت دخلت دخلت دخلت دخلتك
2: خرجتها
7: هي يا رافع
3: سبحان الله
7: والله العظيم شو
3: كتب لها
7: هي يا رافع. خنكمل لك يا رافع كي جبت الاسم ما عرفش اسمها انا، كيما تقول انت ساسيه اسمها ما عرفش اسمها انا. هي مبروك ساسي، شوف اللي معايا كانه فيراج يعيطوا يعيطوا عنكم في بعضهم. قلت لهم شكون المراه هذه؟ قالوا لي مش نورمال المراه هذه. قلت لهم جاربي؟ قالوا لي والله. قلت لها شنو شبيه شبيه احكيوا لي عليها المراه هذه مسجل تو ادخلوا البرنامج تشوف مسجل تو. قالوا لي المراه هذه رجلها زهايمر قايمه به وعندها زوج ولاد من ذوي الحاجيات الخصوصيه.
3: الحمد لله
2: مجاهدين.
7: كي مشيت يا رفع انا ما امي متوفية اقسم بالله تقول قبل امي قلت لهم هذه نوريك الفيديو
2: يعني طلعت هذيك
3: طلعت هذيك اللي
7: ما عرفتها. شوف ربي سبحانه والله اللي كاتب كاتب
2: يسوق لك
7: والله لا ينحيولك بشر والله يلي تسمع فيا قطعت الارزاق مثلا الله ما عافينا والله اللي كاتب كاتب والله اللي مكتبهولك ربي رزق لا يفكهولك واحد والله اللي مكتبهولك ربي رزق لا يفكهولك واحد. ما تخافش يا صديقي يلعبوا ويكمبسوا ويحفروا ويجدهم الكل ثم ربي ينظر لهم ثم ربي ينظر لهم لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ودي رزقك ما يفكهولك حد، انت أسعى دق البيبان والله لا يقدرولك على شيء. ماك تخدم بالحلال الطيب ومعرق على صغارك وعائلتك وعلى أمك وبوك ماك مرضي والدين لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة ماك مرضي والدين والله لا يقدر على شيء. ممكن شوية تدريع خواطر عادي
2: ليه وكاتب بذلك
7: عادي ليه عادي تعرف عليش على خاطرك توجع على خاطرك توجع خاطرك ناجع ناجح صديقي. كان جيت فاشل مش يتلفتولك، كان جيت ماكش بريان في وسطه مش يتلفتولك، كان جيت قنوع خنوع فهمتني ولا الله يبارك ينعم ينعم ينعم باش يحاربوك خاطر عندك شخصية خاطرك ماشي في الثنية الصحيحة خاطرك ما تشبه لهمش تعرف علاش يحاربوك خاطرك ما تشبه لهمش خاطرك انت ولد أصل وبنت أصل وتربيت كملكيك أخوي لا ما يغركش روا ما يغركش حتى لو كان يكونوا هما لك موتة وانت وحدك القو غادي الانتصارات العظيمة غادي والله كي تبدأ تمارس في قناعاتك وفي اللي قرأهولك بوك وامك فهمني ولا وفي أصلك
5: تخاف من شيء. واللي اصطفى محمد النصر المبين. كمل صديقي مهم في حتى شيء ينبروا يحسدوا يعرقلوا يعملوهم الكل عملوهم الكل عملوهم الكل عملوهم الكل عملوهم الكل النجاح في النيويورك.
3: ما دمك على حق ما حتى حد ما يفوق الكل.
5: نختم لكم قصة صغيرة أخرى.
3: زميلة قصيرة ريم.
5: تجي فيلم زاد ودي مش نورمال باش تكتب كتاب. مرة جاتنا بنية لهنا شو تعمل كذا قلت لي باش نعمل كشك لمينا مش المونطون الكل. بعد شهر عندي عرض في موريال حكيت لكم نعود
3: كمل جعفور.
8: لا اسمعني قبل ما تحكي الحكاية بتاع المعمل يسر الفيديو يكتب كومنتير قلت باش تطلع حكيت لنا جعفور
5: ماهي فش ضريت
3: انا شو ما بلدوك
5: والله انا حسيتها
8: والله انت على المعمل ما حكيتهاش رك قبل
3: كمل جعفر كمل جعفر
8: ما هذه رك انت على موريال
5: حكيتها بالفيرما اخوي ما عاش حكي
3: حكيتها فيني
8: طاقي لا احكي لنا انت على موريال
5: والله حاس
3: سلياني بي سلياني
5: خطر حاجات كيما هكا
3: نعرفها من حقك انتك تفرح جعفر شو عندك
5: نفرح
3: بيان سور خطر والله اللي صار في منهار السنين اليوم شنو خميس راهو حاجة كبيرة
5: فرحان انا
3: حد يعملها دونك من حقك
5: يا رفع 26 علوش
3: الحمد لله
5: انا فرحان اللي ادب ولدي قال لي واحد وقتاش
3: فما عبيد مازال تستنى
9: جعفر اروى قتلك محلاه حكايتك حتى كان معاودين باللي يحكي هن انا نعرفها واني ما عادش نتكلم
8: نتاع موريال نسيتها انا كنت
9: نشوف خويا ما بدك يا رفع
3: اللي مرة بعثت وقالت جعفر نحب نتبرع وكذا انت وصل هذيك هي جعفر اي
5: ليه نعمل فاصل
3: ليه علاش عملتوا له هكا ما خيب
5: خويا
3: ليه عاونوني نكمل زوم والله جمرات في يدي والله هم لا وري قسما بالله جمرات انا نحس فيهم شمر
9: قداش عندك من انا
3: يعني عندي كيس هذو مصباح وعندي زوز
5: يتيمه لا
3: ماني انا مثلا انا
5: لا رابيه تسمع لا
3: ما نحبش نبكي انا خاطر هذو ما جمرات انا نحس فيهم في يدي ماني
5: لا
10: مخليش ما نقول لك عندك علوج يا ودي جيبه لي
5: هاي من المانيا هاي ها عندك علوش من المانيا
3: هاي سي يرحم والديك
5: صاحبي
3: توا ولا عائله خطفه مزوز تيما ماني بالحق
5: وهي زوز تيما هم عندهم علوش تو من المانيا
3: قايد قايد ربيب
5: يعني مثلا نهديني عمره اعطاني عمره
3: صح
5: من المانيا ما نعرفوش
3: ربحت انت للي يستحق
5: فهمتني ما نعرفوش حاسيل
3: كثر
5: نحكي لكم حكايه كندا
3: تحكي لنا اي
5: باليوتيوب كان تحبونا نحكيها نحكيها
3: كان جعفور معاش تقرأ
5: مش نعمل فاصل والله تعبت
3: والله يتنبس جعفور
5: يزر متنعاود يزر
3: جعفور خطر حكيت بهين ما شاء الله حاجة
5: جد بحذانة طفلة هنا فهمتني تحب تعمل كشك
3: كشك
5: كي تحب تعمل كشك احنا لمينا ما لميناش المونطون كل فهمتني بعد مدة عندي عرض في كندا أنا العرض متاعي في موريال
3: أي
5: جاء مواطن من الكيبيك ما نعرفش قدش تبعد 500 كيلومتر ممكن قبل العرض قالوا لي راه ثم واحد أنا ما عندي نسيبي رضوان في الكيبيك نسخيب نسيبي جيني قالوا لي ثم واحد جاك من الكيبيك يحب يقابلك وأنا في الكواليس هكا قابلته في الكواليس هيجر قلت حكيت والله لا عاد مكمل
3: يا جعفور بيا باش نحكي هنا
8: وخير انت علاش ما تعملش شكون يحكيهم في بلاستيك
5: انا بجري باش تعودوا كل علاش ترشموني بالدهن اللي حكيت الحكايه اللي حكيت ترشموها بالدهن
3: جيك السيد قالك تتفكرش هيك البنايه اللي تعديت عندك اللي باش تلموا لها الفلوس باش تعمر الكشك راني جيت من سمعت بيك في تعرض في
5: موريال وانا لا يعني مسرح ولا نحب نتبع
3: وما نحبش نتفرش فيك
5: نتفرش اقسم بالله سخسخني
3: وراني جيتك من الكيبيك باش نمد لك القضيه هذيا
5: القضيه هذه توصلها لك
3: فوالا
5: حبيت نقول اللي الطفله جاتنا كيما تقول بعيده 300 كيلومتر على ديوان نمشي انا 7000 كيلومتر لكندا ركزوا معي
3: رزقها كتب لها ربي مش في تونس فين في موريال ما شاء الله
5: يا رب كيبدا عندك رزق مشيين وسبع الاف كيلومتر جايين والاخر قص من غادي باش احنا نتكروازي وغادي باش يمد لمانة هذيك باش توصل الطفلة هذي باش رزقها سبحان الله راهو شيء اللي عايشينه عظيم راهو قدرة ربي عظيمة شو اللي يخلي واحد من نيويورك نيويورك البارح يهدي علوش تعرف مولاته وين شيرة العوينة من نيويورك جاء علوش من نيويورك للعوينة قدرت ربي عظيمة.
2: أنا ديما جعفر نحكي لكم في القصة هذيك أكثر قصة وقفت لي مخي. هو صاحبي كبير في العمر دخلت مرته بشتولت. كي دخلها بشتولت ما عنده حتى فرنك. حتى فرنك ما عنده. مشى في القهوة اللي مقابلة الكلينيك قعد عنده 1500 فرنك خذ قهوة.
5: لحظة رفع يا رفع حكيت هكا وحتى انت حكيت
2: والله حكيت والله حكيت قلت ديجا حكيت لكم انا قبل
5: ايش فينا رديف احنا
2: لا والله اللي حكيت
3: بستوف بستوف بستوف اجمل لحظات يا
5: ربي ايش كان انا خرفت على صغر سنه خرفها
2: والله لا والله جاء واحد بدلو انفلوب التو الى يومنا هذا بعد سنوات ولده عدى الباك وكم ما يعرفش شكون اللي جاي مدلو الفلوس وفصل انفلوب حق الكلينيك بالضبط
3: رزق من عند الله سبحانه
2: ما يعرفوش شكون الى يومنا هذا
5: بعد شوي باش ندبر لكم حكايات ما حكيتهمش بربشوني شوي
3: يحب والله مساج بعد مساج والله قبلشت انك الواحد
5: مريقل مريقل مريقل مريقل عندك العلوش من المانيا وان شاء الله غدوه
3: ما زالت لي عائله اربع اخرين
5: ما زالوا لك اربع اخرين
3: هذه ورقه اثنين ثلاثه وهذه كصايي وفما
5: امانه
3: واحد اربع والله البارح لليل جاكو
5: بعد ال11 نكملوا هذوما
3: شنو نقبلوا بيوسف
5: وفي الموضوع
3: جاي ربي يرحمه
5: باهي باهي هكا هو مريق الفاروق
3: ما عاد ما مازال جافو عليك
5: علاش اوكي
3: لاباس لاباس
5: اوكي اوكي دبرت لك علوش من الماني قدش قعدوا لك غادي
3: هذاك اللي تاني ثلاثه
5: هاي
3: فما عائله هذيك ماني بو متوفى دونك اربع هذوما اللي نقدم ثلاثه وفما الرابع
5: اربع خمسه عائلات
3: باهي خمسه اللي نجم هاي هذا نكملوا نخدموا على رواحنا
5: باهي اوكي ربي يبارك اصدقائنا على اليوتيوب موافقين موافقين والا لا انه بعد ال11 خويا نكملوا في العلالش 50 285 328 328 50 285 285 ولا 31 328 328 ان شاء الله ربي يجيبنا في الصيف نعمل فاصل ثم نواصل

0: UNFM Flash News.
1: موجز الحديث عشرة ديوان افام عسلمة. ينتظر أن تنطلق بداية من غرة جويلية 26 و2000 مرحلة جديدة من تطبيق منظومة تسجيل العمليات الرقمية الخاصة بقطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان، وذلك عبر إلزام بقية الشركات الناشطة في القطاع بتركيز أجهزة تسجيل رقمية داخل المحلات. ويأتي هذا الإجراء تطبيقا لقرار وزارة المالية المؤرخ في 14 من أكتوبر 2025 والمتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات المزدية لخدمات الاستهلاك على عين المكان. كما يأتي تطبيقا للأمر الحكومي الخاص بطرق العملية لاعتماد أجهزة تسجيل العمليات. ويندرج اعتماد أجهزة التسجيل الرقمية ضمن جهود وزارة المالية للتصدي للتهرب الجبائي وتعزيز العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن تتويج 5 طالبات في المسابقة الوطنية لإعداد الشعار والهوية البصرية الرسمية لبرنامج تونس عاصمة للسياحة العربية 27 و2000، مبينة أن هذه النتائج تعكس قدرة الكفاءات الشباب بمؤسسات التعليم العالي على توظيف المهارات الفنية والتصميمية في إنجاح المشاريع الوطنية الكبرى. كما أكدت التزامها بدعم المبادرات التي تفتح فضاءات التميز أمام الطلبة وتعزز مساهمتهم في الشأن الوطني. المرشدون التطبيقيون والقيمون المعترضون على مناظرة سنة 21 و2000 يقررون تنفيذ تحرك وطني يوم 9 جوان القادم أمام المسرح البلدي بالعاصمة لمناشدة رئيس الجمهورية بالتدخل لفائدتهم وإنصافهم، حسب ما أفادت به المنسقة الوطنية عفاف حمدي، ملوحة بالدخول في إضراب جوع في صورة عدم تسوية وضعيتهم.
2: ملف المرشدين والقيمين المعترضين مناظرة 2021 أنصفتنا لجنة التدقيق التي أحدثها سيادة الرئيس في مقتبل سنة 2024، ثم أنصفتنا لجنة ثانية تدعى CGF هيئة الرقابة العامة للمالية برئاسة الحكومة، أصدرت تقاريرها. يعني تثبت هذه التقارير أنه هناك إخلالات وتجاوزات صارت يعني في المناظرة، وكانت قد طالبت في تقاريرها إنصاف المجموعة المتضررة هذه، لكن طوالت المدة وللأسف ما زال الغموض مسيطر. للأسف الشديد قررنا أن نفذ تحرك وطني يوم 9 جوان أمام المسرح البلدي، نناشد فيه سيادة رئيس الجمهورية أنه ينصف المجموعة هذه، ونشدو بأنه يجد لنا حل، أو أنه ستتطور يعني تحركاتنا من تحرك وطني، سندخل مجددا في مرابطة، ومعناتها ربما تكون معناتها هناك يعني تنفيذ إضراب جوع لحين نيل حقنا المشروع.
1: وفي الشأن الدولي، هزة أرضية بقوة 4.4 درجات على سلم ريختر تهز صباح اليوم منطقة كامبي فيجري التي تبعد بضع كيلومترات من مدينة نابولي جنوب إيطاليا، حسب ما أفاد به المعهد الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين. وسائل أعلام إيرانية تفيد بأن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير يزور طهران اليوم ضمن مساعي الوساطة التي تقودها إسلام أباد، في وقت تدرس فيه الجمهورية الإسلامية اقتراحا أمريكيا جديدا لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وتأتي هذه الزيارة بعد يوم واحد فقط من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن المفاوضات لإنهاء الحرب تقف عند مفترق طرق بين الاتفاق واستئناف الحرب. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع كامل فريق ساعة سعيدة.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: زراني محير يا رب يا العشرة الأحداش وتسعة دقائق تحية للسادة المستمعين اللي يلتحقوا بنا الكل إن شاء الله لكم مبروك لكم سعيدة ريم
1: أميرة من نابل على يجمر الليل ايه؟ تحب تقولها للرجل عيد ميلاده اليوم عجبتني كيفاش ربطتها اللي هي متابعة وتسلم عليكم كل اليوم عيد ميلاد رجلي وعشير عمري أيمن الجيزي نحب نقوله عيد ميلاد سعيد كل عام هو حي بخير يجمر الليل وربي فضلك لنا والولدنا أيهم إن شاء الله ربي خليه لك
0: صديقنا بيكا سعيد. اللي هو طاهر كان يخدم معنا كادرور في الحوار طوي يعيش في ألمانيا
1: هي.
0: عيد ميلاد بنته زينة خميري عمرها 4 سنوات إن شاء الله ربي يفضلها لك يا طاهر إن شاء الله ربي يفضلها لك يا طهورة يا غالي
1: عيد
0: ميلاد سعيد إن شاء الله عيد ميلاد لكل إنسان يحتفل بعيد ميلاد إن شاء الله كل عام وهو حي بألف ألف خير بعد شوية باش يمشيوا الفطور مع جعفور جيت نذكروا بالرقم الموضوع على دمتكم 50 285 285 باش تسهل خطر عليه برشا برشا برشا برشا برشا تليفونات تبعث ميساج فهمني ولا تقول مثلا باش نتبرع بعلوش العيد باش نتبرع بعلوش العيد فقط فهمني ولا بعد الزملاء في الحافلة نكلموكم ونتصلوا بيكم معناتها ما تكلمش خاطر كي تكلم ما نجموش نهزوا برشا تليفونات برشا تليفونات
1: احنا نحاولوا لي يطلب نخلطوا عليه واللي يبعث ميساج
0: لماكسيمو.
1: يكتب علوش يصور علوش
0: الاسهل هو باش نتبرع بعلوش العيد زاد ثم شكون يكلم يقول بربي امان انا بيدي ما عنديش علوش وكذا احنا خويا رانا نحاولوا لماكسيموم ما نجموش معناتها الحقيقه لبي ورغبات الناس الكل ولكن هذا كل شيء بالمكتوب فهمني ولا اللي يحب يتبرع يكتب راني نحب نتبرع بعلوش وهنرجعوا لك في التليفون 50 285 285 شيف صباح النور
2: صباح الورد والياسمين وشيف نادية نحوي لكم
0: البيت شيف لبس عليك
2: الحمد لله يا ربي الحمد لله كلهم لبس ويسلم عليكم إن شاء الله يا ربي عيد يكون مبروك على جميع الناس الكل ويفرح كل مؤمن يا ربي
3: أمين الله يحلاش
0: يعيشك
4: شيف نادية ديما معنا
0: شنو تحب في الميساج من يولينا عيمة قالت لي جعفور بجرب يحكي لنا حكاية حكيتها قبل
4: لا يزي تعبنا جعفور
0: والله اسمع اعطيني فطور مع جعفور
4: والله تعبنا والله
0: جعفور هاي شيف توكلنا على الله
2: توكلنا على ربي اليوم عنا في الانتخي الليجيم غريي سوتي ومعاها بش نعمل كسكسي بالقمح بالكرم فارسي ومعاها في الاخر موخيتو
4: صيفي
2: هذه حاجة صيفي نبدأ أول حاجة بالليجوم غريي سوتي ناخدو أي خضرة عنا أنا باش نختار اليوم البتنجال ومعاها القرع بوتوزينة ومعاها البصل نقصوهم فما اللي يحب يقصوهم رونداليت وإلا أنجليين كل واحد وكيفاش يحبها نعملهم غريي ومن بعد باش نسوتيهم في شوية زيت زيتونة وثوم ورشة نعناع في الأخر معهم ملح وفلفل أكحل هذوما باش نحطوهم كيما لونتخي ومعاهم شنو زيدا ديما ندخلوا الحاجة التونسية متانا الهريسة العربي وزيتو هنا كملنا لونتخي متانا باش نتعدي وللكسكسي بالقمح ناخذوا كسكسي قمح أول حاجة شنو باش نعملو عنا الكرنب متاعنا شنو باش نعملو الكرنب نحنا نعرفو اللي توا جاي عيد وبرشا ناس ما يحبوش العصبة ما يحبوش الكرشة زادة متاع العصبة شنو نعملو نحنا شنو باش نعملو نحنا باش ناخدو كعبة الكرنب نحيو لها كالوريقات متاعها وبعد نصمتوها ما بين دقيقتين 3 دقائق في الماء لين تذبل شوية نحيو أكل عرف الخشين متاع الكرنب ونفرسيوها بالحشو متاع العصبين متاعنا المعدنوس كل واحد شنو يحب يحب يحط فيها روز برغل نحطوا معاها النعناع والثوم بزايد من بعد نحطوا اللحم الهبرة متاعنا ومعها الكبدة تروف وتروف صغيرات ونفوح وكلفيح متاعنا متاع العصبين اللي نعرفوه مع الكسبر والسلق هذاك الكل ومن بعد نجيبوا كالوريقه متاع الكرنب نحطوا في وسطها الفاخس متاعنا نلفوها وعنا هنا استوس في اللفان متاع الكرنب متاعنا مانيش باش نحطوا له الكوردون اللوح باش نحطوا له العود متاع السباغيتي هذه باش نحطوها معاها علاش باش نخافوا الله يقدر يتيح لنا هاك العوده ذيك في الصوص نتاعنا وما نشوفوه سبحان الله يتعدى في التخليط نتاع الكسكسي
0: ما من المقارونه
2: تجيش الم... لا تجي المقارنه بعد باش تهبط هي تولي عجينه فهمتني وهكي كما تحللناش العصبانه نتاعنا عصبانه الكرم وراهي بنينه بالكدا وما تحسش اللي فما ديفيرون برشا في المطعم
3: نفس اللي فيك العصبانه الاخرى نفس العصبانه الكرم
1: بالسباجيتي مش بالخيوط
0: الاخرى بخيوطها
2: لا فهمتوا انا على خيوط
3: نفس
2: البنة نفس عندها نفس البنة
3: مش مص... آه اوكي بجد خاطر يعني ما تخدمش نفس الحاجه هي والعصبانه
2: عليها عليها هذه حاجه صحيه
1: هيلثي
2: بالنسبه للصغيرات وللكبار اي واحد ما يحبش هاو كما يتحرمش فهمتني
1: يحبوا الكرشه ما نجربوا الكرنب ميساج
2: جي راهي بالحق بنينه برشا
1: على فكره مش
2: نورمال اي وتوا بعد ما حطينا الكسكسي نتاعنا وفوحناه حطينا اللي يحب يحط في النار كيما الكسكسي نتاعنا العادي المرقه العاديه نتاعنا نقلي والبصل والطماطم والهريسه بعد ما يتقلي ونمرقوه ونحط البطاطا نتاعنا اللي موجود عندنا خضره ونكملوا بالكرنب نتاعنا كملنا توا نحطوا هكا الصحين نتاعنا وفوق القرين الفلفل نتاعنا يبدا مقلي ما نخليهوش يتقلي برشا باش ما يذبلش شنو نعملوا له من زال كي تقليه شويه بركه ونخرجوا باش يقعد ديما شدك الفورمة اللي هو يقعد واقف ما يذبلناش بعد هذا الكل نتعديوا للديسير نتاعنا اللي هو باش نعملوا موخيتو توا نعرفوا اللي فما السيترون موجود والنعناع
1: موجود
2: أفرش
3: لحظة ثبت موجود
0: فرش. موجود,
2: موجود. هذوما نجيو نرحيوهم نشدو الاسيترون تاعنا والنعناع نرحيوهم بالكدا بالكدا وإلا نهرسوهم بالمهرس نحطوهم في قاع الكاس تاعنا ومن بعد نجيبو عنا المول متاع الكلاسون شنعملو هذي معناتها باش نزيدو نمهرو
0: للديسيرون تاعنا
3: الكلاسون ترحيه
2: لا ما نرحيوش الكلاسون نجيبو المول متاع الكلاسون ونجيبو كعبات سوريز نحطوهم في المول نتاع الكلاسون
1: ونحط عليهم الماء
2: صحيت
3: نصبوا عليهم
2: يعطيك الصحة نخليوها نخليوها لين كنجلنا ومن بعد نحطوها في الكويس نتاعنا ونحطوا الماء الغازي فيه والا غازوز كل واحد هوني واللي يحب
1: شنو
2: شو ما بده صحيتك ومن بعد شنو باش نعملوا نزيدوا اللي يحب سيرو اي نوع نتاع سيرو باش يعطيه الجو
3: ريت السيرو هذاك المخيط يردوا ب 40 دينار ملي يكون نورمال كان في قطرتين سيرو يولي 50
1: يولي
3: اسمه بلو سكاي
2: صحيتك
3: بلو سكاي بلو مون ريد فلفت أليرتا ماليبو أليرتا ماليبو 120 دينار
2: نحن هذيك علاش قاعدين نعطيو في الليزاستوس والحاجات الحلوية
1: بأقل
2: التكاليف باش أي مواطن تونسي ينجم يعملهم في الدار وهو مرتاح
1: أي والله برافو شي
2: هكا ولا
0: لا يا برافو تسري فيه وشو
3: جعفر شربت مخيطو قبل
0: شو خويا
3: شربت مخيطو قبل
0: مخيطو يلي ريتو
3: مخيطو يلي ريتو
2: هي حاجة خفيفة وتفرشك
1: الحقيقة تخيغة فريشيسانت معنى سيترون ونعناع ما فميش حاجة
2: بنا شي حاجة بنينة بالكدا ومعاك اللي كيب متاع
1: مزيانة الفكرة
2: ولا جي مزيانة تنجم زادة معاها في بلاس باش تحطوا سوريز فما الورد كوميستيب
1: باش نقول لك باش نقول لك يحطوا فيه الورد
2: شفت
1: وفما دي مول تاع غلاسون دور مكابرين مش مربعات
2: يعملون في ليزيفينمون ياسر محليهم هذيك علاش نبداو علاش نحن ما نعملوش ايفينمون في دارنا
1: ما ندلوا روحنا
2: ندلوا روحنا بحذا العصبان وصحة وفرحة للناس الكل
0: شيء شطرس علوش شيء
1: اشري العلوش الساعة كما قالك
0: ايه
1: اشري العلوش
0: العلوش نواب كريم اختي اي
1: ملك كيفك
0: شيف
2: نعم
0: ربي يبارك لك
2: اجمعين ان شاء الله يا رب
0: مكلفين وبنينة صحيت يعطيك الف صحة الناس انتم شرفتنا وربي عودي طلي
2: بإذن الله
0: وبشوشة
3: والله ما عندكش مطعم انت شفا
2: لا
3: والله يلزمك مطعم يلزمك مطعم
0: تبرع طيب الناس بالناس هاي الناس بالناس اعطيني ماكينة فريتوز يودي ملا جو
2: نحن أهم

0: أهم حاجة كي نبدأ ونفورميو في الناس اللي بشي يطلعونا كاليتي مزيانة في تونس وديما التراث متاعنا نحيوه بالطريقة العصرية متاعنا، هذيك أهم حاجة باش ديما نقعدوا على أوتور.
1: شيف مطعم خير أمان يهديك
2: الله يهديك.
3: شيف اسمعني شيف مزروب أنت؟
0: لا لا
1: هاك معنا
3: مش مزروب، مش نعملوا فاصل
1: ماكلات يوفا وبلاتة برجولي
3: شني؟ لا لا مش ماكلات أغزلي، مش نعملوا فاصل. زميلة رباب تويك قداش دبرت لك من علوش انا تو؟
2: واحد.
3: كيفاش واحد؟
2: زفور
3: هذيك رباب يضرب تبيعي والله دوختي
2: صلي على
3: النبي
2: اللي
3: بقى امان
2: جعفور يعيش
1: اللي خرب برك تساحل
2: هذيك المراه سي يرحم ولدي. ماذا يعني ذلك؟
3: هذه سي
2: المعنى
3: علي علوش همشي
2: يرحم ولديك ولدي
3: وصديقي نتاع الماني
2: اي
3: قال لك شوف لي شكون فهمت ولا يجي ياخذ العلوش اللي حب عليه.
2: اه باهي تفضل سيدي. ها
3: هاتي معناتها يوليو زوز
1: نين يجي
2: ثلاثة يزي
3: يكون عايش في تونس راه
2: خاطر
3: المرة بعثت لي مش في تونس هذيك
2: ما عنديش الخصوصية نتاع
3: هي مالها كلمية انت هذا يقولوا انت وين تسكن خويا ماشي اي يطلع شي لا يطلع شي بعيد الراجل قال لك انا لهنا في تونس ضواحي الشمالية فهمني ولا ما يحبش يعطي فلوس قال لك يجي خويا قدامي ياخذ العلوش اللي يحب ويروح على
0: ربي يبارك له
3: كل واحد كيشرا
1: بلا يتبعوا فينا من ليبيا سي جعفر سي مجد البرناوي قاعد يتبع فينا وقال لي تحيه لكم وتحيه لاستاذ جعفر
3: ربي يبارك
1: ان شاء الله يفهم روحه يبعث لنا علوش.
3: اسمعني ركزوا معي 50 285 285 فهمني ولا رباب مازالوا في رقبتها ثلاثه علاش
2: وي
3: هاي ثلاثة علاش وما ليهم موجودين 50 285 285 شاف باش تقعد معنا باش نعملوا لعبه
0: أي.
3: بعد شيء اقعدي معنا
0: يعني معك
3: انت من جيل التسعينات
0: اي لا اي لا
3: لا ما تخلطت على جيل التسعينات
0: بيان سور
2: لا مولود 2001 شنو خلطت على جيل التسعينات انت خلطت على جيل التسعينات
1: لا كوجي ماخذ وقت
0: هذاك علاش هو سأل السؤال هذا
3: انا
1: جيل الصامت
3: الفا
2: انت الفا
3: كي اد مولدي كي اد مولدي اد بطلع الفا دخت
2: اي بيان سور
3: اد مولدي الفا
2: اي انت بيبي بومر
1: لا ولده الفا وهو الفا بلوندي
2: بومر بومر او اير في الاخر
3: تحكي بلا
2: يس وقت اللي فلا صار الانفجار السكاني
3: في شوغر دادي شي بيبي بومر
1: تاع البوم ماك خلطت على البوم
2: انت وقت البوم وقت اللي معناها ان انفجرت درجات الطفره السكانيه في العالم انت وقت البيبي انت بيبي بومر اسمك وتجاوز جعفور هاي
3: يرحم والدي مال كنا بيبي بومر هاي
2: لا انا ميلينيال
3: مش مشكله هنا الشيف ما عنده حتى علاقه في التليفون انت واش
1: قلت له عملت لك ديديكاس ما سمعتهاش البرناوي
2: لا ويحكي بالليبي
3: سمعت بابا قال لي ما بعدي حد في الدار
1: لا ما سمعتهاش
3: كلمته بالتليفون
1: لا
3: الكل الكل غادي طلعوا والله وحشني
2: اسمعني مش
0: ربي هذا هو
3: شيف اوزلي مش نلعبوا لعبه ما عندها حتى علاقه بالماكله انت ورباب
0: ايوه
3: رافع وريم اسمها التسعينات عندنا 10 اغاني التسعينات 10 اغاني التسعينات المسابقة على 10 نقاط اطلع اسم الفنان 5 نقاط اطلع اسم الفنان والغناية 10 نقاط موافقين؟
1: الحمد لله تفضل
3: موافقين نعمل فاصل طوى نرتاحوا تركزوا فهمني ولا ثم نواصل
4: ساعة سعيدة ساعة سعيدة هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم

0: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.
1: إكسترا تايم، إكسترا تايم، ساعتين نرجع فيها للأكتو، نعمل ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة، من ثلاثة للخمسة متاع العشية، معايا أنا حاتم جزبر.
0: ديوان فام، صوتكم.
2: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقية الإكيب.
3: رجعنا لكم 11:28 دقيقة. تحية للسادة المستمعين اللي سمعوا فينا. تويك باش نرجع معاكم العالم التسعينات والأجواء. تمني ولا الأغاني المسابقة بين ريم ورافع ومدام
4: نادية
3: نادية ورباب. يا رافع، عيط الرافع ورباب، امشي يا رباب، مشغش بك كده
4: العرس. حالين شانتي العليلش.
3: هاي ان شاء الله
5: بريقل متاع 500
3: بريقلة.
4: هاي بيت
3: صحيح صحيح. رافع حاضرة؟
6: ديما حاضرة.
3: حق من غير غورة،
5: كل واحد
3: من غير غورة.
6: من غير غورة وبالله سمحني، من غير غش من طرف المخرج.
3: من غير غورة.
4: اسمع، تعرف علاش؟
3: من غير غورة
4: حابنا نوري وجه باهي قدام الشيء.
3: ربي بركزي معايا، تنركزوا معايا.
4: زيوم الحالة
3: والله كو متهني
6: شازام
3: دبر رمك لعليلش.
4: هاي
3: اي سي زي اي شيف شيف باش نبداو بك انت ورباب، باش نسمعك مقطع من اغنيه. كيما قلت، قانون الموسيقى يقول لو كان طلع الفنان 5 نقاط، طلع الفنان والغنيه اسم الغنيه بالضبط 10 نقاط. داكوردو؟ ما جاوبتوش نمشيو للفريق الموالي من غير غوره. غوره الا 10 نقاط.
6: الا 10
3: تعطيني جوست ستيلو مدام.
6: ليه ما نسميوش الافريقا ولا الفرق ولا شنو؟ نعطيو اسامي يعني مثلا.
4: معناتها جروب 1 جروب 2
6: مش جروب 1
5: فيه المعلومات. جافو راكش نعطيك ورقه
7: والله فارغه.
6: امان مش تعرقوا على ورقه؟
7: والله فارغه يا رسول
6: الله. لا لا لا
7: يا رسول الله،
6: اكتب على الطاوله.
5: اكتب على الطاوله. بطلت هات ستيلو. ما هي الورقه فارغه.
3: ليش تحكي من تقول هات ستيلو؟
6: والله غريبه.
5: ستيلويه
3: ستيلويه
5: ستيلويه.
6: 10 ستيلويات
4: هذيا فارغه. قال لك الورقه كلها نوامر فارغه.
5: نوامر لعبيه.
3: لا بستيلويه هذا الا 10 نقاط.
6: فريق الكرومب ضد فريق
3: السكيت. أمان
6: مخيطو
3: سكيت. أمان أمان 3 2 1 طب الغناية الرباب وللشيف من غير غورة. تفضل.
5: رغبة على ما أنا كل ما اشتقي ليها
6: مشتقي مشتقتي
5: الإجابة. مش
4: إيش اسمها الغناية؟
5: أنا

أروح واسأل عليها عليها أنا كل ما اشتاق إليها أروح واسأل عليها عليها ما اشتاق إليها أروح واسأل عليها عليها جاوبني يعني.

0: شوف لحظه
1: ملين هديه للدويده هذه ايه عندي مدلل
0: اعطيتكم خمسه نقاط خاطر الربيع ما طلعتش الاغنيه خاطر الاغنيه اسمها قلبي عاشقها مش كل ما اشتقي له اسمها قلبي لحظه ولكن مش نزيدكم بلس 5 على الصوت الجميل بتاع الشيخ
2: شكرا
0: عشر 10 نقاط
1: نعملوا على الصوت الجميل بتاع الزميل ريم
0: حاس باش نتكسوا على الاخر تفضل اي حديث جانبي جانبي ما عنده حتى علاقه
1: بالموسيقى والله جانبي نحكي في قدام هكا
2: حديث جانبي
0: حديث جانبي الا نقطتين قبل ما تبدا وسكتي
3: ما نحكمش
0: يخاف منه باش ما نقولش
2: يخاف منه
0: يحترم
1: باش ما نقولش نخافوا
2: منه يرعد
0: سكتي
2: تروا
0: دو ان توب
2: نور الشمس
3: نور
1: الشمس مش عليني 10 نقاط مغنيه لك زيد خمسه
2: نور الشمس الجميل عندنا
0: خلينا نسمعها نسمعها
1: تفضل

0: جبينك
1: جعفر ديك جبينك.
2: ايه غني على جعفر
0: وصلتو. عمري ما يدخلني بهمس من حنينك واحلم بس انت حبيبي.
2: انت قلت نور جبينك يا جعفر.
0: ليه؟
2: لا قلت نور جبينك.
0: يا باسكال ليه اللي نكلم فيها هي تحبك ما يتقولي كي نتعدى في الميسيون.
2: عنده بزيد تحكي على السنطوعة الا اثنين تنمر.
1: الا اثنين تنمر.
0: ربي كبير.
2: الرافع مش الربيب.
1: لا والله ليه.
0: ليه هو قالت.
1: ما شاء الله.
2: ما تكلمتش
1: ما شاء الله عليكم.
0: جعفر نهار السليتها راو نهار السليتها دارت عليك ورجعت تحايل معها. شبيك تمزة في ساعة.
2: اختي الصغيرة عشر نقاط عشر نقاط. الأغنية الموالية شوية تركيز
0: عند فريق اسم كسكسي القمح.
2: الاسم تاع الفنان أو الفنانة واسم الأغنية من غير ما نزربوا.
1: وش تعشى البارح خاطر ما عم الشيف
2: طب
0: كاظم الساهر.
3: هل عندك شك أنك
2: شنو اسم الأغنية؟
0: ما تقلقش.
3: تبلي هلا عندك شك جعفور.
2: شنو اسم الغنية؟
0: شكون؟
4: حافية القدمين.
3: ترقص ولا تمشي ترقص وترقص
4: حافية القدمين.
3: سير شيف هل عندك شك؟
2: اسم الغنية شنو؟
4: حافية القدمين.
0: يختاروا إجابة.
4: حافية القدمين.
2: هل عندك شك؟ صحية ربيب. عشر
0: نقاط. علاش مالا تراعش فيها؟
1: شيف شدد في حافية القدمين.
4: خاطر هذيك
0: أغنية أخرى.
2: نسمعوا نسمعوا.

0: لك شك وأهم امرأة في الدنيا.
1: استهدي بالله.
2: بس سمحني لحظة. جست اون سكوند. نحن نعمل في غناية التسعينات ولا؟ 2003 خرجت
1: الغناية. مش مشكل بابا.
2: مشيت نثبت فيها.
1: لا مش مشكل بابا وعندك إلا خمسة. تشكيك في اللجنة.
2: لا مش تشكيك في اللجنة. هي اللجنة في حد ذاتها 2003 اخويا 90 دي جي كروم
1: ورقه حمراء
3: صافا نلعب واحد
2: دي جي كروم
1: هاي سكيت
2: دي جي موخيتو
1: 20 نقطه رباب والشيف
3: شكرا استاذ جعفر انا فيش جيت انا فيش جيت دمت دخرا للجنه
2: الفايد اعطينا المعلومه صحيحه للمستمعين
1: هاي
3: دخرا دخرا دخرا
1: دو
3: في طار الكروم
1: امان امان طب
4: خالد عجاج خالد عجاج خالد عجاج
3: عندي برشا سكت
2: عليه الى حد الان الدوار
1: عاود
3: له والله يا خالد سايبه
4: محمد فؤاد القلب الطيب القلب الطيب
1: بلد
3: برافو
1: خلي
3: هذه التسعينات بالحق
1: رسمك خليه حبه ياسر نهديها لاي واحد تو يا خويا شادد الثنيه على روحه قلبه به يحب الناس انسان جميل القلب الطيب
2: اهو
3: عنده ساعه مده يبدا يا اخي
2: سلمت برشا

0: قلب الطيب في الكمونية.
1: عايش صعوبات في
2: حياتي. بالله سي جعفر كنت تعطينا الحساب تو يعيشك قبل ما نقدمه انا نبعده اكثر
3: 20 مقابل 20
2: شكرا
3: متعادلين
2: تفضل
3: شيف فيقي شوي
1: حتى
3: لمحت لك بالقلب الطيب
1: والله
3: باش نغنيك
2: مثل ما بعد
3: ركزي شيف 3 2 1 توب
1: حكيم نظرة
3: شيف بعيدوا كل البعض على الناس
1: هيا ليتي مفضل

0: مش 30 40 نقطة على الرقصة اللي قدمتها الكوريغرافيا انت والشيف.
1: شكرا. 40
0: نقطة. شوف الكوريغرافيا بعد شوية.
2: اه انت تشوف طار الكوريغرافيا.
1: احنا جونا
0: لنا. كلاسيك تو.
2: ها شوف الظرف.
0: فضلك مدام. 30 نقطة 30.
1: لا لا حطيت 40 لجنة.
2: شطبي. الغناء عليك واجتيح علي تفضل.
0: تفضل.
2: تفضل. حاضر النقاط.
0: 30 20 3 2 1 توب.

0: سهلة
1: فوركات سادوم
2: ايه الفوركات اما
0: شغل ايه
2: يبلح
3: مثال شلون نشطح مش لازم نطلع على
0: لا لا
1: كان الزمان وكان في دكني بالحي نو كي عودوها ما هيش برات البيت
2: برات البيت
1: عمل لي
2: انت
0: اجابه صحيحه 30 30
1: حبنا

0: هسي فاروخ صحيت يا بابا صحيت
1: برك آه يا بابا
0: 30-30 مازالوا غنية منا وغنية منا ومرة هذه مش يكون حسن ما تسمحهمش برشا عش خوي صعبوا شوي كل قانونك سهل اللي تعمل فيه
1: تيعدش بيه ما نفرحوش
0: طب
1: مصطفى أمر مش مصطفى أمر مصطفى أمر
0: عاودوا لهم نفس المقطع عاودوا نفس المقطع
1: قول تيعي عاد
0: خمسة
1: بالغورة
0: لا خمسة
1: تي بالغورة السود عيونه يا ولا
0: ايش كون
2: اسكت لك انا
0: قلت ايش كون اللي يغني
1: مصطفى امر
3: مصطفى لون
0: عشرة لقاط الريم

0: قلت اعملي
1: طوى طوى سامحوني ريم بعد اذنك فهمني ولا برحمه اللي عز عليكم رافعوا الشيف برحمه اللي عز عليكم عرفت ربي كانت نجمه حتى تخرجوا اخرج اخرج يا ربي ريم بجاه ربي غادري
2: ولا ما نتكلم
1: بجاه ربي
2: والله ما نتكلمها والله
1: برس امك رافعوا الشيف اسمه ما تجاوبوش او توش اسالكم
3: عندي حظوظ عندي حظوظ شايف عندها 20 سنه بين الكرنب
1: والدويده بعد التليفون بعد التليفون
4: انت مش مغرومه لا مانيش مغرومه برشا بال
1: لا لا مدام مدام مدام الشيف ورافع تفضل
4: يلا
2: لا لا لا لا لا ربي
1: ستوب ستوب ستوب شيف
0: سهله شيف انت بوجهك
2: حيالة حيالة
4: ما كتبتش كتبتها ورده
3: عارف في مدينه ده
1: لا والله لا
3: لحظه بس
4: انا عرفتها
1: انت ليه
2: ما عرفتي احنا نعرفه
1: قلت لك الشيف ورافع
3: والله خليتونا نركزوا عاودنا دي
1: عاوده

من الزمن الجميل نعود إلى الزمن الحالي اللي فيه الجميل، فيه الجميل. بعد شوية باش نرجع لكم. شيف مرسي بوكو، يعطيك الصحة. باش نهدي لك الغنية هذه أنت وللسادة المستمعين الكل. بربي أي إنسان عنده إنسان عزيز غالي فهمني ولا يهدي له الغنية هذه. القلب الطيب. فاصل ثم نواصل.

0: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام. بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
1: Vous écoutez

0: ديوان اف ام اكسترا تايم. اكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للأكتو، نعمل ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة، من ثلاثة للخمسة متاع العشية، معايا أنا حاتم جزبر.
1: ديوان أفهم صوتكم.

0: هاي الطاقة الإيجابية، أعطيني الطاقة الإيجابية. ليه قعدونا درجين، الدرجين هذوما قداش قعدت لك من علوش تي؟
1: ثلاثة.
0: ليه؟ في الدرجين هذوما في الدرجة هذيا الأخراني فهمني ولا ندبروا ثلاثة علاش وغدوا باش نعملوا الحملة في الناس بالناس.
2: اوكي.
0: داكوردو؟ دونك في الدرجة اللي قاعدين هذي مدام ريم في التليفون غادي على 50 285 285، ماذا بينا في سرعة البرق نكملوه 50 285 285، فهمني ولا عندنا أسامي العائلات اللي معناتها عندهم وليدات فهمتني اللي باش نعطيهم العلوش. ان شاء الله ربي يجيبنا في السويب
1: ان شاء الله.
0: 50 285 285، نتذكر اللي كانوا البارح تمكننا باش نلموا 26 علوش. ونحب نحيي الناس اللي دخلوا معنا البارح. يبيتي في بالك ثم شكون يطلب فيا لليوم؟ قال لي خويا راهي لمانه وصلت لمانه هذاك تاع ثلاثة علوش
1: وصلوا لي كابتور
0: تاع حمادي زاد بالبارح بعث لي كابتور والله ان شاء الله ربي يبارك له خويا. دونك اليوم ثلاثة علالش مازالوا لنا سي رفع ثلاثة علالش. هشام مريق الجو
3: مريق بعث له سي بون جو به
0: به
1: هكا اه سي بون يا حقك
0: ثلاثة علالش 50 285 285، ولا اللي حب يتصل بينا على 31 328 328، 31 328 328. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اجواء يعني عالمي، يعطيني شويه شويه شويه اجواء، يعطيني خويا يعطيني اللمه الفرحه. امشي لي بابا امشي لي. مستمعين قوي شويه في الصوت فهمني ولا خلينا نختموا بالموجات الايجابيه الاسبوع هذا. غدوه خويا الحقيقه ماتش حقيقي في الناس بالناس 31 328 328 50 285 285.

0: 52 دقيقة نقرأ في الكومنتات تاع الناس. بارك الله فيكم الناس كل، يعطيكم ألف صحة. جاد الياس كاتب شوية دراما، الحقيقة ما عندهش علاقة، ميساجك ماست شوية ما عندوش علاقة فهمني، ولا ما تستحقش دراما. لو كان انت قادر باش تشري علوش فهمني، ولا على الأقل احنا نحاولوا باللي نقدروا ذيك حد نيتنا باش على الأقل نفرحوا الناس. أقسم بالله هذيك حد نيتنا.
1: نقول لك احنا وصلنا
0: 47. اللهم صل وسلم
1: على 47 عائلة.
0: صلي على النبي، صلي على النبي.
1: ريبونس صغيرة وبر.
0: تليفون يغير فمني ولا تك تك فمني ولا التليفون يجينا علوش، الو علوش فمني ولا اوك عندك ثلاث نوامر حاضرين غادي فمني ولا من المنتج الى المستهلك. يا الله يا الله يا الله يا الله. اه تليفون، الو صباح النور.
2: صباح النور شو
0: صباح خير بابا الغالي.
2: ايه خوي انا صلاتك
0: كي هاي
2: ونحب نقرب نتيجه
0: انت تك على اليمين زيدي هذا يزيدوه هذا يزيدوه هذا يزيدوه هذا مهم صحيح تريم هذا مهم اريد حتى لو كان هو قصده فلنفترض انه هو قصده
3: ميسر.
0: واللي استفاه محمد في الليست صحيت
3: ميسلش
0: ارزاق تساق اعطيني خوي تو اربع عليل
1: فكر وقتها مره صارت فازه يا اخي التكسيستي عملوا لحمه كله كلمونا وجي وهكا وعاون زميلهم قلت عمني ولك وقتها
0: واحنا انا ادعو الناس اللي تسمع فينا في لحوم راهو يعرفوا شكون عنده شكون ما عندوش
1: طبعا.
0: يجي يا خويا نعملوها لحميه هذه اسمها الناس بالناس في كل حومه الناس بالناس ما غير لا تصور لا توري لا كذا الناس بالناس راهو مازال خير في الدنيا في العائلات يا رفع في العروشات مازال في اللنهجه في الزناقي والله الخير بارتو
3: وهذاك اللي لازم يكون راه
0: والله
3: هو هذاك اللي لازم يكون انا ديما نقولها مثلا اكزامبل الرابط اللي بين الناس كلها اللي نجم يستر الناس ويعرف شكون مستحق وما غير ما يتفضح حتى حد حتى كان الكلمة هي
0: كبيرة
3: هو الجامع مثلا الجامع الناس الكل يمشي له الزوالي ويمشي له الفقير والجامع والناس اللي تخدم في الجامع والإمام يعرف ماذا بينا وفي كل حومة فما جامع يعني أكثر حاجة قريبة للناس الكل يكون أكثر حتى من المعتمديات وكل شيء في كل بلاصة فما جامع
0: والله
3: لموا واعطيوا راهو بوتيتر جعفر خلينا نجاوب زاد انا بطريقه اخرى على المساجات نتاع الناس بوتيتر ساعات تلوم فينا انه الدراما وش بيكم تعملوا هكا راهو اللي قاعدين نعملوا فيه اللي لازم يصير لبرا راه اللي نعملوا فيه نحن لهنا يلزم يصير لبرا كل يوم في الحوم وفي الكارتي وفي الولايات وفي المعتمديات
0: ما تنجمش تقوم يا رفع راهي ثم عبيد خل نفسر لك حاجه انا راني نفهم ياسر وليد رفع عمر هذا من يخيك اكبر منك رفع يا فاروق بلينا حيل الموسيقى زال الدرجه من يخوكم كبير انا بربي اسمعني أرك ما تنجمش تلوم على ناس يسمعوا فينا ويقول لك فيلم ما نصدقش لغه يعملوا فيها لغه ما تنجمش تلوم خاطر هذا موروث متاع سنين الفيزيبل متاع ثقة مضروب كي يلقاو ناس هذيك حد نيتهم يا اخي انا ما سمعتش كلام يوجع ياسر بالفرش والمخده ما هو صار لي فمني ولا سارق ويحطوا في مكاتبهم ويعملوا زعمه وكذا لانه شو اللي يصير يا رفع يجيوك 100 واحد باش تعاونهم تعاون منهم تسعه انت مديت يدك باش تعاون تسعه يا ريت الاخرين ما تعاونهمش ينجم يخرج يقول لا يفلموا مشيت لهم ما عاونونيش فهمني هو دوله وساعات تحير احنا بشر لا غايه لا خوف لا طمع فمني ولا الغايه الاساسيه اخوي انه نفرحوا العائلات ما عندنا حتى مزيزد لان نحس اللي كونه الميكروه هذا مسؤوليه وباش نتحاسبوا عليه وباش نلقاوه باش يطيح فينا لو كان في الخايب باش يطيح فينا وفي صغيراتنا لو كان في الخايب هاي اخوي نكملوا يا ربي العمل عليك 50 285 285 50 285 285 عندي اربع ليلش ما بيتوليش اربع ليلش ما بيتوليش ربي بكم متهنيه
1: ان شاء الله وانا ان شاء الله
0: كون متهني يا ربي بسكت الله روحك 50 285 285 31 328 328 50 285 285 50 285 285 مازالوا دقيقتين بسكت الله روحك رباب رباب بسكت الله روحك
3: والله ماينو من ماينو من صفاقس عندها ترق ولا ما فقتش به مساج سمح تبعث لي عندها مده عندهم جارتهم يظهر لي عندهم جارتهم مستحقه مسكينه ماينو ابعث النمرو تو نعديوه حطو كملوه في الليسته بتترش على الكتبه كيفاش وكاو والله واحد ما عادش عارف شنو يجاوب على الناس اللي تبعث تقول راني مستحق على اللوج ما عادش عارف شنو يجاوب ف فهمت دونك فما برشا طلب ونعرف اللي سورتو سناء فما برشا ناس ماهيش معيد برشا ناس ماهيش معيد مشكل اللي مستحق بركة حتى الطبقة الوسطى سناء
0: خويا اللي ناب عليها ربي فهمني ولا يفرح واللي ما نابش عليها ربي يفرح للي ناب عليها ربي فهمني ولا ان شاء الله ربي يجرها على سلاح 31 328 322 50 285 285 ربي بوجه الخير كتبوا لك بابا بابا بابا
1: ان شاء الله
0: يا
1: ربي ان شاء الله
3: هيك هو ليه غدوة إن شاء الله غدوة تتصرح
0: اسكت على روحك يا ودي اسكت على روحك اسكت على روحك يا رافع يا رافع ما تقولش كيك
3: يا ولد يا ريك
0: يا رافع
1: يفدلك يفدلك هو جي وجي مع علوش والله يرحم والديه
3: والله يفدلك
1: بارك الله فيه
3: تعلوش معايا
0: آي

0: ولا نستنى شوية؟
1: لازم تقول له راه
2: انا غالب مش كاتبة.
0: اه ليه بس ربيب هكا اختي
1: مش هبعث لك نمره ربيب حطه في الليستة
2: وكتبت ورقة.
1: كو تعرفش تو غدا تصرف.
0: احنا غدوة اخر يوم في التبرعات ان شاء الله.
1: هو يوم التبرعات الناتورال تاع العاد هو نهار الجمعة.
2: يوم الجمعة
1: ناس بالناس.
0: هاي كون نمشيو لقسم الاخبار. يا الاولاد
1: يا سي فاروق ترى
2: فما ساعات
1: نسمح عاد شي سي
0: احنا غدوه نتقابلوا في نفس التوقيت من 9:30 لنص النهار. غدوه الفستيفال من 9:30 لنص النهار. تحيه للساده المستمعين اللي سمعونا واللي بعثونا تحيه غزيغان على يوتيوب. تحيه للزملاء في الحافله الكل. ميرسي بوكو يعطيكم الف صحه. ميرسي رباب. ميرسي رافع.
1: شكرا
0: ريمو يعطيك الصحه. ريمو ميرسي على كل شيء اليوم تعبناك معنا. ميرسي زينوبات الحاضره الغايبه الغايبه الحاضره. كل إنسان كلمنا وكل إنسان سمعنا بارك الله فيكم. تقابلوا غدوا في نفس التوقيت في الأمان. باي باي. ربي كبير.
3: ساعة سعيدة. ساعة سعيدة.
4: Publicité.
5: قولي ما ثماش بون بلان تاع بيتزا بنينة.
6: جسيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع أورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل. كل نهار خميس مع بابا جونز كي تشري بيتزا لارج عندك الثانية بلاش. ميلا جس ماكسيت وقل ليش القيد عندك أورانج.
7: ديوان فام فلاش نيوز.
8: موجز منتصف النهار. ديوان فام عسلمة. هيئة الصمود التونسية تعلن الإفراج عن كافة نشطاء أسطول الصمود العالمي وتحالف أسطول الحرية المحتجزين بسجن كاتزيوت التابع للاحتلال تمهيدا لترحيلهم خارج الأراضي المحتلة. والهيئة توضح في بلاغ أن مركز عدالة تلقى تأكيدا رسميا من دائرة سجون الاحتلال يفيد بإطلاق سراح النشطاء وتوجيههم نحو مسار ترحيل، مضيفة أنه يتم نقل غالبية المشاركين إلى مطار رامون لإجلائهم جوا. كما أشارت إلى أن الفريق القانوني لمركز عدالة يتابع عملية العبور لضمان إتمام إجراءات ترحيل. وزارة الصحة تؤكد عدم تسجيل أي تهديدات مباشرة على صحة تون أو على تونس بخصوص فيروس إيبولا المتفشي بجمهورية كونغو الديمقراطية، مشيرة إلى أن المصالح المختصة تواصل متابعة تطورات الوضع الوبائي بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين المعنيين. والوزارة تشدد في بلاغ على أهمية تعزيز اليقظة الوبائية وتبادل المعطيات في الوقت المناسب ودعم جاهزية المنظومات الصحية خاصة في إطار التعاون الإفريقي المشترك لمجابهة المخاطر الصحية العابرة للحدود. مدى جاهزية مختلف الإدارات الجهوية للحماية المدنية بالشريط الساحلي استعدادا للموسم الصيفي وما يقتضيه ذلك من تعزيز إجراءات الوقاية والسلامة وتأمين الشواطئ والمصطفين من أبرز محاور الاجتماع المنعقد بالمقر الفرعي للديوان الوطني للحماية المدنية. ووفق بلاغ للحماية المدنية فقد تم خلال هذا الاجتماع التأكيد على تنفيذ التوجهات الوطنية الرامية إلى توفير أفضل ظروف الحماية والسلامة للمواطنين والوافدين خلال فترة العطلة الصيفية عبر دعم الاستعدادات الميدانية وتعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل المتداخلة. الطريق الوطني عدد 16 في جزئها الرابط بين حامة الجريد وتمغزة تشهد أشغال تهيئة وصيانة تشمل حوالي 7 كيلومترات من الأجزاء المتضررة بالطريق وفق المدير الجهوي لتجهيز بتوزر ثابت نصيبي، مبينا أن المشروع مبرمج ليمتد على طول 50 كيلومترا تبدأ من مفترق الطرق الرابط بين الطريق الوطني رقم 3 والطريق الوطني رقم 16 مرورا بمنطقة شبيكة وصولا إلى مدخل تمغزة، وبكلفة تقديرية للمشروع تبلغ 55 مليون دينار.
9: بالنسبة للطريق الوطني رقم 16 عنا 7 كيلومتر لتهيئتها حاليا، 2 كيلومتر سابقا و5 كيلومتر حاليا اللي باش ننزوها بالطبقة نتاع توفنود كارير 020 بالتربة ذيك 020 وفوقها التزفيت قاعدة تنجز حاليا المقاولة، مع العلم وأنه المشروع ككل متكون من 50 كيلومتر من رومبان نتاع الطريق الوطنية 3 والطريق الوطني 16 حتى للمدخل تمغزة من جهة الجبل في مدخل الجبل مرورا بشبيكة. هو مبرمج في المخطط طوله 50 كيلومتر كلفته 55 مليون دينار أي 55 مليار وعطيته للدولة أهمية كبيرة سواء على المستوى الجهوي أو على المستوى المركزي على المستوى الوطني. وإن شاء الله توا بما أنه في

0: مخطط له قاعدين توابي بصدد البحث عن تمويل لإنجازه بإذن الله.
1: وفي الشأن الدولي، المفاد الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جون إيف لودغيان يقول اليوم أن لبنان في وضع خطير، مرحبا في الوقت ذاته باستمرار المحادثات التي قال إنها تتيح أفقا للخروج من النزاع بين حزب الله والكيان المحتل. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع ابتسام شويخة وكامل فريق هنا تونس.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
3: ديوان فم صوتكم
2: على ديوان فهم، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
3: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.
2: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
4: نصف نهار وستة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان فهم. كالعادة والعويد معكم اليوم يلقار من برنامج هنا تونس، كالعادة ساعتين من زمان باش نحاولوا فيها معكم نرجع على أبرز الأحداث، الملفات، الأخبار والمستجدات الوطنية، شنو صاير في البلاد وشنو صاير في العالم. كما كل مرة نحاولوا نطرحوا معكم ملف يصير الحديث عليه وقاعد يصير النقاش عليه على مستوى البلاد. واليوم من بين الملفات اللي باش نطرحوها ملف الحوار الاجتماعي، الحوار الاجتماعي اللي صار الحديث عليه في الفترة الأخيرة. من بين المطالب والأولويات اللي طرحها اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل، المكتب التنفيذي الجديد، فهل يجد طريقه إلى التنفيذ وغيره؟ شنو هو سعى الحوار الاجتماعي، المسار التاريخي متاعه، العلاقة الشغلية الاتحاد والحكومة؟ نرجو بعد على التفاصيل إن شاء الله مع ضيفنا للساعة الأولانية الأستاذ الجامعي ورئيس مخبر في الاقتصاد سامي العويدي، تنحكي معه على أكثر بأكثر تفاصيل ومعطيات. بعد باش نحكي على اتفاقية التطبيع، هل قادت إلى فوضى الأجندات الخارجية في الخليج؟ والتفاصيل تنبعد نعرفوها في فقرة تيكل ديجور مع طارق الكحلاوي. ثم في الأخير آخر الساعة الثانية فقرة بالأرقام، السؤال كيف أعادت الحرب والولاءات تشكيل سلطة ترامب؟ باش نحكيو على الوضع الداخلي الأمريكي، باش نحكيو على التصور الداخلي الأمريكي لترامب، كيفاش آخر ما يكتب آخر ما يقال، التحركات الداخلية الأمريكية في علاقة بالسياسات اللي قاعد يقوم بها مؤخرا الداخلية وأيضا الجيوسياسية. آخر الحصة في فقرة بالأرقام مع الزميل نورة الفارسي. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
2: هنا تونس
4: كالعادة بشرفكم من توحة الماضي ساعتين ابتسام شويخة، يرفقني في التحليل والتعليق والنقاش كامل الحصة. على يميني خليفة شوشين. خليفة أهلا وسهلا، مرحبا.
5: تحياتي ابتسام وتحياتي طارق وتحياتي لضيفنا الكريم الدكتور سامي، صديقي هو صديق بالمجد، وتحياتي لأهل المستمعات وأهل المستمعين وأهل المشاهدات وأهل المشاهدين.
4: مرحبا بك خليفة، رحبوا بضيفنا كما قلت لكم بداية الحصة الأستاذ الجامعي ورئيس مخبر في الاقتصاد سامي العويدي. أستاذ أهلا وسهلا، مرحبا.
6: أهلا وسهلا بك، مرحبا بك، وشكرا للدعوة اللطيفة، وسعيد أن أكون مع صديقي خليفة وسي طارق وبارك الله فيكم.
4: مرحبا بك أستاذ سامي، مشكور على قبولك الحضور معنا. باش نحكيو على الحوار الاجتماعي، باش نرجع معك شوية للتاريخ، حتى الكلمة ذي قاعد ياسر تتقال وتحكي عليها ويصير عليها نقاش، لكن ما هيش وليدة اللحظة هي الحوار الاجتماعي أستاذ. نرجع معك شوية نحكيو في السياقات التاريخية ونحكيو على الحوار الاجتماعي وواقع الحوار الاجتماعي في تونس، ولكن قبل هذا خلينا نرحب بطارق الكحلاوي. طارق أهلا وسهلا. مرحبا.
7: مرحبا ابتسام خليفة سيسامي، فريق الأعداد، وبالمشاهدات مستمعات مستمعين مشاهدين،
4: مرحبا بكم الكل. أستاذ سامي، كنت حاضر مؤخرا في الندوة اللي عقدتها الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية صلب الاتحاد العام التونسي للشغل، وكان العنوان الرئيسي هو قراءة للسياق العام الذي تشكل ضمنه الحوار الاجتماعي. قبل ما نرجع على الحوار الاجتماعي والواقع متاعه صلب تونس اليوم اللي مطروح كأولوية وكمطلب رئيسي اليوم للاتحاد العام التونسي للشغل على ضوء الملفات الاجتماعية والاقتصادية والنقابية المطروحة اليوم في البلاد، مصير الحوار الاجتماعي وغيره سياقاته في تونس، شنو المقصود بالحوار الاجتماعي؟ المسار التاريخي للحوار الاجتماعي حتى نحطوا الناس في الإطار متاع الملف هذا. تفضل أستاذ.
6: الحوار الاجتماعي من البرشة حاجة هذه برشة ناس ما يعرفوهاش. في 2002 في ندوة برشلونة منظمة العمل الدولية ما وصلتش إلى الإعلان عن تعريف معياري للحوار الاجتماعي. أنت ما تعرف هو مش خاطر مثلا مش تعريفات، لأنه في منظمة العمل الدولية الاتفاقات اللي تخرج والقرارات اللي تخرج ما تخرجش بالتصويت بالأغلبية، تخرج بإجماع الأطراف الثلاث اللي هما أصحاب العمل والعمال والحكومات، ما توصلوش باش يعملوا تعريف معناتها دولي معياري نورماتيف ديسكول تعتمد. تتبقينا ثم تعريفات عديدة، مثلا الداعين يقولوا لك أن الحوار الاجتماعي هو حوار بين أطراف الإنتاج، ينجم يكون ثنائي بين حكومة ونقابات عمال أو حكومة ونقابات أعراف أو ثلاثي بين الحكومة والنقابات والأعراف. ينجم يكون حوار ثنائي مستقل، الأعراف والعمال نقاباتهم يقعدوا مع بعضهم بصرف النظر للحكومة. هذا ما يقعش في تونس، لأنه الحوار الاجتماعي في تونس شديد التأطير الحكومي، تأطر الحكومة، وهذا فيه سلبيات وفيه إيجابيات زادة، لأنه مش أطراف الكل مقتنعة بالحوار الاجتماعي. إذن لا يجب الخلط بين الحوار الاجتماعي وأشكال أخرى من الحوارات، مثلا الحوار الوطني، الحوار المدني، والحوار الاجتماعي لا يهم إلا أطراف الإنتاج زي لو ديالوغ سوسيال، واللي هو يتركز أساسا على المفاوضات مش كان على الأجور فقط. هذيك كان في البلدان النامية اللي ما فيهاش تقليد بتاع حوار اجتماعي. بقينا على مسائل أخرى كنت حاب نحكي لك عليها في إطار كيفاش ظهر في العالم الحوار الاجتماعي.
4: مش شاعتينا لمحة تاريخية أستاذ،
6: هو يمكن أكبر محطة للظهور الحوار الاجتماعي وممارسته كآلية حكم مش كإن كونترانت، معناتها كمسألة معناتها تفرضت علينا، هو معناتها عقلية وعقيدة. هو بعد الحرب العالمية الثانية وظهرت معناتها ظهر الفكر الاجتماعي وبدأت أوروبا تتعافى من أثار الحرب، وجاها مخطط مارشال وبدأت تعيش الثلاثية الذهبية. فك الثلاثية الذهبية ذيك النقابات اشتد عودها لأن عندها مصداقية وشرعية من التزامها الوطني في الحرب إلى غير ذلك، النقابيين كل كانوا يقاتلوا، وأخذت مكاسب وتوثق كل شيء ذاك في اتفاقيات فيلادلفيا في 48، وانطلقت الاتفاقات تخرج من منظمة العمل الدولية اللي حوالي 82 اتفاقية دولية. الحوار الاجتماعي سمح ببناء أوروبا الاجتماعية اللي في كيف يتهكموا عليها توا الأوساط النيو ليبرالية يسميوها أوروبا العجوز. ما هيش أوروبا العجوز، هي كانت أوروبا الاجتماعية اللي خلقت منوال يمشي من المنوال الاشتراكي الفرنسي مثال، الألماني بجنبه، إلى منوال معناتها أكثر إنسانية وأكثر اجتماعية في أوروبا الشمالية. لسوء الحظ النزعة نحو الليبرالية العالمية والعولمة المالية المنفلتة التي لا زمام لها ولا راد عليها جعلت تو ثم تراجع كبير سياسي في أوروبا، نهيك أن جل الانتخابات يفوز فيها اليمين النيوليبرالي المتطرف، وبدأت ثم تنكر للمكاسب الاجتماعية. تبقينا الحوار الاجتماعي كي لا أطيل عليك، بنى في أوروبا سياسات التكوين المهني كلها نتيجة حوار اجتماعي وتشاركية. التكوين اللي وصل يقول لك التكوين مدى الحياة، مش يكون عندك فكرة مثلا احنا في بلادنا ثماش تكوين مهني مدى الحياة، تخلي يخدم ما عادش يخرج حتى كي يبدأ عنده الحق، ثم أباطمو اسمه دروا برسون اسمه تاكس ولا فورماسيون بروفيسيونيل، ما يستغلوهاش لأن ثم إشكالية. أما ثم غادي ترقية العمال ومهاراتهم، دونك التكوين المهني. الضمان الاجتماعي هو ثمرة من ثمرات الحوار الاجتماعي. الصحة العمومية، التعليم العمومي، هذه كلها مكتسبات بنات أوروبا. بنات أوروبا الاجتماعية وخلت أنه تقع مكتسبات ويقع إدارة الأزمات. الحوار الاجتماعي ويسمح بالإدارة السلمية للأزمات.
4: وواضح. ذكر ضيفنا الأستاذ الجامعي سامي العويدي ونحكيه معه على الحوار الاجتماعي، حكينا عليه في سياق عالمي لبحة تاريخية، باش نرجع نحكيه عليه في تونس، لكن قبل هذا باش نخرج فصل صغير ورجعين. يلا
2: هنا تونس على ديوان فهم، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
4: نصف نهار و17 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس كل اللي قاعدة تسمع فينا وتتابع فينا توا. مازلنا موصلين معكم ساعتنا الأولانية ونحكيه على الحوار الاجتماعي. الحوار الاجتماعي نحكيه عليه كنا في سياق تاريخي، التعريف متاعه وغيره كيفاش ظهر وشنو ربما أو إلى ما يؤدي الحوار الاجتماعي. بنحكيه وزادة باش نخصوا أكثر وقت للحديث عن تونس والحوار الاجتماعي في تونس اللي هو مطروح اليوم كأولوية ومطلب رئيسي للمكتب التنفيذي الحالي للإتحاد العام التونسي للشغل. ذاك ضيفنا للحديث عن الموضوع هذا هو الأستاذ سامي العويدي، مرحبا بك من جديد أستاذ. ذاك زاد حاضر معنا في النقاش اليوم في البلاتو خليفة شوشين وطارق الكحلاوي. طارق، منطلق حديثنا عن الموضوع هذا من خلال ما طرحه على الأقل الإتحاد العام التونسي للشغل منذ فترة طويلة، التركيز عليه خاصة كأولوية من قبل المكتب التنفيذي الحالي للإتحاد، مطلب الحوار الاجتماعي، أنه عديد من الملفات اليوم الاجتماعية النقبية الاقتصادية لا يمكن حلها وفق رؤية تشاركية، رؤية تؤدي إلى حلول واقعية يمكن تنفيذها على أرض الواقع إلا بالحوار ومع المنظمات كما الاتحاد العام التونسي للشغل. طارق تفضل.
7: هو أحيانا معناها كي تطرح مسألة مشكلة موضوع يرقى على التداول فيه لأنه هو مش موجود، يعني نطرحوه لأنه غائب، إذا كان جاء فما حوار اجتماعي وناش نعملوا معناها حوار على الحوار الاجتماعي. يعني هو سبب خلنا نطرح السياق اللي نحن فيه أنا مهم جدا في رأيي تونجيو للجانب التاريخي لأنه مهم باش نفهموا أهمية الحوار الاجتماعي. هو لأنه ما فماش حوار اجتماعي. نحن نحكيوا الحوار الاجتماعي لأنه ما فماش أولا عمليا ما فماش حوار اجتماعي منتظم خاصة بين الحكومة السلطة التنفيذية والمنظمة النقابية الرئيسية اتحاد العام للشؤون حسب عدد منخرطيها طبعا وحسب تاريخها. والمشكلة الثانية أنه عندنا مؤسسات هو الحوار الاجتماعي عنده طابع مؤسسي هو أيضا غير مفعل. وهنا المشكل الرئيسي ويزم نقوله لهنا اللي فما ريزيستانس من الحكومة من السلطة التنفيذية من الدولة الفكرة الحوار الاجتماعي بحد ذاته. والرئيس وتصورات الرئيس واضح هي المؤثرة على هذا التوجه. مش كيك بالصدفة السلطة التنفيذية ليس لديها ميل رؤساء الحكومات ليس لديهم ميل للتفاوض المنتظم مع المنظمة النقابية بل لأنه فيه تشاؤم أو نظرة سلبية للحوار في تصور الرئيس اللي الرئيس داير كي نطرح مسألة الشعبوية تطرح بشكل سلبي هي رؤية أنا نجم نسميه أكثر تكتيك سياسي أكثر من إيديولوجيا رهيفة كما يقول أحد منظريها. هي الفكرة اللي أنا نمثل الشعب بالتالي أي وسائط أو أي حوار أو أي شخص آخر ما دامني منتخب مباشرة من الشعب ما دامني في تصوراتي نمثل الشعب فإنه الحوار سيكون مباشرة مع الشعب كيما توا الزيارات اللي عم فيها الرئيس بالنسبة لي هذاك حوار يعني يهبط ويمشي قابل الناس يعني هذاك عملين بالنسبة لي هو حوار مباشر مع الشعب. فكرة الحوار مع مؤسسات تمثيلية قطاعية مهنية فكرة لا يستسيغها الرئيس لا يؤمن بها ولا يؤمن أنها مستديمة في التاريخ يعني يعتقد أنها ستنتهي وقالوا هذا في أكثر من مرة. وفي الحقيقة هو فما تيارات فكرية تؤمن بذلك أن يعني المؤسسات والتنظيمات المهنية والمنظمات المهنية هي في طريقها إلى الزوال الاندثار بسبب السياق العام اللي نعيش فيه التكنولوجي اللي يضرب إمكان ضرورة وجود وسائط. الحاجة الثانية اللي مهم نتحدث عليها هي السياق السياسي بشكل خاص لأنه يعني الرئيس ينجم يتحاور مع أطراف أو منظمات ما عندهش مشكل سياسي أو متراش اللي المسار السياسي فيه مشكل. لهنا مثلا لوتيكان شوفوا معناتها أطر متاع حوار ربما أكثر بين مؤسسات الدولة ولوتيكان مثلا مجلس نواب الشعب يستقبل بشكل منتظم لوتيكان في عدد من مناقشات والأيام الدراسية اللي عملها وما يتوجهش بنفس الدعوة بالضرورة للاتحاد العام التونسي للشغل. إذن زاد لهنا عنده دور هدايا اللي يمن بالتصور السياسي والمسار السياسي متاعي أن نعمل مع حوار وهنا حتى الحوار هذا بيكون محدود واللي ماهوش متوافق تماما مع المسار السياسي ما هنا عنا قيادة جديدة أو الاتحاد وما فماش وضوح حول كيفية تعامل الدولة والسلطة التنفيذية معها. فما الخبر اللي خرج متاع أن وزارة المالية توجهت إلى الاتحاد العام التونسي للشغل بمعناتها مراسلة لتقديم مقترحات في علاقة تورى هو الوقت متاع مشروع
4: ميزانية
7: الأعداد الميزانية. مانيش متأكد هل هذا دقيق مش دقيق هل صحيح مش صحيح هل
4: هو مصدر من الاتحاد أكد لنا طارق أنه جات مراسلة
7: المسألة هل المراسلة هذيك توا باش تبني عليها وإلا لا خاطر سمعت حاجات أخرى بعطونا ننتظروا هل باش تصير عليها معناتها هل باش تصير مراسلات متبادلة وبشي وإلا مسألة كانت إجرائية وشكلية فقط. على كل حال نحن الراو اللي هنا يجي السياق العام اللي مهما تطورت الأوضاع ومهما كانت تصورات سياسية لأي طرف فإنه وقت اللي تكون الدولة والسلطة التنفيذية قوية لا يعني أنها ستبقى قوية دائما وهي قوية نظرا للسياق الحالي لأنه فما عدم مبالاة بالشأن السياسي بسبب التروما متاع الانتقال الديمقراطي وتأثر الناس والناس بعدت على السياسة لكن والسياسة هي في قلب الحوار الاجتماعي مهيش مسألة أخرى يعني السياسة صحيح الحوار الاجتماعي مش الحوار الوطني لكن الحوار الاجتماعي بمعنى السياسات العامة هو عنده تأثير مباشر بهذيك. يعني أنا في رأيي اعتقاد السلطة أنها قوية الآن بسبب موازين القوى القائمة لا يعني أنها ستبقى دائما قوية. المجتمع التونسي كان دائما مجتمع متحرك وفيه كثير من الحراك. دور أحد الأسباب رأوا فما الاتحاد العام تصير الشغل ما كانش فكرة فلتة من عند فرحة حشاد، معناها هي لأنه المجتمع التونسي فيه حركية اجتماعية وطبقية شديدة الاهتزاز و التحولات الاجتماعية اللي صارت بعد الاحتلال وخلال الاحتلال وخلق الطبقات الاجتماعية جديدة وحركة اجتماعي، هذا الكل مازال متواصل راهو. وانا كي نشوفوا مثلا نسبة البطالة ونسبة البطالة في أوساط معينة ثم القدرة الشرائية المتراجعة، هذه الكل أسباب متاع حركة اجتماعية، بعضها مؤثر من النقابات وبعضها غير مؤثر، لكن البلاد والدولة تحتاج حوار اجتماعي ليس في وقت الأزمات، خاطر كي تخذ شراء مكحلة وقتها نحتاج حوار اجتماعي لاستباق الأزمات. هذه المسألة الأساسية والهدف الأساسي من وراء الحوار الاجتماعي.
4: واضح نحتاج حوارا اجتماعيا لاستباق الأزمات. نذكر ضيفنا الأستاذ الجامعي سامي العوادي. أستاذ أنت زادة في نفس الندوة اللي عقدتها الجامعة العامة للنفط تحدثت عن عراقيل موضوعية اليوم في علاقة بالحوار الاجتماعي في تونس، منها جملة من العراقيل اللي متعلقة بالسلطة وأخرى متعلقة بآليات وتصورات العمل النقابي. أستاذ تفضل.
6: لو كنت تلخص العراقيل هذه كل في كلمة أقول لك أكبر العراقيل هو مش من طورة طورة، ثم أزمة حقيقية لكن ما تنجم تكون إلا ظرفية. أكبر العراقيل للحوار الاجتماعي هو غياب الفولونتي بوليتيك، معناتها الإرادة السياسية، وغياب العقيدة التي تؤمن بالحوار الاجتماعي كآلية تسمح بتجاوز وفض الإشكالات بوضع السياسات وليس كإكراه إنه كونترانت تلتجئ إليه الشركات أو المؤسسات أو الدول لأنها لا مفر لها منه، لأنها تخشى ردة الفعل الاجتماعية. لما عندما يصبح الحوار الاجتماعي آلية وعقلية وعقيدة وقتها تتنحى كل العراقيل الأخرى الذاتية والموضوعية. هذا العنوان الكبير. هذا النجم نجزئه.
4: تفضل.
6: الحوار الاجتماعي شروطه كما وضعتها منظمة العمل الدولية هي الشفافية، هي تقاسم المعلومات، هي المصداقية، هي الالتزام بالنتائج وتنفيذها. إذا ما تتوفرش هذا كما كان يحكي سي طارق، هاو عملنا سيدي اتفاقيات، هاو الاتحاد عنده كم من اتفاقية ممضات منطرف ممثلي الحكومة لا تطبق، هذا يولي حوار سوري. هاو يستدعاك ويعطيك مراسلة ويقول لك إيجا اعطيني رأيك في قانون المالية وتبدي رأيك ولا يأخذ به لا قريب لا من بعيد ولا من قريب، هذه تسمى حصة استماع مش حوار. الحوار كما قلت لك فيه مبادئه وفيه خصوصياته. تبعث لي وثيق تقول لي أعطيني رأيك في الموضوع هذا، نجاوبك أقول لك أنا مستعد أي سيدي باش نعطيك الرأي، نستحق للمعلومة الفلانية والفلانية والفلانية والفلانية، أبعثهم لي. ما يبعثلكش، ما يجاوبكش لا بإيه لا نعم، متى ما ثماش تقاسم معلومات. كنا وهذا راه موجود من قبل، موجود من قبل، معناتها كي لا أتحامل على الظرف العالي. الشيء اللي جاء جديد معناتها كوم أوبستاكل وديالوج سوسيال هو اللي كان يحكي فيه سي طارق، هو معناتها غياب ثم عقلية ثم اون بوستور ايديولوجيك يكون كرو با وفرصة ترميديار. معناتها انا مثلك ما تلقى مثلا في بعض البلدان العربيه القطاع العام ما عندوش الحق في الانتظام النقابي. انا الدوله انا ندافع عن القطاع العام برا، اعمل نقابات كيف القطاع الخاص الى غير ذلك. طب شكون يقول لك محامين هذه مهنه زايده حاب يعملها كذا في سرطه؟ انا نحامي على الشعب، انا ندافع عليه به. هذا كله معناتها ما يصمدش، ما يصمدش، لأنه الحوار الاجتماعي كما قلت لك بنت عليه مؤسسات وشعوب وسياسات عالمية وتسوس العالم، ولأنه ما نتم نجم تسكت عليه منظمات دولية. مش لعبة مع منظمة كيما منظمة العمل الدولية كيما مكتب الشغل الدولي، هذه هي ديزاجونس أونيزيان ماهيش أو إن جي، هذه تنجم ما تسمعهاش ولا ما تقبلش. نعتقد هذه العراقيل الكبيرة بصفة عامة تشوب تطور الحوار الاجتماعي من إكراه إلى آلية حكم وحوكم رشيدة. بينطردو ثم عراقيل أخرى، ثم ساعات منظمات غير مستعدة للحوار الاجتماعي، لا تتقن الحوار الاجتماعي أو لا تفهم أن وتعتقد أن الحوار الاجتماعي يقتصر على المطالبة بالرفع في الأجور. هذه آخر حلقة في الحوار الاجتماعي. الحوار الاجتماعي دبور معناتها الظروف العمل اللائق، العمل اللائق لو ترافاي ديسون اللي عنده تعريف، ظروف العمل، شروط العمل، شروط الانتداب، شروط الاعفاء الى غير ذلك، هو الضمان الاجتماعي، هو الخارطة الصحية، هو الخارطة الجامعية. اذا نحكي هو كل ما يهم هو النقل العمومي، كل ما عنده علاقة بين المواطن والمصالح العمومية والخدمات العمومية. ثم منظمات ما تفهمش هذا، تفهم ياخذ زيادة في الشهرية بتاعه يا من عاش كما كنا في تونس ثلاث سنين الجاي تنرجعوا، ولا تلقاها ماهيش أوتيي المنظمة، ما عندهاش ناس مهتمة بالحوار مختصة، ما عندهاش مكاتب دراسات، ما عندهاش مش تخدم، ما تحضرش ملفاتها، ساعات ما تحضرش ملفاتها لعجز في مواردها البشرية ولا المادية، وساعات لأنه مثل المعطيات تبدأ يقع التكتم عليها. طبعا عندنا في تونس تكتم كبير على كل ما عنده علاقة بالأجور في القطاع العام وفي القطاع الخاص، تكتم كبير، ما تنشرش المسائل هذه أو تخرج إلا في بعض المناسبات أو تخرج بطريقة أجريجية لا تسمح لك ببناء تحليل عليها، لا قطاعيا لا جهويا لا حسب مستوى التعليمي إلى غير ذلك. ثم غياب تقاسم المعلومات أو غياب، خاصة نكررها، ما ثماش عقيدة تؤمن بالحوار الاجتماعي.
4: واضح أستاذ سامي العوادي ضيفنا اليوم الأستاذ الجامعي، ونحكيه على الحوار الاجتماعي، كنا نحكيه على تونس، حكينا على العراقيل الموضوعية التي تحول دون انعقاد الحوار الاجتماعي. نخرج فاصل صغير وبعد نرجع نسمعك خليفة شوشين، فاصل ورجعنا.
2: هنا تونس
8: publicité. كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج، مي لا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك، وكونوا من الرابحين. اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
9: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
2: تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
4: نص نهار و32 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا، يتابعوا فينا طوى على الفيسبوك وعلى شان اليوتيوب جوانا فام لايف. مرحبا بكل تفاعلاتكم وتعليقاتكم مع موضوع حصتنا وملف ساعتنا الأولانية، الحوار الاجتماعي في تونس. ونذكر ضيفنا هو الأستاذ الجامعي سامي العويدي، مرحبا بك من جديد أستاذ. وأحكينا على الحوار الاجتماعي، منطلق حديثنا كان لمحة تاريخية على الحوار الاجتماعي، كيفاش بدأت الجذور متاع الحوار الحوار الاجتماعي، حكينا أيضا على الشروط التي لازمها تتوفر باش نوصلوا نحكيه على حوار اجتماعي، حكينا أيضا على أو حاولنا ربما الحديث عن تعريفه إلى حد ما، وصلنا حكينا على تونس وحكينا على السياق العام التونسي السياق الداخلي، حكينا على العراقيل اللي تحول دون انعقاد الحوار الاجتماعي، أهمية الحوار الاجتماعي اليوم، ونذكر حضرة معنا في النقاش خليفة شوشين وطارق الكحلوي. مرحبا بكم من جديد الناس الكل. خليفة تفضل لك الكلام.
5: والله والاستماع للدكتور شيخ، أنا برشا مرات معات على الأقل كانت عنده مداخلات وفي ندوات، وكان في إطار التكوين النقابي للنقابيين العديد من القطاعات كان يقدم المداخلات هذه في بعدها التاريخي وفي بعدها الفلسفي، أي تاريخية الحوار الاجتماعي والفلسفة اللي تقف وراه ونشأته والظروف متاعه. لكن الأستاذ قال عبارة مهمة برشا، قال للأسف البعض يختزل الحوار الاجتماعي في زيادة في الوجوه وما نجحناش فعلا، ما نجحناش في تونس اللي نخرج بمفهوم الحوار الاجتماعي إلى أبعاد الفلسفية التشاركية، بعد التنموي في علاقة بعلاقات الشغل، في علاقة بالتكوين المهني، في علاقة بالعمل اللائق، في علاقة بتكريس حقوق العمال، توسيع كما نقوله مظلة الحماية الاجتماعية، هذه كل جزء من الأبعاد متاعه احنا اختزلناه في زيادة في الأجور، سواء كان عموم الشعب حتى وقت اللي يسمع حوار اجتماعي يقول زيادة في الأجور، سواء الأعراف، سواء الحكومة زادت تعامل معها بالمنطقة ذاك اللي وكأنه مش يكلف الميزانية أمواله تبتح سفاه قداش مش يكلف وقداش مش يزيد، وكتلة الأجور ما كتعرف الحديث هذا اللي فترة من فترات كان بمثابة المقدس، مش تمس كتلة الأجور وما تصير مشكلة كبيرة برش. وللأسف زاد جزء من الثقافة العمالية والثقافة النقبية، زاد الحوار بالنسبة له هو زيادة في الأجور، وهذا اللي خلانا تقريبا ما ننتبهوش، رغم اللي المعركة كانت في جزء منها، خلينا نقول دكتور وعلى مسؤوليتي أنا كانت نخبوي شوي، أنا نعرف المعركة على الأقل الخط أنت في جزء منها في علاقة بمسألة الميثاق الاجتماعي وفي علاقة بالعقد الاجتماعي وفي علاقة بالاتفاق التاريخي اللي تم إبرامه في 14 جانفي في 2013، هو كان اتفاق معتها وغطاته كل وسائل الإعلام واستبشرت به الناس خير، لكن تقريبا بقي حبر على ورق. بعد ليك تطورنا شوي، تم إرساء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي تقريبا بموجب قانون تم المصادقة عليه في 2018، عمل جلسة يتيم جلسة واحدة في نوفمبر 2018 مريرة، هذاك هو تصب على خير، هذا هو المجلس بتاع الحوار الاجتماعي. معتها عمليا ثم جهد كبير ياسر صار من المفروض تتويجه من خلال إمضاء الميثاق الاجتماعي اللي تم ضاءه من الأطراف الثلاثة، كان فيك الحفل البهيج وتم تصويره وناس كلها كانت حاضرة. بعد مشينا خطوة أخرى في إرساء معناتها المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وكأن كيرسينا مصي كملت العركة نهائية. بعد ليك تقريبا لحظة تأسيس ولحظة موته، ويظهر لي من ساعتها هو بالعكس من اللي تم إرساء المجلس الأعلى هذا، يظهر لي حتى الحوار الاجتماعي بدي يتراجع، بدت الأزمات في علاقة بالحكومات المتتالية والإشكاليات، نحاور وما نحاوروش، نزيد وما نزيدوش، لين وصلنا للفترة هذه اللي تقريبا معناتها كما يقول لك شيء من الحنة وشيء من رطابة ليدي، شيء من الفلسفة العامة اللي ما تؤمنش بالوسائط، وشيء زاد جزء من اللي دارت سالم غارفة شوية زاد للنقابات كذا، 10 سنين تعبوها برشا لقيتها فرصة باش تتخلى على الحوار نهائيا وترجع للمنطق هك الفوقي معناتها في الجانب هذي. في الأخير السؤال نقول لك علاش خسرنا الجهد هذا والوقت هذا الكل في حين القطاف متاع الجهد متاعنا كل اللي هو المجلس الوطني للحوار الاجتماعي بكل ما أهدافه النبيلة واللي كنت تحكي فيها واللي تعبر على فلسفة الحوار الاجتماعي كما توجدت تاريخيا ما استفدناش منه.
4: تفضل أستاذ.
6: شكرا. ما استفدناش منه لعدة أسباب.
4: اللي هم
6: نجم وقدموا حتى نقد الاتحاد العام التونسي للشغل. الاتحاد العام التونسي للشغل قصر في استثمار المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، يعني معناتها لم يستمد في الدفاع على حق المجلس الوطني للحمار الاجتماعي كأن يكون مؤسسة أساسية في البلاد التونسية. معناتها سنوات ورئاسة المجلس الوطني للحمار الاجتماعي عند الاتحاد، مختار في رئاسة المجلس هي مرة عند الاتحاد، مرة عند منظمة الأعراف، مرة عند الحكومة. سنوات كان يمكن للاتحاد العام التونسي للشغل أن يستثمر أكثر، أن يستغل وجوده أكثر، وأن يدعو الأطراف. كنت تحكي معه كما هكا يقول لك ميجيونيش. منظمة الأعراف عندها مشكلة بتاع مؤتمر مازال موقعش بتاعهم، ولا كل الحكومة تعطي تعليمات باش ما يمشي حد، باش ما يمشي حد. رغم اللي المجلس إلى بنيفيسي بحضور شخص على رأس وزارة الشؤون الاجتماعية سي محمد تربلسي، اللي إنسان معناته كان هو اللي أعطاه دفع كبير لتأسيس هذا المجلس من نقاشات بتاع 2012 باللي هو في منظمة العمل العربية. محمد تربلسي دعم ياسر الحوار الاجتماعي وعامل برشا باش تعمل العقد الاجتماعي اللي أنا كتبت عليه مرة من المرات، قلت أفضل أدبيات ما بعد الثورة هو العقد الاجتماعي. لكنه بقى حبر على ورق، اللي الأربع فصول اللي قام عليهم العقد الاجتماعي، يعني ريت كيفاش قلت لك بكري الحوار الاجتماعي إن كونترانت وإن مونتاليتي، عقيدة تؤمن بها أو إكراه تضطر له باش ما يجيك ما يقعلكش ضراب، وباش ما تقعلكش أزمة اجتماعية، باش ما تخرجلكش مظاهرة إلى غير ذلك، ولا باش تقعد صورتك لها معها. وإلا أنت تؤمن بالحوار الاجتماعي كطريقة تسيير مؤسسة وطريقة حكم بلاد، نبدأ من المؤسسة. العرف يحترم النقابة، يعيط لها مرة في الشهرين في الثلاثة، شنو رايك؟ هاو عندنا سياسة استثمار في المؤسسة، هاو عندنا سياسة انتداب، هاو شنية ظروف العمل، شنية مشاكلكم، عشان نجمو نحلو اليوم، عشان نجمو نأجلو غدوة، المطلب هذا فيه شوية شطط، هذا نجمو وتقع الخدمة كما كاكا، وتقع في بعض المؤسسات حتى في تونس راهو عندها بعض المؤسسات تخدم كما كاكا. حبش نتجنى على المؤسسات
5: في مجالس الإدارة ويكون ممثلين حتى ممثلين على العمال،
6: لا حتى المعلم حتى المعلم حتى المعلم يحكي مع هيئة النقابة، يحكي معها ايش دي مشاكل قم صفاء لباس عشان نجمو نحسنو عشان نجمو نعملو. وثم اللي معناتها الخمسة ستة في الشهر ما يعطيهمش أجورهم. الدولة كيف كيف انت تأمل بالحوار الاجتماعي ولا ما تأملش؟ هاو علاش تو احنا راهو في تونس عندنا عشنا برشا أزمات بتاع حوار الاجتماعي. عشنا مثلا في حتى الستينات 65 أمنساتها الناس، نرجعوا 77 ديسمبر 77 جانفي 78 وقيادة الاتحاد في السجن، وقيادة صفراء يعني وقع تنصيبها من طرف الهادي نويرة الله يرحمه ويغفر له. شو قاع بعد؟ دولة بتمي طميمها برقيبة والهادي نويرة متاحها، والحوار الاجتماعي رجع، والاتحاد العام التونسي للشغل سكر هك الظفرين هذوكم ورجع كما كان، والحبيب عاشور على رأسه إلى غير ذلك. أما البلاد ايش خسرت؟ خسرت 10 سنوات من التنمية. شوف التكلفة بتاع غياب الحوار الاجتماعي من عام 77 وقت اللي هادي نويرة رفض الزيادة في الأجور وهز البلاد للتصادم، حتى العام 186 تونس ما تقدمتش، ما عملت حتى إنجاز. تونس خسرت، الشعب التونسي خسر، الاقتصاد التونسي خسر، بلوكاج. تونس ما عندهاش باش تشري الدويات.
5: وأدت 87 أكبر دليل،
6: أدت إلى 84 اللي ماتوا فيها مئات التوانسة. علاش؟ خاطر محمد مزالي حب يرفع بطريقة عنيفة في أسعار المواد الأساسية، وخدم بتوصيات، باش ما نقولش كلمة تعليمات، بلا بلاصة اللي هو كبير خبراء اقتصاديين للبنك الدولي وسمع كلامه ونحى السيبونسيون. قد تونس دخلت في أزمة أخرى الفترة بتاع مزالي كلها 5 أو 6 سنوات معناتها شعبوية ما عملت لتونس شيء. بلاد بلوكي للي وقع برنامج تقويم الهيكل اللي ب86 وبعد جاء 7 نوفمبر باش البلاد دت ترجع وتعمل في الإصلاحات. معناتها ثم تكلفة كبيرة لغياب الحوار الاجتماعي. الأخ الأمين العام الحالي للاتحاد صلاح يقول في النهار غرة ماي في خطابه يقول يا ولادي رانا ما ناش نطالبه باستئناف الحوار الاجتماعي باش نحلوا بعض مشاكل ولا باش يرجعونا الاقتطاع الآلي للانخراطات. الاقتطاع الآلي هذا يا سيدي نجمو نعملوه وحدنا وبهياكلنا مثل ماش حتى منظمة في البلاد وحتى حزب في البلاد ما عنده الهياكل وعنده القدرة التنظيمية نتاع الاتحاد والانتشار الجغرافي للاتحاد وينجم يعمل. قررنا حاجتنا بالحوار راه مش الاتحاد فقط حاجته بالحوار الاجتماعي راه المجتمع التونسي راه الاقتصاد التونسي حاجتهم بالحوار الاجتماعي. وين يغيب الحوار الاجتماعي ثم أزمة اقتصادية في تونس. وين يغيب ثم أزمة اقتصادية في تونس وبالتالي معناتها مجلس هذا الاتحاد قلت أنا بكري قصر شوية كان ينجم يلح أكثر لكن السلطة بالمقابل السلطة هي المجلس الوطني ما عطاتوش ما لازمه من أدوات عمل ما تطوش ما لازم الأدوات عمل وتحس بالسلطة وبالأطراف الأخرى تحس بهم كأنهم ما همش مقتنعين بالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي ونعمل وحدي وما نشاوركش. عديد الإجراءات اللي وقعت اتخاذها أخيرا غير قانونية لأنها لم تمر بالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي غير قانوني تغيير من قانون الشغل. عندك مجلس وطني للحوار الاجتماعي مؤسسة موجودة في البلاد 3 رؤساء مصحين عليها أن كل المسائل التي تهم مباشرة وبطريق غير مباشر ظروف العمل إلى غير ذلك تمر ضرورة بالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي. يكاد يكون رأيه ملزما استعملت كلمة يكاد مش ملزم أما يكاد يكون ملزما معناتها كنص اللي تشتغل عليه منظم المجلس الوطني متقدم جدا في المسألة هذه وشمل كل الميادين قاعد تاخذ في أشياء غير قانونية وأي قرار تتخذ تحس أنه ما يولد إلا الامتعاض عند الناس. ما معنى تزيد في أجور وتتحكم في القطاع الخاص قداش باش يعطي أجور القطاع الخاص تحكم فيه قد باش يعطي أجور وتزيد في الأجور بغير ما تتشاور مع الناس بغير ما تشوف بغير ما تفرق بين القطاعات معناتها ما يربح حد ما يربح حد كيغيب الحوار الاجتماعي وأول خاسر هو تونس مش الاتحاد العام التونسي للشغل تونس خاسرة.
4: هاي طارق حكينا أو غياب الحوار الاجتماعي اللي عنده كلفته يقول الأستاذ سامي العوادي أيضا كلما يغيب الحوار الاجتماعي فما كالمعادلة كل ما يغيب الحوار الاجتماعي تكون فما أزمة اقتصادية الأزمة هذه والكلفة هذه تدفع ثمنها زادة تونس. ورجع بينا شوية أمثلة من التاريخ متاع تونس والحوار الاجتماعي وغيره يقول أيضا الاتحاد العام التونسي للشغل قصر إلى حد ما في الاستثمار في المجلس الوطني للحوار الاجتماعي اللي هو خطوة أخرى كانت في مسار حوار بناء الحوار الاجتماعي خاصة بعد الثورة والمأسسة خلينا نقول متاع الحوار الاجتماعي من خلال المجلس هذا اللي تأسس في عام 2017 واللي كما قال خليفة تقريبا مجتمع كان مرة واحدة ثم فيما بعد وكأنه ولد ميتا. طارق الكحلي تفضل.
7: هو المفارقة اللي نحن فيها الآن هو أنه السلطة الحالية الدولة منذ 25 جويلية وأيضا منذ الدستور 22 الدولة بقيادة الرئيس قيس سعيد الحالية هي دولة تعلن شعارات اجتماعية هي تعتبر نفسها دولة اجتماعية. ولهنا المفارقة الكبرى لأنه تاريخيا وقت اللي بدأت فكرة النقابات والمجتمع الحديث اللي فيه منظمات تمثيلية ومهنية، كانت المفارقة الكبرى أنه من هي الدولة والحكومات أو السلطة اللي ترفض الحوار؟ هي السلطة التي لا تؤمن بفكرة يعني دولة الرفاه الاجتماعي اللي بتجي بعد الحرب العالمية الثانية، لا تؤمن بمنح حقوق للعمال حتى تحد لهم وقت العمل وعندهم حق في الزيادات وعندهم حق في التأمين على المرض. دولة نهاية القرن 19 في أوروبا لم تكن تؤمن بذلك، وذلك علاش صارت معركة اجتماعية فرضت الحق النقابي وقويت منظمات وأحزاب ما وصلتش للسلطة في الحرب العالمية الأولى. لكن بعد الصراع الثاني الحرب العالمية الثانية نفس الدول ونفس الحكومات مشيت بمنطق الاستقواء وحيازة ثروات شعوب أخرى وفرض تصورات معينة. علاش هي بعد الحرب العالمية الثانية كما قلت أنت توسي سامي، علاش ما يزم نفهم وعلاش وقتها طلعت فكرة دولة الرفاه الاجتماعي؟ لأنه يعني فما نموذج فاشلة، نموذج حكومات تدافع على الأغنياء في مجتمعاتها، تدافع على دولها الغنية على مستوى العالم، تدافع على فكرة السطو والقوة والكذا، وبالتالي كيفاش باش نحسموا مشاكلنا؟ نعملوا عركة بيناتنا، وصارت زوز حروب بيناتهم وزوز هذوكم الحروب أضعفتهم الاثنين، بل خرجت نموذج قصوي في الجهة الأخرى يمر بالدولة الاجتماعية وما يمرش بالحوار زاد. يعني في النهاية التيار الشيوعي اللي خرج من الحركة الاشتراكية الديمقراطية هو أيضا ما كانش يؤمن بالحوار، يؤمن بالحرب الطبقية ليس فقط الصراع الطبقي، لأنه الصراع الطبقي هو أداة لتحفيزه. وكانت معناتها في نفس الوقت في تونس كان فما هذا التيار، يعني وأنا واحد من الناس كنت ننتميل وغيره معناها من الناس وجزء مؤسس وإلا فاعل في الاتحاد العام التونسي للشغل، هو معناتها كان يؤمن بالشيء ده. لكن الشيء اللي صار في تونس منذ تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل والدور الكبير للشهيد فرحات حشيد في صياغة الرؤية متاع الاتحاد، وأنه الاتحاد مش معني فقط بمعارك اجتماعية بل بمعركة البديل وباقتراح البديل. أخي البدائل اللي بشتعمل في المجلس الوطني 55 ومؤتمر 56 واللي بشتبنها الحكومة في البداية الستينات مع أحمد بن صالح، هذيك الكل نتيجة عمل قام به وبداه الشهيد فرحات حشيد. اللي فكرة شنو؟ فكرة شنو بنيه البلاد مع بعضنا. المفارقة اللي صارت اللي الاتحاد اقترح مشروع دولة اجتماعية، لكن الدولة الاجتماعية لم تكن تؤمن بالحوار، خذيت فكرة المشروع النقابيين هم بيدهم ولا في الحكومة، ثم تم دمج الاتحاد في الدولة. وبالتالي في تأسيس الدولة الاجتماعية عنا سابقة تاريخية تتمثل أن الدولة الاجتماعية تأسست على أنقاض الحوار الاجتماعي، وهكيكة الدولة هي الحزب والحزب هو المنظمات وكل شيء كتلة واحدة، انتهينا إلى عدم إمكانية التقييم حوار واسع ولا تفهم عركة بتاع كليكات وشكون يقنع الزعيم برؤيته وبأنه رأى مصلحته تكمن في بقاء بن صالح ولا طلوع الباهي لدغم ولا طلوع نويرة، بتولي معارك شلالية. ما حدش مجتمع مفتوح كيما دولة الرفاه الاجتماعية بعد الحرب العالمية الثانية، وين مثلا شركة كيف مرسيدس ولا غيرها تعيط هي للنقابات. في ألمانيا رأوا الحوار الاجتماعي على مستوى الشركات الخاصة حاجة من وراء العقل. من أسس لذلك؟ الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني هو اللي ولا جزء رئيسي ومكون رئيسي في نهضة ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. لم تكن فقط مشروع مارشال وضخ الأموال الأمريكية وتترى، بل نموذج حكم اللي ما كانش متوافق بالضرورة مع التصور الأمريكي، وانت بارانتيز كان يتقاطع معه وساعات يكون في صراع معه. هنا الفكرة أنه الدولة الاجتماعية تكون رافعة للتنمية وللرفاهية عندما تؤمن بثراء المجتمع وإمكانية الحوار بين مكوناته، باش اللي يغلط يتصلح من داخل مش كيف تصير أغلاط تصير أزمة وربتور ونمشيو من نظام لنظام، وربما النظام اللي يجي بعد بن صالح يكون زاد هو كيف نويرة أكثر تشددا ونواصلوا في نفس من أزمة لأزمة. دونك الفكرة هي الدولة الاجتماعية لا يمكن أن تكون مستديمة بدون أن تكون أيضا في الجوهر ديمقراطية، هذه فكرة رئيسية، وهذا يعني ناتج على تراكم تاريخي طويل
10: اللي أدى سواء القصوية من هذا الجانب أو القصوى من ذلك الجانب لا تؤدي إلى رفاهة مستديمة.
4: مازالوا 6 دقائق نسمعك خليفة بعد نعطي المجال لضيفنا نذكر أستاذ
5: هو فقط زوز ملاحظات. هو دائما كي نحكوا على دولة الرفاه الاجتماعي زاد يلزم نتذكر وعلاش وصلت الدول هذيك إلى الرفاه، لأنه ثم تكلفة زادة دفعتها دول الجنوب. لازم ديما ما ننسوش المستعمرات، إن استطاعت، وهذه ثم العديد من الدراسات والقراءات والكتب التاريخية اللي حطت ما بين ظفرين مسألة دور الرفاه الاجتماعي، لأن كان عندهم نوع من الراحة، فهمت، ولا في اللي هم ينجموا بمنطقة أخرى يدللوا مع الطبقة العاملة، لأنه في الأخير كانت على ظهر طبقة عاملة في الجنوب، وهذه ديما نحطها في التحليل بعين الاعتبار ما نسواش. ثاني حاجة يمكن مسألة الحوار السياسي بالمعنى الديمقراطي تطرح في الستينات وفي السبعينات، وكان أكثر من المسألة الاجتماعية. علاش؟ لأنه الاتحاد في حد ذاته وجزء من قيادته اللي هو من المفروض في طليعة خلينا نقوله تنظيمات، خلينا نقوله المدافع على الطبقة العاملة والشغالين، هو كان جزء من اللجنة المركزية، هو كان جزء من الحزب، معناتها ما كانتش مطروحة مسألة الحوار، لأنه الحوار كان يصير تقريبا في جزء منه في المداولات متاع الحزب الاشتراكي الدستوري، وكانت يتم اتخاذ القرار هذا. وما ننسوش اللي تقريبا البرنامج الاقتصادي والاجتماعي اللي خذاته الدولة الوطنية هو برنامج الاتحاد، معناتها عمليا ما كانتش مطروحة. وقتاش أصبحت المسألة ملحة، خاصة مع الأزمة اللي حكاها لها الدكتور، اللي خاصة من الخميس الأسود، وخلينا نقوله من قبل 78، يعني 78 كانت نتيجة، هي بدأت تتراكم من 76 إلى حدود 86، وتقريبا برنامج تبني البرنامج بتاع صندوق النقد الدولي في علاقة، وصارت الأزمة دي. ساعتها كان المطلب بتاع مسألة هذه الحوار والنقابات والاستماع، لأن الدولة الاجتماعية ولت مهددة، هذاك علاش ولا المطلب نتاع الحوار هذا. وهذا نفس الشيء علاش طارق انت حكيت، لانه في الاخير في الدول اللي كانت عندها طبق عندها محكومه بحساب اشتراكيه ولا شيوعيه، في الاخير يقول لك هي التنظيمات الطبقه العامله هم الزوز، يا اما النقابات اللي عاده تكون اصلاحيه، ولا الحزب اللي يكون ثوري. عمليا العمل النقابي حتى في الدول هذه كان ضعيف. علاش؟ لانه تقريبا السلطه السياسيه هي تبنت
10: المسؤوليه، مش كان ضعيف،
5: لا هو كان
10: النقابات في الاتحاد السوفيتي،
5: هو ممنوع على الاضرابات، اما مش ممنوع على النقابات،
10: لا حتى النقابات
5: لا
10: في الدستور الاتحاد
5: في العديد من الدول الاشتراكيه وجدت النقابات، لكن ممنوع على الاضرابات، هذه المؤكده، ممنوع
10: على الاضرابات، مؤكد انه ما فماش نقابات
5: في الدستور الاتحاد السوفيتي. نحكي لك على الدول الاشتراكيه بشكل عام، وجدت تنظيمات نقابيه لكن كانت تمنع الإضرابات في علاقة بالجانب هذا. احنا الوضعية اللي مثلا نحكي لك تونس عندها خصوصية، لأن تونس على الأقل كدولة اجتماعية هذية كان فيها تقريبا ترافق للحركة الوطنية والحركة النقبية. وقت نحكوا على البرنامج الاقتصادي والاجتماعي بقطع النظر على الظرفية بتاع 55 والصراع داخل الحكم اللي خلى جزء من الحزب الدستوري يقبل بالبرنامج الاقتصادي والاجتماعي، وكان الاتحاد ذكي في تمريره في الفترة ذيك، لكن دولة تبنته الجانب هذا. وقتاش ولت فعلا إشكالية وصراع حول البرامج من اللي دخلنا في من اللي عمليا من 72 من بعد تجربة التعاضد، ودخلنا في المعركة هذيك، وحكي الأستاذ حتى حكاية على زوز اسمه الهادي نوير الله يرحمه، اللي هو تقريبا الأب بتاع بداية ما يسمى الانفتاح خلينا نقول وانا في تونس، ومحمد زاري في مرحله ثانيه اللي هو طبق جزء من الاملاءات اللي ادت للصدمات نتاع احداث الخبز في علاقه بالجانب هذا. المشكله هنا والازمه اللي موجوده الان في تونس، وهنا نختم، اللي للاسف في اللحظه تطرح فيها شعارات الدوله الاجتماعيه تقصى فيها ادوات الفعل الاجتماعي، وهذا ادى الى فشل العديد من القرارات اللي اتخذت كما منع المناول. عملية العصيان وعملية الرفض متاع التطبيق متاع هذية من الجانب، لأنه لو أنه ثم تشاركية وتوافق في القرار هذية رأي النقابات ساعدت ودفع
4: بإجازة. أولا
10: دولة الرفاه الاجتماعي نشأت في موجة الاستقلالات، حتى الدراسات، معرفش أنا هي الدراسات تحدث عليها، ما هي الدراسات التي تتحدث عن دولة الرفاه الاجتماعي، هي بنيت بمنطق الخروج من مرحلة الاحتلال، مش كانت ما تعملتش الدولة الرفاهية الاجتماعي في آخر القرن 19، تعملت في آخر الأربعينات بداية الخمسينات وقت اللي انتهت مرحلة الاحتلال.
5: لا مش آخر خمسينات، هي الستينات والسبعينات، وهي صارت راي في علاقة
4: في علاقة
10: النقطة الثانية زادة لهنا يجب تدقيقها، هي أنه صحيح كانوا فرض لجنة مركزية، لكن القرارات الرئيسية في الستينات بعد مؤتمر شهير بتاع اللي ولد الحزب الاشتراكي الدستوري ما عادش يقع اتخاذ، حتى اللجنة المركزية ما دخلش القرارات، كانوا 3-4 من الناس الفوق. وهنا غياب الديمقراطية، وزيد نحيت لي الاتحاد، الاتحاد ما عادش موجود كممثل ولا يلزم يمثل شنو، يمثل الحزب، النقابيين في في داخل السلطة يمثلوا السلطة مش يمثلوا مصالح العمال، وبالتالي ما نمشي نقول فيش مشكلة فما مشكلة.
4: هاي أستاذ سامي تفضل التفاعل
11: حبيب عاشوري
4: يا فلي الأستاذ سامي يا
10: طارق
4: يا طارق وخليفة
10: ما تمش حتانو في الحمس وقتها
4: يا طارق وخليفة أستاذ سامي ممكن قصيتو عضايف يا خليفة
10: خليفه طارق طيب انت في الحبس
4: حبيب يا طارق
6: ان انهي
4: تفضل استاذ تفضل
6: بمساله معناتها اللي عايشينها تو تفضل ازمه ماليه في الاتحاد هي راي مش ازمه ماليه هي ازمه سيوله انه الاتحاد عنده ارزاقه وعنده ممتلكاته كيما يقولوا بالفرنسويه اللي جيتو دي بون كابل

0: Tunis. La Tunisie peut se permettre le dialogue social, comme elle peut se permettre la démocratie. Tunis, كل ربح من تنشيط الحوار الاجتماعي وممارسة حوار اجتماعي جدي كما قلت نفكر لك فيه، لأنه غياب الحوار الاجتماعي فيه تكلفة تونس لا تقدر عليها واللي قاعدة تتصرف فيها بالصبر بتاع الناس، الناس صابرة فقط، أما رأوا شيء لا يحتمل، خاسرين في كل القطاعات، في الصحة، في النقل، في التعليم، في كل خاطر ثماش حوار اجتماعي. ما ضر رئيس الجمهورية الأستاذ وزميلي قيس سعيد لو هو الذي زار الاتحاد قبل ترشحه إلى رئاسة الجمهورية؟ ما ضره الآن لو يستقبل القيادة الجديدة؟ ما ضره الآن لو يأذن بإعادة فتح قنوات الحوار الاجتماعي على كل المستويات وعلى كل القطاعات، القطاع العام والقطاع الخاص؟ لن يستطيع أن يفعل هذا ولن يكلفه ذلك شيء. الاتحاد لا يشاركه الحكم، الاتحاد يشاركه التشاور والحوار وإبداء الرأي الحر، ذلك يتمسك به الاتحاد، إنما الحكم له ما ثمش حتى تكلفة. علاش ما يرجعش الاتحاد وما ترجعش العلاقة بين الاتحاد والسلطة الحاكمة كما كانت دائما مبنية على المساندة النقدية؟ إن أخطأت نقول لك أخطأت، وإن أصبت نشكرك، وكل واحد يتحرك في مجاله. لا أعتقد لابد من رجوع الحوار الاجتماعي، ما يرجع الناس كتتويج لأزمة، يرجع لنا كتمشي وكعقلية، ونعتقد رئيس الجمهورية قادر على ذلك وبلادنا قادرة على ذلك، ومش الاتحاد رابح من ذلك، تونس كاملة رابحة من ذلك.
1: شكرا لك الأستاذ سامي العويدي على الحضور معنا. نعتذر من زميلة نميرة مخلي خذينها شوي من وقتها، تلقى معها آخر الأخبار المستجدات الوطنية والدولية. تفضل.
2: هنا تونس، تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. ديوان فام فلاش نيوز،
3: موجز الوحيدة، ديوان فام، عسلامة. مركز عدالة الحقوقية العربي في الكيان المحتل يكشف اليوم عن نقل نشيط أسطول السمود العالمي إلى مطار رامون جنوبا، تمهيدا لترحيلهم، وذلك بعد اعتراض سلطات الاحتلال لسفن تحمل مساعدات متجهة لكسر الحصار المفروض عن قطاع غزة. وأوضح المركز أنه تلقى تأكيدا رسميا من مصلحة السجون ومسؤولين يفيد بإطلاق سراح جميع النشطاء المحتجزين من السجن، وأنهم في طريقهم حاليا إلى الترحيل. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يناقش مع مدير مكتب المغرب العربي للمؤسسة المالية الدولية التابعة لمجموعة البنك العالمي إمكانيات تعزيز التعاون المالي والفني بين الجانبين. وضحت وزارة الاقتصاد في بلاغ صادر عنها أن الجلسة تطرقت إلى المجالات ذات الأولوية في الفترة القادمة، ومن بينها قطع وطاقات المتجددة ونقل الفوسفات وتحسين مناخ الأعمال ودعم القطاع الخاصة. وأضافت الوزارة أن المسؤولة الدولية كاد استعداد المؤسسة لمواصلة مساندة تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية وتحقيق هدفها التنموية، مستعرضا جملة من المشاريع والبرامج الممولة حاليا لفائدة القطاع الخاص. سفير تونس ببرلين يدعو لدى استقباله أمس بمقر السفارة المدير الجديد لمكتب المؤسسة الألمانية بتونس، يدعو إلى العمل على تطوير البرامج التي تدعم وتبرز دور الجالية التونسية المقيمة بألمانيا في تعزيز الشراكة بين البلدين ودعم التبادل الأكاديمي. ومثل هذا اللقاء الذي يندرج في إطار متابعة الأنشطة التي يقوم بها المكتب المذكور بهدف تعزيز التعاون التونسي الألماني في عدة مجالات، مثل مناسبة داخل السفير أهمية تنويع برامج مكتب المؤسسة بتونس مع الأخذ بعين الاعتبار الأولويات وتوجهات الوطنية. وزير التربية نور الدين النوري يشرف اليوم على الافتتاح الرسمي لأول فرع جهوي لمدرسة الفرصة الثانية بباجة الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية. ويعد هذا الفرع الجهوي إضافة نوعية في منظومة التربية والتكوين، إذ يستهدف الفئة المنقطعة عن الدراسة في سن 12 حتى 18 سنة

0: بطاقة استيعاب تبلغ 500 منتفع سنويا، وبتكلفة إجمالية نهزت 2 مليار من الموارد المرصودة ليغطي ولاية باجة والولايات المجاورة لها. وأكد الوزير في كلمته أن هذا المشروع التربوي يندرج في صميم توجهات الدولة الاجتماعية التي تضع الإنسان في قلب اهتماماته، مشددا على أن مدرسة الفرصة الثانية هي رسالة واضحة مفادها أن باب المعرفة لا يغلق في وجه أحد. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، موعدكم ما زال متواصل مع ابتسام وكم الفريق هنا تونس، إلى اللقاء.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فهم بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الاحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فهم.
2: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فهم.
2: ديوان فهم.
0: هنا تونس. من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجة إذاعة ديوان فهم. مازلنا موصلين معكم ساعتنا الثانية بقيت الأخبار المواضيع والملفات والفقرات اللي تعودتوا بهم معنا هذا الموسم كالعادة. باش نرجعوا ونحكيوا على مختلف المستجدات الدولية، شنو قاعد يصير في منطقة الشرق الأوسط، شنو قاعد يصير في العالم، ما يكتب من مقالات، ما يدون جميع القراءات، وأي فقرت بالأرقام. وبش نحكيه على تأثير سياسات ترامب اللي قاعد يخو فيها سواء على المستوى الحرب الحالية، أيضا على مستوى العلاقات السياسية، على خلينا نقوله البيت الداخلي الأمريكي بين الحزب الجمهوري، ولكن أيضا على المستوى الوطني الداخلي الأمريكي. تنرجعوا من بعد نحكيه على هذه التفاصيل مع نور الفارسي آخر الحصة في فقرة بالأرقام. ذكر حاضرين معنا هوني في البلاتو خليفة شوشين وترق الكحلاوي، مرحبا بكم، مرحبا بالناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا يتابعوا فينا توا على الفيسبوك وعلى شان اليوتيوب ديوان اف ام لايف. مرحبا بكل تفاعلاتكم تساؤلاتكم وتعليقاتكم. قبل ما نمشيو لفقره الارتيكل ديجور يقول لي فاروق فما فصل صغير، نخرجوا ونرجعكم. يلا
0: هنا تونس.
2: بوبليسيتي. منير انا ما عادش نجم، الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهز شيء.
4: وين يا مدام؟ تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء.
5: وين لقيت لكم اسهل حل؟ مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد، الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي، لوساعه والمتانه والكارانتي 3 سنين، وهذا الكل باعز سوم مع تيليفونكن. سهلها تسهل.
0: هنا تونس.
3: مرحبا بكم من جديد. كما قلت لكم قبل الفاصل كالعادة البداية دائما في ساعتنا الثانية بفقرة الارتيكل دو جور.
1: الارتيكل دو جور،
3: المقال من نصيب طارق الكحلاوي، نعرف تفاصيل وأبرز المعطيات المضمنة فيه. تفضل طارق لك الكلمة.
6: هو الحقيقة فما موضوع مهم جدا وأثاره على منطقتنا مهمة أيضا، نظرا لثقل دول التعاون الخليجي، مجلس دول التعاون الخليجي، هو يعني الوضعية الجديدة للإمارات في هذا السياق، أنه نوعا ما الإمارات أصبح ينظر إليها أنها تتبع سياسة منعزلة حتى على مجلس دول التعاون الخليجي. والحديث هل هناك صراع حقيقي وفعلي ومؤثر بين المملكة العربية السعودية من جهة والإمارات العربية المتحدة من جهة أخرى، وما هي تأثيرات ذلك على المنطقة وبفيها علينا احنا؟ كما قلت راهو الدول التعاون الخليجي أصبحت في 20 سنة الأخيرة عمليا بشكل متصاعد هي صانعة القرار العربي، حتى على مستوى التمويلات العربية الثنائية أصبحت يعني دورها رئيسي وأساسي. يعني في دولة كبرى مثل مصر لا يمكن تفكر واستشراف ميزانية مصرية لكل عام بدون دور ما خليجي فيها، خاصة مع تراجع إيرادات قناة السويس بسبب الأزمات الجيوسياسية المتلاحقة. إذن ما عدناش برشة مؤشرات، ليس هناك حرية تعبير وحرية رأي في دول مجلس التعاون الخليجي باش نشوفوا حوار مفتوح مباشر كما ينجم يتوجد في سياقات أخرى. لكن عندنا مؤشرات متناثرة نلقاوها مثلا في افتتاحيات صحف سعودية أو إماراتية، تصريحات مسؤولين سابقين، مركز ولا مركز بحث آخر، وأستاذ علوم سياسية من هنا وهناك معروفين بقربهم من نظام الحكم. هذه بعض المصادر اللي نجموا نبنيوا عليها نوع من هكا تقدير الموقف في علاقة بها العلاقة هذه. معروف العلاقة الإماراتية السعودية هي علاقة تقوت وأصبحت معناتها أقرب بشكل غير مسبوق مع وصول ولي العهد الحالي محمد بن سلمان للسلطة في منتصف العشرية الثانية من هذه الألفية، يعني في 2014-15 محمد بن سلمان في السلطة من جهة، والرئيس الإماراتي محمد بن زايد من جهة أخرى، شكلوا تحالف مهم وكانت علاقة شخصية وقرابة كبيرة جدا على المستوى السياسي، وكان فيه تصور للمنطقة مشترك وقريب. والاتفاق أوجاه صعود الرئيس ترامب اللي كانوا يدعموه حتى معناها المسؤولين الإماراتيين والسعوديين ومؤسسات إماراتية وسعودية دعمت الرئيس ترامب حتى قبل الانتخابات. ومعروف توا دور السفير الإماراتي في واشنطن، دوره الكبير لدعم تزكية توجهات قصوية في الحزبين الديمقراطي والجمهوري اللي ضد المقاومة ضد الإسلام السياسي عموما. وهذا يعني يوسف العتيبة مثلا اللي توا فيه يعني حتى ما يشبه الفضيحة في علاقة بوضعه، أنه دولة الإمارات صرفت عليه شركة علاقات عامة حوالي 6 مليون دولار باش تفسخ له تصاور تم معناتها أخذها في بعض العلب الليلية في بين واشنطن ونيويورك. كيف نعلم طبيعة هذه العلاقة؟ بأنه تعديت فترة قوية ثم بدأت العلاقة تتراجع، خاصة مع حرب اليمن، مع عش فما نفس الخطة في حرب اليمن، تراجعت السعودية والإمارات مع عش نفسهم عند مش عش نفس الحلفاء، وشيئا فشيئا بدأت تتغير العلاقة، ووصلنا الآن بما يمكن أن نسميه أزمة علاقات سعودية إماراتية. أنا اخترت المقال هذه لأنه يعطينا نجم يعطينا كيف يفكر بعض أوساط الحكم ربما في السعودية في المملكة العربية السعودية في علاقة بالإمارات. هو مقال لأستاذ علوم سياسية ماجد بن عبد العزيز التركي، عنده مركز ما نعرفش ما هو التمويل متاعه كيف معناتها شنية من ناحية المؤسسية، اسمه مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية. المقال اللي نشره 18 مايو 2026 بعنوان الإمارات العربية المتحدة وفوضى أجندات القوى الخارجية. والمقال تريز انتريسان لأنه إيش يقول أنه انعزال الإمارات الحالي ناتج بالأساس على انخراطها المفرط في اتفاقات الإبراهيمية وعقدها الاتفاق واتفاقات وتقارب مع الكيان بشكل جعلها منعزلة حتى في سياقها الخليجي. معروف اللي في الخليج يعني الاتفاقات الإبراهيمية شكون مشى فيها؟ مشى فيها الإمارات ودولة البحرين، ولم ينضم بشكل واضح ونهائي الاتفاقات الإبراهيمية، قعدوا ينتظروا هما. طبعا قطر لم تنضم بعد بالرغم اللي فما علاقات يعني قطرية إسرائيلية وزيارات، عنا عديد الأخبار حول ذلك. الكويت والكيان أيضا، سلطنة عمان فيه زيارة لكن لم يتم انضمام سلطنة عمان للاتفاقات الإبراهيمية، تريثت سلطنة عمان حذرة جدا في علاقة بقضايا من نوع هذه تجد تأثر لها علاقاتها أيضا بإيران. والمسألة الكبرى هي المملكة العربية السعودية، وحتى في الخطاب السياسي الأمريكي فما مصطلح يتقال البيج برايز، الهدية الكبرى، حتى في الأوساط السياسية هو أنه الهدية الكبرى في منطقة الشرق الأوسط أنه السعودية تنضم للاتفاقات الإبراهيمية. والاتفاقات الإبراهيمية تم حاولت إدارة بايدن التقدم في الموضوع، حاولت إدارة ترامب الحالية، جاءت الحرب في غزة والعدوان على غزة، معناتها أدخلت عديد الأوراق في اتجاه مختلف عما كان متوقع. المقال هذا يركز يقول يستعرض مختلف الاتفاقات اللي عملتها الإمارات مع الكيان، خلينا نقول بعضها: صفقة الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي، توريد نظام سبايدر للنظام الجوي، نشر أنظمة باراك وآيرون دوم مع عناصر إسرائيلية للتشغيل، صفقات مع الإلبت سيستمز اللي هو إسرائيلي بقيمة 2.3 مليار دولار لأنظمة الدفاع الإلكتروني، تعاون في الطائرات المسيرة هيرمس 900 مع نقل تكنولوجي، مناورات عسكرية مشتركة منها مناورات بحرية ثلاثية ومتعددة الأطراف في البحر الأحمر، التعاون الصناعي، مشاركة إماراتية في تدريبات جوية متعددة تشمل الكيان، تطوير سفينة سطحية مع الكيان، التعاون الصناعي الدفاعي، فتح مكاتب لشركات إسرائيلية منها إلبت وكونتروب، واستثمارات إماراتية في شركات إسرائيلية لصناعة لمكافحة المسيرات منها الثيرد آي إلى آخره. وأيضا الملفات الجيوسياسية، دعم مجلس الانتقال الجنوبي في اليمن وهو سياسة متعارضة مع السعودية اللي هي عندها مصلحة مباشرة في اليمن، جزيرة سقطرة وعدد آخر من الأماكن الموجودة في البحر الأحمر وكان فيه تعاون بين الإمارات والكيان، رادار دفاع جوي مع الكيان ومنشأة رقابة وأنظمة رصد، الملف القرن الإفريقي اللي فيه تعاون أصبح خاصة في موضوع الصومال لاند بين الكيان، والتي متطابقة سياسات الكيان مع الإمارات في هذه الملفات إلى آخره. ويقول صاحب المقال إن هذا الاندماج تقريبا بين دولة الإمارات والكيان أدى إلى تضارب مع السياسة العامة في الخليج. والحقيقة فما ما يدل أيضا على هذا التباعد في تصريحات مسؤولين أخرين مهمين سابقين على الأقل، أهمهم رئيس المخابرات السابق السعودي الأمير تركي الفيصل اللي عمل أكثر من تصريح ومقال لمح فيه للموضوع هذية للمشكل في أنه تباعد مع الإمارات. الحد الآخر اللي نحب نتحدث عليه أيضا في هذا المقال هو أنه اللي كاتب المقال أيضا يعبر على توجه داخل النظام السعودي نحو التقارب مع روسيا. هو أيضا عضو في مجلس اسمه البريكس المدني للكاتب السعودي أستاذ العلوم السياسية هذية. نتزمنا نذكر السعودية من 2019-2020 بدأت تحاول تنويع أوراقها، أخذ مسافة بعض الشيء من الولايات المتحدة، الاقتراب من روسيا، وحتى فما اتفاقات مشتركة، ويعني فيه حراك. اللي نحن نقول اللي الصورة، صورة الركود أو الصمت أو الاتجاه الواحد اللي يظهر في المملكة العربية السعودية لا يعني اللي ما فماش حراك داخلي وما فماش نقاش واللي ما فماش مفترق طرق تواجهه المملكة العربية السعودية. زي ما نذكروا لي المقال دير معناتها يستند إلى كلمة معناتها اللي هي فوضى جندات القوى الخارجية، اللي هنا زمني نذكر اللي مصر والسعودية أصدرت بيانات مشتركة منذ أشهر تحت عنوان مواجهة مشاريع الفوضى في المنطقة، وكان المقصود بها دير هذا تم قبل حرب على إيران مباشرة، كان مقصود بها السياسات الإماراتية في اليمن وفي الصومال لاند اللي كانت تراهم السعودية ومصر كتوجه إشكالي. هذا الكل بالمناسبة عنده أثار علينا، لأنه في نهاية الأمر دولة مثل الجزائر واضح تقاربت أيضا مع مصر والسعودية في علاقة بهالموضوع هذية، في علاقة بهالتغييرات هذية. في المقابل دولة مثل المغرب هي أقرب ربما للتوجه الإماراتي في المشهد العام هذية. لا يعني السعودية ضد التطبيع، لكن ضد التطبيع بأي ثمن أو ضد هالاندماج المفرط والتجاهل الكامل للقضية الفلسطينية. ليس بالضرورة لأن ولي العهد محمد بن سلام يؤمن بإيمان عميق بالقضية الفلسطينية، في حوار شهير في الفوكس نيوز مباشرة قبل الحرب على غزة قبل 7 أكتوبر قال أنا ربما ما يهمنيش برشا القضية الفلسطينية، ما عندي شعب يعني جزء كبير منه شباب ويهمه برشا القضية الفلسطينية ويجب ناخذ ذلك مع الاعتبار. وهذا قالوا أيضا للينسي جراهام ومسؤولين آخرين، وتم نشره في الكتاب بتاع بوب وودورد حرب اللي أنا عملته داير عرض نقدي، وفيه يعني كلام من هذا النوع اللي أنا ربما ما هيش مسألة بالنسبة لي وجدانيا مهمة، لكن يلزم نقرأ لها ألف حساب. في المقابل الطرف الإماراتي كما قلوا نحن منفلت أو هرب به، يعني في اتجاه الانعزال على المنطقة بشكل كامل، حتى الانعزال على الحزن الخليجي والسياق الخليجي.
3: الحرب الحالية خليفة شوشان والعدوان اللي قاعد يقوم به الكيان الصهيوني على غزة منذ فترة طويلة وطويلة جدا، وآخرها حرب الإبادة الجماعية اللي قاعد يقوم بها في الأراضي الفلسطينية، أيضا مؤخرا الحرب اللي قاعدة صايرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، الحرب اللي قاعد يقوم بها والقصف اللي قاعد يقوم به الكيان الصهيوني على لبنان، كلها التطورات وهالمستجدات المتسارعة العسكرية الجيوسياسية على مستوى المنطقة خلقت بدورها خليفة حركية كبيرة، وخلقت تجاذبات وأعادت خلينا نقول توزيع الأوراق الجيوسياسية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ونحكيه أساسا على مستوى منطقة الخليج ولو كانت بصفة غير مباشرة معنية بالحرب، لأنه بعد اللي صاير في إيران أصبحت معنية سواء على المستوى الاقتصادي أيضا على المستوى العسكري وغيره. المقال اللي اختاروا طارق واللي صار فيه أساسا التركيز على الدور الإماراتي اليوم على أجندات القوى الخارجية، على اتفاقيات التطبيع، على الإمارات من مجلس التعاون الخليجي، من التحالف الخليجي، منطقة الشرق الأوسط. لك الكلمة خليفة.
7: وتقريبا صاحب المقال ماجد بن عبد الله التركي هو قريب للموقف الرسمي السعودي، كما ثم العديد من الناطقين والكتاب وكتاب الأعمدة اللي قراب من الموقف الرسمي الإماراتي، كما نلقوا قطر زاد عنده، وهذا تقريبا تقليد خليجي، ديما تلقى شخصية كاتب موجود من خلاله تحاول الأسر الحاكمة هذه اللي هي تعبر على موقفها أو تستكشف تقريبا موقف الرأي العام واتجاهاته من أجل اللي هي تأخذ قرار، ولا أحيانا حتى يكونوا هما الوسيلة من أجل الدخول في معارك ما بيناتهم، حتى المعارك أحيانا تدار من خلال الشخصيات هذه. والشخص هذا على الأقل يمثل، أنا نقول يمثل الموقف السعودي المحافظ في علاقة بالقضية الفلسطينية تحت سقف المبادرة السعودية متاع 2002 القمة اللي هي مسألة حل الدولتين، ويرفض في أكثر من مقال ليه أنا البارح على الأقل قريتهم وطلعت عليهم، يرفض تطبيع سعودي صهيوني قبل دولة فلسطينية، وهذا تقريبا الشرط متاع المبادرة العربية اللي تقدمت من طرف السعودية في 2002. يوم من زاد بالأمن القومي الخليجي، يقول اللي راهو أمن أي دولة من دول الخليج ما ينجم يكون كان إلا مجتمع، عنده شعار هو شعار التحالف مع الذات تقريبا في كل مقالاته وفي لقاءات الصحفية يرده، يقول يجب على الخليجيين أولا أن يتحالفوا مع ذواتهم أولا من أجل تحصين الأمن الخليجي في علاقة بالنقطة هذه. المقال هذية اللي ذكروا في علاقة بالجمال وكأنه في جزء منه نوع من النصح، لأنه زاد راهو يلزم ما ننسوش اللي العلاقات الإماراتية السعودية وصلت إلى درجة التصادم العسكري، هذا ما ننسوش، يمكن الأحداث متاع إيران واللي قاعد يقع خلينا نركزوا على الجانب هذاك، لكن في الأخير العملية العسكرية اللي قامت بها السعودية في علاقة بالشحنة متاع الأسلحة اللي كانت ستصل إلى الائتلاف الجنوبي الانتقال الجنوبي، هذيك كانت فعلا نوع من الاحتكاك العسكري، وصل لهجة التهديد حتى الرسمي للدول هذه بلهجة غير مسبوقة، يمكن المسبوقة فقط شفناها وقت لحظة الصراع السعودي القطري نتذكرها معركة ذي، وبعد ذلك مسألت على خلفية ما حدث مع خشقشي ومعنتها تهديد السعودية في فترة من فترات، حتى معتها ثم حديث على معنتها تأديب قطر وقت اللي صارت الإشكالية هذه، وقطر ساعتها استنجدت بتركيا، وكان معتها صراع إعلامي، وشفنا على الأقل منصاتهم الإعلامية الجزيرة والعربية تحولت إلى منصات ناطقة باسم الدول هذه، وصارت معركة إعلامية كبيرة جدا نتذكرها في الفترة هذيك، والتنافس بينهما، وفي الفترة هذيك بالذات طارق صار تقارب كبير ما بين الإمارات والسعودية في إطار المعركة ضد قطر اللي سموها خروج قطر على الإجماع الخليجي. الآن يبدو اللي التقارب عكسي، ولا ما بين قطر والسعودية ضد ما يسمى الإمارات اللي شافها مشت بعيد برشا في علاقة بالجانب هذا، وخاصة في الموقف من الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، لأنه يبدو أن الإمارات كانت أكثر حدية في علاقة بالدفع بدول الخليج للدخول في المعركة بشكل مباشر، في حين هذا كان تقريبا رفض نهائي من السعودية ومن قطر ومن عمان ومن بقية الدول بما فيهم الكويت. نرجع أكثر للعلاقات، خلينا نحكي بشكل عام، نحلوا ملف هذايا العلاقات الخليجية مع الكيان الصهيوني. هي تقريبا مرت بثلاث مراحل، ثلاثة مراحل أنا نسميها مرحلة ما قبل 91 اللي كانت علاقات غير مباشرة، وعادة كانت تتم عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية، حليف الوحيد والرسمي للدول هذية. طب بعد نحكوا على تنويع الشركات، وهذه من ضمن الأفكار اللي ديما يعبر عليها الكاتب هذا، يقول لك تنويع الشركات خاصة مع روسيا ولما لا مع الصين، يقول لك يلزم ما نبقوش مع علاقة وحيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه ساعتها نولوا مضطرين وتحت الوصاية، لكن يلزم تكون عندنا شراكة مع روسيا ومع أكثر من دولة، وربما يدعو دول إلى الاستفادة من اللي صار في علاقة بإيران الآن. هذه العلاقة الأولى ما قبل مدريد وأوسلو، أنا نقول 91-93 اللي كانت تقريبا علاقات غير مباشرة عن طريق الأمريكان. بعد ليك 91-93 ناش نقول أنا كارثة، لأنه هذاك الاعتراف اللي صار هو الذي رفع الحرج على العديد من الدول العربية اللي تدخل في علاقات مباشرة مع الكيان الصهيوني، وانطلقت فعلا الاتصالات واللقاءات اللي صارت مع العديد من الدول الخارجية. يمكن اللي كانت سباقة في المضمار هذه كانت قطر، اللي تقريبا 96 معناتها فتحت رسميا مكتب الاتصالات مع الكيان الصهيوني اثر زيارة معناتها بيريز الشهيرة، وشفنا الجولات اللي عملها بما فيها الى قناة الجزيرة ساعتها التوم أسا، وشفنا وبعد ذلك بدأت علاقات حتى الدول الاخرى، الامارات، البحرين، السعودية بقت متحفظة الى حد ما، الى ان جاء العام بتاع 2018 خاصة في العهدة الأولى لترامب، وخرجت مقولة ما يسمى صفقة القرن والاتفاق الإبراهيمي، وساعتها تعرى كل شيء، وشفنا تقريبا تسابق من الدول هذية، شفنا الإمارات، شفنا البحرين، كلها عملت علاقات. صحيح العلاقات الاقتصادية والاستخباراتية كما حكى طارق، كما حكى صاحب المقال، قديمة سواء بالنسبة للإمارات ولا حتى السعودية، رأي وقعت نفس العقود في علاقة بالاتصالات، في علاقة بالمسائل العسكرية وكذا، وقعتهم أما كانت بطريقة غير مباشرة وغير معلنة، أما كلهم دخلوا علاقات استخباراتية، علاقات تقنية، علاقات تجارية، علاقات اقتصادية، وعادة تكون عن طريق الأمريكان، عن طريق وسيط أمريكي في الجانب هذا. تسارعت مع العهدة الأولى لترامب العلاقات بشكل كبير، وشفنا 2018 حتى 2020 أصبحت هرولة، وبعد ذلك انطلقنا في تسابق فعلاً، ولا نوع من التسابق الخليجي على شكون يمشي أكثر في تشبيك العلاقات مع الكيان الصهيوني. وهنا كانت الأكثر سرعة في الجانب هذا الإمارات، فاتتهم الكل تقريبا في علاقة بالجانب هذا، لكن لا يمنع اللي بقية الدول ما عندهاش علاقات. وكانت للأسف نقوله اللي وفعلا اللي أشرت له أنت، الحوار اللي كان مع الولي العهد السعودي، كان من المرجح رأوا أن يتم زادة توقيع اتفاق مع الكيان الصهيوني لولا ألطاف طوفان الأقصى. وهذا أبسط مسألة أنا نقول بسيطة جدا من تأثيرات طوفان الأقصى الاستراتيجية اللي عملت عملية فرملة على الأقل للمضي والتسارع والهرولة العربية نحو ما يسمى بالاتفاق الإبراهيمي والدخول تحت سقف الشرق الأوسط الجديد بقيادة الكيان الصهيوني. وفعلا ساعتها تم انقطاعه بعد جت الحرب متاع إيران اللي تقريبا جعلت من هذه الهرولة تتوقف إلى حين ما نعرفوش إلى حد الآن، وتطرح العديد أشكالها. عموما المقال على المستوى العام أنا نشوفه ما يختلفش على حوار استمعت له مؤخرا مع وزير الخارجية القطري الأسبق اللي معناتها جابوه لمدة يمكن ساعة ونص، وحكى في علاقة بتقييمه للوضع في الخليج، وتقريبا طرح نفس المسألة، وحدة الدول الخليجية، الأمن القومي الخليجي، يجب على الدول الخليج اللي ما تمشيش منفردة إلى أي معناتها صفقات ولا تحالفات هذية، دعا إلى تنويع الشركات بالنسبة للدول الخليجية مع الصين ومع روسيا في علاقة بالجانب هذية. وهذا يبدو اللي هو التوجه الأغلبي داخل دول الخليج، وزادت عززت التوجه هذايا ما حدث مع إيران عندما تخلت عنهم الولايات المتحدة الأمريكية، وعرفوا أن الولايات المتحدة الأمريكية والذهاب في التحالف معها إلى حد النهاية، والأموال اللي أعطوها لترامب في زيارته الأولى وزيارته الثانية، والتحالف مع الكيان السوني لن يفيدهم إذا وقعت معركة هذه. لذلك أنا نعتبره توجه محمود الفرم لهذه، وتراجع إخوتنا في الخليج في علاقة بالذهاب حتى إلى أقصى حد في العلاقات الاستخباراتية والعلاقات هذه الخطيرة برشا، اللي ولت تمثل خطر مش كان على دول الخليج. هو صاحب المقال يحكي على الخطر على القوم الأمن القومي السعودي، يعني نحكي على الأمن القومي المصري، لأنه اللي قاعد يصير في إثيوبيا وفي القرن وفي هذه الصومال لاند، هذه معناتها القواعد اللي قاعدة تصير هذه، هذا كله في القرن الإفريقي راه قاعد يمثل حتى خطر كبير برشا على الأمن القومي المصري والعربي.
3: وانتم تحكيوا في
7: فقط هو خبر، أنا حبيت
3: كنت بشنقلكم خليفة وكنت استبقت الأحداث، احنا كنا انطلقنا طبعا في الموضوع هذايا حتى في الحصص السابقة في علاقة بالتوينسة المشاركين طبعا في أسطول الصمود ولقاء اعتطافهم واحتجازهم من قبل قوات الكيان الصهيوني وغيره. الجديد أنه هيئة الصمود التونسية أعلنت الإفراج عن كافة نشطاء أسطول الصمود العالمي وتحالف أسطول الحرية المحتجزين بأحد السجون داخل الأراضي المحتلة تمهيدا لترحيلهم. وأوضحت الهيئة وفق بلاغ صادر عليها أنه مركز عدلة تلقى تأكيدا رسميا من دائرة سجون الاحتلال يفيد بإطلاق سراح النشطاء وتوجيههم نحو مصر الترحيل وغيره. دونك هذايا على الأقل خبر فيما يتعلق بالناس اللي مشاركين في أسطول الصمود، من بينهم المواطنين التوينسة والمشاركين التوينسة واللي عددهم 8. إن شاء الله يرجعوا للبلاد.
7: وشكرا زاد الفريق القانوني زاد اللي فيه توينسة، زاد اللي قاموا بدور كبير ياسر، وزيد تحية مستحقة زاد خلينا نقول للرأي العام الدولي وللدول اللي خافت على أولادها. والبارح معتها خاصة بعض الصور المهينة اللي حكيت عليها البارح اللي عملها المجرب والإرهاب الحقير بن غفير، وهو يهين في الواحد، وخاصة هيك الناشطة الإيطالية التي رفعت فري فلسطين وأرغموها بالقوة معتها على إنزال رأسها. العديد من الدول الأوروبية بما فيها فرنسا ألمانيا، العديد من الدول استدعت السفير متاع الكيان الصهيوني وعبرت عن احتجاجها في الجانب هذايا. بالنسبة لنا احنا الدول العربية ميساريش واصلوا النوم في العسل.
3: واضح خليفة، هذيك دونك كانت آخر المستجدات، ملف مهم جدا تبعناه في الأيام الفارطة، وهذا كان المستجد في علاقة بالإفراج عليهم. احنا مازلنا موصلين معكم ما تبقى من الوقت من ساعتنا الثانية، وكما كنا نحكيه على ما يحدث في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط جبنا على الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا بشيزنا مباشرة لفقرة بالأرقام.
0: بالأرقام
3: كالعادة مع الزميل نور الفارسي. الفقرة اليوم اختار لها نور عنوان كيف أعادت الحرب والولاءات تشكيلة سلطة ترامب. السؤال هذا علاش نور، وشنية المعطيات اللي جبتها؟ تفضل.
8: عايشك ابتسام، مرحبا باللي يسمعوا فينا واللي يتفرجوا فينا وبطارق وخليفة. موضوعنا اليوم كما قلت انت وارقامنا اليوم في علاقة بتأثير سياسات ترامب والحرب اللي خذها والإجراءات يعني اللي خذها جديدة والحرب اللي خاضها على إيران، تأثيرها شنية كانت على شعبيته داخل الحزب متاعه وعلى المستوى الشعبي في العموم. مش نعطيه آخر أرقام استبيانات صبر العراق بالمؤسسة بالمؤسسة كلهم من الولايات المتحدة الأمريكية، والأرقام قديش جات بورسنتاج فيها اللي معاه واللي ضد، وعموما شنو التأثير كما قلنا متاع الإجراءات هذه الكل على شعبيته داخل الحزب وعلى المستوى الشعبي. أصل موضوعنا اليوم الطريقة اللي ولا يحكم بها دونالد ترامب، خاصة بعد رجوعه البيت الأبيض، وين برشا مراقبين ووسائل إعلام أمريكية قالوا لي الإدارة متاعه ولات مبنية أكثر على الولاء الشخصي، وذي علاش أنا اخترت العنوان من المؤسسات التقليدية، الولاء الشخصي أكثر من المؤسسات التقليدية. مش نربطوا بين الحرب والنفوذ والفساد السياسي، خاصة بعد التصعيد مع إيران وارتفاع الضغط الاقتصادي داخل أمريكا. حسب آخر صبر يرى رويترز تنشر في ماي 2026 نسبة الرضا على ترامب هبطت ل 35% فقط، وهي من أضعف النسب في ولايته الثانية. حتى داخل الجمهوريين الدعم انقص من 91% لبداية 2025 إلى حوالي 79%. الضربة الكبيرة جاءت من الملف الاقتصادي. برشا أمريكيين يعتبروا للحرب مع إيران رفعت أسعار البنزين والطاقة بشكل كبير، وتقارير اقتصادية قالت أنه أسعار الوقود طلعت بحوالي 50% بعد التصعيد العسكري، وهذا أثر مباشرة على شعبية ترامب. في استطلاع كوينيبياك الأخير طبعا، ترامب جاب فقط 34% كنسبة رضا عامة، و 33% فقط راضين على طريق تسير الاقتصاد، مقابل 64% من المعارضين. حتى ملف الهجرة اللي كان نقطة قوته ما عادش يجيب نفس الدعم السابق. استطلاع أسوشيتد بريس الأخير زاد كيف كيف، بين اللي 62% من الأمريكيين ما عادش يوافقوا على أداء ترامب، و 67% رافضين طريقة تعامله مع الاقتصاد. وحتى وسط الجمهوريين التأييد الاقتصادي تراجع بشكل ملحوظ جدا. عفوا، نتو نجيو الواشنطن بوست واي بي سي نيوز قالوا انه نسبة الرفض وصلت ل 62% خاصة بسبب التضخم، غلاء المعيشة، والخوف من توسيع رقعة الحرب. فقط 23% من الامريكيين قالوا انهم راضين على طريقة معالجة ترامب لكلفة المعيشة. اما رغم التراجع ذي طبعا، ترامب مازال عنده قاعدة انتخابية قوية داخل تيار المحافظ وحركة ماجا اللي طارق حكى عليها برشا مرات، خاصة في ملف الهجرة والأمن والهوية. وبرشا محللين يشوفوا لقوته الحقيقية ما عادش وطنية بقدر ما هي ولاء حزبي صلب. والمشكلة الكبرى بالنسبة للجمهوريين اليوم أنه ترامب مازال يسيطر على الحزب، أما شعبيته عند المستقلين والناخبين مترددين وقاعدة تهبط بشوية بشوية، وهذا ينجم يعمل أزمة كبيرة للجمهوريين في انتخابات الكونغرس الجاية اللي كنا حكينا فيها الجمعة الفايتة.
3: هو ضحايا طارق، نبدأ معك نحكيه على جملة من استطلاعات الرأي، جملة من التقارير والتحليلات اللي نشرتها عدد من الصحف الأمريكية كما واشنطن بوست وغيرها، لتوصف فيه المشهد السياسي الداخلي الأمريكي بكونه مشهد مرتبك قاعد يتزيد فيه نفوذ الرئيس ترامب داخل الحزب الجمهوري، ولكن هذا لا يعني تزايد نفوذه أو مكانته السياسية على المستوى الوطني الداخلي الأمريكي، بل بالعكس تراجعت المكانة السياسية. وجزء من الأسباب الواضحة والصريحة هي الجدل المتصاعد حول الحرب على إيران، اتهامات بالفساد وانقسامات داخل الحزب الجمهوري أيضا. تفضل طارق.
9: الحقيقة هو الوصفة الحالية للحزب الجمهوري هي وصفة مأزق ووصفة كارثية. علاش؟ خاطر المعادلة الحالية بالنسبة للحزب الجمهوري أصبح أنه الحزب الجمهوري قائم الذات وموجود، والتوجه الرئيسي فيه مرتبط بالأساس بشخصية الرئيس ترامب. في الانتخابات الداخلية توسائر انتخابات البرايمريز، انتخابات التمهيدية داخل الحزب الجمهوري لاختيار المرشحين في الانتخابات النصفية اللي تجرى في نوفمبر، من لا يرضى عليهم الرئيس ترامب خسروا في الانتخابات. يعني تم اختزال الحزب الجمهوري في الحركة الرئيس ترامب، ما يسمى ماجا، الميك أمريكا جريت أجين، اللي ولا هو التيار الذي اختطف الحزب الجمهوري. عمليا أصبح الحزب الجمهوري قائم الذات بالأساس على أساس العصبية حول الرئيس ترامب. من يدعمه في الانتخابات التمهيدية يربح، ومن لا يدعمه لا ينتصر. انتر برانتيز صارت هو أكثر الانتخابات التمهيدية اللي كان عليها تركيز إعلامي، هو لنائب في الكونغرس كان عنده مواقف شهيرة ضد اللوبي الإسرائيلي ودخل في صراع مفتوح ومباشر مع رئيس ترامب، نائب في الحزب الجمهوري، وخسر الانتخابات ضد شخص دعمه الرئيس ترامب، وشخص آخر اللي هو ضابط سابق في البحرية الأمريكية معروف بمواقفه الداعمة بشكل قصوي ومتطرف للوبي الإسرائيلي، إلى درجة أنه وقت اللي ربح الانتخابات المرشح هذا بتاع الحزب الجمهوري قال أنا حاولت أن اتصل بخصمي باش مبارك له بالنتائج الانتخابات، أخي لقيته في إسرائيل. وأصبحت أصبح الكليب هذا من أكثر الكليبات اللي يقع تداولها. نقول عليش اللي هذا مأزق، لأنه هذا يؤدي إلى تراجع القاعدة الانتخابية للحزب الجمهوري. رأوا تاريخيا الحزب الجمهوري هو كانت العلاقة معناتها عكسية، كان الحزب الجمهوري هو الموجود في المدن الكبرى وبين الشرق والغرب، وكان الحزب الديمقراطي هو الموجود في الولايات الداخلية، ولايات الفلاحين وولايات اللي كان فيها عبودية، كان وضع منقلب. انقلب في الثلاثينات الأربعينات، أصبح الحزب الديمقراطي هو حزب الطبقات الفقيرة والطبقة الوسطى، خاصة مع روزفلت هذيك وقتش صار التغير الكبير، وأصبح الحزب الجمهوري هو حزب المحافظين وحزب الأطراف اللي عندها نوعا ما ميل للسياسات الليبرالية والتقليل من الضرائب وغيرها. لكن الحزب الجمهوري عنده تقاليد كبيرة، راهو ماهوش حزب معناها هين، يعني حزب موجود ومرغرس في عديد الطبقات والفئات الاجتماعية وعديد الجهات في الولايات المتحدة. الشيء اللي صار فيه هذا أمر تاريخي، أنه شخص استطاع أن يفتك حزبا. يلزم التذكير في انتخابات 2016 لم يكن مرشح الحزب الجمهوري في البداية، كان يفكر أن يكون مرشح مستقل وإلا مرشح الحزب الجمهوري، ثم انضم للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري وما كانش ينتم النظر له بشكل اللي هو مرشح الرئيسي. شيئا فشيئا قضم من القاعدة، وفي الأثنين يعني وقت اللي طلع أوباما انحاز الحزب الجمهوري أكثر فأكثر نحو القصوية المحافظة، نحو اليمين المسيحي المحافظ، نحو الولايات الأكثر ذات طابع التي تميل للنزعة هكا المحافظة والعنصرية، كرد فعل على وجود ترامب في البيت الأبيض، وهذيك علاش خدم ترامب في نهاية الأمر. قول هذه وصفة مفارقة ومأزق للحزب الجمهوري، لأن الحزب الجمهوري تاريخيا يبني على الوسط، هو يبني على أكل بين الوسط واليمين، وهكيك ينجم يقدر أنه يهز ويطلع في الانتخابات الرئاسية، وحتى في بعض الولايات وين فما تقارب كبير يحتاج مرشحين أقرب للوسط. ما يحصل الآن هو تغيير البنية كما نقول الديمغرافية السياسية للحزب الديمقراطي. الحزب الجمهوري أصبح أكثر نحو اليمين القصوي، ابتعد عن الوسط بالمنطق الأمريكي، يعني الوسط في علاقة بالسياسة الضريبية، في علاقة بالجانب المسألة الثقافية وغيرها ومسائل الهجرة، وهذا يعني أنه هذا الحزب سيواجه صعوبات حقيقية. الموضوع الآخر اللي منفصل على البولز هذوما، هل يعني شو هي الاستطلاعات الرأي تولي اللي أصبحت قاعدة صلبة في اتجاه اليمين، أكل 35% هذوك مع تبعيد على 50%. في المقابل على مستوى الدولة تم شخصنة الدولة، فما تقرير نتاع رويترز من زيركي هبط يتحدث عليه يأكد اللي نحكيه فيه المدة. طبعا احنا في المنطقة متاعنا، منطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا، كيف تدار السياسة الخارجية؟ تدار بشخصين، شخصين اللي هما قريبين على مستوى شخصي، اما ويتكوف مع جارد كوشنر لهين بالمنطقة الشرق الأوسط يعني المشرق العربي، ومسعد بولس الصهر الاخر اللي هو ليه بالمنطقه نتاع افريقيا وشمال افريقيا وافريقيا جنوب الصحراء نتاعنا نحن. واجهزه الخارجيه والاجهزه الدبلوماسيه مهمه شاف في صناعه القرار الحقيقيه والفعليه. باراك هذاك توم باراك ليه بموضوع سوريا بشكل خاص، هذاك وهو قريب ايضا صديق شخصي للرئيس، حتى على مستوى عدد من السفارات اصبحوا اصدقاء شخصيين للرئيس، منهم والد جارد كوشنر صهر يعني الرئيس ترامب سفير امريكي في فرنسا، اللي هو معناتها حاجه يعني في دوله مثل فرنسا تحط حد خاطر جوستر خاطر نسيبك، معناتها صديقه ابنه كانت صحفيه في فوكس نيوز وكانت تخرج مع ابنه وقتل ابنه معناتها متزوج، حتى كسفيره في اليونان، راي حاجات بتاع نيبوتيزم موجوده لم ترجع بنا للقرن 19، وين كان معناتها وزير الخارجيه يشري المنصب بتاعه في القرن 19 كانت تشرى المناصب. هذا رجعنا للوضع هذا نحن اللي هي دوله قائمه على زبونيه، قائمه على الكليونتيليزم والعلاقات الشخصيه، تضرب الجانب المؤسسي اللي هو نجم نقوله امر غير معتاد على الاقل في القرن الاخير بالنسبه للولايات المتحده، وهذا يزيد ضعف، لأنه في النهاية حتى القيادات العسكرية واختيار القيادات العسكرية سيتأثر بالعلاقات الشخصية ليس الكفاءة والجانب المؤسسي. والاستقالات اللي نشوفوا فيها على مستوى المؤسسة العسكرية، على مستوى وزارة الحرب، على مستوى الاستخبارات الآن مسؤولة كبيرة اللي هي تكون من كينيدي الوزير الصحة الحالي أيضا استقالت من المخابرات، معناتها وكالة المخابرات العامة الناشونال انتليجنس ايجنسي مش السي اي اي، يعني هنا نتحدث عليه. إذا كان مش راضي عليك الرئيس على مستوى شخصي ستذهب، مش مهم أنت قاعد تقدم في أداء أم لا، وهذا وضع يؤدي سيؤدي لاهترائه بالضرورة. أعتقد أنه يتجه الانتخابات نصفية في وضع صعب ترامب والمجموعة التي معه.
3: يتجه الانتخابات نصفية في وضع صعب، في وضع برشة تقارير تحليلات وكتاباتكم كما اللي انطلقنا منها خليفة تتحدث عن مفارقة سياسية هكا يسميوها اللي قاعد يواجه فيها اليوم ترامب، والمفارقة هذه قاعدة تصير بصفة وبنسق متزايد. شنو تقول المفارقة السياسية هذه خليفة اللي كتبوا عليها وحكوا عليها في الصحف الأمريكية وكبرى الصحف الأمريكية والتحليلات، أنه كلما تعززت سيطرة ترامب على الحزب الجمهوري تراجعت شعبيته لدى الناخبين المستقلين والرأي العام الأوسط؟ تفضل.
7: هو طبيعي كلما اشتد التنافس في علاقة بهذه الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات النصفية، كل ما كان الصراع شديدا، ونسمع في لغة الخطاب على الأقل اللي موجودة، كلما كان ذلك يساهم دليل على الأزمة والانقسامات داخل الحزب الجمهوري، وهذا اللي مش يضعفه في علاقة بالانتخابات الأمريكية النصفية القادمة. لأن وقت اللي نشوفه حتى النسب بتاع صبر الآراء اللي قالها ملك الأرقام نور، يقول لك في عموم الأمريكان نسبة الرضا عليه 35%، أعتم الدنيا بشكل كبير برش، وداخل الحزب الجمهوري 79% 79%، نحكي على 79% 79% بما فيهم ثلاثة تيارات داخل الجمهوري، وهو نحكي عليهم أنا ثلاثة تيارات الموجودة تو داخل الحزب هذي. وهذا رغم نشوفوا البهرج اللي يقوموا به الأنصار متاعه اللي حسموا المعركة الأولى والتمهيدية داخل الحزب من أجل الترشح، فإن ذلك سيقضم من شعبية الحزب وقت اللي تكون الانتخابات التمهيدية في علاقة بالديمقراطيين وفي علاقة بالناخب الأمريكي. الكاتب والمحلل السياسي توماس فريدمان حكى وحذر هو من عملية تطهير واسعة النطاق لإقصاء الأصوات التي ترفض التضحية بالمعايير الدستورية لصالح الرغبات الشخصية للرئيس ترامب. وفعلا البارح معتها وحكى لها طارق عملية السحق اللي تعرض لها أحد المرشحين اللي ما هوش محسوبين على الشق الترامبي الشق ذي، لأنه هو فريدمان شنو يقول، هو يقسم الخارطة الداخلية للحزب الجمهوري إلى ثلاثة تيارات ولا خطوط أساسية. التيار الأول يرفع شعار لا لترامب أبدا، هذا لا تيار معناتها لا لترامب أبدا، وهذا يرفض معناتها تقريبا هذا يمثل المحافظين التقليديين اللي مثلوا الحزب الجمهوري، واللي للأسف معناتها هذا حسب فريدمان في إطار ماشي نحو التآكل التيار هذا شيئا فشيئا، لأنه يمثل على الأقل عقلية الجمهوريين القدامى المحافظين اللي عرفناهم في الأحزاب الجمهورية المتتالية. ثم التيار الثاني هو من الجمهوريين اللي لا يتبنون اللي يتبنوا شعار أمريكا أولا، واللي هم مع السياسات الاقتصادية لترامب، لكن ضد المساس بالدستور الأمريكي وضد السياسات متاعه الخارجية، ومن ضمنها الحرب على إيران والذهاب في تحالف قصوي مع الكيان الصهيوني من أجل وخاصة مع نتنياهو في حد ذاته. ثم التيار الثالث واللي هو يرفع شعار ترامب أولا، والتيار هذا هو التيار قريب نقول الولاء والبراء، وفعلا مع عبارة تيار الولاء والبراء، لأنه ولاء مطلق لترامب واللي يعتبر الولاء ليه مقدم على المؤسسات والقوانين والأعراف التقليدية للبلاد والحزب السوري، وهذا هو الحزب بتاع ما هذا الأكثر تطرفا في الجانب هذا. هذا توماس فريدمان العارف المحلل السياسي والعارف بالداخل الأمريكي، ويحكي على عملية هذه الخارطة الداخلية والانشقاقات والانقسامات اللي موجودة داخل الحزب الجمهوري، وللأكيد النتيجة ما نشمش نشوفوها معتها في الانتخابات هذه النصفية، لأنه للأسف بالمال الصهيوني ومال اللوبيات الصهيونية، ويلزم نحكي

0: بوبليسيتي.
1: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموسيقى باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanfm.net ولا اعمل إتوال 343 إتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
2: ديوان فام فلاش نيوز
3: مجازوة الثانية. ديوان فام عسلمة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي نفتي، وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وزير الخارجية الجزائري أحمد عطف يؤكدون رفضهم جميع أشكال التدخل الخارجي في الشأن الليبي باعتبار ذلك عاملا رئيسيا في تأجيج التوترات وإطالة أمد الأزمة، مجددين دعمهم لجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لتثبيت وقفية إطلاق النار والعمل على انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية في إطار زمني محدد بما يهيئ ظروف لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية. وأوضح البيان الختامي المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري الرابع لآلية دول جوار ليبيا الذي عقد بالقاهرة أن مصر استضافت اجتماع وزراء خارجية تونس ومصر والجزائر في إطار آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا للتشاور حول آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا وبحث سبل دعم الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة تحقق الأمن والاستقرار وتحفظ وحدة ليبيا وسيادتها. سفارة تونس في بغداد تفيد بأنه تم الاتفاق بين الخطوط الجوية العراقية والجهات التونسية المعنية تأجيل انطلاق أول رحلة جوية مباشرة بين بغداد وتونس إلى يوم 28 من مايو الحالي لأسباب فنية. وأشارت السفارة في بلاغ لها اليوم إلى أنه تم الشروع في بيع التذاكر بالنسبة للرحلة الأولى والرحلات التي تليها أسبوعياً. المديرة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني بصفاقس نور الزيدي تفيد بأن مسابقة المتكون المبادر لسنة 26 و2000 تهدف إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والمبادرة الخاصة لدى المتكونين المرسمين بمراكز التكوين المهني التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني بما يساهم في ترسيخ روح المبادرة والتشجيع على بعث المشاريع. ووضحت أن المركز القطاعي للتكوين في الجلود والأحذية بساقط الزي تحتضن اليوم ويحتضن غدا تصفية الدور نصف النهائي الإقليمي للمسابقة بمشاركة متكونين من 9 ولايات. وأضافت أن هذه التصفيات ستفضي لاختيار 20 فكرة مشروع فردي أو جماعي من بين 95 متكونا مشاركا، وذلك للتأهل إلى المخيم التدريبي والتصفية النهائية التي ستحتضنها مدينة الثقافة خلال شهر جوان المقبل.
4: ننظم نصف النهائي نتاع مسابقة وطنية بادرة عملتها وزارة التشغيل والتكوين المهني للمتكون المبادر، يعني المتكونين المرسمين يقرأوا حاليا في مراكز التكوين المهني عملوا أفكار مشاريع ما بين اليوم وغدوة باش يتعدوا على اللجان في الدور هذا نصف النهائي. اليوم ثم 95 فكرة مشروع باش تعرض على اللجان في التصفيات هذه، باش نختاروا من 94 هذوما 20 تكون مشروع باش يتعدى الدور النهائي اللي باش يتم في مدينة الثقافة في تونس حتى شرف سيد الوزير إن شاء الله في شهر جوان. 20 من كل إقليم باش يتم يعني تمويلهم كيف المراكز المشاركة، يعني خطرة هي مراكز كل مركز شارك مجموعة من المتكونين نتاعو، المراكز اللي باش يربحوا المتكونين نتاعو في النهائيات باش يتم تمويل فضاءات للمبادرة. ثم جوائز، هي جوائز باش ياخذوها، هي جوائز مش مالية مبدئيا عينية باعتبار أنه هي رمزية شوية تشجيعهم على الفكرة هذه، أما الإكزرسيس والمرافقة اللي صارت لهم والتكوين وكيفاش يقدم مشروع ويتعدى على اللجان هذاك اللي حشنا به. وإحنا كوزارة التشغيل بطبيعتنا عندنا التمويل نتاعنا وعندنا الخطوط قدرة ربي نتبناهم في تمويل المشاريع اللي باش يكمل.
3: وأشارت زيدي لأن المشاريع المشاركة في المسابقة تتسم بالتنوع وترتبط أساسا باختصاصات ومجالات تكوين المشاركين، حيث تشمل أفكارا في مجالات التكنولوجيا والابتكار إلى جانب مشاريع جديدة تستجيب لاحتياجات الجهات وتراعي خصوصياتها ومتطلباتها التنموية بما يعزز فرص تحويل هذه الأفكار إلى مشاريع قابلة للتنفيذ وقادرة على خلق قيمة مضافة.
4: بالنسبة للمشاريع هي متنوعة، ثم دي ستارت اب، ثم مشاريع

0: عندها علاقة بمجالات التكوين نتاعها، وفما مشاريع أفكار يعني جديدة ما عندهاش علاقة بالتكوين نتاعها، لكنها عندها علاقة يعني بالبزوان نتاع الجهة.
1: في العالم، مقتل 11 شخصا وإصابة 6 آخرين مساء أمس جراء انهيار مبنى يتكون من 4 طوابق بمدينة فاس المغربية. أوضحت السلطات المحلية وفق تصريحات عالمية أن عمليات البحث متواصلة للعثور على أشخاص يحتمل أنهم ما زالوا تحت الأنقاض، مشيرة إلى أنه تم إخلاء سكان المباني المجاورة كإجراء احترازي تحسبا لانهيارات أخرى محتملة. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقنية خيرو. أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع هاني إبراهيم. إلى اللقاء.
2: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
3: احنا معاك وجنبك في الفراج، لحظة حتى يزفر الحكم.
2: تحليل وسكوبات تخليك ديما على باج. ديوان افام فلاش سبور.
4: اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه بمسابقه كاس تونس لكره القدم، اليوم الموعد مع الدفعه الثانيه لمباريات الدور ربع النهائي 3:30 متاع العشيه في بوحجله. بعد بوحجله يستضيف الترجي ماتش بتحكيم نزال الطيف وهيثم قيرات في تقنيه الفار، وفي ملعب سقيط الدير تقدم سقيط الدير يستضيف شبيبه العمران ماتش باداره سيف الورتاني ومجدي بلاغه في تقنيه الفار. زوز مقابلات منقوله على ديوان سبور. البارح كانت لعبة الدفعة الأولى، نادي صفاقس يتأهل لنصف النهائي بعد الانتصار 2-1 على الملعب الجابسي بعد التمديد، وأيضا الترجي الجرجيسي ينتصر 2-0 على النادي البنزرتي. النادي الصفاقسي باش يواجه نهار الأحد 24 ماي في نصف النهائي بالنسبة للكأس ديما الترجي الجرجيسي، والترجي الجنوب كما قلنا انتصر على السي بي، ومواجهة اليوم بالطبيعة الزوز منتصرين في زوز مقابلات باش يلعبوا ضد بعضهم في الدور نصف النهائي. في الترجي الرياضي التونسي، هيئة الحكماء تصدر بلاغ عبرت فيه على دعمها المطلق لرئيس النادي حمدي المد. بالهيئة حضرت في ذات البلاغ من اللي اعتبرتهم زارعي الفتنة والبلبلة داخل صفوف النادي. في الأخير دعات الهيئة أحباء الترجي إلى التحلي بالرصانة والتعقل. الرابطة المحترفة الثانية، بالنسبة لي المقابلات متاع البراج متاع الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى، صدرت التعيينات اليوم نهار الاثنين 4 متاع العشية في حمام لم، في نادي حمام لم يستضيف اتحاد تطاوين، وفي جابس الملعب الجابسي يستضيف مستقبل القصرين. مقابلات باش تكون منقولة على ديوان سبور، وفي صورة انتهاء الوقت القانوني بالتعادل باش يتم اللجوء مباشرة إلى لكالات الترجيح. في الباسكت، النادي الافريقي وصل البارح الى العاصمه الروانديه كيغالي للمشاركه في مسابقه البال الافريقي باش يواجه نهار السبت بعد غدوه نادي اهلي بنغازي انطلاقا من الساعتين متاع العشيه. رئيس الجامعه التونسيه لكره اليد كريم الهلالي في تصريح لديوان فام اكد انه اودع رسميا ترشحه لانتخابات المكتب الجامعي لكره اليد، ومعاه قائمه فيها الاسماء التاليه. طبعا هو كريم الهلالي رئيس قائمه، معاه ايضا ليلى الزراع، حلمي الدريدي، زياد نطاط، هيثم السويسي، عدنان العويان، سامي حمرون، هاله الشمساوي، ايمن الجابسي، حازم المنصوري، ماهر عثمان، هناء الجناوي، لطفي المكني، محمد علي الزياني، احمد المبروك، ومريم علولو. في أبرز المقابلات بالنسبة لليوم، مباراة وحيدة تقريبا في أوروبا، نحكيه على مباراة البراج بالنسبة للصعود للبوندسليغا. فولسبورغ يواجه بيدربورن ماتش انطلاقا من 7:30 متاع العشية. فلاش سبور قدمه لكم هاني برامي. أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديوانفان.net. بعد شوية يجيكم محمد السياري في نهج التريبينال والدريبة.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
5: 9.2.
2: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبينال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مع مرحبا بكم في الموسم الثاني من برنامج نهج تريبيونال والدريبة. وقبل ما نبداو نقدموا شكر خاص للي فان اللي تبعوا فينا على تعليقاتهم اللي تعطينا دفع كبير باش نواصلوا هالبرنامج بأكثر عطاء وتنوع وجدية، واحنا منفتحين لكل اقتراحاتكم القضايا تحبوا تسمعوها. ما تنساوش باش تشاركوا في صفحة ديوان فام على اليوتيوب البرنامج ناجي تريبيونال والدريبة، وتفعلوا هكا الناقوس باش توصلكم إشارة دوب ما تهبط حلقة جديدة. شكرا مرة ثانية على المتابعة والتشجيع والبرتاج. مرحبا بكم في الموسم الثاني من برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وقضية اليوم باش تهزنا لأمستردام عاصمة هولندا، ومعناها مدينة القنوات والجسور والقصور اللي تبنات من مدة 9 قرون التالي. ولعلمكم أنه أمستردام هي أكثر المدن اللي يستعملوا فيها الدراجات، 400,000 بسكليت يدوروا كل يوم في الشوارع متاحة، وإلا في محيطها اللي بكل حقول متاع زهور التوليب. لكن الشباب الأوروبي ما يجيش لهولندا فقط على قنواتها ودراجاتها وإلا أزهارها ومحوستها، وإنما يجي على خطرها أكثر بلدان القارة العجوز تسامحا مع المخدرات بالطبيعة. والتشريع اللي ساري به المفعول فيها بخصوص الستاتل ماهوش كما في سائر أوروبا، وبالتالي الشبيبة عندها الحق باش تجي تفتل وتتناول ما لذ وطاب وترعى من الحشيش والقنب الهندي، أما الغبابر لا. والأكثر من هكا يلزمكم تعرفوا أنه أي مواطن عنده الحق في 5 غرامات زطلة، وينجم يزرع 5 نباتات مخضرة إذا كان يحب، 5 نباتات ما أكثرش لاستهلاك الخاص. تمشي وش الكلكم تقلعوا الهولندا. بعد هالمقدمة الحشائشية ندخل في قضيتنا واللي تتنزل فيها السياق هذا، بما أنها باش تعرض عليكم وقايا عندها علاقة بالعصابات الإجرامية الناشطة في العاصمة الهولندية. وما تستغربوش كي نقولوا لكم أنه أعتى وأشرس العصابات في أمستردام هي في يد مواطنين من ذوي أصول مغربية مش مغاربية، معناها مراركة، والمراركة كونوا مافيا أخطبوطية متخصصة بالطبيعة في تجارة المخدرات وفي بيع السلاح زادة، وبالطبيعة عندها علاقات وتيدة بالجماعات الإرهابية العالمية، علاقات مصلحة بالأساس. في نفس الإطار يلزمكم تعرفوا أنه هالعصابة هذه رمات عروقها بالقدا في هولندا ومتغلغلة فيها مليح في كل الأوساط، ويسميوها موكرو مافيا نسبة للمغرب.
5: Grâce à l'accès aux messages cryptés, il est à présent clair que l'histoire de la Mokro Mafia devient de plus en plus complexe. Ce qui était connu jusqu'à présent n'est que la partie visible de l'iceberg, et le grand public en découvre tous les jours un peu plus. La liste des protagonistes ne cesse d'augmenter, et les cartes sont rebattues en permanence, en vue de la prise de contrôle de la pègre aux Pays-Bas et en Europe.
2: وأغلب جنودها من الجالية المغربية، واللي تعتبر سادس جالية من حيث الحضور على التراب الهولندي، بقرابة 400,000 نسمة من الجيل الأول والثاني. والمكرو مافيا هذه مستحوذة على سوق ليدروغ دو سانتيز، يعني المخدرات التركيبية، واللي منهم الأميتون فيتامين ومشتقاتها. وكيما تتصوروا بحكم اللي بلجيكا ما هيش بعيدة على هولندا وتتسمى هي المنبع الأصل وهولندا الفرع، علما وأنه ثم 600,000 مغربي من الجيلين في المملكة البلجيكية، ويخليوها المكرو مافيا متسلطنة على الانحراف في الزوز بلدان، يعني هولندا وبلجيكا. ولهنا ندخل في مجريات الأحداث. وقايع القضية بدأوا في 7 أوت 2010، في نهار الاستعراض متاع المثليين الجنسيين، إناث وذكور. والاستعراض هذا يسميوه لجاي برايت، ويضم خلف الشواذ لبيسكسويل، يعني ثنائي الجنس، وليترانسكسويل زادة، يعني المتغيرين جنسيا. الحاصل القوات المسلحة الجنسية كلها غادي. وباش ما نفوتكمش بالحديث، المهرجان متاع الجاي برايد يجيوه من البلايس الكل وتتلم عليه حظبة كبيرة، وهوك المعنيين بالأمر والمهتمين والفرايجية وقيادة الأحوال يهبطوا على الحدث ويتلموا معاهم هكا الحوثالات اللي كل ملح ما يغيبوا على طعام، من سراق، تفتافة، كرافة، نطارة ودي براكور وبيعت مخدرات بتبيعة ومترصدي الفرص بأنواعهم. في نفسها كان نهار متاع الاحتفال يعني 7 أوت 2010 وفي الليل، رابر هولندي معروف اسمه ميستر بروبس مع صديق وزاد رابر كيفو، وفي وسك الحظبة اللي حافلة واحد متعدي وتنبش في فليكس تخل فيه من تالي تقول كرهبة، وفي ساعة ما شعلت بيناتهم وتماكن وتخانق ولا صيح وكشاكش طالعة وركحة البونية ما بين فليكس والسيد هذا اللي متخانق معاه. الحاصل ولات فوعة وتلمت الناس تتفرج، وبالتبيعة دخلت الحزازة وجات لحمية لأنه 4 شبان على الأقل دخلوا فيها العركة هذه وركحوا في فليكس، شاي بالبونية شاي بالمشتة جابوه يتمرغط في القاعة. وكالعباد دخلت بعضها ولا سياح وبرشا منهم هربوا لأنه العركة بدأت تكبر. ولهناها كالرابور اللي اسمه ميستر بروبس يعني صاحب فليكس كان وجه معروف جدا في هولندا والشباب الكل يحبوه، هو زادت خلف العركة على أساس بشي حز من الأول في باله باش يقدروه على خاطره مشهور، لكن جاتو بوني على جديقه من كثر القوة متاعها بخ الناس بنصيت ردم، وفجأة تسمع صوت متاع انفجار مدوي في وسطك الشارع. الدنيا كلها سكتت في لحظة والناس وقفت جامدة تتسائل شنو اللي صار، هو ما هكاك في هكا البهتة ويتعاود انفجار آخر، وفي الحقيقة ما هوش انفجار، طلق ناري والكرتوش ولا يخيط. أشنو اللي صار؟ هاو جايكم الحديث. في نفس الإطار من عركتك الأربع شبان والزوز رابارات، اللي أطلق النار هو شاب من اللي مشاركين فك العركة، أسمر بزقيقي يوزن 50 جرام، جبد مسدس وضرب بيه مباشرة الفليكس على ساقه وجابه ملتوخ والدم فيع نفورة من فخذه، وكمل طلقتين أخرين على الأقل في الاتجاه متاع الرابير الثاني يعني مستر بروبز. وفي وميه كالبلاصة بكلها فرغت فرفر، العباد هربت وطارت كالحمام. الحاصل هكا الرابير فليكس بقى شادت فخذه وينين وصاحبه يعوم ويغطس في دمه لا تعرف عليه لا حي لا ميت. في ترابط الأحداث الطامة والعامة هبطت وجاء الأسعاف وهزوا فليكس اللي خرج منها بنقبة في عظم الفخذ متاع ساقه. بالنسبة لك الرابر ميستر بروبس هزوه في غيبوبة أقرب للموت من الحياة، المسكين تضرب برصاصة في الكبدة متاعه والأخرى في كلوته، لكن بش يمنع بأعجوبة ويحرز له معروف وشخصية وطنية، وعلى هذاك خرجوا له هكا الطب المخبين في وسط الجرات. والخبر كما تتصوروا في ساعة ما فاح وبداوا به نشرة الأنباء الليلية، ووزير الداخلية هو اللي خذا المسألة على عاتقه. بطبيعة الحال الشرطة انطلقت في التحقيقات وتحصلت على شهادات قليلة تقول أنه اللي قاموا بالاعتداء وخاصة الشخص اللي ضرب بالفرد الملامح متاعهم مغاربية، والتحريات المكثفة اللي قاموا بها الأمنيين مكنتهم باش يتأكدوا من هوياتهم وشدوا 3 من أصول مغربية. ورغم اللي كانت عندهم قناعة أنهم هما اللي شاركوا فيها كالعركة، حتى واحد من الحاضرين عليها ما حب يشهد ضدهم، وشهود العيان كانوا مئات وعقلوهم الكل، لكن شكونوا اللي باش يحل فمه ويشهد على عناصر ينتمي والمافيات هولندا وبالتحديد للعصابة متاع المكرو مافيا اللي حكينا لكم عليها، وشكونوا اللي باش يشهد ضدك اللي ضرب الزوز رباريت ومعروف في كل الأوساط الإجرامية، معناها اللي باش يحل فمه يلقى روحه مقطع طروف طروف ومطيش في الهيرينغ راخت. وهذايا أشهر كانال في أمستردام، ولهنا نتعرفوا على هالشخصية واللي باش تكون محورية في قضيتنا. أشكون هالشخص هذا ومنا كانال خرج؟ بكل بساطة اسمه رضا بن ناجم، واللي يسمع باسمه يمكن الرعب وإلا يمشي يجري طول التواليت، رغم اللي ليلة الواقع عمره وقتها 19 سنة
6: إذن كيفاش في السن ذاك ولات عندها السمعة متاع المجرم الكبير، وكيفاش وصل بسرعة لأعلى درجات الانحراف بمفهومه الشامل. رضا بن ناجم هذا تولد نهار 27 مارس 1991 في حي من أحياء أمستردام، واللي فيهم حضور كبير للجالية المغربية، وبالتحديد ترعرع في بوسون لومير، وهي دائرة من الدوائر القديمة للعاصمة الهولندية، واللي بدأت من أوائل ثمانينات القرن الماضي تستقطب في القادمين من شمال إفريقيا وأساسا من المغرب. ومش لازم نحكيه على ظروف الحياة في الحوم هذه، واللي هي على شكلت البلدان الأوروبية الأخرى كما فرنسا، معناها تلمت فيها هالفئات هذه واللي بنات وشيدت وخدمت لكن عاشت في الظلم والتهميش والعنصرية. في نفس هالإطار بوريضة بن ناجم تولد في الدار البيضاء، وأمه أصلها من كتامة في جهة طنجة، وكبرت في تطوان، ودوب ما عرسوا في أوائل ثمانينات القرن الماضي قروا باش يهاجروا، واختاروا هولندا على أساس أن وقتها كانت قبلة العديد من المغاربة اللي تبعوا بعضهم بطبيعة الحال كما كانت فرنسا بالنسبة للمهاجرين متاعنا. بوريضة وأمه كي خلطوا الأمستردام واستقروا فيها بداوا يكونوا في عائلتهم، وجابوا كما قولوا صرصوت صغار، 5 بالتمام والكمال، 3 أولاد واللي منهم رضا وزوز بنيات. رضا البو رغم صعوبة الحياة كان يحاول باش يوفر لهم الظروف باللي يقدر، وهوك باش ما يقطعوش الصلة مع المغرب شرا بورتمان في تطوان ويهزهم الصيف للصيف يعدي وشهير. بالنسبة للخدمة متاعو كان عامل نظافة، أما زاد يعمل ضربات متاع مرمى باش يعاون روحه، وحرص على أنه صغاره يبقاو متجذرين في أصولهم. مثلا ولد رضا بن ناجم كان كل نهار سبت يبعثوا للكتاب باش يحفظ القرآن ومنها العربية، لكن هو من الصغرى كانت عنده مشاكل كبيرة متاع اندماج في المحيط المدرسي وخاصة مع التلامذة الأخرين. وعلى فكرة رضا بن ناجم تقيد في مدرسة ميلتاتيولي في أمستردام على اسم شاعر وكاتب هولندي من القرن 19، والمدرسة هذه كانت عندها سمعة خائبة، وهو بطبيعة الحال كانت عنده ديسليكسي يعني عسر في القراءة، واللي خلفته له جملة من العقد وتثبت له في عيداءات في المكتب متاعه، واللي زملائه كانوا يتمسخروا عليه وخاصة من جرمه لأنه صغير برشا بالنسبة لعمره، ويضحكوا عليه كل ما ينطق اللغة متاعهم بصعوبة. لكن الإشكال ماهوش لهنا، المنعرج الكبير اللي صار في حياة رضا بن ناجم هو الخلاف اللي ظهر فجأة ما بين بوه وامه وقت عمره 8 سنين، وكان شاهد عيان على العرق والمعروك متاعهم، وبالطبيعة أزم الأبعد الحدود، والمشاكل متاعه تفاقمت وكثرت حتى لين أم بوه طل، والأم بطبيعة الحال خذت الحضانة، والمسكينة لقات روحها في وضعية لا تحسد عليها، ورست لها تعاني فيها كالخمسة صغار، والبو تقريبا ما يعاونهاش. ورضا بطبيعة الحال بشي تعبها برشا لأنه ما كمل دراسته الابتدائية، كان بشق الأنفس ومخرا كان عوايمين ثانوي ما نجمش روحه، وخرج بطبيعة الحال من المكتب، وأمه باش تتلزت قيده عام 2007 في مؤسسة خاصة بالأطفال اللي عندهم صعوبات في التعلم، أما شنو خاصة بالاسم لأنها متاع الحاكم وبلوشي. وفي هاك المؤسسة هذيك رضا بن ناجم تعلم فيها قواعد الانحراف، وأمه حاولت باش تمنعه خرجته من غادي، وقيدته في مركز تكوين مهني باش يتعلم الطبخ، لكن يبدو أن رضا بن ناجم اختار طريق آخر. في المرحلة هذه من حياة رضا بن ناجم بعد ما مات بوه لا عاد يمشي الكتاب، لا عاد يحضر الاجتماعات اللي يعملوها المغاربة في الحوم اللي فيها الجالية متاعهم باش يسمعوا مشاكلهم ويحاولوا أنهم يتعاونوا ويساعدوا بعضهم. رضا مش ما عادش يحضر برك، ولا منعزل وغاطس في أفلام المافيا والقتلة والمجرمين، وأولهم السلسلة التلفزية كورليوني واللي تحكي على أكبر عائلات الكوزانوسترا. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه ما بين الخيال والواقع ثم خطوة صغيرة، ورضا بن ناجم عملها بدون تردد، بدأ المسيرة متاعه بالسرقة وعمليات السطو المسلح أحياناً، والعنف بطبيعة الحال وبيعان المخدرات، واللي شفعلوا في هيك الفترة هذه كأنه قاصر هاوك يعدي نهايرين ثلاثة ساعات جمعة في الإصلاحية ويخرج. لكن ملامح المجرم بدأت تظهر عليه، ورغم قصر القامة متاعه وجرمه صغير ما كان يخاف من حد وما يوخرش وما يردهاش التالي. وبما أنه ما ينجمش يواجه اللي أقوى منه بدنيا كان يحوس بسكينة أو اثنين وألا أكثر، وما يترددش بالكل في استعمالهم الأتفه الأسباب، وهو كعاد اللي شلطوا ولا يدغروا يبعثوا طول للبلوك. ملخص الحديث، رضا بن ناجم ولات عنده سمعة متاع شريمة بلاه وقاتل متوحش، والناس الكل تهابوا ويتباعدوا من بلاه. في مجريات الأحداث من أحياء رضا بن ناجم باش يولي مغروم بكل ما عنده سيلة بالمجرمين والسلاح وعصابات المافيا، وكان ملازم واحد مغربي كيفه عنده نفس الطموحات الإجرامية اسمه سعيد يزيدي، ومعاه باش يكتشف المسدسات ولا عنده كحكاح وديما تحته باستمرار، معناها فرد. ومعاه الشخص هذا يعني سعيد يزيدي باش يعمل سلسلة من البركاجات الدامية واللي خلفت موجة من الاستياء والغضب في هولندا. ما نسبقوش الأحداث وبقاو معانا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهج التريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشاري على ديوان فهم.
7: تكنيك فيزيك تيكوتاك وتكتيك تيكوتاك وتكتيك، مغروم بالكرة والستاتيستيك، المع المحللين والمختصين في تحليل بيانات كرة القدم، التحاليل العلمية والحصرية للمباريات المحلية والعالمية، كل هذا في داتا فود كل خميس وجمعة من 3 حتى 5 مع كريم على ديوان فهم.
8: من 5 للـ7 تبدأ العشية ونشد معكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية.
9: ناس الديوان
8: باش يولي عادة، تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من 5 للـ7 من 2 للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.
10: Publicité.
11: أوه، هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
12: ما أريدو شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
13: أريدو، طور عالمك.

0: نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي خصصناها الواحد من أعتى المجرمين اللي عرفتهم الجالية المغربية في هولندا وبالتحديد في العاصمة أمستردام، المجرم هذا اسمه رضا بن ناجم، واللي بعد طفولة صعيبة وإخفاق دراسي وأم وبوم طلقين باش يدخل العالم الانحراف من بابه الكبير. سرقات سطو عنف وهو مازال قاصر، من الأول بداها بسكينة ومن بعد باش يولي بالفرد متاعو وما يتردد حتى لحظة في أنه يطلق النار لأي سبب كان. أول الضحايا متاعو اللي منعوا بأعجوبة من الموت هما زوز مغنيين متاع راب مشهورين برشا في هولندا، واحد اسمه مستر بروبز والآخر فليكس. أطلق عليهم النار، واحد جاتو كرتوشة في الكبدة والأخرى في الكلوة والثاني نقبت له فخذه. لكن هذه البداية ومازال في المرحلة هذه من القضية. ونهار 6 جوان 2011 الرضا بن نجم كان قاعد مع أولاد حومته على بعد 5 متر ومن باب البلاصة متاعهم، وأثناء الحديث صارت نبزيات بينه وبين واحد منهم، وفي سعمة الحكاية كبرت وبش تولي خنيفري. ولهنا رضا نطر طلع يجري لدارهم والجماعة ما فهموش شنو يحب يعمل، لكن دوب ما هبط جبد فرد وطول ضربك اللي تعارك معاه بكرتوشة جات في ساقه، ورغم مجهودات الشرطة الكل ما نجموش يثبتوا عليه أي حاجة. أشكونوا اللي بش يشهد ضده؟ وخلف هذا قانون الصمت هو السائد في الجالية المغربية. كلمة لا زيتنا في دقيقنا. في مجريات هالأحداث وبعد أقل من 6 أشهر على هالواقعة، رضا بن نجم هو وزوز منحرفين من شلته يعني مغاربة كيفو وأسماءهم على التوالي حاسي وعصام لبسوا ديك أقول معناها أقنع غطاوا بها وجوههم، هزوا سلاحهم واقتحموا حانوت متاع صيغة في قلب أمستردام، ومش في الليل في النهار جهار بهار وفي طنبك القايلة. وعلى فكرة هالسايغي هذا اللي دخلوله معروف اسمه فريد هوند، والمسكين ما هوش أول مرة يتسرق مستانس. ورضا بقى يهدد فيه بالفرد هو وصنعه، وحاسي وعصام بداوا يعبيه في المنهوب في ساك شرك وخواتم وبراسليات ديامونت وذهب. وبحكم اللي هالسايغي هذا صاروله قبل عمليات مشابهة خذا حذره وشراه كارابينة باش يدافع بها على روحه. وهذاك هو اللي صار، رضا وصحابه هزوا كساك بالسياغة وجاءوا خارجين، وكانت عندهم فيسبا خلاوها بجنب الحانوت، لكن السايغي ما فلتهمش وخلطت عليهم وبظهروا كالفيسبا متاعهم ما حبتش ديماري، وبالوقت أطلق عليهم النار وهما زادة بظهرهم ما جات فيهم حتى كرتوشة. ولهنا رضا بن نجم زادة أطلق عليه النار كيف كيف السايغي منعها بقدرة قادر، وبما أنها هكا الفيسبا ما حبتش تخدم وخايفين من الكرتوش متاع الساغي أعطاه على ساقيهم وما خلاه وراهم كانت دويات متاع الكرتوش. لكن هما هاربين باش يجيوا كفوا غرزة مع البوليسية، وكيف كيف صار بيناتهم تبادل متاع طلق ناري، لكن ما تمس فيها حد. وهكا الثالوث يعني رضا بن نجم وصاحبه حاسي وعصام اتفرقوا كولاد الحجلة، معناها كل واحد شب في ثنية باش يشتوا الانتباه متاعك الأمنيين، وغابوا في وسط كالونه جو الزناقي. في تواتر هالأحداث الأمنيين باش يلقيوا القبض على صحاب رضا بن نجم يعني حاسي وعصام، وشدوهم بالمسروق الكل وما خلاو لهمش الوقت باش يتخباو. لكن رضا وحسب شهود عيان اتمكن باش يفلت من قبضة الأمنيين. اش عمل؟ ادخل المطعم متاع أكلة سريعة ومفتون بيه حد وتكمن دماغلة وبقى ياكل بكل برود الدم وكأن شيئا لم يكن. وفي نفسها كليلة اللي صار فيها البركاج، التلفزة الهولندية عملت برنامج خاص على رضا بن نجم وهكا البركاجات متاعو، وتفرجت فيه هولندا الكل واعتبروه لانمي بيبليك نميرو أ يعني عدو المجتمع رقم واحد، علما وأنه في الوقت ذاك ما غلقش 21 لكن زاد في الطول ولا 170. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه صحابه حاسي وعصام تمت محاكمتهم واخذاوا على التوالي 12 سنة و8 سنين. في نفس الإطار من البحث على رضا نجم، الشرطة تمكنت من رصد التحركات متاعه ونهارت الواقعة، يعني السطو على هكا الحانوت متاع الصياغة، وهذايا من خلال الهاتف الجوال متاعه اللي تم به الرصد متاع تنقلاته، وعرفوا الأماكن الكل اللي مشالها. لكن من بعد الإشارة هذه اختفت تماما، وهذا كدليل أنه غير البيوس متاع بورتابلوه وعملها باسم واحد آخر. ولهنا البوليسية ما ينجموش يحدوا المكان متاعه ويشدوه، والإشكال أنه الشهادات والصبة كانت شحيحة لأبعد الحدود في الجالية المغربية، وكما قلنا لكم الصمت عندهم هو القاعدة مش الاستثناء، وخلف هذا الناس تخاف منه، وحتى حد ما هو مستعد باش يعطي معلوم عليه. ولهنا الشرطة متاع أمستردام عملت مكافأة تشجيعية تحل بها الأفواه، مكافأة ب5000 أورو لأي واحد يعطي معلومة تمكن من القبض على رضا بالنجم. في مجريات الأحداث، رضا بالنجم بقى متخبي من بلاصة لبلاصة، وبطبيعة الحال الفلوس نقصت ولا يلوج على طريقة يصور بها الحنينات باش يعيش، ووقتها باش يحط أول الخطوات متاعه في منظومة المافيا المغربية متاع هولندا اللي سبق وحكينا لكم عليها، وباش يولي أنتيور أغاش، يعني قاتل مستأجر، وما هوش بعيد على قاتل متسلسل. الفرق الوحيد اللي بيناتهم أنه القاتل التسلسلي يقتل من أجل القتل، هذاك كيفه، لكن القاتل المستأجر كل روح يطيحها ياخذ عليها مقابل. وباش ما نفوتكمش بالحديث، من جملة القتلة المستأجرين متاع المافيا هذه هو واحد اسمه رضوان بوتاكا، لكن الظاهر فيه خان القضية، السيد ما عادش عينه باش يخدم فيها المنظومة، وما في بالوش أنه اللي يدخل للمافيا ما يخرج منها كان مقتول وملوح في زبلة ولا في قمة، هذا إذا كان ما رضموهش. وعلى هذاك تم تكليف رضا بالنجم باش يقتل رضوان بوتاكا هذا مقابل 30,000 أورو. في تسلسل هالأحداث، ونهار 22 أفريل 2012، رضا بالنجم دخل القهوة في أمستردام فيها سوسور عاملين للشياشة، ودوب مهبط الدنيا كلها مغبنقة بالدخان، وما تسمع كانت بقبيق وتقرقير متاع الشيش. رضا بدا هابتك الدروج بالسياسة بالسياسة، ورمى عينه على الحرفاء اللي قاعدين، وكحل على بوتاكا والقاه بيناتهم، وعلى فكرة كان في يده تليفون، واللي كلم فيه يقود فيه ويوري فيه بالميلي البلاصة اللي فيها الشخص اللي باش يقتله. وباش ما نطولوش عليكم، رضا وصل قدام الطاولة متاع بوتاكا، جبد المسدس متاعه بكل برود الدم، وهداله شركة متاع كرتوش في صدره لدرجة أنه الدم فيع ومعاه الدخان متاع الشيشة، والسيد تكب كبة واحدة والدنيا خادت، وكان نهج ولا جري وركيد وسياح. في نفس الإطار اللي صارت فيه التصفية متاع رضوان بوتاكا، يلزمكم تعرفوا سبب الحقاني اللي خلى المكرومة فيها تتخلص منه، لأنه الحكاية ما هيش متاع أهواء وكيف، وثم تفسير موضوعي للقرار هذا، والمشكل يتمثل في أنه السلعة وصلت للبورد متاع أنفيرس في بلجيكا واختفت ما بين يوم وليلة. الجماعة كانوا مجندين يستناو فيها لكن ما خلطتش، وهالسلعة هذه فيها 200 كيلو من الكوكايين، وما هيش تشيشة ولا تريف، معناها تقوم عليها القيامة وتصير حرب إذا لزم. وبطبيعة الحال أصابع الاتهام طول توجهت الرضوان بوتاكا هذا، واللي كان صديق وفي التاجر مخدرات اسمه جوينيت مرتا، واللي كان مكلف بالترافيك الكل في المكرومة فيها. بعبارة أوضح، بالنسبة للقياديين متاعك المنظمة المافيوزية المغربية، جوينيت هذا تحالف هو بوتاكا وسرقوا هكا الكوكايين باش يبيعوها لحسابهم الخاص، ورغم اللي ما عندهمش أدلة كافية على تورط الزويس في الحكاية، الكرتوش هو سيد الموقف. وعلى هذاك زوز بارونات من المكرومة فيها، واحد اسمه عبد الحميد والآخر حسين آيت سوسان، وعلى فكرة السيد هذا رجل أعمال ورئيس جمعية متاع كرة قدم، وهما اللي كلفوا رسميا رضا بالنجم باش يصفي رضوان بوتاكا. في تعاقب هالأحداث، وبعد ما تم التخلص من بوتاكا، هالمنظمة المافيوزية باش تتكلف بجوينات، واللي ماهوش يساهل بالكل ويتسمم العيار الثقيل، وبحكم اللي رضا نجم نجح في المهمة الأولى متاعو، كلفوه باش يقتل الذراع اليمين متاع جوينات واسمه نجيب بوبوح مقابل 30,000 أورو. والمبلغ هذا خلى الريقة متاع رضا تسيل وقبل الكونتراتو. ونهار 18 أكتوبر 2012، واحد اسمه كريس بومان من العصابة متاع بن عوف وقريب منه برشا، تم تكليفه باش يرصد التحركات متاع نجيب بوبوح وباش يبعث اسماس الرضا وقت اللي يشوف نجيب هذا خارج من الدار متاعو واللي موجودة في مدينة أنفيرس. وبالطبيعة حتى حد ما كان في باله بقرار التخلص من نجيب بوبوح، لأنه المسألة تقرت في أعلى مستوى وفي سرية تامة، ورضا تم إعلامه بالخطة في آخر وقت تحسبا لكل التسريبات. وفي نفسها كان نهار 18 أكتوبر 2012، الليل بدا يتيح، ورضا كان مع واحد من جنود بن عوف، وفي نفس الوقت معاه صديقه الحميم اللي اسمه سعيد اليزيدي. ليلتها كانوا قاعدين في كرهبة مقابل أوتيل يستناو في الأوامر، وفجأة جاهم الأسماس متاع التنفيذ. رضا هبط من الكرهبة وطول مشى نجيب هذا وضربه برطل كرتوش خلاه مكبوب يعوم ويغطس في دمه. في تواتر هالأحداث، مسألة مقتل نجيب بوبوح عملت ضجة كبيرة في هولندا وخلقت حالة من الهلع في أمستردام، لأن الناس خافوا من التبعات متاع العملية هذه واللي باش تتسبب لا محالة في حرب عصابات ويكونوا الضحايا المباشرين متاعها هما المواطنين. خلف هذا الشيء باش يهدد الأمن العام، وهالمجرمة هذم وقت اللي صفيوا حساباتهم ما يهمهمش يتقتلوا أبرياء، المفيد أنهم ياخذوا الثار متاعهم. العملية الثأرية المقتل نجيب بوبوح باش تصير نهار 29 ديسمبر 2012. نهارتها السماء مغيمة وتتعصر والبرق يرعش يصدع على الاثنين، وهالكرهبة اللي جات وفيها بن عوف وزوز من جنوده، يعني سعيد اليزيدي السابق الذكر ويوسف الخرف، والحكاية هذه فيها كما قلنا لكم كمين زادة، لأنه رضا بالنجم اللي كانت عندهم فيه ثقة هو اللي جابهم لك البلاصة هذيك الخالية واللي فيها غابة، على أساس باش يحكي معاهم على مسألة في غاية من الأهمية. ودوب ما خلطوا وقفوا الكرهبة هبطوا، وفجأة يخرج لهم فيلق متاع مجرمة كانوا مدارقين في الكراهب ما بين الجر، ودخلوا عليهم بوابل من الرصاص بأسلحة أوتوماتيكية. الكرهبة نقبوها كالكسكاس، وحسب الأقوال على هالحادثة هذه رضا هرب قبل ما يبدأ الكرتوش يخيط، معناها كان في باله بك الكمين وبالتالي متحالف مع جوينات واللي يحب ينتقم للعضد الأيمن متاعو نجيب بوبوح. ولهنا يقول القائل علاش رضا بالناجم دار على بن عوف وكان تحت الأوامر متاعو؟ المسألة واضحة وجلية وظاهر اللي هو خانه وباعه في يوم وليلة. يقول القائل علاش؟ الرواية الأقرب هي أن رضا حس اللي بن عوف نويله على القلبة، لأنه معطاها شكل مبلغ متاع 30,000 أورو وقت اللي قتل رضوان بوتاكا، ومعطاها الزادة 30,000 أورو مقابل القضاء على نجيب بوبوح. لكن فما زادة فرضيات تقول أنه رضا ما عنده حتى دخل، لنصب كمين الحد ولا تحالف مع جوينات، وهو بيدو ضحية وتفاجئ بالكرتوش. وفما اللي يقول أنه هو اللي منع بوعوف من المقتلة وبعده على هكا البلاصة. وخلف هذا كانت فما صداقة كبيرة ما بين رضا بالنجم وسعيد اليزيدي، ومن المفروض ما تخلي حتى شكل من أشكال الخيانة تدور بيناتهم. في هالمرحلة هذه من القضية، هالأحداث هذهم اللي صاروا الكل كانت عندهم نتيجة حتمية ومنتظرة، لأن رضا بالنجم ولا في عزلة تامة، والأطراف الكل في منظمة المكرو وليت ماخذ حذرها منه، وحتى حد ما عاد عنده فيه ثقة، وبالتالي تهمش، ومش تهمش فقط وبيح دمه، معناها لو كان يتقتل حد ما يبكي عليه ما عدا أمه، كلب ورماوه في زبالة. وبطبيعة الحال رضا باش تصعاب عليه الحياة، وكيلقى روحه من غير مورد رزق ولا يمرج في بن عوف باش يعطيه الفلوس متاعو، عبده مرجو بالتليفونات وكل يوم هو يطلب فيه. النهار 16 مارس 2013 ريضا بن نجم تعدي من حومة من حوم أمستردام واسمها سلوتر فارتز وما كانش عامل حساب لحتى شيء وما يتصورش أنه حد بش يعقله غادي. وفجأة الدنيا كلات بعضها بالكرتوش، وهك المرة اللي كانوا في الحومة طاروا تيران، لكن ما همشي هما المستهدفين. وأكيد راكم فهمتوا أنه الهدف متحك الكرتوش الكل هو رضا بن نجم. وعلاش ما تقولش أنه واحد متنكر تماما نتاه بما وزنه مهراس متاع كرتوش في رقبته في صدره في كتفه في كرشه نقبه نقبان، خلاه يعوم في دمه وغاب عن الأنظار. في تعاقب الأحداث الطامة والعامة هبطته باش يلقاه في المكتوب متاع رضا خلف الفلوس تليفون من نوع بلاك بيري ومصحف قرآن صغير. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه اللي قتل رضا هو واحد من أقرب الأصحاب ليه واسمه سليمان، وهو اللي هداله هكا التليفون البلاك بيري، واللي الغاية منه هي رصد التحركات متاعه الكل، وعلى هذاك تمكنوا من قتله. والأمنيين باش يكتشفوا ميساج هام في التليفون متاع سليمان هذا، ويتمثل في أنه بعث الواحد مجهول الهوية قالوا لو كان تعطيني 50,000 أورو انهنيكم على رضا ناجم، معناها قاتل مأجور صفى زميله اللي كيفه. وفي نهاية هالقضية ورغم اللي الأمنيين لقاو برشا أدلة مادية تورط سليمان هذا ومنهم لديان متيعوا على مفاتح طاحوا في مكان الجريمة، لكن ما عداش حتى عام في الحبس وتسيب في عام 2015 بعدم سماع الدعوة. ولهنا ما بقى كان باش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتسمعوا يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
1: ديوان فهم
2: تبع الموسيقى.

0: لأكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: مجازوة الثالثة.

0: خاصة بعملية زرع الأعضاء ما تزال طويلة، خاصة بالنسبة لمرضى القصور الكلوي، حيث ينتظر نحو 1600 شخص إجراء عملية زرع كلى. الأستاذ الجامعي ورئيس مخبر في الاقتصاد سامي العوادي يقول إن غياب الإرادة السياسية والعقيدة الفكرية المؤمنة بالتشاركية يمثل العائق الأكبر أمام نجاح الحوار الاجتماعي في الوقت الراهن. وأوضح العوادي أن الحوار الحقيقي يجب أن يكون آلية وطنية ثابتة لفض النزاعات ورسم السياسات العامة، وليس مجرد إكراه تلجأ إليه الحكومات أو المؤسسات تحت ضغط الخوف من ردود الفعل والاضطرابات الاجتماعية. وشدد العوادي خلال حضوره اليوم في برنامج هنا تونس على أن منظمة العمل الدولية ضبطت شروطا صارمة لنجاح أي حوار اجتماعي تتلخص في 4 ركائز أساسية، وهي الشفافية وتقاسم المعلومات والمصداقية والالتزام بتنفيذ المخرجات.
1: أكبر العراقيل للحوار الاجتماعي هو غياب لافولونتي بوليتيك، الإرادة السياسية، وغياب العقيدة التي تؤمن بالحوار الاجتماعي كآلية أسمح بتجاوز وفض الإشكالات بوضع السياسات وليس كإكراه تلتجئ إليه الشركات أو المؤسسات أو الدول لأنها لا مفر لها منه، لأنها تخشى ردة الفعل الاجتماعي. عندما يصبح الحوار الاجتماعي آلية وعقلية وعقيدة، وقتها تتنحى كل العراقيل الأخرى الذاتية والموضوعية.
0: من المنتظر أن تنطلق بداية من غور تجويلية القادم مرحلة جديدة من تطبيق منظومة تسجيل العمليات الرقمية الخاصة بقطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان، وذلك عبر إلزام بقية الشركات النشطة في القطاع بتركيز أجهزة تسجيل رقمية داخل المحلات. ويأتي هذا الإجراء تطبيقا لقرار وزارة المالية المؤرخ في 14 من أكتوبر 2025 والمتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات المزدية لخدمات الاستهلاك على عين المكان، كما يأتي تطبيقا للأمر الحكومي الخاص بالطرق العملية لاعتماد أجهزة تسجيل العمليات. ويندرج اعتماد أجهزة التسجيل الرقمية ضمن جهود وزارة المالية لتصدي لتهرب الجباء وتعزيز العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء. وكالة ريترز للأنباء تنقل عن مصدرين إيرانيين رفيعي المستوى أن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي أصدر توجيها يفضي بعدم نقل مخزون إيران من اليورانيوم على تخصيب القريب من درجة النقاء المستخدمة في تصنيع الأسلحة النووية إلى خارج البلاد، في خطوة وصفها مراقبون بالمتشددة في الموقف الإيراني تجاه أحد المطالب الأمريكية الرئيسية في محادثات السلام. وبحسب أحد المصدرين فإن هذا التوجه يأتي في إطار موقف متوافق عليه داخل مؤسسات الدولة الإيرانية بعدم السماح بخروج اليورانيوم المخصب خارج البلاد، معتبرا أن ذلك من شأنه زيادة تعرض إيران لتهديدات وهجمات مستقبلية محتملة من الولايات المتحدة والاحتلال. وأضاف أن الكلمة الفصل في القضايا الرئيسية الكبرى تعود إلى المرشد الأعلى. مدير تنفيذ وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول يؤكد تضاعف أسعار النفط مقارنة ببداية الحرب، مضيفا أن الحل الأهم لهذه المشكلة هو فتح مضيق هرمز بالكامل ودون شروط. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. موعدكم ينطلق الآن مع كريم مقني وكامل فريق داتافوت. إلى اللقاء.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم 3-5-2 4-4-2. تكنيك فيزيك تيكوتاك وتكتيك تيكوتاك وتكتيك مغروم بالكرة والستاتيستيك المع المحللين والمختصين في تحليل بيانات كرة القدم التحاليل العلمية والحصرية للمباريات المحلية والعالمية. كل هذا في داتا فود كل خميس وجمعة من 3 حتى 5 مع كريم على ديوان فهم.
1: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل. هذه داتا فوت اليوم حلقة جديدة، اليوم حلقة 21 مايو 2026 من توا حتى للخمسة بتاع العشية متواصلين معكم في داتا فوت وباش نحكيو في مباريات كاس تونس لكرة القدم، مباراتي الدفعة الأولى من الدور الربع النهائي لكاس تونس لكرة القدم. كيف كيف نحكيو على زوز مباريات اليوم، نقل مباشر لزوز مباريات في ملعب بوحجلة وكذلك في ملعب سقيط الدائر. الفيفا ترفض ولا مش يصارع الزمن لاستكمال النصاب، علي العابدي لن يخوض البراج مع نيسا الفرنسي ويلتحق بالمنتخب ويكتفي بنهائي كاس فرنسا غدوة الليل امام لونس انطلاقا من 8 متاع الليل. لعشاق الرياضه مباراه ستكون منقوله على تيفا. الاهلي المصري خارج دوري أبطال إفريقيا الموسم القادم، مفاجأة مدوية في القارة الإفريقية، الزمالك يتوج باللقب. الترجي، الأهلي المصري، سان داونز الجنوب أفريقي، الهلال السعودي، هل هم ضحايا المشاركة في كأس العالم للأندية وخاصة ضيق الوقت والبريباراسيون؟ وكذلك نحكيه على الكمبيتيسيون اللي جاءوا في وسط السيزون كما الكوب دافريك وغيره، خاد الفرق هذه لا تتوج بلقب البطولات المحلية. نقل مباشر كما قلنا لمباراة كاس تونس هذا وأكثر من توا حتى الخمسة بتاع العشية مع فريق البرنامج. البداية بنيس عبد القادر بوجلبان، مرحبا.
2: أهلا وسهلا كريم، مرحبا بك، مرحبا بالصادق بالإكيب اللي حاضر معنا الكل وكل مستمعي ومشاهدي داتا فوت.
1: دكتور صادق حبيش، مرحبا.
3: مرحبا بك كريم، مرحبا بنيس، بالأخرين كل الرجال.
1: ميكرو.
3: مرحبا.
1: شكرا. بعد شوية باش يكون معنا بالهاتف محمد القرقوري من سقيط الدير وعلى تقدم سقيط الدير اللي واجه شبيبة العمران، وكذلك في بوحجلة حمدي فريد من الرياضي بوحجلة واجه الترجي الرياضي التونسي. زوز مباريات عندكم لذكران قدامكم دونك في الكواليس خلف الصورة اللي شاهدوا فيها عبر ديوان فهم لايف، دونك باش يتفرجوا الاولاد عندهم الصور الكامله والذكران كل وكل المباريات باش تكون منقوله على منصه ديوان سبور. قلت بعث بوحجله، قلت امل بوحجله، انا بعث بوحجله والترجي الرياضي التونسي. البدايه ستكون بالفاره.
4: فار
1: فيفا ترفض ولا مش يصارع الزمن لاستكمال النصاب، علي العابدي لن يخوض البراج مع نيس للالتحاق بالمنتخب ويكتفي بنهائي كأس فرنسا. من حيث المبدأ، مع أو ضد؟ وشني الحاجات الإيجابية من القرار هذا وشني الحاجات اللي تنجم تكون سلبية؟ لأنه زاد علي العابدي بيس متريس في فريقه، إذا كان كلهم مش يكونوا في نيس ينجم زاد يخسر نيس المكان بتاعه في الليك آن، وبالتالي نخسره لعب في الليك آن في فرنسا.
3: صحيح، لأنه مباراة مصيرية لفريقه نيس، عودنا يلعب الأدوار.
1: نيس تلعب هي وسانتيتيان،
3: سانتيتيان اللي هي فريق
1: تروازيام تليكدو
3: تاريخي واسطوري، واللي ربح زاد المباراة الفاصلة باش تعدى للبراج، انه هو بجوده لعب مباراة فاصلة في الليكدو. الحقيقة مباراة تاريخية ما بين زوز فرق، سانتيتيان بون اكثر تاريخ وليزاني 70 وكل شيء، لكن نيس بعد في الالفينيات ولا فريق محترم جدا ويلعب البطولات الاوروبية ويصدر عديد اللاعبين، نتذكروا معنا عديد اللاعبين اللي خرجوا من نيس. عليها اليوم نيس حتى كشي اكتوبر نوفمبر كانت برمي لي 5-6 برمي، وبعد صارت المشكله في الفيستير وعركوا معروك ما بين الجوار
1: بدل الانترنور
3: ولا وسيرتو الجمهور مشى للبارك، مشى ضرب ومضروب وضرب الجوارات ودخلت بعضها وقتها، دونك 5 ولا 6 لاعبين قالوا باش نخرجوا منهم داير جيريمي بوغا اللي مشى لليوفي ما عادش ينجمه وهبطوا له متصورهم ومعهم أمني كروايت في وسط البارك وكل دخلت بعضها الأمور. دونك نيس قعدت من بعد بشوية بشوية تخسر في النقاط وداير انتي جمعتين تالي كنت أتذكر نحكيه في اللايف قلت لي فما ريسك تاع باراش
1: صحيح
3: وقت على علي دوب ما عطاه ودوب معناه وقت اللي بديت تقرب الليستا قلت لي علي العابدي عنده ريكس تاع باراش قلت لك وي كمل
1: بحث خاصة انه كسير كيفاش ربحت في اليوم
3: صحيح بالضبط هي. مشكلة
1: ما تجي مع بعضها ولا ما تجيش
3: مشكلة كبيرة لأنه ماتش مصيري ليهم هما ليزيغلون ويحبوا معناها يقعدوا في الليغون وقت اللي
1: هي لهنا الأسلم للاعب لأنك تخليه مع فريق ومباراة مصيرية وإلا يلتحق بالمنتخب بحكي لكل متاع أربع أيام راي
3: هو راهو مصيره هو في الليغون راهو سوني با أن بروبليم لأنه حتى كان يطيح
2: نجم عم جيد برجمعية
3: يبوربوندير في جمعية أخرى معناها
1: 33 زون
3: إي فما حتى مشكلة
1: اللي سو كونترا كوم امرا ما تنساوش
3: اي سو كونترا اما بانك نجي اوفر
1: خاطر قول انتي نجم ريبوندي وكذا الطالبي مع لوريون تحليك دو ورجع ما بيعوش ما خلوش يخرج
2: وقعد ايه شوف هو التواجد الخزري نورمال مو بالمنطق وباللوجيك يكمل مع الفريق متاعه خاطر
3: عبدي مش خزري
2: العابدي
1: تقصد الخزري خاطر كان يلعب في سانت اتيان
2: ايه وخزري كان يكور في سانت اتيان نجم نجم يكون الخزري عنده ويده في الحكايه يقول له يجي معانا ولو حليك
3: التخمام على تونيزيا
2: اي تخمام تونيزيا
3: اي بالضبط ديما نظريه مؤامره
1: ما تيحش بها
2: فما لوجيك فما
3: نظريه مؤامره ركبها في طياره
1: زاد مؤامره
3: عمل لها ساعتين ونص وهزها لفرنسا
1: وبعد زادها ساعتين لتبرقه خاطر تو جماعه في تبرقه وركب لها مؤامرة أخرى
3: يا لطيف
2: هو فما لوجيك أخرى زادة راهو خلينا نكون واضحين اللي بالنسبة لعلي العابدي سنة عدة بريود طويلة هو يسوفر من كوب بلجي دونك أقل ماتش قبل كوب دي موند يعاونوا ويساعدوا خير باش يرتاح من لي دولور نتاع البي بلجي دونك معناتها التفكير نتاع الاطار الفني نتاع المنتخب التونسي انه يكون موجود في ليفيكتيف ويلدوز لي زيفور نتاعو حتى في الميني بريباراسيون باش تصير طوميو خير له من انه يمشي مع نيس ويلعب يسونجاج افون مع ليكيب نتاعو خاطر ماتش مصيري كيف ما قلنا وماتش مهم بالنسبه لليكيب نتاعو بالنسبه لي هو دونك يولي بقاؤه مع المنتخب خير للمجموعه وللمنتخب بقى هو باش للكارير نتاعو وللمواصله مع نيس بيان سور يكون موجود مع فريقه مع الجروب مع الافكتيف اللي يخدم معاه عنده سنين وباش يقعد ويضمن البقاء نتاعهم زاده مهم زاده حتى للملاعب دونك جينا ما بين المطرقه والسندان عابدي مع المنتخب والا العابدي مع انيس والملاعبي عنده حق في ليدو يحب يضمن زاده مشاركته في الكوب دي موند مع ليكيب ناسيونال ويحب زاده يضمن بقاء فريقه في الرابطه الاولى
3: عنده الفينال غد
2: عنده فينال اخر ماتش كومي
3: تاع الكوب ايه معناه تصور انت كان نيس تترشح لاوروبا ليج تهز فينال غد
2: ايه وتلعب جي في الليج دو
3: في الليج دو في عديد لي سيتوياسيون وبرشا جمعيات تلقاهم يسوفري وبرشا في الشامبيونان نتاعهم مي الباركور نتاع الكوب اي اوتر على خاطر ماتش اليمينيسيون
2: ما الخزري عدى 4 سنين راهو في سانت اتيان
3: عدى 4 سنين يحبوه حبا جمعا أبوه برش وكان هداف ولعب 9 غادي
2: لعب 9 داير احنا ولا 9 مع ليكيب ناسيونال بعد سويت
1: خلينا في القرار نتاع الناخب الوطني صبري لاموشي ولا انه خلينا نعطي المعلومه انه هي الفيفا رفضت طلب من سانت اتيان ونيس الزوز حتى سانت اتيان عندهم لاعبيه تلعب في منتخبات وباش يشاركوا في كاس العالم
2: منتخبات افريقيه دونك
1: رفضت الفيفا هذه
2: المقترح هذا
1: كذلك الاتحاد الفرنسي حب يلتمس عند الفيفا كيف رفض نيس الى حد الان مازال ما طلبش بصفه رسميه من الاتحاد التونسي لكره القدم جامعه التونسية لكره القدم ولكن حتى لو كان معناتها ممكن باش ثم اتصالات نحكي لك بصفه رسميه لانه لقى رفض من عند الناخب الوطني وخاصة زادة حتى من مسؤولي جامعة التونسية لكرة القدم الناخب الوطني
2: علي رتورة 29 هو اللي يربح الماتش هذا اوفيسيلمون يقعد في الليغ 1
3: ماتش رتور
1: ماتش بركة موضوعنا بربي دقيقة الولاد موضوعنا ماهوش نيس ماهوش سانت اتيان وماهوش كون باش يطلع شكون باش يهبط موضوعنا اللاعب اليوم يتشبث بخدمات الناخب الوطني وسيتواجد تقريبا بعد غدوة لأنه غدوة عنده فينال كاس فرنسا بعد غدوة باش يكون يلتحق بالمجموعة ثلاثة أيام يفرقوا ولا ما يفرقوش خاصة أنه إذا كان مش يبقى غديكا بعد لو 29 دون دو جور بعدها ثم ماتش أمريكا
3: يبقى مش ثلاثة أيام جمعهم، لأنه 29 يجي كان لو 30 ونهار السبت هو لو 23 جمعة. جمعة لازم جمعيته.
1: إحنا لو 30 يسافر
2: وإحنا لو برومي عندنا ماتش كونتر لوتريش.
3: جو سي هو ديجا 26-29
1: معناتها ما يخلطش بستاج يتعدى ديريكت لوتريش.
2: صحيح معناتها الماتش الأول ما يلحقش عليه. ديجا مع ليكيب ناسيونال ماتش أمريكان الأول ما يلحقش عليه.
3: يلحق ليل بلجيكا.
1: ولهنا الناخب الوطني عنده حق في النقطة هذه ولا لا؟
3: بون كان هو معمل عليه وباش يبني عليه خاطر كون لو فيو با تو سييس
1: سي هما معمل عليه باش يبني
3: عليه لا معمل عليه
2: سي لو بروميي اريير
3: باش معمل عليه باش يبني عليه في لي ماتش بريباراتيف اللي هما سيي هذوما معناها راس الفتله خلينا نقولوا اخر الفيلم قال لي قبل الكوب دي موند ب 10 ايام باش يعمل دو ماتش اميكو باش يحاول يحط اون بلاس ليكيب كيب نتاعو بعد ما شاف ودار وعرف بوتونسييل دو شاكا وامكانيات كل واحد وكيفاش ينجم يلعب في انا خطه ومنها مغادي وعرف البوتنسيال تاع كل جمعية. هي لوتريش راهي لعبها لي يشبه برشا السويد لي يشبه الهولندا بلوتو بلجيكا أقرب برشا الهولندا لكن لوتريش سي ان جو فيرتيكال معناها على دوتشلاند معناها فهمتني بك بوكو دو بوسيسيون افيك دي جوار فهمتني اللي هما تري تكنيك دونك شي قلقونا برشا
2: في الماتش هذا بالذات في الماتش هذا بالذات صبري لا موش ينجم ما يلعبش علي العابدي
3: نجم يلعب ماتش ثاني
2: ما يلعبوش خاطر باش يولي فما برشا افور فيزيك
3: وما برشا افور
2: فيزيك ولا فما برشا
3: باش تجري نورمال
2: ولا باش تجري برشا وهذاك علاش وهذا اللي ما يساعدش برشا علي العابدي
3: ودير ريتها الليسته تاع لوتريش لا بلوبار معناها حاضرين وجايين من الشامبيونات تاع المانيا
1: لو كنت ناخب وطني او مسؤول جامعي شنو تختار
2: بيان سور ما خليهش يمشي يلعب في جمعيته نريحوا لو ماكسيموم ومع الجروب ومع مع ليكيب ناسيونال باش يكون اكثر مرتاح وبيان سور
1: الاولويه المنتخب
2: عندك كوب دي موند في الاخر ماهيش كوب دافريك ولا كوب دي موند وبول صعيبه ودي زادفيرسير صعاب معناتها يلزمك تمشي جاهز 1000% مش حتى 100% جاهز
3: بور لانتيري ناسيونال بور لانتيري زاد اوسي نتاع الجروب بور لانتيري نتاع لو بروميير جور كيما قال لك بوجلبان سيش حاجة راو انت تكور لو 14
2: لو 15
3: لو 14 في اللي هو لو 15 تكور لو 14 معناها باش تاخذوا لو 31 ولو برومييه دو سمين برك قبل الماتش اليوم جنرالمون دو 3 درني جور سيي تاخذوا 3 سمين خير باش تلقى لي زوتوماتيزم مع لي زاكسيو كسوا الابير اكسيال ولا لو تريو اكسيالي باش يلعب باش يعرف روحه ان طونك اريير لاتيرال
2: ولا اكسنتري
3: لوجيك باش يعرف روحه مع شكون يلعب في الوسط باش يعرف روحه مع شكون باش يلعب قدامه تري تري امبورطون امون افي تشكيله بلجيكا تونس بلجيكا
2: هي الاقرب اللي باش تبدا الماتش
3: هي الاولانيه اللي باش تلعب تونس امون افي و ريان كو تشوف المستوى نتاع السويد صحيح كريم اللي كما تحكي انت ديما ايلانغا وجيو كيريس وايزاك وكل شيء لكن فما اون غروس فيبليس التالي
2: راه برنابل التالي بون برنابل
3: لا فما اون فيبليس التالي
2: فما دي لاكون سوا
3: دي فما لونتور في الاكس ما بين لين دولوف ويان فما دي ميليو كي نو سون با معناها تري تكنيك تري اغريسيف القوه نتاعهم معناها من الوسط
1: مقواكم انا صدقني حبيت تبقى ساكت دقيقتين عطيتكم زوز اسئله
2: نجاوبناش عليهم
1: ثالث مرة تو تهربوا بيه
2: لا قلنا
1: نجاوبناك
2: يقعد مع المنتخب
1: مشيتوا للسجاد وديو كريس
2: مخه في كاس العالم
1: ومخك ما انت مخك في كاس العالم والاخر مخه في البراز نتاع فرنسا وسانت تيان تطلع والاخر مخه مشى للمؤامرة اللي عملها وابي الخزري
2: لا مش مؤامرة
1: وكيفاش طلبوا
2: مش مؤامرة
1: ابدعتوا
2: شوف انتم الاثنين ركبتوها كامبينه انتم الاثنين وانتم خاخكم الاثنين كي تلاقاو مع بعضهم تعملوا بلاوي على المصري
1: البلاوي راحت شي لا يرحم والديك هاي سيدي هاني باش نرجعكم انا الى رشديكم مباراه ثمني او ربع نهائي كاس تونس لكره القدم النادي الصفاقسي والترجي الجرجيسي اول طرفي الدوره للنصف النهائي بعد لحظات يكونوا موجودين معنا مراسلين من مختلف الملاعب نبدأ بالسكور والتأهل متاع جرجيس والسياسيس منطقي ولا غير منطقي قبل ما نتعداو للتحليل للمباراتين
3: هو تأهل منطقي على الورق لكن
1: لزوز فرق
3: لزوز فرق لأنه جرجيس معناها رجعت مع سيمشارق 6-7 مباريات الأخيرة رجعت تلعب في كرة محترمة رجعت ما تقبلش أهداف اون ايكيب دو كوب ربحت مستير في مستير عملت باركور في الشامبيونات محترم ربحت النجم إستيرا وكانت هي فابوريت على سي بي في في تيرا متاحة وماركيت بكري ولقات لي سوليوشن بالجيو ماجيك متاحة ان سو مومون بالضياف رحماني مي با سي سي سا بوكو سوفير معني الحقيقة اني بيرسونيلمون جو ماتوندي باش يكون ماتش صعيب لانه تفرجت برشا مرات على الملعب الجيب سي سني اخرها في ماتش ساخيت الدير بعد ليتوال وقبلها ليتوال وقبلها دو ترو ماتش اخرين في الليغ 2 وفريق محترم ولطفي القادري اون لو دي اون لو ريبيت راست معناها تكنيسيان تري تري سوز استيمي ويعرف اش يوقف جمعيته والبارح عمل كل شيء بور كونتركاري لي بلان دو سي اس اس اللي مالوريزمون نقص الحلول البارح في غياب الاجانب. ملعب الجيبسي سكر على ليل جوش معناها اللي هي المتنفس تاع سي اس اس بوجود بكار قدامه معلول وترابلسي اللي كان يطيح وحتى نور القروي بجوده كان يجي من اليسار دونك سي اس اس
1: عملنا جرون ماتش القروي راهو
3: لانديمير دار لي دو اوكازيون الاولانيين خلقهم وحده
1: واضح انه زاد يستحفظ عليه المباراه القادمه لانه اقبلي مازالت الاصابه نتاعو دونك
3: دونك هو يداول
1: مازال ما نجمش يبدا 100% تيتولير
3: كريم ما لعبش بكل في الشامبيونان شويه خذاك ان تو بيتي طون دو
1: كانوا قدموا بلوي في وبولي
3: هو ما خذاش
1: والعايدي كان قدامه والعايدي كان قدامه
3: هو الحقيقه
1: هو راه مصاب راه عملت 3 شهور مصاب
5: اما راهو خليني نقول لك في الفاز دو بريباراسيون ديبيو دو سيزون كان سوليسيتي برشا من الكوكي وشافوا في عديد لي ماتش اميكو كان
1: خذا
5: اما جاتو البلوزور اللي عطلت شويه اونتر تون زاده العايدي بروز في الفتره هذيك مع جين اوكبولي لاتاكون هذايا مع بالوافي اللي لا مع بالوافي اللي زاده اخذا لي شونس نتاعو وكان من الاول ما كانش برشا سوليسيتي اما بعد فرض روحه على المدرب وعلى الليكيب دونك عادي جدا والملاعبي الباهي راهو والصغير سيرتو لازم يستنى الفرصه نتاعو والملاعب قعد خدم على روحه ورجع من البلاي
3: هو البارح كان قريب برشا من الهدف
5: ايه
3: يعني وصل مرتين ثلاثه مرات للتسديد وخلق وحده منهم دوس لالوم كريم في اللايف يعلق دوس لالوم ياخذ الكره براتيكمون كوتي جوش ولا في الوسط يعمل اون دو ولا يتعدى وحده ا دو ا تروا ويوصل للتسديد معناها تحس اللي الوليد اونتربرونور يمشي في البرو يبروفوك معناها لان كونترا ناقص شويه في الفاز دو فينيسيون ناقص الفيلينغ دي ماتش سي فري مي بن علي بدا كاكوسي اي
5: كل
3: انا يفو دو طون دو جو لازم يلعب
5: خيبلوي في خرج البنغردين قبل ما يرجع
3: لازم يلعب لازم يلعب
5: اما بون سي سا يو كابوتونسييل موجود
1: جيرجي شويه زاد
5: جيرجيس
1: تحسنت برشا
5: رجعت مع مشارك رجعت برشا ودايور الفيكتوار بتاع البارح كونفيرماسيون للفيكتوار اللي صارت صافي اون سيمين كونتر زيدا سي ا بي في ميدان بنزرت انتصر بشيء عاود انتصر عاود انتصر عليه دونك مع
3: الفيكتوار قبلها 3-1
5: لا دونك رجع بقوه ورجع كيما بدا ديبي سيزون تاعو مع انيس بوجلبان فريق محترم جدا ديما يقعد جيرجيس.
1: خلينا نمشيو للاجواء في مباراه اليوم الفيدو ماتش في مباراه البعث الرياضي ببوحجله وكذلك الترجي الرياضي التونسي حمدي فريد معنا من ملعب بوحجله ارينا حقيقه نقولوا بوحجله ارينا لانه للاسف حال الملاعب في تونس مش كالربطه اولى خاصه الربطه الثانيه كيف نشوف معناتها اليوم مباراه عرس وغيره علاش ملعب باللونتروتيان هذايا وبالصور اللي قاعدين نشوف فيها مالوريزمون والله يا ابو حجله ناس باهين وناس يستحقوا وعندهم برشا كوارجي راهم برشا كوارجي وبرشا يلعبوا في جيسكا يستحقوا ملعب خير برشا من هكا على كل حمدي فريد مرحبا
6: اهلا وسهلا بك كريم تحيه ليك تحيه لضيوفك الكرام والساده المستمعين
1: هاي سيدي فيدو ماتش
6: فيدو ماتش كريم الساعه كنت تحكي على شويه كنت تحكي على ابو حجله ارينا كنت تحكي على ليدينا بارك على بارك دو فرانس متاع للأسف والله غالب هذيك حال بلادنا هذيك حال فرق يعني كانت صغيرة نوعا ما وبدأت تطلع رويدا ولو أنه نشوفه في بعض الفرق اللي طلع في الرابطة الخامسة والرابطة السادسة في بلدان أخرى ونشوفه حالة الملاعب متاحه ونشوف يعني التهيئة العمرانية متاع المنشآت الرياضية في المدن هذه على كل حضور جماهيري مميز لهنا في بوحجلة عرس كروي بأدب معنى كلمة الجماهير قاعدة تتوافد إلى حد الآن على ملعب بوحجلة تنظيم على مستوى عال جدا كل المؤشرات تدل أنه مش تمتع بطرحة كبير اليوم في استاد بوحجلة خليني بسرعة نعطيك تشكيلة الزوز فيرك باللحظات التي نقتل المباراة. بالنسبة للترجي التونسي مميش في المرمى اثنين محمد بن علي على الجهة اليمين، جلاسي في اللاكس معه ياسين مريح كابتن الفريق رقم خمسة، على اليسار نزال العيف يا حسام تقا في الوسط معه الحاجة علي 18، حمزة رفيع 24، في الهجوم شهاب الجبيري أمن الله الحميدي وأشرف الجبري. هذا بالنسبة للترجي الرياضي التونسي وهذه التشكيلة اللي اختارها كريستيان لهذه المباراة، في حين المدرب الأسعد الشريطي اختار اليوم تشكيلة بوحاشة بالحداشر الأساسي التالي، إبراهيم الصغير في المرمى واحد، علي حمامة كابتن الفريق رقم ثلاثة، محمد السبع 18، أسامة النصري تسعة، جعفر موسى رقم أربعة، محمد الناصري 24، زيدان العبيدي رقم ستة، حازم الميديري رقم عشرة، غازي الحزامي 28، علي الشهيبي 8، وزياد العنالي رقم 29. يدير هذا اللقاء نزال الطيب حكم رئيسي ساعده كل من وسيم عمارة ومعه محمد الترابلسي مساعد ثاني، حكم رابع وسيم شريط، وفي الفار هيثم كيرات ويساعده غسان مطاوع. لحظات على انطلاق هذا اللقاء، كما قلنا أجواء طيبة جدا هنا في بوحاجة، إن شاء الله تمتعوا بطرحة كبير في كأس تونس.
1: شكرا يعطيك الصحة. دونك كومنتير من عند عماد بن عيد، بربي مبارح نسمع فيكم في اكسترا في اسم ترابا ترابا يا اخي، كانت تربجوا بي انا شخصيا ما نعرفش كل ملعبيه نتاع صفاقس تاع سيساس، يعني بكل لطف سميهم لعبيه على ورقه المقابله، عندك الف حق، ولكن ترابا ومحمد ترابلسي قاعد تتكلم معلومه، واللي هو صغير ناس الكل يعرفوه ترابا ترابا ترابا، يعني حتى في المنتخب يعيطوا له ترابا، ولكن مع ذلك عندك الف حق عمده عماد خويا، باش ما تحبش تربيجات مش قولك عمد، عندك حق خويا عماد. دونك لعب هو محمد الترابلسي به التشكيل المثالية للترجي الرياضي التونسي في ظل غياب الأجانب.
5: هما اليوم
1: ما ثمش مخير من هكا معاه،
5: هما اليوم كومبارازار زوز ماتشوات مغير أجانب،
1: صحيح
5: زوز ماتشوات مغير لاعبين أجانب. بالنسبة للترجي سي لا ميور حسب رأيي بارابور المتوفر عند براكوني، الجابري اون بوانت، الحميدي اللي تألق في الماتشوات اللي ماتش نتاع الكوب،
1: جبالي
5: موجود، رفيعة اللي قاعد يرجع وقاعد يسترجع في امكانياته، وتقى انا حسب رايي ديما يقعد انديسبونسابل في الاسبيرونس في الجروب هذا على الاقل، مريح وجلاسي لي دوز اكسيو اللي فريمون معناتها في البيريود هذه مستحق لهم برشا الاسبيرونس كملاعبين محليين. بن علي مازال يواصل، دونك هو ما عندوش دوتر شوي يظل لي براكوني، وبراكوني الحاجه الباهيه اللي فيه انه ما يتفلسفش برشا على الاختيارات نتاعو،
1: يلعب على اليمين حط على اليمين البونتا بونتا على اليسار على اليسار،
5: ما غير ما يتفلسف برشا عكس اللي عملوا بومال في وقت سابق. دونك هذاك علاش الى حد الان براكوني مع الاسبيرونس ناجح بنسبه وبدرجه كبيره برشا.
1: ليكيب تيب ترجي دكتوره
3: كيف اليوم فما نيسيسيتي باش تلقى انونز رونتران اللي يكون اول حاجه كله تونسي، ثاني حاجه يكون اكيليبري، ثالث حاجه يكون عنده اون ماتوريتي
1: مع البنك، ما ثم حتى ملاعبي من اللي مستنسيني كورو في الترجي زاد، ثم هذا معطي ياسر مهم،
3: برشا دي جون
1: كلهم دي جون.
3: اليوم كيترا الحميدي تيتولير
1: فقط ضو ممكن الوحيد اللي خذا شويه طونجو في ليكيب سينيور، بقيه اللاعبين ولا واحد خذا
3: عادي، معناه تو جاي من نجم يلعب باش يلعب مريح ويلعب جلاسي، بن حميده مش موجود باش يلعب العيفي، في الوسط اتوندو قبلو مش موجود باش يلعب تقا، القدام سازو بوعاليا ودياكيتي وديارا ودانو مش موجودين باش يلعب شهاب سير لو كوتي، معناها فهمتي دروا والحميدي سير لو كوتي غوش، والجبري هو لاتاكون تا واكتويل يعوض في اوسي بيان دانو كدياكيتي. ابري بون كيما قلت انت كريم نحيلوا الاجانب، الترجي عنده تسعه جانب راه نحيلوا الاجانب الى جوما لا تروفي 18 توينس، ما عندوش
5: نفس المشاكل اللي لقاهم البارح سيسيس بنك كامل اولاد صغار. اليوم ليسبيرونس
3: عندها تروازي ترونجي امبورطون، هما موتيابا وحسامادو مونديكو، اليوم ديتولي اوكبولي في الاخر بارتي الاخرانيه ولا يلعب سينو بالوافي كان يلعب من الاول. ليسبيرونس نعرفوا اللي لعبها الكل واقفه
1: ليزاجانب.
3: دونك هذا هو معني ابري بوحاج راهو جمعية محترمة، معنى توري ثلاثة أربعة سامي نعرفوهم، معنى العونلي
1: عايز يزيد العونلي
3: وجعفر موسى اللي كان مع محيط قرقنا،
5: جعفر موسى كان مع
3: الأكسيال كان مع لوسيكا وسجل ضد الترجي
5: في ريال دروا وأكسيال
3: سجل ضد الترجي في الدور الثمن النهائي بتاع الكوب بتاع
5: صحيح
3: طيب الميري لا فيكتوار نتاع فرقنا كونتر الاسبيرانس واحد بلاش
5: اي صحيح
3: دونك جو مو رابيل تري بيان فهمني جعفر ولد مراد عاد ولد حومتنا الله خير
1: اه
5: هذاك علاش تعرفوا
1: انطلاق المباراه ثم صوره الحقيقه شوفوا في المباراه المباراه اللي في بوحجله صوره ثم الاسطح العبيد فوق بعضها قمه متخطره
5: بيان سور وفما صوره بتاع الكولور تاع الجازون
1: لا معناتها الفولي نتاع بونتو نتاع غيره قمه متخطر
5: وي
1: معناتها كلهم فوق اسطوحات باش نبعضهم فوق بعضهم معناتها على بونتو على واحد
5: زوير
1: اي رياكسيون زايده معناتها
3: ربي يلطف بهم
1: ربي يلطف بهم ولكن بون هذا هو زاد الشارم نتاع مباريات الكاس كاس تونس لكرة القدم فوق الأسطح الناس الكل دونك ثم حتى ميزور دو سيكوريتي
3: بون ستاد سقيت الدير أبرك حالة حتى الكاليتي بتاع الجازون خير شوية
5: بورتون الكاليتي راهي خايبة برشا نتاع سيقي ديجا حتى
3: التصويرة بتاع ديوان سبور ممتازة
5: التصويرة ممتازة ما هو
3: خير من الكاليتي الأخرى
1: بون الكاليتي الأخرى للتلفزة الوطنية الأولى ما يصوروا بالكرهج دي اليوم في بوحجله حتى كاليتي ممتازه راهي حتى في بوحجله كاليتي
3: ليس في مال
1: ممتاز
3: دي كارد فينال نتاع
5: صحيح
3: نتاع كوب دو تونيزي تلعبوا على تيراني ترتون كيما نك معناها الحقيقه واحد قلبه يوجع ابريتو سي ليماج معناها ابريتو في سي ليماج دو مارك صحيح باش تقول لي رابطه ثانيه وفي رق وشار نتاع الكوب وفرحه وكل شيء وي داكوردو متفاهمين اما مش مشكل يا خويا يلعبوا في قروينك وعندهم غازون
1: حتى في حتى قدام بوحجله اهلي بوحجله انت بالفرح
3: اي قروين بوحجله اهلي بوحجله 30 كيلومتر
5: تمشي القروين بوحجله البعث كجمعيه من لي شونس نتاعها ان تلعب لي شونس نتاعها كلهم
3: سي با دو فوت صديقي سي با دو فوت تلعب غادي لقى خاطرهم من سنسين معناها
1: اي ما انت سامحني بوحجله تلعب في عام كامل في الرابطه الثانيه سي دو فوت وتو خاطر تستقبل الترجي سي با دو فوت
3: بالعكس كروي
1: هو
3: سامحني انت حب تعطي ايماج جمارك باهي ولا تحب تمشي تو ديني فيرمون
1: فير لو باو دكتور انا من بوحجله عام كامل نلعب في استاد هذايا لا تلفتت لي سلطه محليه لا جهويه لا رجلوا الاستاد بيش ياك حكم يقول
5: لا لا لا
1: لمستين ما تلفت لي حتى حد استادك تشوف لي ترافو بارتو بجنبه تو اليوم في مباراة نص نهائي والله اليوم والله الملعب هذا لا يليق خليني نحاول الملعب اخر بالعكس يقول لك هذيك فرصة لي انا كولد بوحاج لانه اليوم نسلط الضوء على هذا الملعب باش يكون افضل ومريق الخير معنا
3: حتى ساقية الدير سيباريرا
5: شوف
3: تو 2 كيلومتر من مهيري
1: حد من هارين يركحوا في الفلفات
3: يا ولدي يركحوا ولا ما يركحوش ربي معاهم اما شويه من مهيري انت مهيري استاد ممتاز ويليق
1: استاد ما فيش مواصفات الفار عنده من هارين يركحوا في امور الفار
5: فرصه كبيره تو كان باش تسجل راهي اي زوز فرص داير واحده لبوحاجله
1: واحده لساقية
5: واحده لساقية في تقريبا في
3: الساقية عليني
5: عليني الديفونسور اما شوف دكتور في اللي فاز هذوما فرصتك يجيك ادفيرسير من كاليبر كبير وتلعبوا في التران تاعك انت اللي مستانس تلعب فيه
3: لا هي منتاليتا
5: لا مش منتاليتا لا لا
3: برشلونه
5: قدموا القدام برشلونه تو عامين التالي نلعب 12 ماتش كونتر شكون ما نذكرش مليح
3: كوب ديفيزيون 3 كيما يمشيو يلعبوا تيران غازون
5: في تيران غازون
1: في
5: في روما زاد في افريقيا
1: في اسبانيا ريو فاليكانو يتفرجوا في العمارات
3: غازون يودي غالي يتفرج في العمارات اما البلوز تسمح بممارسه كره قدم هذه لعبه اخرى هذه لعبة أخرى لعبة على الكياس هذيك
1: ربي هاو عنا ربطة أولى كيما هكا
5: ربي سامحني استاد متلوي يا أخي شنو
1: متلوي ولا بنقردين ولا سليمان ولا شنو يبعد على استاد بوحجلة ولا استاد سقية الدير
3: هذيك ورنا الكل في الباركينج شنو يبعد هذا على باركينج هذيك ربي
1: نحكي لك شنو يبعد نحكي لك ربطة محترفة أولى
3: تفهمين
1: ما يبعدش
3: سي باسكو سي با باسكو هما موجودين كو احنا اون ليجيتيم لو فيت اللي الخايب لازم يطغى بالعكس لازمنا ندو بيه باش السلطات
1: ما هذا هذه ماشي حجه باش نبدلوا الترانات يقول لك
3: اقعد العب غادي
5: انت اليوم ماتش الاخراني نتاع الساقيه ومسؤولية رفضوا باش يلعبوا في ملعب طيبيري يلعبوا في ميدان اللي ربحوا 5-2 كونتر ضيف خاطر
1: حتى اليوم
5: اي
1: حتى ماتش اليوم
5: عادي جدا شوف فرصه راهو شوف اليوم كي توصل لل معناتها للتور هذايا وتجيب ادفيرسير تحطه في ترانك خويا عندك بلوزور افونتاج انك تجم تربح وتجم تتعدل للتور اللي بعده دونك
1: خلينا ناخذ الفيدو ماتش في ملعب ساقيه الدير محمد القرقوري تقدم ساقيه الدير وشبيبه العمران بدينا بالتوقيت والنتيجه محمد ثم التشكيله الاساسيه للفريقين
7: شكرا
6: ليك كريم، تحياتي ليك وتحياتي لكل ضيوفك في الاستوديو، احباء الرياضه في كل مكان، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذا هو الملعب البلدي بالساكي طلادير اللي قاعد يحتضن حاليا الدوره الربع النهائي من مسابقه كاس تونس بين التقدم الساكي طلادير والشبيبه الرياضيه بن عمران. وصلنا حاليا 7 دقائق لعب في هذا الشوط الاول، والنتيجه دائما على تعادل السلبي 0-0. مباشرة الورقة الفنية للمباراة كريم، والبداية بتشكيلة الفريق الضيف الشبيبة الرياضية بن عمران اللي مثل اليوم منتصر السيد في حراسة المرمى مع بلال مكنف، عمر الزباغي، عامر المرواني، سامي الهمامي، ايتم الخليفي، محمد امين بن عمور، مصطفى السويسي، عديد الحاج، بلال السويسي، وغيث بن حميده على بركه ابو دليل القاو، وسام الحندوري كعرض فرمى احتياطي، هارون الكوتي، انور الزبيري، محمد العسكري، جياب الزغليمي، مهيب العدلي، قابيل العثماني، فراس المهداوي، ومحمد بينما الجراتي، امين الساشي مدرب الفريق. بينما تشكيلة الفريق المحلي التقدم الرياضي بالساقي طلادير يمثلوا يوسف اللاتوش في حراسة المرمى، مصعب العزيزي، وزيد بن عتيب، محمد امين الناوي، فرج عجرودة، حمزة الربعي، الأسعد البراوي، هارون بن عامر، حمد الجيناوي، زياد العلوي، وفادي الدرقاش على بنك ابو دليل القاف، مجد المنصري، ادم البشريه، بهاء المولي، احمد القطعي، ايمن هيزه، رؤي حمدي، محمد الصادق الجازو، سيف الدين كريشان، واكرم البهلول، ويشرف على خطوط الفريق المدرب يسري بن كحله. وصلنا الان 8 دقائق لعب، النتيجه دائما على تعادل السلبي 0-0. لقطه وحيده في الساحه تسجل في هذا الشوط ينفرد بالحارس، ولكن هذا الدفاع يخرج الكرة على الخط الرمياني للمرمى ويحرم التقدم من هدف أول في هذه المباراة.
1: واضح، شكرا محمد، يعطيك الصحة. قراءة أولى الأولاد، نحسوا لي دو ماتش كيليبري، ما نحسوش انه فريق من رابطه الاولى وفريق من رابطه الثانيه، رغم انه مازلنا على الاول، يعني في 7 دقائق لعب تقريبا في كل مباراه.
5: صحيح، في الماتش ليسبيرونس من الاول بدات بعض هي اللي مسيطره القدام، توا بيان سور بالوقت ليسبيرونس بدا ياخذ في لي روبير نتاعو وبدا يميتريزي لو جو. في الماتش كيف ماتش ساخيه والعمران نفس الشيء، بالنسبه لساخيه اول فرصه داير في الماتش كانت اليوم هما بون فما غياب ان ابسونس الحقيقه، ملاعب بن فجريه على البنك، ادم بن فجريه ماهوش موجود، بون ما نعرفش علاش، اما الملاعب على البنك موجود، دونك نصورته كان باش يكون تيتولير، لكن اختيارات بيان سور نتاع المدرب
3: نجحت فيه السؤال.
1: ايوه، لو ما نعرفش هارون بن عامر يلعب،
3: هارون بن عامر ما نعرفش علاش مش موجود
5: على البنك، هارون يلعب
1: خاطر هارون بن عامر يلعب،
5: اي هارون موجود،
1: اي دونك هو بيرميتي ما بين هذا، هو بارفو يلعب ال 4-3-3 وبارفو يلعب ال 4-4-2،
5: هو نورمالمون لعب في بلاصتو عجرود على الكلوار، على الكلوار اليمين
1: اللي راجع من الاصابه، اللي هو كان اساسي في
5: العجيلي، هو اللي كان بليسي ولا ريدرو هذاك، هو
1: لا لا نحكي لك، العجرود كان يلعب في مرحله الذهاب، كان هو الاساسي قبل هدف فجري، عمل اصابه مرجع به. يلا نمشيوا لحمدي فريد، التعليق على مباراة بعث الرياضي بيبو حجلة والترجي الرياضي التونسي في 8 دقائق لعب أو 9 دقائق لعب.
6: شكرا لك كريم، تحية لك، تحية من جديد لكافة السادة المستمعين، مباشرة من ملعب بوحجلة تحديدا مدينة القيروان، البعث الرياضي ببوحجلة في مواجهة الترجي الرياضي التونسي، هنا عرس كروي في بوحجلة، أتم معنا كلمة تقريبا الجماهير الموجودة فوق الأسطح، أكثر من الجماهير الموجودة على المدارج، نعرفوا اللي في الجلسة الأمنية أعطاه 320 تيكي لبعث بوحجلة، ثم تم التصعيد إلى 480 تيكي، ولكن تقريبا ثم ممكن 800 متفرج بين الأزقة وبين الجدران وهنا وهناك. في 10 دقائق لعب بوحجلة لحد الآن ماخذ بزمام الأمور، لكن الآن في الدقيقتين الأخيرة الترجي بدا يخرج من المناطق نتاعو، بدا يهدو هنا مخالفه خطيره لصالح الترجي الرياضي التونسي، نزال طيب يعطي اشاره التنفيذ، كوره على مستوى القائم الاول، يدخل محمد صبعي في مناسبه الاولى، يبعد الاختر علي حمامه في مناسبه ثانيه، ويحاول يبعد الاختر وترجع الكره دائما للترجي على الكروار، والموجود محمد بن علي يحاول يضرب الكره، بن علي والتماس مساعد حكم الأول وسيم عمار يقول كرة خارجت، كرة خارجت وتماس لصالح البعث الرياضي بابو حاجلة. علي حمامة كابتن الفريق الظهير الأيسر لبو حاجلة يلعب التماس عالية وطويلة ترجع للترجي، هذا مرياح كابتن الفريق مرياح يريز اللعب يمشي اللعيب في علي سار نزال نزال يمشي للبن أحمد يرجع في وسط الميدان حمزة رفيع يبدل اللعب كله باتجاه بن علي، بدأ الترجي يخذ زمام الأمور كما قلنا بعد تقريبا في الستة دقائق الأولى بو حاجلة كان مسيطر على الترجي التونسي في مناطقه وكان ماخذ بزمام الأمور من حقيقة برشا قليلتا وبرشا قليب بالمباريات كما هكا نعرفه فريق كيف بدأ يجيه ضايف كما الترجي التونسي مش يحاول أنه دائما يبين أمام الجميع اللي مفهمش فوارق كبيرة من هنا وهناك. تحية العمار بسق الجامعة اللي على أبواج الديوان ونرجع نعطيك الخط كريم في انتظار أنه نرقى مكان طيب للتعليق.
1: ثم اشكال عندك اشكال في التعليق، يبدو انه عنده اشكال في التعليق. باي خانم شو محمد القرقوري واتصلوا بيه طمنون عليه، ما حاجة مش عادية في ملعب وحاجة ما نعرف شنو صار منعوه غيره بون. انتصلوا بحمدي مرة اخرى ونفهموا الموضوع. نمشي محمد القرقوري توقيت ونتيجة والتعليق على المباراة يا قرقوري.
7: شكرا لك كريم. 13 دقيقة لعب إلى حد الآن في الملعب البلدي بتقييد الأدير، دائما التعادل على سلبي 0-0، هذه مخالفة لصالح التقدم الرياضي بتقييد الأدير، مخالفة مجانبة للمرمى على حدود مناطق الجزاء على يمين الحارس منتصر الأسيد. مقابلة اليوم كريم بعنوان مواصلة الحلم بالنسبة للفريقين، خاصة تقدم دقيقة الأدير في محاولة لكتابة التاريخ من أوسع أبوابه. المخالفة تتنفذ داخل مناطق الجزاء، دخل الدفاع مرة أولى ومرة ثانية لكن تبقى دائما لصالح على التقدم. هيرون بن عامر في وسط الميدان، هيرون بن عامر كما جاءت الكرة ما زالت لصالح السبيبة العمران مقطوعة لكن يسترجعها هيرون بن عامر. حمد الجنائي مبتزة مصعب العجيلي على الجهة اليمنى في اتجاه هيرون بن عامر لكن يدخل الدفاع. رياح قوية هنا في ملعب البلدي تتخذ الأدير، خلق فرصة في اللاعبين وفي تحركات الكرة. مستوى محترم لهذه المباراة، على كل تعود الكرة في تماس صالح على الشبيبة الرياضية بالعمران على الجهة اليسرى عن طريق اللاعب عدي بالحاج، يأمر الحكم سيف الدين الوثاني بلعب الكرة من مكانها. عدي بالحاج في تنفيذ التماس تنفذ الكرة لصالح الشبيبة لكن مقطوعة هيرون بن عامر. ما فهموش حمدي الجناوي تمشي كرة تماس آخر لصالح الضيوف دائما عدي بالحاج في اتجاه اللاعب عمر الزباغي يوزع الكرة بالخير خيط فلاتوش يقول الكرة ويعكس الهجوم لصالح على التقدم الرياضي بالتقيت الأدير. لسعد البوراوي ما زالت الكرة تعود ورائية باتجاه لاعب حمد وسيم بن عطيك باتجاه سيد العلوي طويلة الكرة لكن يدخل الدفاع يخلي الكرة في التماس لصالح على التقدم. 15 دقيقة لعب يحاول التقدم الأخ بزمام الأمور منذ البداية على أرض وأمام جماهيره، جماهير غفيرة تحضر هذا اللقاء في الملعب على بلدي بسقيط الأدير ونفاذ مبكر للتذاكر منذ يوم أمس. قلت أنه التقدم يريد التقدم أكثر في سباق الكأس ومواصلة كتابة التاريخ خاصة بعد الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، كذلك بالنسبة لشبيبة العمران والوصول لأول مرة كذلك إلى الدورة النصف النهائي. كرة حمد الجنائي وضع داخل مناطق الجزاء يتدخل الدفاع كما جاءت تخرج الكرة ثم دفاع التقدم الرياضي تختفي لكن مقطوعة تمشي ستة أمتار أو ركنية كرة لحكم لصالح صالح الشبيبه الرياضيه بن عمران، كان خطا في التغطيه من محمد امين الاداوي لكن يصلح في اخر لحظه يحل الكره في الركنيه، هي الركنيه الاولى في اللقاء لصالح الشبيبه الرياضيه بن عمران. مستوى محترم في بدايه هذه المباراه الحقيقه، ومريناش فوارق كبيره بين الزوج فرق، مريناش فوارق بين فريق يلعب في الرده الاولى وفريق يلعب في الرده الثانيه، بين طموح الساقيه وخبره العمران لمن ستقول الكلمه الاخيره في هذه المباراه. نصف نهائي اول سيجمع النادي الرياضي الصفاقسي بالترجي الرياضي الجرجيسي، والنصف النهائي الثاني المتأهل من هذه المباراة سيواجه المتأهل من البحث الرياضي ببحاجة. كرة والهدف، الهدف الأول لصالح الشبيبة الرياضية بن عمران. تنتظر التعرف على صاحب الهدف، ركنية اتفقت على مستوى القائمة الثاني، خطأت على مستوى التغطية الدفاعية، واللاعب اللاعب رقم 4 عامر المرواني بالفعل، عامر المرواني هو اللي سجل الهدف الاول لصالح التقدم في توقيت لصالح الشبيبه الرياضيه بن عمران في توقيت 17 دقيقه. لاعب كريم، تتغير المعطيات وتتغير النتيجه، هدف مقابل صفر لصالح الضيوف الى حدود الدقيقه 18.
1: واضح هدف مقابل صفر للشبيبه الرياضيه بالعمران، هدف يجي في دقيقة 18 في انتظار تأكيد الهدف من عدمه. نذكر الزوز مباريات بتاع الدور الربانية ثم فيهم تقنية الفار، ها يعني إذا كان ثم أي حاجة أكيد أنه ثم تقنية الفار، والقرقول يطلب الخط إذا كان ثم أي حاجة. مبدئيا هدف شرعي، هدف مقابل صفر للشبيبة الرياضية بالعمران، معطى جديد وخبرة كذلك شبيبة العمران تخليه رغم انه فريق اللي يلعب امامه شبيبة العمران انيس فريق على ارضية ميدانه صعب وصعب جدا في الرابطة الثانية، ولكن هذا هو مستوى الرابطة الاولى غير مستوى الرابطة الثانية الى حد الان.
5: الماتش الماتشات هذوما الاثنين انا يظهر لي اللي باش يحكم فيهم هما لي بالاريتي. الماتش هذا الاول ديجا كتشوف البالاريتي رميز في الـ في الـ في السي متر، وهذه دي دونك معناتها الاكسبيريونس نتاع نتاع لاعبيه العمران. شوفوا التمركز زوز النمرو ان رقم 4 ورقم 1 ورقم 20 في المنطقه هذيك، واضح اللي هي مخدومه مليح الاكسيون هذيا ولا البلاريتي هذيا. دونك توا ننتظروا فميشن رياكسيون من ساقيه اللي عاده على ميدانه كما قلت انت كريم ديما هو المبادر، ديما هو اللي يخلق في الفرص، وداير الفرصه الاولى كانت ليه هو. دونك مع ان ادفيرسير انا حسب رايي ما عندوش غيابات، لانه لو سول داير لابسونس الوحيده هو علي جزمير ليترونجي الوحيد داير تقريبا متميز. مهم برشا ملاعب مهم برشا، دونك تقريبا يلعب بالليكيب تيب نتاعو، دونك ماهوش باش تاثر برشا باللي زيترونجي بغياب لي زيترونجي. دونك هوني زاد
3: هدف ضد الكور دي جو
5: خاطر قلنا ساخيه كانت
3: كان بوسيسيون خير، جابت فرصه سامحوني جابت فرصه معناها واضحه،
5: اما فما زياده في البونتو فما قله صحيت نايفتي وقله التركيز
3: رابطه محترفه ثانيه
5: صحيت صحيت ولا هذا هو اللي يعاب على البونتو، خاطر بونتو كيف هذوما توا رميز التالي مقبوله يجي واحد من التالي شوت، اما في السيمتر سيمتر مش مقبول
3: ميزونتونت ما بين غارديان واكسيون
5: فوالا. دونك دونك هذا هو النايفتي نتاع اللاعبيه نتاع ليغ 2.
1: بهذا بالنسبه لمباراه التقدم، مباراة الترجي الرياضي التونسي في انتظار حمدي فريد يكون بعد معانا في 19 دقيقة لعب، ترجي ماسك بزمام الأمور دكتورة.
3: صحيح ترجي هو معناها اللي هاجم، هو اللي بادر، هو اللي حب يوصل الهدف باش يسهل على روحه المباراة. فرصة أولانية سويت من بالاريتي وتسديدة باليسار، ما نعرفش شكون سد باليسار فالبالاريتي اللي نحوها ثلاثة عليني ومن بعد
5: قايد اللي تقا
3: باليسار ومن بعد بوعالية باليمين كرة
1: بوعالية مش موجودة
3: شخط بوعالية شهاب باليمين شهاب كرة بامبي معناها فهمتي خلط عليها الديفنسور افون لا ليني فينال.
1: كانت فرصة خطيرة برشا
3: وسي تحس لي الترجي عاتي معناها المباراة أهمية قصوى ويحب يسهل روحه الماتش وما يحبش يمشي بالماتش معناها للدقائق خلينا نقوله معناها بعد ساعة لعب يحب يبدأ متقدم
1: خاصة في الإفكتيف ما ثماش ملعبية اللي ما نقولش دو فالور لكن
3: ماش دي سوليسيون أخرين
1: ماش دي سوليسيون أخرين وخاصة دي سوليسيون اللي متعودين يلعبوا عندهم الريتم تاع ليكيب سينيور
5: فرصة أخرى لعمران و ترانزيسيون رابيد كونتر رابيد و... وكمل لاكسيون بنتير قريبه مش بعيده برشا شوف الكره شي اللي عملها بالسيخ اليمين ويلونشين بالسيخ اليسار ما كانش بعيد على
1: الجارديان
5: فوق جاي ممتاز
3: لونشينمون ممتاز
5: صحيح
1: واضح هذا بالنسبه للزوز مباريات نرجعوا للغرغوري في ملعب تقدم سقيط للدائره توقيت ونتيجه والتعليق على المباراه في انتظار يرجع معنا حمدي فريد من القيروان غرغوري
3: شفت سامحني لاكسيان لاكسيال ريت لاكسيال تاع ابو حجله شعمل له هذوما حوايج بار اكزامبل اكسيال جوش ولا اكسنتري حوايج ما يصيروش في الرابطه المحترفه الاولى معناها انت تلعب على التيرام تاعك وتلعب في لي دي درنيس دي درنيس كان زرني متر تاعك واليوم باش يخرج كره نظيفه لكلكها حتى على الطالون تاعو حب يدور بها سامحوني مع كامل احتراماتي معناها لعب عشوائي نوعا ما تخلي جمعيتك كلها معناها سو بريسيون تطلع الترجي كل تنزل عليك بحذا البوتوت كورنير
5: فما ليسبيرونس ابار كما قلنا لي بالاريتي فما حاجه قاعده تحاول توصل الكره للجبري اترافير لي باس لونغ والا حتى بالتمريرات البينيه وهذه نقطه ممكن مدافعي والا مدرب نتاع ابو حاجه لازم يتفطن لها في اسرع وقت سينو معناتها جبري باش يلقى روحه في وضعيات برشا هجوميه دايور فما اكسيون لي نحات براتيكمو على الخط أبيل من الجبري ما بين لاكسيال والارير ودايور معناتها على الخط
1: ثلاثة مسؤولين نحن نسألو تشوف شي انه تقدم سقيت الدائر تلمو ياسر يحب يخرج بالكرة نظيفة باس باس مع تلعب على ترتون وتلعب لمسة قصيرة وترتون ما يركبوش برشا على بعضهم ترتون لمسة واحدة وتبدأ كرة رابيد وبليس كونترول ما تقدش من كرة يجيو يخرجوا بها دونك الفكره باهيه كفكره حلوه
3: لكن تجسيم
1: ولكن تجسيم تحب له برشا تكنيسيتي ويزمو
5: شنو تعرفوا الفرق كريمه كان يعتمد فيها وقت هو في الرابطه الثانيه خاطر الريتم فما الريتم والانتنسيتي اقل توا فريق رابطه اولى والضغط والانتنسيتي والاجريسيفيتي غير فرق الرابطه الثانيه في ادوميسيل وتحب تخرج بالطريقه هذه مع فرق رابطه ثانيه تنجم
1: خلينا نشوف حمدي فريد في ملعب بوحاجلة حمدي التوقيت والنتيجة مش تعلقنا على المباراة شنو استار قبل كل شيء اللي خليك معناش علاش ما كانش علقت وذكرنا باسم حارس مرمى بعث بوحاجلة لأنه إلى حد الآن متميز فسق 3 أهداف
8: حارس مرمى ابراهيم الصغير حارس مرمى بعض ابو حاجه الحقيقه متميز في طوال الموسم وكذلك خاصه في هذه المباراه اللي قاعده هذه في طرحه كبير ضد منافس اسمه ترجي رياض التونسي ترجي اللي خذ اللاعب منذ قليل لكن خلينا نرجع نوضحوا للساده المستمعين كريم شنو اللي صار عمار العوني المنسق بالجامعه التونسيه لكره القدم انور فسق على ديوان فهم المكان غير موجود على خط نهائي المرمى تطلع تعدي بالفوق رغم انه هناك العديد من وسائل الاعلام اللي تعدي من المرمى نعرفوا المنصه صغيره يعني في استاد باص حاجه قال لي تعدي بالفوق شي عمار العوني يعني حاب يختلق مشكل من لا شيء فما حتى مشكل يعني التنظيم على مستوى عام كل امور تقريبا طيبه لكن حاب بلغتنا بلغة الكورة حبي حير اسمه شوية سي عمار يعني عطلنا وأكيد نعتذر للسادة المستمعين على بعض الدقائق
1: اللي فاتتهم نسحبوها الكلمة حير اسمه شوية نسحبوها الكلمة هو يخدم في خدمته وانت تخدم في خدمتك أكيد عندك ألف حق في اللي كنت تقول فيه مثلاش بلاصة الفوق دونك بقيت لوتها تعلق ديوانا فهم ما عندهش حقوق البث التلفزي أو الرقمي إذاعة تعلق على المباريات إذاعيين كيف بقية إذاعات ولكن في ظل تواجد عدد من الزملاء حسب ما قلت أنت توا ننقل في الصورة فبالتالي وغياب المكان اللازم والشاغر للتعليق من منصة الصحفيين إن وجدت منصة أصلا في مثل هذه الأجواء في ملعب بوحجلة وبالتالي عندك الحق كما تخدم على روحك وفقط نسحب الكلمة الأكثر الأقل وما غير حتى ما نعلقه على الموضوع كم نعلقه ديرك يلا
8: بالفعل بالفعل كريم، يعني نحن مهمتنا يعني حتى كمنسبين عالميين تسهيل المهمة تاع الصحفيين أكيد لنقل المباشر المميز للمباراة. أرجع كورة للبعث الرياضي أبو بوحاجة ومساعد الحكام الأول قلتامس تامس لصراحة رشيدي التوتي وسيم عمارة يرفع التامس. اقتربنا من دقيقة 30 في هذا الشوط الأول، دائما تعادل سلبي 0-0 بين ترجي ريفي التونسي والبعث الرياضي بوبو حجلة. مباراة كما قلنا جماهير حاضرة بكثيرة هنا في بوحجلة حقيقة قاعدة تحتفل مع فريقها بهذا اللقاء، وعليش ليه عندهم طموح كبير أنه ينتصروا في هذه المباراة. عملوا بداية مباراة جيدة ولكن بعد ذلك ترجي بدأ يأخذ بزمام الأمور. ريزال طيب يعطي مخالفة على حمامة كابتن بعض بوحاجلة اللي نرقوه اليوم، تعودنا به ظهير أيسر نرقوه اليوم في محور الدفاع ثلاثي في محور الدفاع في بعض بوحاجلة. الأسعد الشريطي خير أنا يشكر كل المنافذ على الجبري على شهاب الجبيري وعلى كذلك من الله الحميدي. ترجع الكرة طويلة علي أول طويلة تمشي للركني ركني للفاصل الرياضي بو حجلة نظام لعيبي حبي رجع الكرة بالرأس لحارس المرمى من الله مميش، ولكن الكرة مشيت ركنية لبعض بو حجلة يمشي للتنفيذ علي شايبي. علي شايبي يحط كرة لسيقه اليمين بجنبه كذلك غازي الحزامي. شايبي والحزامي أمام الكرة صعود محور دفاع أبو حجلة علي حمامة ومحمد السابع. التنفيذ على مستوى القائم الأول خطيرة الكرة ترجع دائما لبعض أبو حجلة محاولة التصويب داخل الدفاع. خطيرة كرة كانت لبعض أبو حجلة وترجع لحسام تقاع. حسام تقاع يعكس الهجوم للترجي التونسي عودة سريعة لأبناء المدرب الأسعد الشريطي لمنطقهم. جاء الكرة دائما للترجي الرياضي التونسي بالله الحميدي قدير الكرة وصل مستوى القائم الثاني داخل الدفاع في مناسبة هنا والحارس إبراهيم الصغير بالبوكسينج ترجع الكرة للتامس من جهة المدارس. أرجع الكرة الحكم يوقف اللاعب نظرا لأنه فما مليابي قاموا القناة أرضية الميدان مع بو حجلة. ما قلنا مباراة الحقيقة مهمة لسوس فرق خاصة للترجي الرياضي التونسي اللي يحاول أنه ينهي الموسم أكيد بعد الخروج من رابطة الأبطال الإفريقية بعد الانهزام في الديربي وخسارة البطولة أمام النادي الإفريقي. اليوم الترجي بقى له تيتر فقط هذا الموسم اللي هو كأس تونس مازال في المسابقة، لكن مازال في فرق قوية مازال كما السياسيس اللي ترشح البارح على الملعب الجبلي 2-1. ترجي الجنوب كذلك فريق ممتاز هذا الموسم ترشح البارح على النادي البنزرتي 2-0 وما نساوش كذلك مباراة ممتازة بين سوسبورة ممتازة فريق بالرابطة الأولى فريق العمران اللي حقيقة عدى موسم ممتاز للغاية وخاصة نحكي ولا تقدم سقية الدير اللي حقيقة أبدع وأمتع هذا الموسم. سقية الدير يعني تقريبا معظم مبارياته كان ينتصر فيها بأكثر من 3 أهداف عدى موسم طيب وطيب للغاية وصعد للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في حين بعث بو حجلة اللي ضمن البقاء قبل 3 جولات تقريبا من الرابطة المحترفة الثانية ضمن البقاء في الرابطة المحترفة الثانية بعد بداية مميزة عمل 9 نقاط على 9 في 3 مباريات الأولى عمل 10 نقاط على 12 ولكن بعد ذلك كان تعرض لعديد الصعوبات وغير الكثير من المدربين في توقيت بالضبط نحكي على 30 دقيقة في هذا الشوط الأول ودائما التعادل السلبي 0-0 بين بعض بوحاجة والترجي.
1: نفس التوقيت ونفس النتيجة مع مطالبة بضرب الجزاء في فما عودة للفار على ما يبدو فقط نكملوا ثم ركلة جزاء وإلا لا في ملعب سقيط الدير. غرغوري غرغوري موجود معنا محمد غرغوري مرحبا غرغوري
9: على كل التسيس كخلاف كريم والمطالبة في ضرب الجزاء لصالح تقدم رياضة السقيط الدير. كرة كانت هجمة مرتدة سريعة تواخذ من هروب العامر يوزع كرة داخل منطقة الجزاء تستخدم في اسم مدافع الشباب الرياضية في العمران. الحكم في مناقشات مع غرفة الفار واللاعب متوقف الى حد الان في ملعب الشقيق الاخير في انتظار القرار الذي يجب الحكم في المدينه الاوروبيه. هل سيتم احتساب ركله الشوشان لصالح التقدم ام سيتواصل العرض بمخالفه لصالح الشبيبه الرياضيه في العمران؟
1: واضح في توقيت 31 دقيقة به واضح في انتظار انه يرجع الفار ولا ما يرجعش. اكيد موجز الاخبار لنا عودة في داتا فوت، متواصلين معكم حتى الخمسة بتاع العشية المعذرة القسمة الاخبار في 2 دقيقة.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2
2: ديوان فام فلاش نيوز
3: وجزوة الرابعة ديوان فام عسلمة. وفاة شاب يبلغ من العمر 18 سنة متأثرا بجراحه وذلك أثر تعرضه لحادث مرور مساء يوم الثلاثاء وفق ما كدى مصدر أمني لمراسل ديوان فام في بنزرت. وأضاف المصدر ذاته أن صورة الحادث تمثلت في انقلاب سيارة خفيفة على متنها أربعة شبان بمنعرج خطير بالقرب من المركب الجامعي بمنزل عبد الرحمن بالطريق الفرعية التي تربط مدينتي منزل جميل ومنزل عبد الرحمن بولاية بنزرت. وتم تدخل سريع من قبل وحدة الحرس الوطني والحماية المدنية ونقلهم في حالة حرجة إلى المستشفى الجامعي الحبيب بوقدفة لتلقي العلاج لأن أحد المتضررين فارق الحياة ظهر اليوم بالمستشفى العسكري بتونس. وزارة الدفاع الوطني تقول أنها تشرف على منظومة تكوين مهني عسكري تضم 12 مركزا و11 ورشة مبينة أن آخر هذه المؤسسات هو مركز تكوين في الغوص والأشغال تحت المائية بجرجيس والموجه أساسا للشبان المدعوين لأداء واجب الخدمة الوطنية مع إتاحة الالتحاق به للمدنيين غير المجندين من الجنسين في حدود طاقة الاستيعاب. وضحت الوزارة في ردها على سؤال كتابي لنائبين بالبرلمان نشره مجلس النواب الشعب على موقعه أن هذه المنظومة تندرج ضمن المهام التكميلية للجيش الوطني من خلال دعم مجهودات الدولة في مجال التكوين المهني وتعزيز فرص إدماج الشباب في النسيج الاقتصادي والاجتماعي. الأستاذ الجامعي ورئيس مخبر في الاقتصاد سامي العوادي يقول أن تونس قادرة تماما على نجاح الحوار الاجتماعي والديمقراطية مشددا على أن البلاد هي الرابح الأكبر من تنشيط قنوات التفاوض الجدي. وحذر العوادي من أن استمرار غياب الحوار له تكلفة باهظة ومباشرة تدفعها تونس من استقرارها. وأكد خلال حضوره في برنامج هنا تونس أن ما يمنع الانفجار حاليا هو صبر الشعب التونسي فقط وهو وضع بات لا يحتمل في ظل الخسارة السائرة المتراكمة في قطاعات حيوية كالصحة والنقل والتعليم.
4: تم تكلفة كبيرة لغياب الحوار الاجتماعي. الأخ الأمين العام الحالي للاتحاد صلاح يقول في النهار غرة ماي في خطابه يقول يا ولادي رانا ما نجم نطالبوا باستئناف الحوار الاجتماعي باش نحلوا بعض مشاكل ولا باش يرجعونا الاقتطاع الآلي للانخراطات. الاقتطاع الآلي هذا يا سيدي نجم نعملوه وحدنا وبهياكلنا. رانا حاجتنا بالحوار مش الاتحاد فقط حاجته بالحوار الاجتماعي. راه المجتمع التونسي راه الاقتصاد التونسي حاجتهم بالحوار الاجتماعي. وين يغيب الحوار الاجتماعي؟ ثم أزمة اقتصادية في تونس. وين يغيب؟ ثم أزمة اقتصادية في تونس. وبالتالي أنا مجلس هذا الاتحاد قلت أنا بكري قصر شوية كان ينجم يلح أكثر. لكن السلطة بالمقابل السلطة هي المجلس الوطني ما عطاتوش ما لازمه من أدوات عمل.
3: في العالم رئاسة الإيرانية تفيد في بيان أن قائد الجيش أكد للرئيس مسعود بازشكيان الجاهزية الكاملة لمختلف وحدات الجيش في المجالات كافة في وقت تواصل فيه باكستان وسطتها في طهران. وقدم قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي تقريرا اليوم حول آخر الأوضاع العملياتية والإجراءات الدفاعية للجيش في مواجهة تحركات الأعداء وشرح للرئيس مسار إعادة الجاهزية ورفع الكفاءة القتالية للجيش خلال فترة وقف إطلاق النار وفقا للبيان. نهاية الموجز الإخباري. شكرا على المتابعة. إلى اللقاء.

0: داتا فوت.
1: مرحبا بكم من جديد. هدف جديد في ملعب بوحجلة. يلا نمشي ولي ملعب بوحجلة ثم معطى جديد، وكذلك هدف التعادل لتقدم سقيط الدير. حمدي فريد
2: بيك بجديد كريم، تحية ليك، تحية لكافة المشاهدين. تغيرت النتيجة هنا في ملعب بوحجلة، الهدف الأول في المباراة. الترجي الرياضي التونسي تمكن من افتتاح النتيجة منذ قليل أمام البعث الرياضي بوحجلة، هدف مقابل صفر، هدف انسجل دقيقة 38 بعد عودة نزال طيب للفار. يعني حتى هيثم كيرات كان عيط له للفار، شاهد الشاشة ثم أقر الهدف الأول للترجي الرياضي التونسي، 1-0 للترجي أمام بعث بوحجلة. كما قلنا في 40 دقيقة لعب نلعبوا حاليا، والتقدم للترجي. ترجع كورة بعث الرياضي بوحجلة عالية وطويلة في الاتجاه اللاعب
1: حمدي الناصري. نمشي وناخذ المعطيات الجديدة الموجودة، كذلك نظم معطيات في ملعب سقيط الدير. محمد القرقوري. قرقوري
3: شكرا لك كريم، عودة من جديد إلى الملعب البلدي بسقيط الدير. عديدة هي المعطيات انطلاقا من عودة الحكم إلى الفار في لقطة المطالبة بضربة الجزاء بالنسبة لتقدم سقيط الدير. الحكم وقت اللي رجع للفار أقل بوجود مخالفة قبل لقطة ضربة الجزاء لصالح دفاع شبيبة العمران. لقطة أثارت برشا الجدل على بنك بدلاء سقيط الدير اللي قام باحتراز فني على لقطة إلغية وعلى قرار الحكم سيف الدين الورتيني. بعدها مباشرة بالتقييم لاعب الأسعد البوراوي يتوقع داخل مناطق الجزاء وبتصويبة قوية بالساق اليسرى يباغت الحارس متصر السيد تضرب الكرة في العارضة وتنزل الشباك وتعلن على هدف التعادل لصالح التقدم الرياضي بسقيط الدير. على كل 45 دقيقة لعبة شرفنا الآن على نهاية الشوط الأول، والنتيجة التعادل هدف مقابل هدف بين التقدم الرياضي بسقيط الدير والشبيبة الرياضية بالعمران. والحقيقة مستوى فني ممتاز في هذا الشوط الأول من الفريقين. الحقيقة قاعدين نشوفوا في كرة سبحة وقاعدين نشوفوا في ريتم وبرشا فرص في هذا الشوط.
1: كم أعطى الحكم وقت بديل؟
3: 4 دقائق وقت بدل ضايع.
1: بنعملوا دقيقتين معك، نكملوا دقيقتين معك ثم دقيقتين.
3: خطيرة تصويبة من زيادة لحلوي والحارس منتصر السيس يخرج الكرة تقريبا على القائم بالضبط، معناتها تصويبة من زيادة لحلوي وتمشي الكرة ركنية لصالح التقدم الرياضي بسقيط الدير. كانت مطالبة مرة أخرى بضربة جزاء وأمام بعدها في دفاع الشبيبة الرياضية بالعمران. زيادة لعلوي صوب على الكرة ومنتصر السيد بقلب الحوض وكل واحدة يخرج على الكرة. تقريبا كانت مع العارضة قد ولكن منتصر ممتاز بارتماء ممتاز يخرج الكرة للركنية تتنفذ الركنية على مستوى الكرة خطيرة وتتعادة تمشي سمات لصالة على الشبيبة الرياضية بالعمران. توزيعة كانت على مستوى خطأ لسوط أمتار ولكن ملقات حتى رأسية تمشي الكرة تميت لصالح على الشباب الرياضية بالعمران ويبقى منتصر السيد على أرضية الميدان.
1: به لعب متوقف في ملعب بوحجلة، ما نعرفوش علاش توقفت برشا اللعبة كثما فار. شنو كان بالضبط حمدي فريد؟
2: هي احتجاجات على الحكم في مناسبة أولى وبعض المقذوفات من هنا وهناك وبعض الأغاني في اتجاه الحكم اللي وقف اللعبة وطلب من كابتن بعث بوحجلة علي حمام أن يتوجه الجماهير من أجل تحالي بالروح الرياضية وهذا اللي تم بعدها. وهذه خمسة دقائق وقت بديل. حكم الرابع وسام الشرايط يرفع الرايح عليه، 5 دقائق وقت بديل في هذا الشوط. وكما قلنا احتجاجات كبيرة من جماهير بعض بوحجلة كذلك من الإطار الفني على صافرة الحكم نزال الطيب في هذا الشوط الأول. كما قلنا هدف مقابل صفر للترجي، هدف جاء في دقيقة 38 براسية من محمد بن علي افتتح بذلك النتيجة لصالح الترجي الدوسي. كرة عند الترجي، حسام تقى في وسط الميدان، يرجع رفيعة تقى من جديد، لعب الحصار في وسط الميدان نوعا ما في الدقائق الأخيرة. ترجع الكور حمزة رفيعة بعد يبحث على الحلول، يرجع مع حسام التقى يجريره على اليسار، نزال العيفي ليه خير باش يبدل اللعب كليا في اتجاه شهاب الجبالي. ترويض ممتاز من الجبالي يمشي 18 يطلب كرة محمد بن علي داخل 18. خطيرة الكرة، خطيرة جدا العملية الأخيرة. أشرف الجبري كورتو كانت خارج الميدان. الروتري كانت حاضرة من اللاعب محمد بن علي يلعب الروتري في اتجاه الجبري. الجبري بيسارية كورتو كانت بجانب مرمى الحارس إبراهيم الصغير وتبقى بذلك النتيجة الهدف 0-0 لترجي رزيل توس. ترجع الكور محاشلة النصري لكن كورتو تتجاوز وتمشي. حمزة جلاس وسط الميدان جلاس يلعب الوعد حاجة علي لكن موجود موجودة جميلة بالهجوم لبعث بوحاجة. كرة دور مليح ناصر الناصري بشي بدل اللعب كلية باتجاه علي الشايبي على يمين. الحكم يقول تسعد بعد ياجونال كانت حاضرة من اللاعب محمد الناصري باتجاه اللاعب علي الشايبي ولكن مساعد الحكم الثاني السيد محمد الترابيسي يرفع الراية ويقول تسلل لدفاع ترجي رزيل توسي. ترجع الكرة من جديد دائما لبعض بوحاج الذي بدأ يخفي زيما بالأمور بدأ يخفي في روحه بعد مبدأ شوط أول ممتاز ثم تراجع بعد ذلك تقريبا 30 دقيقة خذي كرة واللعب ترجي رزيل توسي. بعدها بعض بوحاج بدأ يرجع رويدا رويدا داخل اللعبة. ترجع سيما الناصري من جديد أكسم المس الكرة في بعض بوحاج لحازم الميداني يخسر الكرة مع معز الحاجة علي لكي ترجع من جديد. خذوا هيت من هنا وهناك محمد بن علي عشية اليمين يلعب حسين متقال بن علي بن علي لمحور الدفاع ياسين مرياح كابتن الترجي. مرياح يجري نضال العيفي على اليسار نضال العيفي يلعب الكرة مع أمين الله الحميدي. أمين الله مازال عنده الكرة يرجع المرياح من جديد. مرياح للعيفي ترجي يعني كي يمتلك الكرة كل ملاعبية بوحاجلة تمشي للمناطق
1: المتاحة. يبدو أنه ثم معطى آخر نهاية شوط أول في ملعب تقدم لحظات ونرجع لك حمدي محمد.
3: بالفعل كريم نهاية الشوط الأول في الملعب البلدي بالدقيقة الأخيرة على نتيجة التعادل الإيجابي هدف مقابل هدف. عمر البرواني افتتح على نتيجة لفلح على الشبيبة الرياضية بالعمرية في الدقيقة 18 ولدع دال البروي يعادل النتيجة للتقدم في توقيت 36
1: دقيقة. شكرا لك. ما تبقى من الشوط الأول في بوحجلة حمدي.
2: بالفعل نلعب الدقيقة الثالثة من الوقت البديل. علي الشايبي علي مير يربح التماس من جديد دائما لبعض بوحجلة. غازي الحزامي غازي عنده الكرة بشي رجع الكرة باليدين خليها لعلي الشايبي في مناطق الترجي رزيل توسي الكرة باليمين. أسامة الناصري حاول يلعب عملية الواحد الاثنين ترجع لغازي دائما الكرة مطالبة بالمصالفة. الحكم يقول ما فهم شيء والتماس لصالح ترجي رزيل توسي مطالبة بالاعتراض على لاعب علي الشايبي ولكن الحكم يقول ما فهم شيء. ترجع بتماس نظام العيفي في مناطق الترجي بشي رجع الكرة علي صار دائما كرة أمين الله الحميدي نظام العيفي من جديد يرجع لياسين مرياح بشي يفتح الميدان. بالفعل يفتح محمد بن علي عاشي اليمين بن علي امامه الجبالي يلعب له الكرة شهاب الجبالي شهاب الجبالي معاه اللاعب محمد السبعي والمخالف مخالفة من السبعي على الجبالي. وفي هذه اللحظة بزيد الحكم نضال الطيب ينهي الشوط الأول بتقدم ترجي رزيل توسي هدف مقابل صفر أمام بعض بوحاجلة هنا في ملعب البلدي في بوحاجلة 1-0 لترجي رزيل توسي. هدف الظهير الأيمن محمد بن علي افتقى 38 بالشوط الأول. شوط الحقيقة كما قلنا بدايته ممتازة لبوحاجلة ثم ترجي خذيب زمام الأمور بعد ذلك اتكافت ونحصر اللعب في وسط الميدان ملتقانا اكيد كريم مع انطلاق الشوط الثاني.
1: شكرا يعطيك الصحة حمدي فريد. شكرا كذلك محمد القرقوري. 1-1 للترجي في بوحاجلة 1-1 بتقدم سقيط الدير وشبيبة العمران. اشواط اولى مستوى كان متقارب ممكن في 10 دقائق اولى ثم سيطرة ترجي اكمل بها الشوط الاول وتقدم سيطرة لسقيط الدير بليزوموا على شبيبة العمران لأن العمران ما كانش سيء كانت تريزي كيليبري الحقيقة نصف الأول من الشوط إلى حدود هدف الأول لشبيبة العمران وبالتالي شوط كيليبري وشوط لا ونتيجة تعكس الأداء بالنسبة للترجي الرياضي التونسي وربما نجم نقولوا بليز موا تعكس شويه التعادل الاداء اللي كان في سقيت الدير لانه ثم افضليه لسقيت الدير.
0: صحيح ترجي الحقيقه عرف ديبي دو ماتش صعيب شويه لانه لي كونديسيون مش مستنس بيهم الفريق مع عديد اللاعبين اللي ما عندهمش برشا مباريات مع بعضهم لي زوتوماتيزم ناقصين شويه. لكن كما كنت تحكي كريم سرعان ما اخذاه هو بزمام الامور ورينا ترجي بالسيركوي نتاعو خاصه في وسط الميدان رفيعه يتعدوا منه الكرات الكل. شهاب جبالي يحاول ايضا
1: ميكرو دكتوره
0: شهاب جبالي يحاول ايضا يبوي يلعب بشويه في النسق وسويت ان سنتراج بن علي انا سجل هدف شرعي الحقيقه.
1: علاش رجع الفار ما
0: نقعدوا بهتين علاش كان في بطولتنا احنا كل هدف ولا لاحظها كل هدف نقعدوا نستناو في الفار فما فوت دزوا طلع معاه ودي الرجل تويل ايريان طلع مركة والسلام والرحمة. معناه هذوما في معناه مش في بطولات اوروبية تنحكي حتى في بطولات بتاع جيران
1: حتى في المشي اخر
0: نقولهم شكورة سانتر والعب طول معناه
1: حتى في المباراة الاخرى
0: لا المباراة الاخرى الحقيقة حتى
1: مباراة الاخرى الوش يرجع الفار
0: لا لا لا
1: فمش فوت او طاح وحده واضح طاح وحده
0: وقبلها يا ولدي
1: شوف هذوما راهو اللقطات احنا كيف نحكموا عليهم اليوم سهلين معناتها لاعب خذا كره مش هضربة في اليدين انت رجعت على فوتر تكبه هو قبل
0: معناتها ما يش فوت في الاوروبي يدزوا يحطوا في البال واحد في البرك شو اسمه نتاع الببليسيتي في البونكارتي نتاع الببليسيتي ويقول له قوم والعب.
4: الغريبه اما مينيموم واحد في الكره الغريبه يا دكتور دوز اربيتر نفس ليكول دربيتراج في تونس واحد يزفرها فوت والاخر يزفرها بوتو دونك هذا هو اللي يقلق معناتها نفس لاكسيون براتيكمون اللي صار
0: الساقي اقوى شوي
4: تي ليه ما فما حتى
0: ما اقوى
4: فما اللي جير بوسي معناتها اللي جير اللي جير ما تستدعي ولا انها تكون ان فوت دونك
0: هو راهو سيف مسيسي زفره وشفت زفره الاوروبيه يعني زفر يخلي برشا اللاعب مانيش فاهمش به معناها نعرفوا تصفيره حتى المباراة الأخرانية في الشامبيونات فرجنا عليه وقتها نعرف
4: لا ترتقي أنها تكون إن فوت لا ترتقي في الأخر معناتها مقابلة كرة قدم سي تان دويل فوت دو كونتاكت سبور دو كونتاكت اليوم معناتها الأكسيون واضحة أنا ما تسحقش الاجتهاد وما تسحقش أنك ما متعود
0: خلطت على الكرة قبل
4: ولا
0: والآخر كي حس الكونتاكت طاح
4: ولا فما لابوي على الترتون ينجم الجور معناتها البير لابوي بتاعه فاسيلمون على الترتون سيتو كي يكون ملاعبي ماهوش متعود على الترتون وهذا اللي صار في الأكسيون هذيا بالذات. دونك انا حسب رايي معناتها البونتو نتاع الاسبيرونس الشرعي لا جدال فيه
1: ما فماش علاش يرجع
4: الفار كيف البينالتي
1: والاشكال الاكبر معناتها اللي شكون في الفار في بوحجله هيثم قيراتو اللي هو نيميرو ان نورمالمون في تونس في الفار معناتها انت تعرف ما تعيط لك فار ولا معناتها بالنسبه لي له مخالفه
4: لا اجى ثبت يتحمل المسؤوليه لا قيرات جا للاربيتر قال له تحمل انت المسؤوليه من الاخر
1: يعني
4: ما حبش يتحمل المسؤوليه
1: يعني هذه قالوا ما قالش ما ندخلوش في علم الغيب ندخلوا بقانون الفار قانون الفار يشوف ثم حاجه ما شافهاش الحكم يعيط له ما دام عيط له معناتها راهو شاف ثم مخالفه
0: لا فما انديس مهم ظهر عيط له على البينالتي ما زفرهاش خاطره هو زفر بينالتي في اللايف
1: لا هو هدف هو
0: زفر على البينالتي عيط له على البينالتي
1: البينالتي شنو هي
0: هاي بينالتي
1: ترجي نحكي لك هدف الترجي
4: هدف الترجي
0: نحكي واحنا على
4: هدف الترجي
1: لا نحكي لك هدف الترجي رجع للفار
0: كريم نحكي
1: على ساقيه نحكي
4: لك كريم يحكي على
1: قلت لك هدف الترجي
4: على هيثم قيرات
1: ما ثم حتى فوت
0: لا هذاك بونتو لا جيت
1: الفار كيف عيط لك سيكو المنطق شو يقول سيكو عيط لك ثم حاجه
0: فما بوسيبيليتي تاع فوت ولا
1: تاع فوت هذه ما ثم حتى شيء دونك عيط لك دونك هو مقر بخطا الخطا شنو ما نعرفوش
4: هيثم قيرات ما حبش يحمل المسؤوليه في الاكسيون هذه تو سامبلومون خاطر عنده انتيسيدون ما عندوش مده
0: وكلهم
4: ولاو
0: يخافوا
4: ولا
0: اي بونتو اي بونتو يتسجل
1: في صفق
0: ورينا في صفق بونتو اي بونتو يتسجل فيه لبس حتى واحد بور مليون
4: يطيشها
1: للاربيتر كونترا 0.5 بور مليون بونتو ترجي فيه حتى 0.5 بور مليون
0: لا
1: مالوش طايف
0: والله ما نعرف تخلوش في النوايا
1: تي ما فهمتوني تو واش نقصد ولا ثم حاجات اللوجيك غير مقبوله ما المنطق ما يقبلهاش كما كنتوا تحكيوا تو على البونتو واضح وصريح فماش علاش عيط له الفار سيكو كيف يعيط الفار ثم حاجه شافها الفار وما شفناهاش احنا ما شافهاش الحكم وبعد الصوره تعطات الحكم ما في حد شيء ما فماش علاش
0: هي ما بار كونتر في الساقيه ناديلو على البينالتي
4: على البينالتي
1: بقى في الساقيه موضوع اخر
4: بعد
1: الاكسيون كومبليكي دو اكسيون في اكسيون اما نحكي لك بوندو ترجي على كل
4: انت ساقية في البريميتون جوست تعليق خير. صغير اه فوالا بعد سورتو بعد بونتو نول الور لا عطاهم برشا ثقه وكنت حكيت قلت ننتظروا اي رياكسيون الور لا عملوا اي رياكسيون
5: جي فيريسا ما بين لون في الليك 2 وما بين الثامن ولا التاسع في
4: التابلو سيرتو ماغي لي زيترونجي واللي بون هي ما عندهاش علي كازمير فوالا دونك الحقيقه الساقيه عملت ميتون ممتاز جدا اول حاجه معناتها بشخصيه فرق الكبيره انها كي تكون متاخره تعرف كيفاش ترجع في الماتش ورجعت افيك ديز اوكازيون نيت
5: معناتها ما امنتش بروحها من الاول
4: من الاول من الاول قعد جاس النبض كان فما شويه جاس نبض وفما تخوف كمان من ادفيرسير يلعب في الليغ ان اما بعد دخلوا الملعبيه في الطروح ودخلوا في الماتش والبونتو ديجا نتاع العمران يظهر لي عطاهم ينوتر موتيفاسيون معناتها عطاهم فوالا باش يرجعوا كي رجعوا فهموا اللي هما ينجموا ينافسوا على النيغوسياسيون
5: معناتها تحيه كبيره للحارس
4: على بطاقه الترشح
5: تحيه كبيره للحارس اللي عمل دو باراد ممتازين
1: محاجله
5: لا حارس عمران سيرتو في الدقيقه
4: الاخرانيه تاع يضيع شوي وقت
5: لا مش بارفوا كل ماتش
4: فوالا
5: انا سامحني منصر السيد حارس ممتاز جدا وصلنا نحكيوا عليه على ابواب المنتخب وصلنا حطيناه في لي 5 6 برومي غارديان في الشامبيونا
1: الموسم الماضي
5: والناس الموسم الماضي يعطيك صح
4: وحتى سنة مش خايب
5: والناس كل وقت كريم كان يجبد لي ستاتستيك بارمي لي ميور ما بين لي بوت ايفيتي اقل واحد في تضييع الوقت مالوريزمون تعلم شويه عادات مش
1: بوحوش قال لي يحب الصيد مليار ونص
5: قال لي يحب على
4: الصيد اما راهو شفت وقت اشطاحه وقت اللي حس الساقيه الدومين
5: ما دقيقه 40 ل 47
4: وكي حس انه الساقيه خذت الماتش بين يديها
5: الماتش يتيح قاعد
4: سيرتو في الماتش تاع اليوم
5: كل ماتش انت فرشت على اربع خمسه ماتشات تاع العمران طونك العمران يا متقدمه يا معدله لبرا يطيح
1: يطيح حتى خاسر يطيح برفو
5: ما عرفش
4: اما ما يطولش أيه كيبدا خاصه ما يطولش في ساعه يطيح وفي ساعه يقوم
5: يذكر سكور
1: خاطر الحقيقه انت عارف شنو نقول هكا ولا نحبوا الوليد اما كيف نرجعوا للكونستات نتاع مناول
5: ما كانش يطيح برشا
1: لا لا كان هو والشرفي
4: في منافسه كبيره
1: كانوا منافسه كبيره ياسر من كان من يتيح اكثر
5: اللي من ينحيتها المسابقه العز الغالي
1: رجع يتيح لا مش رجعوها
5: مش
1: رجعوها هوية والاربيتراج مش نزيدكم انديت اخر
5: لا تعطينا كل اربيتر قديش يزفر من فوق
1: لا كل اربيتر قديش بقى في الفار وقديش زاد وقت ضايع
5: ممتاز
1: هذه مش نخدموها ان شاء الله العام الجاي نحسبوا له بالسكوندا من اللي خرج للفار اللي نرجع قديش ثم كم أضافة وقت
5: النمساوي باش عمل قديش 10 دقائق
1: قديش
5: 10 شانجمونات ها
1: في نص
5: ست دقائق اخويا 15 فضل 4 ساعات
1: صحيح
5: في الموضوع
1: في تونس مستحيل يعطيك 4 ساعات
5: في تونس يعطيك 9 10 ماكسيموم
1: رجينا معك
5: يعديوش طرم طايحين يا جماعه
1: هاي بطبع بي على كل نكملوا في المباريات الترجي الرياضي التونسي قبل البلاء الحسن لانه سجل منذ الشوط الاول نذكر انه في طقس حراره ترتون ترجي زاد ريتم عالي تاع مباريات كل 3-4 مباراه نذكر كان يلعب مباراه مؤجله مع المتلوي وغيره وبالتالي عرف ياخذ المباراه منذ البدايه
4: صحيح بالنسبه للترجي مازالت له كان الشونس نتاع كاس تونس باش ينقذ الموسم نتاعو والدخل صحيح على الاول في الدرج الاول لقى شويه معناتها ديفيكولتي من بعد خذا الماتش بين يدي ولا دوميني جاو دي زوكازيون لعب براتيكمون في نص ملعب بوحجله طيله 40 دقيقه والا 35 دقيقه في مناطق بوحجله جاء الهدف بيان سور هدف وحيد ماهوش باش يطمن الترجي نتصور باش يواصلوا باش يدعموا السكور هذايا بهدف ثاني في بدايه الشوط الثاني سورتو خاطر بوحجله في الماتش هذايا يقول لك نجم انا نجاري جوسكو معناتها 10 ولا 15 دقيقه في اخر الماتش ونجم وقتها بسكور انا زيرو ونلعب لي شونس نتاعي جوسكو بو وهذايا نتصور السيناريو الاقرب اللي تنجم تعتمدوا بوحجله هذاك علاش الترجي يزمو في الربع ساعه الاولى ولا 20 مينوت الاولى نتاع الدوزيام ميتون يزيد يدعم السكور نتاعو بهدف اخر باش اول حاجه باش يضمن الكاليفيكاسيون نتاعو اون بلوس حتى ياخذوا ملاعبيه صغار اللي هما في الجروب اللي موجودين ياخذوا شويه وقت باش يريح زاده ملاعبيه كيما قلت انت كريم مهم برشا انه الترجي في سيكل انتونس نوعا ما وفي معناتها في برشا ماتشوات في بيريود صغيره بون سي فري ابارتير من من البوم من جورني جايه ينجم زاده يواصل ما غير دي زيترونجي
1: في صوره تاهل
4: التقدم دونك يساعدوا انه يسجل
1: مبدئيا مباراه نهار الاثنين مش نهار الاحد لانه من لانه باش ياخذوا على الاقل ثلاث ايام وثم مباراة أخرى إذا كانت ترشح ساقية الدير صعيب برشا تلعب بالأحد المباراة لأنه مش يكون مباراة بالأحد
4: لا ما نجموش
1: يلعبوا مباراة بالأثنين ترشح العملاء نجموا يلعبوا مباراة بالأحد
4: معليه
1: لأنه لعبوا زوز بالخميس زوز بالأحد دونك سي نفس الفترة متاع الراحة ما يقلقش وزوز في العاصمة
4: أي ولا أي نورمال
5: يلعبوا الترجي كونتر العمرة
4: كون عمران زوز في تونس اما سينو يعمل ديبلاسمون تولي الترجي
5: نهار اثنين ماتش البراجيت معناها ديجا هي الروزنامه معموله باش ما يصيرش اون كومبرومون ما بين
1: الكل ما يقلقش عليه
5: ينجموش يلعبوا فما كيف عاد في البراج لازم كل يوم فما ايفينمون باش نرجعوا
1: للجراند فما كيف في البراج كل يوم ايفينمون حتى البراج نعملوا ماتش باثنين وماتش بثلاث هذيك يعني تحب تلوج انت على العشار وعلى
4: ما فما فينال بيناتهم من بعد
5: كلي. لا كفينال بيناتهم فرد نهار
4: يلعبوا فرد نهار يتلعبوا فرد نهار
5: كان جاوا مثلا كان جاوا مثلا يلعبوا بعد خمسة ايام ولا بعد ستة ايام نجموا نعملوا اثنين وثلاثة
1: ثم عيد والعباد تروح وتعيط
5: ثم عيد نهار وقفة
4: نهار وقفة اي صحيح دونك نتصور نجموا يتلعبوا نجموا يتلعبوا بالاثنين
5: تحكي على الكوب
4: على الكوب والبراج الاثنين
1: يتلعبوا بالاثنين
5: ما تلعبش الاثنين لا
1: سيسيس بالاحد
4: سيسيس بالاحد اما ماتش كما قال كريم اذا ترجح ساقيه فما بوسيبيليتي كبيره ينجم يلعب بالاثنين وان بليس زاد زوج ماتشات في صفاقس دونك لاعب باثنين حد واثنين حتى امنيا يساعدهم كل نهار يامنوا ماتش خير ما يامنوا زوج ماتشات في النهار
5: كاو تترشح ساقيه
4: كاو نحكي لك ديجا اذا مش ساقيه ينجم يلعبوا بالاحد
5: هو
4: عمران والترجي عند الساقية
5: دمي عند اللي يربح من الماتش هذا
1: ولا. عند عمران أو ساقية الدير
5: عند اللي يربح من الماتش هذا
1: نكملوا مع بوحجل عرس كرة صحيح شفنا معناتها جماهير دكتور فوق الأسطح الحقيقة اللي برا مستاد أكثر من اللي في استاد أجواء ممتازة وغيره هدف مقابل صفر مازال جواب بالنسبة لبوحجل ما خسرش برشا ما خسرش بسكور مازال شوط كامل ترجي ما عندوش لي دوبلور اللي موجودين العاده ترتون تعبي نجموا يتعبوا ملاعبيه الترجي لانه كل ثلاث ايام مباراه بوحجله جاي تقريبا بعد 10 ايام كامله مرتاح هذوما ديزاتو نجم يخدم عليهم بوحجله ولا صعب جدا خاصه مع تقدم الترجي
5: اين تصوروا في كل شيء
1: وفي الموضوع
5: ايه كل شيء ترجي الدومين لو جو ترجي هي شادة بزمام الأمور في المباراة وعندها ديزارغيمون معناها وفما فرق كبير في الإمكانيات نتصور ترجي أقرب للسجل الثاني كبوحجلة باش
4: تعمل
1: نفس السؤال أنيس
4: نشوف نفس الشيء أنا نشوف الإسبرانس لي شانس متاعه أكثر أول حاجة باش يزيد السكور يزيد في يدعم السكور متاعه بهدف ولا بهدف آخر على أنه بوحجلة ترجع في الماتش هذا الفوارق الفردية أول حاجة كبيرة برشا وان بلوس بوحجلة ما حسيتهاش عندها مخالب سوا ديزون قدام انها تجم توجع فوالا لا بليبار نتاع الوقت لعبته في الزون نتاعها في مناطقها ميم حتى في التحولات ما فماش فكره واضحه ولا ما فماش لا كاليتي باش تجم تلعب لي ترانزيسيون رابيد اللي لا سول شونس انها تجم توجع على اسبيرونس في الماتش هذا دونك على على
5: اتاك بلاسي على ثقل ثقل ديو داكسيو وتلعب على لي ترانزيسيون رابيد كيما تحكي انت ما عندهاش
1: لي زربينو واضح ولو انه هدف التراجي علاش رجع للفار لانه كان ثم بوسيبيليتي بتاع بينالتي لبوحجله في السونس انفيرس دونك تلعبت الكره نتاع الركنيه واللي ماهيش بينالتي دونك تلعبت الكره من الركنيه بوحجله كملت بها الاكسيون تراجي وجابت هدف
4: ما احنا شفنا كريم في الفار ركز برشا على الكرسي
1: نحكي لك انا تو حسب اللي كنت نشوف في ديوان سبور دونك الاكسيون اللي طاح فيها لاعب بوحجله وطالب ركله جزاء لعبت مباشره كملت مباشره مشات جابت الكره على اليسار والتوزيعه والهدف كان للترجي الرياضي التونسي قد تكون معناتها تشيك فار على بوسيبيليتي تاع بينالتي لبوحجله هذاك علاش رجع الحكم به الاصوات الثانيه مازالت ما انطلقتش نطلبوا الاولاد بعد شويه حمدي فريد باش يكون معانا في المباشر لانه لحظات ومباراة بوحجلة والترجي التونسي
5: باش تطلع مباراة اخرى كونتر كريم باش تزيد تسخن شويه
4: صحيت
1: وصعب واحد واحد
4: شكون باش يترشح
5: وباش تطلع في المستوى وباش تطلع في الانتنسيتي
1: وتنجم تمشي برولونغاسيون
5: يرحم والديك
1: جيتك للي حاجتك
4: اما فما
1: قريب الماتش البارح
5: صحيح
4: فما عامل مهم ينجم يدخل في اللي هو الجانب البدني. كل فريق ينجم يجاري بقيه الشوط الثاني على المستوى البدني.
5: عندك
4: عندك بنك ولا لا؟
5: فين توصل اوقات اضافيه عندك 6 شهور
4: فوالا. دونك نصور زيدا مش تلعب على الجانب البدني. سيرتو زيدا العمران عندها مده ما لعبتش، عندها مده مرتاحه.
1: خلينا نمشيو حمدي. حمدي فريد في القيروان. حمدي حمدي به. حمدي فريد من القيروان من بوحاج لحمدي.
6: كريم
1: مرحبا.
6: اهلا وسهلا كريم، تحية لك، تحية لكافة المستمعين من جديد. منذ تقريبا دقيقة انطلق الشوط الثاني هنا في بوحاج بين البعث الرياضي بوحاج والترجي الرياضي التونسي، ودائما نتقدم للترجي هدف مقابل صفر. هنا فرصة كثيرة للترجي الرياضي التونسي على مستوى القائم الثاني، لكن يدخل ابراهيم الاسماعيل حارس البعث وينقذ الموقف. هذا علي الشايبي يطلع على الجهة اليمنى، دخول في يمشي المناطق التراجي، مازال اختار ترجع الكرة علي شايبي على الجهة اليمين، يخلط ما يخلطش قبل الكورنير، يخلط يوسع الكرة خطيرة للبعض، ولكن يدخل الدفاع في مناسبة أولى ومناسبة ثانية. بعد الاختار كما قلنا انتهى الشوط الأول هدف مقابل صفر للتراجي التونسي. هدف اللاعب محمد بن علي منذ دقيقة 38. خلي نكملوا المحاولة لبعض محاجنة، ثم نذكر السادة المستمعين بتشكيلة الزوز في رقة نتميز لبعض محاجنة. يمشي الكرة غازي الحزامي، يلعب التميز، يرجع لمحور الدفاع، كرة دور مليح بين أبناء المدرب الأسعد الشريطي علي حمامة في محور الدفاع، يلعب الكرة عالية وطويلة في اتجاه غازي الحزامي. غازي يحاول يراوغ قدام ليفان العيفي، يلعب الكرة خطيرة الكرة اللي بعت بوحاجة، يحاول يدور بالكرة، يرجع كرة غادي الحزامي من جديد، شي وزع ليه خير باش يدور الكرة مليح علي شايبي، وزع كرة مستوى القائم الثاني، خطيرة جدا العملية، ولكن الترويج سيء، توزيع على مستوى القائم الثاني ممتاز العملية. زيدان العبيدي كاتي سجل هدف التعادل، ولكن على كان مفرد على مستوى القائم الثاني، كان توزيع ممتازة من غازي الحزامي إلى زيدان العبيدي، لكن زيدان العبيدي لا صوب ولا أحسن الترويج بالكرة الأخيرة، وضاعت فرصة التعادل على بعض بوحاجة في 3 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني. ودائما نتقدم للترجي هدف مقابل صفر مع سيطرة في 3 دقائق لبعض بوحاجة اللي داخل عازمين العزم من أجل إدراك التعادل أمام الترجي الذي توصل فرصة كثيرة. حاجة علي عنده كرة يلعب الروتريج جبالي حاول يراوغ جبالي، ممتاز صغير، ممتاز الحارس، ممتاز جدا، يفسخ هدف محقق أمام شهاب الجبالي. إبراهيم الصغير كانت الروتريج موجودة من معز حاجة علي بمحاولة فردية، يدخل 18 يلعب الكرة للاعب شهاب الشبيلي يحط كرة على ساقه اليسار، يضرب الكرة وجه لوجه، ولكن ابراهيم الصغير يفسخ له الكرة، وتبقى النتيجة هدف مقابل صفر للترجي الرياضي التونسي. يلا بسرعة نذكر السادة المستمعين بتشكيلة الزوز في رقم الدوبل، فريق الضيف يكرم الضيف الترجي الرياضي التونسي في المرمى، 1 امان الله مميش، 2 على اليمين محمد بن علي، 12 على اليسار نزار العيفي، محور الدفاع كابتن الفريق 5 ياسين مريح، بجنبه 6 حمزة شلاسي، قدامهم حسين الدقار 8، معز الحاج علي 18، حمزة رفيع 24، وفي الهجوم على اليسار شهاب الشبالي 31، على اليمين أمين الله الحميدي رقم 28، وأشرف الجبري رقم 19. البراكوري هو اللي يدرب الترجي الرياضي التونسي، في حين الفريق المحلي فصاحب الأرض والجمهور البعث الرياضي ببوحاجة دخل اليوم بالتشكيلة الأساسية التالية: 1 إبراهيم الصغير في المرمى، 3 علي حمامة كابتن الفريق، محمد 7 18، أسامة النصري 9، جعفر موسى رقم 4 24، محمد النصري 6، زيدان العبيدي 10، حازم الميداني 28، غازي الحزامي علي الشايبي رقم 8، وزياد العونالي رقم 29. يدرب الفريق المدرب الأسعد الشريطي. كما قلنا الشوط الأول انتهى لصالح الترجي، ولكن في الشوط الثاني الهجومات الأخطر كانت لبعض بوحاجة مع إجابة قوية جدا مشي هبش بيلي وجه لوجه بعد تمريره من لاعب حسن حاج علي وركتيره حاج علي يراوه ومونتيز حاج علي ابرز بلعبيه الترجي على ارضيه الميدان معزل حاج علي في هذا الشوط الثاني بعد قدم في بداية شوط ثاني ممتازة جدا ترجع كورة علي الشايبي تميز في مناطق البعث لصالح الفريق المحلي علي الشايبي عنده الكورة شايب يلعب التميل يلعب القصيرة ترجع شايب يحاول يغطي على كورته ويدور بيجيبه معزل حاجة علي علي الشايبي راو ممتاز يربح المقام يربح المقام شخصية كبيرة لعلي الشايبي رغم موقعه الخطير إلا أنه يراوغ يغطي على كورته ويربح المخالفة في مناطق البعث ترجع كرة الترجي الرياضي هذا رفيعة رفيعة وهنا خطا في الدفاع جعفر موسى بعد اختار ترجع كرة معز الحاج علي لكن يفتك هيلو ترجع الكرة دائما لباص محاجلة واللاعب أسامة ناصر يخسر الكرة الأخيرة رجع كرة من جديد علي مين بن علي محمد بن علي يحاول يلعب الكرة لأشرف الجبري لكن يتدخل الذي فيها ترجع لبعض محاجة فما المسك فما المسك واضح المطالبة بالأنظار من الإطار الفني لبعض محاجة حكام يقول مخالفة فقط دائما لبعض محاجة في مناطقهم ذكروا طاقم تحكيم هذا اللقاء بقيادة نضال الطيب حكام الساحة مساعد أول وسيم عمارة مساعد ثاني محمد رابلسي حكام رابع أسامة الشرايط وفي البار هيثم كيرات وغسين مطاوعه فرصة أخرى غسين عنده الكورة مخاطرة لبعض محاجة وسالة مستوى القائم الثاني جديد اللعبين يلعب الكورة وتدخل من الدفاع خطيرة جدا كيف العملية لبعض محاجة دوزي على مستوى القائم الثاني يحاول زيدان العبيدي رجع روتري أمام 18 ولكن كان دفاع أسبق من المهاجم أسامة الناصري وبعد الاختار تماس لصالح الترجي في مناطق البعث سريعة هذه المباراة ريتم كبير في لقاء كأس تونس نلعب الآن في 8 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني ودائما التقدم لصالح الترجي الرياضي التونسي أكيد وربع نهائي وهنا الحكم ينتظر في الفار لا قل العب يعني حق في الكرة الأخيرة اللي رجعها زيدان العبيدي هل هناك لمسة يد ولا حكم بعد إشارة من الفار استنى الفار ولكن الحكم هيثم كيرات قالوا ما فهم حد شيء رجع كرة لصالح البعث الرياضي بيبو حاجة كرة دور مليح في وسط الميدان تمشي الموتى موتى يحاول يلعب في وسط الميدان دائما للبعث تميس في مناطقه من جهة المدارس يلعب التميس دائما الكرة غادي الحسيمي يخسر كورته يخسر مع أمين الله الحميد أمين الله يلعب لأشرف الجبري جبري بدل اللعب كليا على الجهة اليمين محمد بن علي بن علي بن علي يلعب حسام دقاء حسام دقاء يدور امام 18 حسام دقاء يلعب الكره لاشرف الجبري والمخالفه للحارس ابراهيم الصغير التحام بين الحارس ابراهيم الصغير والمهاجم اشرف الجبري والحكم يطلب من الاطار الطبي التدخل في العملية الأخيرة سلامات لكل اللاعبين الموجودة على أرضية الميدان سلامات لكل من أشرف الجبري وإبراهيم الصغير 9 دقائق لعب ودائما التقدم للترجي الرياضي التونسي قلنا مباراة الحقيقة أحلى في هذا الشوط الثاني مباراة فيها حركية كبيرة من اللاعبين من هنا وهناك خرجت بعض محاجلة من مناطقها قعدت تهدد في مرمى الترجي الرياضي التونسي قعدت تحاول من أجل اقتناص هدف التعادل تؤمر بحظوظها واكيد زوز فرق يحاولوا يلتحقوا في النادي الصفاقسي وترجي الجنوب اللي كانوا زوز اطراف اللي تعرفنا عليهم البارح صفاقس كان تصرق على ستايد 2-1 وجرجيت كان تصرق على سيا بي 2-0 واليوم باش نتعرفوا اما سقيت الدير او العمران او بعض بحاجله أو
1: في توقيت
2: في توقيت 10 دقائق لاعب درجي لاعب منذ تلك هذا الشوط الأول دائما تقدم للترجي هدف مقابل.
1: واضح نمشيو لملعب سقيط الدير 10 دقائق أخرى كذلك من ملعب سقيط الدير التوقيت والنتيجة 55 دقيقة وهدف مقابل هدف بين التقدم الرياضي بسقيط الدير والشباب الرياضية بالعمرانة.
3: شكرا لك كريم دائم مشاهد متابع للسماعي بعد الأجوان السوداء. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذا هو الشوط الثاني من لقاء التقدم الرياضي بسقيط الدير والشباب الرياضية بالعمران. الإطار والدور الربع النهائي من كأس تونس لكرة القدم. الشوط الأول انتهى بنتيجة التعادل هدف مقابل هدف. الشباب الرياضية بالعمران افتتحت النتيجة منذ الدقيقة 18 عن طريق عامر المرواني وعدل الأسعد المراود 36 لصالح التقدم الرياضي بسقيط الدير بسرعة تسجيل سريع بتسجيل الزوج فرق منتصر السيد في حراسة مرمى الشباب الرياضية بالعمران إلى جنبه بلال مكنب عمر الزواغي عمر المرويني سامي الأمامي هيثم الخميسي محمد أمير بن عمر موقف الزوسي عديد الحاج بلال التويدي وغيث بن حميدة. في الجهة المقابلة التقدم الرياضي بسقيط الدير ينزل بيوسف التوش مصعب العجيلي وسيم بن عتيق محمد أمين الدير فرزة عجلود حمزة الربعي لسعد البراوي هارون بن عمر حمد الجيلي زياد العلوي وفيدي على ترقيت. هذه هي التشكيلة الأساسية بالنسبة للزوج فرق. الحقيقة مستوى الشوط الأول خير برشا من العشر دقائق الأولى في الشوط الثاني بس أنا مريناش فرص تذكر في هذا الشوط الثاني. لعب تقريبا منحصر في وسط الميدان مع كرات من هنا وهناك ولكن مستوى الشوط الأول فنيا كان أحسن بكثير من انطلاقة هذا الشوط اللي ننتظر منه الكثير وننتظر ارتفاع المستوى في هذا الشوط الثاني. على كل تعود على الكرة بمخالفة لصالح على الشباب الرياضية بالعمران توزيع داخل منطقة الجزاء تخرج حمد الجناوي حمد الجناوي من الرواق الأيمن طويلة على الكرة يدخل دفاع على الشباب الرياضية بالعمران إلى غيث بن حميدة في وسط الميدان عدي بالحاج عدي بالحاج بشعب الكرة يفتح على الزاوية لكنه يمرر إلى لاعب بلال مقنم يوزع على الكرة تعود إلى محمد أمير بن عمر محمد أمير بن عمر غيث بن حميدة غيث بن حميدة غيث بن حميدة إلى عمر الزواغي غيث بن حميدة من جديد في وسط ميدان الشباب الرياضي بالعمران الزواغي بزالت على الكرة لازم الخميسي غيث بن حميدة يدخل دفاع على التقدم ولكن الحكم يقول مخالفة لعمر الزواغي. الحكم سيف الدين الورديني وحقيقة انطلاقة الشوط الثاني شهدت احتجاجات كبيرة من بنك النزوز فرق الحقيقة بنك سقيط الدير وكذلك بنك شبيبة العمران على سفيرة الحكم سيف الدين الورديني. الحقيقة ما فهمش لقطات تذكر ولكن الاحتجاجات كانت كبيرة على النزوز بنك الاحتياط على سفيرة الحكم. على كل ننتظر ارتفاع النسق واللعب متوقف هنا في ملعب الساخ يا كريم
1: في توقيت قداش بالضبط غرغوري؟
2: في توقيت 13 دقيقة لعب منذ انطلاق الفترة الثانية والنتيجة دائما على التعادل هدف مقابل هدف.
1: واضح مه خنحلوا شوية الأولاد اللي تفرجتوا فيه في المباراتين كسوا في سقيط الدير وكذلك في بوحاجل. بوحاجل خرجت شوية من منطقة في الشوط الثاني أنيس وأفضل من الشوط الأول بكثير بالنسبة لي بوحاجل اللي ما عنده ما يخسر.
4: ولا إذا هو بالضبط هذه الكلمة اللي تصدق على الماتش هذا سيرتو في الشوط الثاني بعد تأخرها في الشوط الأول قال لك أنا في الأخر ما عندي ما نخسر في الماتش هذا وبيان سور كي تعمل رياكسيون وتعدل سي ديجا با مال كونتر ليسبيرونس وهذيك هو اللي قاعد صاير براتيكمون ايل تونت لور شونس جوسكو بو. وحتى الفكر تبدل طلع البلوك المدرب طلع البلوك واللي حب يضغط القدام في مناطق ليسبيرونس ودايور ليسبيرونس يلقى في مشاكل ميم حتى في الخروج بالكره دونك
7: فاش
4: شويه ولا دونك السيناريو نتاع الماتش هذا هو احنا ديجا فاجئنا دكتور عكس السيناريو نتاع ماتش الساقيه والجي
7: اس سيتي اتوندو شويه ليسبيرونس باش تطيح وتلعب الكونتر على خاطر ما تنجمش عطات برشا ايفور في البريمير ميتون ونزلت وطلعت وكل وكما قال كريم بكري ريفري لي كونديسيون بكل تاع الماتش ما بين استاد ما بين فريق رابطه ثاني يلعب على ميدان ويحب يترشح ما بين ليسبيرونس دو لونشينمون دي ماتش راه هذا ثالث ورابع ماتش ظهر لي في 10 ايام دوبي لو 10 لليوم اوني لو 20 اربع ماتشات لعبت ليسبيرونس معناها اربع ماتشات في 10 ايام اكزاكتومون يوم لو 21 راه ما بين ماتش الكلوب لليوم دونك فما يفو دوزي لي فور ا مون افي الماتش باش يظهر معناها توا في لي 15 20 مينوت هذوما اللي ما بين 60 و 80 لانه باش نعرفوا كان بوحشله قادره باش تسجل وترجع ولا ليسبيرونس الفا كروزي معناها ليكار بار كونتر الماتش الاخر معناها اغريبلمون سوربري بالساقيه لانه فريق يلعب الند للند مع مع فريق ينشط بالرابطه المحترفه الاولى صحيح راهو العمران كمل التاسع سي فري اما العمران خسر خمسه ماتشات ولا اربع ماتشات الاخرانيين نتاعو ب 35 بوان العمران ان سيرتان مومون كان سادس راه
4: صحيح
7: سادس فهمتني مي معناه ما كملش بالكدا السيزون نتاعو دونك تلعب ضد فريق من البريمير بارتي نتاع الشامبيونا وهذا يوري اللي ساقيه عام الجاي بمزيد من من الساقية اكثر باش نلقى اكثر بوسيبيليتي
4: دكتور تدعيم لكلامك الساقيه باربع اجانب بهين الموسم القادم يروحوا يلعبوا التابلوره
7: يلعب باش يمنع جمعيته بكري ولو ريس دو بينيف بونوس معناها نجم يعمل 35 40 نقطه كان يكمل هكا نجم يعمل
4: بالمرتاح بالمرتاح شفنا النيفو مستوى الفرق الرابطه المحترفه الاولى ما غير اجانب دونك باربع اجانب باين يتبدل كومبليتمون بالعكس مش يتبدل يزيد يتحسن
7: يتبدل فير لو ميو
4: فير لو ميو بار كونتر شوف الماتش الترجي جوست نرجع ماتش الترجي وبعث بوحجلة بعث بوحجلة يلقى في سهولة زيادة باش يوصل مناطق الاسبيرونس قاعد يلقى في سهولة سيرتو من محور الدفاع اللي فما فما فما لونتور فما بط شوية في محور الدفاع
7: لو نستثني لا ليني دافون اللي هي دانو وبوعاليا وكان فما
4: ديارا
7: ولا
4: كوناتي
7: هما بيدهم معناها ثمانية الاخرين فما توغاي كهو دونك هما بيدهم كيما قلت لك اربع ماتشات اون 11 جور 11 جور ماتش لو 10 بعد ماتش لو 14 ومن بعد ماتش لو 17 ومن بعد ماتش لو 21 معناها براتيكمون 400 دقيقه في 10 ايام سي بوكو راه
1: واضح خلينا ناخذ التوقيت والنتيجه لانه انت توقيت الحصه اليوم مالوريزمون ما نجموش نكملوا الماتشوات اكيد الاولاد الاثنين باش يكونوا مع سامح مفتاح كل ما ثم جديد خلينا نبدا بالقرقوري توقيت ونتيجه قرقوري
8: هنا في ملعب البلد الساخن 3 فن التعادل الايجابي هدف مقابل هدف بين الفريقين
1: واضح 62 دقيقه واحد مقابل واحد في سقيط للدير في بوحجله
9: 63 دقيقة لعب دائما تقدم الترجي التونسي هدف مقابل صفر على بعث بوحجلة هدف محمد بن علي منذ دقيقة 38 من الشوط الأول مع زوج تغييرات منذ قليل كريم خروج أشرف الجبري زي ما كانوا أمان التويتي مركز من مركز يعني أفون سونتر خرج خلى ما كانوا نفس المركز نفس الشيء بالنسبة لبعض بوحجلة أسعد شريتي كان خرج اللاعب رقم 9 أسامة الناصري وخدي ما كانوا حسين لمولي قلب هجوم ما كان قلب هجوم
1: واضح شكرا محمد قرقوري شكرا كذلك كنت موجود معنا حمدي فريد من ملعب تقدم سقيط الدير وكذلك بعث بوحجلة زوز مباريات 1-1 في سقيط الدير وهدف مقابل صفر للترجي أمام بوحجلة في الدفعة الثانية والأخيرة من الدور الربع النهائي شكرا كذلك دكتور سعد قحبيش مرحبا
7: أعطيك الصحة
1: مرة أخرى ساعتين تعدي وفيت فيه ذو ما نقل ماتشوات أنا ما نفهم ما زالوا ما نجمش نستوعب
7: ما استوعبت
1: خاطر نبدا نتفرج في الماتش اللي ميسي وفات وقتاش بدينا كيف دكتور كيف دكتور ان شاء الله تولي دكتور ما زلت لحد الاستاذ ما زلت ان شاء الله تولي دكتور شكرا انيس يعطيك الصحه ميرسي توت ليكيب دالندا وبقيت له خيان في قسم الرياضه نادر وكذلك صبري البوعزيزي بعد لحظات ديجيتال ويفز الاخبار ثم سامح مفتاح في نسال الديوان اكيد مش تكون ثم متابعه لمباراتي الدور الربع النهائي لكاس تونس لكره القدم نرجع لكم غدوه من 3-5 في داتا فوت
10: داتا فوت مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
11: أريدو طور عالمك
10: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
11: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فم. مرة أخرى دونالد ترامب يخطف الأنظار ويجلب الانتباه على صفحات التواصل الاجتماعي بعد طرحه لهاتف ذكي يحمل اسمه. لترامب موبايل تي 1، هاتف ذكي يباع في الولايات المتحدة الأمريكية وتم الإعلان عليه أكثر من سنة فاتت، وهو اليوم موجود في سوق اليونايتد ستيتس. وترامب كان تقديم هاتف باتريوت أمريكان في جوان الفارط، شفنا مكتوب على الهاتف ميد إن أمريكا، لكن البخوميس ما تمش الحفاظ عليها لأنها مستحيلة. إذا بعد عدد أشهر من التأخير جانا ترامب فون وما عنده حتى شيء أمريكي. كيف نثبتوا في الصورة الرسمية للهاتف نتعرفوا على سمارت فون قديم من عام 2024 وتابع للماركة اللي بخسك اختفت HTC، هو الموديل U24 Pro. من الخاصيات التقنية للهاتف الرئاسي أنه يحتوي على نيكرو أموليد دو 6.78 بوس، 120 هرتز pour le taux de rafraîchissement، 3 appareils dorsaux 50 ميجا بيكسل، 50 ميجا بيكسل و 8 ميجا بيكسل، un bloc photo selfie de 50 ميجا بيكسل. الهاتف يستعمل نظام اندرويد 15، وبالطبيعة باش نلقاو لابليكاسيون تروث سوشيال التابعة لترامب الموجودة وبري انستالي ناتيفمون. من الاخطاء الفاتحة للهاتف انه في ظهره باش نلقاو العلم الامريكي، لكن ما فيه كان 11 خط افقي في عضو 13 الموجودين في الدرابو اوريجينال. هاتف نرى انه ما عنده حتى بلوس وحتى معنى، وسومو البروموسيونيل دو لونسمون هو $499. بعد كل التأخير في البرنامج الفضائي الأمريكي أرتميس، نلقاو اليوم الصين قاعدة تتقدم بخطة ثابتة، وحسب جاريد إيزاكمان الادمينستراتور دو لاجونس سباسيال أمريكان، فإنو لاشين لانسخا اون ميسيون أبيتي دور حول القمر مع بداية سنة 2027. المعلومات حول البرنامج الصيني لغزو القمر شحيحة جدا، وكل ما نعرفوه العام السنة أنه مهمة تشينج 7 باش تقلع قبل نهاية 2026، وعلامتها أن أوربيتور باش يدور حول القمر، يعني تيريسور اللي باش ينزل أن روفر ورجل آلي بإمكانه القفز على سطح القمر. هذه المرحلة الرابعة من البروغرام دكسبلوراسيون لونير شينوا، واللي عرف قبل كلك سوكسي ماجور مع مهمات تشينج 5 وتشينج 6 اللي جابوا معاهم عينات من التربة القمرية وحتى من الفاس كاشي دلا لون. والمهمات القادمة زادة تشينج 7 وتشينج 8 باش يركزوا على دراسة لي غوسورس لونير في الكوتي دو بول سود كتحضير للميدان ووصول الإنسان وبداية استعمار القمر. سباق نحو ساتليت تيريستر ما بين دولتين، وسؤال هو شكون باش يغلب ويوصل قبل الآخر على القمر، خاصة وأن الصين تخدم في صمت وسرية كبيرة. الولايات المتحدة الأمريكية تشكو من غطاء كبير في برنامجها أرتميس اللي توخر بعامين أخرين، وأصبح هبوط الأمريكان على القمر بخيفي لسنة 2030. خبر يخص بلادنا ويخص شوية رقمنا، حيث انطلقت الشركة الوطنية للنقل بين المدن في اعتماد خدمة الدفع الإلكتروني عبر البطاقات البنكية لاقتناء تذاكر السفر، وذلك في إطار سعيها المتواصل إلى تطوير خدماتها وتيسير إجراءات السفر لفائدة كل حرفائها. تأتي هذه الخطوة بهدف تسهيل عمليات اقتناء التذاكر وتوفير الوقت والجهد على المسافرين، من خلال تمكينهم من الدفع باستعمال بطاقات الاعتماد أو الكارت دو كريدي بانكير في عدد من المحطات والوكالات التابعة للشركة، كما هو موجود ومعمول في كل أي محطة نقل عمومي في البلدان المتقدمة. كبداية تتوفر هذه الخدمة حاليا بمحطة باب علي وباب سعدون بالعاصمة، إضافة إلى وكالات قفصة وتوزر ونفطة وجربة حومة السوق وجربة ميدون داخل الجمهورية، على أن يتم تعميمها بطبيعة تدريجيا لتشمل كافة نقاط بيع التذاكر التابعة للشركة بمختلف أنحاء البلاد. وأكدت الشركة أن هذه المبادرة تندرج ضمن توجهها لتنويع خدماتها وتحسين جودة الإحاطة بالمسافرين، بما يعزز مقومات الراحة والسلامة أثناء التنقل بين المدن. لأكثر تفاصيل على الموضوع هذا وكل جديد يخص الشركة الوطنية للنقل بين المدن، ادخلوا على موقع إدارتي.إن. هذا كل ما عنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
10: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز. مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك، مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
12: أريدو طور عالمك.
10: ببليسيتي
13: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط ميلودي

0: pizza, Nina.
1: J'ai site Maxit. Autre là, l'application Maxit m'ta Orange. Ou fi rubrique Win-Win, t'alqa les promos l'col. كل نهار خميس مع بابا جونز كي تشري بيتزا لارج عندك الثانية بلاش ميلا جس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك أورانج
2: ديوان افام فلاش نيوز
3: مجزوة الخميسة ديوان افام عسلمة وزارة النقل تضع خلال الفترة الممتدة من يوم الجمعة 22 من مايو إلى يوم الاثنين غرة جوان القدم في إطار تأمين النقل بمناسبة عيد الأضحى المبارك وبالتنسيق مع شركات الوطنية والجهوية لنقل البري تحت الإشراف ومهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص. تضع برنامجا استثنائيا لفائدة المواطنين يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية بما يضمن تأمين سفرة في أحسن ظروف، خاصة مع دخول حيز استغلال الحافلات الجديدة المقتناة والتي مكنت من إعادة تشغيل العديد من الخطوط المتوقفة بالإضافة إلى إحداث مجموعة من الخطوط الحيوية الجديدة. وزارة الدفاع الوطني تؤكد أن الجيش الوطني وجيش جمهوري قائم على الانضباط ويطلع بواجب الدفاع عن الوطن وعن استقلاله ووحدة ترابه في التزام تام بالحياد واحترام قوانين الدولة والترتيب العسكرية. وقالت الوزارة في براغ أصدرته اليوم الخميس أن هذا التأكيد جاء أثر توتر محاولات الزج بالمؤسسة العسكرية وبقياداتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها. وجددت الوزارة تأكيد أن الجيش الوطني سيظل ملتزما بعقيدته العسكرية وسيواصل أفراده العمل في كنف الروح الوطنية ونكران الذات والتفني في أداء الواجب بكل شرف وأمانة خدمة لمصلحة الوطن العليا وفق نص البلاغ. الوفد التونسي المشرك في أشغال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة حاليا بجنيف يؤكد تضمن تونس مع الشعب الفلسطيني وحقه الكامل في بيئة صحية سليمة تحفظ الأمن لكافة أفراد الشعب الفلسطيني، وذلك وفق بلاغ نشرته البعثة الدائمة لتونس بجنيف اليوم. وأكدت البعثة حق الشعب الفلسطيني في الرعاية اللازمة لمواجهة تبعات الكارثة الصحية التي تسببت فيها القوى القائمة بالاحتلال، وذلك وفقا للمعايير الدولية الواردة في دستور منظمة الصحة العالمية. في العالم، الجيش اللبناني يقول أن الوفد العسكري الذي سيشارك في المفاوضات في البنتاغون ملتزم بالثوابت الوطنية وبعقيدة الجيش، مضيفا أن ما يتداول بشأن التوزيع الطائفي للوفد لا يمت إلى مبادئ المؤسسة العسكرية بصلة، والضباط المكلفون بالمهمة يمثلون الوطن وهم ينفذون قرارات المؤسسة العسكرية. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فم.نت. إلى اللقاء.

0: ديوان FM صوتكم
1: على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان FM. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان FM صوتكم.
0: Publicité.
2: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات BYD. تيراج او سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
0: ديوان FM صوتكم.
1: من الاثنين للجمعة، من الخمسة للسبعة، ناس الديوان مع سامح مفتاح.
4: الخمسة وثلاثين دقيقة، مرحبا بكم يا ناس الديوان مع سامح مفتاح. موعدكم اليومي كل يوم من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة على ديوان FM صوتكم. شكرا على المتابعة. نادية الجميلة في الإخراج، من أمونة في الإخراج الرقمي، سيد العميد توفيق ديدي. أهلا وسهلا ومرحبا بسيد العميد.
5: أهلا بك سامح، متذكر
4: يا مرحبا
5: على مسؤوليتي قلت لك بن غفير نحبه.
4: أيه.
5: نحبه برشا خاطر عارفه باش يجي
4: نهار لأنه غبي
5: يزلطها تزليطها، فهمتي كيما عملها قيم عليه الغرب، لكن زاد ظهرت المكيالي من الحق كي أيه. جماعاتنا احنا تشدوا في اسطول الحريه
4: ما
5: حتى راكسيون كي تشدوا ولادهم هما خاطر اوروبيين قامت الدنيا ما قعدتش ايطاليا أيه. وفرنسا والمانيا واستراليا وكلات بعضها واستدعاء السفراء كلات بعضها، هذاك دليل على انه بالحق راهو العالم هذايا عالم مع نتاع مكيالي نتاع اسلاموفوبيا نتاع فهمتي بالحق هذايا ملوم كان روح اللوم على، لكن غلطة عملها بن غفير حتى من نتنياهو النتن
4: أيه.
5: تبرأ منه مش تفهم معناها،
4: قال ما دخلنيش
5: أيه بطبيعة الحال
4: أيه. قال ما شاورنيش وما في بالي. شكرا ليك سيد العميد. دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي، أهلا وسهلا مرحبا دكتور.
6: أهلا وسهلا سماح، تحياتي ليك، تحية للسادة الحضور سيد العميد، هاني نوروز إيمان ونادية وعندي ولدي ضيف اليوم معنا
5: سي فاروق.
4: لا لا سي فاروق
6: مش يسمع، هو حط الكاسك مش يسمع ليه يتفضج في الفيديو. دونك تحية السادة المستمعين والمشاهدين، تحية لهم.
4: مرحبا بك دكتورنا هاني إبراهيمي، أهلا وسهلا مرحبا هاني شحويك.
7: مرحبا بك سماح، الحمد لله سفا. مرحبا بسيد العميد دكتور سليم نورز، الناس تسمع فينا الكل، نادية إيمان وظيفنا، خليك أنت تقدم سماح.
4: مرحبا بك هاني نوروز الجميلة، أهلا وسهلا مرحبا.
8: أهلا بك سماح، تحياتي ليك، تحياتي لكافة الحضور كما العادة سيد العميد دكتور هاني. أهلا بك، تحياتي لضيفنا كل عادة، خليك أنت تقدم.
4: مش ضيفنا هو،
8: ولدنا
4: ناس
8: الديوان
4: منا إلينا.
8: تحياتي لند وإيمان، تحياتي لأصدقائنا الكل يسمعوا فينا داخل وخارج حدود الوطن كما العادة على رأسهم الكتيبة.
4: الخبير في الضمان الاجتماعي والخبير متاع ناس الديوان هادي دحمان، أهلا وسهلا مرحبا هادي.
8: ميكرو
4: صحة الحجمة هادي،
9: يعطيك ألف صحة
4: يا مرحبا،
9: عاودت قابلت معاكم بعد غيبه نتاع.
4: مرحبا بك، مرحبا هادي، وانت ديما في وسطنا وديما ولد البرنامج ولد الدار بيان سور. هادي دحمان هاني إبراهيمي موجود، فهمتوا انه باش نكونوا في متابعه مباشره لمباراتي ربع نهائي كاس تونس، بعث بوحجله وترجي الرياضي التونسي في ملعب بوحجله، وتقدم ساقيه الدير وشبيبه العمران في ملعب ساقيه الدير. هادي
7: بالضبط سامح، البارح كنتوا تتفكروا الناس تسمع فينا تو، تبعتوا الدفعه الاولى و شهد الترشح نادي صفاقسي وترجي الجيسي واللي باش يواجهوا بعضهم ان شاء الله نهار الاحد في نصف النهائي، تو بعد زاد نعطيه البروجرام بعد نهايه المقابلات، وتو يتلعبوا المقابلات الثانيين بالنسبه لربع النهائي. بعث بوحاج للترجي 1-0 للترجي في 84 دقيقه لعب، و1-1 بين تقدم ساقيه الدير الصاعد حديثا للرابطه الاولى، العام الجاي يكون اول موسم في تاريخه في الرابطه الاولى، اللي يواجه شبيبه العمران فريق متميز في الرابطه الاولى. 85 دقيقه لعب 1-1، وعندنا زمراسلينا في بوحاجله وايضا ساقيه الدير.
4: نبداو من ملعب بوحاجله مع حمدي فريد. كنت وقفت شوية المباراة خلينا نفهموا آخر التطورات في المباراة اللي تجمع ترجي الرياضي التونسي ببعث بوحجلة في إطار ربع نهائي كأس تونس. حمدي مرحبا بك.
10: اهلا وسهلا بك سماع، تحيه ليك تحيه لكافه المستمعين. هدف ثاني هنا في بوحاجه للترجي التونسي، هدف ولا اروع للترجي، يعني تقريبا مقصيه جميله جدا من هيثم ضوء على مستوى القائم الثاني، كانت توزيع من محمد بن علي على مستوى القائم الثاني، مقصيه من هيثم ضوء البديل اللي خذا مكانه في الشوط الثاني، يتمكن من مضاعفة النتيجة للترجي التونسي هدفين مقابل صفر بعد ما ضيعت باش بوحاجلة فرصة وجه لوجه حسين المولي، كان ضيع منذ قليل فرصة التعادل، تعاقب الترجي بالوقت، الهدف الثاني يأتي من هيثم ضوء في الدقيقة 40 5 دقائق على نهاية المباراة، دير بليش للترجي أما بعد بوحاجلة.
4: فلا بعد بوحاجلة اللي يلعبوا بعشرة لاعبين، حمدي كان ذكروا
7: ايه حمدي فقط الهدف ممتاز لضو. جست اكدنا المعلومه يظهر لي بنك الترجي اليوم بما انه الفريق يلعب من غير اجانب في مسابقه الكاس، نظرا للقانون اللي يمنعك انك تشارك اللاعبين الاجانب في فريق اقل منك درجه، وهنا نحكي على بعث بوحجله، قائمه الترجي اليوم يظهر لي حمدي كانت اكدنا على البنك الاحتياط كلهم لاعبين شبان، ما فماش حتى لاعب مستنس انه يلعب مع الفريق الاول بخلاف هيثم ضو اللي كان دخل منذ لحظات سجل هدف هكا ولا
10: بالفعل. إذا استثنينا لاعب الخبرة صادق الدبشي، صادق الدبشي اللي هو حارس مرمى احتياطي تقريبا، وإلياس بوزيير، هذوما زوج لاعبية تقريبا فقط اللي موجودين كقدماء في الترجي التونسي اللي عندهم زوج مواسم تقريبا في الترجي. بالنسبة لبقية اللاعبين تأكيدا لكلامك هما من الشبان نظرا لأنه القانون يمنع اللاعبين الأجانب، لانه بعض بوحاجلة في الدرجة المحترفة الثانية والترجي التونسي في الدرجة المحترفة الأولى، وكما قال سماح نذكر بالورقة الحمراء اللي حصل عليها بعض بوحاجلة، حازم الميداني كان خذا ورقة حمراء بعد العودة إلى الفار، مدلول الحكم أعطاه ورقة صفراء دقيقة 70، بعدها يرجع الفار يهيط له نظام الطيف يعيط له حكم الفار هيثم قيرات يقول له فما حاجة فما كونتاكت، يعني يرجع يثبت من الفار ويوجه الورقة الحمراء للاعب حازم الميديني 2-3 للترجي أمام بعض بوحاجلة اللي طلب 10 ملاعبية في 5 دقائق.
7: بها اللعبة ليش متوقف توا حمدي في ملعب بوحاجلة؟ ديجال اللعب متوقف توا بعد الهدف.
10: بالفعل لعب متوقف نظرا لأنه الجماهير ألقات بعض الشماريخ على أرضية الميدان، لكن الجماهير التي لا تنتمي للميدان، الجماهير اللي على الأسطح، الجماهير اللي على الميدان على الأسطح، يعني حتى الحكم أو الأبن ما لازم يعملوا لهم حتى شيء لأنه خارج إطار الميدان.
4: مش استاذ مستوحات
7: واللي عددهم اكثر من الموجودين في الملعب،
4: لا جستما موجودين بكثره في الاسطح، خاطر ذوري الملعب في وسط حومه بالرغم من ملعب بوحاجلة. شكرا لك حمدي فريد على كل هذه التفاصيل، وطبعا نقعدوا على ذمتك ان فما اي جديد في مباراه الترجي التونسي وبعث بوحاجلة ربع نهائي كاس تونس. نمشي وتوهيني لي تقدم ساقيه الدير وشبيبه العمران ملعب ساقيه الدير مع مراسلنا محمد القرقوري. محمد مرحبا بك.
11: مرحبا بك سماح، تحياتي ليك ولكل ضيوفك في البلاتو. هذا هو الملعب على بلدي بالدقي 3 87 دقيقه لعب الى حد الان من عمر المباراه، النتيجه دائما للتعادل الايجابي هدف مقابل هدف. الحقيقه شوط ثاني بنيناش فيه برشا كوره، لكن تقدم الدقي 3 في الدقائق الاخيره خرج زمام الامور، خرج في المناطق ويلعب بين الديره الكبيره امام شبيبه العمران، وضع انه ما فماش فرق بين فريق الرابطه الاولى وفريق الرابطه الثانيه. التقدم الرياضي بالدقيقه الدائره الوسط الجديد على رابطه المحترفه الاولى يظهر شخصيه قويه ونديه كبيره من شبيبه العمران وحديد الفرص الخطيره اللي كانت متيحه في العشر دقائق الاخيره، ولكن منتصر الصيد كان بالمركز ومنعها التقدم من اضافه الهدف الثاني.
7: باهي دونك سماح نذكر
4: نجمو نمشيو برولونغاسيون خاطر احنا نحكيو على كاس تونس
7: في صوره تواصل نتيجه التعادل، تعداو الحصص الاضافيه. جوست محمد كان تعطينا الاجواء في ملعب ساقي الدير، خاطر زاد ملعب في وسط حومه والفريق منتشي
4: في السطوحات ولا لا محمد؟
11: هو اكيد ضم الناس بالسطوحات، ولكن الملعب ممتلئ على الاخر هنا في ملعب ساقي الدير. اتذكر كانت نفذت منذ يوم أمس هنا أقبال جماهيري كبيرة، احتفالات كبيرة في منطقة ساقية الدير أكيد بصعود الفريق، الجماعة يصبح بتأهل تاريخي أيضا للدور في نهائي الكأس.
4: فلا وتكون فريمون موسم استثنائي لتقدم ساقية الدير، كان نخلطوا نصف نهائي كأس تونس ومعها الصعود للرابطة الوطنية الأولى. شكرا محمد القرقوري، ونغمل ونشير جمعنا محمد خطر ابريوري كان ما فماش توا ما تتبدلش النتيجه باش نمشيو للبرولونغاسيون. شكرا لحمدي فريد ومحمد القرقوري. وكانت هذه اجواء مباراتي ربع نهائي كاس تونس. باش نمشيو سان ترانزيسيون لضرب البارح.
8: ضرب البارح في ضرب البارح سماحة باش نحكيه على الناس واللي يشريوا خاصة توا الدنيا سخنت اللي يشريوا لي كليماتيزور خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي دونك باش نحكيه انه فما برشا ناس يتشكيوا. شفنا برشا تدوينات قبل حتى في صيف عام ناول من نوعية الكليماتيزور اللي يشريوهم هما بأسوام نقولوا نحن معقولة بعض الشيء او اقل من المعتاد والا من اللي موجودين في المساحات الكبرى. لكن لهنا لازمنا نردوا بالنا خاصة ما تغرقش الأسوام متاع الكليماتيزور هذوكم اللي يتباعوا كسوسوا على وسائل التواصل الاجتماعي وإلا حتى معرفة اللي هما من الأسواق الموازية. وهذا اللي نفهموا تفاصيله من عند المختص ولا المتخصص في التنمية والتصرف في الموارد حسين الرحيلي اللي حذر وقال ردوا بالكم ما تغركمش الأسوام راهي النتائج نجم تكون وخيمة جدا. نسمع تصريحه.
12: اليوم يطرح سؤال هل أنه اليوم من مكيفات الهواء معناها نشروها من أي مكان أو أن يجب نتثبت معناها على الأقل بالنسبة إلى صنعها إلى تاريخ صنعها إلى مدى مطابقتها للمواصفات الطاقية ونعرف فينا الثلاجات معناها هي عندها مواصفات طاقية كذلك حتى المكيفات الهواء تخضع للمواصفات هذه في إطار التقليص من استهلاك الطاقة. وبالتالي أن نصور أن السوق الموازية اللي توفر معناها جزء من مكيفات الهواء طبعا باش تكون فيها مشكل كبير على مستوى مراقبتها ومراقبة مدى مطابقة المكيفات هذه. وهذا باش يكون عنده تأثير على الطاقة على استعمال الطاقة المنزلية للعائلة وبالتالي على مستوى الاستهلاك الوطني الشامل خاصة بالنسبة للتيار الكهربائي. وإحنا نعرف أنه راه في الصيف نوصل إلى ما يسمى بساعات الذروة في الاستهلاك وهنا تقريبا ساعات الذروة معروفة جدا خاصة الفترة المتراوحة ما بين 11 وتقريبا 4:30 نتاع العشية. وذاك علاش معناه تقريبا في الفترة ذيك يوقع استهلاك أكثر كمية ممكنة من المكيفات الهواء. انثبتوا مصادر الشراء انثبتوا في معناها البطاقة الفنية معناها انتع الكليماتيزور وهل أنه فعلا مطابق المواصفات الاستهلاك لمنظم للطاقة. لأنه صحيح تنجم تلقى في السوق الموازية معناها مكيفات هواء بسوم أرخص ولكن تلقاهم معناها مستهلكين أكثر للطاقة. وبالتالي اللي باش تربحوا معناها في الفترة هذه من وين تشري حاجة رخيصة راهو النجم تتكلف لنا أضعاف أضعاف اللي ربحناه معناها على مستوى الطاقة الكهربائية ويمكن حتى على مستوى معناها جودة نشاط أو جودة التكييف.
4: فلح. يقول سي حسين الرحيل اللي هو متخصص في التنمية والتصرف في الموارد يقول راهو اللي تربحوا فلوس كي تمشيوا للسوق الموازية باش تخسروا الكونسوماسيون وكذلك الكاليتي نتاع حتى الهواء اللي باش تنفسوه في الدار في الكليماتيزور. سيد العميد
5: هي اخطاء فاتحة
4: سيقول شريت مره من المرات في اي ما هو مره
5: يستحيل
4: من السوق الموازية
5: هو باش نعطيك رقم قد يشري بوذروح هذوما راهو في عام واحد طبعا نقول واحدة باش ياخذ معناها مكيف من ماركة عالمية معروفة وفما حتى المصنوع في تونس في عام واحدة باش يخلص أكثر من سعر هكل الكليماتيزور اللي هو معترف به دوليا واللي هو عنده ماركة
4: باش يخلصوا ستيج ولا تصليح
5: باش يخلصوا فلوس على خاطر الساعة التونسة ما يعرفوش يصرف معها راهو مش فاهمين حكاية الكليماتيزور. يسخايل يجيب يحط الكليماتيزور لصقه في الحيط ويختم. الكليماتيزور فيه 6000 بيتو فيه 9000 9000 يعني
4: و12000
5: و24000 كيف نجيب انا واحد 9000 ونحطه في صاله كبيره ايش باش يصير؟ باش يحط له هو تمبيراتور معينه باش يقعد يخدم ليل ونهار ويحاول يوصل لك التمبيراتور اللي حاطها يعني راهو في نهار باش ياكلك معناها نتاع شهر كامل باش ياكلهم في نهار خاطر يدور بالموتور باش يبدا يدور يخدم ليلا نهارا باش يحاول يوصل التمبيراتور هذيك. الغلطه الثالثه والخطيره هو الانواع هذه البعض منهم حلوا وشافوا من داخل الفم خطيره حتى على حرائق لاني ماهيش في ماهيش اولا ما فيهاش ضمان ثاني حاجه ظهري معموله كونترفاسون معناها معموله فهمتي الاسم فقط وزيد لك الفوق بالكذب يكذبوا من فوق تلقى مثلا في الصندوق مكتوبه انفرتر. ايش معناها انفرتر؟ معناها راهو الكليماتيزور يخدم بقدر الأقصى لاستهلاك الطاقة، يعني كيف يوصل الحد معين يوقف الموتورات، معناها ما يكلش برشا ضوء، تلقاه مكتوبه انفرتر، تحله من داخل تلقاه كارت عاديه وكلمات يزور عادي. اذا مضره على ثلاثه مستويات. اذا ننصح حتى اولا ساعه راهو كلمات يزور، ننصح الناس كل اللي باش يركب كلمات يزور راهو يجيب خبير ساعه يقيس الحجم لو فوليوم تاع المكان اللي باش يحط فيه كلمات يزور، باش يعرف يا اخي 9 12 18 ولا 24. هذا هو الاشكال الكبير في تونس، هذا وحملس حط في الحيط وخدم، هو ما يجيش هكا الحقيقه يسترشد. وذا حاجه اخرى نخزروا حتى في الماركات العالميه، ثم ثم ثم ثم في الصندوق ثم كود تاع الوان ومكتوب فيه الاستهلاك 1 2 3 4، ماذا بيه ياخذ النوع اللي ياكل اقل ما يمكن من الطاقه كاتيجوري نتاعه في الاستهلاك الطاقه.
7: قص عليكم سماح، فما هدف ثالث الترجي، هدف ثالث الترجي في لحظة هذه يبدو أنه الحكم يظل طيف بش يعمل تشيك فار أو يستنى في غرفة الفار لي أنه بش يكونفيرمي الهدف أم لا، ما نعرفش نستناه يظهر لي صارت الكونفيرماسيون، ما نعرفش نستناه الصورة صارت الكونفيرماسيون 3-0 للترجي دونك من بعث بوحجلة في 95 دقيقة لعب، دونك مازال تقريبا دقيقة تقريبا على نهاية الوقت الأصلي للمباراة.
4: شكرا هني. دكتور اليوم التونسي المواطن العادي يفهم توا في اللي كنا نحكيو فيه ولا اللي قالوا السيد العميد كي يمشي بشيخ وكليماتيزور والصيف قرب شنو يهمه الكليماتيزور؟
6: ايه هو هذا هو، معناتها هو مش مطالب يفهم، كي يمشي لي سونتر اغري والمعترف بهم واللي بروفيسيونيل هما باش ينصحوه، يبداو عندهم دي كونسيي مش كيما يشري تحت كليماتيزور تحت حيط. انا بيرسونيلمون نقول للعباد نقول لهم يا ولادي ديما اشريو، ما تشريوش من الكونتروبوند من السوق الموازي. على خاطر هو بيدو اللي يبيع لك هذا مش معناته يغش فيك، هو بيدو ما يعرفش سلعته باهي ولا خايبة، هو بيدو اللي يبيع
7: هو بيدو غشو،
6: هو بيدو ما يعرفش معناته فهمت، يبيع هوكا يحط المارج تاعه ويرخص على مثلا 200 و 300 دينار وكا باش ينجم يبيع، هو بيدو معناته مش امبليكي في الغش، هذاك هو السوق السوق الموازية. الحق ما ثماش كان لي كليماتيزور، فما لي كليماتيزور، فما التلافز، فما الكتروميناجي، كلهم موجودين في السوق، العجالين تاع الكهرباء زادة موجودين في السوق الموازي، وهذيك كذا اخرى وتنجم تسبب حالات معناتها نتاع اكلاتمون دو بنو، يكونوا في حالات وفاه ولا حوادث خطيره ولا كذا. دونك نحن شنو نقولوا للعباد ديما امشيو لي زونساني اللي معروفين اللي يعطيك غارونتي، عنده دي كونسيي باش ينصحك، وفما بلايص معناتها يعطيك قبل ما تشري وتهز الماكينه اللي شريتها كلك سوا تجربها اللي هي اللي معناتها فونكسيونيل. دونك نقولوا لهم اختاكم السوق الموازي لو ديما فما مشاكل فيه نتاع جوده صراحه.
4: وبربي انا نزيد حتى في الكليماتيزور، كي باش تركبوا كليماتيزور في الدار ما تجيش تتقشف فك تركيب الكليماتيزور وتجيب اي واحد باش يحط الكليماتيزور في الدار، او هذاك فيديو لازم يكون سبيسياليست سينو تخسر برشا، فما برشا ناس تضرب لهم الكليماتيزور قبل ما يركبوا.
5: تقول لي كيفاش نعرف هذا الكل؟ انا رقت جيت في الدار الجديده باش نركب الكليماتيزور، مشيت للعميد السعيدي اللي هو مهندس من تخرج من فرنسا في الموضوع هذا وفهمني، قال لي الحكايه راه ماشي فوضى، لا بالضبط قاس الفوليوم وقال راهو راهو راهو يزمك مثلا 18000 بيتو هنا في البقعه دي تحط الصاله، فهمتني وفهمني علاش، وقال لي هاو النوعيه اللي هي بالحق غارانتي وعطات اكله، فهمتني هاو النوع اللي لازم تشريه، وهذاك هو اللي صار وما شاء الله شيء يعمل كيف. انا
4: فلا شوي اخر سؤالي لهادي دحمان، السؤال باش يكون اسكو احنا التوانسه نعرفوا نشريو ولا لا، ونعرفوا نبيعوا ولا لا كليماتيزور ولا غير كليماتيزور؟ ثقافة البيع والشراء في تونس شنو أحوالها اجتماعيا مباشرة بعد الفاصل.
13: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
14: Publicité. على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم، لي زوتيل المرادي يتمنوا لكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية، مشوي بارتي أون بلانير، أن بوفي سبيسيال و أنيماسيون بور فوز أنفون. باش تريزيرفي اتصل بالأجنس دو فواياج متاعك وإلا كلمنا على 70 105 720، وإن شاء الله عيدكم مبروك.
15: سوبر سيستا الجراية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: احنا داخلين على صيفيه نحكيوا على الكليماتيزور منين نشريوهم كيفاش. العميد يقول راهو فما دي كريتير واضحين. الدكتور يقول الكونترالير او حتى اللي بيع لكم في الكونترا هو بيدو ماهوش عارف اسكو غاشين ولا شو الكاليتي نتاع والجوده نتاع المنتوج اللي قاعد يبيع فيه. هادي دحمان كمختص في علم الاجتماع, انا سؤالي هو البيع والشراء في بلادنا احنا اليوم اسكو توانسه نعرفوا نبيعوا؟ سهل يبيع هو الكليماتيزور, عارف فاش قاعد يبيع, شنو معناها تبيع ان برودوي, واللي يشري زاد اسكو نعرفوا حقوقنا واجباتنا ولا لا؟
2: هو قبل السؤال هذي احنا زعما نشريو حسب امكانياتنا, عندنا دراسه الحاجه ولا اسكو عندنا دي زيتود دو بيزوان,
1: عندنا دراسه درجه الحراره كاو.
2: درجه الحراره ما كانتش 20 سنه التالي درجه الحراره ما كانتش مؤثر على التونسي على اساس انه يبحث على كونفور اكثر من الامكانيات نتاعو. احنا ممكن السلوكيات زاد فيها التماهي الاجتماعي ما يسمى بالتقليد.
1: اي
2: جاري ركب, خويا ركب, خالي ركب, ركب كليماتيزور
1: مع جاري وخويا وخالي. لا
2: ما منقولش كيكا, انتي ترجمها, انتي ترجمها انتي ترجمها حسب الجندر, حسب الجندر. دونك ساعات ندخلوا في في في مسار اللي ماهوش متاع امكانياتنا, مش متاع حاجياتنا. وقتها كي نوليو نشريو في حاجات اللي ما تستجيبش للمواصفات الدنيا التقنية والليكولوجية الليكولوجيك, ما عادش لوم على على البيع اللي هو يخدم في الاقتصاد الموازي. أيه عنده أيه عنده رغبة في أنه بشي يبيع, والمستهلك عنده رغبة ولا حاجة وهمية أنه بشي يشري. المعادلة متاع المواصفات التقنية ومدى استجابتها للحاجيات تولي مسألة هامشية. تو قبيلة الدكتور أشار الحاجة ممكن أهم برشة من الكليماتيزور اللي هما العجلات المطاطية اللي هما موجودين في الاقتصاد الواحد واللي هما اختر على حياتنا وعلى الأمن متاعنا والأمان متاعنا. وحتى دخلنا حتى في بروسيسوس واحد آخر أن دخلنا ونشريه حتى الدويات اللي هي داخلة في الباراليل معناتها في الموازي, معناتها العلاج بالموازي. دونك السلوكيات تطرح مسألة كبيرة برشا, شنية دور التوعية والتحسيس والتوعية بالمخاطر. رأي فما اختر على الميزانية متاعنا, هو اختر على الميزانية, عدم تقدير الميزانية هو اختر من الخطر الاجتماعي, لأننا ندخل في إفلاس وندخل في حلقة متاع أن نستهلك أكثر من إمكانياتنا. ثاني حاجة إذا كان ندخل في الاستهلاك هذية من باب التقليد مش من باب الحاجة الأساسية للشيء هذية, احنا مشكلة الكليماتيزور
1: الحاجة والقدرة كذلك,
2: مشكلة الكليماتيزور
1: ولينا مستحقينها ما عنيش القدرة لها.
2: أكيد احنا نشري والساعة باللهفة حتى الامكان, حتى اذا كان عندنا امكانيات متوسطه في عوض باش نشري حاجه عشرة حاجات مستهلكيه نشري 20. عندنا المشكله نتاع التخزين, احنا نخزنوا حتى في الثلاجات نتاعنا اكثر من حاجياتنا, ومن بعد هذا الكل يمشي في الافراط في الـ في الـ في الاستهلاك. كي نرجع لمشكله المكيفات والتدفئه, ولات مشكله عندنا حتى في التدفئه, في التدفئه زاد كيف
1: شوفها سنترال,
2: شوفاش سنترال ووسائل التدفئة بصفة عامة. احنا اكثر من حوادث صارت في المنازل بسبب وسائل التدفئة بالغاز ولا بالمواد الاخرى, واللي هي تتسبب في حالات متاع اختناق اللي هي اخطر من الكليماتيزور. اذا كان الكليماتيزور عنده تداعيات على الميزانية وعنده تداعيات كبيرة على الايكولوجية على البيئة بصفة عامة, هذه وسائل التدفئة اللي قاعدة تتسبب في حوادث مميتة وقاتله. أيه؟ بالنسبه للمنازل, واللي لهنا نورمالمون المراقبه والرقابه الاوليه. أيه؟ اللي هي عندها الدور الفاعل اذا كان فما دي برودوي, فما سلع ماهوش كما قال قبيله رحيلي, اذا كان فما سلع لا تستجيب للحاجيات, هذه الدور الرقابي لمؤسسات الرقابه. احنا عندنا مؤسسات رقابه كبيره برشا. أيه؟ خلينا من كيفاش دخلوا, كيفاش تعرضوا في السوق,
1: لا
2: وكيفاش تبيعوا,
1: كيفاش عندهم سوق مخصص ليهم. أكثر من أنهم يتعرضوا
2: على مسمع على مرأة ومسمع من الناس الكل.
1: فما سوق هذيك سوق الكونترا
2: أيه على مرأة ومسمع من
1: الناس الكل أيه.
2: وبحذاه واحد عامل باتيندا وحنوت ويبيع بالمواصفات ما عاد يشري من عنده حتى حد
1: فلا.
2: لأنه
1: فما أغلى منه
2: أغلى منه أيه. ثاني حاجة لأنه توشوف المواطن يخلي البيع مثلا بالتقسيط بمواصفات فنية
1: أيه.
2: بيسر في الدفع ويمشي على أساس أقل من 200 دينار ولا 300 دينار يعمل مغامرة هي نوع من المغامرة يعمل مغامرة ويشري من الاقتصاد الموازي. احنا رأوا كنا نحكي على الاقتصاد الموازي وصل عنده 48%
1: واكثر ده
2: 48%
1: فما شكون يقول لك راهو 60% وحنا ما نحبوش ما عندناش فريمون لي شيفر اكزاكت
2: وحنا لان تقديرات ماهيش مضبوطه عندنا من الاقتصاد عندنا ساعه من الاقتصاد 48 ولا 50% وعندنا 53% تقريبا من اليد العامله اللي تخدم في الاقتصاد الموازي
1: بلا. ولت فما معني تعودنا ولت حاجة عادية
2: في سلوكياتنا دخلت
1: في السلوكيات العادية. قبل كنت الناس تخبي ولا ما تقولش تقولك ليه انت فك عليك برا البلاصة الفلانية تلقى أرخص ولا تلقى خير وبدايتك الأمور هذيك علاش نرى اللي قلت وانت الكل هو إجابة لسؤالي احنا نعرفه نشريه ولا لا نشريه كي مستحقين نشريه كيف نقدروا الكليماتيزور علاش نشريه ديما قبل بجمعة من الصيف وقت اللي تنجم راه يتيحوا الأسوام في الشتاء الناس اللي تعمل اللي زيكونومي متاحة ينجموا يلقوا فرص في وسط الشتاء. هذا الكل داخل في ثقافة
2: وما نعملوش سيانة وما نعملوش لي فيلتر متاعه في السيانة الدورية مش موجودة ثقافة السيانة الدورية مش موجودة طنكو يخدم هكو يخدم
1: ونستغليوه قلت هو السيانة هذيك تنجم تخليه. قديش عنا من كليماتيزور في تونس نورس؟
3: عنا حاليا في تونس نحو زوز 2.7 مليون جهاز حسب عبد القادر بكوش مدير النجاح
1: زوز ملايين وسبعة
3: طاقة في قطاع البناء بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة مع امتلاك أكثر من 50% من الأسر التونسية للتجهيزات هذه الشيء اللي فسر الضغط المتزايد على الشبكة الكهربائية خلال فترات الذروة الصيفية.
1: الشباب التونسي هاني لي جون توانسة توا انت شوية خير تبدا قادم على عرس تحضر في دار انت توا تسكن وحدك دونك من الناس اللي تخمم على لي بوزوان تاع دارك وحدك. الشباب التونسي يهمه في حكاية هذه كونترا والله لا وتوفاتورة الضوء تجيني غالية وإلا بالنسبة ليه يحب ارخص ما فما وهوك كليماتيزور في الدار ولا غيره ولا
4: تلفزيون يعني خمه على بعيد لازم يهمه خاطر انت تنجم تاخوه بشطر السوم ومن بعد تلقى روحك تدفع في الشطر اللي قاعد انت
1: ربحته كل شيء انت جون انت عزاب انت شباب فريمون هذه مواضيع معناها تهمكم ولا اللي يهمك هو الفلوس واسكو باش تخلط ولا لا
4: والمزيد حطيت فيلم
1: الحقيقة لا أي ما تعرف
4: أما تصور الله يتصور
1: يحب يقول لي أي حاجة اللي هو يخمم ما حبش يقول
4: الحقيقة أنتم تعرفوا معناها سوم الضوء زاد في 2025 زاد في ماي 2025 يظهر لي أكثر معناها أنت كي باش تحسبها باش تخوه باش تطر السوم من بعد تطر ذاك باش تدفع في شهر ولا شهرين في فاتورة في تريميستا معناها باش تدفع دونك يظهر لي اللي يحب يخمم بالكدا قبل ما ياخو وإذا كان باش تخوه معناها بنوعية خايبة والكل باش تخلص أنت وباش تتعب ومن بعد باش تحل مشكله لك باش نجم تبيعه ولا تبدله باش راسك تاخذ واحد اخر جديد
1: ان شاء الله الناس كل تخمم كيف خاطر هذا هو الصحيح. تعرفوا شي وقتاش تم اختراع المكيف الكهربائي الكليماتيزور انه عام دكتور عندكم شي فكره انه عام تم اختراع المكيف الكهربائي؟
5: يظل لي في اوائل القرن العشرين معناتها اولى 1950
1: خلينا في الجمله الاولى
5: هكاك ما
4: اول القرن
5: في الولايات المتحده
1: توتافي 1902 المخترع الامريكي ويليس كارير هو اللي اخترع
2: وتو موجود
5: واش قلت 1950 خاطر من بعد جات الفورمه اللي نستعملوا فيها نتاع الكليماتيزور المنزل
1: صحيح
5: فهمت خاطر من الاول اخترعوا يظل المطبعه ولا حاجه كي
2: على كل حال كارير هذا هو مازال موجود توا ماركة الأمريكية مازالت موجودة توا
1: توتافي كما قالكم الدكتور ما تمش راو صنعوا المكيف الكهربائي في الأول باش يبرد العباد هذايا كان اختراع صنع لمطبعة في نيويورك على خاطر الرطوبة العالية كانت تفسد الأوراق وتخلي الحبر يسيل نتاع المطبعة هذايا في نيويورك فعملوا مكيف يبرد في الثلاثينات بدأت تظهر المكيفات الفردية في البيوت، وفي الخمسينات انتشر مكيف الشباك وبدأ يدخل لديار العائلات المتوسطة. دونك 1950 فريمون وقتها بدأ يظهر الكليماتيزور. تونس حتى العشرين سنة التالي ولا 15 سنة التالي سيتي فريمون ان لوكس، شكون عنده كليماتيزور في الدار؟ توا ثلاثة وأربعة وخمسة ساعات كليماتيزورات
2: و... احتباس حراري سامح الدنيا سخن الدنيا ماش تقبل الدنيا سخن الدنيا برشا ولات
6: حتى احنا ولينا
2: ستة شهور راه ولا صيف
6: ديليكاتو زيدا
1: ولينا ديليكات بون ستانسنا الدنيا
2: بالحق الدنيا سخن سامح الدنيا سخن.
6: احنا في تونس بدات في السنترال انفورماتيك يلزم تكون كليماتيزي
1: صحيح.
6: On ne peut pas travailler dans une centrale informatique sans climatisation.
1: Les machines.
6: Les informations, tu peux utiliser avec climatisation.
1: C'est comme on a régi dans la radio, mais il faut qu'on
6: كنا نمشيو ندخلوا للصاله الانفورماتيك باش نبردوا مع النور.
4: تو كل دار تلقى ثروه الانفورماتيك.
1: كل واحده وصالتها الانفورماتيك.
6: لا نحكي على السال اندستريال.
1: اي في الخدمه قبل هو قال لك تولينا كلنا صالات انفورماتيك.
4: تلقى ثروه كليماتيزور في كل دار، دونك في كل دار
6: اكثر من اللي بزوان
1: كل بيت وكليماتيزور. يلا نورز نمشيو لتوب اكتو.
7: توب اكتو
3: الخميس 21 ماي 2026، ومن استوديوهات ديوان اف ام في تونس نقدم لكم اهم الاحداث اللي صارت في ال 24 ساعه الاخيره وتوا ال 5:43 دقيقه. اتحاد الفلاحين يقول أزمة الأضاحي واللحوم نتاج لتدهور منظومة الألبان. وزارة الصحة تدعو التونسيين بالكونغو الديمقراطية لتوخي الحذر من فيروس إيبولا. وزارة الصحة أيضا تعلن عن 1000 خطة انتداب جديدة في القطاع الصحي سنة 2026. حملة تحسيسية للتشجيع على إدراج صفة متبرع ببطاقة التعريف. تونس تسجل حضورها بجناح يضم شركة غذائية في صالون دولي بهولندا. وزارة التربية تفتح مناظرة خارجية لانتداب أخصائيين نفسيين. وزارة المالية تلزم شركة الاستهلاك على عين المكان بتركيز أجهزة تسجيل رقمية بداية من جويليا. وفي المهدية بطاقات إيداع بالسجن ضد 4 أشخاص من أجل تعاطي المخدرات والإتجار فيها.
7: توب اكتو.
1: شكرا نورز. بلدان تؤكد جاهزيتها امام فيروس ايبولا: السعوديه، الجزائر، مصر، الهند، الاتحاد الافريقي. يعني تاجيل قمه مشتركه بسبب تفشي فيروس ايبولا في افريقيا. شنو حكايه الفيروس؟ وزاره الصحه التونسيه كانت دعات المواطنين التونسيه بالكونغو الديمقراطيه لتوخي الحذر من فيروس إبولا. دكتور سليم العسلي، هات نبداو ساعة نفسرو شنو الفيروس هذا.
5: لا هو فيروس ده مش جديد ياسر، معناته توجد أول مرة في تم اكتشافه عام 1976 في جمهورية الكونغو الديمقراطية الزائر سابقا وفي جنوب السودان. والحالات متركزة أساسا في أفريقيا الوسطى وأفريقيا الغربية. الخزان الطبيعي تاع الفيروس هذا هو هما الخفافيش، والخفافيش اللي ياكلوا الغلال معناته. أما الخفافيش هذو ما يعديوا حيوانات خضين كما القردة كما الليغوريل كما معناتها. وكيفاش يتعدى
1: العدوى؟ كيفاش
5: تم للإنسان أثناء حالات الصيد، خاطر غاديك يصطادوا معناتها الحيوانات البرية. كونتاكت معناتها التلامس مع الإفرازات نتاع الحيوانات هذيا، نتاع الدم نتاع الحيوانات هذيا زادة أثناء الصيد ولا أثناء الطهي ولا كذا. الإشكال اللي بعد ما يتعدى الحيوان معناتها من الحيوان الإنسان، الإنسان ينجم يعدي الإنسان. كيفاش يتعدى الإنسان؟ بنفس الطريقة كما يتعدى من الحيوان، معناتها اللي هو التلامس مع الدم مع الإفرازات نتاع الإنسان. شو معناتها الإفرازات؟ معناتها لسان، البول، العرق، اللعاب، السائل المنوي زادة، دونك سا بو اتر ترانسمي سيكسوالمون. وزادة ملامسة الأشياء اللي هما كونتامينيه، معناتها ديز اوبجي كونتامينيه بالمواد هذه. بون هو سي ان فيروس كون ابل نحن فيروس انفلوبي. فيروس انفلوبي معناتها سي با معناتها موش فيروس اللي نجم يصمد ياسر في الفضاء الخارجي. وسنسيبل للمواد المعقمة اللي ديزانفكتون معناتها كيما كيما كي جافيل كيما الكول سنسيبل لا معناتها يقتلوه
1: اي اي
5: اما الاشكاليه وين اللي كي يبدا الفيروس هذا موجود مع الافرازات يولي ينجم يعيش 7 و10 أيام من غير معناتها اللي ديزانفكتون ما غادي تصير تصير تصير العدوى انت انت على الانسان على كل حال معناتها
2: يقولوا مرتيل
1: احنا باش نمشيو بشويه بشويه خاطر مهم جدا والعالم الكل قاعد يحكي على ايبولا
5: نفهموا طريقه العدوى ساعه على خاطر ديما في ليزيبيديمي اهم حاجه نفهموا طريقه العدوى بور معناتها بريزي ولا رومبر
1: لا
5: شين دو دو ترانسميسيون ولا دو كونتاجيون هذا مهم مهم يسيزم نفهموا كيفاش نتعداو نتعداو دونك نحن في تونس ما عندناش الخفافيش والقذاده هذوما والحكايات دونك باش نتعداو من عبد العبد والعبد هذا يلزم يكون مشى لبلاصه فيها الوباء هذا باش نتعداو يلزمنا ما ندخلوش اون كونتاكت مع الدم ولا السوائل تاع المريض هذا واذا كان فما حاله وفاه يلزم يقع الدفن معناتها كيما اللي ديناه في الكوفيد بيان كو اللي في الكوفيد مش صحيح 100% اما بالنسبه للفيروس هذايا يلزم معناتها اتخاذ اجراءات معناتها صحيه امنه حتى على العباد خاطر كيما قلت لك الفيروس ينجم يعيش اون ميليو اكستيريور يبدا في الدم حتى ما بين 7 و10 أيام سلون لي زيتود دونك هذه طريقه العدوى بون شنو اللي يعمل هو الفيروس الفيروس من الاول يبدا كي الجريب سخانه وجع راس الام في الـ في الـ في المفاصل وفي الـ وفي الـ في الـ العضلات تعب ارهاق ومن بعد يولي تقيؤ وسهال والام في البطن وطفح جلدي معناتها ديزيربسيون كوتاني ومن بعد زيد يطوى يولي نزيف داخلي وخارجي ايموراجي انترن واكسترن مثلا تلقى نزيف في الغب تلقى نزيف على الجلده تلقى نزيف في الجهاز الهضمي ومن بعد يزيد يطوى يعطي فشل في الكلى التهاب في الكبد ومن بعد يزيد يتطور يعطي فشل سكون ابل اون ديفايونس اون ديفايونس ملتي فيسيرال فشل متعدد الاعضاء اللي يؤدي الى الوفاه ونسبه الوفاه نتاعو ما بين 20 و90% انت وحجم الجائحه ولا الوباء بلوتو ايبيديمي
2: وشارج
5: واحد واثنين انت وجوده الخدمات الصحيه في البلاصه اللي فيها لا موين معناتها لا موين المعدل سي 1 على 2 يتوفى 50% حالة الوفاة دونك حالات معناتها فيروس خطير يتسمى معناتها حمى نزيفية
1: دكتور توا قلت لنا العدوى كيفاش تصير
5: الوقاية
1: قلت لنا الأعراض
5: اي الوقاية
1: في الاخر باش نمشي لك للوقايه هنا اليوم قلت كيفاش تكون معناها صحيا كيفاش يكون التريتمون هل فما دواء ليه هذايا ايبولا كيفاش يتعاملوا معاه معناها كيفاش يلقاوه اللي هو فيروس ايبولا معناها كيفاش قاعد تتعاملوا معاه انتوما
5: صحيح التشخيص يتم على معطيات وبائيه ساعه معناتها فما ايبيديمي ما فماش اكسيتيرا وفما معناتها التشخيص الكلينيكي معناتها انت والاعضاء مي لو دياغنوستيك دو كونفيرماسيون سي التحاليل الطبيه التحاليل الطبيه فما نوعين فما التحاليل اللي يتعملوا سكون ابل ليليزا اللي وفما لا تكنيك دو ريفيرونس هي لا بي سي ار سي لا ار تي بي سي ار معناتها بي سي ار خاطر هو سي ان فيروس ا ار ان مش ا دي ان دونك ار تي بي سي ار بالترانسكريبتاز ريفيرس بون من بعد
1: ما لقيناه عنده ايبولا
5: تريتمون فما دويت جدد اللي هما يتسموا لي زونتيكور مونوكلونو اللي اثبتوا الفعاليه نتاعهم دونك فما تريتمون اللي يحسن في نسبه النجاه ولا نسبه معناتها الحياه ولا ينقص في نسبه الوفاه بلوتو بالكدا واثبت هذا خاطر صار جائحه مش جائحه ايبيديمي كبيره ما بين 2014 و2016 في 3 بلدان في غينيا وسيراليوني وليبيريا وجربوا الدويات هذوما وفما فاكسان اللي هو اللي اثبت الفعاليه نتاعو في الجائحه هذه 95% اما المشكل نتاع الفاكسان اللي موش افيكاس على انواع الايبولا الكل خاطر فما برشا انواع هو الافيكاس على النوع الشائع واللي لو بلو فريكون اللي هو سميه ايبولا زاير وين خرج واسمه إيبولا على خاطر أول حالة تم اكتشافها بحث نهر
4: الإيبولا في الكونغو
5: نهر الإيبولا اللي موجود في الكونغو الديمقراطية الزائر سابقا. الوقاية ديما نقعدوا نظفت اليدين أهم حاجة هي نظفت اليدين والنظافة ان جينيرال معناتها اذا كان فما نحن رانا ماناش كونسيرني بالوباء هذايا توا بوغ لو مومون. باهي المريض اي حالة اشتباه يلزم عزل المريض. فهمت والفاكسان هذايا ما يستعملوش كي الفاكسان الجريب ولا كيما عملنا الكوفيد يستعملوه كان للمحيط نتاع المريض والا العباد اللي معناتها كانوا اون كونتاكت مع المريض والعباد اللي عالجوه. هما اللي ولا اللي قاموا بتحاليل هما اللي انا والله الجمعه اللي فاتت قابلت شيف سيرفيس دو فيرولوجي نتاع لوبيتال ميليتير وصلته قلت له عندكم المواد المخبريه اللي باش تحلوا على ليبولا ولا عندهم لا سيرولوجي وقال لي بيانتو باش ناخذوا لا بي سي ار معناتها المواد المخبريه اللي باش تعمل بي سي ار خاطر بي سي ار انا عطيني المواد المخبريه بدي نعملها لك معناتها مي الفيروس هذا يتطلب مخابر اللي النيفو دو سيكوريتي نتاعهم سكو نابيل بي 4. نحن على حد علمي في تونس عندنا البي 3
1: معنيش
5: البي 3 نعرف اللي موجود في باستور يظلي وفي عبد الرحمن مامي اريانا خاطر يخدموا عليهم التوبركولوز معناتها السل واحد ليبولا بون
1: المخابر نتاعنا
5: لا لا لا نجموا نخدموا في البي 3 اما يلزم حذر شديد معناتها يلزم دي نورم دو سيكوريتي ويلزم معناتها من نردوا بالنا خاطر يلزم دي لابوراتوار بي 4.
8: عندي سؤال
1: الوقاية قلت غسل اليدين عدم الاحتكاك بعباد
5: نظافة لا واهم حاجة اذا كان عندي عبد نعفو مريض ولا سوسبي عدم الاحتكاك كما قلت انت ولا لمس الافرازات انتع الشخص هذايا اللي هاني سميتهم معناتها سامحوني نعاودوهم اللي هم من اللعاب السائل المنوي البول البراز معناتها الفوميسمون الغلقان معناتها القيء هذوما الكل ما يلزمناش الدم هذايا الكل ما يلزمناش ندخلوا نعاودوا نذكروا اللي هو فيروس نورمالمون سنسيبل اشعه الشمس والسخان والالترا فيولي وتنجم تقتلوا في 60 درجه مي كي يبدا مع اون ماتيغ اورغانيك معناتها مع دم ولا مع بول ولا كذا ينجم يوصل يعيش على معناتها على الطاوله هذايا مثلا ما بين 7 و10 ايام ومن غاديك نجموا نتعداو مي رانا نحن في تونس معناتها ما
8: بس معناش
5: كون شيء اذا كان يجيونا عباد
8: اسالتك
5: انا مرضى
1: وزاره الصحه كنت فتره رسميه
5: بورتور سان انا عارف لا ما يا با دو بورتور سان عارف سيد العميد اللي يحب يشدني على فتره الحضانه
8: اكزاكتومون
5: فتره الحضانه
1: تنجم تدخل
5: فاز لانكوباسيون تنجم تدخل ثلاثه جمعات مي جينيرالمون ما بين جمعه و10 ايام وكي تظهر الاعراض وقتها يبدا المريض ينجم يعدي اللي العذاب يبدأوا بتدرج كما قلت لك تخلط حتى الديفيونس ملتي فيسيرال اللي نورمالمون هي تؤدي الى الوفاه اللي هو لا موين 50% يؤدي الى الوفاه دونك فيروس حمى نزيفيه خطير ويلزمنا نردوا بالنا مي نحن توا ماناش كونسيرني بالمشكل هذا
1: والحمد لله الحمد لله احنا نردوا بالنا بهذوما لي جيست باغاج اللي ديما الدكتور ذكرنا فيهم لكن زاد لازمنا نردوا بالنا مليح في مناطق العبور في المطارات المسافرين اللي داخلين للبلاد احنا نتفكروا انه اذا حاجه تنجم تجي من برا نعرفش كيفاش نجموا نثبتوا في
3: ذكروا اللي منظمه الصحه العالميه قالت اللي فما 600 حاله يشتبه باصابتها بفيروس ايبولا و139 وفاه يعتقد انها ناجمه على الفيروس هذي وتوقعت ارتفاع في الاعداد نظرا لمده الفيروس اللي انتشر قبل اكتشاف تفشيه في الكونغو واوغندا.
5: حاجه اخرى بلي باش نطمنوا العباد اللي الفيروس هذي ما يتعداش بالهواء معناتها مشكل قريب والكوفيد والحصبه ما يتعداش بالهواء وما يتعداش بالبعوض معناتها لا نتاع فيروس اتيك ولا موستيك ولا فهمت ما يتعداش
1: يتعدى
5: كان بالتلامس التلامس معناتها لو كونتاكت ديريكت مع الافرازات ولا الدم تاع المريض.
1: ربي يحفظ
4: مستريحياتي عديتها كورونا ايبولا ثوره جراد حروبات
5: الجمعه اللي فاتت نحكيو على الفيروس الجديد الانتا فيروس
4: هذا زاد ولا هذا زاد
9: للتشاؤم ده خلي عندنا حتة تفقلولة
1: شوية تفقلولة.
4: حاجة أخرى في علاقة بالسبور، منتخب الكونغو الديمقراطية استعدادا لكأس العالم انقل البارح التربص نتاع من الكونغو كينشاسا بسبب إيبولا إلى بلجيكا، والمدرب سيباستيان ديسابل اللي كان درب زاد في الترجي في تونس منع أنه أي لاعب ينشط في الكونغو لاعب محلي يجي معاه للتربص ومشي، ويقول لك باش نبعدوا أول حاجة على خطر الإصابة، وزاد تنجم الأمور تولي أكثر سوءا وما نجموش نسافر الولايات المتحدة الأمريكية، بالتالي سافروا اليوم إلى بلجيكا ومش يعملوا غادي التربص قبل كأس العالم.
1: ولا وزيد تحية لجاليتنا ولادنا في الكونغو عن جالية تونسية كبيرة في الكونغو ربي يسترهم، وتحية الخال نادية خالية خالك علي بالحاجة اسمه سيد علي اللي موجود في الكونغو الديمقراطية، نقول لهم إن شاء الله تكونوا بخير إن شاء الله لاباس، ردوا بالكم سورتو لي جيست باراج. هادي دحمين التويسة احنا نسميه استنسنا شوية بالجوائح هذوما ولا الجائحات ماش البلوريال نتاعهم بالعربية، ما استنسنا كما قال توا هيني وقلناها احنا بول انيكدوت، ما سي فري من كوفيد جمع لي فاتت هانتا فيروس كل مره نسمعوا لي فما جائحه، التوانسه اجتماعيا يذولي ما عادش تجينا فجعه كما اللي جاتنا في الكوفيد
5: بلاي حاجه بدك
1: لقحنا يذولي
5: جائحه راهي كان الكوفيد ولا الغريب جائحه معناتها اون بانديمي مست العالم الكل بلدان الكل توا اون بارل ديبيديمي دونك وباء اي باش العباد ما تدخلش بعضها.
1: هادي استنسنا بالأوبئة خاطر قاعدين نعيشوا معهم بالجوائح، ماني حتى كان مش تجي جائحة أخرى القدام، وكأنه كالضربة اللي كليناها في الكوفيد خليت التوانسة شوية ما عادش يتفاجئوا.
2: هي المعالجة متاع الأوبئة والجوائح اللي كانت موجودة أقدم الكوفيد، احنا من السنوات 40 صارت أكثر من هذية كوارث، وكانت الإمكانيات الطبية والإمكانيات العلاجية والإمكانيات الوقائية أقل من هذا برشا، معناتها احنا الوضعية الصحية في تونس مش وضعية مأساوية على مستوى سواء كان على مستوى الوقاية وعلى مستوى التلقيح اللي ناخذوهم في صغرتنا، وعلى أساس توفر الأدوية وتوفر الإطارات الطبية اللي موجودة في تونس. هذه حاجة مهمة برشا، المستوى الطبي مرموق في تونس وهذا يشجع. وثاني حاجة هي الوعي المواطن التونسي بالمخاطر، يبقى شنو السلوك اللي يخوف؟ السلوك اللي يخوف هو عدم الاكتراث لدى فئات معينة. ثاني حاجة أن العالم أصبح قرية، التوافد الخروج والدخول صحيح. احنا عنا شكون يدخل وعنا شكون يخرج صحيح. وهذا يمثل تحدي كبير برشا على مستوى الصحي وعلى المستوى السلوكي، اللي هو يلزم نرجع لها الانفورماسيون لابون انفورماسيون المعلومة الصحيحة تكون موجودة في تونس من غير الهوس، لأن ساعات ندخل في هوس، يولي الهوس سلوك اجتماعي سلبي اللي هو ينجم يؤدي لسهولة تفشي الأوبئة، يلي يولي في الهوس يعمل عدم اكتراث.
1: واضح دكتور هنا فكرني هيدي في حاجة تقول قايل برشا، يقول لك احنا قد لي فاكسان اللي نعملوا فيهم كل ما يجي وباء ولا أوبئة جديدة ما همش تابعين الليستة متاع الفاكسان اللي احنا لقحوهم السوق.
5: هو الاشكالية متاع الفاكسان هذي اللي مازال ما نعرفوش قداش يعطي المناعة قداش من عام، يقولوا أعوام بون مي المرض الزادة هو بيدو كي تضرب ليبولا وتمنع سيتو مالادي ايمونيزون تعطيك المناعه تقعد بروتيجي لعده اعوام. الفيروس والتريتمون تاعو والفاكسان تاعو راه يلزم ابحاث اخرى، خاطر نعرفوا الفيروس هذا ما يخص كان الافارقه ما مسش لا الدول الاوروبيه لا الولايات المتحده الامريكيه، معناتها لي لوبينغ وما نحبش ندخل كي الباليوديزم فهمت، معناتها موش بيان ايتودي. فما ان فاكسان كي افيكاس، نحن ديما نرجع انا اللي خصني تو تونس نحن بور لو مومون والحمد لله اوني با كونسيرني بالوباء هذا.
1: وهو كذلك اخبارنا وراجعين في ناس الديوان.
7: ناس الديوان
10: تسمعونا في تونس الكبرى عكيدة 90.5
7: مع ديوان فام، ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس، مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فام صوتكم.
10: ديوان فام هي الموجة اللي توتيك.
11: mais la zit في الصوت وخليك toujours à l'écoute. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
12: ديوان فام فلاش نيوز
13: مجلس السادسة ديوان فام عسلمة. نائب رئيس مجموعة البنك الدولي السابق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بالحاج يدعو إلى إعادة صياغة نموذج تنموية تونسي على أساس ما وصفه بالسيادة الرباعية القائمة على الأبعاد البشرية والغذائية والمالية والطاقية التكنولوجية، معتبرا أن البلاد تقف اليوم أمام لحظة حاسمة تستوجب مراجعة جذرية للخيارات الاقتصادية والاستراتيجية. وكذا بالحاج خلال

0: تحت الإشراف إشراف مهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، تضع برنامجا استثنائيا لفائدة المواطنين يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية، بما يضمن تأمين السفرات في أحسن الظروف، خاصة مع دخول حيز الاستغلال الحافلات الجديدة المقتنة والتي مكنت من إعادة تشغيل العديد من الخطوط المتوقفة، بالإضافة إلى إحداث مجموعة من الخطوط الحيوية الجديدة. الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام ببن عروس تتمكن من القبض على المتورط في تحويل وجهة طالب بجهة سيدي بوسعيد والاعتداء عليه بالعنف الشديد ومحاولة قتله وحجز السيارة استعملت في الغرض، وقد تم بعد ختم الأبحاث وإحالته على المحكمة المتعهدة إصداره بطاقة دعا بالسجن في حق المعتدي وفق ما أكده مصدر أمني لديوان فما. المصالح التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية قفصة تتمكن من حجز 170 كيلوغرام من لحوم الدواجن على متن وسيلة نقل غير مجهزة بآلية للتبريد وغير آمنة صحيا، وفق ما أكده المنسق الجهوي للهيئة عمر العبدلي لمراسل ديوان فم. وأضاف المصدر ذاته أن النيابة العمومية أذنت بإتلاف كامل المحجوز وفتح محضر عدلي في الغرض.
1: في إطار تنفيذ برنامج المراقبة الخصوصي والمتعلق باستهداف المواد الغذائية سارة التعفن وذات الاستهلاك الواسع، قام اليوم الخميس الموافق 21 مايو 2026 قام فريق من الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفصة بالتنسيق مع مصالح الحرس البلدي بالإكسار من حجز كمية هامة تقدر بحوالي 170 كيلوغرام من لحوم الدواجن ومشتقاتها اللي كانت منتجات غير آمنة وتمثر على صحة المستهلك باعتبار منقولة في ظروف غير صحية وكذلك باعتبارها مجهولة المصدر. تم إتلاف المنتوج المحجوز بعد الاستئذان من السيد حاكم الناحية مرجع النظر، وتم فتح محضر بحث ضد المخالف باش يتم إحالته للقضاء.
0: في العالم، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقول أنه يجري مفاوضات مع طهران وسيرى ما ستؤول إليه الأمور مع إيران، لكن واشنطن ستحصل على ما تريده بطريقة أو بأخرى وفق قوله. وأضاف ترامب أن واشنطن ستحرص على ألا تتمكن إيران من امتلاك سلاح نووي وتريد أن يفتح مضيق هرمز دون فرض رسوم. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. خير وأخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع قدور. إلى اللقاء.

0: مهمة.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام صوتكم.
1: ديوان اف ام فلاش سبور.
3: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في فلاش سبور. البداية مباراة الدفعة الثانية من ربع نهائي كأس تونس لكرة القدم، حاليا نلعب في الثواني الأخيرة من الحصة الإضافية الثانية بين تقدم ساقي الدير وشبيبة العمران، سكور هدف مقابل هدف. إن تواصل التعادل نمر لركلات الترجيح في ملعب ساقي الدير. في المقابل الترجي ترشح على حساب مضيفه بعث بوحاجلة 3-0 بونتويت بن علي ضوء وتويتي. برنامج مباريات نصف النهائي نهار الأحد، نادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي. نصف النهائي الثاني مش يكون إما تقدم ساقية الدير أو شبيبة العمران، مترشح فيهم يستضيف الترجي الرياضي التونسي. الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أعلنت عن

0: تعيين مباريات المرحلة الأولى من لقاءات البراج المؤهلة للصعود إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى نهار الاثنين 25 ماي بداية من 14 نادي رياضي لحمام لنف والمستقبل الرياضي بالقصرين الملعب الجابسي والاتحاد الرياضي بتطاوين. الرابطة أكدت اليوم أنه في صورة انتهاء المباراتين في وقت ما القانوني بالتعادل في تم اللجوء مباشرة إلى الركلات الترجيحية ضربات الجزاء لتحديد الفائز والمترشح للمباراة الختامية اللي بيشكون في ملعب محايد واحد منهم شيكون في الرابطة الأولى الموسم القادم. رئيس الجامعة التونسية لكرة اليد كريم الهلالي في تصريح لديوان فام اليوم أكد أنه أودع ترشحه لانتخابات المكتب الجامعي لكرة اليد. قائمة كريم الهلالي تتكون من الأسماء التالية: رئيس القائمة الهلالي كريم، ليلى الزراع، حلمي الدريدي، زياد نطات، هيثم السويسي، عدنان العويان، سامي الحمرون، هالة الشمساوي، أيمن الجيبسي، حازم المنصوري، ماهر علمان، هناء الجناوي، لطفي المكني، محمد علي الزياني، وكذلك لقاء أحمد المبروك ومريم معلول، وهذا أعضاء قائمة كريم الهلالي. الختام بالكرة العالمية في البوندسليغا في ألمانيا 7:30 فولفسبورغ ضد هايدنهايم. في الدوري السعودي بداية من 7 متاع العشية الفيحاء ضد الهلال والنصر ضد ضمك. بالنسبة لنادي النصر ينتصر يتحصل على لقب الدوري السعودي، وهذه بشكون أولى ألقاب كريستيانو رونالدو مع نادي النصر. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم على سيت ديوان، في الأمان وتحيا فلسطين.
1: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5.
2: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
3: كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني، أقوى لي دي جي ولي باند، أبان الموسيقى والكاش، هذا الكل وأكثر من 9 حتى للنص الليل على ديوان فام.
4: ديوان فام،
3: ديوان فام،
4: صوتكم.
5: ببليسيتي
6: منير، انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهز شيء.
7: وين يا مدام تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء؟
8: وين لقيت لكم اسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن؟ تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد، الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي، لوسعه والمتانه والكارانتي 3 سنين، وهذا الكل باعز سوم مع تيليفونكن. سهلها تسهل.
9: أوه، هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
10: ما أريدو شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
11: أريدو، طور عالمك.
12: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19-24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يومياً من 10:00 صباحاً إلى 6:30 مساء.
13: العيد متسمي على اللمة، على الضحكة، وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة. وسنا مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدين، على خاطر نحطو تحت ذمتك دي زوفر دي روميز اكسيبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في لي شوغوم دو ستافي ميسون ريزو من 19-26 ماي. ستافين معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايمة.
14: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر 1 في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
15: على خاطر نحبوكم بأعز البروغرام اللي ودوكم. ليسوتيل المرادي يتمنوا لكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية. مشوي بارتي ان بلانير، ان بوفيه سبيسيال و انيماسيون بور فوز انفان. باش تريزيرفي اتصل بالاجنس دو فواياج متاعك وإلا كلمنا على 70 105 720. وإن شاء الله عيدكم مبروك.
16: قولي ما نلقاش برومو على غيستو
17: جسيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو. منو كريسبي شاباتا يولي ب 10900 في عوض 16200. مين جس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك اورانج.
18: ديوان فهم
19: تبع الموسيقى.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لتبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
2: ديوان فام صوتكم
3: من الاثنين للجمعة من 5 للـ7 ناس الديوان مع سامح مفتاح.
4: 6:22 مازلنا معكم في ناس الديوان متواصل من توحة للسبعة. شكرا على المتابعة، تحياتي لكم وخاصة لكتيبة ناس الديوان، تحية لكم فردا فردا. مازلنا في متابعة هاني براهمي لمباراة ربع نهائي كأس تونس، نحكي على شبيبة العمران وتقدم ساقيت الدير.
5: بالضبط، تقدم ساقيت الدير وشبيبة العمران، المباراة اللي مشيت لركلات الجزاء الترجيحية في اللحظات هذه بعد نهاية الوقت الأصلي 1-1. 120 دقيقة معناه وقت أصلي وإضافي 1-1 ومشينا ضربات الجزاء. حاليا 3-2 لشبيبة العمران. فما ضربة جزاء تم إعادتها بأمر من الحكم سيف الورتاني لشبيبة العمران، ضاعت في مرة أولى ثم طلب الإعادة متاع ضربة الجزاء. يبدو أنه حارس المرمى تحرك على خط المرمى، بالتالي هنا ممنوع، بالتالي تم إعادة ضربة الجزاء وتم تسجيلها في المرة الثانية. هنا هكا 3-2 لشبيبة العمران، مازالت ركلة لكل فريق. توا ضرب الجزاء لتقدم ساقيت الدير، في صورة أنه تضيع فما احتجاجات ديجا على الحكم، في صورة أنه تضيع
4: بعد إعادة ركلة الجزاء
5: يترشح شبيبة العمران. نستناو شنو باش يصير من عرش سماح، لكن في الأثناء نذكر وزاد الترجي مبروك الترشح لنصف نهائي كأس تونس، انتصار 3-0 على بعث بوحجلة. هدف الثالث كان سجله أمين الله التويتي لاعب شاف الترجي في دقيقة 93، والأهداف الأخرين سجلهم ضو هيثم ضو، أيضا الهدف الأول عن طريق محمد بن علي في دقيقة 38.
4: وهكا الترجي الرياضي التونسي ينضم للنادي الرياضي الصفاقسي
5: وترجي جرجيس، والترجي باش يواجه الفائز من المباراة هذه بين شبيبة العمران وتقدم ساقيت الدير. هذه ضربة الجزاء الأخيرة لتقدم ساقيت الدير. الناس تسمع فينا توا واللي يتفرجوا على منصة ديوان سبور، آخر ضربة جزاء لتقدم ساقيت الدير لازم يسجلها، ولازم بعد حارس تقدم ساقيت الدير يتصدى باش يكملوا ويواصلوا ضربة بضربة. نستناو التنفيذ في اللحظات هذه. إذا كان ضيع ضربة الجزاء يترشح شبيبة العمران للدور نصف النهائي لكأس تونس. الحكم يعطي إشارة التنفيذ ويسجل. نستناو توا، لازم شبيبة العمران يسجل باش يترشح، وإلا في صورة أنه تضيع ضربة الجزاء لشبيبة العمران نكمل وقتها تولي ركلة جزاء مقابل ركلة جزاء. نمشي معك أنت حب سميح.
4: كان ضيع توا شبيبة العمران
5: يكملوا
4: يواصلوا،
5: إذا كانت سجل تترشح للدور نصف النهائي. نستناو شبيبة العمران باش شوفوا شكون اللاعب اللي باش ينفذ ضربة الجزاء هذية في شبيبة العمران. ركلة حاسمة بالنسبة للشبيبة، وفي الحالتين راهو اللي باش ترشح منهم يتسمى إنجاز، معناها الوصول لنصف النهائي كأس تونس معناها الحقيقة. هذه ضربة الجزاء الأخيرة، تعرف فما توصيات كبيرة من الفيفا بالنسبة للضربات الجزاء بالذات، لأنه لازم الكرة تكون في بلاصتها على الخط، على البلاصة متاع ضربة الجزاء، لازم الحارس ما يتقدمش، هاي الكرة تحرك ديجا مفعول الريح تو الناس تفرج حتى على التلفزة، ولازم الحارس زادة يكون ما يتقدمش على الخط النهائي للمرمى قبل التنفيذ، معناها بعد التنفيذ في اللحظة اللي تنفذ فيها ينجم يتقدم به. عدي بالحاجة لعب شبيبة العمران. نستناو التنفيذ، واحد من أبرز لاعبي شبيبة العمران في اللحظة هذه التنفيذ ويسجل. مبروك لشبيبة العمران، ترشح لنصف نهائي كأس تونس. شبيبة العمران في نصف نهائي كأس تونس لكرة القدم، بالتالي تواجه الترجي الرياضي التونسي لحد المقبل إن شاء الله في نصف نهائي كأس تونس في إعادة المباراة في البطولة كان صارت قبل جمعتين التالي.
4: صحيح، مبروك لشبيبة العمران، هارد لاك لتقدم ساقيت الدير، وبرافو لتقدم ساقيت الدير على خطر وجودها اليوم تلعب لنصف نهائي كأس تونس إنجاز، وكذلك نعود نبركولها
5: صعودها
4: للرابطة الوطنية الأولى. شكرا هني براهمي. نمشي وإحنا لصعود آخر، صعود صرف جرايات التقاعد بعنوان شهر ماي 2026 بصفة استثنائية.
6: وين أفيد صندوق
4: الوطني؟ الفيديوهات فضلك كما نحب نشوفهم في المباشرين.
6: وين أفيد صندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في بلاغ ليه نهار 3 أنه تقرروا بصفة استثنائية تقديم تاريخ صرف الجرايات وذلك يوم الجمعة 22 ماي. وأوضح الصندوق اللي هذا تاريخ تقديم صرف الجرايات جاء مع بطبيعة بمناسبة عيد الأضحى، ونحن نعرفوا اللي كي يبدأ فما أي مناسبة لازم نشوفوا مشاهد غريبة وعجيبة، بعض الشيء اللي تثير الجدل خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي فعلا. دونك لهنا نحكيه على فيديو تم تداوله اليوم بكثرة، فوضى وتدافع أمام مكتب بريد في سوسة. الناس دز وتحب تدخل المكتب البريد للبوسطة باش تجبد الجرايات متاحة، وكما قاعدين تفرجوا فينا في اللايف ستريمينج باش فيسبوك ديوان اف ام وتشاني يوتيوب ديوان اف ام. دونك الناس أغلبيتها كبار في العمر ويدزوا ويلزوا لبعضهم، فماشي ما ياخذوا البلاصه الاولى باش ياخذوا الفلوس والجرايات نتاعهم.
4: في الفيديو اللي راهو ناس كبار، هي جرايات تقاعد، رجال كبار ونساء، فريمون فوضى كبيره، تدافع كبير هذا امام مكتب بريد في سوسه. وكان عندكم صور اخرى لمكاتب بريد ابعثوا لنا توا اليوم توت سويت على مواقعنا الكل. الفيديو هذا مش فيديو حصري، يعني فيديو قاعده دور اليوم للفوضى هذه لقدام مكتب بريد في سوسة مرة أخرى. هذه دحمان تدافع ديما قبل كما قالت نورت قبل أعياد قبل مناسبات، نشوفوهم المناظر هذوما في بلادنا.
7: والحاجة أنا نستغرب لأن ما فما حتى شيء استثنائي في صرف الجرايات.
4: أيوة
7: موعد 21 حتى 23 هو موعد عادي،
4: كلا
7: هو التزام عادي. أي. انه في الثلاث ايام هذيك تتصرف الجرايات في القطاعين العام ولا
4: ما علاش الصندوق الوطني للتقاعد والحيطه الاجتماعيه يقول تقرر وبصفه استثنائيه؟
7: ما فما حتى شيء
4: استثنائي،
7: ماهوش استثنائي
8: مع خاطر العيد زعما
7: ديبوي دي ليورات هذاك هما الموعد نتاع صرف الجرايات، يوخر 24 ساعه يقدم 24 ساعه. مش هذا الاشكال. المساله الثانيه هو التدافع لشكون مورفولوجيكمون، شكون هم الفئات يدافعوا على صرف الجرايات؟ اول حاجه هما الشريحه العمريه اللي ما يتمتعوش ببطاقات سحب بنكي ولا بريدي. اللي عنده بطاقة سحب بنكي ولا بريدي ما يلتجيش للمسألة هذه. وجنرالمو هما أصحاب الجرايات الدنيا، معناتها سوسيالمو اجتماعيا هما اللي ما عندهمش بطاقة سحب بريدي بنكي ولا بريدي، والثاني حاجة هما أصحاب الجرايات الدنيا. وهذا شنو اللي يخلق على أساس عندهم التزامات عاجلة باش يسحبها في أول وقت. وكنت تذكر سماح حكينا فيهم اللي هذوما راهم ينجموا يتعرضوا للابتزاز وينجموا يتعرضوا للسرقة وغيره. التدافع هذاك عملية غير مجدية، ومعليها كان وسائل الدفع اللي هي البريد ولا غيره تعدل أوقاتها للسماح للشريحة العمرية هذه للتنقيس من الازدحام والتدافع. عاد النجم نلقاو حل تقني راهو بالنسبة لهذه، أنه نشجعوا على بطاقات السحب الإلكتروني اللي تنقص من التوافد على مراكز على مراكز البريد. ثاني حاجه احنا عندنا برشا ناس مازالوا يخلصوا بالحوالات الالكترونيه راه فما شريحه كبيره برشا مازالوا يخلصوا في الجرايات نتاعهم عن طريق ليموندا الكترونيك. معاش تجيه اشعار بالحواله البريديه. لكن هو ما عندوش كونت بوستال، فما ناس عندهم الحساب البريدي. لكن فما ناس يمشيوا يسحبوا لانه هذيك وسيله الدفع الوحيده. هذم هالشريحه هذه اللي قاعده تنقص. لكن ما زلت تمثل اكثر من 12% من اصحاب الجرايات، وهذه نورمالمون ما عادش لان مش سيكوريزي الموندا الكترونيك، مش مؤمنه. دونك معناتها بالنسبه لينا احنا، بالنسبه لي انا على الاقل اللي نعرف السيستم هذا، الصناديق الاجتماعيه والمنظومه البريديه تعمل على اساس ان التنقيس من هامش الموندا الكترونيك، خاطر الموندا الكترونيك هو الموندا الكترونيك الحوالات البريديه الالكترونيه هي اللي تخلي الناس في زحمه قدام مراكز البريد.
4: توا هذيا صرف الجرايات حسب الصندوق الوطني للتقاعد والحيطه الاجتماعيه جاي بمناسبه عيد الاضحى المبارك، وزيد احنا نقولوا نفهموا العباد ولا والتدافع. فما العيد نهار الاربعاء، مازال عندنا غدوه، مازال فما نهار الاثنين، مازال فما نهار الثلاثاء، اليوم موجودين ومحلولين فيهم مكاتب البريد. وهذيا الكل خاطر نحبوا نسيسوا على اهالي مشكلين الكبار، الناس الكبار في السن اللي يصير عليهم التدافع هذا. دكتور
8: والله أنا اللي نعرفه كما قال السيد هادي، نعرفه خاطر نعرف شكون، وعندي صاحبي نوجه له تحية سي عبد العزيز، معناتها اللي هو إطار في البوسطة، بوسطاجي غول بوسطاجي غول سي عبد العزيز، إن شاء الله يكون في الاستماع. اللي عملوا
4: وكل ما تقول أنت عبد العزيز خلينا نذكره،
8: اللي هو حفيد عبد العزيز العروي،
4: اللي هو عبد العزيز العروي حفيد عبد العزيز العروي
8: اسمه عبد العزيز على عزيزه. دونك حكاوا لي وشفتوا نعرف شكون سي الهادي اللي عنده جراية 250 دينار وعنده كارت بونكار يجبدوا، معناتها ما فهمتش ما في بالي البوسطة حبوا يعموها الحكاية هذية باش ينقصوا من التدافع هذية ومن الضغط تاع الخدمة كل يوم. معناتها تمشي عندك كارت تاع بوسطة تجبد من الداب من الديستريبيتور، يقول لي ما تنجمش تخلص بها، ما نعرفش تنجم تخلص بها ولا أما اللي نعرفه يلي تنجم تجبد الشهرية اللي عندك كاملة، وأنا نعرف معناتها الكار اللي نعرفه أنا معناتها الشهرية مش قوية 250 دينار ويمشي يجبد فلوس وما عنده حتى إشكالية. دونك ما فهمت هذوما اسكو ما تمتعوش بالكوارت نتاعهم
7: اللي عندهم حوالة إلكترونية من نجمش
8: هذوما كل حوالة معناتها
7: أكثرهم حوالة إلكترونية
8: أي شو معناتها توا يلزم يبدلوا السيستم تاع الحوالة الإلكترونية يشوفوا السيستم
7: هل الاختيار هذا يلزم ينقص
8: على خاطر
4: مش الكل عندهم كارتة معناها يجبدوا بها
8: هاني قلت لك عملوها هما البوستة براتيكمون entre guillemets معناتها ils ont obligé العباد باش يمشيو في الحكايه تاع الكارت تاع البنك الكارت تاع البوسطه باش ينحيو الكونطوار معناتها ما تجبدش فلوس من الكونطوار. بون يقول لك سير هذه تو فما الحواله يلزم تو يلقاو حل الحواله كاو باغ ايتاب ان شاء الله العيد الجاي تمشي الامور سلسه خير وكاو
4: ان شاء الله مظاهر التدافع هذه والفوضى ما تشوفوها قدام مراكز البريد. رانا نحكيو على 2026 سيد عميد
7: والله لا عندها حتى معنى تدافع علي. انا هاني نتعدى تو قد الثنيتي فيها البوست
4: اي
7: يبداو من 6 تاع الصباح وراهو نكلموا على 80 100 150 انت لكن بعد 3 سوايع ما تلقى حتى واحد، معناها كان نجم يستناو ال 11 تاع النهار يلقى روحه وحده، فمش داعي اللي يعملوا فيه ما فما حتى داعي. قلت لك متاكد بالكلام هذايا في قرنباليا في بوعرقوب ما ثم حتى داعي ما فهم مانيش فاهمها داير من 6 تاع الصباح يجيوها وتلقاهم شادين الباب باش يتعدى الاول. هذيك في مخاخنا في مخال التونسي لازم يتعدى الاول وكا هو
8: سي لونسيان ايكول زاد
7: اي سامحني قلت لك ال 11
8: انت ريتيه معناتها يقوموا بكري يقول لك نقضي شوري على
7: ال 11 ومتاكد تحمل مسؤوليتي ال 11 اني افي بلو بيرسون يعني كلهم خذوا جراياتهم روح يدونك عليه اخوي عليه الدز والفز وغرس كبار وسرقة وحوفة
4: مع سليم انه قل لك مخ لنتريتي منظم يحب يقوم بكري الصباح يحب يمشي يقضي شروع بكري عنده حاجات
7: يا والدافع وشوفك المنظر بالله معقول فهمتني على الاقل جمعت وعرقوبهم منظمين نساء في شيرة ورجال في شيرة اما تفرج هك المنظر معقول هكاكا لا فما شوية توعية راهو
8: البوست هذا موجودة معناتها
7: بارتو
8: مو في كامل التراب
7: عندنا أكثر من 1000 مكتب راهو أكثر من 1000 مكتب هذاك علاش قلت لك ما نفهمش علاش هذا كل الله أعلم 11 إني أفي بلي بيرسون ينجم يستنى شوية الوقت معناها سويعتين ثلاثة يمشي كرامته وياخذ الماندا نتاعه ويروح عليه هكا عليه خاطر لازم ناخذها 8 تاع الصباح انا ما نفهمش
4: ولا حتى وتحياتنا لاعوان البريد التونسي وعندنا برشا اصدقاء فيهم السيد الرئيس مدير عام خاصه تحيه لي مثلا كانوا ينجموا يفرقوا ارقام ما نعرفش هنا هادي شوفوا طريقه معناها البرا قبل ما تبدا تدخل معناها التنظيم يبدا من البرا. شفت انا قبل في عيد من الاعياد كانوا فما شبيبه المصايف تحيه ليهم وقتها يذولي في سيدي بوزيد نحكينا عليها سيد عيد
7: ومشاو
4: شبيبه المصايف هما اللي فرقوا الأوراق وما حاولوا هكا ينظموا شوية خاطر فريمون حتى التونسي ما تعجبوا تصويره من نوع هذي ولا فيديو من نوع هذي اللي فيه ناس كبار في العمر وجرايات متاع تقاعد والدز واللز وكما قال العميد نساء ورجال بحدا بعضهم عبيد مرضى
7: جرايات تقاعد وفيهم رابيل
4: فيهم الرابيل هذي متاع الزيادة
7: متاع 4 شهور
8: عيادي وسنين دائما
4: كالزيادة هذيك في الشهرية
7: كالزيادة
4: كي جيت بحذينا مديدة لتالي هادي دحمان قلت لي ما نجمش اليوم نجاوبك ونقول لك قديش بالضبط الزيادة في الشهرية. قلت يلزم نشوفه بتمعن الدكري اللي خرج عنيش توا أرقام فمنيش زيادة في الشهرية قديش
7: ما نجموش نحكيو على معدل اما أي. زيادة معناتها تعرفت
4: أيوة.
7: تعرفت لانه مخرجوا اوامر متعددة الوظيفة العمومية وحدهم، المنشآت العمومية وحدهم، اللي مشمولين مجال الشغل وحدهم، اللي في الاتفاقيات المشتركة وحدهم، دونك صاروا اكثر من 8 اوامر للإدراج الزيادة للنشطاء وأصحاب الجرايات. أما ما نجموش نحكيه على معدل عام بونديري معناتها نسبي، وإنما فما معدل تقريبا حسب كل أمر، الأمر اللي خاص بالوظيفة العمومية والأوامر هذه اللي جات فيها تقنيا جات مرة تقول في مقادير نزيدوا من 90 ل 120 دينار هي. ومرة تحكي على نسبة مئوية أنت حسب التطبيق النص. هذا إيش يخلينا ما نجموش نعملوا معدل عام. هي إذا كان مش نعمل باش نقيسوها يلزم نقيسوها على أول حاجة على الزيادة السابقة
4: أي.
7: بارابور الزيادة السابقة باش نقولوا هي فوق دون تساوي الزيادة السابقة، هي تقريبا أقل بكثير من زيادة السابقة، وهذا يوصل قلناه المرة اللي فات. ثاني حاجة طريقة احتسابها متشعبة المرة هذه، طريقة احتسابها حتى المتصرفين في المالية وفي الموارد البشرية لقاوا صعوبات في تطبيق الأوامر اللي خرجت، ومش مش تخرج فيها أوامر تطبيق، مش مش تخرج فيها نصوص تطبيقية، مش قد حد
4: كل الأوامر. حد يتصرف على روحه وحده طبعا. كل مؤسسة
7: من المفروض يخرج دليل استعمال،
4: مش يخرج ولا مازال ما خرج، ما فماش دليل الأوامر هذه. فاصل ورجعنا.
3: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
9: تبليسيتي كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي NEIC 0W20 The Challenge. مالا شارك معنا وادخل في القرعة واربح 2000 دينار كاربوران. نستناوكم من 18 مايل 5 جوان في محطاتنا المشاركة ولا على الباش فيسبوك، وكونوا من الرابحين. NEIC 0W20 The Challenge. فيزي لا بيرفورمانس.
3: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. من الاثنين للجمعة من 5 للـ7 ناس الديوان مع سامح مفتاح.
4: شكرا على المتابعة، رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للـ7. مرحبا بكم الناس الكل، باش نمشيو توت سويت للكويز.
3: كويز
4: كما قلنا توا 6:39 دقيقة. أي شكون يتقدم يبدأ هو الأول في الكويز اليوم؟
8: أنا نظيف عاد هاني
4: هاني
5: ميسالش نبدأ
4: هاني
5: حتى مشكل
4: باهي نبداو مع هاني. شوفوا سؤال سهل شوي
5: لا ميسالش حتى صعيب.
4: هما شخصيات تاريخية احنا اليوم نحكي عليهم. نسألوا اليوم على من هو يا هاني العبد الروماني والمصارع سهلة كان سبب
8: سبارتاكوس
5: لا ما خلاني
8: عاد من أكبر
4: الأمور هاني ولا فاتش
8: من أكبر الأفلام في تاريخ السينما على الأطلاق سبارتاكوس.
4: أنا نسأل فيه هاني وانت قلت له هاني لو
8: أنا عارف ليه سبارتاكوس ومش من جيله
5: نسمع
8: سبارتاكوس وقت نحن
4: من جيل عميد
8: سبارتاكوس. لا سبارتاكوس فيلم قلب الدنيا في تونس.
4: سبارتاكوس قاد أكبر ثورة
10: يفهم في الكورة
4: كهو يفهم في الكورة كهو ثورة عبيد ضد الجمهورية الرومانية ونجح في هزيمة عدة جيوش رومانية هذية في عام 73 قبل الميلاد. قاد هروب كبير برفقة 70 مصارع وتضخم جيشه ليصل إلى أكثر من 120 ألف من العبيد والفقراء، ونجح في تحدي أقوى الجيوش الرومانية لمدة 2 سنين حتى هزم على يد القائد
8: ماركوس
4: كاراسيوس.
8: كاراسيوس
4: هاني شكون نسألو السؤال موالي؟ احنا في الكويس كل حد يقول شكون
5: كل واحد يقول نسألوه الدكتور
4: للدكتور
5: جاوبت انت فيس عجاوبت
4: للدكتور للدكتور والله شفت بكري. اي من هو رجل الأعمال دكتور وصانع السيارات الأمريكي
8: فورد؟ أول واحد عمل الكهرباء.
7: لا فما فويت في الأسئلة
8: ولا لا شنو
4: لا فما سرعة عجيبة تكتشف
8: تواتي صنع سيارات بتقول سيارات تقول فورد ما حد كلام
4: أوري فورد
8: عام
4: قديش؟
8: 1890 حاجه كما كاين
4: صحيت هو 1890 مش هذا كان سؤالي. السؤال هو شكون رجل اعمال وصانع السيارات الذي احدث ثوره في الصناعه العالميه باختراع خط التجميع المتحرك بعد ما بدا يصنع في السيارات اللي هو أوري فورد عام 1913 افتتح اول خط تجميع صناعي متحرك لانتاج السيارات بالكامل. الابتكار هذا قلل وقت انتاج السياره الواحده من 12 ساعه الى 93 دقيقه فقط. معناها سي فورد في 93 دقيقة عنده في المعمل نتاعو يعملوا كهرباء
5: ساعة و 33 دقيقة
4: فلا. مما خفض التكلفة بشكل هائل. فورد بدل كذلك مفاهيم العمل برفع أجور العمال وتخفيض ساعات العمل لتمكينهم من شراء المنتجات اللي يصنعوا فيها. فورد كان يقولش معناها أنت تخدم في معمل فورد للسيارات وما عندكش كيفاش توفر وتشري سيارة هذيك عليش زيدهم في الشهر باه
8: باش تصنعها تقعد ساعة ونص وتمشي باش تغسلها تقعد 3 ولا 4
5: في تونس.
10: تكنولوجيا تكنولوجيا
4: تكنولوجيا دي
8: هاي سيرج
4: سيل هادي خاطر انا عندي سؤال اخر على السيارات
8: ما يسيرج برا برك ديما تمشي
4: بي اسكت مالا سيد العميد ودكتور كيف
7: من هواياتي السيارات
4: مش من هواياتك سيارات
7: وسيلة نقل فقط.
4: نشوفوا السؤال اخر اشوف لك سؤال سهل شوية هدي سؤال من هي السؤال وينو يا سماح سؤال هدي دحمان. من هي الشخصية التي تعتبر أول ملكة حاكمة لبريطانيا العظمى وإيرلندا؟
8: إليزابيث الأولى.
4: عميد مش قلت لك ما
8: لا هو قال
4: قلت
8: قال
4: فوالا
7: مش هاني قال في بالي
5: انا قلت اليزابيث
8: لا سيدي قال اليزابيث
7: الاولى برا ما نزلتش الاولى
8: انا كنت باش نقص نقول لك ليو باترا
5: ما بعدنا لك
8: من هي الحاكمه الاولى
4: اول ملكه حاكمه
8: اليزابيث الاولى
4: إليزابيث الأولى. في عهد إليزابيث الأولى شهدت إنجلترا عصرها الذهبي وازدهارها الأدبي كما مسرحيات شكسبير وهزيمة الأسطول الإسباني الأرمادا. حكمت إليزابيث الأولى اللي هي بنت بوها سيسم
8: شارل
4: لا
8: مش شارل سنة خنذكر
4: بو إليزابيث الأولى سيسم
8: جورج
4: لا هنري قداش
8: هنري الرابع
4: لا
5: ثاني
4: هوري ثامن وأمها آن بولين من عام 1558 ل 1603 عرفت بلقب الملكة العذراء لأنها لم تتزوج أبدا لحماية استقلال أنجلترا السياسي. قادت بلادها بنجاح ضد الغزو الإسباني عام 1588 وأسست للكنيسة الإنجليزية البروتستانتية وشهد عهدها صعود أنجلترا كقوة بحرية وثقافية عظمى.
8: راي تاج بريطانيا راه يضم كندا واستراليا في نفس الوقت راه
4: صحيح
8: دونك ماني مش صحيح. مش ايرلندا وش اسمه فقط صحيح. لا لا
7: والله على ذكر لي بروتستان
4: اي
7: خاطر نحن مو فما ديما عاملين حمله على المسلمين سنه وشيعه ودا شنو والله ما ذا منا كان نهار نعملوا حصه كي نفهموا لي بروتستان لي
8: اورثودوكس لي كاثوليك
7: فهمت نفهموا المشاكل هذوما ونفهموا علاش الكنيسه تمنع الطلاق وعلاش معناتها اسكو حقوق المرأة محفوظة في دين المسيح ولا
8: ممنوع حتى في الانجاب ممنوع انك تعمل راهو تحبس الانجاب راهو بالنسبة للدين
7: اي كان نستدعاو
8: الشيخ
7: نتاعنا سيف الكوكي
8: الزورثودوكس شيء كبير
7: احنا قبل ما نمشيو للبروتستان والكاثوليك كي نحكي في ساعات في اي منتدى نقول شنو هما الاقليات الدينية الموجودة في تونس نلقى تقريبا 90% من التوانسة ما يعرفوش معناتها أباضية
8: اي
7: ما نعرفش ما يفهموش معناتها
8: ايه موجوده في جلبه
7: ما يعرفوش ما يعرفوش معناتها الطرق الصوفيه والطرق هذه حاجه ظاهره ديجا في بالنسبه للبروتستان سي سي سون لي بروتستان كي اون كري لو كابيتاليزم لدرجه انه فما كتاب يقول الاسبري معناتها دو كابيتاليزم خلقوه لي بروتستان
4: فوالا
7: ولي بروتستان يشبهوا برشا في سلوكهم وفي معتقداتهم الماليه للاباضيه الاسلاميه
8: زاد توسعوا راهو توا في امريكا 300 نوع تاع كنيسه راهو وكل واحدة تغني في غناية نوع هم بروتستان كل لكن زاد توزعوا وكل واحدة عندها رجل الدين انتحي تبوا
7: فيه اللي قالوا الدكتور مهم الحاجات المقارنة هذه مهمة برشا على الأقل فما سومير حاجة فكرة تقديمية تمهيدية ومو الناس تعرف
8: قيدها مأساتنا
4: فكرني نورت هذه فكرة الدكتور
8: مأساتنا الفلسطينية جاية من الزيبان جليسترا أجماع اليمن برجوع المسيح كيف تتوسع إسرائيل مأساتنا العرب جاية من واحدة من البرانش هذوما الإيفانجيليست اللي هما يمنوا اللي يزم يهدموا المسجد الأقصى ويبنوا الهيكل وتتوسع إسرائيل الكبرى تو يجيهم سيدهم المسيح فهمت انتحموا ما خاطرش حشاها عيسى بن مريم مش يكون
10: هما الأمريكان سي دي بروتستان مثلا ولي روس سي دي أرثوذكس
7: دونك والأقباط نعرفوهم احنا ما نعرفوش المصريين
8: أقباط
7: شنو علاقتهم بالكنيسة لا ما عندهمش أرثوذكس هما هما هما
8: هما
7: هما هما هما هما هما هما تيار تنصيري وحده لا ينتمي حتى كنيسة في العالم
8: حتى كنيسة
4: ما عندهم حتى كنيسة
8: من أقدم الأحد راهو مصر راهو من أقدم اللي كوبتهم السكان الأصليين راهو
4: فما في مصر فما الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
8: هاش قلت لك
7: مش كلهم مش الأقباط الكل
4: هي الكنيسة الوطنية والأكبر في مصر تصنف ضمن عائلة الكنائس الأرثوذكسية المشرقية التي تضم أيضا الكنائس الأرمينية والسريانية والأثيوبية وانت يزمك تفرز في وسطهم هذوما وعندهم لغة راهي اللغة القبطية يحكيوها الأقباط في مصر ذي ما يتحكيش عليه حتى في المسلسلات المصرية والأفلام المصرية ما شفناش برشا حديث على الأقباط في مصر سؤال عميد سيد العميد من هو المستكشف والطيار الأمريكي الذي دخل التاريخ عام 1927 بعد أن حقق أول رحلة طيران انفرادية دون
8: في
4: توقف
8: في المحيط في المحيط
4: دون توقف عبر المحيط الأطلسي
8: اسمه هنا لكن نعرف
4: الرحلة وطار طار بسفينته الشهيرة اسمها روح سانت لويس
8: سانت إكزوبيري الفرنساوي لكن الأمريكاني تنذكر اسمه والله ضاع علي نعرف الرحلة ونعرف يعني الله غالب
4: اسمه تشارلز ليندبرغ اسمه تشارلز ليندبرغ أقلع من مدينة نيويورك في 20 ماي 1927 ونجح في الطيران وحده لمدة 33 ساعة ونصف دون النوم وسط ظروف جوية وضباب كثيف ليرسخ هبوطه في باريس بداية عصر الطيران التجاري بين القارات وتحول إلى بطل عالمي وتاريخي دونك السيد ذي هو اللي بدا وقال اش معناها طيران فردي باهي السؤال اللي من بعد وهاني راهو سؤالات ماهمش ساهلين برشا للاسف
5: اي تاريخيين قدم وقدم زاده مش لا
4: باهي فما سؤال ياسر سهل بربي بربي
10: امن بروحك هاني
4: بربي شوف
5: انا عم نشطر الاجابه في
8: اللي خليه خليه ما يسالش خليه
4: السيد العميد والدكتور
10: ديجا انت اليزابيث
5: حاجه
10: ولا برافو ولا
4: هاي إليزابيث لا ما لا تو باش تجاوب صحيح راه انت
5: ان شاء الله
4: سهل جوست عميدنا ودكتورنا من هو القائد التاريخي والملك المسلم الشجاع الذي نجح
10: صلاح الدين الايوبي
5: مسلم انت قلت مش حنا
8: انا سكت انا ما قلت يسكت ديسيبلين
4: الدين الايوبي تو هاني صديقك يا دكتور
10: صلاح الدين الايوبي
4: ما اغمز
5: وتوصي فيك وتوصي فيك
10: خذوا بالصليبيه
4: صلاح الدين الايوبي
10: القدس الشريف
4: الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب مؤسس الدولة الأيوبية وحد مصر والشام والحجاز قاد الحملة العسكرية ضد الممالك الصليبية وفي معركة حطين الشهيرة استخدم تكتيكات حاسمة كيفاش بقطع المياه عن جيش الصليبيين وحصارهم اشتهر دوليا وعبر التاريخ حتى لدى أعدائه بفروسيته بنبله وبعفوه عن سكان القدس عند دخولها
8: ونجر عنه مرض الطاعون للعدو وعرفهم لويس التاسع جاء مات في تونس يعني مات بالطاعون لأنه قطع الماء ذكر وتسبب لهم في كوارث
4: سؤال توا لشكون توا
10: دكتور
5: خلي
10: هاني يجاوب في بلاصتي ماكش تجاوب
4: دكتور نعرفش يعني جاوب من هو المصمم والمبرمج الياباني العبقري الذي اخترع شخصية ماريو ويعتبر الأب الروحي لصناعة ألعاب الفيديو الحديثة في شركة نينتندو.
10: نورمالمون هني جاوب عليه.
4: نحكيو على هيدجو
10: نينتندو
7: يودي اسمه هيدو كاماشا.
4: أنا عاوز أقولكم ثلاثة اسامي كلهم زعما شنو.
7: كلهم كاماتا كاماشا.
4: نحكيو على هيدجو كوجيما. نحكيو على شيجيرو ميماتو ميماموتو ولا ساتوتشي
10: كوجيما.
4: ساتوتشي تاجيري.
5: تحسوا الاخرين
10: كوجيما
4: تاجيري لا
10: كوجيما كوجيلا
4: لا
7: ميماموتو ميماموتو
4: فوالا ميماموتو هي شيجيرو ميماموتو كان انضم الى شركه نينتندو وقت اللي كانت شركة ألعاب صغيرة عام 81 وميماموتو هذية كان طفل النتائج متاعه في الدراسة ضعيفة برشا وحتى حد ما كان يتخيل أنه نهار بشي يخدم خدمة وكيف مشى الشركة نينتندو ستة ولا سبع مرات يقدم للشركة وما يقبلوهش ومن بعد سخفوا عليه قالوا له باهي اوكي اتاو تخدم معنا صمم لعبه دونكي كونغ بدا بها وابتكر فيها شخصيه عامل قفز صغير سمي لاحقا ماريو
5: سوبر ماريو
4: من بعد ولا سوبر ماريو وقت اللي ولا وحده احدث ميماموتو ثوره في طريقه اللعب والتصميم ثلاثي الابعاد وحول العاب الفيديو من مجرد تسليه بسيطه الى صناعه ترفيهيه عالميه تعتمد على القصه والاستكشاف واصبح من اغنى اغنياء العالم على خاطر هو عنده الشخصية باسمه بالنسبة لي
10: هو أنت قلت نتائج الدراسية كان ضعيفة هذو ما سكون أبيل كيما أينشتاين اللي سوردوي اللي تاو اللي تسميه اللي أشبيي اللي أو بوتنسيال انتليكتوال اللي المخ نتاعه أكبر من عمره تلقاه مثلا هو عمره 8 أو 9 سنين ويخمم مثلا في الجيومتري دون الاسباس تاع عمره 17-18 سنة تبقى les émotions تاعو زاد تاع طفل صغير دونك بيسكو اي دي سوردوي يولي يفهم الحاجه رابيدمون يولي ما عادش كونسونتري في المكتب
4: ويقلق
10: يولي يعمل في حاجه اخرى تلقاه جينيرالمون يعمل حاجتين ثلاثه مع بعضهم فهمت هذاك علاش ديما نتائجهم الدراسيه تكون ضعيفه اذا كان ما عندهمش لهوه خاصه هذوما لي سوردوي راهو كيما اينشتاين وكيما هذايا
4: ميماموتو
10: مع غايبكم فهمت دونك سي جماعه سوردوي ما شاء الله فهمت اما ديما نقولوا اللي عندهم وليدات اش بي اي راهو يلزم متابعه خاصه متابعه خاصه خاطر يقلقوا فيسع ويكابت لانفورماسيون رابيدمون ويحس العباد اللي معاه متاخرين دونك يتلهي ويولي يعمل حاجه
5: اخرى
10: وما يحبش لي زيكزيرسيس ريبيتيتيف
5: فهمت
10: يقلق سي دي زونفون سوردوي فوالا
4: سوردوي باهي نكملوا السؤال الاخير سيد العميد
7: تفضل
4: من هو الامبراطور المسلم الذي حكم امبراطوريه مالي في القرن الرابع عشر يعتبر تاريخيا أغنى شخصية في تاريخ البشرية الإمبراطور المسلم هذية واشتهر برحلته الأسطورية للحج التي وزع فيها أطنانا من الذهب
10: كتوات
4: لا لقب معروف برشا ديما نقولوه في الكرة في
10: التراوري أكثر من التراوري
4: شو اسمه تراوري
10: عبد الرحمن
4: لا
10: دياكيتي
5: تراوري
4: نحكيه على سوندياتا كيتا منسى موسى أسكيا موسى. محمد إدريس ألوما
10: موسى
5: موسى أي موسى
4: برافو دكتور موسى جستمو منسى موسى تولى عرش إمبراطورية مالي عام 1312 كانت بلاد وقتها مالي تنتج أكثر من نصف إمدادات العالم من شنو من الذهب والملح باش تفهموا عليش بعد شنو اللي صاير توا في مالي وغيرها في عام 1324 قام السيد ذي برحلة حج شهيرة جدا إلى مكة المكرمة رفقة قافلة تضم عشرات الآلاف من الجنود والعبيد والجمال المحملة بالذهب وأنفق منه بكثرة في القاهرة والمدينة لدرجة أنه تسبب في انخفاض قيمة الذهب عالميا لسنوات تلمو فرق عليهم الذهب انخفض قيمة الذهب سنويا نحكيه على الإمبراطور منسى موسى
7: خلى تنبكتو
5: أول مرة
7: خلى العاصمة توا كلها أثار إسلامية نادرة جدا
4: دكتور من هو المستكشف والملاح البرتغالي
10: نزلوا لسه ما شاء الله
4: خاطر عارفة مش تجيبوا صحيح دوك ما ديش برشا وقت من هو المستكشف والملاح البرتغالي الذي قاد أول رحلة بحرية دارت حول كوكب الأرض
10: بريطاني قلت
7: ليه لا
6: برتغال
10: برتغالي شو اسمه كريستوف كولوم
7: لا
6: لا لا لا لا
7: عمل دور العالم
6: أول رحلة بحرية دارت حول كوكب الأرض
10: كريستوف كولوم بإسباني هو
6: في التاريخ والبعثة بتاعه هو خرج من إسبانيا خاطر بدعم إسبانيا
10: والملكة نتاع إسبانيا
7: ماجيلون ماجيلون
6: صحيح
10: الملكة نتاع إسبانيا هي اللي
7: عطته ماجيلون
6: توتافي بعثته باش يلقى طريق غربي إلى جزر التوابل
7: صحيح
6: ماجيلون إندونيسيا توا البعثة هذه بدأت عام 1519 عبر ماجيلون الممر المائي الجنوبي في أمريكا الجنوبية اللي يحمل اسمه اليوم اسمه مضيق ماجيلون ودخل المحيط الهادئ رغم أن ماجيلون قتل في الفلبين عام 1521 راهو ميت في الرحله هذه نتاعو ماجيلون الا ان بلا سفينته اللي هي فيكتوريا على اسم الملكه فيكتوريا تابعت الطريق بقياده خوان سيباستيان الكانو وعادت الى اسبانيا عام 1522 لتكمل اول دوره كامله حول الارض
7: صحيح
6: وميت فيها الرحلة هذه ماجيلون وكما قال الدكتور الملكة فيكتوريا هي اللي سبونسور كانت نتاع الرحلة هذه الكل ماجيلون قرينا عليه في
7: لا احنا في الابتدائية كانت الأمور ذي أوبليغاتوار الرحالة الكبار
6: والتاريخ كريستوف كولومب
5: وماجيلون عملوا لي حتى الديسانيمي في بيل
6: صحيح
5: ماجيلان تسمى بالعربية ماجيلان فكرة وانا صغير
6: ذي كان ايش قاعدة نعيطوا له ماجيلان
5: اي اكزاكتمو
10: ونين تندولة
5: لا
6: شنو الديسانيمي فرشت فيهم صغير هيني
5: تفكر برشا انا تفرجت برشا حتى كبرت شوي قعدت نتفرج خاطر وقتها بديت الديسانيمي ولا عندي حاجتين كبرت شوي نخرج نكور والعشيه وفي القايله في القايله وفي الليل نتفرج في الديسانيمي بقيت الوقت الصباح اللي في العطله نتاع الصيف والعشيه ماخر كي يبرد هكا الطقس نكور عندي حاجتين كنت نعملهم في العطله 3 شهور
10: شكون تلعب نكور
5: كيف
10: شكون تلعب تاكون ولا شنو
5: كنت نلعب ايليه ولا تاكون قدام ديجا معناها بعد لعب
7: شويه احنا نتفرج بالطليق اللي بدات تلعب زي الطليق قبل التلفزيون التونسي
6: بالطليق
5: خلط عليه ريونو
7: ريونو بدات قبل التلفزيون التونسي
5: وكانت وكانت تعدي حتى عديت بعض مقابلات كوب دافريكا 2004 اللي في تونس نفكر انه ماتش غينيا وغانا نتفكروا عدته هي وقتها نفكر انه باللونتيني جبدوها
7: صغيرات فهمنا وقتها حفظناها الجمله كريميتشي الفوستو بروغراما يكوزي تيرميناتو نتفكرها وانا صغير حفظناها الجمل بتاع البداية
6: والنهاية
7: حفظناها مويز خاطر كنا نتفرج في التلفزيون الطريقة 62 63 64
10: لا لا حتى الزاني 90 الريونو
6: الريونو موجودة
5: موجودين 2006 و2007
7: اي هذا حلت تونس احنا راهو نتخرجوا كان في التلفزيون الإيطالية
6: كان ما كانتش تونس
10: حتى 67 باللونتين نورمال معناتها سيرتو البلدان اللي عشت
5: تجبدهم
10: اي الكابون والضاحية الشمالية والجنوبية وفهمت عادي
6: واضح هذه كانت الكويزة قبل ما نكمل اليوم نحكيه على حملة علوش العيد اللي أطلقتها جمعية تونسية لقرى الأطفال سواس تحت الشعار في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير فما أكثر من 2300 عائلة وأكثر من 10,000 صغير يستنيوا في دعمكم وخيركم باش يعيدوا فرحانين كيفهم كيف بقية الصغيرات احنا توا في أيام مباركة العشر الأوائل من ذي الحجة وكان تعرفوا قداش أجر لفرح صغير في الأيامات بصدقتوا وزكيتوا نذكركم زيدان وصغيراتنا في قرى الأطفال SOS هما مصرف من مصارف الزكاة صحيح اللي ما عندوش ماهيش واجب عليه الأضحية لكن من حقه أنه يفرح والفرحة هذه نحن قادرين نصنعوها بمبلغ بسيط جدا ما عند الصغير تنجم راه المبالغ هذه تعمل عيد كامل وفرحة كاملة إذا تحب تكون جزء من الفرحة هذه فرحة أكثر من 10,000 صغير تكفلهم الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS ما عليك كنت تدخل تتبرع بالبطاقة البنكية على www.sos.be البريد التونسي على رقم 905 ولا كلمهم على 58-371-002 شكرا لكم إن شاء الله في ميزان حسناتكم ربي يحفظكم ربي يحفظ تونس العزيزة والغالية السامح مفتاح تقولكم هكا كملنا ناس الديوان في لمن
11: ناس الديوان
12: تسمعونا في تونس الكبرى عكيدة 90.5
11: راديو NFM ما يفوتك شيء تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس مراسلين يواكبوا الأكتواليتي لحظة بلحظة الأخبار على راديو NFM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة لأكثر تفاصيل تابعونا على www.radionfm.net راديو NFM صوتكم راديو NFM Flash News.
13: مجازوة سبعة ديوان فام عسلمة. وزارة النقل تضع خلال الفترة الممتدة من يوم الجمعة إلى غاية غرة جوان القادم برنامجا استثنائيا لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عيد الأضحى، يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية. وتم في هذا الإطار الترخيص للشركات العمومية للنقل البري على الطرقات للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها وعلى خطوط أخرى وفق ما يقتضيه الطلب، وهو ما سيمكن من زيادة في العرض الجملي تقدر بخمسة 45%. ومكنت الشركة الوطنية للنقل بين المدن أمام التطور في العرض ولتسهيل تلبية حاجيات المواطنين للتنقل عند تأمين السفرات الإضافية المسافرين من اقتطاع تذاكرهم أو القيام بعملية الحجز دون التقيد بسقف محدد في عدد البقاع المعروضة، وذلك على جميع الخطوط المنتظمة للشركة انطلاقا من محطتي النقل البري بباب سعدون وباب عليوة. كما تقرر أيضا الاستعانة بأسطول شركة النقل تونس لدعم العروض في صورة ارتفاع الطلب على بعض الخطوط. وستتولى الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية على مستوى الخطوط البعيدة تدعيم تركيبة القطارات ب32 عربة إضافية وبرمجة 140 سفرة منتظمة، مما يمكن من توفير حوالي 25,000 مقعد. وبخصوص خدمات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، وقع ترخيص لسيارات الأجرة لواج بصفة استثنائية للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم الجمعة إلى غاية غرة جواء القادم. رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي يستقبل محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بمناسبة زيارة العمل.

تتمكن إيران من امتلاك سلاح نووي، وسيتم فتح مضيق هرمز من دون فرض رسوم. ووكالة رويترز تنقل عن مصدرين إيرانيين أن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي أصدر توجيها يقضي بعدم نقل مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب القريب من درجة النقاء المستخدمة في تصنيع الأسلحة النووية إلى خارج البلاد، في خطوة وصفها مراقبون بالمتشددة في الموقف الإيراني تجاه أحد المطالب الأمريكية الرئيسية في محادثات السلام. والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول أنه في ظل التوتر المتزايد في العالم والتهديدات الجديدة يجب أن يبقى الثالوث النووي الروسي ضمانة لسيادة بلاده وبيلاروسيا، بما يضمن حل قضايا ردع الاستراتيجي والحفاظ على التكافؤ النووي وتوازن القوى على المستوى العالمي. نهاية الموجز الإخباري، ينطلق المشوار الآن مع هدى الورغمي في 60 دقيقة، ونحن نلتقي تمام الثامنة. أجمل تحيات بهير عوشي، في أمان الله.

0: UNFM. ديوان اف ام عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm.
6: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
7: مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا في 60 دقيقة. مشورنا ينطلق معكم توا يتواصل حتى للتسعة متاع الليل، 7:07. تحياتي للجميع، شكرا لكل الناس اللي قاعدة تتواصل معنا، شكرا على استماعكم، تحية لكم مستعملي الطريق، ربي يوصلكم إن شاء الله سلمين غنمين، تحية للناس اللي شدت الخدمة توا بالليل، ربي يعطيكم القوة، تحية للناس اللي تسمع فينا بالخارج، لكل الجالية التونسية في مختلف البلدان. أهلا وسهلا، شنو باش نحكي وشنو هي موضوعنا لليوم، شكون هما ضيوفنا؟ يلا توتسويتا
0: لغكاب.
7: ما هي حقيقة تهريب لحوم رومانية من الجزائر إلى تونس؟ رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان حسن الجربوعي ضيفنا في اللقرية. فيديو لتدافع كبير لمواطنين أمام مركز بريد بسوسة للحصول على جرايتهم يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي. مسؤولة بوحدة التحول الرقمي بالبريد التونسي ضيفتنا في العيون. نفوق جماعي لسلاحف بحرية في شط السلام بجابس يثير قلقا، فما هي الأسباب؟ موضوعنا في فيسبوك مع رئيس جمعية المحافظة على المناطق الرطبة بالجنوب التونسي سيد نوفل حمودة. ستتجاوز المعدلات من 6 إلى 10 درجات موجة حر ستضرب أوروبا خلال الأيام القادمة، فما هي أسبابها وما مدى

0: تأثيرها على تونس. نحكي في الموضوع في لوشيفر مع الأستاذ المبارز في الجغرافيا الخبير في طقس تونس الباحث في علم المناخ الأستاذ عامر بحبة. مسبح البلفيدير يفتح أبوابه للعموم للسباحة ابتداء من 2 جوان القادم. ما هي أسعار الدخول؟ موضوعنا في بون بلان. 3400 مريض ينتظرون التبرع بأعضاء في تونس، والمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء يدعو إلى مزيد من التوعية في هذا الخصوص. نستضيف في فيدباك منسقة بالمركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء دكتورة بثينة زناد. بعد صدوره بالرائد الرسمي، متى سيتم تفعيل الفصل المتعلق بتوريد سيارة لكل عائلة؟ ومتى سيتم تفعيل قانون انتداب أصحاب الشهائد العليا ممن صالت بطالتهم؟ وأي حلول للهجرة غير النظامية في تونس؟ ضيفنا في الانفيتي دوجور عضو لجنة المالية والميزانية عصام شوشينة.
1: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
0: حسام الدين الحلواني في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، إيمان الغريبي معكم كوتي ديجيتال، هدى الورغمي كوتي ميكرو حتى للتسعة. الثلج دل تصريح لرئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان في وسائل الإعلام، والثلج دل على مواقع التواصل الاجتماعي لأنه ما كانش واضح بالكيفية اللازمة. الحديث كان على الغيزو سوسيو، حتى في بعض الميديا تحثوا على أنه فما لحوم رومانية هربت لتونس. طريقة التهريب كيفاش صارت؟ معناتها لأنه مباشرة من رومانيا جت لتونس، كيفاش وقلت عدد من الجزائر كميات كبيرة مش كبيرة، وأي خطر اليوم في الموضوع هذا؟ نحكي في الموضوع التفاصيل تتسويتا. رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان السيد حسن الجربوعي، مساء النور، أهلا وسهلا مرحبا بك.
2: مساء الفل والياسمين، وتحية من خلالك لكل مستمعي إذاعة ديوان إف إم.
0: شكرا مرحبا. تهريب لحوم رومانية من الجزائر إلى تونس، هذا هو الصحيح، مش تهريب لحوم رومانية لتونس مباشرة.
2: شوف، فيما يخص اللحوم والأضاحي، إذا كانت الدولة التونسية اليوم تحترم شعبها، تحترم القوانين الموجودة، يجب محاسبة كل مسؤول تخلى على مسؤولياته ولعب بقوة التوانسة. اليوم حكينا عنا 3 سنين في مجلس نواب الشعب، حكينا على الموضوع متاع اللحوم ومتاع الأضاحي وكيفية إعادة هيكلة القطيع ودعم فلاحك واستورد لحوم خلي الشعب يأكل. لو وزارة التجارة توجهت وجابت لحوم بالـ5% بريفيليج تعطي للمستثمرين باش يجيبوا الحم باش التونسي يلقى ما يأكل، وكيلو الحم يوصل بـ38 دينار، لا ما نجيبوش. كي تسأل مع مدير عام يقول لك عملة صعبة مرينا هيش، كنجيبو في الكراهب وكنجيبو في المكياج والبرفان ونجيبو في الجلوب من تركيا، ما شفناش العملة صعبة، شفنا العملة صعبة وقفنا كل شيء على قوة التوانسة. اليوم كيف منشيناش وجبنا على الأقل ما يستهلك التونسي في رمضان وفي العيد. اليوم الكارثة اللي وصلنا لها اللي فما الحم داخل من الجزائر، الجزائر ايش عملت؟ الجزائر مشيت جابت ما يقارب 1,000,000 أضحية وجابت ما يقارب عشرات الكونتينرات من الحم لشعبها. اللي قاعد يصير في تونس اليوم ثم لحوم قاعدة داخلة من الجزائر، اللي هو الحم روماني اخذته الجزائر لشعبها، ما نعرف احنا كنترية توا يهربوا كل شيء. ثم لحوم ماهيش نسبة كبيرة، لكن ثم نسبة، احنا ما يسرق عظم يسرق جمل. ثم نسبة متاع الحم قاعدة داخلة من الجزائر يهربوا فيها مواطنين في كراهبهم، وفما نسبة كيف يهربوا فيها كناترية،
0: يهربوا فيها للاستهلاك ولا للتوزيع؟
2: للاستهلاك. هذه المشكلة وين؟ اللي اليوم كي دولة وزارة خدمتش على الشعب وما جابتش اللحم وما طبقتش القانون في حد ذاته، اللي فما أوامر وقوانين تسمح باش تجيب اللحم ما جبناهش، بتعلت عملة صعبة. واليوم هذه هي المسؤولية الفاشلة. اليوم كطبيب يعمل خطأ طبي يتحاسب ونجم يدخل حتى الحبس. إذا كان المسؤولين هذوما يلعبوا بقوة التوانسة ويلعبوا بصحة التونسي، مدة شهر ثم حليب تسيب في تونس، حليب ما هو صحي وتلمدت وتغطي على الموضوع وتعد على روحه وما تجبدش.
0: ثم لحظة، معنى تحليب بتوزع في تونس؟
2: اي هذه موجودة، هذه
0: حليب مهرب شنية وضعيته؟
2: ثم حليب، ثم حليب عن طريق حتى الهيئة، ثم حليب غير صحي وصل للتونسية من شركات تونسية ومعروفة، وتلم الموضوع وتعدى وما ناقشناش فيه، ولليوم ما فهمش حتى تحقيق فيه وما فهمش حتى إلزامية الناس اللي أخطأت.
0: الهيئة قالت التحاليل أثبتت سلامة الكميات الموزعة، وفما معتها لو تم سحبه في الموضوع هذي،
2: لو تسحب علاش تسحب إذا كان الحليب معتها أموره صحية؟ علاش تم سحب الحليب من عديد العطارة والسيبارات؟ علاش تسحب اذا كان الحليب امور مريقله؟ هذه هي نقاط الاستفهام المطروحه. ثم ثم ثم ثم مره ثم نوعيه نتاع ابقار مريضه بالسل في البطوارات التونسيه وطفيوا عليها الضوء يلموا فيها من غادي لغادي. اليوم راك قاعد تلعب بمصلحه شعبك وقاعد تلعب بصحه شعبك وقاعدين نلعبوا بوضعيه كارثيه. انت كي ترى النسبه نتاع الناس اللي مرضى بالكونسير في تونس شنو هي الاسباب؟ لليوم ثم معطيات مغالطة. كي نحكيه على الأضاحي وحكينا على الحم وحكينا كيفاش لازمك تقف مع شعبك وتدعمه بجوز طرق ثالثة لهما. الطريقة الأولى كيفاش تجورد لحوم وأمور صحية عن طريق بياترة تونسية وعن طريق شؤون الدينية وتجيب الحم للشعب التونسي كي غير من الدول المجاورة على غير الجزائر. خلي الشعب ياكل الحم العلوش على الأقل في العيد للعيد. ما جبناهش. اليوم قاعدين نخدموا في النوار. اليوم ثم ناس قاعدة تدخل في الحم الجزائر لكن الطريقة كيفاش قاعد يدخل بها راهو شيء حشم. إذا كان وصلنا ما نيش نحكي على علوش اليوم نهربوا فيه من الجزائر.
0: هما تجار معناتها قاعدين يهربوا في التجار غير رسميين.
2: النسبة كبيرة برشا. النسبة ماهيش كبيرة برشا.
0: وإلا مواطنين مشاو للجزائر شاو الحم جابوه بشكله هما. حبيت نفهم من الوضعية.
2: لا ثم بعض المواطنين ما همش الأكل للبيع. ثم بعض المواطنين قاعدة تدخل وفما لحوم قاعدين يدخلوا فيها حتى الجزيرية وقاعدة تدخل عن طريق الحدود وقاعدة توصل للجزارة وتتباع للمستهلك التونسي. الإشكال مش في كيفية دخوله. الإشكال ما سلامة اللحوم اللي مش تاكلوها. حتى كي نحكيه على 20 زقيتة ولا إن شاء الله حتى 10 ولا إن شاء الله حتى 5 في الآخر مش يأكلها مواطن تونسي يندرى سليم ولا مش سليم. المشكل الآخر علاش الجزائر لقات حلول وتوجهت ووردت؟ علاش الجزائر لقات حلول ومشات في ترقيم قطيحة وتبني في استراتيجية مبنية على مرحلية؟ احنا وين من هذا الكل؟ وزارة التجارة وزارة الفلاحة وين؟ المسؤولين اللي قاعدين اليوم يا اخي ما يسألهم حد، يا اخي ما يتحكموش، يا اخي ما يسألهمش شنو هي استراتيجيتك، يا اخي معقول اليوم كي تخرج ترى البؤس في الشعب التونسي؟ يا اخي الناس المسؤولين قاعدين يخرجوا يشوفوا في الشارع عباد صغار همها الوحيد علوش العيد وكيلو الحم كيفاش يعدي العيد؟ يا اخي نورمال اليوم البلاد هذه قاعده تمشي بالطريقه هذه. يا اخي
0: شفتوا الفيديو
2: كوظيفه تبعته سمحني مدام هدى وكوظيفه رقابيه عندنا 3 سنين واحنا نحكيه في المجلس ونندده ونعطيه الاشكاليات ونعطيه الحلول. هاو كيفاش تصلح، هاو كيفاش تبني، هاو كيفاش تصلح بلادك. لكن للاسف اليوم ثم ناس ضد الاصلاح، ثم ناس قاعده تتمعش بالوضع اللي عايشه به البلاد اليوم. ثم مسؤولين احنا عدينا في البلاد هذه ما بعد الثوره 10 سنين نقابه تبرك في البلاد، اليوم 10 سنين اداره قاعده تبرك في البلاد. اليوم ثم اداره تونسيه قاعده تضرب في البلاد التونسيه وما تحبش تصلح. مش معناتها انت القوانين والاوامر عندك والمشاريع عندك وما تحبش تصلح؟ ما معنى انت اليوم شعبك تونسي؟ من معقول توا شعب التونسي ولينا خمم من العيد للعيد في طرف كيلو الحمى؟ معقول اللي ازمه هذه حقها تصير خليه ازمه بين وزاره التجاره ووزاره الفلاحه لمده 3 سنوات ونمشيو كيفاش نوردوا غيرنا من الدول وكيفاش تبني فلاحك وكيفاش تقف مع فلاحك وكيفاش تبني استراتيجيه ماهيش موجوده؟ ناس ما تحبش تسمع، ناس ما تحبش تصلح، ناس على قد ما تحكي ولاو ضد النجاح، ناس عايشه بالفشل. هذا هو المطروح. ونعاود نقول اذا الدوله التونسيه من اعلى هرم فيها اذا كانت تحب تحترم الشعب هذا افتح تحقيق في موضوع الاضاحي وفي اللحوم. اش معناتها زوج شركات بركه اللي تورد في اللحوم المجمده واللحم ما نجيبوش للشعب التونسي باش ياكلوا؟ اش معناتها اليوم ندخل انا لجرون سيرفاس نلقى الحم العلوش مقيد ب 72 دينار؟ اش معناها شكون مش يقدر لك يقول لك الحم العلوش؟ اش معناتها علوش والناس تفتي في في في, في الفلاحه وما الفلاحه وما الفلاحه وما الفلاحه؟ في اقل علوش تدخل الرحبه ما تلقاش بمليون و100 ومليون و200 وانت شكون القادر مش ياخذوا؟ راه مش معقول اليوم وصلنا الدجاج الحاكم نصوروا به بالكاميراوات ونتفاخروا به اللي كان عيب على العائله التونسيه تاخذه باش يعمل به شويه طاجين. رانا كنواب عطينا الحلول وشخصنا عندنا 3 سنين لكن للاسف الوزارات اللي قاعدين اليوم والمدير العامين اللي شادين الكراسي ما عندهم ما همش مسؤولين المرحله هذه. المرحله استثنائيه تسحق حلول استثنائيه وتسحق مسؤول استثنائي باش يبني لك بلادك. اذا مش نواصلوا بسياسه الازمات وبالسياسه نتاع المسؤولين اللي موجودين اليوم والله لا قامت لنا قائمه في البلاد هذه كلها اخلالات وكلها مشاكل وبعقد السبعينات وبمسؤولين خدموا مع عديد المنظومات السياسيه ما عنده ما يصلح لك. كيفاش انت تحط مسؤول اليوم ضد فكرتك وضد توجهك وتحب تصلحها؟ معقول توا رئيس الجمهوريه يدور هاو في نابلها هاو في شعالها هاو في بزويتها هاو في مفيذه هاو يشخص وبعد اعطيني المنجز اعطيني الاثر نتاع هذايا على ارض الواقع. اذا كان رئيس الجمهوريه يشكي الناس كل مش تشكيه احنا؟ اذا كان الناس كلها ولا تشكي شكون المسؤول على امن البلاد هذه وعلى امن الشعب وعلى صحه الشعب وعلى قوت الشعب وعلى ماكله الشعب؟ ما عادش نحكيو على النقل العمومي، ما عادش نحكيو على الصحه، ولا نحكيو على ما ناكلو، ولا نحكيو على قوتنا، ولا نحكيو على طرف الحم. مشكل راهو مطروح. البرازيل راهي في لحظه ما البرازيل كانت 40% من الناس فيها مدمنه على المخدرات ومدمنه على الدروغ بسياسه خدمه البرازيل اول مصدر اليوم للعلالج واللحوم لاوروبا وللعالم كامل.
3: خاطر حطوا استراتيجية مبنية. احنا 56% أراضينا قصبة، فلاحك موجود، كل شيء موجود، توجه سياسي من أعلى هرم في السلطة موجود، واللوطة تلقى يا الفلاح يعاني يا قفة الزوالي ما عادش قادرين.
0: فقط انا حبيت نسالك على فيديو اللي الفيديو اللي داريو ما برشا على لي ريزو سوسيو، فيديو التدافع الكبير نتاع المواطنين اللي صار في منوبه على نقطه بيع اضاحي بالكيلوغرام. ما نعرفش شفتوا الفيديو ولا ما شفتوش، وشنو تعليقك عليه؟ مع توصلنا الى درجه انه اليوم نقطه بيع من بالكيلوغرام الواحد تصير فيها تدافع كبير، وناس المتغشش اكثر من الفرحان على خاطر ما فماش الكميات اللازمه وغيره.
3: شوف اليوم التونسي الله غالب، وصلنا مرحلة من صف لصف، من صف الخبز لصف الزيت، اليوم وصلنا لصف الأضاحي لصف العلاج لصف النقل العمومي، ولينا شادين الصفوف برا وماناش عارفين الصف هذا وين مشي وصلنا. اليوم ما على رئيس الجمهورية إلا يأخذ قرارات صارمة وقرارات جدية وقرارات عملية، واليوم يتم تطبيق ويتم محاسبة. أنا نعود نقول لك طبيب يعدي 30 سنة يقرأ بعد الباك يعمل خطأ طبي يتم محاسبته ومحاكمته ويجب يدخل حتى الحبس. المسؤولين في وزارة التجارة وفي وزارة الفلاحة شكون يحاسبهم اليوم على الإخلالات اللي موجودة في هيكلة القطيع في منظومة اللحوم؟ كما نحكي اليوم ونعاود نقول الحم اللي داخل من الجزائر داخل في كراهب متاع الناس عاديين، مواطن عادي قاعد يهبط له بزقيته في الكرهبة من تالي ويبيع فيها للجزارة، كيفاش تدخل من الجزائر لتونس وشنو هي سلامتها الصحية وكيفاش مشاكلها المواطن؟ ونعاود نقول كمية صغيرة، لكن راهب عقلية اللي يسرق عظمة قادر يسرق جمل، واللي يهرب لك حاجة قادر يهرب لك كونتينير. اليوم الوضعيه كيفاش؟ علاش الجزائر خدمت وعلاش الجزائر وردت واحنا بقينا بمسؤولين يقول لك العمله صعبه؟ العمله صعبه تقيدها في حاجات وما تقيدهاش في هذايا. انا احنا كوظيفه رقابيه نددنا وكوظيفه رقابيه شخصنا وكوظيفه رقابيه اعطينا حلول. لليوم انني في مجلس نواب الشعب عندنا جلسه بدات من 10 حتى الشهر الماضي 3 مع اتحاد الفلاحين لوضع استراتيجيه استباقيه للازمات، وجلسه من 4 حتى الشهر التو في مجلس نواب الشعب على حلول مع كونيكت اجري، على الاقل نلقاوش حلول. اليوم وزاره
0: حلول لماذا؟ حلول لماذا؟ معناتها انتم كوظيفه تشريعيه الجلسات هذه الحلول لماذا للاضاحي؟
3: تجاوزنا الموضوع، تقعد مع الفلاح كما 1274 تقعد مع المنظمات وتحل وتسمع اكثر من تتكلم باش تنجم تصلح القطاع. على الاقل الحلول اللي تنتفت وسط اثبتت الفشل نتاعها، ما تنجمش اليوم تصلح عيد وقت العيد، تصلح زيت الزيتونه وقت الصابه. احنا ولينا نحكي يكون شي وقت الازمه، ما نحكيوش نحطوا استراتيجيه مبنيه على مرحليه، هذا اللي ينقصنا اليوم. نحكيوا على وضع المياه كان في الصيف، نحكيوا على العلوش كون شي وقت الاضحيه، نحكيوا كون شي على على على مشاكل الزراعات الكبرى وقت الحصاد، الزيتون وقت الزيتون، الواحات وقت الدقله. اليوم يلزم عندك استراتيجيه استباقيه. اليوم راهو اذا كان نعاود ونقول راهو الاشكال مش في القوانين، الاشكال مش في التوجهات الرئاسيه، الاشكال مش في المجالس الوزاريه، الاشكال في تطبيقها على ارض الواقع. يلزم عندك مسؤول وعندك لجان تطبق هذا. يا رانا نحكيه بحرقه الخطر والله، واحد في مجلس نواب الشعب الريق شاح يحكي في المشاكل هذه ويهز فيها من القاعة، مش رانا نحكيه برا مش شخص واي مواطن. اعطيناك حلول، مدينا لك حلول طبقها في ظرف عامين، في ظرف عامين واعي ما اقول والله قدري، في ظرف عامين تونس ما عادش عندنا حتى اشكال من الموارد الفلاحيه ومن المنتوجات جمه، ما عادش عندنا حتى مشكل في ظرف عامين. اذا نحطوا استراتيجيه في اعاده هيكله القطيع والرقم نوه، ونعاودوا نعطوا البذره التونسيه نتاعنا عن طريق بنك الجينات في الزراعات الكبرى وفي واحاتنا، ونقفوا مع فلاحنا ونخدموا على استراتيجيه التخزين وقت الوفره ووقت الندره، يكون عندنا ستوك استراتيجي مبني تو ننهضوا ببلادنا. اما بالسياسه هذه سياسه ازماتيه وسياسه نتاع مسؤولين اداريين يخدم في بيرو ويصححوا لا علاقه بالواقع الميداني وبمعاناه التونسي ما عندنا وين مش نوصلوا. وهذا هو البناء. اليوم يلزم ننتقلوا من مرحله التشخيص الى مرحله التنفيذ.
0: واضح، شكرا جزيلا رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان سيد حسن الجربوعي، شكرا على كل هذه التوضيحات. 27 دقيقة على موجاتنا، فيديو لتدافع كبير لمواطنين من مركز بريد سوسة للحصول على جرايتهم نحكي عليه بعد الفاصل.
1: كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش، هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان أفام.
4: ديوان أفام، ديوان

0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: كان حديث التوينس على ليغيزو سوسيو، نحكي على الفيديو اللي ظهروا فيه مواطنين يدافعوا وخاصة المتقاعدين أمام مركز بريد بسوسة للحصول على جرياتهم أثر جدل على مواقع التواصل الاجتماعي. نستضيفوا البريد التونسي باش نحكيوا اليوم على شنية الحلول باش ما نشوفوش الصور هذية تتكرر قبيل العيد ونشوفوش التدافع هذية ومنشوفوش هالصورة المش مزيانة الحقيقة، الصورة المسيئة لكبار السن للمتقاعدين للوضعية الهشة غيره الناس اللي تستنى في الجراية امتاحها. نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويتا. مسؤولة بوحدة التحول الرقمي بالبريد التونسي سيدة منال جرامي، مرحبا، هلا وسهلا، مساء النور.
2: عسلامة، مرحبا، مساء النور،
1: مرحبا. سيدة منى، الفيديو أكيد تبعتوه كبريد تونسي لأنه تم تداوله بسرعة وبكثافة على مواقع التواصل وحتى في وسائل الإعلام. الصورة هذية علاش وصلنا معناتها للوضعية هذه باش نشوفوا ناس كل تدافع قدام مركز بريد في سوسة، ربما هذا التوثيق وربما تنجم تكون وضعية حتى في مراكز البريد الأخرى.
2: إيه يعطيك الصحة يعيشك. دونك اليوم في الفترة هذه الحساسة عن فات خطر تتزامن مع صرف الجرايات سواء CNSS ولا CNRPS ولا حتى بالنسبة للمنتفعين البرنامج الوطني لمساعدات العائلات المعزة ومحدودية الدخل اللي هما عندهم ليكارت سوسيال. دونك هما انت حكيت على الحلول، هو الحقيقة البريد التونسي وفر الحلول للمواطنين من خلال البطاقات. بالنسبة للغوتخيتي CNSS ولا CNRPS وفرنا لهم ليكارت جرايات، وعندنا اليوم أكثر من 386 ألف متقاعد دونك بالنسبة للCNSS اللي عندهم البطاقات متاع اسمها جيراتي اللي هي بطاقة مسبقة الدفع اللي تصب فيها الجيرايات متاع لي روتريتي. كيف بالنسبة للCNRPS عندنا أكثر من 26 ألف حريف اللي يملكوا البطاقات هذوما. احنا اليوم البريد التونسي عندهم البطاقات، وحتى اللي ما عندوش بطاقة يجم يمشي لأي مكتب أقرب مكتب بريد ويعمل المطلب متاع بطاقة ونمكنوه مجانيا. البطاقات هذه نعطيو فيهم مجانيا للي غوتخيتي وإلا المنتفعين بالنسبة للعائلات المعزة اللي عندهم ليكارت سوسيال. دونك باش نشجعوهم باش يتعاملوا
1: وعليهم ديفري، معناتها البطاقة هذه عليها ديفري ولا
2: مجانية تتصب الجراية في البطاقة،
1: ما فيهش قصاص معناتها
2: وبعديك ما فيهش حتى قصاص، وتمشي للموزعات الآلية التابعة لبريد تونسي. اليوم بريد تونسي وفر أكثر من 900 موزع آلي موزعين كامل في تراب الجمهورية باش يجبلوا الجرايات نتاعهم في الموزعات هذه. وحتى إذا كان ما فماش موزع آلي بحذاه متاع البريد التونسي فما يجب يجبد من الموزعات متاع البنوك. دونك البطاقات هذه تمكن باش تسحب من أي موزع آلي. دونك احنا ندعيو للحاملي البطاقات هذوما سواء كارت جيراتي ولا كارت سوسيال باش يستعملوا الموزعات الآلية. راهي مجانا، راهي ما كما قلت انت ما يتوظفش عليها حتى معاليم إضافية. البريد التونسي وفروا لهم موزعات الآلية، وفروا لهم ليكارت، حتى كما قلت اللي ما عندوش يجم البطاقة هذه يجم يتوجه لأقرب مكتب بريد ويتمتع بالبطاقة هذه مجانية ويستعملها من بعد. دونك هذا هو شو المساج اللي نحبوا نوصلوا.
1: وعليش معناتها رغم هالأعداد الكبيرة، قلت 386 ألف متقاعد من CNSS و 26 ألف من CNRPS، معناتها اليوم عندهم البطاقة ومش قاعدين يستعملوا فيها ولا هذي رقم ولا
2: عندهم البطاقات هذوما اللي عندهم بطاقات الشيف اللي عطولك اللي ديجا عندهم البطاقات
1: قاعدين يستعملوا هذوما مش قاعدين يستعملوا
2: يستعملوا مش باش يستعملوا هذيك هو ما فما شكون قاعد يستعمل فما شكون ما مش قاعد يستعمل. دونك
1: عنده بطاقه ما يستعملش فيها معناتها
2: اي احنا نحبوا نوجههم باش يستعملوهم. راه الاستعمال ساهل برشا، يعني يكفي باش تحط الكارت في الديستريبيتور والكود نتاعك. بتيتر فما شكون اللي يضيع الكود زاده يتوجه الى الاقرب مكتب بريد والا حتى يطلبنا على في سونتر دابيل 1828 نعملوا له غوكالكول كود ونعطيوه الكود منولوجي. بتيتر فما شكون اللي يضيع الكود، بتيتر فما شكون اللي ما نعرفش فما يخاف من استعمال البطاقة. هي مسألة متاع إدوكاسيون فينانسيغ لهنا. احنا نحبو نشجعوهم باش يستعملوهم البطاقة هذي، راهو عطيناه لكم مجاني البطاقات هذوما باش تستعملوهم في القنوات متاع البريد التونسي. ويا حبذا احنا يا حبذا لوبجيكتيف متاعنا متاع الدولة متاعنا اللي هو ما نجبلوش الكاش. احنا مدابينا البطاقات هذي راهو تنجم تمشي المجازان ولا كرون سيوفا تقدم منها بالتيك خطير يعني تجب تستعملها في التطبيقات. عملنا تطبيقات باش تبعث لولدك كان باش تبعث لولدك ماندا باش تبعث له من الجراية نتاعك تعمل ترانسفير تخلص فاتورتك ما غير ما تجبد الكاش. دونك احنا وفرنا البطاقات ووفرنا القنوات الرقميه اللي هي سواء ديستريبيتور لي تي بي او لي زابليكاسيون موبيل باش يستعملوا البطاقات هذه. هو جوست شويه هكا تعود نتعودوا بشويه بشويه ونشجعوا باش نستعملوهم البطاقات هذوما.
1: واضح. شكرا سيدة منى جرام يعطيك الصحة المسؤولة بوحدة التحول الرقمي بالبريد التونسي. شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها ودعوة اللي توجهت بها إلى المتقاعدين للحصول على الجرايات متاعهم عبر بطاقة جرايتي من الموزعات الموجودة في البريد التونسي ولا حتى في البنوك. موصلين معكم مشوارنا، مرحبا بكم، أهلا وسهلا. 7:29 دقيقة على موجاتنا. تحية لكل الناس اللي قاعدة تواصل معنا، تحية للإنترنت الكل. شكرا شكرا شكرا شيف سلوى، مرحبا يا سميرة زيكو، لبيا شمام مرحبا بيك، أهلا وسهلا. فدوى دليبيبي مساء الخيرات، عوادي ويسام مرحبا، مساء النور أهلا وسهلا. شكرا على التواصل، يعطيكم ألف صحة. مهدي المحب رقم واحد لبرنامج في 60 دقيقة، مساء الخير يا مهدي. ضالة حذوبة الحقيقة، عندي مشكل في الكرتون باش نسلم على الناس الكل، لكن مرحبا أهلا وسهلا، تحياتي لكم ومرحبا وشكرا على تواصلكم. احنا موصلين معكم مشوارنا كمال كمال زادة، مساء خير يا كمال سبحني مرحبا اهلا وسهلا. بس ما قعلول مرحبا، سي عبد العزيز مرحبا بيك، مبروك سكيلا مرحبا، دليلة ضفلاوي مرحبا، معز المنوبي زده مرحبا اهلا وسهلا. نحكي على نفوق جماعي لسلاحة في بحرية في شط السلام في جابس يثير القلق، شنية الأسباب؟ موضوعنا تتفيته. رئيس جمعية المحافظة على المناطق الرطبة بالجنوب التونسي سي نوفل حمودة مرحبا بيك اهلا وسهلا، مساء الخيرات.
3: مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين.
1: شكرا مرحبا يا سي نوفل، مرحبا بك اهلا وسهلا. الفيديوهات اللي شفناهم على لي ريزو سوسيو لنفوق جماعي لسلاحف بحريه، كي نحكيو نفوق جماعي قداش من سلحفات تقريبا العدد قداش وشنية الوضعيه؟ عاديه مش عاديه؟ فما صارت شي تحاليل؟ صارت شي صار شي استقصاء في الموضوع؟ شنية التفاصيل؟
3: شكرا على الاستضافة لتوضيح المعلومات حول نفوق السلاحف. بالنسبة للوضعية على شط السلام، وقع المعاينة متاع السلاحف من طرفنا احنا وطرف كيف معهد علوم البحار بيابس ومع المندوبية الجهوية للصيد البحري. النفوق هذا معناها مجموعة من السلاحف الميتة، لكن بالمعاينة متاعهم وأخذ القياسات تبين أن هي معناها فيها لقديم ياسر وفيها لمتوسط وفيها لأخيرا معناها معناها خرج بالبحر. النفوق هذا في أوج متاعه توحني بالنسبة للشهر ماي من كل عام يكون معناها الأعداد تكون كبيرة برشا، بل بالعكس في مناطق أخرى لقينا أعداد أكثر من هكذا. بالنسبة لشط السلام لقينا 16
1: سلحفات في مي فقط،
3: أي معناها في قلت لكم في معناها ما هيش في نفس الوقت بعضها يعني فيها
1: على مراحل،
3: أي معناها عندها مدة وفيما اللي عندها أقل، وهذاك معناها مجموعة فما زوز معناها مازالوا معناها جديدة. النفوق هذا معناها السبب بتاع ديما أول حاجة هو ديما الأكثر حاجة اللي تحصل في الشباك يعني الصيد العربي للسلاحف والكائنات البحرية الكل يا أخي، مش كان هذا السلاحف، في بعض الأحيان نلقوا دلافين وطيور كيف كيف. في الفترة هذه كما تعرفوا للسلاحف البحرية تقترب من الشواطئ وللبحث عن الأماكن للتعشيش لما تعشش في الرمال الجيدة، تبحث عن أماكن للتعشيش نتاعها فتقترب أكثر من السواحل ويكون معناها المصادفة مع الشباك الصيادين اللي هي معناها في أغلب الأحيان تكون معناها تبات يعني وتبقى مدة طويلة، فبالتالي تحصل أغلبها تحصل في الشباك وما تستطيعش أن تطلع الفوق باش تتنفس هواء المحيط لأن هي لزمها الهواء فتغرق في الماء ذاك ويدخلها وتغم عليها في الأول، ثم تفقد معناها الوعي وتموت وتنفق ويخرجها للبحر، وخاصة تو صارت معناها بعد النوى هون نقولوا معناها الاضطراب تاع البحر الكبيرة، خرج العديد من الأعداد الكبيرة. وصلنا في يوم لقينا حتى 27 سلحفات، مش حتى كان أكثر من الأعداد هذه. يعني كل يوم نلقوا أعداد معناها على طول الشواطئ من قابس حتى لي معناها الليماوة الزراط والشمال زاد كيف كيف حتى الهيشة والعكاريت. فنلقوا في أغلب الأحيان معناها أعداد كبيرة، وخاصة في الفترة هذه، واللي هي معناها يلزمنا نقف ونشوف مراجعة.
1: شنية الحلول إذا كان إحنا عارفين الأسباب، فما حلول باش نقصوا من معناتها من نفوق هذية، نسببوا في هالنفوق هذية؟ صارتش معناتها دورات تكوينية للبحارة، توعية تحسيس غيره في الموضوع هذا؟
3: أي لا صحيح، قمنا بعدة دورات بمساندة من ركسبا يعني ومن الفيفياف يعني بشمال افريقيا يعني الصندوق العالمي للطبيعه، وببرشا معناها ممولين اخرين. قمنا بعده دورات تحسيسيه للبحاره على اساس ان يتفقد الشباك نتاعهم، واذا كان معناها كيفاش نلقوا السلحفات ونتعرفوا عليها اللي هي معناها داخل نجم ننقذها فننقذها، ويتصلوا بالمراكز الإسعاف الأولي أو الإسعاف في معهد علوم البحار بالمنستير. يعني الطرق معناها موجودة كيف كيف، فما محاولات زي كيف كيف من الباحثين والمختصين باش يراجعوا أنواع الشباك وكيفية معناها إيجاد أشباك جديدة و معناها صنارات اللي هي معناها ما تكونش معناها مضرة للسلاح والكائنات البحرية الأخرى، وهذا معناها باش يزيد معناها من الدور نحن زي كيف كيف في التوعية والتحسيس، ونحاول ديما نتصلوا بالبحارة وبالأبناء متاعهم حتى في المدارس باش نوعوهم بأهمية الكائن هذايا في المنظومة البيئية البحرية وضرورة المحافظة عليه من الـ الاندثار، لأنه هو يقوم بعملية كبيرة ياسر داخل البحر، ومعناها يقوم بتوازن كبير بين الكائنات اللي يقتات عليها، مثلا كيف كيف زاد كيف كيف الحاجات الأخرى اللي هي معناها مضرة زاد كيف كيف، هي التلوث خاصة البلاستيكي اللي هو معناها معناها يجعل السلاحف تأكل البلاستيك عوض القناديل البحر، فبالتالي يتراكم في المعدة متاحة وفي الأمعاء ويسبب لها في أمراض ونفوق زاد كيف كيف في نفس الحكاية. كما زاد كيف كيف فما الملوثات الأخرى اللي هي معناها مواد كيميائية زاد كيف كيف تنقص من أعمار هذه الكائنات وتلحقها لها بناها مضار، خاصة مضار صحية كما تلحق بالإنسان في حياته.
1: ظاهرة الصيد العشوائي عندها دور في الموضوع هذايا معناتها سينوفل؟
3: طبعا الصيد العشوائي عنده دور كبير، خاصة للناس اللي معناها يستعملوا طرق معناها اللي هي معناها تبييت، خاصة تبييت الشباك في البحر، والأكثر مضرة هي الكركارة يعني اللي تجبد بالكركر يعني الأعماق البحر، فتأخذ معها كل الكائنات ويصير لها معناها استنزاف كبير في الحالات متاعها، ويجر إلى موت العديد من الكائنات اللي هي غير معناها مقصودة بالصيد، وهذا كان يسموه الصيد العرضي، وهذا معناها زاد كيف كيف يلزم مراجعة والبحث عن حلول أقدر من هذه الموجودة تو، على أساس أن هذا الكائن هو معناها ماشي في طريق النفوق في طريق الاندثار، وضرورة الحماية متاعها للمحافظة على الثروات السمكية والحيوانين متاعنا.
1: وخليج جابس يعتبر منطقة من مناطق التعشيش متاع السلحفات، يعني فما أماكن تخرج فيه من السلحفات الغادي معناتها لعملية التعشيش وإلا لا؟
3: هي موجودة معنا في خليج جابس يعني من رأس القبضية حتى الحدود الليبية، وخاصة عندنا في جربة عدة حالات متاع خروج السلاحف للتعشيش. الأهمية متاع خليج جابس هو في التشكية متاع السلاحف هذي، ما فماش معناها سلاحفات تدخل البحر الأبيض المصري، لأن هي حيوانات مهاجرة تجوب البحار والمحيطات، ففي الشتاء لابد أن تتمر السلاحف بخليج جابس ولتقطات وتلقى معناها الظروف الملائمة باش تنجم تواصل الهجرة متاعها وتتغذى وكذلك تتقوى يعني في حياتها وتواصل المسيرة متاعها.
1: واضح، إن شاء الله يكون الوعي أكثر فأكثر خلال السنوات القادمة، ونقوم بأكثر مجهود من مختلف الأطراف باش نوعي والناس على فترة خروج السلحفات، ونحترمه معناتها ونحميه السلحفات وقت اللي تخرج لعملية التعشيش، وما تصيرش معناتها الحكايات هذه من هذوما الكل. شكرا جزيلا رئيس جمعية المحافظة على المناطق الرطبة بالجنوب التونسي سيد نوف الحمودة، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا بالجميع، تحياتي لكم، اهلا وسهلا للانترنت الكل، مرحبا ترمينا، مرحبا حمدي، فارس العياري، مساء الخيرات، اهلا وسهلا عبسي، زاد مرحبا، شكرا لكم على التواصل ومرحبا بكم. نحكيوا على موجة حر ستضرب عدد من الدول الأوروبية خلال الأيام القادمة، ستتجاوز المعدلات من 6 إلى 10 درجات. ما هي أسبابها وما مدى تأثيرها على تونس؟ موضوعنا تتويتا
4: ديوان فام، هي الموجة اللي توتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
0: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم. ستضرب أوروبا موجة الحر، هو درجات الحرارة حتى في المحيط متاعنا مثلا في ليبيا وفي عديد الدول الأخرى درجات حرارة تفوق 40 درجة. بخكونتر في تونس الطقس معناتها ربيعي إن لم نقل شبه شتوي في بعض المناطق، ودرجات حرارة عادية ومستحبة وأقل حتى من العادية. أيضا كان حديث على علي شحنة ربما بمنأ على موجة الحر هذه، ثم اليوم كي نحكيه على موجة حر ستضرب أوروبا ونعرفوا تأثير معناتها متاع التيارات إذا كان كي تكون جاية معناتها من أوروبا على تونس. هل أنه موجة الحر هذه مش تشمل مناطق في أوروبا فقط، مش تلقي بظلالها على تونس ولا لا؟ شنية أسبابها؟ موضوعنا تتشويتا. الأستاذ المبرز في الجغرافيا، الخبير في طقس تونس، الباحث في علم المناخ، أستاذ عمر بحبة، مساء النور.
5: مرحبا أستاذ هودة، تحية لك وتحية للسادة المستمعين على ديوانة فيه.
1: شكرا، مرحبا، أهلا وسهلا. من 6 إلى 10 درجات أنت قلت هكا على صفحتك المرصد التونسي للطقس والمناخ، قلت ستتجاوز المعدلات وقلت حتى الدول معناتها تقريبا من 6 إلى 10 درجات. شنية الحكاية هذية؟ ظاهرة طبيعية مش طبيعية؟ وقتها مش وقتها؟ شنية أسبابها وشنية تفاصيلها؟
5: وهو كذلك يعني النماذج العالمية على رأس النموذج الأوروبي يعني قصير المدى ومتوسط المدى يضع حرارة أعلى من المعدلات في القارة الأوروبية خاصة غربها. ديجا من أمس بدأت الأجواء تسخن، اليوم كيف كيف، اليوم مثلا في بعض المناطق الفرنسية الجنوبية الغربية على المحيط الأطلسي 35 درجة، يعني 35 درجة رأوا في فرنسا مش في تونس، تعتبر حرارة مرتفعة. في إسبانيا اليوم 37 درجة في بعض المناطق، في منطقة الأندلس في جنوب إسبانيا، في وسط إسبانيا كيف كيف. ومن المتوقع إن شاء الله الأيام القادمة الحرارة باش تزيد يعني في الدول هذه، وخاصة من حيث المساحة، خاطر طول اليوم وحتى غدوة ممكن الجنوب الفرنسي الجنوب الغربي الأيام القادمة يعني في الويكاند وحتى زاد الأسبوع القادم، من المتوقع كونه يعني الحرارة باش تشمل عدة مناطق أخرى فرنسية، ربما حتى أغلب المناطق الفرنسية والإسبانية والبرتغالية. وحتى زاد في المغرب، اليوم في المغرب زاد فما بعض المحطات يعني تجاوزت 40 وحتى 42 درجة. غرب الجزائر زاد كيف كيف سخون، يعني المنطقة هي المنطقة متاع شبه الجزيرة الإيبيرية، يعني إسبانيا برتغال فرنسا المغرب وغرب الجزائر. علاش؟ لأنه فما منخفض جوي يعني في الأطلس قريب للبرتغال يلعب دور المذخة، يعني يضخ التيارات جنوبية صحراوية من المناطق المدارية وشبه المدارية. يعني التيارات يكون جنوبية دونك تخلي الحرارة الكتل الهوائية الحارة تطلع أكثر من المناطق المدارية وشبه المدارية الصحراوية إلى المناطق في اتجاه أكثر في اتجاه الشمال، يعني في اتجاه غرب الجزائر، في اتجاه المغرب، في اتجاه إسبانيا، البرتغال، وحتى فرنسا، وربما حتى دول أخرى يعني في غرب يعني أوروبا. يعني دونك السبب الأولاني هو المنخفض الجوي اللي موجود في الأطلسي على البرتغال أو غرب البرتغال خلينا نقوله. يسير الطائرات هذه الجنوبية الحارة. وفما زاد سبب آخر اللي هو مرتفع الأسور، وحكينا عليه قبل برشا مرات أستاذ هودية معك. دونك مرتفع الأسور زاد طبعا اللي يكون موجود يزيد في يعني يخلي الأجواء مستقرة، يخلي الحرارة تكون موجودة في الغلاف الجوي، لأنه الهواء يكون يعني نازل من الأعلى من طبقات يعني الجوية اللي موجودة في الأعلى نحو الأسفل. دونك الهواء اللي موجود عندنا على سطح الأرض نتيجة الهواء زي الصحراوي كما قلنا يقعد محبوس، يعني من جمش يتنقل يعني شرقا أو غربا، يقعد محبوس عنا في المنطقة نتاع غرب المتوسط في فرنسا في إسبانيا كما قلنا إلى آخره، ويزيد أكثر في الحرارة. دونك هذاك علاش يعني فما حتى بعض المصطلحات اليوم بركة الأرصاد الفرنسية تحكي على دوم دي شالير، معناتها القبة حرارية. قبة حرارية يعني عنا حرارة اللي تجينا من المناطق المدارية وعنا زادة مرتفع جوي، هذا الكل يخلي الحرارة تقعد مدة طويلة وعلى مجالات شاسعة، شوفوا قداش من دولة، وخاصة على طول عدة أيام، وحتى حتى خلال ساعات الليل، حتى خلال ساعات الليل تكون فما الأجواء تكون انتم شوفوا ما تشوفوا توا في تونس في النهار تسخن شوية صحيح، ولكن في الليل
1: تبرد
5: في المناطق هذه، وقت تكون فما موجة الحر يعني في شكل قبة حرارية الطقس يكون سخون ليلا نهارا. بطبيعة في النهار أكثر خاطر فما الشمس، ونذكركم بحاجة عشناها في تونس، تتفكروا موجة الحر القوية برشا اللي عشناها في 2023 ثلاثة أسابيع كما الحارين برشا، هكي كان زادة يعني قبة حرارية، يعني تخيلوا كم بوم، مش طبعا مش بنفس القوة، فقط من حيث الشكل باش تفهموا معناتها الشكل. يعني وقت تذكروا عشنا يعني النهار كان سخون، وحتى الليل يعني وقت عشنا حتى حرارة ثلاثينية وحتى قريب 40 درجة في جنوب تونس حتى خلال ساعات الليل. دونك هذا ايش معناتها قبة حرارية؟ دونك القارة الأوروبية خاصة غربها جنوب الغربي متاعها باش تكون تحت القبة هذه، وذا يراهو تسمية أطلقتها، هي مش تسمية جديدة معناتها، ولكن تحدثت عنها الأرصاد يعني ميتيو فرانس اليوم بركة في بعض المنشورات على صفحتها على الفيسبوك، حتى على المواقع متاعها، الموقع متاعها الرسمي. هو رأي الحرارة مش باش تكون حرارة كبيرة برشا، يعني مش مثلا باش نسجلوا 42 درجة أو حتى 45 درجة إلى آخره، لا، هي رأي حرارة باش تكون ثلاثينية، ولكن راهو كي نقارنوها بالحرارة اللي تم تسجيلها عادة في شهر ماي هي أعلى من المعدلات بين 6 و 10 درجات في أرجاء واسعة من فرنسا وإسبانيا والبرتغال. وذاك علاش يعني يتم إطلاق عليها موجة حر ولا حتى قبة حرارية، بحكم كونه أول حاجة المجال شاسع اللي بيشتمل الظاهرة دي، وثاني حاجة لمدة طويلة عدة أيام، ديجا بدأت أمس واليوم بشوية بشوية، الذروة باش تكون الأيام القادمة يعني تقريبا إلى غاية آخر ماي، يعني العشر أيام القادمين باش تكون فما أجواء نجم نقولوا حارة في الدول هذه مع ذروة حسب الأرصاد يعني الفرنسية ميتيو فرانس، مع ذروة ممكن بداية الأسبوع القادم، يعني ممكن نهار الاثنين ثلاثة الأربعة باش تكون زادة يعني أيام يعني حارة أعلى من المعدلات بكثير في أغلب الأرجاء الفرنسية.
1: تونس خلال فترة العيد نجم توصلنا شوية سخانة، ولا العيد باش نعديوها بالطريقة هذه؟
5: لا، احنا بعد برشا والحمد لله على الحرارة الكبيرة هذه، نطمنوا مع السادة المستمعين في تونس، هو لما حالة لاحظتوا اللي الأجواء يعني حارة نسبيا الأيام القليلة الماضية حتى اليوم بركة، ولكن حرارة حول المعادلات أو أعلى بقليل، حتى ربما دون المعادلات في بعض المناطق الشمالية. اليوم راهو في شمال تونس على السواحل الشمالية 20 درجة 22 درجة 23 درجة، نحكي على السواحل. في مناطق أخرى يعني شمالية اليوم 25 26 27 درجة، صحيح معناتها أجواء حارة نسبين ولكن عادية، ما عندناش 40 درجة. في تونس راهو 30 درجة تعتبر عادية، في فرنسا مش عادية. ال 35 درجة في شهر ماي كما اليوم في الجنوب الغربي الفرنسي في محطات محيطية راهو معناتها قريبة للمحيط الأطلسي تعتبر غير عادية، يعني أعلى من المعادلات. بالنسبة لتونس تقريبا إلى غاية آخر ماي تقريبا، أو خلينا نقوله إلى غاية 27-28 ماي، يعني نهار العيد ونهار ثاني عيد. عموما الحرارة في تونس مش تكون ممكن من 20-22 درجة على السواحل الشمالية، نحكي على الحرارة يعني أقل درجة الحرارة ممكن فما 20-23 درجة على السواحل الشمالية. ندخلوا شوية الداخل تولي أكثر 24-26-27 درجة. في المناطق الأخرى الوسطى الكروين غرب صفاقس غرب المهدية سيدي بوزيد قفصة جنوب تونس الكل الأغلب بشكون حرارة يعني تقريب من 28 إلى ممكن 33-34 درجة، يعني تعتبر حرارة عادية حول المعادلات، يعني حرارة متاع 30 درجة في تونس ما تقلقش معناتها متسنسين بالحرارة هذه وحتى 33 درجة. وربما يعني بعد 27 أو بعد 28 ممكن آخر يومين من شهر ماي وربما باش نسجلوا ممكن 36-37-38 درجة فقط في جنوب تونس وخاصة في الجنوب الغربي. بقية المناطق ربما مش تقعد فيها زاد حرارة عموما ممكن خلينا نقوله من 25 إلى ممكن 33-34 درجة. بما في ذلك يوم العيد، ظهر لي سؤالك على يوم العيد أستاذ هدى، دونك إن شاء الله يوم العيد بش يكون يوم نجم نقوله حار نسبيا تقريبا في أغلب المناطق التونسية الشمالية والوسطى والجنوبية حوالي 30 درجة. فما محطات باش تكون اكثر شويه ممكن 31-32 درجه على نهار الاربعاء القادم نهار 27 ماي. فما محطات اخرى تنجم تكون اقل شويه، المناطق الساحليه تنجم تسجل 29-28-27-26 درجه. ولكن في اغلب المناطق يعني التونسيه خاصه الداخليه والجنوبيه حوالي 30 درجه. دونك تقريبا حراره تقريبا نحكي عن نهار العيد حول المعادلات او اعلى بقليل. اذا كان فما محطات مثلا المعدل متاعها 27-28 درجة في الفترة الأخيرة من شهر ماي، خاطر زاد المعدلات مش كما في أول ماي مش كما في آخر ماي. في آخر ماي تكون خاطر نقربوا لجوان دوك تكون أعلى شوية من أول ماي. يعني عموما في تونس خلينا نقوله بصفة عامة، يعني في تونس آخر ماي تكون فيه الحرارة نحكي القصوى تقريبا من 25 إلى ممكن 34-35 درجة، نحكي الحرارة القصوى. هذا هو تقريبا اللي باش نعيشوه في يوم العيد وحتى زاد وحتى قبله بعد العيد، يعني نجم نقولوا وضع يعني الحمد لله عادي بعيد برش على الأوضاع اللي باش تعيشها الدول الأخرى المجاورة.
1: واضح، شكرا جزيلا أستاذ عمرو بحبر أستاذ المبارس في الجغرافيا الخبير في طقس تونس والباحث في علم المناخ. شكرا يعطيك ألف صحة. احنا واصل معكم مشوارنا، مرحبا. مسبح البلفيدر يفتح أبوابه للعموم للسباحة ابتداء من 2 جوان القادم. شنو أسعار الدخول وشنو هي الشروط للسباحة؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويتا. بون بلان المكلفة بتسيير المسبح البلدي بالبلفيدير سيدة نجاح فرج، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
6: عسلامة، مساء النور،
1: مرحبا. معناتها اليوم نحكيه على أنه المسبح البلدي باش يفتح باب وإن شاء الله بداية من هار 2 جوان. شنية الشروط؟ ناس كل نجم تسجل وإلا لا؟ شنية الأسعار؟ شنو التوقيت؟ كل التفاصيل معك
6: إن شاء الله. كما كنت تقول يفتح المسبح البلدي بالفيدير أبوابه وإن شاء الله نهار 2 جوان ويتواصل حتى لموافى شهر سبتمبر إن شاء الله 2026. يمكن الدخول لكافة الشرائح العمرية بالطبيعة نستقبلوهم. للتذكير نحن عنا زوز أحواض مائية، عنا حوض مخصص للأطفال الأقل من 5 سنوات وحوض كبير يمكن استغلاله من 5 سنوات فأكثر. شروط هي بطبيعة أنه حفاظا على سلامة الرواد، فأنه يمنع أنه دخول الأطفال الأقل من 12 سنة إلا بوجود مرافق، ويمنع تركهم بطبيعة داخل الأحواض المائية أقل من 12 سنة يمنع تركهم وحدهم في الأحواض المائية. هذا هو بالنسبة لسعر الدخول، فتحت
2: تم تحديده بأربع دينارات للفرد الواحد، للشخص الواحد وللحصة الواحدة.
1: الحصة قديش الدوم تقريبا؟
2: الحصة الدوم ساعتين.
1: أي ساعتين بأربع دينارات معناته؟
2: ساعتين بأربع دينارات.
1: أي فما معناته بشكون بشتوفروا مدربين مثلا للناس اللي تحب تتعلم السباحة وغيره ولا لا؟
2: لا الحقيقه هي عباره على حصه ترفيهيه
1: عمليه
2: سلامه رواد بلدي تونس تحرص على وجود التعاقد مع سباحين منقذين لطيله فتره النشاط الصيفي لضمان سلامه الجميع.
1: واضح سيدة نجاح فرج المكلفة بتسير المسبح البلدي بالبلفيدير. شنو دعوتك للناس يسجلوا وإلا ينجموا يجيوا كل يوم ولا كيفاش؟ ماذا يكون نهار ونهار ولا نسجلوا من قبل ولا كيفاش؟
2: هم يجيوا كل نهار ونهار
1: اي
2: يقطعوا التذاكر نتاعهم
1: اي
2: ويدخلوا للسباحة
1: مش عن بعد يعني ماهوش معناتها حاجزات عن بعد ولا فما طاقة استيعاب معينة ولا كيفاش؟
2: أكيد فما طاقة استيعاب معينة وبالنسبة للحجوزات بلدي تونس في إطار تحذير بلاتفورم للحجز عن بعد إن شاء الله.
1: أي
2: بلا أما حاليا يجيوا كل حصة وحصتها يقطعوا تذاكرهم ويدخلوا مرحبا بيهم. وحاجة واحدة أنا ندعوهم السادة رواد لاتباع اللوائح والالتزام بقواعد السلامة وحفظ الصحة والالتزام بتعليمات السباحين المنقذين وذلك الذي ضمان سلامة الجميع إن شاء الله.
1: إن شاء الله رب يحفظ الجميع ويعطيك الصحة. فقط معناتها هذي كامل أيام الأسبوع ينجموا مع عدا الاثنين
2: صحيح من يفتح نحن نحلوا إن شاء الله من نهار الثلاثاء حتى النهار الأحد كل أسبوع ما عدا يوم الاثنين هذاك يتم تخصيصه للصيانة الشاملة ولتنظيم التظاهرات والعروض الثقافية والفنية.
1: عقود القيران في المسبح باش تكون معناتها في الفضاء هذاك باش تنتظم ولا شو بالضبط؟
2: الفضاء المفتوح يتم تنظيم عقود القيران بعد حصص السباحة كل يوم ما عدا يوم الاثنين. الفضاء المخصص
1: والأسعار
2: الأسعار
1: 800 دينار هكا ظهر لي حسب البلاغ لأشهر نوفمبر ديسمبر جانفي فيفري مارس أفريل هكا ولا و 1200 دينار لمي جوان جويلية أوت سبتمبر أكتوبر
2: هذاك هو 1200 دينار من مي حتى الأكتوبر
1: أكتوبر أي و 800 دينار اللي باقي الأشهر
2: 800 دينار
1: واضح. شكرا سيدة نجاح فرج يعطيك الف صحة المكلفة بتسيير المسبح البلدي بالبلفيدير يعطيك الف صحة على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. واصلين معكم مشوارنا مرحبا بالجميع حتى للتسعة متعلقة.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: مجهزوة الثامنة ديوان اف ام عسلمة. رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان حسن الجربوعي يحذر في برنامج 60 دقيقة من وجود لحوم خرفان من رومانيا تروج في الأسواق التونسية بطرق غير قانونية متأتية من التهريب من القطر الجزائري. وبين الجربوعي بأن هذه الكميات يتم تهريبها من قبل التونسيين وبعض الجزائريين بكميات ليست بالكبيرة، ولكنها لم تخضع إلى أي عمليات رقابية من قبل المصالح المختصة، داعيا إلى ضرورة فتح تحقيق في الأزمة المتعلقة باللحوم الحمراء. الفرع الجامعي للبنوك والمؤسسات المالية وشركة التأمين بتونس يعبر عن تمسكه بزيادة منصفة وعادلة تستند إلى خصوصية القطاع ومؤشرات علمية واقعية، أهمها نسبة النمو في القطاع لسنوات 2025 2026 و2027 و2028، مطالبا بالاستئناف الفوري للمفاوضات في البنوك والمؤسسات المالية وشركة التأمين، كما شدد على أنه يتمسك كذلك بزيادة 2025 التي كانت مرصودة ضمن مختلف الموازنات المالية للسنة ذاتها. سفارة تونس ببغداد تفيد بأنه تم الاتفاق بين الخطوط الجوية العراقية والجهات التونسية المعنية تأجيل انطلاق أول رحلة جوية مباشرة بغداد تونس بغداد إلى يوم 28 من مايو الجاري لأسباب فنية. وأشارت السفارة في بلاغ لها إلى أنه تم الشروع في بيع التذاكر بالنسبة للرحلة الأولى والرحلات التي تليها أسبوعياً. إلى الشأن الدولي، شبكة CNN تنقل عن مصدرين مطلعين على تقييمات استخباراتية أمريكية أن إيران استأنفت بالفعل بعض عمليات إنتاج طائرة المسيرة خلال فترة وقف إطلاق النار التي بدأت في أوائل أفريل الماضي. وجيش الاحتلال يغلق مقر لجنة زكاة جنين المركزية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة بعد اقتحامه وتحطيم محتوياته والاستيلاء على بعض مقتنياته. نهاية الموجز الإخباري، المشوار متواصل مع قدور فلاش سبور في أمان الله.
0: ديوان اف ام عسلمة.
2: عسلمة ديوان اف ام.

0: البرمجة الشتوية على ديوان اف ام.
1: تبع صباح الخير تونس كل يوم من اثنين للجمعة ويلا مع الراف في كل نهار من 7 للتسعة نص، وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس. الويكند على كيف كل سبت واحد من 6 متاع الصباح حتى للحداش، ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هون تونس. الموندي ستار واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوستر كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين، وشاك ديمونش ما يفوتك حتى ترانت مع ديوان ترانت. كل يوم تسمع غريبة في نهج التريبينال والدريبة أبارتير من الماضي ساعتين مثل الجمعة، وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت. اسبرغرام من 2 للأربعة من 3 للخمسة يجيكم اكسترا تايم، وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فوت واستاد الديوان كل عشوية سبت واحد. ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لمة كل عشوية من 2 للجمعة من 5 للسبعة. الأخبار بالثانية وبالدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة من 2 للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل. ما تفلتوش ديوان كيدز، برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من 5 للستة، وعيشوا جو النايت كلوب وين كنتوا من 2 للجمعة من 9 لنص الليل، وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور. ديوان فهم صوتكم.
2: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فهم.
3: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مواصلين معاكم مشوارنا حتى للتسعة متاع الليل. شكرا لزانترنت الكل، شكرا لكل الناس اللي قاعدة تتواصل معنا. نذكركم في الجزء الأول تحدثنا على تهريب لحوم رومانية من الجزائر إلى تونس. ضيفنا كان رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان حسن الجربوعي، تحدثنا على فيديو لتدافع كبير لمواطنين أمام مركز بريد بسوسة الحصول على جرايتهم أثر جدل على مواقع التواصل الاجتماعي. ضيفتنا كانت مسؤولة بوحدة التحول الرقمي بالبريد التونسي، لدعات إلى ضرورة استعمال بطاقة جرايتي للحد من التدافع. هذايا مشينا لجيبس، حكينا على نفوق جماعي لسلاحف بحرية في شط السلام بجيبس في فيسبوك. كان ضيفنا رئيس جمعية المحافظة على المناطق الرطبة بالجنوب التونسي سينوف الحمودة، تحدثنا على حوالي الطقس وعلى موجة الحر اللي بشد بأوروبا، وحرارة تتجاوز المعدلات من 6 إلى 10 درجات ومدى تأثير ذلك على تونس، والطقس كيفاش باش يكون في العيد. كان ضيفنا عامر بحبر أستاذ المبارس الجغرافي الخبير في طقس تونس والبحث في علم المناخ. وفي البون بلون تحدثنا على فتح البلفيدير، مسبح البلفيدير لأبوابه للجميع بداية من 2 جوان. كنا أعطيناكم تفاصيل على الأسعار والشروط، تلقاها على صفحتنا على فيسبوك على ديوان فام، والعشان اليوتيوب تانا على ديوان فام لايف. 3400 المريض ينتظرون تبرع بأعضاء في تونس، والمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء يدعو إلى مزيد من في هذا الخصوص. نحكي في الموضوع تتسويتا
4: فيدباك.
3: ضيفتنا في فيدباك دكتور بثينة زناد، منسقة بالمركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء. مرحبا بك دكتورة، أهلا وسهلا، مساء النور.
5: مساء النور، مرحبا متابعي ديوان فام.
3: شكرا، مرحبا دكتورة، أهلا وسهلا. 3400 مريض هي في القائمة متاع الناس اللي تستنى في تبرع أعضاء، في المقابل هل أنه ثم وعي كبير عند التوينسة ولا لا؟ أنتم قمتوا بحملة تحسيسية أو يوم توعوي تحسيسي؟ هات نحكيه بلغة الأرقام والوضع في تونس ثم نمشي إلى الجانب التوعوي والتحسيسي.
5: إيه هو المهام المركز الوطني لهم بزرع الأعضاء، حملات تحسيس على نشر ثقافة تبرع بالأعضاء في كامل الجمهورية، نتعامل مع الفئات متاع المجتمع الكل، الشؤون الدينية، مع المدارس، مع الشرطة الفنية والعلمية، كي هو كان الموضوع متاع يوم هذه. على خاطر كما تعرفوا فما قانون 99-18 اللي هو يعطي إمكانية للمواطن كونه يختار يكتب كلمة متبرع على بطاقة التعريف متاعه.
3: هو بالقانون الوفيت. هو بالقانون معناتها من يتبرع بالأعضاء هل لابد أن تكون على بطاقة التعريف متاعه صفة المتبرع ولا شنو بالضبط؟
5: لا، هي راهو كيف نجيو نحكيهم على عائلات، برشا عائلات عندهم ثقافة التبرع بالأعضاء، تلمون نعمل في ديزاين دي سنسيبيليزاسيون الكل طريقه الناس ولو ملمين مش معناها او دماغي مش معناها تبرم اعضاء يصير في تونس دونك سما برشا عائلات يقولوا يعطيو رايهم يعطيو الموافقه لكن بعض عائلات اخرين ما يعرفوش ولا ما عندهمش فكره والا تو سامبلومون يقولوا لنا ما نحبش ناخذ قرار في بقعه الانسان اللي توفى دونك هاك علاش احنا نقولوا للعباد تحكي مع عائلتك تو سامبلومون معناها تحدد الموقف تاعك بعد الوفاه نحب نعطي الاعضاء تاعي
3: هو موضوع الموضوع الموت معناتها احنا متوينس ما نحكيوش فيه معناتها برشا هكا ولا معناتها في العائله فما حد مش يقول غدوه باش نموت وغدوه باش نموت واسمعوا اذا كان انا مثلا مت في حادث ولا غيره معناتها تبرعوا بالاعضاء نتاعي نحسوا مازال سوجي ان بي تابو هكا ولا لا في العائله التونسيه
5: هو بالحق معناها مازالوا تما بعض الناس ما يحكيوش في الموت اون جينيرال الكل
3: يخافوا من الموت هكا ولا
5: يخافوا الموت الكل حتى احنا سي ليجيتيم لكن كيف يسمعوا برنامج ولا يتفرجوا في التلفزه ولا يحضروا في حاجه تجيهم الفكره لبالهم تقول لك ايه علاش لا انا كي نموت تنجم تاخذ الاعضاء نتاعي لسبيل المثال احنا متصير كان في المستشفيات العموميه اللي عندها ترخيص لكن مره ثم انسان توفى في كلينيك موت دماغي وامه في الكلينيك هي اللي قالت للطاقم الطبي قالت لهم راه ولدي تفرجنا في برنامج في التلفزه قال انا كان توفيت نحب نعطي الاعضاء نتاعي بما اني ما تصيرش في الكلينيك البريفي كلمونا الكلينيك باش يسالونا كيفاش نعملوا راهي المراه تحب
3: ولدها يتبرع بالاعضاء نتاع ولدها
5: ولدها هو اللي اعطاها الرغبه رغم اللي هي راهي اللي تي كونتر قالت انا نحب نلبي له الرغبه نتاعو كلمونا نسقنا معاهم نقلناه من الكلينيك بعد من الموافقه نتاع امه هديناه المستشفى عمومي عنده ترخيص خاطر اخذ الاعضاء يصير كان في المستشفيات العموميه اللي عندها ترخيص من وزاره الصحه دونك نقلناه وكيما الرغبه نتاعو هو عطينا القلب لشكون يسحق الكبد الكليتين والام رغم اللي حزينه رغم اللي هي ضد الفكره هذه جمله لكن قالت رغبه ولدي نحب نحققها له دونك المواطنين يا اما يحكيوا مع عائلتهم حتى اللي ما يحبش راهو ينجم يقول انا لا ونحترموا الاراء تاع الناس الكل والا كوبلي سامبلومون تكتب على بطاقه التعريف نتاعك هكيك العائله كيف يجي في حاله موت دماغي وما حكاش مع عائلته نشوفوا بطاقه التعريف ونقولوا لهم راهو هو كاتب متبرع فما بعض العائلات يقول لك لا رغم اللي هو كاتب انا ما نحبش نحاولوا نقنعوهم ونفسروا لهم في الظرف الصعيب هذاك اللي هذيك هي الرغبه نتاعو برشا يبدلوا رايهم لكن اذا كان ما يبدلوش رايهم وشد صحيح العائله باش نحترموها احنا هيك ماما وغالمون وبغسبكتي يعني العائله مش باش نجيو نعكسوا رغم اللي هو كاتب مي اون جينيرال اذا كان هو يحط على الرغبه نتاعو عائلته راهي باش
3: تحقق الرغبه هذيا
5: ولا شنو واحد
3: فقط انا حبيت نسال على القائمه فما اولويات مثلا كي نحكيوا على 3400 مريض في قائمه الانتظار ويظهر لي نصيب الاسد في القائمه هذيا لمرضى الكلى هكا ولا
5: هو 1600 مريض
3: اي
5: لحد اليوم قايدين في قائمه الانتظار للكلى علاش الكلى هي اكثر وحده خاطر الكلى فما وسيله علاجيه اخرى اللي هي الدياليز خلي المريض ينتظر سنوات طويلة 4 و5 و10 سنين حتى ينجي كلوة ساعات للأسف لين يتوفى ما يجيش كلوة لكن الدياليز معناها وسيلة علاجية وقتية ينجم المريض يقعد فيها مدة هاوك علاش القائمة فيها 1600 لكن بالنسبة للقلب وللكبد ما فما حتى وسيلة علاجية أخرى الوسيلة الوحيدة هي الزرع هاوك علاش وبودي ناني إذا كان العباد هذوكم ما زرعوش قلب ولا كبد راهم باش يتوفاو ويجيو مرضى آخرين على القائمة داك القائمة سنويا فيها حسب تقريب 50 مريض هذوكم كان ناخذوهم راهم باش يتوفاو ويجيو مرضى آخرين ياسي تسويت احنا كي نراو 50 مريض في القلب أكثر ما عملنا 12 زراعة قلب في السنة
3: واضح
5: شوية
3: مقارنة بالليست التونت معناتها
5: فوالا من الناس اللي تستنى هاك علاش احنا نشجعوا معنا على التبرع بالأعضاء وقالش اليوم قمنا بالحملة التحسيسية لإطارات الشرطة الفنية والعلمية اللي هما يسهلوا للمواطنين يجيوا يعملوا بطاقة التعريف بتاعهم الإجراءات باش يكتب كلمة متبرع اللي هما إجراءات يصير سهلة يجيب البطاقة القديمة وزوج صور شمسية وكل شيء يصير في المركز تعريف بالإمضاء في المركز فماش أكل التمر الجبائي هذاك ما يخلصوش وما يجيبوا له حتى ورقة كيفاش يكتبوا متبرع مفهمة حتى ورقة مطلوبة دونك هما أعوان الشرطة الفنية والعلمية الحق فعلوا برشا اليوم معنا والحضور كان مكثف حتى هم بيدهم فما منهم اللي ما كانوا يعرفوا وكتبوا متبرع في البطاقة بتاعهم. حتى احنا كانوا معانا اليوم عوان سوق بلاس جو مواطنين برشا زادت كيف حبوا بدلوا بطاقتهم سوق بلاس بدلوا البطاقة وحطوا عليها كلمة متبرع تسامبلمون خاطر باش نوضحوا للعباد اللي راهي عملية سهلة ياسر وما تستحقش برشا وقت ما تستحقش برشا تعطيل. دونك احنا هذاك هو الهدف نتاعنا.
3: سؤال أخير دكتورة ثريا دكتورة بثينة الزناد بالنسبة للقائمة الانتظار كي نحكيو على 1600 مثلا يستناو في الكلاء هل انه اللي قايد الأول معناتها هو الأول ولا فما حالات استعجالية ولا فما عمر يحكم في الموضوع ولا شنو التفاصيل؟
5: هي راهي مش اللي قايد الأول ولا اللي قايد هي فما أسكور أنا كي كالكولي السكور هذا ياخذ بعين الاعتبار العمر مثال الولايد الصغير اللي عمره 10 سنين مش كيما اللي عمره 60 سنه فما دي بوان يتعطاو انت والعمر فما الاقدميه
3: فما اولويات معناتها في التصنيف
5: كيما قلت لك دي بوان يتلموا في السكور هذاك الاقدميه في الدياليز مش كيما اللي عنده 5 سنين في الدياليز كيما اللي مازال كيبدا الدياليز اللي توا مش هما بيدو اذا الحاله الصحيه اللي حالته الصحيه تعبه وعنده برشا مشاكل في صحته ما يخوش دي بوان برشا لكن اللي حالته صحيه لاباس عنده كان الدياليز ياخذ دي بوان اكثر هي انسيتيت سي توت ان سكور كي كالكولي باغ لوجيسيال ما يدخلش فيها الانسان وماهوش حتى انسان يعمل الكالكول احنا نعطيو المعطيات نتاع الناس اللي تتقيد وهي تخرج لنا السكور هذا هي السكور الاولاني ونهار اللي باش يصير اسناد الاعضاء فما الموين مع سكور واحد اخر اللي هو التطابق مع الانسان المتوفي اكثر انسان يتطابق خاطر فماش كان الفاسيليت الدم فما الانسجة اللي يلزمهم يتطابقوا باش نعطيو الماكسيموم دو شانس باش العمليه تنجح دونك اكل لوجيسيال هذاك باش عملنا لاموان تاع اكثر من التطابق والسكور نتاعهم ويخرج لنا شكون الاولاني في قائمه الانتظار وشكون الثاني شكون الثالث دونك احنا مجبور علينا باش نتبعوا اكل القائمه هذيك خاطر بطريقه شفافه كي ناخذوا نختاروا مواطن باش ياخذ التلوه رانا نبعثوا لليزيكيب نتاع الكلاء كلهم ونقولوا لهم اختار من المريض المثال نقولوا تاع شارل نيكول ولا تاع ساقس ولا باش نفسروا علاش خذا هذاك يراو السكور ويراو كل شيء دونك يعرفوا اللي راهو فما حتى واحد خذا قبل الاخر نطبقوا العداله والشفافيه في اسناد الاعضاء.
3: واضح شكرا جزيلا دكتوره بثينه الزناد المنسقه بالمركز الوطني للنهوض بزراعه الاعضاء شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. موصلين معكم مشوارنا مرحبا 8:31 دقيقه على موجاتنا حتى للتسعه نتواصلوا نحكيوا على جمله من القوانين اللي صدرت في الرايد الرسمي متى سيتم تفعيل الفصل المتعلق بتشغيل اصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم قانون سياره لكل عائله والفصل المتعلق بسيارة لكل عائلة ونحكي زادة على أي حلول اليوم لأزمة الهجرة غير النظامية في بلادنا موضوعنا بعد الفاصل مع لجنة المالية.
2: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: 106 ولا على diwanafm.net. في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا، أهلا وسهلا. بعد صدوره بالرائد الرسمي، متى سيتم تفعيل الفصل المتعلق بتوريد سيارة لكل عائلة؟ ضيفنا في المباشر سعداء يكون معنا عضو لجنة المالية والميزانية بالبرلمان السيد عصام شوشان. مرحبا بيك، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: أهلا وسهلا، مرحبا بيك ومشكورين على الاستضافة.
1: شكرا على قبول دعوتنا. فصل اصدر في الرائد الرسمي اليوم، الناس الكل تتسائل موضوع السيارة لكل العائلة وينو؟ الأوامر الترتيبية ما زلت ما صدرتش، الموضوع عند الحكومة قاعدين تتبعوا فيه وإلا لا؟ عندكم معلومات ولا ما عندكم؟ شايفة؟
2: شوف، خلنا نرجع على حيثية هذا الفصل. نعرف أن كونه احنا في قانون مالي لسنة 2025، والطلب الشعبي معناه كان الأهم في قانون مالية، هم عندنا زوج فصول، هو تشغيل من طلب بطاقتهم وسيارة لكل مواطن. في سنة 2025 لعدة اعتبارات ما نجمناش نتوافقوا احنا كبرلمان في تمرير هذه الفصول. 2026 توقع تمرير هذه الفصول، ووقع ختم قانون المالي لسنة 2026 من طرف سيد رئيس الجمهورية. والبوليميك اللي سمعناها احنا من بعد انه هذه الفصول فيها اللي قابل للمعنى الانجاز
1: او غير قابل فيها الغلي.
2: احنا نفوتوا المرحلة هذه. كان جاء غير قابل للانجاز، راه سيد رئيس الجمهورية ذولي اكثر استاذ مطلع على القانون الدستوري ويفهم القانون الدستوري، وكان جاء فيه خلل دستوري ربما صححش لسيد رئيس الجمهوريه، ولا وقع ارجاعه لجنه الماليه او مجلس النواب للمصادقه مجددا. معنا ماش مش نتحدثوا احنا على تطبيق القانون من عدمه. اللي بقى تو شنو هو؟ هي نصوص ترتيبيه. والنصوص الترتيبيه مش كان في الفصل هذا، في العديد من الفصول التي وقع اقرارها في قانون مالي 2026 واللي استنى فيها الشعب التونسي، واللي هي كانت طلبات ملحه من الشعب التونسي وقعت المصادقة عليها، لكن التو احنا في انتظار النصوص الترتيبية.
1: هو في القانون ولا في العادة النصوص الترتيبية ما تتجاوزش شهر مارس هكا ولا لا؟ معناتها ما يتم العمل به بعد ما نصادقوا على قانون المالية حتىش لشهر مارس. معناتها قبل موفى شهر مارس لازم تهبط النصوص الترتيبية، هذا المعمول به في العادة ولا لا؟
2: هو الحقيقة معناها كان نرجو احنا القوانين اللي تصير في العالم كامل. فماش قانون يخرج من بعد ثم نصوص ترتيبية، ممكن هذه بدعة معناها في تونس. ممكن يخرج قانون في النص الترتيبي يجب يكون موازي مع القانون. على الأقل إذا كان احنا حتى في الصدى الفارطة في قانون مالية اطلبنا في النص المتعلق بسيارة لكل مواطن، على الأقل تكون عندنا الملامح الأولية للنصوص الترتيبية، وممكن حتى في خلاف في الجدال في صلب لجنة المالية هو على النصوص الترتيبية، معنا وقع تأجيل هذا على خاطر النصوص الترتيبية. معنا غير معقول أن البرلمان يقوم بمهامه ونبقى ونستناو احنا، والعسل قريب توفى وقريب نوصلوا للقانون المالي لسنه 2027 وحنا تو مازلنا نستناو في النصوص الترتيبيه. مع كأن احنا الفصل هذا معناها رغبك البوليميك والجدل القائم كامل، واحنا دائما تعرف معناها النائب هو لسان الشعب، هو اللي دافع على الشعب، الشعب طلبنا احنا باش يكون من حقه في سيارة لكل مواطن. شرعنا
1: النصوص الترتيبيه في حرج مع الشعب.
2: طبعا احنا يومين جينا تساؤلات. يومين جينا تساؤلات خاصة من طلب بطلته، معناها هذا تعرف معناها الفصل والجدل القائم في هذا الفصل، واللي هو حق مشروع للناس اللي عانت البطالة لمدة سنوات ورغم تعاقب الحكومات، معناها الشاف البرلمان هذا أنه يوصف ويعطيه حقه. إذا كان احنا في الشهر هذا معناها في ماي والتوم وصلناش نصوص ترتيبية، معناها الحقيقة لهنا مش كأنه ما ثم مش يكون هناك عبث معناها في التشريعات. احنا كبرلمان قمنا بواجبنا مع الحكومة ان تصدر الأوامر الترتيبية في القريب العاجل وتوصف هذه الفئة من الشعب اللي هي حق مشروع وحق المواطن سواء في سيارة لكل مواطن او حق من طلب بطاقتهم في التشغيل.
1: عندكم معلومة من الحكومة قاعدين يحضروا في اللي معناتها في النصوص الترتيبية ولا ما عندكم حتى معلومة؟
2: شوف، خلينا على الاقل انا ناخذ على اللسان السيد رئيس الجمهورية في اخر زيارة وقع معناها صرح أنه النصوص الترتيبية في القريب العاجل سوف تصدر.
1: هذه متاع ممن طالت بطلته؟
2: ممن طالت بطلته.
1: خلينا في لكل عائلة ساق قبل تو نمشيو له لذلك بأكثر تفاصيل. سيارة لكل عائلة قاعدين يخدموا عليه ولا
2: قاعدين يخدموا عليه؟
1: يخدموا عليه.
2: قاعدين يخدموا عليه. أما الحقيقة معناها قاعدين يخدموا عليه مش بالطريقة هذه 16 أو 15 باش تخدم أنت على نص ترتيبي في فصل قانوني. من المفروض معناها لو كان من المفروض في جانفييه لو يخرج النص الترتيبي، وعلى الأقل باش يبقى يدخل حيز النفاذ وتبقى هناك مصداقية للنصوص التشريعية التي يشرح لها البرلمان. معناها المواطن تو يقول لك انت حتى الكلمه اللي سمعوها ايوه يا بريتو انت ماكم شرعتوا وزرتوا قوانين وعملتوا كل شيء والنصوص الترتيبيه. النصوص الترتيبيه سيد المواطن راهي مش من وظيفه المجلس النواب الشعب، هي من وظائف من الوظيفه التنفيذيه ومن اهم الوظيفه التنفيذيه ومن اهم الحكومه.
1: قاعدين يحملوا فيكم في مسؤوليه سلطه تشريعيه وتنفيذيه في نفس الوقت، معناتها الناخبين والمواطنين اللي تتقابلوا معاهم في الشارع اليوم، قاعدين انت صدقت عليه القانون ومررته في قانون الماليه وتناقشت مع الحكومه واصدر في الرايد الرسمي، يعني بعد كي تتقابل مع المواطنين في الشارع يقول لك وينو يا سيد النائب مش بيكم التوا، معناتها يعني صاير الكونفيزيون هذه ما بين زوز وظائف ولا
2: هو الحقيقه مشكله حتى الفصول القوانين مشكله على الفصول معناها اي مشاغل يتعرض لها المواطن دائما يتجاهل عضو مجلس النواب الشعب، وهذا اللي انا قاعد نعيش فيه معناها يوميا، انه حتى في اي حاجه اللي تهم الشان المحلي مثلا او اللي تهم الشان الوطني المواطن يجي يقول لك سيد النائب وينو؟ طرقات، مدارس، صحة، تعليم، أي حاجة اللي تمس المواطن واللي تعرض لها المواطن يجيك يقول لك يا سيد النائب وين هالفصول هذه ولا شنو أنجزته؟ رو احنا دورنا تشريعي ودورنا رقاب، معناش وظيفة تنفيذية، ممكن كان عندنا الوظيفة التنفيذية كان يكون معناها الحل أكثر فعالية على تطبيق أرض الواقع. الناس تو تسأل فينا وكأن احنا معناها ثم حتى اتهمنا اللي كونه مسرحيه، معناها اللي قمنا به في تمرير هذا الفصل مسرحيه، معناها سنه 2025 وقت المقاش تمرير هذا الفصل لعده اعتبارات والموازنات الماليه اتهمنا وقتها بالمعناها بالموازنات
1: ضد المواطن
2: ضد المواطن وقت اللي وقع تمرير هذا الفصل، معناها المواطن الا ان يحمل الوظيفه التنفيذيه مسؤوليته، واحنا كما عضو اعضاء مجلس النواب دائما المراسلات الكتابيه وفي تفعيل دور الرقابي المراسلات الكتابيه والشفهيه لساد الوزراء في خروج اصدار النصوص الترتيبيه. هذا معناها طلب ملح من النواب، احنا بطبيعتنا متعرضين للضغط.
1: واضح. هذا بالنسبه فقط سؤال اخير، عندكم شيونس من الحكومه مثلا قلت لكم راهو في شهر جوان ولا في شهر جويليا ولا في شهر اوت باش تنزل النصوص الترتيبيه ولا ما عندكمش؟
2: ما عندكمش مشكل النصوص الترتيبية، ما عندناش استراتيجية بتاع، ما عندناش قاعدين نشوف استراتيجية من الحكومة في تنفيذ أغلب المشاريع، مش حتى كان في تطبيق النصوص أو في إصدار النصوص الترتيبية المتعلق بقانون المالية أو غيرها. معناها استراتيجية الحكومة غائبة في أغلب المشاريع.
1: غياب الحكومة عن البرلمان خلال الشهر هذايا زاد
2: ما عنده حتى تبرير وحتى تفسير.
1: نحكي على الغموض في النصوص مدى معناتها الوقت نتاع النصوص وقتاش تحضر وغيره، يعني المعلومة غايبة عليكم كسلطة تشريعية اليوم من الحكومة، ما كنتش قاعدين فماش تواصل فما قطيعة كاملة خلال الشهر هذايا؟
2: والله لقينا حتى مبرر في غياب الحكومة المجلس النواب الشعب، لقينا حتى تبرير ونتحدى اي نائب انه عنده تفسير ولا تعليل علاش الحكومه ما جاش مجلس النواب الشعب. ممكن احنا نسمع كما مواقع التواصل الاجتماعي صفحات التواصل الاجتماعي، معناها احنا بيدنا كوظيفه تشريعيه ما عندناش علاش الحكومه ما جاتش. واذا كان تعرف معناها الشهر هذا اذا كان الحكومه ما تجيش لعده اعتبارات معناها المواطن مش هو يكثر الضغط على مجلس النواب الشعب، واحنا حتى كي تجينا الحكومه رانا في تفعيل دورنا الرقابي وهذا بالدستور لازم نفعلوا دور الرقابي، معناها احنا كمجلس نواب الشعب ما عشكمش نجتمعوا توا، معناها وكانه مجلس نواب الشعب هو في راحه توا، الا اللجان قاعده تشتغل واحنا كلجنه ماليه قاعدين نشتغلوا كل اسبوع، اما التفعيل الفعلي معناها للقوانين والاستماع والمواطن توا خاصه في حاجات ملحه انه يستمع لاجوبه الحكومه على الاقل رساله ثمنه في بعض المشاريع في بعض المقترحات في بعض الحاجات اللي قربها المجلس نواب الشعب. الحقيقه غياب غير مبرر للحكومه في هذا الشهر.
1: واضح. نمشيو بعد الفاصل نحكيو على تفعيل قانون انتداب أصحاب الشهادة العليا ممن طالت بطالتهم، احتجاجات الأسبوع هذايا للناس هذوما، شفنا في القروان أصحاب شهادة عليا عرضوا حتى الشهائد متاعهم للبيع، موضوع حارق نحكي فيه بعد الفاصل.
3: كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبانا الموزيكا والكاش، هذا الكل وأكثر من التسع حتى للنص الليل على ديوان أفام.
4: ديوان أفام ديوان

0: عسلامة
1: عسلامة ديوان فام. أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: وديما نحبكم برشا ديوان فام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان فام نحب نوصل نداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm.
6: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على diwanafm.
7: قالون انتداب أصحاب الشهادة العليا ممن طالت بطالتهم. موضوع طفى على السطح من جديد بعد مناظرة انتداب أساتذة الثانوي والفني والتقني واللي كنت فيها مسألة العمر محددة وما يفوتش 45 سنة. عاود رجع الموضوع للسطح وناس حست روحها تقصات من المناظرة هذية, وفي المقابل ما زالت تستنى في منصة وتستنى في نصوص ترتيبية في قانون تمت المصادقة عليه. ضيفنا عضو لجنة المالية والميزانية بالبرلمان سيد عصام شوشان, مرحبا مرة أخرى. القانون هذا هات نرجعوا عليه في أي ظروف معناتها تمت المصادقة عليه وشنو صار في البرلمان بالضبط وين؟ هل أنه يتطلب الوقت هذا الكل باش منصة تحضر وباش نصوص ترتيبية تحضر, وإلا الموضوع قريب وصيي وصلنا ومش نبدأ فيه؟
8: شوف ممكن في كلمة قلت خلنا نرجع على حيثية هذا القانون. نعرف اللي كونه منذ من جيل البرلمان مدة 3 سنوات هذه السنة الثالثة أنه أكثر طلب من الناس هو تشغيل ممن طالت بطالتهم. ونعرف كل نائب من تراب الجمهورية أقل حاجة عنده عدد كبير برشا من الناس اللي عانات البطالة عبر مرور السنين, ونعرف هالناس هذه اللي عانات البطالة رغم تعاقب الحكومات منذ الثورة دائما في الوعود وما استوفاوش معناها حقوقهم اللي هي مشروعة في التشغيل. نرجع زاد شوية للحيثيات. نعرف اللي كون السيد رئيس الجمهورية استقبلهم في القصر الناس هذوم وعدم بالتشغيل. نعرف اللي كون السيد رئيس الجمهورية مشى حتى في اعتصام الدكاترة خدام وزارة التعليم العالي وقبلهم زاد في القصر وتوعد أنه باش يقع تصويت وضعيتهم. احنا كبرلمان في دورنا التشريعي قمنا بمساندة الحكومة في إصدار نص قانوني اللي هو يضمن الحق ويضمن انتداب من طالت بطالتهم. قمنا بتمرير هذا الفصل وتمت المصادقة عليه. معناها إذا كان أحنا نقعد ونصادقوا كبرلمان وهذا طلب شعبي وعندنا 5 شهور والتو ما خرجتش النصوص الترتيبية, معناها الحقيقة لهنا ما تطلبش هذا يعني باش يقعد الوقت هذا الكل. هذه الناس عانت البطالة لمدة سنوات, هذه الناس ثم اللي هي وصلت قرابة 45 سنة وما شافتش حتى نهار العيش الكريم, هذه الناس ما حققتش أدنى مستويات العيش الكريم وما حققتش حتى الطموحات. ما عادش نحكيو على الطموحات أما على أبسط الحاجات اليومية اللي يستحقها أي مواطن. هذه الناس دكاترة, هذه الناس فنات عمرها في التعليم, هذه الناس تمرمدت في الجامعات اللي تنقل من الجنوب باش يقرا في تونس العاصمة. معناها هذا حق مشروع للناس هذه ممن طالت بطالتهم في الحق وفي التشغيل وفي العيش الكريم. البرلمان قام بدوره مع الوظيفة التنفيذية أن تصدر الأمر ترتيبية سواء بالمنصة أو غير المنصة في إنصاف هذه الفئة من المجتمعية على الأقل لحفظ كرامتهم.
7: واضح هذا هو معناتها. وإذا كان يسمعوا فيك يقولوا لك عندك شي معلومة سي عصام من استقرب شي تحضر.
8: أنا قلت لك أنا على لسان السيد رئيس الجمهورية أنهم بيصدد
7: اسمعني هذاك مع الحكومة نحكي جا سلطة
8: الحكومة الحقيقة لتم جلت معنا برشا ما جتناش الحكومة أما هي دائما نفس السؤال نطرحوه أحنا براتيكمون في كل جلسة عامة وتعرف مداخلات السادة النواب أنه للحكومة وقتاش مش تصدر هالنصوص الترتيبية. دائما الجواب في القريب العاجل ونحن بصدد إعداد هذه المنصة.
7: نسيت أحد النواب وتحية ليه ويسمحني كان نسيت الاسم الدخل معايا نذكر في المباشر يقول لي فما قوانين صدرت في قانون المالية متاع سنة 2025
8: صحيح.
7: إلى حد الآن النصوص الترتيبية ما زلت ما حضرتش
8: صحيح.
7: معنى النجم أنه إحنا نمشيه حتى العام آخر بفصول ولا بقوانين صدرت في 26 وما تهبطش النصوص الترتيبية باش يكونوا بكل وضوح معناتها بكل شفافية.
8: خلنا نحكي على الأقل التجربة اللي عشتها أنا منذ دخول البرلمان سواء أنا رئيس لجنة المالية أو عضو في لجنة المالية. دائما الإشكال الحقيقي في الوظيفة التنفيذية هو تعرف شكليل تصلى لها باش نجيب المقترحات, وكنا في كل سنة اللي احنا ندعيه للوظيفة التنفيذية منذ شهر فيفري إيجي وخلنا نتفاهمه في الفصول اللي هي سواء عندها معناها تداعيات على ميزانية الدولة خلنا نتفاهمه وخلينا نشوفه حل جذري. الحقيقه هذا ما صارش لمده 3 سنوات ولا نحكي
7: لك ما تجيكمش
8: ما تجيناش تجينا في وقتاش في قانون ماليه نعرف اللي كون على السنه الفارطه الساده النواب تقدموا 157 مقترح تقدموا لنا احنا لجنه الماليه معناها 157 مقترح مش تدرسهم انت في ظرف شهرين ما تنجمش تدرسهم زد على ذلك انه يطبقوا عليك القانون الاساسي الميزانيه ونعرف القانون الاساسي الميزانيه في الفصل 49 هو انه اي فصل عنده تداعيات وعنده نفقات زايده وما عندوش موارد ملغى بالقانون لهنا علاش احنا دائما نطلب الحكومه ونطلب الوظيفه التنفيذيه انه تكون حاضره مسبقا ونقدموا لها احنا كنواب المقترحات ممكن كان المقترح هذا كان تقدم تاع تشغيل منطلة بطالتهم معنا قبل ما نجينا قانون مالية رانا شفنا الموازنات المالية ورانا شفنا معنا شنية الآليات ورانا شفنا الشروط القانونية لكن الوظيفة التنفيذية ما كانتش معنا على حقيقة مادة يدها ويد المساعدة للعمل المجلس النواب الشعب معنا يجيونا احنا في دقيقة 90 احنا كمواطنين احنا صوت الشعب شرعنا لانصاف هذه الفئه معنا الوظيفه التنفيذيه ان تصدر الاوامر الترتيبيه وتتحمل مسؤوليتها كامله في النصوص الترتيبيه معنا تقول لي حتى مش يرجعوا نسمع عن الموازنات الماليه ولا غير الموازنات الماليه هذا حديث فات وقته ومنذ سنه 2025 نعرف الفصل هذا زاد كذلك وقع تمريره معناه وقع في النقاش فيه وشفنا انه عنده تداعيات معناه على ميزانيه الدوله لكن شنو ذنب هالناس هذه اللي عانت سنين ربي معناها من البطاله شنو ذنبهم معناها مش يقعد يستنوا فيك معناها هذه ناس راهي وصلت العمر 45 وما عندكش فكره على الكم الهائل من الناس الفئه هذه اللي تجي قدام البرلمان ويومين معناها قاعده توصل في صوتها ويومين قاعده تدافع على حقوقها هذاك علاش احنا اللي دائما وهاني من هذا المنبر الوظيفه التنفيذيه اذا كان نحبوا نخدموا قانون مالي يرتقي وفيه كامل الشروط الاساسيه ومطابق للقانون الاساسي الميزانيه معنى الوظيفه التنفيذيه انه تكون حاضره وماده يد المساعده للبرلمان وخاصه للمجلس المالي لان هي اللي تناقش قانون مالي باش ما نقعدوش في كل مره واحنا نعاودوا ونكاروا وكل مره نقولوا هاو نصوص ترتيبيه وهاو الفصل هذا ما يتطبقش وهاي نصوص ترتيبيه ما خرجتش وهاي منصه والى غير ذلك.
7: واضح. نسكروا شويه لجنه الماليه ونرجعوا لصفتك كنائب في البرلمان عن الحنشه عن ولايه صفاقس. الحنشه اللي تعاني كما العامره كما جبنيانه من تداعيات ملف الهجره غير النظاميه. برشا ناس تكلمت واليوم الناس كل تنادي بضروره ايجاد حلول جذريه للموضوع هذايا اللي ولا يؤرق المواطنين خاصه في المناطق هذية وربما مع تقول المتفرج فارس لبعيد شوية مش كما اللي يعيش في وسط الأزمة الناس اللي مثلا تم الاستيلاء على أراضيها الناس اللي تعاضت لأعدي ددائات وغيره وغيره وغيره من مواضيع اللي يعرفوها توينسا الكل شنية الحلول سي عصام وانتي من ولد المنطقة المناطق هذومة وربما تعايش بصفة يومية الوضعية شنية الحلول اللازمة اليوم والجذرية لهذا الملف
8: شوف هي الحلول الحقيقة ما فيهاش برشا حلول معناها الحل هو الترحيل ما عندناش حل آخر غير الترحيل خليني أحكي لك أنا
7: أنت تعرف تحسب ماليا أنت في لجنة المالية وتعرف تعمل كالكول قادرين احنا اليوم على ملف الترحيل
8: أي مش كلفنا احنا فلوس ممكن
7: تداعي
8: ممكن تداعياته أكثر معناها في الاستهلاك في المواد المدعمة عنده تأثير أكثر سلبي على ميزانية الدولة أكثر من الترحيل لكن هذا موش معناها الجدل القايم وكي نرجع احنا مش كلفة ملف الهجرة خلنا أحكي لك أنا معناها اللي أنا عايش في وسطه جيراني هم
7: هاي.
8: جيراني أنا وياهم بالحد ونعطيك حقائق اللي هي ممكن كل واحد معناها باش يوثق على مواقع التواصل الاجتماعي خلنا أحكي لك على الحقائق الموضوع الهجرة غير النظامية لأفارقة جنوب الصحراء ما عادش يتطلب حتى نهار أن نزيدوا نوخروا فيه علاش خاطر اللي قاعدين المشاكل اللي تعاني فيهم المناطق هذه اللي هي متواجدة بكثافة معناها الأفارقة الغير النظاميين الموجودة هذايا بالحق مشكل حقيقي قاعد يتعرض المواطن بشكل دوري ويومي العيب انه ما تلقاش معناها سؤال صريح من الوظيفة التنفيذية علاش احنا نخليه للمواطن باش يأول وباش يوثق وباش يهبط وقت الوظيفة التنفيذية شنو نسمو احنا الوظيفة التنفيذية انا تسميته موضوع ملف الهجرة كما المشاريع المعطلة في صفاقس عندكش انت جواب على المشاريع المعطلة في صفاقس ما عندك حتى جواب مترو صفاقس هو في القريب مشروع تبرورة في القريب حقونا في القريب المدينة الرياضي هالمشاريع هذه ما عندك جواب مقنع أو عندك ديدلاين عندك تايمينج بالضبط وقتاش مش يقع معناها إصدار هذه المشاريع الهجرة غير النظامية نسمع احنا في ترحيل في 4000 مهاجر غير النظام من عملون احنا نسمع
7: عودة طوعي
8: عودة طوعي إيه إذا كان ما فماش هذوما 4000 والعدد كل واحد يعطي أرقام ومعناها حتى العدد الرسمي من وزارة الداخلية ما سمعناش عدد رسمي حقيقي نتاع الأفارقة، واحد يحكي على 35,000، واحد يحكي على 50,000، واحد يحكي على 40,000، معناها المصادر الرسمية نتاع الدولة ما فيها بأس كي تعطي المواطن الحقيقة خلي على الأقل المواطن يكون سند للوظيفة التنفيذية، راهو أنت كمواطن وكوظيفة تنفيذية وقت اللي تجي تقول راني هذا الموضوع الأفارقة موضوع مفصلي راني وش يوقع الترحيل. السنة بدينا بربع آلاف، الشهر هذا بدينا بربع آلاف، روج الأسبوع القادم مش نبدأ بخمسة آلاف، أعطيه رسالة تمن. أما وقت الغياب المعلومة معناه مش يقع علينا تصادم بين المواطن وبين الأفارقة. علاش إحنا معناه في وصولنا للوضعية هذه؟ وثانيا الموضوع هذا العنف والسرقة يومين يتعرضوا للأهالي في مدينة بنيانة والعامرة والمعنى وطرف من الحنش، السرقة والإجرام والتعدي معنا على شرف الناس هذا يومين يتعرضوا للمواطن. ثم حاجات ما نجمش المواطن يصرح بها لأنه عندنا احنا التزامات أخلاقية ما نجمش المواطن يحكيها، لكن هذا المواطن يومين قاعد يتعرض له. تحية كبيرة جدا للسلطات الأمنية رغم يعرضونا في التاريخ يا سيد النائب رانا تعبنا. إذا كان نسمع أنا خطاب السيد رئيس الجمهورية يقولوا احنا مالناش حراس حدود ولا للتوطين، هي وينو على التطبيق على أرض الواقع؟ إذا كان احنا مالناش حراس حدود مال الأمن الموجود على حد ذاك شنو؟ إذا كان هذا لمدة ثلاثة سنوات أو أربع سنوات وإحنا نسمع في نفس الخطاب معناها مالناش ضد مالناش للتوتين ومالناش منطقة عبور، هي مال الأفارقة هذا ماهيش موجود شنو؟ هل أنه توانسة المهاجرين برا خارج حدود الوطن قاعدين يتعاملوا بنفس الطريقة اللي نحن نعملوا بها الأفارقة؟ مالناش ضد العنصرية، مالناش مالناش نحن رسيس، لكن ثم منطق ثم اعتداءات قاعدة يومية تمس المواطن. أنا قلت لك أنا الوجه تحيل الأمن، الأمن قايم بواجبه
7: إلى فرز الملفات. يقول لك فما ناس مهددة مثلا في البلدان متاعهم فارة من مناطق فيها حروب، لكن فما ناس متورطة في جرائم، هيت نحطوا الملفات هذه على الطاولة، طالبي لجوء مثلا واللي عندهم حروب في المناطق متاعهم ولا مطلوب معتها عندهم مهددين في البلدان متاعهم، تم تسوية الوضعية متاعهم مثلا بطريقة من عشرين شنية في المقابل الناس المتورطة ولا فارة من عدالة في بلدانها ولا اللي عندها غايات أخرى ولا المشاركة في وفاق إجرامي ولا وفاق ما نعرفش اللي هو زادا يتم اتخاذ فيها حلول هكا ولا
8: طبيعة. شوف موضوع الأفارقة معناها كي نحكي الأفارقة اللي دخلوا للتراب التونسي بصفة معناها قانوني. أنا قريت دو جروب في الجامعة أفارقة هذه منذ سنة 2014. معناها الأفارقة تواجدها في تونس ما هيش معناها
7: مش ضد الأفارقة القانونيين،
8: مش ضد الأفارقة القانونيين، وإحنا بلد منفتح على جميع معناها القارات ومنفتح على جميع الشعوب. أما تواجد الأفارقة بالصفة اللي هي غير قانونية والأفارقة اللي قاعدة تقوم بالشغب وإلى غير ذلك والأفارقة اللي قاعدة تعتدي على المواطن التونسي هذو ما إحنا ضدهم. معناها إحنا ما نجيش ضد الأفريقي اللي هو مقيم بصفة قانونية ونقول لا برا مشي روح، ولا الطلبه يقول انا بلا برا مشي روح. علاش الطلبه ما يحكي لهم حتى حد؟ افارقه هاك الكليه معبي بالافارقه.
7: علاش مسرت جنوب الصحراء
8: ما مسرت لناش حتى مره اشكال لانه هذاك جاء بامور قانونيه وجاء ليدرس يتعلم. احنا المشكل الحقيقي مع الافارقه اللي قاعده تمارس في العنف على المواطن التونسي، والافارقه اللي قاعد عددهم من يوم اليوم قاعدين يتكاثروا، والافارقه اللي قاعدين كي تمشي انت للنشر بتاع الزيتون اللي قاعدين يفكوا في اراضي الناس وقاعدين يغتصبوا في اراضي بتاع الناس خاصه الاراضي بتاع ضيعات الزيتون، هذو ما احنا عندنا معنا مشاكل. هذو ما افارقه يومين يقوم بعمليه السرقه، يومين تقوم بعمليه السرقه، يومين يقوم بالاعتداءات. ونعرفوا مؤخرا الحادثه اللي صارت في بنيانه مع الافريقي اللي دخل محل تجاري وسرق، هذه يومين قاعدين المواطن يتعرض لها. الامن معناه قام بدوره واكثر من دوره، تحيه لله انا غيرك نقول تحيه لنا مش رمي ورود، نعرف التعب ونعرف ما يسكنوا بحذاه.
7: فما ناس تلوم على المواطنين يقول لك هالمواطنين يوكلوا فيهم ويعطيوا فيهم وغيره، متلوم انت على المواطن في الاتجاه هذا؟
8: شوف كلامك خاطر المعاشش الوضع ومعاش الوضع القرب واللي يحكي من بعيد ينجم يحكي اللي يحب. معناها انت تتصور افريقي معناتها ما لقاش مش ياكل شو مش ياخذ مش مكتف في ايديها
7: مش يسرق
8: مش يسرق. معناها اذا كان مواطن انت الافريقي الجنوب الصحراء المقيم غادي في العامر وش بنيانه اذا كان ما تتوش مش ياكل مش يسرق تعرف ايش يحكيوا هما؟ ساعات ساعات نحكي معاهم يعرضوني حتى في الشارع يقول لك احنا ما رجيناش لتونس رانا، احنا جينا باش نتعداو، انتم منعتوا علينا باش نتعداو واكلونا وشربونا. معناها وكانه ولا حق
7: مكتسب.
8: يقول لك انا ما جيتش لتونس، انا جيت متعدي للبلدان الاوروبيه، انت حجزتني لهنا، اعطيني ما ناكل ونشرب ودويني والى غير ذلك، اعطيني حقوقي كامله. اعطيني معناها تسمع حاجات يقول لك في الاخير احنا كنا افارقه. احنا هذا معناها حتى كي تجي تحكي معاه وزيد معناها توا راه ثم ناس عندها ثلاث واربع سنوات، معناها ثم ناس ما نحكيش على الولادات اللي هي يومية تتكاثر. معناها الملف هذا
7: يوما صغار وتولدوا في التراب التونسي
8: يومين
7: على مشكل قانوني هنا في
8: الوضع يومين تولدوا في التراب التونسي. علاش قلت لك انا الوظيفه التنفيذيه ما فيها باس كي تصدر بيان وقرارات وخلي المواطن يكون على علم، سينو رانا مش نمشيو في تصادم بين المواطن وبين افارقه جنوب الصحراء للاعتداءات المتكرره اللي قاعدين يقوموا بها على المواطن التونسي.
7: واضح. شكرا جزيلا سيد عصام شوشان، نورتنا. نعرفش عندك حاجة تحب توجه بها، كلمة تقولها للناس اللي تسمع فيك في صفاقس ولا للتوينسة كل، بما أنك أنت ممثل على لجنة المالية، رئيس السابق للجنة وعضو اللجنة حاليا.
8: شوف احنا نتمناو ان شاء الله عيد اضحى مبارك لكل التونسيين والتونسيات. صفاقس كولاية محرومة منذ سنوات، صفاقس اللي تعاني من تعطل المشاريع المعطلة، واللي هو وبالحق على سميته أنا مشاريع المعطلة كما مشاريع بتاع كما موضوع الأفارقة. لازم حلول جذرية وإنقاذ صفاقس من سنوات التهميش التي مرت بها عبر السنوات وعبر الحكومات. صفاقس تستحق مخير، وصفاقس بلد صناعي وتجاري واقتصادي يستحق ما أفضل في هذا الحكم.
7: واضح. شكرا سيد عصام شوشان عضو لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، شكرا على حضوركم معنا وكل التفاصيل. احنا هكا وصلنا لختام لقانا لليلة. شكرا حسام الدين الحلواني، هيفا بن يوسف، شكرا إيمان الغريبي، أجمل تحياته دلور غمي، الأخبار مع بهيرة، نتكلا مع محمد القرق، نيتكم زينة، تصبح على خير.
0: في 60 دقيقة
5: في البرمجة الشتوية على ديوان فام، تبع صباح الخير تونس كل يوم من اثنين للجمعة ويلا مع الراف في كل نهار من 7 لـ9:30، وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس. الويكند على كيف كل سبت واحد من 6 نتاع الصباح حتى للـ11، ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هون تونس المونديستار، واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوستر كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين، وشاك ديمونش ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. كل يوم تسمع غريبة في نهج التريبينال والدريبة أبغتيغ من الماضي ساعتين من 2 للجمعة، وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت. إسبرغرام من 2 للأربعة من 3 للخمسة يجيكم إكسترا تايم، وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فود واستاد الديوان كل عشوية سبت واحد. ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لما كل عشوية من 2 للجمعة من 5 للسبعة. الأخبار بالثانية وبالدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة من 2 للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل. ما تفلتوش ديوان كيدز، برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من 5 للستة، وعيشوا جو النايت كلوب وين كنتوا من 2 للجمعة من 9 لنص الليل، وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور. ديوان فهم صوتكم.
0: ديوان فهم ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم فلاش نيوز
7: موجز واتسعة ونفهم عسلمة. وزراء خارجية تونس ومصر والجزائر يجددون في بيانهم الختامي عقب اجتماعهم في مصر بشأن ليبيا في إطار آلية دول الجوار الثلاثية التزامهم بمواصلة التنسيق والتشاور في إطار آلية دول الجوار، بما يسهم في الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها ومساعدة الأشقاء الليبيين على إنهاء الأزمة وحفظ مقدرات بلادهم، وبما يحقق الرخاء والتنمية المستدامة التي يتطلع إليها الشعب الليبي. وشددوا على أن الحل السياسي الشامل يظل السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية، مؤكدين أهمية الدفع بالعملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة بما يفضي إلى إنهاء حالة الانقسام وتوحيد مؤسسة الدولة وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن. إطلاق مشروع السلاسل الزراعية المستديمة من أجل الأمن الغذائي، الهدف إلى تعزيز تطوير قطاعي للأعلاف والألبان في ولاية جندوبة والقيروان والمهدية وفق ما أعلنته جمعية التعاون من أجل تنمية البلدان الناشئة. وسيتم تنفيذ المشروع في تونس على مدى 3 سنوات بغاية تعزيز فلاحة أكثر استدامة وقدرة على الصمود والشمولية.
9: المكلفة بتسيير المسبح البلدي بالبلفيدير نجاح فريش تقول في برنامج في 60 دقيقة أن المسبح البلدي بالبلفيدير سيفتح أبوابه للعموم للسباحة بداية من 2 جوان القادم إلى غاية موفى سبتمبر كامل أيام الأسبوع ما عدا يوم الاثنين، مبينة أن الدخول متاح لجميع الشرائح العمرية، وأسعار تذاكر الدخول حددت بأربع دنانير للشخص الواحد وللحصة الواحدة التي تدوم ساعتين، فضلا عن التعاقد مع سباحين منقذين تحسبا لأي طارئ قد يقع وذلك طيلة الموسم الصيفي. إلى الشأن الدولي، وزير الخارجية الأمريكي يقول أن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران سيكون مستحيلا في حال فرضت طهران نظام رسوم عبور في مضيق هرمز. رئيس مجلس الوزراء العراقي يجدد إدانة بلاده واستنكارها للاستهداف العسكري الذي طال المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويعلن تشكيل لجنة تحقيق في أول اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني لكشف ملابسات هذه الاعتداءات. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
0: تسمعوا نفيس في قصع الفريكونس
5: 9.2.

0: كل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام شكرا لكم على اختيار الفريكونس بتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على www.duanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله لو رونديفو اللي يكون معاكم من 9 حتى للنص الليل من 2 للجمعه. نسلم عليكم الناس الكل, نتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه معنا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نقولكم زيدوا في الحس كيما العاده, برشا موسيقى وبلاي ليست مختاره سبيسيالمون ليكم انتوما. هذا محمد قرقني من نورا الميكرو, حسام الحلواني سيد المخرج, هيفا بن يوسف العديد, الفريق الكل معكم كيما قلت من تو حتى للنص الليل. 3 سوايع تعديو معكم برشا موسيقى والبدايه نتاعنا تكون تسويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شويه باش تسمعوا الان والكر روبن في ايدن هوم.

محمود العيسي لمحمد الشرنوبي ادهم نابلسي احمد شيبة ذوما الكلهم بعد شويه باش نلقاهم معانا مي تو سويت خليكم مع كيفن باورز شابوزي في موفان هذه الموسيقى نتاعنا يبقى نقول لكم بونيكوت انتم تسمعوا في نايت كلوب.

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل متواصلين معاكم بطبيعة حتى للنوستالجيا. إن شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموسيقى كما العادة. مازلت الموسيقى متاعنا ومازلت برشا جو. خليني نقول لكم باش نرجع بكم كما العادة للأغاني القديمة ديريكتومون. نمشيو للأغاني الشرقية في كاسيت.

0: كاسيت
1: في كاسيت الليلة باش نرجع بيكم لغاني قديمة وقديمة برشا باش نسمعوا إليسا بستناك باش نسمعوا لين خلف لو عندك كلام يهب توفيق عدي الليل اي موسيقى حلوة برشا ان شاء الله يتعدى الليل ان توكا هاي فواه بزيد يا ابن الحلال ومصطفى مرتو سويت الليلة دوب هذه الموسيقى متاعنا ان شاء الله تعملوا بون كيف الاخبار شوية اخر تكون معاكم واحنا رجعنا معاكم في ساعتنا الثانية في نايت كلوب.

0: في البرمجة الشتوية على ديوان اف ام.
1: تبع صباح الخير تونس كل يوم من اثنين للجمعة ويلا مع الراف في كل نهار من 7 للتسعة نص، وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس. الويكند على كيف كل سبت واحد من 6 متاع الصباح حتى للحداش، ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان. الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هنا تونس. المونديستار واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوستر كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين، وشاك ديمونش ما يفوتك حتى ترانت مع ديوان ترانت. كل يوم تسمع غريبة في نهج التريبينال والدريبة أبغتيغ من الماضي ساعتين مثل الجمعة، وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت. إسبرغرام مثلين الأربعة من 3 الخمسة يجيكم إكسترا تايم، وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فوت واستاد الديوان كل عشوية سبت واحد. ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لمة كل عشوية مثلين للجمعة من 5 للسبعة. الأخبار بالثانية وبالدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة مثلين للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل. ما تفلتوش ديوان كيز برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من 5 للستة، وعيشوا جو النايت كلوب وين كنتوا من 2 للجمعة من 9 لنص الليل، وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور. ديونا فهم صوتكم
2: جوك موسيقى تسمع راب بوب روك بلو.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: مشاهدي العشرة ديوان اف ام عسلمة. هيئة الصمود التونسية تعلن الإفراج عن 8 تونسيين كانوا ضمن المشاركين في أسطول الصمود العالمي لفك الحصار عن غزة والذين تم احتجازهم من قبل قوات الكيان إلى جانب نشطاء من جنسيات مختلفة. ونشرت الهيئة صور التونسيين المفرج عنهم وهم مهاب سنوسي وصبر المجري وحمزة بزويدة وصفاء الشابي وحسن بوسن وجيهان الحاج مبارك وخليل العبيدي وحسان بوبكر. المؤشر المرجعي لبورصة تونس توننداكس يسجل ارتفاعا بنسبة 14.25% موفى الثلاثي الأول من سنة 2026 مقابل تحسن أدائه بنسبة 10.25% خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، وذلك وفق بيانات صادرة على موقع بورصة تونس. الوزيرة المعتمدة لدى وزيرة الشؤون الاجتماعية المكلفة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية بالكونغو الديمقراطية تعرب عن رغبة بلادها في تعزيز التعاون مع تونس في عدد من المجالات الاجتماعية، وذلك خلال جلسة عمل جمعتها بوزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري بمقر مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة. الأستاذ المبرز في الجغرافيا والخبير في طقس تونس عامر بحبة يقول في برنامج في 60 دقيقة إن التوقعات الجوية تفيد بأن الطقس خلال يوم عيد الأضحى المبارك سيكون حارا نسبيا بأغلب جهات البلاد، ودرجة الحرارة ستكون في حدود 30-31 درجة باستثناء المناطق الساحلية التي ستتراوح فيها درجة الحرارة ما بين 26-29 درجة، لافتا إلى أن درجة الحرارة ستكون حول المعدلات العادية من حيث الحرارة. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي يقول إنه سيتم إرسال 5000 جندي إضافي إلى بولندا. وواشنطن تفرض عقوبات على 9 أشخاص بينهم سفير إيران في بيروت ونواب لحزب الله وضابطان لبنانيان تقول إنهم مرتبطون به لاتهامهم بعرقلة عملية السلام في لبنان. نهاية الموجز الإخباري، فلاش سبور الآن في أمان الله.
0: ديوان اف ام ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكبوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشن يوتيوب ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام صوتكم.
0: ديوان اف ام فلاش سبور.
3: مساء نور الناس كل، مرحبا بكم في فلاش سبور. البداية بمباريات الدفعة الثانية من ربع نهائي كأس تونس لكرة القدم. تقدم سقي الدائر تعادل مع شبيبة العمران هدف مقابل هدف، وبركلات الترجيح ترشح شبيبة العمران 4-3، والترجي ترشح في بوحجلة ضد بعث بوحجلة 3-0. بن علي ضو تويتي سجلوا تريبلي لإسبيرانس وهدف ممتاز اليوم كان لهيثم ضو من كرة مقاسية في المقابل. تقدم ساقيه الدير احتجاجات كبيره من المسؤولين بعد نهايه المباراه على تحكيم المباراه، والفيديوهات موجوده على باج فيسبوك سبور باي ديوان اف ام. برنامج مباريات نصف النهائي بشكون على النحو التالي: نهار الاحد الما 3:30 متاع العشيه نادي صفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي، شبيبه العمران ضد الترجي الرياضي التونسي. ماتشوات بشكون منقوله على منصه ديوان سبور بحضور تقنيه الفار. الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أعلنت عن تعيين مقابلات المرحلة الأولى من لقاءات البراج المؤهلة للصعود لبطولة الرابطة المحترفة الأولى نهار الاثنين 25 ماي 14 في جابس أو في حمام لنف، نادي حمام لنف ضد المستقبل الرياضي بالقصرين، وفي جابس الملعب الجابسي ضد الاتحاد الرياضي بتطاوين. مباريات في صورة نهايتها بالتعادل يتم مباشرة اللجوء إلى ركلات الترجيح. بالنسبة لمباراة البراج النهائية بشكون في ملعب محايد ولقاءات الكل بحضور تقنية الفار. حارس المخضرم مانويل نوير ضمن تشكيلة المنتخب الألماني لمونديال 2026 في الولايات المتحدة المكسيك وكندا حسب القائمة اللي أعلنها المدير الفني لمنتخب ألمانيا يوليان نيجلسمان. بالنسبة لنوير 40 سنة باش يكون ضمن 26 ملاعبي رغم إعلان سابقا في صيف 2024 الاعتزال دوليا والقائمة الكاملة للسوبر ناسيونال. ما شاف تلقاوها على باش فيسبوك سبور باي دي وان اف ام. بالنسبة لقائمة المنتخب النرويجي اللي تم الإعلان عليها اليوم يتقدمها إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي وكذلك أوديغارد نجم نادي الجينرز أرسنال الإنجليزي والقائمة كاملة موجودة على موقعنا الإلكتروني وعلى الباج فيسبوك سبور باي دي وان اف ام. البرتغالي كريستيانو رونالدو أحرز أول لقب رسمي ليه مع نادي النصر السعودي. فريق النصر كان حسم اليوم لقب الدوري بعد الانتصار أمام نادي ضمك في الجولة الختامية بنتيجة 4-1. كريستيانو رونالدو كان سجل دوبلي البونتو الثالث والرابع في المقابل. هدف الأول كان سجله ساديو ماني، الثاني كان سجله كينغسلي كومان. النصر تصدر الترتيب النهائي بفارق زوز نقاط ضد الوصيف نادي الهلال. وكما قلنا هذه أولى ألقاب كريستيانو رونالدو مع النصر ولقب الدوري رقم 11 في تاريخ نادي النصر. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم على نايت كلوب. صباح الخير وتحيا فلسطين.
4: ديوان اف ام عسلامة.
5: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
6: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
4: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
7: ديوان اف ام تحب نوصل النداء
8: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
4: مالك كابتن موجة صفاقس
9: على 91.2
4: تونس،
9: 93.5
4: نابل والوطن القبلي
9: على 106،
4: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm.

0: l'émission référence de la musique.
1: مرحبا بكم الناس الكل, نسلم عليكم في ساعتنا الثالثة من ساعتنا الثانية بلتو سامحوني من نايت كلوب. نقولكم إن شاء الله تعملوا أبو كيف معنا, وإن شاء الله ما زلتوا تعملوا أبو كيف مع الموسيقى اللي سنة فيكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. شكرا لكم على اختيار الفريكونس متاعنا. إبا ديركتومون نرجع بكم زادة للأغاني القديمة المرة هذية الأكسيدونتال, نمشيو ديركتومون الأولديز. أولديز في أولديز نمشي, وما زلنا نحكيو على البيلبورد في نالمون تاع عام 1999 قبل ما نبدأو السومين بخوشين. دونك نبدأو في البيلبورد متاع عام 2000 وندخلو للألفينات. إبا نحكيو على المرتبة 21, البارح كنا وصلنا للمرتبة 22, الليلة نبدأو مع المرتبة 21 وين نلقاو ديستينيز تشايلد بيلز بيلز بيلز. انتوكا نحكيو على كونفيونس, نحكيو على اتيتود, نحكيو على واحدة من الغنيات اللي أعلنت رسميا ولادة قوة جديدة في الـR&B. نحكيو على الفرقة الأسطورية هذية, الغنية خرجت عام 99 وكانت من أول ميجا هيت متاع الفرقة وقت اللي كانت تضم بيونسي, كيلي رولاند, ميشيل ويليامز. وقت العالم بدأ يفهم اللي بيونسي مش باش تكون مجرد مغنية عادية, أما ستار من أول ظهور لها. الموسيقى تحكي بطريقة ذكية ومضحكة على علاقة فيها اكسبلوتاسيون, الراجل اللي استعمل كرهبة حبيبته, تليفونها, فلوسها وحتى الكريديت كارد, والبنات لهنا يقولوا له بكل وضوح يا حبيبي خلص الفاتورات نتاعك وحدك وسيب عليك من التكحيف. فوالا الغنية كانت مختلفة وقتها, خاطر جابت هكا امبيرمنت متاع نساب, طريقة كول, طريقة كوميرسيال في نفس الوقت, كلام قوي اما بيقع يخليك تشطح وتغني مع الموسيقى. البرودكشن كانت R&B بيور, باز واضح, الهارموني موجودة, غفران يتكبت, ومن اول ما تسمع الغفران ديجا تبدا تفهم اللي فما موسيقى قوية برشا. داير موسيقى كانت من انجح الاغاني وكانت من اكثر الاغاني تتعاد على الام تي في وتتعاود نون ستوب. بيان سور موسيقى ناجحة برشا, ذكرنا بعام 99.

نمشيو للمرتبة 20 وين نلقاو موزيكا اسمها امبريتي نتاع الفرقة ولا نتاع الفرقة ولا تي ال سي. الموزيكا اللي خرجت عام 99 ضمن الالبوم الشهير فان ميل، وفي فترة كانت فيها تي ال سي من أكبر فرق الار ان بي والبوب في العالم. تي بوز نحكيو على تشيلي، نحكيو على ليزا لوبيز، كانوا ديما مختلفين، ستيل جري، مواضيع حقيقية وكلام يلمس الناس ديريكتومون. الغنية تحكي على الانسكيورتي، وقت اللي الواحد يبدا يشوف في روحه مش باهي برشا، خاطر المجتمع، الميديا، وحتى الشخص اللي يحبه خليه يشك في نفسه. موضوع كان حساس برشا في الوقت ذاك، اما تي ال سي حطوه قدام الناس بكل شجاعة، والقوة متاع امبريتي انه الرسالة مازالت فاليد حتى لليوم. عملية تجميل سوشيال ميديا، دي فيلتر ومقارنة مستمرة، وكأنه الغنية كانت سابقة والوقت متاعها بسنين. الموسيقية الغنية هدية برشا، وفيها جيتار سوفت، فيها فايب متاع ام بي، الكلمات تضرب بقوة، خاصة وقت اللي يقولوا you can buy your hair if it won't grow. كلمة بسيطة وتحمل نقد كبير لفكرة انه الجمال لازم يكون مصنوع. الكليب كان مؤثر برشا، زادا الناس تعاني من بادي ايميج، معناها نحكي لكم على حاولين ديما نلقى العبارات بالعربية. الصوره نتاع الجسد والحاجات التيبيك اللي يخليوها هنا في لي ريزو سوسيو ولا غيره، اللي الناس تولي تحب تولي تعمل كيفها، ضغط العلاقات وحتى المشاكل الثقه في النفس. تيلسي وقتها ما كانوش يخافوا يحكيوا على المواضيع اللي غيرهم يهرب منها، وغادي علاش كانت امبريتي من انجح الغنيات اللي كانت موجوده عام 99.

نمشي للمرتبه اللي من بعد ندخلوا الغنيه فيها برشا نار نحكيوا على جيتار لاتان ونحكيوا على صوتي خليك تتحرك مع المزيكا للاسطوره سانتانا مع صوت روب توماس مغني فرقه ماتش بوكس 20 السموث اسمها المزيكا خرجت عام 99 وكانت اكسبلوزيسيون اكسبلوجن تاع عرفت حاجه عالميه حاجه ما نحكي ما مزيكا ضربت الى حد اليوم من هذا وداير كانت بارمي لي شونسون اللي حطيناهم في الجريتست سونجز ايفر واللي كانت موجوده ديجا في البلاي ليست هذيك دونك كانت موجوده بارمي لي شونسون تاع 500 اكثر غنيه ولا اعظم 500 غنيه في تاريخ البشريه. الغنيه قعدت اسابيع طويله نمبر 1 وربحت جوائز كبيره برشا وحتى رجعت كارلوس سانتانا للوجه بقوه بعد مسيره طويله بدات من الستينات. واللي ميز الغنيه من اول نوت هو الجيتار نتاع سانتانا بيان سور طريقه كبيره برشا ذكيه برشا في العزف من اقوى الجيتاريست ولا اللي تنجموا تراهم هكا في حياتكم من اقوى الموسيقى اللي تنجموا تسمعوها من دي هو اصلا معروف انه واحد من اعظم عازفي الجيتار في التاريخ ومصنف معناه. المفاجاه الكبيره كان صوت روب توماس ميكس بين الروك والبوب باحساس ذكي برشا كيما اسم الغنيه بالضبط الكلمات فيها طاقه فيها اتراكشن فيها سيف ديجا ما يوفاش خاطر كلها تحكي وكلها في المود نتاع السيف. موسيقى كانت من انجح الاغاني كيما قلت لكم في التسعينات وحتى في تاريخ الموسيقى العالمية.

في المرتبة 18 يتيح الريتم شوية جو هادي بيانو صوت كانو داوي في القلب. نحكيو على أنجل الفنانة الكندية سارة ماكش ماكيا لاتشلن. ولا الموسيقى زي اسمها أنجل خرجت عام 97 أما عاشت برشا في آخر التسعينات وبداية الألفينات وليت من أكثر الغنيات اللي ترتبط بالإحساس واللحظات الحزينة. سارة كانت معروفة بأسلوبها الهادي بالموسيقى الإيموشنيل وغنياتها ديما تدخل القلب من غير حتى استئذان. الغنية تحكي على التعب النفسي على الوحدة ومحاولة الإنسان أنه يلقى شوية سلام وسط الوجيعة. برشا ناس فسروها بطرق مختلفة وهذا سر قوتها, كل واحد يلقى فيها جزء من روحه. البيانو بتاع أنجل يعتبر من أشهر ليزانترو في موسيقى التسعينات, سامبل برشا أما أول نوت يكفي باش يبدل المود كومبليتمون. الغنية خدت شهرة أكبر زادة وقت اللي استعملوها في إعلانات متاع حماية الحيوانات متاع منظمة ESPCA اللي هي الجمعية الأمريكية لمنع القسوة ضد الحيوانات. وقتها برشا ناس وليت تربطها مباشرة بالمشاعر والحزن والحنين. وصوت سارة لهنا صوت فراجيل سوفت وكأنها تهمس أكثر من اللي قاعدة تغني, ما فيهاش برشا استعراض متاع فوكال كبير أما فما صدق يخليك تسكت وتسمع وتزيد شوية في الحس. أنا أقول لكم موسيقى حلوة برشا, زيدوا وتصنتوا وعملوا أبو كيفة.

في المرت 17 يتقلب الجو كومبليتمون 180 درجة طاقة ضحكة. واحدة من أكثر الغنيات اللي تعيشك في البوب كولتشر حتى التوا. نحكيه على أول ستار فرقة الروك الأمريكية سماتش ماوث. الأول ستار خرجت عام 99 ومن أول ما هبطت شدت اللي غاديو الام تي في بالقوة. الغنية عندها فايب مزيان برشا انرجي فما ميساج زادة تقول معناها كون روحك وما تخليش حد يبدلك ولا يكسرك ولا يبدلك المود. المغني ستيف هارول كان عنده صوت مختلف وخشين بطريقه فاني وهذا اللي اعطى الاغنيه بيرسوناج خاصه بها. اما السبب اللي خلى اول ستار تتحول اسطوره متاع انترنت حقيقيه فيلم تشيرك اللي شارك وقت اللي استعملوه في بدايه الفيلم وليت مرتبطه مباشره بالاوجر الاخضر والميمز والنوستالجيا متاع الالفينات. والاغنيه اصلا فيها ميكس بين البوب روك والالترناتيف روك مع بيت سريع وكلمات تبدو خفيفة أما فيها نقد اجتماعي ذكي على الشهرة وعلى الضغط متاع المجتمع. رفران زاد يتحفظ ويتكبت ديراكتومون حتى الناس اللي ما تعرفش اسم الفرقة تعرف الغنية مباشرة من أول جملة. الكليب زاد كان كريزي فما ستيل كوميك انرجي متاع التسعينات للآخر وكل شيء فيها يقول فان من غير حتى تعقيد ومن غير حتى هكا حاجات اللي هي بيزار. انتو كان موزيك حلوة برشا اسمها بونيكوتا.

في المرتبة 16 نحكيه على موسيقى من أحلى الأغاني. أنا فينالمون واحد من الناس ترجعني البرشة دي سوفينير كومبليتمون. نحكيه على I'm Your Angel الديو رومانتيك اللي جمع بين أركيلي وسيلين ديون في نهاية التسعينات وبالضبط عام 98. الغنية خرجت ضمن ألبوم These Are Special Times وحققت نجاح كبير برشة في العالم كامل. من أول لسوغون تسمع البيانو والأوركستر الهادية وتحس بجو دافي ومليان مشاعر. الغنية معمولة باش تعطي إحساس بالأمان والدعم وكأنها رسالة بين شخصين يقولوا لبعضهم أنا موجود معك مهما يصير. I'm Your Angel تحكي على ثقة على الحب على المساندة في الأوقات الصعيبة. الكلمات بسيطة لكن الإحساس اللي فيها قوي برشة خاصة مع الميلانج بين الصوت متاع إير كيلي والصوت القوي والإحساس العالي متاع سيلين ديون اللي خلى الغنية مميزة هو الإكيليبر بين الـR&B والبوب الكلاسيك ومع كورس كبير يعطي إحساس بالأمل والطاقة الإيجابية. وقت الغنية تصدرت المراتب الأولى في برشة بلدان ولات من أشهر الديو الرومانتيك متاع التسعينات والدائر التو عايشة الموسيقى ذي وتو تتحط في البلاي ليست رومانتيك وفي سان فالنتان والجو هذيك ولا في لي سواري ان توكا متاع هكا رومانتيك. موسيقى من احلى ما تنجم تسمعها تسمعها توت سويت.

اولديز اولديز بالنسبه للي لو فات ان توكا ديريكتومون نمشيو لتقلب الريتم كوم دابيتود نمشيو مع الموسيقى الترابيه في ساعه سلطنه.

0: الموسيقى الفوتو في ساعة سلطنة.
1: في ساعة سلطنة اخترت الليلة نسمعكم كوكتيل تربي بصوت إيادة تنوس. الموسيقى ذي اللي بشتلقاها وتسويت. أنا نقول لكم خليكم معنا بغانشي شوية، خلتكم معكم الأخبار مع بهيرة، راجعين معكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب. موسيقى

0: FM. هي الموجة اللي توتيك. مي لازيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5. في نابل على 106. وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3. وفي جابس على 99.1. وبيان سور في سويقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز الحديث عشرة ديوان فام عسلمة. الجمعية العامة للأمم المتحدة تتخذ خطوة قانونية هامة بتصويتها لفائدة القرار الذي يجعل من الالتزامات المتعلقة بالمناخ التزامات قانونية دولية، وحظي النص بأغلبية ساحقة وصوتت لصالحه 141 دولة، فيما اختارت تونس الامتناع عن التصويت واصطفت طبعا لذلك إلى كتلة تكونت من 28 بلدا من بينها 9 دول عربية أخرى. وتعلق الأمر بكل من الجزائر والبحرين والعراق والكويت وليبيا وعمان وقطر والسودان وسوريا. ويعكس هذا الموقف قلقا شديدا إزاء المادة الرابعة من القرار، حيث يحث النص الدول صراحة في سياق اتفاق باريس ووضعيتها ومساراتها ومقاربتها الوطنية المختلفة على تنفيذ إجراءات من شأنها أن تحقق الهدف الجماعي المتعلق بدرجة الحرارة، أي جعل متوسط ارتفاع درجة حرارة الكوكب في مستوى 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل العصر الصناعي وفق أفضل المعطيات العلمية المتاحة. وتدعو المادة الرابعة أيضا إلى مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة 3 مرات ومضاعفة متوسط المعدل السنوي العالمي لتحسن النجاعة الطاقية بمرتين بحلول سنة 2030، مع التخلي عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة في نهاية عملية الانتقال عادلة ومنظمة ومنصفة من أجل تحقيق هدف صفر انبعاثات صافية في أفق سنة 2050 طبقا للمعطيات العلمية والإلغاء التدريجي للدعم الموجه للوقود الأحفوري. عضو لجنة المالية والميزانية بالبرلمان عصام شوشان يدعو في برنامج في 6 دقيقة الحكومة لتسريع في إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بقانون سيارة لكل عائلة الذي صدق عليه البرلمان، موضحا أنه كان من المفروض أن يتم إصدار هذه النصوص الترتيبية منذ جنف الماضي لضمان مصداقية النصوص التشريعية التي صدق عليها البرلمان. يشار إلى أن البرلمان كان قد صدق على الفصل 55 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 ويتعلق بمنح امتياز جبائي عند توريد أو اقتناء من السوق المحلية لسيارة مستعملة أو جديدة لفائدة العائلة المقيمة وشروط منحها مرة واحدة في الحياة. إلى الشأن الدولي، الأمم المتحدة توقف خدمات التغذية 200,000 شخص في غرب السودان جراء ضعف التمويل. وكالة الطاقة الدولية تحذر من دخول أسواق النفط المنطقة الحمراء مع تراجع المخزونات العالمية وارتفاع الطلب خلال موسم السفر الصيفي وسط استمرار الحرب في الشرق الأوسط. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
1: ديوان فام ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكبوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فام صوتكم.
3: Onzor sur Diwan FM, Mazel Tsuya Musica fi Night Club.
4: L'émission référence de la musique.
5: Zone VIP.

هي نجمة لمعت في عالم البوب، هي أصغر فنانة تتحصل على جائزة غرامي، هي تايلور سويفت واسمها بالكامل تايلور إليسون سويفت. تولدت نهار 13 ديسمبر من عام 1989 في بنسلفانيا. من الصغرى ظهر عليها غرامها بالفن، وأول حاجة عشقتها كانت الكتابة، وين بدأت تايلور سويفت تكتب وهي في عمر الخمس سنين كهو. وقت وصلت لعمر 16 سنة عملت أول ألبوم ليها، والفضل في غرامها بالفن يرجع لجدتها اللي كانت مغنية أوبرا محترفة. ورثت عليها تايلور سويفت موهبتها واللي ديما تغني، ملي كانت صغيرة ديما تحرص باش تغني في الحفلات المدرسية، وأي إيفينمون يجي تحرص باش تغني فيه قدام الناس الكل.

وهي في عمر 10 سنين كهو غنت تايلور سويفت النشيد الوطني الأمريكي The Star Spangled Banner في بطولة فيلادلفيا لكرة السلة، وبدأت تتعلم العزف على الجيتار حتى لين جتها فرصة توقيع عقد مع سكوت بروشيتا المدير التنفيذي لشركة بيج ميشن ريكوردز، ومن غادي بدأت نجاحاتها.

أكثر من 2.5 مليون نسخة. من بعد خرجت تايلور سويفت برشا أغاني سينجل كيفما Our Song, Tears Drops on My Guitar, Picture to Burn, ولقات أغانيها نجاح كبير برشا من النقاد, خاصة وإنها أول فنانة تنطلق من الريف وتنجح باش تفرض روحها كفنانة بوب متميزة, وربحت جائزة أوريزون المقدمة من اتحاد الموسيقى الريفية وجائزة أكاديمية الموسيقى الريفية لأفضل مغنية جديدة عام 2000.

2008 تم ترشيحها لجائزة غرامي عن فئة أفضل فنان جديد، وتحصلت على برشا تشريفات أخرى من ضمنها جائزة أكاديمية الموسيقى الريفية عن فئة أفضل مغنية للعام.

من أشهر وأنجح أغاني تايلور سويفت لاف ستوري ويو بيلونج ويز مي، وأصدرت ألبومها فيرلس واللي كان من أكثر الألبومات مبيعاً العام 2009. نجاحات تايلور سويفت خلتها تولي مشهورة ومعروفة برشا، وظهرت مرتين في برنامج المنوعات الكوميدي ساتردي نايت لايف، وفي المرة الثانية كانت هي المقدمة والضيفة في نفس الوقت.

عام 2010 أطلقت ألبومها Speak Now واللي تضمن العديد من الأغاني الناجحة كيف ما مين Hours Sparks Fly وتصدر المركز الأول حسب تصنيف بيلبورد الأفضل 200 ألبوم وحقق مبيعات تم تقديرها بأكثر من 1.5 مليون نسخة في الأسبوع الأول من إصداره أكاهو.

مجلة فوربس الاقتصادية صنفت تايلور سويفت عام 2012 في المركز الأول بين أعلى المشاهير تحت سن 30 سنة دخلاً، متفوق على كل من جاستن بيبر، ريانا وليدي غاغا بدخل يوصل ل 57 مليون دولار.

واختارت تايلور سويفت إنها تخصص جزء مهم من ثروتها لمساعدة المحتاجين، وهي لليوم ناشطة وتعمل في الأغاني الناجحين، واحدة من أهم فناني جيلها لدرجة إنها تحصلت على 10 جوائز غرامي.

تايلور سويفت حياتها مليانة بقصص الحب والمغامرات العاطفية الفاشلة، وعلى الصعيد الشخصي تحكي برشا على علاقتها بجو جوناس من فرقة The Jonas Brothers عام 2008. علاقة ما دامتش برشا، لكن أثرت في تايلور سويفت لدرجة أنها مع ألبومها Fearless عملت أغنية Forever and Always اللي عملتها بالذمة لجوناس.

من بعد كثر الحديث على علاقتها بالممثل تايلور لوتنر، الاسم على الاسم وربي يجيب القسم، لكن ما كانش فما قسمة ونصيب بيناتهم. تايلور لوتنر كان واحد من أهم نجوم سلسلة الأفلام المشهورة تويلايت، وأول عمل لجمعهم كان تصوير فيلم فالنتاينز دي، وعلاقتهم وفات عام 2009.

وبعدها تايلور سويفت اختارت موعدة المغني جون ماير وكيف كيف علاقتها به فشلت وعملت اغنية اسمها دير جون ووصلت حتى عملت علاقة مع ولد خو الرئيس الامريكي السابق جون كينيدي وكيف كيف تايلور سويفت كانت فشلة في الحب والعلاقات العاطفية اما بالنسبة للفن هي ناجحة ولليوم ما زالت تنتج في انجح الاغاني وهي الفنانة الاولى اللي تتخطى مبيعات البومها المليون نسخة في الاسبوع الاول 3 مرات هي باختصار تايلور

0: Zone VIP. Qui dit soirée, dit night club.
1: ومع الموسيقى الحلوة هذه نوصل للفينيش متاعنا لليلة. شكرا للكيب الكل اللي كان سهرة معنا, شكرا لكم انتم على اختيار ديوان فيم وعلى اختيار نايت كلوب باش انكم عديتوا معنا للسهرية. شكرا كما قلت للكيب الكل, الموعد متاعنا كما العادة في نايت كلوب. ايبا ما بقى لي كمش نقول لكم ليلتكم زينة. تشاو باي باي.
2: نايت كلوب لميسيون ريفيرانس دو لا ميزيك.
3: في البرمجة الشتوية على ديوان فام
4: تبع صباح الخير تونس كل يوم من اثنين للجمعة ويلا مع الراف في كل نهار من 7 للتسعة نص, وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس. الويكند على الكيف كل سبت واحد من 6 متاع الصباح حتى للحداش, ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان. الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هون تونس. المون دي ستار واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوسكار كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين, وشاك ديمانش ما يفوتك حتى ترانت مع ديوان ترانت. كل يوم تسمع غريبة في نهج التريبينال والدريبة أبارتير من الماضي ساعتين مثلين الجمعة, وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت. اسبرغرام مثلين الأربعة من 3 إلى 5 يجيكم إكسترا تايم, وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فوت. واستاد الديوان كل عشوية سبت واحد. ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لما كل عشوية مثلين للجمعة من 5 إلى 7. الأخبار بالثانية وبالدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة مثلين للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل. ما تفلتوش ديوان كيدز برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من 5 للستة, وعيشوا جو النايت كلوب وين كنتوا مثلين للجمعة من 9 لنص الليل, وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور. ديوان فهم صوتكم.
0: ديوان فهم ما يفوتك شيء, تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. أكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم فلاش نيوز.
5: موجز منتصف الليل ديوان فهم عسلمة. الجمعية العامة للأمم المتحدة تتخذ خطوة قانونية بتصويتها يوم 20 ماي لفائدة القرار الذي يجعل من الالتزامات المتعلقة بالمناخ إلى التزامات قانونية دولية, وحظي النص بأغلبية ساحقة وصوتت لصالحه 141 دولة فيما اختارت تونس الامتناع عن التصويت, واصطفت تبعا لذلك إلى كتلة تكونت من 28 بلدا من بينها 9 دول عربية أخرى. وتعلق الأمر بكل من الجزائر البحرين العراق الكويت ليبيا وعمان وقطر السودان وسوريا. هيئة الصمود التونسية تعلن الإفراج عن 8 تونسيين كانوا ضمن المشاركين في أسطول الصمود العالمي لفك الحصار عن قطاع غزة والذين تم احتجازهم من قبل

0: 400,000 بسكليت يدوروا كل يوم في الشوارع متاعها، وإلا في محيطها اللي بكله حقول متاع زهور التوليب. لكن الشباب الأوروبي ما يجيش الهولندا فقط على قنواتها ودراجاتها وإلا أزهارها ومحوستها، وإنما يجي على خطرها أكثر بلدان القارة العجوز تسامحا مع المخدرات بالطبيعة. والتشريع اللي ساري به المفعول فيها بخصوص الستاتل ماهوش كما في سائر أوروبا، وبالتالي الشباب عندها الحق باش تجي تفتل وتتناول ما لذ وطاب وترعى من الحشيش والقنب الهندي، أما الغبابر لا. والأكثر من هكا يلزمكم تعرفوا أنه أي مواطن عنده الحق في 5 غرامات زطلة، وينجم يزرع 5 نباتات مخضرة إذا كان يحب، 5 نباتات ما أكثرش لاستهلاك الخاص. تمشي وش الكلكم تقلعوا الهولندا. بعد هالمقدمة الحشائشية ندخل في قضيتنا واللي تتنزل فيها السياق هذا، بما أنها باش تعرض عليكم وقايع عندها علاقة بالعصابات الإجرامية الناشطة في العاصمة الهولندية. وما تستغربوش كي نقولوا لكم أنه أعتى وأشرس العصابات في أمستردام هي في يد مواطنين من ذوي أصول مغربية مش مغاربية، معناها مراركة، والمراركة كونوا مافيا أخطبوطية متخصصة بالطبيعة في تجارة المخدرات وفي بيع سلاح زادة، وبالطبيعة عندها علاقات وطيدة بالجماعات الإرهابية العالمية، علاقات مصلحة بالأساس. في نفس الإطار يلزمكم تعرفوا أن هالعصابة هذه رمات عروقها بالقدا في هولندا ومتغلغلة فيها مليح في كل الأوساط، ويسميوها موكرو مافيا نسبة للمغرب.
1: Grâce à l'accès aux messages cryptés, il est à présent clair que l'histoire de la Mokro Mafia devient de plus en plus complexe. Ce qui était connu jusqu'à présent n'est que la partie visible de l'iceberg, et le grand public en découvre tous les jours un peu plus. La liste des protagonistes ne cesse d'augmenter, et les cartes sont rebattues en permanence, en vue de la prise de contrôle de la pègre aux Pays-Bas et en Europe.
0: وأغلب جنودها من الجالية المغربية، واللي تعتبر سادس جالية من حيث الحضور على التراب الهولندي، بقرابة 400,000 نسمة من الجيل الأول والثاني. والمكرو مافيا هذه مستحوذة على سوق ليدروغ دو سانتيز، يعني المخدرات التركيبية، واللي منهم الميتون فيتامين ومشتقاتها. وكيما تتصوروا بحكم اللي بلجيكا ما هيش بعيدة على هولندا وتتسمى هي المنبع الأصل وهولندا الفرع، علما وأنه ثم 600,000 مغربي من الجيلين في المملكة البلجيكية، ويخليوها المكرو مافيا متسلطنة على الانحراف في الزوز بلدان، يعني هولندا وبلجيكا. ولهنا ندخل في مجريات الأحداث. وقايع القضية بدأوا في 7 أوت 2010، في نهار الاستعراض متاع المثليين الجنسيين، إناث وذكور. والاستعراض هذا يسميوه لجاي برايت، ويضم خلف الشواذ لبيسكسويل، يعني ثنائي الجنس، وليترانسكسويل زادة، يعني المتغيرين جنسيا. الحاصل القوات المسلحة الجنسية كلها غادي. وباش ما نفوتكمش بالحديث، المهرجان متاع الجاي برايد يجي وهم البلايس الكل وتتلم عليه حظبة كبيرة، وهوك المعنيين بالأمر والمهتمين والفرايجية وقيادة الأحوال يهبطوا على الحدث، ويتلموا معاهم هكا الحوثلات اللي كل ملح ما يغيبوا على طعام، من سراق، تفتافة، كرافة، نطارة، ودي براكور، وبيعت مخدرات بتبيعة، ومترصدي الفرص بأنواعهم. في نفسها كان نهار متاع الاحتفال، يعني 7 أوت 2010، وفي الليل رابر هولندي معروف اسمه ميستر بروبس مع صديق وزاد رابر كيفو، وفي وسك الحظبة اللي حافلة واحد متعدي وتنبج في فليكس تخل فيه من تالي تقول كرهبة، وفي ساعة ما شعلت بيناتهم وتماكن وتخانق ولا سلاح وكشاكش طالعة وركحة البونية ما بين فليكس والسيد هذا اللي متخانق معاه. الحاصل ولات فوعة وتلمت الناس تتفرج، وبالتبيعة دخلت الحزازة وجات لحمية، لأنه 4 شبان على الأقل دخلوا فيها العركة هذه

الشارع. الدنيا كلها سكتت في لحظة، والناس وقفت جامدة تتسائل شنو اللي صار. هو ما هكاك فيها كالبهتة ويتعاود انفجار آخر، وفي الحقيقة ما هوش انفجار، طلق ناري والكرتوش ولا يخيط. اشنو اللي صار؟ هاو جايكم الحديث. في نفس الإطار من عركتك الأربعة شبان والزوز رابارات، اللي أطلق النار هو شاب من اللي مشاركين فك العركة، أسمر بزقيقي يوزن 50 جرام، جبد مسدس وضرب بيه مباشرة فليكس على ساق وجابه ملتوخ، والدم فيع نفورة من فخذه، وكمل طلقتين أخرين على الأقل في الاتجاه متاع الرابير الثاني، يعني مستر بروبز. وفي ومية كالبلاصة بكلها فرغت فرفر، العباد هربت وطارت كالحمام. الحاصل هكا الرابور فليكس بقى شادة فخذ وينين، وصاحبه يعوم ويغطس في دمه لا تعرف عليه لا حي لا ميت. في ترابط الأحداث، الطامة والعامة هبطت وجال الأسعاف وهزوا فليكس اللي خرج منها بنقبة في عظم الفخذ متاع ساقه. بالنسبة لك الرابور ميستر بروبس هزوه في غيبوبة أقرب للموت من الحياة. المسكين تضرب برصاصة في الكبدة متاعه والأخرى في كلوته، لكن باش يمنع بأعجوبة ويحرز له معروف وشخصية وطنية، وعلى هذاك خرجوا له هكا الطب المخبين في وسط القجرات. والخبر كما تتصوروا في ساعة مفاح، وبداوا به نشرة الأنباء الليلية، ووزير الداخلية هو اللي خذا المسألة على عاتقه. بطبيعة الحال الشرطة انطلقت في التحقيقات وتحصلت على شهادات قليلة تقول أنه اللي قاموا بالاعتداء، وخاصة الشخص اللي ضرب بالفرد، الملامح متاعهم مغاربية، والتحريات المكثفة اللي قاموا بها الأمنيين مكنتهم باش يتأكدوا من هوياتهم، وشدوا 3 من أصول مغربية. ورغم اللي كانت عندهم قناعة أنهم هما اللي شاركوا فيها كالعركة، حتى واحد من الحاضرين عليها ما حب يشهد ضدهم، وشهود العيان كانوا مئات وعقلوهم الكل. لكن شكونوا اللي باش يحل فمه ويشهد على عناصر ينتمي والمافيات هولندا، وبالتحديد للعصابة متاع المكرو مافيا اللي حكينا لكم عليها؟ وشكونوا اللي باش يشهد ضدك اللي ضرب الزوز رباريت ومعروف في كل الأوساط الإجرامية؟ معناها اللي باش يحل فمه يلقى روحه مقطع طروف طروف ومطيش في الهيرينغ راخت. وهذايا أشهر كانال في أمستردام، ولهنا نتعرفوا على هالشخصية واللي باش تكون محورية في قضيتنا. أشكون هالشخص هذا ومنا كانال خرج؟ بكل بساطة اسمه رضا بن ناجم، واللي يسمع باسمه يمكنه الرعب وإلا يمشي يجري طول التواليت، رغم اللي ليلة الواقع عمره وقتها 19 سنة. إذن كيفاش في السنة ذاك ولات عنده هالسمعة متاع المجرم الكبير؟ وكيفاش وصل بسرعة لأعلى درجات الانحراف بمفهومه الشامل؟ رضا بن ناجم هذا تولد نهار 27 مارس 1991 في حي من أحياء أمستردام، واللي فيهم حضور كبير للجالية المغربية، وبالتحديد ترعرع في بوسون لومير، وهي دائرة من الدوائر القديمة للعاصمة الهولندية، واللي بدأت من أوائل 80s القرن الماضي تستقطب في القادمين من شمال إفريقيا وأساسا من المغرب. ومش لازم نحكيه على ظروف الحياة في الحوم هذه، واللي هي على شكلة البلدان الأوروبية الأخرى كما فرنسا، معناها تلمت فيها هالفئات هذه، واللي بنات وشيدت وخدمت لكن عاشت في الظلم والتهميش والعنصرية. في نفس هالإطار بوري ذا بن ناجم تولد في الدار البيضاء، وأمه أصلها من كتامة في جهة طنجة، وكبرت في تطوان، ودوب ما عرسوا في أوائل 80s القرن الماضي قروا باش يهاجروا، واختاروا هولندا على أساس أن وقتها كانت قبلة العديد من المغاربة اللي تبعوا بعضهم بطبيعة الحال، كما كانت فرنسا بالنسبة للمهاجرين متاعنا. بوري ذا وأمه كي خلطوا الأمستردام واستقروا فيها، بداوا يكونوا في عائلتهم، وجابوا كما قولوا سرسوت صغار، 5 بالتمام والكمال، 3 أولاد واللي منهم رضا وزوز بنيات. رضا البو رغم صعوبة الحياة كان يحاول باش يوفر لهم الظروف باللي يقدر، وهوك باش ما

0: يقطعوش السيلة مع المغرب بشراب بورتمان في تطوان ويهزهم السيف للسيف يعدي وشهير. بالنسبة للخدمة متاعه كان عامل نظافة، أما زاد يعمل ضربات متاع مرمى باش يعاون روحه، وحرص على أنه صغاره يبقاو متجذرين في أصولهم. مثلا ولد رضا بن ناجم كان كل نهار سبت يبعثوا للكتاب باش يحفظ القرآن ومنها العربية، لكن هو من الصغرى كانت عنده مشاكل كبيرة متاع اندماج في المحيط المدرسي وخاصة مع التلامذة الأخرين. وعلى فكرة رضا بن ناجم تقيد في مدرسة ميلتاتيولي في أمستردام على اسم شاعر وكاتب هولندي من القرن 19، والمدرسة هذه كانت عندها سمعة خائبة، وهو بطبيعة الحال كانت عنده ديسليكسي يعني عسر في القراءة، واللي خلفته له جملة من العقد وتثبت له في عيداءات في المكتب متاعه، واللي زملائه كانوا يتمسخروا عليه وخاصة من جرمه لأنه صغير برشا بالنسبة لعمره، ويضحكوا عليه كل ما ينطق اللغة متاعهم بصعوبة. لكن الإشكال ماهوش لهنا، المنعرج الكبير اللي صار في حياة رضا بن ناجم هو الخلاف اللي ظهر فجأة ما بين بوه وامه وقت عمره 8 سنين، وكان شاهد عيان على العرك والمعروك متاعهم، وبالطبيعة أزم الأبعد الحدود، والمشاكل متاعه تفاقمت وكثرت حتى لين أم بوه طل، والأم بطبيعة الحال خذت الحضانة، والمسكينة لقات روحها في وضعية لا تحسد عليها، ورست لها تعاني فيها كالخمسة صغار، والبو تقريبا ما يعاونهاش. ورضا بطبيعة الحال بشي تعبها برشا لأنه ما كمل دراسته الابتدائية، كان بشق الأنفس ومخرا كان عوايمين ثانوي ما نجمش روحه، وخرج بطبيعة الحال من المكتب، وأمه باش تتلزت قيده عام 2007 في مؤسسة خاصة بالأطفال اللي عندهم صعوبات في التعلم. أما شنو خاصة بالاسم؟ لأنها متاع الحاكم وبلوشي، وفيها كالمؤسسة هذيك رضا بن ناجم تعلم فيها قواعد الانحراف، وأمه حاولت باش تمنعه خرجته من غادي وقيدته في مركز تكوين مهني باش يتعلم الطبخ. لكن يبدو أن رضا بن ناجم اختار طريق آخر. في المرحلة هذه من حياة رضا بن ناجم بعد ما مات بوه، لا عاد يمشي الكتاب، لا عاد يحضر الاجتماعات اللي يعملوها المغاربة في الحوم اللي فيها الجيل يمتيحهم باش يسمعوا مشاكلهم ويحاولوا أنهم يتعاونوا ويساعدوا بعضهم. رضا مش معادش يحضر برك، ولا منعزل وغاتس في أفلام المافيا والقتلة والمجرمين، وأولهم السلسلة التلفزية كورليوني واللي تحكي على أكبر عائلات الكوزانوسترا. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه ما بين الخيال والواقع ثم خطوة صغيرة، ورضا بن ناجم عملها بدون تردد. بدأ المسيرة متاعه بالسرقة وعمليات السطو المسلح أحيانا والعنف بطبيعة الحال وبيعان المخدرات، واللي شفعله في هاك الفترة هذه كأنه قاصر. هاوك يعدي نهايرين 3 ساعات جمعة في الإصلاحية ويخرج، لكن ملامح المجرم بدأت تظهر عليه، ورغم قصر القامة متاعه وجرمه صغير ما كان يخاف من حد وما يوخرش وما يردهاش التالي. وبما أنه ما ينجمش يواجه اللي أقوى منه بدنيا، كان يحوس بسكينة أو 2 وألا أكثر، وما يترددش بالكل في استعمالهم الأتفه الأسباب، وهو كعادي اللي شلطوا ولا يدوروا يبعثوا طول للبلوك. ملخص الحديث، رضا بن ناجم ولات عنده سمعة متاع شريمة بلاه وقاتل متوحش، والناس الكل تهابوا ويتباعدوا من بلاه. في مجريات الأحداث من حياة رضا بن ناجم باش يولي مغروم بكل ما عنده سيلة بالمجرمين والسلاح وعصابات المافيا، وكان ملازم واحد مغربي كيفه عنده نفس الطموحات الإجرامية اسمه سعيد يزيدي، ومعاه باش يكتشف المسدسات، ولا عنده كحكاح وديما تحته باستمرار، معناها فرد. ومعها الشخص هذا يعني سعيد يزيدي باش يعمل سلسلة من البركاجات الدامية واللي خلفت موجة من الاستياء والغضب في هولندا. ما نسبقوش الأحداث وبقاو معانا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهج التريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشاري على ديوان فهم.
1: الغديو في الليل حاجة أخرى، عشاق سارية خليكم بغوشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في روديف ناجي تريبينال ودريبة. والغونديفو يكمل تسمع روديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
2: ديوان افام صوت كوم.
0: ناجي تريبينال ودريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي خصصناها الواحد من أعتى المجرمين اللي عرفتهم الجالية المغربية في هولندا وبالتحديد في العاصمة أمستردام، المجرم هذا اسمه رضا بن ناجم، واللي بعد طفولة صعيبة وإخفاق دراسي وأم وبو مطلقين باش يدخل العالم الانحراف من بابه الكبير. سرقات سطو عنف وهو مازال قاصر، من الأول بداها بسكينة ومن بعد باش يولي بالفرد متاعو وما يتردد حتى لحظة في أنه يطلق النار لأي سبب كان. أول الضحايا متاعو اللي منعوا بأعجوبة من الموت هما زوز مغنيين متعراب مشهورين برشا في هولندا، واحد اسمه مستر بروبز والآخر فليكس. أطلق عليهم النار، واحد جاته كرتوشة في الكبدة والأخرى في الكلوة والثاني نقبت له فخذه، لكن هذه البداية وما زال ما زال. في المرحلة هذه من القضية ونهار 6 جوان 2011، رضا بن نجم كان قاعد مع أولاد حومته على بعد 5 متر من باب البلاصة متاعهم، وأثناء الحديث صارت نبزيات بينه وبين واحد منهم، وفي سعمة الحكاية كبرت وباش تولي خنيفري. ولهنا رضا نطر طلع يجري لدارهم والجماعة ما فهموش شنو يحب يعمل، لكن دوب ما هبط جبد فرد وطول ضربك اللي تعارك معاه بكرتوشة جات في ساقه، ورغم مجهودات الشرطة الكل ما نجموش يثبتوا عليه أي حاجة. أشكونوا اللي باش يشهد ضده؟ وخلف هذا قانون الصمت هو السائد في الجالية المغربية. كلمة لا زيتنا في دقيقنا. في مجريات هالأحداث وبعد أقل من 6 أشهر على هالواقعة، رضا بن نجم هو وزوز منحرفين من شلت ويعني مغاربة كيفو وأسماءهم على التوالي حاسي وعصام لبسوا ديك أقول معناها أقنع غطاو بها وجوههم، هزوا سلاحهم واقتحموا حانوت متاع صيغة في قلب أمستردام، ومش في الليل، في النهار جهار بهار وفي طنبك القايلة. وعلى فكرة هالسايغي هذا اللي دخلوله معروف اسمه فريد هوند، والمسكين ماهوش أول مرة يتسرق مستانس. ورضا بقى يهدد فيه بالفرد هو وصناعه، وحاسي وعصام بداوا يعبيه في المنهوب في ساك شرك وخواتم وبراسليات ديامونت وذهب. وبحكم اللي هالسايغي هذا صاروا له قبل عمليات مشابهة، خذا حذره وشراه كارابينة باش يدافع بها على روحه. وهذاك هو اللي صار، رضا وصحابه هزوا هكساك بالسياغة وجاءوا خارجين، وكانت عندهم فيسبا خلاوها بجنب الحانوت، لكن السايغي ما فلتهمش وخلطت عليهم، وبظهر وكل فيسبا متاعهم ما حبتش ديماري، وبالوقت أطلق عليهم النار، وهما زاد بظهرهم ما جات فيهم حتى كرتوشة. ولهنا رضا بن نجم زاد أطلق عليه النار كيف كيف السايغي منعها بقدرة قادر، وبما أنها هكا الفيسبا ما حبتش تخدم وخايفين من الكرتوش متاع الساغي، أعطاوا على ساقيهم وما خلاه وراهم كانت دويات متاع الكرتوش. لكن هما هاربين باش يجيوا كفوا غرزة مع البوليسية، وكيف كيف صار بيناتهم تبادل متاع طلق ناري، لكن ما تمس فيها حد، وهكا الثالوث يعني رضا بن ناجم وصاحبه حاسي وعصام اتفرقوا كولاد الحجلة، معناها كل واحد شاب في ثنية باش يشتوا الانتباه متاعك الأمنيين، وغابوا في وسطك لونها جوز ناقي. في تواتر هالأحداث الأمنيين باش يلقيوا القبض على صحاب رضا بن نجم يعني حاسي وعصام، وشدوهم بالمسروق الكل وما خلاو لهمش الوقت باش يتخباو، لكن رضا وحسب شهود عيان اتمكن باش يفلت من قبضة الأمنيين. اش عمل؟ ادخل المطعم متاع أكلة سريعة ومفتون بيه حد وتكمن دماغنا وبقى ياكل بكل برود الدم وكأن شيئا لم يكن. وفي نفس الليلة اللي صار فيها البركاج، التلفزة الهولندية عملت برنامج خاص على رضا بن نجم وهكا البركاجات متاعه، وتفرجت فيه هولندا الكل واعتبروه لانمي بيبليك نميرو 1 يعني عدو المجتمع رقم 1، علما وأنه في الوقت ذاك مغلقش 21 لكن زاد في الطول ولا 170. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه صحابه حاسي وعصام تمت محاكمتهم واخذاو على التوالي 12 سنة و8 سنين. في نفس الإطار من البحث على رضا نجم، الشرطة تمكنت من رصد التحركات متاعو نهارة الواقعة، يعني السطو على هكا الحانوت متاع الصياغة، وهذايا من خلال الهاتف الجوال متاعو اللي تم به الرصد متاع تنقلاته، وعرفوا الأماكن الكل اللي مشالها. لكن من بعد الإشارة هذه اختفت تماما، وهذا كدليل أنه غير البيوس متاع بورتابلوه وعملها باسم واحد آخر. ولهنا البوليسية ما ينجموش يحدوا المكان متاعه ويشدوه، والإشكال أنه الشهادات والصبة كانت شحيحة لأبعد الحدود في الجالية المغربية، وكما قلنا لكم الصمت عندهم هو القاعدة مش الاستثناء، وخلف هذا الناس تخاف منه وحتى حد ما هو مستعد باش يعطي معلوم عليه. ولهنا الشرطة متاع أمستردام عملت مكافأة تشجيعية تحل بها الأفواه، مكافأة ب5000 أورو لأي واحد يعطي معلومة تمكن من القبض على رضا بن نجم. في مجريات الأحداث، رضا بن نجم بقى متخبي من بلاصة لبلاصة، وبتبيعة الحال الفلوس نخست ولا يلوج على طريقة يصور بها الحنينات باش يعيش، ووقتها باش يحط أول الخطوات متاعه في منظومة المافيا المغربية متاع هولندا اللي سبق وحكينا لكم عليها، وباش يولي أنتيور أغاش يعني قاتل مستأجر، وما هوش بعيد على قاتل متسلسل. الفرق الوحيد اللي بيناتهم أنه القاتل التسلسلي يقتل من أجل القتل هذاك كيفه، لكن القاتل المستأجر كل روح يطيحها ياخذ عليها مقابل. وباش ما نفوتكمش بالحديث، من جملة القتلة المستأجرين متاع المافيا هذه هو واحد اسمه رضوان بوتاكا، لكن الظاهر فيه خان القضية، السيد ما عادش عينه باش يخدم فيها المنظومة، وما في بالوش أنه اللي يدخل للمافيا ما يخرج منها كان مقتول وملوح في زبلة ولا في قمة، هذا إذا كان ما رضموهش. وعلى هذاك تم تكليف رضا بن نجم باش يقتل رضوان بوتاكا هذا مقابل 30,000 أورو. في تسلسل هالأحداث والنهار 22 أفريل 2012، رضا بن نجم دخل القهوة في أمستردام فيها سوسار عاملينه للشياشة، ودوب ما هبطت الدنيا كلها مغبنقة بالدخان، وما تسمع كانت بقبيق وتقرقير متاع الشيش. رضا بدا هابتك الدروج بالسياسة بالسياسة، ورمى عينه على الحرفاء اللي قاعدين، وكحل على بوتاكا والقاه بيناتهم، وعلى فكرة كان في يده تليفون واللي يكلم فيه يقود فيه ويوري فيه بالميلي البلاصة اللي فيها الشخص اللي باش يقتله. وباش ما نطولوش عليكم، رضا وصل قدام الطاولة متاع بوتاكا، جبد المسدس متاعه بكل برود الدم وهداله شركة متاع كرتوش في صدره، لدرجة أنه الدم فيع ومعاه الدخان متاع الشيشة، والسيد تكب كبة واحدة والدنيا خادت وكان نهج ولا جري وركيد وصياح. في نفس الإطار اللي صارت فيه التصفية متاع رضوان بوتاكا، يلزمكم تعرفوا سبب الحقاني اللي خلى المكرومة فيها تتخلص منه، لأنه الحكاية ما هيش متاع أهواء وكيف، وثم تفسير موضوعي للقرار هذا، والمشكل يتمثل في أنه السلعة وصلت للبورد متاع أنفيرس في بلجيكا واختفت ما بين يوم وليلة. الجماعة كانوا مجندين يستناو فيها لكن ما خلطتش، وهالسلعة هذه فيها 200 كيلو من الكوكايين، وما هيش تشيشة ولا تريف، معناها تقوم عليها القيامة وتصير حرب إذا لزم. وبطبيعة الحال أصابع الاتهام طول توجهت الرضوان بوتاكا هذا، واللي كان صديق وفي التاجر مخدرات اسمه جوينيت مرتا، واللي كان مكلف بالترافيك الكل في المكرومة فيها. بعبارة أوضح، بالنسبة للقياديين متعاك المنظمة المافيوزية المغربية، جوينيت هذا تحالف هو بوتاكا وسرقوا هكا الكوكايين باش يبيعوها لحسابهم الخاص، ورغم اللي ما عندهمش أدلة كافية على تورط الزويز في الحكاية، الكرتوش هو سيد الموقف. وعلى هذاك زوز بارونات من المكرومة فيها، واحد اسمه عبد الحميد والآخر حسين آية سوسان، وعلى فكرة السيد هذا رجل أعمال ورئيس جمعية متاع كرة قدم، وهو ملك الفو رسميا رضا بن نجم باش يصفي رضوان بوتاكا. في تعاقب هالأحداث وبعد ما تم التخلص من بوتاكا، هالمنظمة المافيوزية باش تتكلف بجوينات واللي ماهوش يساهل بالكل، ويتسمى من العيار الثقيل. وبحكم اللي رضا نجم نجح في المهمة الأولى متاعو، كلفوه باش يقتل الذراع اليمين متاع جوينات واسمه نجيب بوبوح مقابل 30,000 أورو. والمبلغ هذا خلى الريقة متاع رضا تسيل وقبل الكونتراتو. ونهار 18 أكتوبر 2012، واحد اسمه كريس بومان من العصابة متاع بن عوف وقريب منه برشا، تم تكليفه باش يرصد التحركات متاع نجيب بوبوح، وباش يبعث SMS الرضا وقت اللي يشوف نجيب هذا خارج من الدار متاعو واللي موجودة في مدينة أنفيرس. وبالطبيعة حتى حد ما كان في باله بقرار التخلص من نجيب بوبوح، لأنه المسألة تقرت في أعلى مستوى وفي سرية تامة، ورضا تم إعلامه بالخطة في آخر وقت تحسبا لكل التسريبات. وفي نفسها كان نهار 18 أكتوبر 2012، الليل بدا يتيح، ورضا كان مع واحد من جنود بن عوف، وفي نفس الوقت معاه صديقه الحميم اللي اسمه سعيد اليزيدي. ليلتها كانوا قاعدين في كرهبة مقابل أوتيل يستناو في الأوامر، وفجأة جاهم الاسماس متاع التنفيذ. رضا هبط من الكرهبة وطول مشى نجيب هذا وضربه برطل كرتوش خلاه مكبوب يعوم ويغطس في دمه. في تواتر هالأحداث، مسألة مقتل نجيب بوبوح عملت ضجة كبيرة في هولندا وخلقت حالة من الهلع في أمستردام، لأنه الناس خافوا من التبعات متاع العملية هذه واللي باش تتسبب لا محالة في حرب عصابات ويكونوا الضحايا المباشرين متاعها هما المواطنين. خلف هذا الشيء باش يهدد الأمن العام، وهالمجرمة هذم وقت اللي صفيوا حساباتهم ما يهمهمش يتقتلوا أبرياء، المفيد أنهم ياخذوا الثار متاعهم. العملية الثأرية المقتل نجيب بوعوف باش تصير نهار 29 ديسمبر 2012. نهارتها السماء مغيمة وتتعصر والبرق يرعج يصدع الاثنين، وهالكرهبة اللي جات وفيها بن عوف وزوز من جنوده، يعني سعيد اليزيدي السابق الذكر ويوسف الخرف. والحكاية هذه فيها كما قلنا لكم كمين زادة، لأنه رضا بن نجم اللي كانت عندهم فيه ثقة هو اللي جابهم لك البلاصة هذيك الخالية واللي فيها غابة، على أساس باش يحكي معاهم على مسألة في غاية من الأهمية. ودوب ما خلطوا وقفوا الكرهبة هبطوا، وفجأة يخرج لهم فيلق متاع مجرمة كانوا مدرقين في الكرهب ما بين الجر، ودخلوا عليهم بوابل من الرصاص بأسلحة أوتوماتيكية. الكرهبة نقبوها كالكسكاس، وحسب الأقوال على هالحادثة هذه رضا هرب قبل ما يبدأ الكرتوش يخيط، معناها كان في باله بك الكمين وبالتالي متحالف مع جوينات واللي يحب ينتقم للعضد الأيمن متاعه نجيب بوبوح. ولهنا يقول القائل علاش رضا بن نجم دار على بن عوف وكان تحت الأوامر متاعه؟ المسألة واضحة وجلية وظاهر اللي هو خانه وباعه في يوم وليلة. يقول القائل علاش؟ الرواية الأقرب هي أن رضا حس اللي بن عوف ناويله على القلبة، لأنه معطاها شكل مبلغ متاع 30,000 أورو وقت اللي قتل رضوان بوتاكا، ومعطاها الزادة 30,000 أورو مقابل القضاء على نجيب بوبوح. لكن فما زادة فرضيات تقول أنه رضا ما عنده حتى دخل، لنصب كمين الحد ولا تحالف مع جوينات، وهو بيدو ضحية وتفاجئ بالكرتوش. وفما اللي يقول أنه هو اللي منع بوعوف من المقتلة وبعده على هكالبلاسة. وخلف هذا كانت فما صداقة كبيرة ما بين رضا بن نجم وسعيد اليزيدي، ومن المفروض ما تخلي حتى شكل من أشكال الخيانة دور بيناتهم. في المرحلة هذه من القضية، هالأحداث هذم اللي صاروا الكل كانت عندهم نتيجة حتمية ومنتظرة، لأن رضا بن نجم ولا في عزلة تامة، والأطراف الكل في منظمة المكرو وليت ماخذ حذرها منه، وحتى حد ما عاد عنده فيه ثقة. وبالتالي تهمش، ومش تهمش فقط، وبيح دمه، معناها لو كان يتقتل حد ما يبكي عليه ما عدا أمه. كلب ورماوه في زبالة. وبطبيعة الحال رضا باش تصعاب عليه الحياة، وكيلقى روحه من غير مورد رزق ولا يمرش في بن عوف باش يعطيه الفلوس متاعو. عبدو مرجو بالتليفونات وكل يوم هو يطلب فيه. نهار 16 مارس 2013، رضا بن نجم تعدي من حومة من حوم أمستردام واسمها سلوتر فارت، وما كانش عامل حساب لحتى شيء وما يتصورش أنه حد باش يعقله غادي. وفجأة الدنيا كلات بعضها بالكرتوش، وهك المرة اللي كانوا في الحومة طاروا تيران، لكن ما همشي هما المستهدفين. وأكيد راكم فهمتوا أنه الهدف متاعك الكرتوش الكل هو رضا بن نجم. وعلاش ما تقولش أنه واحد متنكر تماما نتاه بما وزنه مهراس متاع كرتوش في رقبته، في صدره، في كتفه، في كرشه، نقبه نقبان، خلاه يعوم في دمه وغاب عن الأنظار. في تعاقب الأحداث الطامة والعامة هبطته باش يلقاه في المكتوب متاع رضا قلف الفلوس، تليفون من نوع بلاك بيري ومصحف قرآن صغير. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه اللي قتل رضا هو واحد من أقرب الأصحاب ليه واسمه سليمان، وهو اللي هداله هكا التليفون البلاك بيري، واللي الغاية منه هي رصد التحركات متاعه الكل، وعلى هذاك تمكنوا من قتله. والأمنيين باش يكتشفوا ميساج هام في التليفون متاع سليمان هذا، ويتمثل في أنه بعث الواحد مجهول الهوية قالوا لو كان تعطيني 50,000 أورو انهنيكم على رضا ناجم، معناها قاتل مأجور صفى زميله اللي كيفه. وفي نهاية القضية، ورغم اللي الأمنيين لقاو برشا أدلة مادية تورط سليمان هذا ومنهم لديان متاعه على مفاتح طاحوا في مكان الجريمة، لكن ما عداش حتى عام في الحبس، وتسيب في عام 2015 بعدم سماع الدعوة. ولهنا ما بقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السيار.
2: ديوان فام،
3: تبع الموسيقى.

0: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع ومرحبا بكل من اختار بشير رفقنا في متينة للعادة ورحلة جديدة. مرحبا بكم في رف مقل خميس 21 ماي 2026. ساعتين ونص العادة نترافقوا فيهم إن شاء الله من توا حتى للتسعة ونص، نرجعوا فيهم على مسار في تونس في العالم من أخبار، نحكيوا على مسار في الكورة، نحكيوا على تتويج الزمالك المصري بالبطولة المصرية البارحة، نحكيوا كما قلت على الأخبار وفقرات العادة في الانتظار. بعد شوية زعم شكون، بعد شوية نلعبوا على ثلاثة تروى باربكيو إلكتريك من إهداء بريماكو. كلمونا على 31 328 328، تنجم تكون انت سعيد الحظ وتفوز معنا بعد شوية مع بريماكو باربكيو إلكتريك. السلام عليكم وين ما كنتوا، طريق السلامة للجميع، شر نهاركم أسعد الأيام، شر نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. اليوم رابع أيام ذي الحجة، ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نذكروا رواحنا ونذكروا بعضنا ونذكروا الناس اللي تسمع فينا بأهمية هذه الأيام المباركة. ربي عينا إن شاء الله على الفعل الخير وربي يتقبل منا. توجهوا إلى رب العالمين بالدعاء، أكثروا من الذكر تلة اليوم اللي يقدر يسوب صحة ليه، إن شاء الله ربي يتقبل وربي يجعلهم أيام مباركة علينا وعلى جميع الأمة الإسلامية. السوداسي يحضر معنا في حلقة اليوم، يغيب علينا القائد الأسطوري ويحضر القائد الشاب على الدواب لوغران نجم النجوم زيدور زيدان المكي. صباح النور،
1: اهلا بك رفيق، رحب بك ورحب بنفس الصوت، ان شاء الله نهاركم مبارك.
0: موجود زيدور،
1: ربي العباد اللي قاد الخدمه ربي حلها في وجوهكم.
0: أمين.
1: والله امبارح ورنتني فيديو لسامح مفتاح رفيق على علوش العيد، قالك بين الجمعة اللي فاتت والجمعة هذه زاد 300 دينار. بربي نداء يا ودي، يزمنا نرحموا بعضنا ونسيسوا بعضنا، خلي العباد الكل تعيد وما نذبحوش بعضنا، والله للأمانة معناتها اشعلفوا معناتها، اللهم جاب له الكافيار توك في جمعة يزيد 300 دينار، اللهم جاب الكافيار. لا تقول لي عاد هذا جمعة شيء قديها ولا شي يترينها في المسكولاسيون والعلوش ولا تسال دو سبور. بالحق سيسوا بعضكم وربي سهل اللي مازال ما شريش، وان شاء الله نهاركم زين يا رفيق،
0: ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. يزمنا نعملوها بتخرى فرلا رحبا وزيدوا نفهموا السوق لانه نحكي ويزمنا نفهموا
1: الحديث
0: على انه شيء زيد ويسا سيفري، ولكن يزمنا نعملوا هبطة اخرى نفهموا ونعملوا دراسة للسوق باش ننقلوا صورة كما
1: ادرس وحدك مع شابت ادرس وحدك دفعت لبليه في الشموس
0: وحدك. نحب نهزك نص ساعة نعمل لك تيست وحدك تشري علوش المرة وتجيبهولي
1: تبعوني من بعيد انت والشيخ
0: ونشوفوا الزرافة اللي باش خرجها ان شاء الله الباب الرحبة لوغرو حضرة نقيب نقيب. صباح النور،
2: الطقس جميل والنسيم عليل. البارحة في قاعة الريو راف اجتمعوا كل الفنانين باش نفسروا شوية القانون الفنان، وكان لقاء حلو ياسر وشيق، إن شاء الله ربي يديم علينا النعمة هذية. وابتداء معناتها تو عنده ديجا نهارين دخل اون فيغور معناتها في التطبيق بالنسبه للاذاعات والتلفزيونات بعد بعام 365 يوم، يعني فما حاجات قاعده تركز وثما حاجه
0: بالنسبه للاذاعات والتلفزيونات باش تدخل
2: القوانين التي تهم او المتعلقه بالاذاعات والتلفزيونات
0: اللي هي شنو؟
2: برشا حاجات منهم مثلا الريبرتوار لازم يتعدى في الاذاعات بالقياس لل
0: نسبه الاغاني اللي حكينا فيه الموضوع،
2: حكينا فيه الموضوع يعني برشا حاجات تو ستاروفوار تناقشنا في مفنانين الأمور مش واضحة بالنسبة ليهم اتوضحت، كل حال شيء يعمل كيف هو كمام أنا في كلكو شوز في هالمشي هذه الكلفة معتها بعد قرون أبريد.